0: الأولى في تونس. أول ساعة من خمسة لستة صباح. نادي الفورتي
1: يصبح الفل. إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل مرحبا بيكم، إن شاء الله يا ربي تكونوا في فورما قمتوا اليوم الصباح، إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة، إن شاء الله يا ربي رقدتوا مليح، إن شاء الله ارتحتوا، إن شاء الله تبدأوا نهار بطاقة جديدة، بروح جديدة، بنرجي إن شاء الله خارقة للعادة تخليكم تكملوا النهار هذا وتخليكم زيادة تكملوا ما تبقى من هذا الأسبوع كان بالخير والسلامة. شكرا لكم على الاستماع لينا. إحنا كالعادة موعدنا يبدأ من توا معاكم حتى للستة متاع الصباح. منيش واحد صباح برشا على مروان اللي رافقني في الإخراج. نصبح على فاطمة دايوغ اللي تأمن لنا الزابينج اللي بعد شوية تخليكم على علم وتخليكم متفلتوا حتى شيء وتخليكم زيدا تتابعوا مختلف التصريحات ومختلف الأخبار اللي تعديت في برامج موزايك FM. نسلم عليكم كان تتابعوا فينا في الثنية توا، كانكم قاعدين ربي للخدمة، كانكم توا مروحين، كانكم شادين الثنية مشين لبراسة، كانكم مشين تحاوسوا، كانكم مشين زيدا تتفرهدوا وتخرجوا على بكري. إن شاء الله يا ربي تستمتعوا، إن شاء الله نهاركم ما في كان الأحداث الباهية وما فيه كان الخير. بعد شوية موعدنا مع الميتيو، ناخذ فكرة على توقعات الجوية، عنا موعد زادة بعد لحظات مع الأكتواليتي. هذا الكل أكثر يستنى فيكم على امتداد ساعة كاملة، واللي نجم زادة نوعدكم به إنه فما بارشة موزيكا للفنانين الكل لمختلف الأذواق الكل، للناس اللي عندها غنية متوحشتها، للناس اللي تحب تكتشف زادة، هذا الكل تلقاه موجود معنا في أول ساعة. خلي نبدأ برشا رزق اللي مؤخرا كانت موجودة حتى في موزيكا فيم، ورشا رزق للناس اللي تبع النسور متحركة تقريبا صوتها في مختلف ليدي سانز انيمي اللي تربينا على صوتهم، حتى الكبار زيدا اللي كانوا يتابعوا مع صغارهم باش يعقلوها الصوت هذية نسموها توتسيت. هي غزالي مرحبا بكم في أول ساعة.

0: شغل زافور دليدا وبيافي بسامي موتشو إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل كان فلتوا أي تصريح في برامج موزايكا فان في 24 ساعة اللي تعديت عليكم بالموعد توتفيت في سابينغ.
1: زابينغ عنا مديدة ما تقابلناش ثلاثة
2: تقابلنا سورتو
1: في ثلاثة
2: أنا ويكو ميسي أنا ويكو شكون
1: أنا ويكو عدالة
2: عدالة أيوه هدك ولا
3: بربي بربي بربي بربي نقصونا من البوس في عسيف سلمك هاو خويا مدي ديك خويا السلام عليكم. ليه يا خويا ما تبوسنيش يا صحيب ما تبوسنيش من بعيد خويا السلام السلام لا تبوسني نبوسك خلي حتى اللي نجي سيف تو نشوفوا حل هذا نتاع البوس السيف خويا ما تبوسنيش من بعيد خويا سلم عليك هاو يزي نعرفك ونعرفك متوحشني وتحبني حتى نزل نحبك ما تبوسنيش خويا
4: من الساعة 18 على الشيخ زرولي لما حالة مايش حاجة غريبة في تلفزة هولا لايف لايف لايف اوكي يو كان جوين مي جوين مي اف يو اف يو وانت لا انا مش مسؤول علي مش تعدى ورايا توا
2: تدخل من جيب تدخل مانيش مسؤول معنا
4: بالله خلينا نشوف شو تعدى ورايا انا مانيش مسؤولة
2: سيد
4: ومرته وبنته ولا مرحبا بيهم سلموا عليهم ولا مانيش مسؤول
2: ربي فضل هولك سخيبهم قربهم شوية خلينا نشوفهم بالقدير
1: ربي فضل سلموا ربي فضل
4: سنيو بليز
1: سلم على المدام والمسيو كل
2: احكي معه كله كله عدالة اللي انت
4: ما عندي ما نحكي ما عندي ما نحكي ليه ليه ليه لتو نصلي معاه لانه ترسينا في برشة مواضيع اخرى بيه مرحبا بك اسكندر مرحبا بمين ربي يستر في الديمينيس كرونوس وليس زي عندهم جديدة
2: لا جوست اول حاجة هو قال وين يزمك تطمنا ساعة وخطرهم في بلوش بيك اللي كنت في كربة الحاجة
5: لا يمكن الزام الاولياء باي مصاريف اضافية للحفلات يعني لهنا نحب نوضح انه الحفلات يحبوا يعملوا حفلات ما فماش حاجه باش نجموا ندخلوا فيها اللي يحب يعمل حفله حتى الاولياء يحبوا يهزوا لابنائهم الحفلات يفرحوا من حقهم لكن بشرط انه ما تكونش بطريقه الزاميه يعني ما يكونش الولي مجبر انه يساهم باي مليم في حفله هو يرى روحه غير قادر عليه
2: والله كيف كرهت الحاجة
1: ما توليت انا خايف على عائلته اكثر من
2: ليه ليه ليه ليه ليه
4: ليه ليه ما تم شيء ما
2: تم شيء ما تم شيء ما فما شيء علاش كل كلمه تخوف
4: لحظه بركه ما تمشيش قدام برشا اول حاجه مانيش وحدي معايا زملاء صحفيين البلاصه اللي درت فيها المنتخب الوطني التونسي
6: هو من المفروض النتيجة تكون نهار 23 جوان لكن في المؤتمر الصحفي اللي كان يترأسه سيد وزير التربية قال أول ما تحضر النتائج أكيد النجم ونمدوكم يعني نجم تكون حتى نتائج قبل التاريخ هذا
4: بارك الله فيهم هوني شرطة في خدمة الشعب دونك تعديوا مرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة وقفونا شبيكم معناش تاكسي ما لقيناش بالابليكاسيون ما تعديتش دونك هبطونا هما طلعونا في كهرباء ضخمة جدا الحقيقة مضخمة ياسر ياسر ياسر هبطنا الأول الكياس وصلونا تهنوا علينا حتى لين جات التاكسي ومشاو على الريح
5: والله القلق في حاجتي حاجة الأولانية بالنسبة لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن أراهي ما تفوتش فرصة من غير ما تذكر أنه هبطت مذكرات ومناشير بخصوص منع نشر الأطفال نشر صور الأطفال عبر وسائل التواصل سواء في حفلات أو في أنشطة والسوسية هذية ما هوش راو التقليل من قيمة الفرحة وإلا ما نحبوش الأولاد معناتها يظهر لا راو حماية لمعطياتهم لأنه فما برشا حاجات الأولياء يراو من جانب واحد يراو تصوير تولدوا لكن ما يعرفوش اللي فما أخطار كبيرة في الإنترنت وفما برشا إشكاليات ومش وقتها باش نحكيو فيها
2: مش في باقة لا لا كهرباء فخم
4: لا كهرباء مضخمة برشا
2: في باقة في المكسيك
4: اتمنى يكمل فيها معناها يكمل فيها الوكيل
2: هاي تو شو تو المدام تسمع واختك تسمع وتكون بعد كل كيف يخوي حيوه ما احنا ونطمنوا على حالك وبارك الله ما شاء الله
4: بارك الله عليك بصراحة حكاية الهريسة والحكاية زي واحد يولي ما عاد يحكي لك شيء تفضل
5: انه جينا برشا معطيات بخصوص اولياء يتشكيهم الوضعيات هذه والوزاره تتدخل في الموضوع هذا اذا فما الزام او اجبار اولياء على خلاص معاليم بعنوان الحفلات مبين معناتها الحاجات المؤسفة الحقيقة انه معناها اخر حالة شفتها معناتها فما مؤسسة معناتها وصلت طلبة مبالغ كبيرة قرابة 900,000 ومجاز على اشهر معناتها فهمت
6: 900 يعني دينار للطفل الواحد
5: لحفلة بالضبط علاش ما يقول لك على اساس ودي كوستيم ونقل
6: وفرقة وكلون ويحطوا الفري الكل اليوم الفيديوهات التصاور متاع آخر العام بالنسبة لرياض الأطفال أو مؤسسات التربوية اللي هبطوهم يقول قايل أنا كولية راضية وين القلق؟
4: باش نكون امين معاك وواضح يا امين انت كل يوم تعملي انتروغاتوار ونديري في مركز
1: لا والله نذكرك اللي انا صحفي والصحفي مهمته انه يسالك
4: باش نقول لك راهو صحيفه ما تمش من اقوى من الصحافه الايطاليه حسب رايانا في السبور، وما تمش من اقوى من لا جازيتا دي سبور اللي تستشهد وتقول راهو تاخذ شهاده موزايك وتقول راهو حسب موزايك راهو كذا وكذا وكذا. انا بالنسبه لي انا هذه اجابه في حد ذاتها. ايرو سبور كيف كيف مانيش باش لا مانيش باش نحل انا تو تليفوني ونوري الواتساب ولا نوري ولا نوري شنو الرسائل قاعده تجيني من صحافيين العالم الكل.
1: على كونتراتو بلا سخره في العارف.
4: لا لا لا لا
2: قاعد يمهد للجزيره.
4: لا لا لا بالله والله
2: العظيم. لا لا لا والله كلامك صحيح بالعكس. لا انا بدي ما في باليش بال انه مستشهد معنا باللي تقال والمعلومات اللي في مزيد.
4: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش خاطر نسمي احمد عداله ولا عندي كونت تويتر ولا عندي كونت اكس ولا يعرفوا شكون موجود انا، يعرفوا نخدم في موزايك سي بوصاره مي كونتاكتيو فيا كيما كونتاكتيوني انا كيما كونتاكتيو في الاولاد يخدموا في السبور الكل.
2: حتى لو كلمني حتى واحد طلياني
4: تو يكلموك تو يكلموك تو يكلموك.
7: اي والي يحس روحه انه تحت ضغط ولا ملزم ولا شرطين عليه ولا بالسيف ولا في بعض الحالات ما نعطيوش الاوراق ولا سواديزون يسميوه كارني ولا الوثائق نتاع الطفل الا ما يعدي الحفله، ما عليه كان يتوجه الأقرب مندوبية مرجع النظر المؤسسة اللي هو فيه.
1: يا اسكندر برا نخدم على روحي بزل عندي ملعب خبروا ثمانية شوية آخر في سبور إكسبرس.
0: هذا كان زابينغنا بالنسبة اليوم. مرسي بكو فاطمة. الموعد إن شاء الله يتجدد معك غدوة في تصريحات جديدة زابينغ جديد وأخبار جديدة. بعد شوية موعدنا مع الميتيو نأخذ فكرة على توقعات الجوية بالنسبة لليوم وغدوة. هذه أنغام سبت لي قلبي نسمعها توتسيتي أول ساعة. يلا مرحبا بالنسبة لكل أنا لي

كالرز وبلاك بومز. ان شاء الله صباحكم كله الوان, وان شاء الله صباحكم وفي كل الخير وفي كل الناس المبتسمه وفي كل الاخبار اللي تفرح. بعد شويه موعدنا مع الاكتواليتي, خلينا ناخذ فكره توا على توقعات الجويه في بوان ميتيو. ميتيو طقس اليوم الخميس 18 جوان, سحب قليلة, طقس مغيم جزئياً على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة ببعض الأمطار خاصة العشية على مستوى المرتفعات الغربية للشمال والوسط زادة. بالنسبة للريح من القطاع الشرقي قوية نسبياً, فمحلياً قوية قرب السواحل الشمالية وبالجنوب, تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. درجة الحرارة شعملنا فيهم تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة كمان مرتفعة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات, وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات, وتوصل بأقصى الجنوب جنوب 42 درجة مع ظهور شيلي محليا. البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل إلى متموج بخليج جيبس. بالنسبة لغدوة الجمعة 19 جوان الحرارة مازالت في ارتفاع طفيف, البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال قليل الاضطراب ببقية السواحل, وتقس يكون عامة صافي إلى قليل السحب. بالنسبة لريح غدوة جنوبية شرقية بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية, ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق وتتقوى شوية خاصة بالجنوب الغربي في الليل. ميتيو. مرحبا بكم, كنتوا التحقتوا بينا اول ساعه بديت من الخمسة مازلنا معكم حتى للستة. ان شاء الله نهاركم مبروك, نسلم عليكم كنتوا تابعوا فينا على سيت www.mozaikafm.net. بعد شويه معدنا مع الاخبار والاكتواليتي في لي زيفينمون دو جور, انا سوزيت غرسه. بعد شويه في حبيت نغنيك اغنيه هذا بوينا فيستا سوشيال كلوب في غوانتانامو. توت سيت اول ساعه, صباحكم مبروك, سعيد ان شاء الله.

نهاركم زين الناس الكل. توصلنا ل 45 دقيقة وقاية الأخبار لأكتواليتي في لي زيفينمون دو جور. لي زيفينمون دو جور. خلينا نرجع على وزارة التربية اللي البارح كانت نشرت رزنامة الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيام دورة 2026. دونك المقررة تكون يوم 18 19 و20 جوان, وهذا كان مع جملة من التوصيات والإجراءات التنظيمية الموجهة للمترشحين. تنطلق اليوم الاختبارات باجتياز مادتي العربية والإنجليزية, فيما يخص غدوة الجمعة 19 جوان اختبارات الفرنسية وعلوم الحياة والأرض, وتختتم المناظرة نهار 27 جوان بزوز اختبارات الرياضيات والعربية. وزارة الوزارة كانت دعات المترشحين أنهم يحضروا إلى مراكز الامتحان 7:30 متاع الصباح, يستظهروا ببطاقة التعريف المدرسية الاستدعاء وتسليمها للمراقبين, مع التأكيد على ضرورة تدوين الإجابات حصرا على أوراق الامتحان الرسمية. كما زاد ذكرت الوزارة منع إدخال الكتب أو الوثائق أو الأجهزة الإلكترونية إلى قاعات الامتحان, منع استعمال زبدة حبر الماحي أو تضمين أوراق الإجابات أي معطيات شخصية تكون اللي تنجم تكشف عن الهوية متاع المترشح. الوزارة أكدت أهمية التثبت من المعطيات الشخصية ومراجعة المعدل السنوي العام, رمز التسجيل بالوثيقة المعدل الغرض, والتثبت زادة من صحة جميع البيانات اللي تكون موجودة ومدرجة بها. دعت زادة إلى الإسراع بتقديم الاعتراضات عند الاقتضاء في لجان محدة, وأشارت زادة إلى أنه أي محاولة غش أو مساعدة على الغش أو الإخلال بسلوك داخل مركز الامتحان راه يتعرض صاحبها الى عقوبات نجم توصل الى الغاء الامتحان والحرمان من الترسيم لمده تتراوح بين عام وثلاث سنين بالمؤسسه التعليميه العموميه. ان شاء الله يا ربي نتمني كل نجاح للتلامذه, ان شاء الله موافقين. والتجربه هذه راهي تجربه مهمه لانه دخل التلامذه زاده في الاستعدادات, خلينا نقولوا للنوسيون بيدها نتاع المناظرات نتاع الامتحانات, وحتى كيف كيف زاده تخلي التلميذ عنده فكره على تجربة متاع الامتحانات الوطنية وكيفاش تتعدى الأمور. وإن شاء الله ربي نتمنيه كل التوفيق زادة حتى الإطار التربوي اللي مزال حتى لشهر جوان. المراقبين زادة نتمنيه لهم كل التوفيق, نحكي على تقريبا أكثر من 32 ألف تلميذ زادة اللي اليوم باش يكونوا حاضرين في الامتحان هذية. إن شاء الله زينة للتلميذ الكل. نحكي زادة على بعض الحملات الميدانية اليوم اللي موجودة في بعض الولايات, من بينهم ولاية نيب. نحكي على حملة ميدانية ضد الاستغلال الفوضوي للملك العمومي, وهذا يجي في إطار المراقبة المستمرة للملك العمومي البحري بولاية نابل, وزاد التصدي لمختلف التجاوزات والمخالفات اللي حاليا قاعدين يتم التنفيذ متاع التدخلات الميدانية المشتركة اللي كيف كيف شملت تدخلات أعوان وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بتنسيق مع الحرس البحري, وانتمت زاد إزالة الباراسول اللي موجودين التواول زاد اللي تم استغلالهم بصفة تجارية من قبل منتصبين فوضويين بمواقع بعضها مثلا في الهوارية سيدي شاطئ الجبلي. وكيف كيف تم في نفس السياق تدخل بشاطئ سيدي منصور من معتمدية حمام الغزاز, وين تم زادة رفع وإزالة ديبيفات غاديكا موجودين واللي قاعدين حتى يحضروا فيهم في مخافة للترتيب الجاري بها العمل. أكدت زادة الوكالة أنه شواطئ راهي ملك عمومي مخصص للاستعمال المشترك, وما نجموش بأي حال أن نتصرفوا فيه بصفة خاصة ولا نمنعوا المستفيدين من أنه يدخلوا للبحر, لأنه معناها بصفة مجانية ينجم يدخل ويكون يستمتع المستاف بالبحر هذية. والعملية هذية قاعدة تجي ضمن عدد من الجهود اللي تهدف إلى حماية الملك العمومي البحري وضمان خاصة احترام القانون والحفاظ على حق المواطنين في الانتفاع بشواطئ. Les événements du jour. أول ساعة

0: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 إلى 6 تصبح مع نادية الفوتي.
1: 45 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. خليني أخذ فكرة شنو يستنى فينا بارتيغ من 6 متاع الصباح في أحلى صباح. لي بروغرام دو جور.
0: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام.
1: موعدنا كالعادة في الساعة الأولى نذكركم يكون مع دقيقة حتى 46 دقيقة مع فاطمة، 6:55 دقيقة خربش تربح. كل يوم عندكم فرصة تربحوا معنا لي كارت دو رشارج من إهداء موزايك اف ام. مهما كان المشغل نتاعكم تنجم تكونوا أنتم رابحين معنا. موعدنا زادة مع الأكتواليتي مع 7:10. كل يوم يكون حاضر معنا ضيف نحكيو على موضوع يهمكم. اليوم الموضوع يهم التوينسة المقيمين بالخارج، باش نحكيو زادة على موضوع اللي عنده مدة الحقيقة خلى برشا تساؤلات في علاقة بالضريبة على الثروة، وخاصة نحكيه على الضريبة على الثروة في علاقة بالتوينسة المقيمين بالخارج. هل سيتم إعفاء التوينسة المقيمين بالخارج من الضريبة على الثروة؟ هذا باش نحكيه فيه بأكثر تفاصيل مع رئيس لجنة المالية، باش يكون حاضر معنا بالتليفون مهير الكتاري مع 7:10. 27 دقيقة كالعادة أخبار وأجواء المونديال مع مكي في 10 مينوت كرونو. ما تنساوش زيد عندكم موعد في صباح تربح مع الربح، تربحوا معنا لو دو برودوي من إهدية جديدة يوميا كان تكلمون على 71,113,000 200 دينار زادة من هدية توتال إنرجي مع أيمن في لو كوندكتور. تنجم تكونوا أنتم رابحين وتشاركوا يوميا معنا وتربحوا ال 200 دينار. وساعتنا الثالثة كالعادة موعدنا يكون مع إياد دهماني في معايد الباغوميتر، وموعد آخر زادة للأكتواليتي والأخبار، ونختم كالعادة بانتباه أشقال. شكرا لكم على الاستماع لنا الناس الكل، إن شاء الله نهاركم ما فيه كل الخير بالتوفيق للتلامذة متاع النوفيام أني، إن شاء الله زينة يا ربي، إن شاء الله بنجاح للناس الكل. ميرسي بوكو مروان اللي رافقنا في الإخراج، وميرسي زادة لفاطمة يوميا تسمعوها في الزابينج. شكرا لكم على الاستماع. موعدنا ان شاء الله يكون غدوة في رونديفو جديد من اول ساعة، وبعد لحظات الموعد يكون مع امين جارا وايكيب. احلى صباح الناس الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك.
0: الاولى في تونس.

الأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق

أشرقة الأنوار من 6 ل 9 كالعادة أحلى صباح معاكم كل الفريق. نتمنى لكم إن شاء الله صباح موفق. نتمنى إن شاء الله بإذن الله كل الأخبار الطيبة ليكم لما تسمعوا في موزيكا فيم. الفقرات اللي تعودتوا عليهم ترافقكم على امتداد 3 ساعات صباحية من توا للتسعة متاع الصباح. البداية تكون شوي آخر مع نادية اللي دجا كانت موجودة معاكم في أول ساعة. تتقابلوا معها بعد شوية إن شاء الله في الميتيو. استنوا بعض لحظات إن شاء الله دقيقة حظ مع فاطمة. وقبل ما نكملوا الساعة بخربش تربح كالعادة وكاردو رشارج بقيمة 10 دنانير. أول الساعة الثانية من 7 ودرجين تقريبا الموعد في على خوي مع نادية وضيف هذا اليوم تنكتشفوه شوي آخر معاها مع 27 دقيقة يكون عنا موعد مع المعهد الوطني للرصد الجوي في مصافحة يعطينا فيها حالة الطقس بالنسبة لليوم. 7:25 دقيقة الموعد مع صديقنا مكي أو من ينوبه في قسم الرياضة لتقديم دي مينوت كرونو. استناه إن شاء الله بإذن الله. مع 47 دقيقة صديقنا مراد الجويني يعطينا فكرة على حالة الطرقات وإن شاء الله زينة وإن شاء الله بإذن الله الأضواء خضراء. في انتظاركم بقية النهار صديقنا أيمن ياخذكم فيها لو كوندكتور باي توتال إنرجي ومن بعد نتقابلوا معاه مرة أخرى إن شاء الله بإذن الله في ميكرو خفيف مع أيمن مع الناس تحبوا علينا توم مونتوكاهو كم موجود معاكم صديقكم أيمن. لين وصلنا لثمانية موعد الأخبار وسبور إكسبريس ونواصل العزف بعدها في الساعة الثالثة من 8 ل 9 انت عصبي. من الوقت نتمنى لكم كل الأخبار الطيبة وإن شاء الله نهاركم زين.

36 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الخميس 18 جوان، سحب قليلة مع طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية باش تكون مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال الوسط، والريح من القطاع الشرقي باش تكون قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية، وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب نحكيه على الشمال، وقليل الاضطراب ببقية السواحل إلى متموج بخليج جيبس، وتتراوح زادة الحرارة القصوى بين 30 و 34 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 42 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور جيلي محليا. حتى غدوة الجمعة 19 جوان الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف. نحن أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: طنطا صباح
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الأخبار الحلوة والإيجابية، صباح الرزق، الأخبار اللي تفرح لكل الأبراج الفلكية، أول أخبارنا للحمل. ممكن تسمع بخبار يفرحك يخص الخدمة، نحكي وزيد على مشروع وإلا فرصة تزيد لك المدخول. الثور أهم حاجة، ما تضيعش الفرص الصغيرة خاطر منها تبدأ الحاجات الكبيرة. اللي جا وزير هو القلب متاعك داخل على موجة أخف وأجمل. إذا فما شخص في بالك راهو التواصل بينتكم ينجم يولي أقوى وأوضح. السرطان راهو فما زيدة فرصة تعارف حلوة، هكا كيف الجوزي تجي من لقاء غير متوقع وإلا من محيطك القريب. خلي الابتسامة ديما حاضرة، راهي سلاحك السري. الأسد فما بوادر تحسن تدريجي، يمكن تجيك فكرة جديدة، خدمة إضافية وإلا فرصة تنجم تنفعك ماديا. العذراء يفضلك ركز على التنظيم وخلي عينيك على أهدافك، وقتها تلقى نتيجة اللي تحب عليها. نتعدي ونحن البرج الميزان، إذا أنت مرتبط تنجم تتحسن العلاقة أكثر، راهو الحوار والكلمة الحلوة. العقرب الأمور المالية ماشية نحو الاستقرار أكثر، تنجم تلقى فرصة تعاون، مشروع صغير وإلا فكرة تعطيك مردود طيب مع الوقت. والقوس فما زيدة تعارف جديد ينجم يبدأ بصديقة ويولي حاجة أجمل مع الوقت. الجدي فما إشارات إيجابية تخص مشروع، خدمة وإلا فكرة جديدة تنجم تجيب لك المنفعة. وكان عدل والهوائي باب جديد ينجم يتحل قدامك، فما زيدة اخبار به والا مفاجأة صغيره تنجم تفرحك هالايامات. ونكمل ونحن مع برج الحوت، ربي يكتب لك ايامات فيها فرحه، فيها راحه البال، ويجيب لك زاده رزق وخير مش متوقع، وتعيش زادك الضحكه من القلب وترد لك الروح.
1: ميميرا مغني بالاملاح المعدنيه خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربج تربح.
1: صباح النور، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام يا ربي العمل عليك وشدة فيك، ان شاء الله صباح نشاط والحيوية. صبحية الخميس اليوم نتمنى لكم فيها ان شاء الله بإذن الله الخير والسلامة. تنجموا تشاركوا معنا في صباح تربح مع 7:35 دقيقة، اطلبوا تود سويت 71 113 ألف، تنجموا تربحوا ان لو دو برودوي جديدة من اهداء جديدة. رقم البطاقة اليوم الصباح هو التالي 48 70 27 54 77 34 72. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: Mosaïque FM. www.mosaïquefm.net. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. وإلى الابليكاسيون موبيل Mosaïque FM. Mosaïque FM. الأولى في تونس. راديو Mosaïque FM تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة Mosaïque FM صباح الخير. اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بجندوبة تعلم في بلاغ نظرته صباح اليوم على صفحتها على فيسبوك أن تدفق المياه من سد ملاك سيتواصل إلى مساء اليوم الخميس، داعية من جميع المواطنين خاصة القاطنين بذفاف وادي ملاك مواصلة اتخاذ نفس الإجراءات الوقائية التي تم إزاؤها في وقت سابق. يأتي ذلك أثر تسجيل عطب فني مسجد مساء أمس بأحد أبواب سد ملاك نتج عنه تدفق كميات هامة من المياه بوادي ملاك، مما سيسهم في ارتفاع هام بمنسوب المياه بالوادي وفق ما أعلنت اللجنة أمس. هذا وطمأنت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية جندوبة جميع متساكني الولاية وخاصة المواطنين القاطنين بمحيط وادي ملاك أن المياه لم تغمر المنازل ما عدا المساحات الزراعية المحاذية لمجرى الوادي حاليا. كما أكدت اللجنة في بلاغها اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية وأخذ الإجراءات اللازمة من إعلام المواطنين وتحذيرهم بإمكانية وجود خطر لارتفاع منسوب المياه بوادي ملاك، مع توفير وتركيز الإمكانيات المادية والبشرية وتوفير المضخات للتدخل عند الضرورة خاصة بقنطرة الطويرف وعين كريمة والمعريف وتركيز دوريات قارة من الحرس الوطنية. من جانبها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تؤكد في بلاغ لها مساء أمس أن المصالح الفنية المختصة تدخلت وبصفة فورية لمعاينة الوضع وتقييمه واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع العطب الفني الذي جد بأحد أبواب سد ملاك بولاية الكفة. وأكدت وزارة الفلاحة أن الفرق الفنية التابعة للإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى متواجدة على عين المكان وتتابع الوضع بصفة مستمرة، وذلك بالتنسيق مع السلطة الجهوية والمحلية ومختلف الهياكل المتدخلة لضمان سلامة المنشأ وحماية المواطنين والممتلكات، داعية في الآن ذاته متساكني المناطق المحاذية لمجرى واد ملاك والمناطق المنخفضة الواقعة أسفل السد إلى توخي الحذر والالتزام بجملة من الإرشادات. في الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن صباح اليوم مقتل أحد جنوده وإصابة 7 آخرين في القتال الدائري في جنوب لبنان. الولايات المتحدة وإيران تنشران أمس نص الاتفاق المؤقت بينهما لإنهاء الحرب، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبقى على تعهداته باستئناف الهجمات وقتل مسؤولين إيرانيين إذا لم يلتزموا بتعهداتهم. وتراجع ترامب خلال المشاركة في قمة مجموعة 7 مع قادة آخرين في فرنسا عن واحد على الأقل من مبرراته المعلنة لشن الهجوم على إيران، قائلا إنه سيكون من غير العدل أن لا تمتلك طهران صواريخ باليستية بعد أن كان قد تعهد سابقا بتدميرها. الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي الناتو مارك روتا يقول إن الاتفاق مع إيران يقلل من قدراتها النووية والصاروخية ويعيد حرية الملاحة في مضيق هرمز. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikefm.net، والمشوار يتواصل مع مينغارا وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء. الأولى في تونس أحلى صباح.

0: 7:12 دقيقة. إن شاء نهاركم مزيان، إن شاء نهاركم فل وورد وياسمين، وإن شاء الله بإذن الله ربي يوفقكم في صبحية اليوم الخميس. صباح نور إياد.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل وإن شاء الله موفقين يا رب.
0: أمين. بونجور نادو،
2: إن شاء الله نهارك زين أمين، إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل، وإن شاء الله بالتوفيق زيدا للتلامذة اللي يبدو يعديوا في الامتحان متاع النوفيام، مناظرة متاع النوفيام، إن شاء الله زينا للتلامذة الكل. خلي اليوم نحكيه على موضوع يهم التوينسة المقيمين بالخارج. البارح كنا نحكيه على الموضوع متاع تحويلات التوينسة المقيمين بالخارج، وقلنا زيدا أنه لازم يكون فما تسهيلات للتوينسة باش ينجموا هما بيدهم يستثمروا، وديما نعرفوا أنه فما مطالبة في الاتجاه هذا. فما نقطة أخرى زيدا اللي خليت وقتها برشا جدال كان ذكروا حكينا عليها، اللي هي الضريبة على الثروة في علاقة بالتوينسة المقيمين بالخارج. مؤخرا فما نقاش صار في وسط بين أفراد الجالية التونسية وحتى زادة في الأوساط الاقتصادية، في ظل ما اعتبروه بعض التوينسة المقيمين بالخارج أنه اليوم فما كأنه تناقض بين الدعوة إلى تشجيع الاستثمار وإلا عودة التونسيين من الخارج باش يستثمروا، وبين زادة فرض أعباء جبائية إضافية وقت اللي مثلا يقوموا بشراء عقارات وإلا أراضي في تونس بعد سنوات من العمل البرا. ذيك علاش اليوم حبينا نحكيه على الموضوع ذي. ومؤخرا رئيس لجنة المالية ماهر الكتاري اللي هو ضيفنا اليوم كان تحدث، قال أنه فما اتصالات تلقاهم من عند التونسيين المقيمين بالخارج اللي عبروا هما بيدهم عن الاستغراب متاعهم، خلينا نقولوا، من الإجراءات هذية، وماذا بيهم بيان سور كان يتم الحفاظ على الامتيازات اللي تربطهم بتونس، وأنه زادة يتم فما تكون فما تسهيلات متاع للمساهمة تيحهم في الاستثمار الوطني. سي ماهر الكتاري رئيس لجنة المالية، صباح الخير، مرحبا بك.
3: صباح الخير، صباح النور الناس كل.
2: مرحبا بك، شكرا لك على قبول تدخل معنا في أحلى صباح. خلي سي ماهر نرجع نحكيه على كما كنت نحكي أنك تلقيت عدد من الاتصالات من عند التوينسة المقيمين بالخارج واللي اليوم عبروا أوفرتمان على القلق متاحهم بين ظفرين من الإجراءات هذية في علاقة بالموضوع الضريبة على الثروة.
3: والله صحيح، أنا تلقيت عديد الاتصالات وفكرت هذايا في عديد الحصص السابقة أنه التونسيين المقيمين بالخارج يدمروا شوية من الفصل 88 هذايا من قانون المالية، خاصة النقطة 2 اللي تقول أنه العقارات والمقولات الكائنة بالبلاد التونسية بصرف النظر عن مكان إقامة المطالب بالضريبة. معناها حتى التونسيين المقيمين بالخارج لازمهم يخلصوا الضريبة هذه على العقارات والمنقولات اللي كانت بالبلاد التونسية. وهذا إشكال راهو بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج. أنا أقول إشكال لأنه احنا نحبوا ديما نخليه وصيلة موجودة بين التونسي اللي عاش البرة، الجيل الأول والجيل الثاني والجيل الثالث، لأنه راهو احنا نحبوا ديما تكون فما علاقة بين التونسي المقيم بالخارج وحتى التونسي اللي تراه تو احنا وصلنا للجيل الثاني والجيل الثالث. التوانسة اللي تولدوا البرة في بلدان أخرى سواء كان في أوروبا ولا أمريكا ولا آسيا، التفصيلة هذيك والعلاقة مهمة برشا. شوف، بغض النظر على التحويلات ولا على الاستثمارات ولا أي حاجة أخرى، أنا بالنسبة لي أنا المهم والمهم جدا هو أنه تبقى فما صيلة، وما لازمناش نحطوا فما عوائق هذه 1% وصفر 5% معناها ماهيش باش تكون ليها مدخول كبير للدولة ولا باش تكون
1: سي ماهر صباح النور. أنا شخصيا ضد فكرة الضريبة على ثروة أون جينيرال، ولكن ولكن اليوم لو ديبا يتفهم نتاع المواطن التونسي، يقول لك علاش انا نخلص كي تبدا عندي دار سومها من عرش قداش نخلص عليها، وشخص اخر اللي هو فقط على خاطره مقيم في دوله اخرى ما يخلصش، يا خلصوا زوز يا ما خلصوش زوز. دونك فما معناتها لو برينسيپ دو ليغاليتي دوفون لا لوا، خاطر احنا هنا ما عادش نحكيوا على معناتها امبو سور لو ريفوني ولا ضريبه على الدخل باش نقولوا لا فما اون ريغل دو نون دوبل امبوزيسيون، وانه معناتها خلص عليها ضرائب الدخل هذاك في البلاد اللي هو مقيم فيها. هنا نحكي على حاجه
3: نجاوبك بوضوح ووضوح تام. شوف، ثم اللي قلت عليها، اذا كان هذا الكل واذا كان ما فماش اتفاقيات نتاع الازدواج الضريبي، معناها التونسي المقيم بالخارج اذا كان يخلص على العقارات نتاعو معناتها وقت هو مقيم بالخارج يخلص ضريبه في البلاد المقيم فيها. وإذا كان البلاد المقيم فيها تجبره أنه باش يخلص الضريبة على كل ممتلكاته في البلاد هذيك وخارج البلاد هذيك، راهو ما يخلص في تونس. معناها إذا كان هذا شيء مفروغ منه، هذا خاطر انت جبت على الحكايه، انت قلت للدوبل امبوزيشن، صحيح الازدواج الضريبي اذا كان ما فماش اذا كان فما اتفاقيات لتفادي الازدواج الضريبي راهو ما يخلصش. معناتها هذه مهمه برشا للتونسيين المقيمين بالخارج. باهي تقول لي توك انت العداله الجبائيه، انا معاك مليون في المئه في العداله الجبائيه، لكن هذايا سي فما توجه سياسي. التوجه متاعنا انه توا نحبوا نخليوا الصيله هذيك، وهذاك علاش نعملوا استثناءات في كل في كل الدول العالم. اذا كان فما توجه سياسي الحاجه يكون فما استثناء، يمكن بعض العباد يحسوه انه هذيا ماهيش عداله جبائيه. صحيح راه في المطلق ماهيش عداله جبائيه، لكن احنا باش نحافظوا على الصيله هذيك بين التونسي المقيم في تونس والتونسي المقيم في الخارج، ونشجعوه انه باش يقعد ديما عنده هيك التواصل بين البلاد اللي هو فيها وبلاده، خاصه توا عندنا الاشكال نتاع الجيل الثاني والجيل الثالث اللي ما عندوش حتى صيله كبيره، فماذا بينا نخليه ديما هذاك موجود. صحيح كلامك صحيح ومعقول، تحكي على الـ معناها في الضريبة لازم كل الناس كل تكون كيف، لكن كما قلت لك هذا التوجه، أنا الحق نوافق التوجه هذا، يعطي صحيح فما استثناء، وهذا الاستثناء هذا أنا يظهر لي مقبول. أنا نحب نرجع لك الكلمة اللي قلتها من الأول، أنه ضريبة على الثروة راهو أنا بيدي مانيش موافقها، وحتى في لجنة المالية عمناه وطاحت في لجنة المالية وطاحت في التصويت الأول في الجلسة العامة، لكن الوزيرة أصرت إصرارا باش تعاود تجيبها، وأول مرة تصير أنه الجلسة العامة تطيح الفصل وبعد الوزيرة تعاود
1: سرتو سمير أنه أغلب دول العالم اللي عملت ضريبة على الثروة تخلت عليها كسوة فرنسا عليها. كسوة إسبانيا كسوة
3: هذا الكل قدناه وحكينا فيه، راهو معناها وراهو أنت باش تعمل ضريبة على ثروة لازم المجتمع متاعك ديجا يكون انفرهد ومنفنف ووصل للبلدان المتقدمة، وبعد تبدأ تخمم. مش كيما واحد مازال يبني في دار ويحط في الياجور ومازال ما صابش الدالة، وانت تعمل له التاكس اندرشنو والتاكس اندرشنو. ما تخلي ساعة الناس، خلي الناس ساعة تتقدم والناس تتفرهد وتتنفنف وتتريق الأمورها، وبعد البلاد هذيك تعمل ضريبة على الثروة. وكما قلت أنت البلدان اللي جربتها عملت تجربة هذية لقاتها أنها ما عندهاش حتى جدوى لا اقتصاديا لا اجتماعيا.
2: شكرا لك سمير، يعطيك صحة. شكرا لك على حضورك اليوم معنا اليوم. سمير الكتاري رئيس لجنة المالية كان ضيفنا اليوم في على الخوين. إن شاء الله نهارك مبروك.

0: مع صباح الناس.
1: صباح الناس
0: هنا وين الأخبار تتكلم الحكايات والجديد ديما عندك مع جهين ميلاد تسمع أخبار البلاد. عيش صباحك عيش صباح الناس من اثنين للجمعة من تسعة للنص النهار
1: على الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك فهم. ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء الموضوع.

0: Mazzaro Milano.com. Mazzaro Milano, l'habillure officielle de l'équipe nationale de Tunisie. الكراسي في سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
1: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
2: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
3: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ملي اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
4: ميتيو مباشرة مع الوطني رصد الجوي مدام سعيدة. صباح نور.
5: صباح النور خويا امين، تحيه ليك ولكافه مستمعي ذات مزايك.
4: مارك اسعد الايام. شنو نجمو نقولوا على درجات الحراره بالنسبه لي
5: اليوم؟ نجمو نقولوا درجات الحراره في استقرار مقارنه بيوم امس، تتراوح القصة بين 30 و 34 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، بين 35 و 40 درجة ببقية الجهات. البارح سجلنا 33 درجة كحرارة قصوى في تونس العاصمة، اليوم تقريبا من 33 و 34 درجة كحرارة قصوى نتوقعها. تكون سحب قليلة اليوم على كامل البلاد، باش تكثف تدريجيا بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال والوسط، ومحليا شمال ولاية قفصة يعني ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار. بالنسبة للريح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب، وضعيفة في معتدلة بقية الجهات، وتتقوى ظهور السحب الرعدية. وبالتالي البحر اليوم مضطرب في شديد الاضطراب في منطقة سرات وقليل الاضطراب في بقية السواحل. بالنسبة ليوم الغد أيضا تكون بعض السحب

0: أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش. 10 minutes chrono.
1: صباح نور مكي.
2: صباح الفل مين لي كل السادة المستمعين.
1: إن شاء الله نهار مبروك سعيد. نبدأ بتركيبة الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. رينا المدرب رنارة مشكور معه.
2: بالضبط أمين، مازال كي تم الكشف عليها التركيبة متاع الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي، الإطار الفني الجديد بقيادة إيرفي رونار اللي هو الناخب الوطني، المدرب الساعد متاعو هو فريدريك بيانكالاني، مدرب الحراس باش يكون فرنسي جيل فواش كيف كيف فرنسي، الإعداد البدني فيه دافيد بارياك جي مع إيرفي رونار وأنس جازوز، يعني كان في منتخب أقل من 23 عام والتحق باليوم التحق بالبعثة في المكسيك. في قسم التحليل الفني والأداء وهبي الخزري، ألكسندر كيرفيان كيف كيف جي مع إيرفي رونار، بالإضافة لحلمي لكشو وأنيس بن مليك اللي كانوا موجودين من فترة في الجامعة التونسية لكرة القدم. دونك هذه التركيبة جديدة للإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي اللي بيكون موجود على الأقل في زوز مقابلات هذوما في المونديال أموا على الأقل هكا، فما إطار فني كامل ما مش ناقص، معناها العدد يكفي باش المنتخب يخدم المقابلات نتاعو للمونديال ويحضر في افضل الظروف، لانه برشا ناس امين يغزر يقول لك مثلا فما اربع محللين اداء موجودين في المنتخب سي لو مينيموم اليوم في الـ في الـ في البلدان المشاركه في المونديال وفي الفوتبول مودرن.
1: شايف ان شاء الله يكون فما اداء باش يحلوه
2: ان شاء الله، ما يحلوا برشا يحلوا برشا المنافسين،
1: خاطر الاداء نتاع البارتي الاولى ما يستحقش اربع محللين، دونك ان شاء الله الاداء البارتي الثاني يكون يستحق على الاقل زوز، مش مشكل زوز محلين ان شاء الله باذن الله ربي يوفقنا. جستم على طرح الجاي لنا البارح إيرفي رونار يحكي مع الملاعبين.
2: اكزاكتومون، هو ممكن اكثر نقاط القوه في إيرفي رونار هو انه يخدم على برشا على الجانب النفسي، خطابه ديما موجه للاعبين، خطابه ديما تحفيزي، الناس الكل تعرف ممكن الخطاب تاع إيرفي رونار للملاعبين السعوديه في الميتون ضد الارجنتين، معناه اللي رجعوا وقتها وربحوا المنتخب اللي من بعد توج بكاس العالم، دونك قوته في الجانب النفسي هذا. واكثر حاجه مستحقها المنتخب حاليا باش يعاود يرجع خاصه بعد الهزيمه الثقيله ضد السويد هو الجانب النفسي. هذاك علاش إيرفي رونار عمل اجتماع عام مع الملاعبيه، حكي معهم فسر لهم قال لهم مكيره وخسرت وانت جعريضه وراني تبعت المقابله، لكن فما حاجات باهية تعملت في المقابلة متاع السويد النجم ونبني عليها، قررني باش نعمل كان على الملاعبية اللي حاضرين ذهنيا، وهذا مهم برشا، يعني اللي مازال في العايش في الطرح متاع السويد واللي مازال خايف واللي مازال كذير أو موش في يلعب مهما كانت مكانته في المنتخب الوطني التونسي، وهذه من أهم الحاجات. حضر مليح للملاعبية، حاول انه يشرجيهم نفسانين، وكيف كيف من بعد الاجتماع العام كان فما اجتماعات فرديه مع الملاعبيه، يعني باش يزيد يتعرف على الملاعبيه باش يحكي معاهم اكثر عن قرب بالنسبه للملاعبيه. دونك هذه نقطه القوه نتاع رونار وقاعد يخدم بنقطه القوه هذه، وان شاء الله نقطه القوه هذه هي اللي قاعده تخرج في المنتخب، لانه يعني حسب الاصدقاء تخرج فيه من
1: شبه الأزمة،
2: لا تخرج فيه من الأزمة اللي عاشها بعد الهزيمة متاع السويد، والأجواء أكثر ولات أكثر إيجابية، حتى مبعوثنا الخاص أحمد عدالة كان تحدث على أنه الأجواء تحسنت في التمارين، الأجواء تحسنت في نزل الإقامة بدي، وفما برشا ملاعبية يخرجوا من الهزيمة متاع السويد ويركزوا على الماتش متاع اليابان. دونك هذا هو أهم حاجة. فما نقطة أخرى مين تخص المنتخب ودارت برشا البارح، هي انه رونار طلب من اعضاء المكتب الجامعي الموجودين في المكسيك انه يغادروا نوصل لاقامه المنتخب ويمشيوا للاوتيل اخر. لا، ماهوش صحيح، واعضاء الجامعه التونسيه لكره القدم الموجودين غاديك في المكسيك موجودين في نفس نزول الاقامه مع المنتخب الوطني التونسي. داير الاوتيل محلول ماهوش كان للمنتخبات، مش كيما في برشا مسابقات تلقاه ريزيرفي كان فقط للمنتخب.

0: منتخب لا في المنتخب عنده ثلاث طوابق خاصة به والباقي مفتوح للعموم يعني أي واحد ينجم يريزيرفي في النزلة ذاك.
1: دونك فماش منها الحكاية
0: ما فماش منها ما طردهمش ريفيرا مازال جديد
1: تك يقدم ولي طرد
0: تك يقدم فتتري ولي طرد
1: تو مازال
0: ودوكا عنده الفيفير معناها خاطر هو مسؤول وعنده الخبرة
1: ما جايبينه ماذا كان مش تحاسب من بعد اسمه يعطيه فيفير معناتها هذا أبسط أضعف الإيمان. نمشي لتطرح البارح والله يؤسفني جدا يا مكي أنه كل ما نلقى منتخب إفريقي يقدم وجه ممتاز ويعمل نتائج إيجابية مع منتخبات مرشحة أنها باش تهز كأس العالم هذايا قلبي يوجعني
0: والله. وهذا صار هذيك هي
1: والله صاحبي قلبي يوجع وهذا اللي صار البارح مع منتخب الكونغو الديمقراطية.
0: اكزاكتومون الحقيقة منتخب الكونغو الديمقراطية من بعد الماتش متاع البارح ومن بعده في الليل غانا زدت ربحت بنما بون ما هوش طرح صعيب اما كي تشوف
1: صراحة ما نجمش المنتخب الكل قالوا لي طرح ماست
0: لا ديجا نص الليل
1: لا مش خاطر ماست حتى تلعب نص الليل ماست خاطر ما فيش كورة وتمركب انتو في الوقت الضايع برامون ومعتها ما في مش كرة قالك لي ميت كارو كمتاع طرح تعشان انت حاجة هكا
0: المنتخبات الكل الإفريقية سوف جنوب إفريقيا ونحن اللي ظهرنا بوجه خايب برشا وحتى المنتخبات العربية حتى الأردن اللي خسرت كان فما أداء محترم دونك تغيب بارح الكونغو ديمقراطية سيدريك باكامبو قارة يعني بورتوغال متريزابل وبالحق متريزابل بورتوغال في الماتش متاع البارح بما أن الكونغو ديمقراطية حقت أول نقطة في تاريخها في المونديال وتعادلت 1-1 مع بورتوغال كريستيانو رونالدو وفي وقت عدت فيه العالم كل يحكي على العرض الخرافي متاع ميسي وثلاثية ضد الجزائر واللي خلاته يعادل رقم الهدف التاريخي للمونديال مع ميروسلاف كلوزو. ليلة كانت ماهيش باهية جملة لكريستيانو رونالدو كان الغائب الحاضر أو الحاضر الغائب في ظهور متاعه في سادس مونديال في مسيرته. كما قلنا بورتوغال تعادلت 1-1 مع كونغو ديمقراطية ما أكثر حاجة شدت الانتباه كانت المردود الباهي تمين متاع قائد بورتوغال كريستيانو رونالدو اللي في ماتش كامل لمس الكرة 25 مرة فقط كامل المقابلة ما سدد حتى تسديدة كادري تسديدات الكل كانوا نون كادري ما نجحش في صناعة الفارق كما كانت تستنى فيه الجماهير وكما بقية نجوم المونديال كي نشوفوا تريبلي ميسي دوبلي أريكين دوبلي إيرلينغ هالاند دوبلي مبابي كريستيانو كان فشل في المقابلة الأولى. الأرقام هذه بزد عمقة الأزمة خاصة أنه كريستيانو رونالدو ما سجل حتى هدف في آخر 10 مباريات لعبتهم بورتوغال ما بين كأس العالم وما بين لورو وهو رقم غريب برشا على كريستيانو رونالدو. في الوقت هذا كما قلنا ميسي كان يخطف الأذواب ثلاثية تاريخية ضد الجزائر وواصل تحتيم الأرقام القياسية دونك رونالدو يلقى روحه تحت موجة كبيرة من الانتقادات بعد ما أداء اعتبروا برشا متابعين بعيد برشا على المستوى المنتظر من كريستيانو رونالدو واللي تبقى تلاحق في عقدة أخرى في كأس العالم هو أنه رغم الأهداف العديدة كريستيانو رونالدو عمره ما سجل في الأدوار الإقصائية للمونديال يعني ربع نهائي وانت طالع يعني مباريات خروج المغلوب عمره ما سجل عمره وكان حاسم كريستيانو رونالدو دونك ضغط كبير وكبير برشا على رونالدو في المونديال هذي
1: ما نمشيو للنرويج اللي يدخل التاريخ في المونديال هذي
0: بالضبط. الماتش كان ما بين النرويج والعراق في 2000 يعني في المونديال تاع 2026 هذي ما كانش مجرد انتصار للنرويج اما المقابلة هذه شهدت لحظة تاريخية عمرها ما صارت في تاريخ المونديال وقت دخل كريستيان تورزفيد في الشوط الثاني النرويج ولات أول منتخب في تاريخ كأس العالم يشارك ثلاثة لاعبين في نفس المقابلة أبائهم لعبوا زادة في المونديال الثلاثي هذي هما إيرلينغ هالاند ألكسندر سورلوث وكريستيان تورزفيد والشيء المذهل هذي أكثر أنه أباء اللاعبين الثلاثة لعبوا قبل في المونديال وين في الولايات المتحدة الأمريكية عام 94 يعني 30 سنة بعد إيرلينغ هالاند بوه ألفينغ هالاند ألكسندر سورلوث هو ولد جوران سورلوث وكريستيان تورزفيد هو ولد الحارس سابق للنرويج إيريك تورزفيد يعني بعد 30 عام تاريخ تقريبا 30 عام تاريخ يعاود يدور دورة كاملة والجيل نتاع النرويج اللي صنع تاريخ عام 94 يجي وراه جيل آخر فيه الأبناء 3 ويصنع تاريخ جديد لمنتخب النرويج في المونديال. والجماهير زادة قاعدة
1: تصنع هم زادة أولادهم
0: لا لا تذكر الفما كل
1: يطلعش فيها 12 ذكم هما النرويج وبولادهم هما بيدهم باش يطلعوا ما فهمتش هذا مشجعين هما بيدهم ولادهم زاد جاوا
0: مو كل بلاد عندها كالعام
1: بلاد ورطالها
0: ايسلندا عندها فاز تصفيقه في اليورو 2016 النرويج هما عندهم فاز لا عندهم حاجه تابعه لبحر زاد السوكي نتاع التجديف يعملوا هكا جمهور كل بيديهم عباره يجدفوا دونك
1: تشوفهم كونتر فرنسا شو يجدفوا كونتر فرنسا ولا ان توكا الماتش الجاي احنا حكينا منتخب العراقي الشقيق اللي لعب ضد النرويج اللي لعب 3 جوارات وولادهم ابائهم لعبوا 30 سنه التالي طرح جاي العراق يكون ضد فرنسا
0: ربي معاهم
1: ربي معاهم
0: شو
1: والله هذه هي ربي معاهم شو الاولاد ربي معكم هذه النصيحه الوحيده اللي نجم نديركم قبل طرح هذا على الشيء اللي ريته حتى التوا في المباريات اللي ريتهم وتابعتهم فرنسا وحدها بعدها بشويه جي لانجلتير في مستوى اللعب وكرة مزيانة ويكيب بالرسمي كاسحة وتكاور ماش كان موافقني الرأي ولا
0: تقريبا بور المومون ولي على الأقل ما تعرضتش لمفاجأة ولو أنه أحرجتها السنغال معنا فرنسا
1: تيك توت السنغال لعبتها كيك وكلت 3 ونحلها بنالتي نحلها بنالتي معناتها كانت تاكل 4 بالمرتاح مرتاح
0: ومبابي رجع يسجل
1: شوف فاسيل كان يعطيها 4 معناتها ما غير ما تكسر وبورتو لعب وراها السنغال لعبت معناتها كلت 3 ولعبت كان ما لعبتش قدش تاكل 5 زعمة؟ هذا السؤال
0: ربي معهم جميعة العطوين
1: يعطيك صحة بارك الله فيك لكي نتقابل معك 8 في سبور إكسبرس 10 minutes chrono
2: 10 minutes chrono مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في روبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
3: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح
4: تدلل مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة تدلل وجو هبال
5: تدلل جيون ايام دللنا
6: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين ربي كبير والمكسيك فالخير ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
6: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج
7: في كل دار فضل لحظات ما يتعوضوش ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة المنيمة ولا زادة سهريت العرس اللي تجمع بين القلوب لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس دو فخوي مع ديليس دو فخوي فرحانين ديما
8: يرجع ويضرب بقوة باللاسيري Y31 باتري جيانت 7200 مليون بيرور فلاش شارج 44 وات إكران 6.75 بوص و 120 هرتز كاميرا 50 ميجابيكسل بروسيسور Snapdragon 6S جينيراسيون 2 performant 3 فيرسيون من 6 جيجا رام و من 128 جيجا ستوكاج و الريزيسانس IP68 و IP69 فيفو Y31D ابتداءً من 839 دينار بري بوبليك كونسيي فيفو
2: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح من توا ريزرفي بلاستيك مع ترافل تو دو برشا جو بقلاوه يستناو فيكم التحويس والشوبينغ والماكله البنينه في اسطنبول التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجيو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزرفي من توا ترافل تو دو لي بري
9: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان
10: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان
11: متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة الأبدان
12: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح
2: ابدا نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
3: صاحبي صباح نور.
4: أهلا أخويا أمير، صباح الخير.
3: صباح الخير خويا غالي، صباح نشاط، صباح حيوية، ربي إن شاء الله يفتحها في وجهك
4: يعيشك يا خويا، ان شاء الله منور وان شاء الله زينه، وتعرف فرحه كبيره لكني معناكي كلمتك بالحق والله
3: اخويا، وشرف لي انا زيد
4: نحبك نحبك ونعزك ومحليك محليك محليك والله
3: يعيشك يا صاحبي.
4: وبالحق راني نحكي بقول وفعل، عندي تو قريب عامين في موزي اتكلم فيكم وكل شيء، اول مره معني اتدخل معاك يا اخويا، نعزك ونحبك بالقديه بالقديه والله، كل يوم نسمع فيك شيخ اخويا عليك، وما هيش نجيم لا راه حتى ربح كامل ربح سعادي جدا، ما نيش نجيم لا نحكي بكل صراحه.
3: يعيش خويا الغالي والله حشمتني على روحي والله.
4: تمام انسان كي يبدا يحب انسان راه من عند ربي سبحانك، فما عبيد شي هنا فما عبيد تكرهني عادي جدا، اما برشا عبيد يحبوني خاطر شنو تو عمري 50 سنه يشوفوني يقولوا لي هكا تبان صغير، بالحق مبان صغير، عندي اربع صغار ما شاء الله
3: مبان صغير،
4: قلت لهم راه زين المحبه والزين زين الخلق، راه بالحق والله نحبك ونعزك محليك، وحتى مو زيك كلهم نحبهم ونعزهم الكل، شاكر وائل الكل الكل الكل نتعدى مع يا اخويا كلهم نحبكم برجلية بالحق، نحكي بكل صراحه
3: محليك يا صاحبي محليك، وتشرفت بمعرفتك
4: يعيشك ربي يفضلك والله محليك،
3: كل الشرف لي انا انك موجود معي
4: يعيشك عيشك ربي يفضلك يا اخويا، انا نسيت جيم الاثنين معايا بمحبه وبمعزه اخويا،
3: ربي يفضلك يعيشك يا صاحبي به يا اخويا غالي، تسكر دوسي هذين حلو دوسي اخر
4: ماشي ليش نحلو
3: هيا برا سيدي نحلو نحلو دوسي اخر الصباح به دوسي ثاني فيه طلي على اليوم
4: هاي بابا
3: ركز معاها مليحة
4: بيه يا أخوي أنا مش ركز
3: فما راجل مسكرين عليه في بيت عنده ثلاثة بيبان قدام الباب الأولاني وراه نار تشعل عندها سنين ما طفتش
4: يا لطيف تلقى
3: الباب الثاني وراه سيودة عندها ثلاثة سنين ما كلت شيء الباب الثالث وراه فوف فيه 100 متر
4: أي
3: يلزمه يخرج من باب أنا هو يلزمه يختار تبكرنه
4: من هفوف باش يخرج من النار صبر
3: يدشدش معنا باب الأولاني وراه نار تشعل عندها سنين ما طفيتش الباب الثاني سيودة تلمون جواع عندهم ثلاثة سنين ما كلوا شيء والباب الثالث هفوف 100 متر فما زوز طلعوا لهنا ترى قولوا بيديكم نمروا الباب ترى كلهم طلعوها سيء
4: سيء
3: كلهم طلعوها بس حتعرف عليها خاطر ركزوا معي انت ركز في الكلام متاعي تو تخش ركز في البيبان الاولاني وراه نار تشعل عندها سنين
4: عندها سنين
3: الثاني وراه سيودة عندهم ثلاثة سنين ما كلاو شيء
4: الاولاني بكل نار تشعل عندها سنين
3: اه فما سيد يقعد ثلاثة سنين ما ياكل شيء
4: اش تجرى راح يكون راسي بحكم انا تاجر معناها حتى العباد يزم جواحهم لنا
3: كان سيد ثلاثة سنين ما ياكل شيء اش معناتها
4: ماني مسكين جيعان في حال على الاخر
3: يا ربي هز متاعو يا راجل انا جيعان فما واحد يقعد ثلاثة سنين ما ياكل شيء
4: الحس كان عندي الطريق معاك
3: لا لا ساني عني بي كان سيد عنده ثلاثة سنين ما ياكل شيء يقعد حي
4: لا لا يموت سيد
3: صحيح اختار انا هو الباب
4: سيد عنده ثلاث سنين ما كلا شيء مسكين هز ربي بتاعه
3: صحيح الباب الثاني معناتها هو اللي منع اجابه صحيحه يا صاحبي يا بيه الف مبروك على الباب الثاني جديده من اهداء جديده
4: يا امين يا اخوي ربي يفضلك ويعيشك ربي يفضل مزاييك ومانيش مجامل راني نحكي بكل صراحه والله والله ونعزكم وانت بالذات نحبك بالقدي بالقدي
3: من الاخر
4: على قلوب برشا عباد يا اخوي
3: ربي يفضلك يا صاحبي وان شاء الله نهارك اسعد الايام في الامان
2: صبح تربح ابدا نهارك بالربح والبنه مع جديده جديده بنه على بنه

0: يا إياد يا مغيار جاء حل. صباح نور مرهد.
1: صباح الخير أمير النهار زين. شبيه إياد؟
0: إياد مغيار جاء حل باب دخل قال لي جمعتها يقول لك نحبك على الأخر.
1: حتى أنا نحبك زادة أمين.
0: ولا مش ليه ليه عايشك مرهد حتى. إياد مش غار من راجل ماذا قال لي جمعتها هو يحبك ما حتى أنا نحبك وأنت مرهد تحبني زادة. الحمد لله الحمد لله.
1: كنت محبني كيف الكل دمين.
0: يا ربي فضلك ربي فضلك يا مراد يا بيه. يا أخويا اليوم فيفير اليوم أعمل اللي تحب أخويا أنا معك.
1: فيفير اليوم باهي ناخذوا بتات بعض نصايح أمين نعرفوا توا في إطار الارتفاع نتاع درجات الحرارة برشا من السواق اللي هم السواق ستون مهنيين اللي هم معناها يعملوا في لون تراجي. ماذا بينا نعطيهم بعض نصايح خصوصا على مستوى الوسيلة اللي هم باش يستقروا بها من مكان إلى آخر. يلزم معناها تكون الوسيلة هذيك معناها مواكبة، يلزم تكون فيها الآليات متاع السلامة، نفقد الماء متاع الرادياتور، الضغط متاع العجلات. احنا زاد كذلك كسواق اللي قاعدين يسمعوا فينا توا ماذا بينا ناخذوا قسط كبير من الراحة حتى معناها نلقاو البدن متاعنا نفرشك في اللونج ديستونس. بطبيعة الحال زاد في بعض الأحيان وقت اللي السنية تكون طويلة ماذا بينا ناخذوا قسط معناها من الراحة حتى نواصلوا الطريق متاعنا بأمان. ما فيش شك في الوقت هذا امين يمكن توا الايام الاخيره معناها من الدوب سيونس باش نلقاو الحركيه سيرتو في الوقت هذا اللي احنا نعملوا فيه عديد المداخلات ما نلقاوش سيركولاسيون كبيره، ولكن في المقابله فاتير من 9:30 ل 10 نلقاو معناها حركيه فيها كثافه مروريه، والحركيه هذه تتميز خصوصا على مستوى بعض ليزارتير الكبار اللي هما شارع محمد الخامس كيركير، زاد على مستوى شارع المتصبي الطريق الوطنيه رقم 1، نفس الشيء على مستوى الطريق الوطنيه رقم 8، ولو ان الطريق الوطنيه رقم 8 توا ما لقاوش فيها كادونس كبيره معناها نتاع الاكتظاظ اللي احنا قاعدين نلاحظوا فيها كل يوم. فماذا بينا زاد كذلك مستعملي التاريخ وفق الطرقات اللي هما قاعدين يجيبوا فيها ياخذوا شويه معناها النصايح اللي احنا قاعدين نعطيو فيها كل يوم، واللي من ضمنها ترك مسافه امان كافيه بينا وبين السياره اللي قدامنا حتى معناها تكون السياخه نتاعنا معتدله وتمكننا من رد الفعل عند الاكتظاظ. ما ننساو زاد كذلك السواق اللي هما معناها فيلنيرابل سواق الدرجات الناريه واللي قاعدين نلاحظوا في عديد معناها الطرقات معناها حتى في السياخه نتاعهم مانيش باش نلوم عليهم الصباح، ولكن نعطيهم بعض نصايح شتو في المجاوزه اللي على اليمين راهو بالنسبه هذاك ما نجمش حتى بالقانون ما نجمش راهو يشوف على اليمين كيف يشوف على اليسار، لان المجاوزه ديما تصير على اليسار نتاع السائق. بطبيعه الحال هذا ديما نقصوا للريتروفيزور حتى تكون العمليه معناها سلسه وتكون العمليه بسلام. ما ننساوش هذا كذلك المترجلين اللي توا معناها في المرحله هذه نلقاهم بكثافه في عديد الطرقات، ماذا بينا نعطيهم المجال الارحب حتى تكون معناها العمليه نتاع شق الطريق بنجاح. وتزيد كفيزه امين نزيدوا معناها ناكدوا على العامل نتاع السرعه اللي هو معناها حتى حسب الاحصائيات نلقاهم معناها في الضحايا هما الاولى معناها بارابور للستاتيك اللي قاعدين تشوفوا فيهم معناها منشور على المرصد الوطني لسلامه المرور. فبالتالي ماذا بينا زاد كذلك السرعه ما نفوتوش السرعه القانونيه، ونزيد نذكروا بها لهنا اللي حتى على مستوى الطرقات السياره ما نجمش نفوتوا 110 كيلومتر في الساعه، على مستوى الطرقات الوطنيه 90 كيلومتر في الساعه، وداخل مواطن العمران احنا بطبيعه الحال وحاله الطريق اللي احنا موجودين فيه. ان شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا يعملوا مثل النصائح هذه امين، لان فيها سلامتهم وسلامه كثير من مستعملي الطريق.
0: يعطيك الصحه مراد شان هركا سعد الايام في الامان.
2: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: تحت شعار التنمية المستدامة من أجل اقتصاد أخضر تنطلق فعالية معرض أفريكا بيج فايف من 16 إلى 19 جوان 2026 بقصر المعارض بالكرم. Pour participer aux activités du salon, visitez le site web www.petroafrica.org ou nous contactez sur 22 310 729.
3: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تشري كهرباء أوبيل، سيتروين، بيجو ولا بيك اب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
4: في كل دار فضنا لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة المنيمة ولا زادة سهريت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
5: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 معرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
6: مع بيكاب ماهندرا في الساندي عندك ما تختار. الساندي متوفر في سامبل كابين ودوبل كابين وفي أكثر من لون. البيكاب ماهندرا يزيد يقرب لكم أكثر في تورني في عديد الولايات. تلقاوها في سيدي بوزيد، صفاقس، المهدية، المستير، سوسة، تونس، جندوبة وبيجا، ويربحكم 20,000 كيلومتر فيدانج غراتويت حتى 31 جويلية. ملا امشي الماهندرا وخذ الساندي على كيفك.
7: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجو للصغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. مالا باش تستنى باش تريزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجونس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري
8: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9-23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي، مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
9: الكورة سيف سني تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
10: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على فليم والمسلسلات واسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين.
11: عندك أورانج.
12: كل يوم السنة الجمعة من 6-9 الصباح
13: يجي وحدنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
14: الو كوندكتور.
15: الو
14: كوندكتور.
15: الو صباح النور يا ايمن.
16: صباح الفل يا امين، اخبارك ايه؟ يا رب تكون بخير انت وكل مستمعينا الاعزاء وكل اصدقائنا في الراديو، يا رب يكونوا بخير وبصحه جيده ان شاء الله. احنا موجودين النهارده في قلب العاصمه التونسيه في لافايت، وان شاء الله باذن الله يكون معنا سعيد الحظ، وهو فعلا معنا سعيد الحظ، هو دلي محمد علي. صباح الخير.
17: صباح النور.
16: السلام عليك.
17: الحمد لله.
16: بس اللي انا عايز اقوله لك ان دلي اول بيقول لي انا اول مره، انا ما بشغلش الراديو كتير بس اول مره يسمعنا. يعني
17: اخبارك يا دلي؟ نبيس الحمد لله.
16: انت مبسوط ولا زعلان؟
17: مبسوط.
16: مبسوط
15: هكا مبسوط
16: عندك؟ مش عارف، فرحان يعني.
17: الحمد لله. بس بس
16: هكا بقى نخش في السؤال. نسبة التوانسة اللي بيلبسوا حزام الامان قديش؟ قديش النسبة؟
17: نسبة مئوية.
16: نسبة مئوية اكيد. مفيش. ها 100%.
18: كلكم تستعملوا حزب
16: الامان؟ كلنا نستعملوا حزب الامان.
18: متاكد؟
16: اكيد
18: 100%. ده ليه؟ والله انت راجل متفائل جدا.
15: انا حاسسها غدوه 400، ما اعرفش علش.
18: 100% ده ليه؟ والله انت راجل متفائل و100% فعلا. 100%.
16: تمثل كل نستعملوا حزب الامان.
18: تمثل الكل.
16: تمثل الكل.
18: انا نحب نقول لك صباحك زي الفل وصباحك زي العسل وصباحك جميل ان شاء الله وصباح اللي بتغني وصباح فخري. معلش يا دلي، هي الاجابه هم 35% مش 100%. معلش احنا اسفين. اديني دي بقى. رب يكرمك يا دلي ونشوفك على خير ان شاء الله.
15: يعطيك الصحه يا ايمن، بركه الله وفيك. غدوه نلعب على 400 دينار.
19: اجي وبحضنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مجرين، وين تلقاونا بقوه راجعين، خدمات جديده تفرح الزايرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
20: الو كوندكتور.

0: Non-stop music. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 عند الصباح. بمناسبة كأس العالم 2026، كارفور المساند الرسمي والتاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم لأكثر من 17 عام، وهايسانس المساند الرسمي للكوب دي موند فيفا 2026 يفرحوا بكم يوميا بتلفزة 43 بوس سمارت دولاماك هايسانس للربح. طريقة سهلة بصراحة برشا، مش انكم تنجموا ربحين التلفزة الممتازة هذية. تصور روحك، مش تصور روحك ما تتخيل، لا لا، تعمل تصوير، تصور روحك في واحد من اللي مجازا كارفور ماركت وإلا كارفور إكسبريس. تعمل تصويرة وانت في المجازا كارفور ماركت كارفور إكسبريس، تبرتاجي التصويرة في كومنتير تحت الببليكاسيون اللي تلقاوها على الباج فيسبوك كارفور تونيزي. المشاركين يلزمهم يكونوا أبوني في الباج الزوز، أنا هما اللي هما كارفور تونيزي وهايسانس تونيزي أوفيسيل. كل يوم لقيت هذايا فمتي رجسور نكتشفهم بعضنا سعيد أو سعيدة الحظ. ونذكركم زادة اللي كل يوم فما ديزوفر ما يتفلتوش بمناسبة كأس العالم. لوفر متاع اليوم تلفزة هايسانس 65 بوس. هذي بصراحة لو كومبرومي اللي نشيخ عليه هنا في الكبر متاع التلفزة. تلفزة 65 بوس سمارت ألترا هاش دي 4K أندرويد وي في بلوتوث، ليش تحب أكثر منك؟ وغارانتي عامين. قداش سومها؟ 2,399 ومعهم تخفيض على كاس بقيمة 100 دينار بالكارتة وفاء، يعني ولي سومها 1,229,000. سعيد الحظ اللي معانا اليوم. معانا كمال غيف، صباح نور.
1: هاي صباح النور،
0: صباح الفل يا كمال يا باهي، ان شاء الله نهارك مزيان يا رب. ان شاء الله
1: مزيان
0: ان شاء الله باذن الله يا كمال. إيه كمال، مشيت لكارفور كارفور ماركت ولا كارفور اكسبريس؟
1: كارفور ماركت.
0: مشيت الكارفور ماركت. ايه دخلت غاديك عملت تصويره هكا ولا ايه؟
1: تصورت.
0: ايه وش عملت بها تصويره من بعد؟
1: ايه
0: بعثت انا قلت لهم ورقيت ببليكاسيون هكا ولا
1: ايه؟
0: انت تسال فيا ولا نسال فيك؟ مشيت حطيتها نفهم اول مره واحد تعدى في راديو عادي، معناتها عادي جدا. راني معك، راني معك خويا، ما نخليكش ما تخافش. حطيتها في كومنتير على ببليكاسيون اللي تلقاها في الباج كارفور تونيزي هكا ولا؟ انت حاطط جيم للباج كارفور تونيزي ولا؟
1: اي حاطط جيم. اي
0: بتقولش وحاطط جيم للباج هايسانس تونيزي اوفيسيال.
1: اي اي
0: اي اي في بالك اللي انت ربحت تلفزة 43 بوس سمارت دولاماك هايسانس؟
1: ربي يفضلك، ربي يفضلك.
0: ألف مبروك، ألف مبروك أخويا الغالي.
1: فرحتنا وفرحنا مني، فرحك أنت إن شاء الله. أمين مربوحة.
0: أمين أمين يا ربي. كمال يعطيك صحة أخويا الغالي، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام، وإن شاء الله العقبة لكم أنتوما، وغدوة إن شاء الله بإذن الله.
2: البنك تحفلها صيف سناب بالليزينج ويتحقق لك حلمك، باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد، والاهم من هذا الكل بتاي البنك تمول لك الكرهب المستعمله اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصه وامشي لاقرب اجنس بتاي البنك، ولا اتصل بينا على 70131800.
3: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي ما عرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. دي سناب قال لك السخانه باش تخلط الخمسين درجة.
4: ياو في بالي
3: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي تعمل عليه، يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحت البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي تعمل عليه.
5: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 20 ل 30 جوان في مول أوف سوس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
6: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
7: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
6: مع تونس فايقين للتسعين.
2: عندك أورانج
3: السيف على الابواب وجونا بالبروموات على أكمل استعداد، ليكرون على الشميسة، الفوطة للتبحيرة، وحتى من صالة الجردة والجلاسيير لكن لما العزيزة ملا أعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك. الطاقة المتجددة هدف تونس في المستقبل، على هذاك WJ Energy باش تكون معاكم في الموعد في الصالون الدولي Africa Big Five Green Africa من 16 إلى 19 جوان بمعرض الكرم هول 1 ستوند E218. فريق متخصص وحلول ذكية في الطاقة الشمسية على ذمتكم. وثاني جروب Energy، شمس اليوم طاقة الغد. فيفو يرجع ويضرب بقوة باللاسيري Y31، باتري جيانت 7200 ملي أمبير، فلاش شارج 44 وات، إكران 6.75 بوص و 120 هرتز، كاميرا 50 ميجا بيكسل، بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان، 3 فيرسيون من 6 جيجا رام و من 128 جيجا ستوكاج، و الريزيسانس IP68 و IP69. فيفو Y31D ابتداءً من 8900 دينار بري بوبليك. Conseiller Vivo.
4: الكوب دو موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص، 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت اخرين. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون مسبشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
8: كور خلي العقليه تتطور والدم في عروقك يفور. توانسه بانرجي واحده. اولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. يكور
9: اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمو 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفور, l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique autonomie توصل حتى 530 كيلومتر. وبسوم يبدا من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
3: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان. ماتشي ماتشي حتى

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: تحب تأثث الدار بأحدث أنواع الموبيليا؟ ما عليك أن تزور معرض ديكوهوم بالشرقية، أحدث التصاميم وأرقى الموديلات من 19 ل 28 جوان 2026. المعرض مفتوح من 10 متاع الصباح ل 7 ونص متاع العشية.
2: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايكا فم، صباح الخير من جديد. اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية جندوبة تطمئن في بلاغ لها جميع متساكني ولاية جندوبة وخاصة المواطنين القاطنين بمحيط وادي ملاقة أن المياه لم تغمر المنازل ما عدا المساحات الزراعية المحاذية لمجرى الواد حاليا. ويأتي البلاغ إثر تسجيل عطب فني جد مساء أمس بأحد أبواب سد ملاق نتج عنه تدفق كميات هامة من المياه بوادي ملاقة، مما سيسهم في ارتفاع هام بمنسوب المياه بالواد وفق ما أعلنت اللجنة مساء أمس. من جهتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تؤكد في بلاغ لها مساء أمس أن المصالح الفنية المختصة تدخلت وبصفة فورية لمعاينة الوضع بسد ملاق بولاية الكاف، مشددة على أنه تم تقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع العطب الفني. أكثر من 32 ألف مترشح يجتازون بداية من اليوم الخميس الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النوفيام، والتي تتواصل أيام 18 و19 و20 من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 6 من جويليا المقبل. ويمثل المترشحون للامتحان نحو 18% من مجموع تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي العام، البالغ عددهم 175,024 تلميذا مسجلين، تراجعا مقارنة بدورة 2025 ب 1163 مترشحا، أي بنسبة تناهز 3.5%. يشار إلى أن طاقة استيعاب المعاهد النموذجية تقدر خلال السنة الدراسية 2026-2027 في حدود 3750 مقعدا موزعة على مختلف جهات البلاد. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يتسلم أمس نسخة من أوراق اعتماد محمد بن عبد الله بن حمد البرثين البريثن سفيرا مفوضا فوق العادة للمملكة العربية السعودية بتونس وفق بلاغ لوزارة الخارجية. في الشأن الدولي، موقع إكسيوس الأمريكي ينقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة وإيران وقعتا إلكترونيا اليوم مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، مضيفا أن الاتفاق داخل حيز التنفيذ. من جانبها، الحكومة السويسرية تقول إنه من المقرر عقد محادثات أولية بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بيرغنشتوك الجبلي غدا الجمعة، وذلك عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن. وذكرت الحكومة السويسرية أنه حتى الآن لا تزال الخطة تقضي بعقد اجتماع بين الولايات المتحدة وإيران إلى جانب الوسيطين باكستان وقطر ودول أخرى معنية غدا لإجراء مفاوضات أولية حول تنفيذ الاتفاق. وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس يقول اليوم إن ألمانيا سترسل سفينتين في البحر الأحمر استعدادا لمهمة عسكرية محتملة في مضيق هرمز. والوزير الألماني يوضح أن أي مشاركة في عملية إزالة الألغام ستتطلب موافقة إيران وسلطنة عمان. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فم بونات، والمشوار يتواصل مع مكي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.
4: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
5: أريدو، طور عالمك.
6: سبور إكسبرس. صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبرس. البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، والملاعبية عملوا ثاني حصة تمارين تحت إشراف المدرب الجديد إيرفي رونار. حصة أسبق اجتماع للمدرب الجديد مع اللاعبين، خدم فيه على الجانب النفسي للتجاوز مخالفات الهزيمة ضد السويد. بعده كان فما اجتماعات فردية مع اللاعبين. الجو العام في تحسن، في انتظار تأكيد نهار لحد 5 متاع الصباح في ثاني المباريات ضد اليابان. تيني المباريات ضد اليابان على حد الخامسة متاع الصباح بيجزفرها الحكم ستيفان كوفاتش من رومانيا وسنيو بلاتو سبيسيال على موزيكا فام انطلاقا من الأربعة متاع الصباح نهار لحد ونقل مباشر وكل كواليس المقابلة هذي. اليوم تم الإعلان رسميا على التركيبة الكاملة للإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. الناخب الوطني رفي رنار، المدرب المساعد فريدريك بيانكالاني، مدرب الحراس جيل فواش، في الإعداد البدني دافيد برياك وأنس كازوز، وفي قسم التحليل الفني والأداء فمواهبي الخزري، ألكسندر كيرفايون، حلمي الكشو وأنيس بن مليك. نواصل مع المونديال ونحكي على انتاج مباراة البارح. النمسا ربحت الأردن 3-1، بورتغال تعادلت مع الكونغو الديمقراطية 1-1، انجلترا في مباراة القمة فازت على كرواتيا 4-2، غانا ربحت بنما 1-0، وأوزبكستان خسرت ضد كولومبيا 3-1. في البرنامج اليوم الخمسة متاع العشية جمهورية التشيك جنوب افريقيا في الجولة الثانية للمجموعة الأولى، سويسرا ضد البوسنة والهرسك، لحداش متاع الليل كندا ضد قطر، وماضي ساعتين متاع الصباح المكسيك ضد كوريا الجنوبية. في النادي الافريقي العودة للتمارين باش تتأجل الأسبوع الجاي بعد ما كانت مبرمجة اليوم، وسببها هو عدم جاهزية المدرب فوزي البنزرتي اللي خضع في الأيام الفارطة تدخل جراحي، نقولوا له إن شاء الله لبس. حارس المرمى السابق النجم المتلاوي حمزة بن شريفية تعاقد مع مستقبل المرسى لمدة 3 مواسم. في النادي البنزرتي تم فسخ عقود كل من يوسف الفالحي وفراس بن عثمان. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فامبونات، نخليكم مع أمين وكامل فريق، أحلى صباح.
4: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت، ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
5: أريدو طور عالمك.
2: أحلى صباح.

0: الأولى في تونس. أحلى صباح. أحلى صباح. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
1: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك.
0: موبايل نيوز مع نادية فوتي.
3: فاني خمسة عشر دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل في موبايل نيوز نحكيه على الحكومة المكسيكية اللي أقرت العمل عن بعد بالنسبة للموظفين متاع القطاع العام متاحة وتعليق زادة الدراسة خلال عدد من مباريات كأس العالم 2026 في مكسيكو وغوادالاخارا ضمن إجراءات استثنائية لمواجهة الضغط المتوقع على النقل وعلى التنقل في المكسيك. الحكومة قالت إنه تدابير هذه هدف منها تحسين التنقل الحضري، تعزيز السلام المرورية وضمان زادة الاستمرارية متاع الخدمات العامة والعمل الإداري زادة خلال فترة الكوب دو موند وبمناسبة المباريات اللي جمعت الأوزباكستان وكولومبيا في مكسيكو. فإنه زادة تقرر تعليق الدراسة وتحويل الخدمات العامة إلى نظام العمل عن بعد. كان هذية زادة السلطات خلت الشركات القطاع الخاص دعاتها زادة إلى اعتماد ترتيبات عمل تكون مرنة أو العمل زادة من المنزل بالنسبة للقطاعات اللي نجم يكون فيها العمل عن بعد ممكن. كما زادة باش تطبق إجراءات مماثلة اليوم الخميس هذية باش كيف زادة العمل عن بعد باش يكون في القطاع العام ويتكرر مرة أخرى حتى لنهار 24 خلال مواجهة المكسيك والتشيك. ذكروا زادة أنه المكسيك تستضيف منافسات كأس العالم إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لنهار 19 جويلية في نسخة اللي فيها حضور جماهيري واسع في المدن اللي تضيف الجماهير. ونذكروا أنه هذه ماهيش المرة الأولى اللي تعتمد فيها السلطات المكسيكية إجراء كما هذا. كنا حكينا مؤخرا على تعليق الدراسة نهار 11 جوان، كان هذا تزامنا مع المباراة الافتتاحية بين جنوب أفريقيا والمكسيك، وطلبت السلطات من موظفي الحكومة زادة الفيدرالية أنهم يخدموا عن بعد في خطوة كان الهدف تخفيف الضغط على الطرقات وشبكات النقل من غير فرض إغلاق كامل على القطاع الخاص. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تنجموا تعودوا تفرجوا فيها كاملة على الفاجة. أحلى صباح باي مزيكا فان.
0: موبايل نيوز مع نادية فوتي.
1: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك.
0: أحلى صباح.
4: كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى جارانتي في السوق. 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ما لا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد. فعل مش كلام.

0: تحب تعدي الصيف ريلاكس بانرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: ارتاح من غسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تودو.
2: عيش في الأوروب أمريكا ولا كندا ما تفلتش التبحيرات وجاو المونديال في الحومة. تليفونك ان كلك كليك أبعث فلوس للعزيز عليك صن فري أديشنال بالأبليكاسيون تاب تاب سند والفلوس يوصلون في ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كونت بنكير وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو. نفنف الصيف وعمل كيف
3: اللي طلع اسمه يتسمى مهف. غنينا معاه بالجرينتا وغنينا معاه واحنا حرار، غنينا معاه في فرحاتنا وغنينا معاه كبار وصغار. تي باز نحكي على سيلم هاف الاوكازيون دو لا فيت دو لا ميوزيك تونيسيتي. يستدعاكم السيلم هاف نهار 21 جوان من 7 متاع العشيه باش تحضروا له في اقوى كونسير واقوى سهريه. وكي نقولوا يستدعاكم معناها لاكسي غراتوي. نستناوكم مالا في تونيسيتي باش تعيشوا اقوى حفله مع سيلم هاف.
4: تونيسيتي جي سوي جي ريست.
5: الكرة سيف سنة تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
6: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين.
7: عندك أورانج
8: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح
9: 8:21 دقيقة على موزايكا فام. غو بونجور اياد. صباح النور.
10: صباح النور امين. تحية المستمعين الكل. بعد توقيع الاتفاق البارح بين الطرف الامريكي والطرف الايراني، اليوم السؤال: هل تحرر دروس حرب ايران دول الخليج العربي من الارتباط الامريكي؟
9: صباح النور ناديه. تحب تقولي حاجه؟
11: نقولك نحبك يا خويا. حرفتك الطفله تبدا فرنزوني. نحبك يا خويا.
9: اليوم هجتوا اليوم ما قلت شيء. انت مستمعين
11: كترت في فيبري في روسنا اليوم.
9: امشي ليا تقول حتى انت.
10: نحبكم
11: نحبكم.
9: عليكم والله ما عليك والله ما عليك. شوش تحكي لنا يعني؟
11: باش نرجع على بعض وسائل الاعلام الفرنسيه كيفاش تفاعلت على مع خبر تعيين المدرب الفرنسي الجديد غنار، وباش نشوفوا زاده حتى برشا فيهم توكا فما اجماع على انه اللي صار هو نادر جدا في تاريخ المونديال. اذا نرجع نحكيوا فيه باكثر تفاصيل بعد شويه في انتباه شقال.
8: احلى صباح
12: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار التكنولوجيا والنوفوتي في الوقت اللي العالم الكل عايش على واقع كأس العالم 2026. شركة بوستر روبوتكس الصينية كشفت مؤخرا على الروبوت الجديد متاحة T2، وهو روبوت بشري الشكل سبيسيال مون للفوتبول. في فيديوهات برتجتها الشركة، الروبوت يقذف الكرة بقوة كبيرة وتوصل سرعة الكرة إلى حوالي 100 كيلومتر في الساعة، مع العلم أنه الروبوت مازال مش مستغل كامل قدراته. الروبوت هذية بش يشارك في الروبو كاب، وهي بطولة عالمية للروبوتات انطلقت من سنة 1996 وتهدف لتطوير ذكاء وقدرات الروبوتات عبر مباراة كرة القدم. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز. كيما ديما نقولوا اللي يقصد يقصد دار كبيرة، وجينيروزيتي متسمي على تيتي على خاطر باللوفر جديدة فانسي الكونيكسيون ما عادش باش تقف. سوم الفورفي 29 جيجا ب 29 دينار و 600 باش تولي مش تكونيكتي ليه، اما تفانسي على الانترنت موسيقى لعب وستوريات وزيد عليهم كلام وتليفونات ما توفاش. ما لازر بروحك واكتيفي لوفر فانسي دو تيتي وماكش باش تندم على خاطر فيها برشا دي فورفي انترنت موبيل جدد يخليوك ديما كونيكتي ومعها دي زابيل ليميتي. اوفر متوفره في نقاط بيع اتصال تونس مع ديفيرون فورفي.
8: تيك نيوز باي تي تي.
12: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. مع اياد الدهماني.
9: بونجور اياد. صباح النور.
10: صباح النور امين. تحيه المستمعين الكل. البارح كان فما توقيع عن بعد على الاتفاق بين الولايات المتحده الامريكيه وايران. ترامب اللي قاعد يشارك في قمة السبعة الكبار وقع الاتفاق فما رمزية كمان في قصر فيرساي في فرنسا، والطرف الإيراني وقع في إيران عن بعد. شفنا الفيديو متاع الرؤساء يوقعوا

حربت دول الخليج، واصلت الحرب، صار وقفة الأقنار، أمريكا عقدت اتفاق مع إيران، الاتفاق فيه تمويل ب 300 مليار دولار، شكون باش يدفعوا؟ دول الخليج. دونك إذا لخصوا، أمريكا تضرب إيران، إيران تضرب دول الخليج، ودول الخليج تدفع الفلوس لإيران باش تعوض لها على ضربات الأمريكية. مشهد سريالي ما يحب برشا خوض في التفاصيل باش نفهموا علاش وصلنا لهنا، ولكن الأكيد والثابت هو أنه معناتها الوضعية هذه لا يمكن أن تتواصل. وهذاك علاش السؤال اللي يطرح اليوم هي أي استراتيجية لأشقائنا في الخليج العربي لرؤية وضعهم الإقليمي، علاقاتهم الدولية، مدى الارتباط بالولايات المتحدة الأمريكية، والأكيد أنه باش يكون هذايا هو معناتها الشانتي في منطقة الخليج متاع المرحلة الجاية. هنا باش نفهموا المستقبل ضروري أنه نرجعوا باش نفهموا طبيعة العلاقات بين دول الخليج العربي والولايات المتحدة الأمريكية، واللي هي أساسا المحور المركزي فيها هي العلاقات مع المملكة العربية السعودية. لهنا فما محطة تاريخية، الناس اللي يعرفوا تاريخ المنطقة يعرفوها، اللي هي لقاء اللي كان صار في فيفري 1945، واللي معناتها كان لقاء بين الرئيس الأمريكي وتيودور روزفلت والرئيس والملك السعودي الملك عبد العزيز بن سعود، اللي كان في قناة السويس، انه مشيت سفينة امريكية هزت الملك السعودي من ميناء جدة، وصار لقاء على متن البارجة البحرية الامريكية اليو اس اس كوينسي، واللي العالم الكل يتفق انه العلاقات الامريكية السعودية الباز متاعها الاساس متاعها هي اللقاء هذايا اللي صار بين القيادة متاع الدولتين. بيه فما حاجة مهمة باش نحط الأمور في إطارها، هو أنه علاش ساعة اللقاء صار في سفينة. نذكروا أنه تيودور روزفلت في الفترة الأخيرة متاع الحكم متاعه كان مقعد وما ينجمش معناتها يتحرك من غير الكرسي المتحرك متاعه. حاجة من الحاجات اللي فسرت أنه اللقاء يكون على متن السفينة. الحاجة الثانية هو أنه تيودور روزفلت عمل لقاء هذية وهو راجع من مؤتمر يالطا. مؤتمر يالطا هذية نذكره اللي هو جمع تشرشل وروزفلت وستالين، هو اللي رسم خارطة النفوذ متاع ما بعد الحرب العالمية الثانية. دونك هنا تبنات علاقات، المحور الأساسي فيها هو كان النفط مقابل الحماية. المملكة العربية السعودية اللي معناتها ما زالت مستقلة، ما عندهاش برشا، معناتها تم إعلان الدولة في عام 33، والمملكة كانت محتاجة إلى علاقات قوية. في نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية كانت محتاجة من جهة للطاقة وبالتالي للنفط السعودي، وخاصة نعرفوا أنه معناتها الدول النفطية الأخرى كل كانت وقتها ما زالت مستعمرات بريطانية. وفي نفس الوقت كانت بداية الحرب الباردة، والولايات المتحدة الأمريكية تعرف أهمية منطقة الشرق الأوسط، وكان يلزمها حليف في مواجهة الاتحاد السوفيتي، والقات في المملكة العربية السعودية الحليف هذايا. والعلاقة هذه تواصلت، و الولايات المتحدة الأمريكية لعبت دور المظلة ودور الحماية إلى حدود خلينا نقوله حرب الخليج واجتياح الكويت من طرف عراق صدام حسين. ولكن المعطيات تغيرت من وقتها، ومنذ اللقاء متاع 45 الأمور تغيرت، واليوم قاعدين نشوفوا في التغير هذايا في شنو اللي قاعد يصير. أولا خلينا ناخذ بعين الاعتبار أنه حرب الباردة وفات، الاتحاد السوفيتي انتهى، ولكن النقطة اللي هي أقرب زمنيا هي أنه الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد بنفس الحاجة لنفط الخليج. الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا منذ نهاية السنوات الألفين أصبحت بلد مصدر للطاقة مش بلد مستورد. دونك هنا
الحاجة متاعها

0: لبترول الخليج نقصد، وهذا يفسر نوعا ما التغير في طبيعة العلاقات. هذا أيضا جانب. الجانب اللي بينته حرب إيران هو أنه حتى المظلة الأمريكية أصبحت حاجة خلينا نقوله فيرتويل أكثر منها واقعي، لأنه الوجود العسكري الأمريكي من اللي كان قبل نوع من إن بوليس داسيرانس، معناتها نوع من الضمان للدول اللي فيها الوجود العسكري، مع حرب إيران تغيرت المعطيات. الحاجة الثانية، الحرب الغير تقليدية الغير متوازية اللي قامت بها إيران في رد الفعل متاعها باستعمال خاصة المسيرات، ورات إنه القدرة الأمريكية على حماية دول الخليج ضعيفة. بيسور خلي نفسره لهنا، راهو معناتها اليوم كيف مسيرة سعرها 10,000 دولار باش تسقطها يلزمك صاروخ سعره $1,000,000، راهو معناتها كي يجيوك 100 مسيرة معناتها خسارة فاتحة، إضافة إلى أنه كيف يجيوا 100 مسيرة مع بعضهم من المستحيل الأنظمة الموجودة حاليا أنها تقوم بالقضاء عليهم الكل. هذا أيضا جانب. والجانب الآخر هو موضوع الإرادة. اليوم الإدارة الأمريكية بين العلاقات مع دول الخليج وإيجاد حل مع إيران، الأولوية متاعها هي إيجاد حل مع إيران. دونك اليوم دول الخليج في وضعية متاع أنه المعطيات الجيوستراتيجيك تغيرت، المظلة الأمريكية لم تصبح كافية ولا لم تعد كافية، وقد تكون أصبحت عبء أكثر منها حماية. هذا يدفع إلى مراجعة الحسابات الاستراتيجية. هذا كيف نزيدوه؟ الانقسام داخل دول الخليج. صحيح اليوم المملكة العربية السعودية هي الدولة الأقوى وهي التي تقود المنطقة، ولكن علاقاتها متوترة مع الإمارات العربية السعودية. شفنا زادة كيف نوع من الأوتونومية في التحرك متاع قطر، يدير قطر زادة كيف في نفس الوضعية. قطر اللي من جهة تم قصفها من طرف إيران، نلقاوها في آخر حلقات الحرب هذه هي تلعب دور الوسيط. دونك هنا زاد واضح أنه إيران كانت من أول الدول اللي فهمت أنه من مصلحتها أنه تكون عندها علاقات عادية ومتطورة مع إيران، وأنه ما يكونش فما اختيار ضروري وإلا إلزامي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. الخيار القطري هو كان أنه يكون عندها علاقات مع الزوز. المملكة العربية السعودية اليوم قد يكون معناتها وفق الاستراتيجي متاعها هو خلينا نقوله القطع مع الاكسكلوزيفيتي، وإلا معناتها الجانب الحصري في العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعندها مجالات. بصور لا يمكن التعويل كثيرا على روسيا، لا يمكن التعويل عسكريا وإلا دبلوماسيا على الصين، ولكن الصين أيضا اليوم عندها وزن اقتصادي وهي في حاجة لنفط الخليج أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية. هذاك علاش ديجا المملكة العربية السعودية منذ سنوات عملت تقارب كبير مع الصين، كان آخرها القمة السعودية الصينية والعربية الصينية، ومن المتوقع إنه العلاقات السعودية الصينية تقوى أكثر. ولكن أيضا فما معطى الدور اللي لعبته باكستان في المفاوضات الأخيرة، ونعرف العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية وباكستان، نعرف التوقيع مؤخرا على اتفاقية دفاع مشترك، تبين انه لفات انه باكستان هي دولة عندها السلاح النووي، دولة إسلامية، علاقاتها قوية مع المملكة العربية السعودية، تنجم تعطي إطار أوسع لتنسيق لحلف خلينا نقولوا عربي إسلامي يكونوا من ركائز المملكة العربية السعودية وباكستان، مع توسيع الشراكات. هذا التحدي الأساسي أمام دول الخليج. فما تحدي آخر قدام المملكة العربية السعودية هي توحيد الخليج العربي تحت موقف سياسي موحد، لأنه شفنا الانقسام في فترة الحرب الأخيرة لم يخدم مصالح المنطقة. دونك اليوم فما تغييرات بسرعة، مش غدوة باش نقوموا لقاو العالم تغير، ولكن فما تغييرات جاية في الأشهر والسنوات الجاية على مستوى العقيدة الاستراتيجية لدول المنطقة وخاصة أشقائنا في الخليج العربي.
1: واضح. يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك، وقعدوا معنا رجعين.

على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو، اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
3: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة، ولا زادة سهرت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليست فخوي. مع ديليست فخوي فرحانين ديما.
4: Khairou Karaba تجمع بين performance, technologie ou design moderne. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit dé من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفورت, l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG-S6 SUV 100% électrique, autonomie توصل حتى 35 كيلومتر. وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
5: من الأرض للكوجينة، من حومة للستاد، من الطاولة القلب كل تونسي بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار بأحلامنا بالجرينتا بالقليب وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم. سيكام معاكم تكبر المحبة، وبقليب نشجعوا أبطالنا.
6: فرغونا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بنرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
7: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
8: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
9: مع أورانج ماركي حضورك على مكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
8: مع تونس فايقين للتسعين
9: عندك أورانج.
10: في مونوبري جونا أبلي فير سير تو يو، أبلي فير سير to you. حتى ل 30 جوان وفي عيد ميلادها الثاني، لابليكاسيون مونوبري تونيزي تهدي لكم الليفريزون بلاش.
11: مونوبري ديما معك.

0: تحب تعدي الصيف ريلاكس بانرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فل، صباح الضحكة اللي ترد الروح للروح، صباح التفاؤل الأمل والقلوب المليانة أحلام حلوة. ميسيل شراهو أحلمو، المهم أسعى والتحقيق هالحلمة المزينة. انتوما يا أولاد الهواء، هوني نحكيو مع الهوائيين جوزي ميزان برج الدلو. ربي يفتح لكم أبواب الراحة والطمأنينة، قلوبكم الطيبة وتخميمكم الزين باش يجيب لكم برشا حاجات باهية. راهو ما فهم عليش المخ مشتت وما فهم عليش هالحيرة، راهو الخير جايكم السهل والسكيب. وفي بالك زيدا يا سرطان عقرب برج الحوت، شمس الصيف باش تدفي القلوب وتخليكم اقرب من الناس اللي تحبوهم. راكم باش تعيشوا لحظات باش تخلي قلوبكم تتبسم من غير سبب. فرصه الفرح موجوده بانجاز يخلي ثقتكم في رواحكم تزيد تكبر اكثر واكثر. وصباح الفل العذراء ثور برج الجدي، راهو المعروف عليكم اللي انتم اهل الثبات والصبر، اصحاب زيدا القلوب الكبيره. شكون فيكم قصدها ثلاثه ابرة وما لقاهمش وقت الضيق؟ أصحاب الأبراج هذي ما تعرفوهم راهو كان ما تعشروهم. زرعتوا الخير راكم مش تحصدوا المحبة، وإن شاء الله يا ربي ديما قلوبكم عامرة بالمحبة والطمأنينة. كلامي هذا زيدة للحمل أسد برج القوس، مدام قلوبكم عامرة بالمحبة والأمل فما حتى ريحة ما تنجم تطفي هالنار الزينة اللي في داخلكم. امنوا يفضلكم برويحكم أكثر كل خطوة تعملوها وكل تجربة تعيشوها باش تزيدكم قوة وخليه زيدة الثقة تسوق خطوتكم.
1: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح،
4: أحلى صباح.
2: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح،
5: 48 دقيقة على موزايكا فيما زلتم معنا لتسعة متاع الصباح.
6: نحكي ومين على اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بجندوبة اللي كانت أعلنت في بلاغة صدرته اليوم الصباح، وين تحدثت على أنه تدفق المياه اللي كنا نسكل تبعناه من سد ملاق مازال باش يتواصل حتى المساء اليوم الخميس. فما دعوة لجميع المواطنين خاصة اللي يسكنوا بحذاء ويد ملاق أنهم يتخذوا الإجراءات الوقائية اللي تم تقديمها. والموضوع ذي الكل يجي بعد تسجيل عطب فني بأحد أبواب بسود ملاق البارح اللي انتج عنه تدفق كمية كبيرة من المياه بود ملاق، وهذا اللي باش يساهم في ارتفاع هام لمنسوب المياه بالواد حسب ما كانت أعلنت عنه اللجنة البارح. مشكور جدا مراسل موزايكا فام بجندوبة حضر معنا اليوم الصباح عبد الكريم سلطاني. عبد الكريم صباح الخير، مرحبا بيك.
7: أهلا، صباح النور، صباح الفل والياسمين ليك فاطمة ولكل أوفياء ومستمعي إذاعة موزايكا فام. تحية الأمين وإياد وكل الفريق العامل. صباح الفل والياسمين. بالفعل حالة طوارئ وحالة استنفار قصوى تعرفها ولاية جندوبة وكذلك ولاية الكاف منذ ليلة البارحة الأربعاء 17 جوان 2026، وما زالت الحالة متواصلة لليوم على مستوى اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بجندوبة والكاف اللي في حالة انعقاد دائم بعد تسجيل ارتفاع منسوب واد ملاق القادم من معتمدية نبر ولاية الكاف مرورا بولاية جندوبة ليلتقي على مستوى منطقة الملجأ بواد مجردة، ونعرف كل مجرى بتاع واد مجردة وأهميته في الفلاحة. ارتفاع منسوب واد ملاق جاء على أثر عطب فني كما قالت فاطمة بإحدى أبواب سد ملاق أثناء عملية تسريح المياه. كانت هي عملية عادية تقوم بها المصالح الفنية مع كل ارتفاع لمنسوب مياه السد بعد نزول كميات هامة من الأمطار. العطب الفني بإحدى الأبواب الباب هرب على السكة كما نقوله نحن بالدارجة، كي جاء يرجع الباب بعد عملية التفريغ مرجع هرب على السكة، بقى الماء متدفق وبقى الماء يجري بقوة. انتج عليه ارتفاع كبير في منسوب مياه واد ملاق اللي تمشي على 7 كيلومتر لتوصل إلى الأراضي بولاية جندوبة. الارتفاع هذا تسبب في الحاق أضرار بالأراضي الفلاحية على بمناطق الملجأ، خليج ملاق، المعاريف، هذو موجودين بولاية جندوبة. الأراضي الفلاحية هذه اللي موجودة فيها الخضروات والقرعيات وأشجار مثمرة غمرتها المياه. في الحقيقة الحماية المدنية أصدرت جملة من البلاغات تحذيرية للمواطنين وخاصة للمتساكني حواشي واد ملاق بإزالة المضخات الفلاحية نتاعهم لأنهم عندهم نشاط فلاحي، كذلك إبعاد المواشي نتاعهم بالقرب من الواد، إلا أنه معناها ثم سجلنا أضرار في الأراضي الفلاحية. كانت هناك تخوفات بسبب ارتفاع منسوب واد ملاق، تخوفات هذه في انقطاع الحركة المرورية خاصة بالطريق الوطنية 17 بين الكيف وجندوبة، والطريق الوطنية 6 بين جندوبة وبوسالم، والطريق المحلي 445 بين جندوبة وعين الكريمة سوق السبت والعيثة.
8: سي عبد الكريم، جست باش نعرفوا هل انه العطل هذا مازال متواصل، هل انه تم اصلاحه، هل انه مازال فما تدفق نتاع المياه ولا وقف؟
7: مازال متواصل لانه فنيا يصعب التدخل ما دام الماء مازال في عملية تفريغ للسد هذا. الباب كي يرجع نفسره بعملية فنية وتقنية، الباب كي يعلى باش يخرج الماء، كي جاي يرجع ما رجعش على السكة نتاعو، بقى لازم نستنوا الماء يولي أقل
8: من مستوى الباب باش يتم التدخل
7: سينو التدخل.
8: فما توقعات قداش باش تدوم العملية هذه وقداش يلزم نستناو باش يرجع الماء إلى مستوى يسمح بالتدخل لإصلاح الباب هذايا؟
7: ممكن الأرجح والأقرب أن من العشية الخمسة تاع العشية، معناها بعملية حسابية للمياه المتدفقة، يقولوا معناها الأخصائيين والفنيين اللي أنها من العشية يوصل لمستوى المياه أقل من الباب ويمكن التدخل وتجاوز الوضعية هذه. فالحقيقة ثم تطمينات من الحماية المدنية واللجنة الجهوية المجابة للكوارث بجنوب بالكاف اللي موجودين للأمان، الناس موجودة على عين المكان، وتم وضع معدات لضخ المياه في صورة دخولها وغمرها للمنازل، كذلك ثم في رقم حماية مدنية موجودة على عين المكان من جندوبة ومن الكاف، تم حتى استدعاء في رقم الحماية المدنية من جهات أخرى تحسما لأي طارئ. نحن نقول كما يقول المسؤولين اللي الوضع راه تحت السيطرة، وأما نقول ربي قدر الخير وموزايك هاي حاضرة وموجودة باش تمدكم بكل مستجد.
6: واضح شكرا لك.
7: للتاريخ أن هذا السد أو سد قديم هو من أكبر السدود بالجمهورية، هو سد تم إنشائه بين سنة 1949 و 1956، منها عمره ما يقارب 70 عام.
6: واضح جدا، شكرا لك عبد الكريم، مشكور جدا على حضورك معنا مراسل موزايكا فام بجندوبة. خلي نذكروا بأنه المصالح الفنية المختصة ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كانت دخلت بصفة فورية زادة لمعاينة الوضع بسود ملاق، وتقول أنه تقييم الوضع صار واتخاذ الإجراءات اللازمة كيف صارت للتعامل مع العتب هذية، والدعوة مرة أخرى نذكروا أنه حتى وزارة الفلاحة الموارد المائية والصيد البحري دعات متسكني المناطق اللي بحذا واد ملاق والمناطق المنخفضة انهم يتوخوا الحذر ويلتزموا بجملة من الارشادات ذي حماية للمنشآت والمواطنين والممتلكات متاعهم.

كافيين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
2: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
3: كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح. انتبه أشغال نادي الفورتي.
4: مدرب منتخب تونس الجديد الفرنسي غنار كان أكد في أول مؤتمر صحفي ليه بعد ساعات من تعيينه، قال أنه قبل المهمة من غير حتى تردد رغم صعوبة الوضع، ويقول أنه الاتصال اللي كان تلقاه من الاتحاد التونسي لكرة القدم كان كافي لإقناعه بخوض المغامرة. هذا قال أنه المنتخب صحيح مازال قدامه زوز مباريات في دوري المجموعات، وأنه كرة القدم علمته أنه الأمل يبقى ديما قائم طالما ثم فرص حسابية للتأهل. قال أنه المشاركة في كأس العالم بالنسبة لي حدث استثنائي، عاش قبل في مناسبات أخرى، وهذا اللي خليه يقول اليوم يدرك حجم الشغف والالتزام المطلوبين في المنافسات هذية. وما أخفيش زادة تعاطفه مع صبري لموشي، قال إنه عاش أوضاع مشابهة خلال مسيرته التدريبية ويعرف بالقد الألم اللي يحس به المدرب وقت اللي يتم إقالته بعد نتيجة قاسية. يقول كثيرا ما تحمل حقيقة هذية قاسية، ويقول ما نجموش نغير وكامل مجموعة، ذلك عليش المدرب هو من يدفع الثمن، وهذا اللي خلى زاد حتى مختلف وسائل الإعلام في فرنسا بطبيعة الحال حكيت على الموضوع هذا، وحكيت على اليوم الحضور متاعه، التغيير متاعه، شنو لابور زاد اللي نجم يكون عند المدرب الجديد. ولكن زاد شفنا وكأنه فما إجماع من مختلف الصحفيين هتو نسمعوا مع بعضنا على أنه اللي صار يعتبر نادر جدا. نحكيه على التغيير في وسط المونديال، نسمعوا الصحفي في RFI Cédric de Oliveira. Laisse-moi tout de suite.
5: Enfin, en tout cas, c'est extrêmement rare. Hein. C'est vrai qu'on a rarement vu un sélectionneur limogé en pleine Coupe du Monde. Il y avait eu le précédent à la CAN, rappelez-vous, lorsque Jean-Louis Gasset avait été limogé lors du premier tour et remplacé par Emers Faye. Ça avait plutôt bien fonctionné, mm-hmm. puisque la Côte d'Ivoire avait remporté cette CAN. Mais c'est vrai qu'en Coupe du Monde, c'est extrêmement rare. On avait pensé à lui du côté du Ghana, mais c'est finalement Carlos Queiroz qui a eu le poste. Hervé Renard, oui, c'est surtout en fait un habitué des équipes africaines. Il a remporté la CAN avec la Zambie, il a remporté la CAN avec la Côte d'Ivoire, il a disputé la Coupe du Monde avec le Maroc en 2018, la Coupe du Monde avec l'Arabie Saoudite en 2022. Il avait battu l'Argentine qui a été championne du monde derrière. Donc c'est quelqu'un qui connaît les grandes compétitions,
6: qui a de l'expérience. C'est la sixième sélection qu'il dirige.
5: Ouais, c'est la sixième sélection. Il y avait aussi l'équipe de France féminine, 57 ans. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, l'homme à la chemise blanche, on le disait.
6: Voilà, et il a pris ses fonctions hier.
4: Voilà, donc يقول انه متعود على المنتخبات الافريقيه وكيف عنده الخبره وعنده كيف التجربه الكبيره اللي تنجم يخليه يخوض تجربه كيما هذه. نمشيو فرانس 24 وين كان الحديث على هل انه اليوم عنده المدرب الجديد الوقت الكافي للتغيير الامور. هذا ما حكيوا عليه صحفي فرانس 24، يقولوا ما نتوقعوش انه عنده الوقت الكافي باش يبدل الحاجات، وذكروا بانه شهرين قبل كاس العالم تم التخلي على خدماته من طرف المنتخب السعودي.
7: Oui, une forme de revanche pour le Français qui avait été démis de ses fonctions, on s'en souvient, juste avant la Coupe du Monde, à deux mois de la Coupe du Monde. Il était le sélectionneur de l'Arabie Saoudite, il était convaincu qu'il ne participerait pas à cette Coupe du Monde. Eh bien non, ça va être une troisième Coupe du Monde pour Hervé Renard, avec une troisième sélection différente. Est-ce que c'est la solution à tous les problèmes de la Tunisie, Hervé Renard?
8: Non,
7: c'est la question que j'ai envie de vous poser, Hervé.
8: Non, ce n'est absolument pas la solution, et c'est même un mouvement de panique. Mais je suis pas sûr qu'il va. Il a le temps, qu'il ait le temps matériel de changer quelque chose. Bon, après, même s'il fait juste une victoire, ce sera déjà bien parce que on se rappelle de sa mi-temps en 2022 contre l'Argentine.
4: خلينا نختموا بتصريح صحفي المستقل روما مولينا اللي يخدم مع تي في 5 موند، يقول انه المهمه اليوم نتاع المدرب الفرنسي الجديد مهمه كوموندوس. الهدف الاول هو الكف على ان نخليو تونس والمنتخب الوطني محط سخريه في العالم، ويقول انه مساله تمديد العقد زاده هي باش تكون مؤجله لبعد المونديال.
9: Deux mois après son limogeage, il débarque pour une mission commando. Premier objectif, cesser d'être la risée du monde entier. Il aura donc deux matchs pour relever la tête. La question de sa prolongation se posera à l'issue de la Coupe du Monde.
10: Hervé Renard, c'est l'homme de la situation pour la Tunisie.
11: On verra ce qui va se passer. Hein. En tout cas, le destin le suit bien parce qu'il avait remplacé aussi Sabri Lamouchi à la tête de la Côte d'Ivoire en 2014. Là aussi, en pleine compétition, c'est un fait rare, mais peut-être c'est pour donner un coup de boost à cette équipe tunisienne qui avait vraiment sombré face à la Suède.
4: في نهاية الإكستري يقول إنه القدر يتبع فيه لأنه عوض لاموشي على رأس الكوت ديفوار في 2014.
12: برشا واقعية إياد. معناتها نكذب على بعضنا كان نقولوا نستناو في نتيجة إيجابية. نتيجة إيجابية بصراحة هي من قبيل الإنجاز. سواء مباراة اليابان ولا مباراة هولندا. وإلا دائما نشوف أي حظ إنجاز إعجاز. شبه مستحيل كلمات هذوما حطوهم في مخكم علاش مش واحد يطيح في المورال لا بكل انا واقعي جدا وما نحبش نبنيو اوهام احنا خاطر التونسه ديما نبنيو اوهام كبيره برشا اكبر من طموحاتنا ومن بعد نصطدموا بالواقع ما غير ما نصطدموا بالواقع مره هذه نلعبوا بالقدا عندنا هذا هو المطلوب نقوموا بمباريات باهيه نرجعوا على الاقل كره القدم التونسيه بمختلف مشاركاتها للحجم الحقيقي نتاعها مش حجمها نتاك خمسة من عند السويد
13: ولا اي سورتو انه هيرفي رونار معناته
12: اختار الملاعبيه لا يعرفهم لا حد شيء
13: استني اون بلوس داخل في الربح خارج في من الخساره اولا كان خسر حد مش يقولوا شبيك خسر كان عمل استني كان كلا خمسه مانيش باش نحيوه ونجيبوا مدرب واحد اخر معناتها كان عمل نول ولا ربح باش يظهر لي هو عمل نتيجه ايجابيه بارابور للكارثه نتاع الماتش الاولاني
12: دونك
13: وليكيب كلها توا معناتها في وضعيه نتاع هذه معناتها انه التونسيون اقل داخلين في الربح خارجين في الخساره ابري الفو سافوار جيري بسيكولوجيكمون
12: هذا اهم حاجه به والله رجعت انتبهت الحاجه اليوم الصباح ممكن ما كنتش في بالي بها انه عندنا زهر بيزار شويه في كاس العالم مش نعطيكم كل مره نبدا من 2006 كاس العالم 2006 في المانيا تونس كانت في المجموعه هاش كان معها اسبانيا اوكرانيا والسعوديه اوكرانيا ترشحت من المجموعه هذيا خرجتها ايطاليا في الكاردو فينال ايطاليا هزت كاس العالم شدوا عندكم معلومه ذي بالقد ايه نمشي ل 2018 في روسيا تونس كانت في المجموعه جي معها لونجلتير بلجيكا وبنما تذكروا مليح ترشحت بلجيكا ولونجلتير لونجلتير خرجتها في الدومي فينال فرنسا هزت كأس العالم تو زهر زعما تقول ديما اللي يبدا معنا في البول يترشح يخرج واحد يهز تيتر باه لعل زهر قطر 2022 شوف ربي سبحانه تونس في المجموعة دي معها فرنسا الدنمارك أستراليا أستراليا ترشحت في المجموعة هي وفرنسا فرنسا خرجتها الأرجنتين في الفينال هزت وأستراليا خرجتها الأرجنتين هزت التيتر معناتها اللي معنا في نفس المجموعة كي ترشحوا يخرجهم حامل اللقب
13: أنا نتوقع السنة باش تتغير الأمور السويد هي اللي باش تهز كأس العالم
12: أنا نتوقع أنه هولندا باش تكون هي الضحية المرة هذي باش ترشح من المجموعة ومن بعد باش يخرجها واحد يهز كأس العالم أنا هذا الأقرب إلى الظن معناتها مريت الزهر كيفاش إياد والله ما كنتش في بالي بها المعلومة انتبهت لها اليوم الصباح معناتها ديما نبداو في مجموعة كي نترشحوا اللي ترشحوا من المجموعة نتاعنا يخرجهم واحد يهز كأس العالم فوالا يعطيك صحة إياد
13: يعطيك صحة انت على الفطنة والانتباه تاعك
12: بارك الله فيك نادية
4: عايشك
12: شويخ الموعد مع جيهان نتقابلوا غدوة في الأمان
14: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
15: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
14: مع تونس فايقين للتسعين
15: عندك أورانج

0: بتعدي السيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شري بيمي دنب
1: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لو جوع الكونفورت l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique autonomie توصل حتى 35 كيلومتر وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
2: Vivo يرجع ويضرب بقوة باللاسيري Y31 باتري جيانت 7200 mAh فلاش شارج 44W إكران 6.75 pouces ou 120Hz كاميرا 50 mégapixels بروسيسور Snapdragon 6S génération 2 performant 3 versions من 6GB RAM ou من 128GB stockage ou de résistance IP68 ou IP69 Vivo Y31D ابتداء من 8300 دينار prix public conseiller Vivo.
3: طور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
4: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل
5: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في أوتيل عمبر الفل حمامات باي ترافل تو دو عيش الفايب اللي توتيك أوتيل كوزي بيه دون لو بيل بحر والشمس تعيش الكالم والديتانت بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل وما ننسيوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف فيش تستنى امشي لاقرب اجانس ترافل تو دو كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com ترافل تو دو لي بري تو دو
6: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش ضحكه من القلب مع الاصحاب ولا نهار نتيجه الباك وقت اللي تسمع نجحت وما عادش تفرق بين التصغريت ودموع فرحة الميمة ولا زادة سهرت العرس اللي تجمع بين القلوب لحظة صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليست فخوي مع ديليست فخوي فرحانين ديما

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية جندوبة تؤكد في بلاغ أصدرته اليوم أنه ليس هناك أخطار على المتساكنين ومنازلهم على ضفاف وادي مجردة، كما أن حركة المرور في جميع الطرقات الوطنية والجهوية عادية، وأن الأضرار الحاصلة حاليا تقتصر على الأراضي الزراعية فقط، وذلك في إطار متابعتها لارتفاع منسوب المياه بوادي ملاق وسيلانه في اتجاه وادي مجردة. واللجنة تؤكد في بلاغ نظرته اليوم أن وادي مجردة قادر على استيعاب كامل الكمية المتدفقة من منطقة الملقى في اتجاه بوسالم إلى حدود ولاية باجة. ويأتي البلاغ إثر تسجيل عطب فني مساء أمس بأحد أبواب سد ملاق نتج عنه تدفق كميات هامة من المياه بوادي ملاق، مما سيسهم في ارتفاع هام بمنسوب المياه بالواد وفق ما أعلنت اللجنة مساء أمس. وزارة التربية تعلن أنه يمكن للمترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026 بداية من اليوم الخميس الموافق للثامن عشر من جوان الجاري على الساعة 10:00 صباحا التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائجهم. وزارة التربية توضح في بلاغ لها أنها توفر خدمة لنشر نتائج امتحان البكالوريا بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال SMS، وذلك بالنسبة للمنتفعين بخدمات الهاتف الجوال للمشغلين الثلاثة بسعر إجمالي يقدر ب 950 مليما. ويمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الاسماس التسجيل بهذه الخدمة، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني تبلغ 3,397,000 قنطار إلى غاية 16 من جوان الجاري، هذا وقد سجلت ولاية باجة أعلى كمية ب 625,000 قنطار، ما يمثل 18.4% من إجمالي الكميات المجمعة على المستوى الوطني وفق بلاغ أصدره ديوان الحبوب. في شأن الدولي، الصين ترحب اليوم بتوقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران ضمن المرحلة الأولى من اتفاق توصل إليه البلدان، معبرة عن أملها في أن يتعامل الجانبان مع مفاوضات المرحلة الثانية بعقلانية وواقعية. من جانبها، رحبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم باتفاق السلام المؤقت الذي وقعته الولايات المتحدة وإيران، ورافائيل جروسي مدير عام الوكالة التابعة للأمم المتحدة يقول للصحفيين في جنيف: من الجيد أنه أصبح هناك مذكرة تفاهم وسيبدأ العمل الفني الآن. صحيفة يديعوت أحرينوت الإسرائيلية تفيد نقلا عن مصادر إسرائيلية قولها إن جيش الاحتلال طالب بالاحتفاظ بمنطقة عازلة والإصرار على تفكيك السلاح في جنوب لبنان. شاهد عيان من وكالة رويترز واثنان من السكان يفيدون بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار متواصل استمر لأكثر من ساعة في وقت مبكر من صباح اليوم في مطار نيامي عاصمة النيجر وبإغلاق قوات الأمن للمنطقة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فان بونات، والمشوار يتواصل مع جيهان وكامل فريق برنامج صباح الناس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس صباح الناس. صباح الناس من الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.
4: صباح النور، صباح الفل على اللي يسمعونا واللي يحبونا الكل على موزايك فام. كل عادة في صبحية جديدة نجيو باش نصبحوا عليكم ونقول لكم انه على امتداد 3 ساعات باش تحسوا بالوقت باش تسمعوا كان الاخبار الاكتواليتي، عينينا على اللي صاير في البلاد وخارج البلاد زاد كيف كيف، نسمعوكم نغمة بين شرقية بين غربية بين قديم بين جديد. اما هوني من نجموش نستغني وعلى النغمة التونسية اللي نبدأ بها صبحيتنا في صباح الناس، واليوم اخترنا عليا أستر يا ستر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: لأنه صوتك يوصل معنا تسجل صوتك كما كل يوم على موزايك FM في صندوق عجب وتسمعوا في زوز مواعيد الوقيت ذي ديما بعد ما نسمعوكم غنية طربية تونسية تعمل كيف نتعديو ديريكت لصواتكم نقدكم ملاحظاتكم ايش تحبوا تقولوا معنا سينو قبل كل شيء ان شاء الله بنجاح للكلام ذا الكل اللي اليوم اختياري باش يعديو امتحانات النوفيام دونك كونكور بتاع النوفيام اللي يبدأ اليوم ويدوم بثلاث ايام اليوم غدوة وبعد غدوة تو نرجع لي بأكثر التفاصيل بالنسبة للنوفيام بالنسبة للسيزيام مقارنة بعمنا والهل عدد المترشحين اكثر نقص الإناث بارابور للذكور سينو بالنسبة للنموذجي قداش عنا من مقعد حتى مقارنة كثروا إلا أقل أتو نعطيكم إصحيح فصحيح بعد شوية مع ضيفتي بشكل معنا المدير العام المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية لكن قبل كما قلت لكم الكلمة ليكم إيش تحبوا تقولوا معنا في صندوق عجب
2: صندوق عجب
3: تحية إذاعة موزايك استمعت الأربعة 17 جوان لحصة واحد من الناس تعرضت قصة مؤثرة جدا أرجوكم بكل لطف إعادة بثها في حلقات أخرى في حصص أخرى وفي أيام أخرى باش يستمعوها للناس ما عندهمش فيسبوك بارك الله فيكم
4: باقي صندوق عجب اسمع في الفوامر شيء شو 100 دينار كيلو قديد يا أخي زوجتي يديها كلاتهم لقطات اسمع ما تعملش القديد شو 100 دينار و100 جرام ب 10,000 الله يرحمها أمي كي كانت تقول نخدموا بيدايا والريقل وما يعمل عليها حتى حد مزيه لا إله إلا الله بلا 100 دينار أنا الوام ياخذ أنا مرتي اللهم صلي على النبي ما تعملش القديد
5: صباح الفل صباح الياسمين جيهان عزيزتي نحب نشارك في صندوق عجب ونقول حاجة مثلا كي يبدأ طريق رئيسي مثلا يهز للبحر كيف ماذا مثلا في مسنين ولاية نابل طريق رئيسي يهز للبحر أولا الشافة متاع الطريق ما هنا وما هنا مع الحافة غابة من الحشيش تخلي الرؤية مش واضحة وزيد الطريق هذاك شباب طاير على الموتورات بلا خوضة يجري متهور من 14 سنة أي 14 سنة سوق في موتور والعباد اللي ماشي على ساقها ما تسلمش والحوادث وصارت فيه حادث قاتل قبل علاش ما فماش مراقبة علاش يا رسول الله
6: ألو والله نحب نشارك في صندوق عجب بينا على خاطر كانت جيهان ربي فضلها تحكي على رياض الأطفال أنا عندي بنتي في رابط أطفال كل عام كيكة كل عام 100,000 سنة هيك رخصت في التعريفة خاطر باش تعمل الحفلة في الروضة نتاعها 60,000 وبصفة علينا يلزمك تدفع الفلوس ويلزمك تساهم في اللبسة إذا عندك لبسة تعطيها لها وجيبوا الماكلة وجيبوا الحلو وجيبوا
7: ألو عسلامة كل حاجة أبروبو ليزيكول بريفي أنا كباغون سجلت ولدي في أول العام قلبوا عليا أنه يلزم في شهر جوان يكون خالص دافونس معناها من أول العام بورتون شهر جوان كم الزائرات كما تعرفوا نهار 2 جوان معناها جوان أنا بالنسبة لي أنا جوان ولدي خلصة فيه بانيي مخلصة فيه ترونسبور مخلصة فيه سكولاريتي ما نعرفش علاش
0: صندوق عجب صباح الناس

0: دم سعيدة بن صالح. سعيدة صباح الخيرات.
1: صباح النور جهين، تحية ليك وكل فريق العمل معاك ومستمعي إذاعة مزايك.
0: ربي يخليك. قلت لهم شنو الطقس اليوم؟ بعد جاوبته وحدي وحدي معناها باش يمشي يسخن، شنو نقول؟
1: الحمد لله يا ربي داخلين فصل الصيف هذاك، هو ماشيين للسخانة.
0: أنا أقول داخلين فصل الصيف بقوة
1: بقوة، نجم نقولوا بقوة. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع وربي يعطينا إن شاء الله من تحملوا. بالنسبة كما قلت ثم تقلبات في المناطق الغربية، كنا البارح شهدنا تشكل خلايا رعدية في المناطق الغربية الوسط والجنوب، نحكيوا على القاصرين على ولاية القفصة، سجلنا 17 ملم في المتلاوي كأعلى كمية و13 ملم في أم العرايس. بالنسبة اليوم بعد الظهر زادة باش نشهدوا يعني نفس الوضعية الجوية، ما باش تهم المرضية مناطق الوسط، المناطق الغربية الوسط والشمال باش تكون خلايا رعدية تكون بعد الظهر تبقى صحبة بأمطار. بالنسبة لبقية المناطق تكون بعض السحب العابرة. الحرارة اليوم كما قلت نجم نقول اليوم في استقرار مقارنة بالبارح، البارح سجلنا 33 درجة في تونس العاصمة، اليوم ننتظر تقريبا 33 إلى 34 درجة كحرارة قصوى. أما نبدأ نحكيه على ارتفاع في درجات الحرارة بداية من يوم الغد، يعني نبدأ الحرارة في ارتفاع طفيف وتدريجي حتى يكشي نهاية الأسبوع. نحب زادة نذكر نحكيه على حالة الطقس في الشمال، يكون مضطرب في شديد الاستراب في منطقة سارات، خطر الرياح قوية شوية قرب السواحل الشمالية، قيد السواحل يكون قليل الاستراب. يوم الجمعة يقعد مضطرب إلى محلين شديد الاستراب في الشمال وقليل الاستراب في بقية السواحل. كما قلنا الحرارة في ارتفاع طفيف، ونهار السبت كيف كيف طقس عامة صافي، يعني جمعة السبت ولا حد. البحر يقعد مضطرب إلى محلين شديد الاستراب في الشمال يوم السبت، قليل الاستراب في بقية السواحل. يوم الأحد يكون متموج بمنطقة سارات وقليل الاستراب في بقية السواحل.
0: هذا بالنسبة للأيامات الجاية إن شاء الله، ولأنه ويكاند يبشر بالخير، معناها متاع تبحيرة تبحيرة
1: سخون. هي أما نردوا بينا في السواحل الشمالية متاعنا كما قلنا. بالنسبة لبقية السواحل يكون الطقس يعني البحر قليل الاستراب، يعني ملائم للسباحة إن شاء الله.
0: إن شاء الله يعطيك ألف صحة، شكرا لك سعيدة بن صالح. يعطيك صحة، نهارك زين. كانت معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي، من خلالك تحية لكل العاملين فيه. نكملوا بعضنا على موزايكا فام 9:27 دقيقة. المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية ضيفتي بعد شوية.
2: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 إلى نصف النهار على موزايكا فام.
3: سيف السنه من الاخر وعلى الاخر، ليبرتي فواياج الاولى في تونس تلتزم بطرح افضل الاسعار في السوق، وكان لقيت اقل بدينار ترجع لك الفرق بالحاضر، سواء اخترت اوتيل في تونس ولا حبيت على فواياج اورغانيزي لتركيا مصر المغرب ولا السعوديه، وزيد توفر لك تجربه حجز اونليني سهله وامنه على اول منصه في تونس تستخدم الذكاء الاصطناعي. ملازور منصتنا liberta.travel، ولا اطلب 70 105 900 70 105 900، وحياكم الله.
4: أيام 77 المسرحية، الدورة 12 والدورة الأولى دوليا، من 10 إلى 20 جوان 2026 بفضاء السينما دار. قامات مسرحية وسينمائية من مصر فلسطين والأردن، عروض عربية، لقاءات، نقاشات وورشة تكوينية على امتداد 10 أيام. هنا لنلتقي للفرجة فقط، بل نلتقي لنصنع الممثل. هذا مهرجان التكوين، حيث الجسد يصاغ والصوت يولد والفكرة تقاوم، جيل يمرر المشعل إلى جيل. أيام 77 المسرحية، حين يتحول الركح إلى مدرسة، بمساهمة لابخيس، فضاء سينما دار، نزل مرادي، أكاديمية الفنون بقرطاج، وموزايك فم، تحت شعار المسرح لمن يجرؤ.
5: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس، تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفور، لسباس وان لوكس اكسيسيبل. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique بوتونومي توصل حتى 530 كيلومتر. وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.

0: خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك.
2: الفاكانس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزربي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزربي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.

0: عشان حبك محتاج لمليون قلب.
1: اسمع اخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
2: كل اخبار البيه ان شاء الله نسمعوها على بلادنا على موزيكا كافي. مرحبا بكل مستمعينا. 39 دقيقه سيحوا امتحان اختياري، لكن العائلات برشا يعملوا عليه وفيه ستريس وفيه تحذير، ولانه ما بيناتنا ما انا نرفض انه تقيم صغيرك بامتحان خاطر فهم شكون يقول لك انا نحب دخلت صغيري باش يعدي الامتحان جوست باش نعرف النيفو نتاعو ولا النيفو نتاعو باش تعرفوا على امتداد السنوات الكل، خاطر سبحان الله في اختبار وسوا سيزيام ولا نوفيام، سيزيام أكثر معناها ساعات يدخلون شوية أبعد. تطريقة بالتوفيق، اليوم بداية دوك النوفيام اللي شاركوا فيه أكثر من 32 ألف تلميذ يعديوا على امتداد 3 أيام اليوم وغدوة وبعد غدوة. بالتوفيق وبنجاح للصغيرات الكل. خنأخذ أكثر التفاصيل مع المديرة العامة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية مدام ريم المعروفي. صباح الخيرات مدام ريم.
3: صباح النور، صباح الخير على كل مستمعينا الكرام.
2: شكرا لك، ان شاء الله بالتوفيق لصغيراتنا الكل اليوم وعلى امتداد 3 ايام النوفيام.
3: اي اليوم 18 جوان 2026 تنطلق امتحانات شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني، وآلاف من التلاميذ اليوم يتوجهوا إلى مراكز الاختبارات الكتابية في أجواء من التركيز والأمل بحثاً عن التميز وأيضاً للحصول على شهادة هي شهادة ختم التعليم الأساسي العام أو التقني، إلى جانب المنافسة على مقاعد المعاهد النموذجية اللي هي كما نعرف تناظر اختياري.
2: اليوم قديش شاركوا من تلميذ وموزعين كيفاش بين ذكور وإناث، وهل العدد متاعهم نعرفوا امتحان اختياري مقارنة بعام داول فما أكثر فما أقل؟
3: العدد الجملي متاع المترشحين السنة هو 32,035 مترشح على المستوى الوطني، هذية في شهادة ختم التعليم الأساسي العام. لأنه عنا أيضا كما قلت شهادة ختم التعليم الأساسي التقني واللي يترشحوا فيها 203 مترشح من الأعداديات التقنية. العدد مراكز الاختبارات بالنسبة لشهادة ختم التعليم الأساسي العام 250 مركز اختبار كتابي يستقبلوا التلاميذ هذوما ويأمنوا سير الامتحانات على طيلة ثلاثة الأيام اللي تنطلق ابتداء من اليوم. المترشحين نتاعنا في القيس بالنسبة لختم التعليم الأساسي العام عندنا 62% هما إناث و 38% ذكور، في حين في شهادة ختم التعليم الأساسي التقني عندنا 69% ذكور و 31% إناث.
2: معناها الدوبل نلقاهم ذكور، معناها إناث هي تجي دوبل بالنسبة للذكور في العام نعم. وبالنسبة للتقني العكس يمشوا لها أكثر ذكور.
3: هذا بالنسبة كما قلت عندنا 250 مركز اختبار كتابي وعندنا 19 مركز اختبار كتابي بالنسبة لشهادة ختم التعليم الأساسي التقني. يتنافس المترشحين اليوم للحصول على شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني وأيضا أعلى 3750 مقعد بالمعاهد النموذجية.
2: هل العدد بتاع مقاعد النموذجية نفسه بالنسبة لعام ناول ولا زدنا ولا نقصنا؟
3: أي العدد نفسه. العدد هو بيدو العدد نفسه ما فماش
2: حافظنا على نفس العدد.
3: حافظنا على نفس
2: وبالنسبة
3: العدد.
2: للمعادلات واني اللي يسألوا يقول لك شنو لازم معناها الساي مش ما يتحش منه في المويان باش نجم يدخل ان شاء الله في
3: هو ان احنا نعرفوا اللي كي نحكيوا على تناغر معناها فما ترتيب كي نوصلوا ل 3750 مترشح حتى ولو معادلاتهم معناها فما شكون عنده 15 ويكون معادلاتهم تسمح في الحدود ال 15 هو القانون بالنسبة لنا نحن 3750 من المتحصلين على معدل
2: 15 فما فوق.
3: واضح. بالنسبة لنا نجموا 3750 يقفوا في 16 إذا كان تلامذة نتاعنا تميزوا العدد تلامذة اللي عنده معدلات يوصل ل 3750 فإنه يقف عملية لأنه بعدد المقاعد يصير التنافس.
2: به واضح، ولأنه وذا أنا متأكدة أنه حتى بعد كي تخرج المعادلات ويتميزوا مش نلقاو التذمر بعض الأولياء ونتفهمهم علاش ولدي وجيبه كلها وفسرنا وديما كل عام نفسروا رو حسب عدد المقاعد المسموح اللي هما 3750 بالنسبة للنوفيام في النموذجي. ينشحوا النوفيام إن شاء الله، نذكروا النتيجة باش تكون وقتاش ونتعداو للسيديام.
3: قبل هذيك أنا حابة نحكي على العملية الثانية في الجانب التنظيمي متاع الامتحان هذية. عنا أربعة مراكز تجميع وتوزيع، يقع فيها تجميع التحرير متاع تلامذة ويتم توزيعها على مراكز الإصلاح، ومراكز الإصلاح أثناء عددها ستة مراكز لإصلاح سواء التلامذة اللي عدوا شهادة ختم التعليم الأساسي العام أو التقني. نحب زادة ننوه بقصة نجاح الحقيقة متاع مترشحة كثيفة سناء متواجدة على مستوى مدرسة إعدادية الهادي شاكر بن درس، وهي رسالة متاع إصرار وتحدي الحقيقة تلهم الجميع بالتوفيق لها. تم تطويع الاختبارات الكل وستقدم للمترشحة مكتوبة بتقنية البراي. إلى جانب عنا 14 تلميذ باش يتمتعوا بتضخيم الخط و67 تلميذ بإضافة ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار.
2: وي وي ان شاء الله ربي
3: الموعد
2: نجح.
3: سألتني على الموعد. موعد الاعلان عن النتائج سيكون يوم الاثنين 6 جويلية 2026. بالمناسبه نحب نتمنى كل التوفيق والنجاح لبناتنا وابنائنا في كافه ربوع الوطن، وكما لا يفوتني باش نشكر ايضا الاطار التربوي والاداري اللي سهر على نجاح الاستحقاق الاول اللي هو امتحان البكالوريا، واليوم ان شاء الله الاستحقاق الثاني اللي هو امتحان شهاده ختم التعليم الاساسي العام والتقني،
2: ويكمل بعد بالسيزيام.
3: يكمل بالسيزيام ان شاء الله. نتنطلق يوم الاثنين اي 22 و23 و24 جوان، هو موعد انطلاق اختبارات مناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية، والاعلان عن النتائج يكون يوم 10 جويلية 2026.
2: وان شاء الله بالنسبة لهم قديش فما يتنافسوا على قديش من مقعد في النموذجي؟
3: بالنسبة للاعداديات النموذجية نتنافسوا على 3850 مقعد،
2: اللي هو نفسه نفس العدد نتاع عام ناول زاده.
3: اي نفس العدد، ما
2: وديما نفس الكريتير اللي هي ابتداء ديما نحكيه من 15 معدل فما فوق.
3: ترتيب نتاعهم وفقا للمعدلات اللي حصل عليها في سواء في الامتحان تاع شهاده ختم التعليم الاساسي او مناظره الدخول الى المدارس الاعداديه النموذجيه.
2: ان شاء الله
3: بالنسبه لمناظره الدخول للمدارس الاعداديه النموذجيه عام 62496 مترشح، بين الذكور والإناث ما سماش فرق كبير، 55% إناث و 45% ذكور.
2: قد أي مرة هذه قد أي بي. إن شاء الله ربي ينجحهم. مدام ريم، أنا نتصور كيمش أقولك توا في لمين راهو بش يتنرفزوا عليا بش يقولوا لي جيهين بحذيك المدير العام المرحلة العددية والتعليم الثانوي بوزارة التربية، وما تسألهش تو سألت السيزيام والنوفيام البكالوريا وين وصلت الإصلاح. إن شاء الله
3: نحب نهنيكم اللي الأمور تسير على أحسن ما يكون في مستوى مراكز الإصلاح. إن شاء الله يكون الإعلان عن نتائج في الموعد متاعها، وأحنا كما قال السيد الوزير في اللقاء الصحفي نتاعه أنه راهو تحضر النتائج يقع الإعلان عليها الفوري، ما فماش علاش باش نستناو. إن شاء الله بالتوفيق لكل أبنائنا ولكل العائلات التونسية.
2: لا ما فهمت انه هذاك اش نجمو ناخذو من معلومات اي حاجه كهو معنى الاصلاح وفيه توا الاصلاح نتاع الامتحان اكهو، هذا هو سؤال نجم
3: نجم نقولوا على وشك الانتهاء لعمليه الاصلاح.
2: ان شاء الله ربي ينجح كل عائله هكا تستنى في صغيره باش ينجح، ان شاء الله فرحين ديما بالنجاح اللي هو احسن فرحه تظل اكبر فرحه. شكرا ليك مدام ريم المعروفي، نورتني. شكرا ليك المدير العام المرحله الاعداديه والتعليم الثانوي بوزاره التربيه. كما سمعتوا بالنسبه للنوفيام للسيزيام بنجاح اليوم البكالوريا زاد كيف النتيجه باش تكون نهار 23، لك كما قال سيد الوزير نقدموا له تحيه انه اول ما تحضر النتيجه فانه مش نشدوا عليكم باش نخرجوا، لانه اليوم نذكركم بعد ب الاس ام اس اللي تنجموا تبعثوه، طريقه الاس ام اس اللي تنجموا تحصلوا عليها ان شاء الله على النتائج اللي تفرح. 9:43 دقيقه على موزايكا فام. مدير عام السدود بوزاره الفلاحه يتدخل معنا شو اللي صاير في جندوبه فيما يخص واد بلاق، خليكم معنا.
1: صباح الناس

0: 9:46 دقيقة، مرحبا بكل مستمعينا.
1: اسمع أخبار البلاد مع جهن ميلاد.
0: إن شاء الله أخبار الخير نسمعها على بلادنا في متابعة معاكم على موزايك فام فيما يخص العطب اللي صار في أبواب، واحد من أبواب السد، سد ملاق في جندوبة. ناخذوا أكثر تفاصيل. شكرا لتدخلوا معنا سي فايز مسلم، مدير عام السدود بوزارة الفلاحة. نورتنا في سي فايز، مرحبا بيك.
2: مرحبا بك مدام جيان، بارك الله فيك، ومرحبا بكافة المستمعين.
0: شكرا لك على تدخلك معنا لتقديم التوضيح، لأنه نحبوا نفهموا بالضبط. ربي يخليك سي فايز، شو بالضبط اللي صار في سد ملاق مساء البارح، وكيفاش تم التفطن للعطب، وبعد نحكيو أسبابه كان ممكن.
2: شكرا. دونك البارح في الليل الساعة 9:06 بالضبط، بعد الانتهاء من تزويد المناطق التقوية بكمية 100,000 متر كوب من سد نبر، سد ملاق القديم اللي هو يحتوي على 3 بوابات رئيسية، دون 3 سيجمونت سنتيني جدا من الكلمات ينكم بالفرنسية المعدرة، هم ساكورات كبار رئيسية. بعد الانتهاء منها 9:06 وثناء عملية تسكير هذا المأخذ، صار معنا لافان سيجمون، هذه الفان الضخمة سي دي كونيكتي من صنع غريناج، معنا سيديتمون معنا حالة بيزار، معنا ما هي غير مألوفة، بالرغم من معنا لعنا إيرادات، لعنا فيديان، لعنا سي با انتيريو دو كرو، معنا مناظر العادية متاع الاستغلال. دونك على عين، دونك تحول فريق فني على عين مكان برئاسة السيد كاتب الدولة وخبراء معنا. دونك حطتنا خطة عمل، أول حاجة دونك تثبت من سلامة المنشأة، أول حاجة سلامة المواطنين باعتبار أنها تم دفق كبير، تكليف منا فرق من ولاية الكاف، من وزارة الفلاحة منا عينة فرق من ولاية الكاف وولاية جندوبة لمتابعة وتسيير دوريات مراقبة على شريط واد ملاق إلى حد المجردة، تبليغ الحماية المدنية دونك لسلامة المواطنين باعتبار الدفق اللي خارج وكذا. دونك الخبراء كنا مع السيد كتب الدولة، دونك أول حاجة عيناها والحاجة نجم نطمنوا بها سلامة المنشأة، ما عندنا حتى إشكالية الوحيدة والخل الوحيد هي في الساكورة، في الفان اللي خرجوا منها الماء،
0: معناها خلل فني، هذا يعتبر خلل فني
2: على مستوى الساكورة. المنشأة والحمد لله معناها كل الاختبارات الأولية دونك اللي قمنا بها معناها اطمنا ونأكدوا على سلامة المنشأة معناها تختار.
0: ولا معناها اللي يتقال مثلا هوني سي فايز انه مثلا العطب هذا ينجم يكون نتيجة نقص في الصيانة او المتابعة الدورية، لا
2: لا لا لا, لا, لا ما عنده عطب.
0: حدث صار ولا هذا حادث استثنائي صار قبل هكا مشاكل متشابهة في السد؟
2: لا ودي بهم عمنا احنا لي باراج فانير دي 25 سون بون نومبرو معنا داكوردو، هي على مستوى المفيد تعمل لا غروند 20 سيجمون، اما جميع ان باش تخرج بانا من بلاصتها هو شيخ السدود، هذه دي انستالاسيون ميكانيك سامبل، هذه دي زونغرناج لا فيهم الكترونيك لا فيهم صيانه، فيهم انجليساج يتعمل اكاو، واللي مانيفر بريفونتيف وقت اللي يبدا تسد معناها في مستوى اقل من السوي نتاع الفان. دونك ما تماش صيانه تتعمل لهال التجهيزات هذه حاجه سبيسيفيك ولا كذا. دونك فوالا
0: سي فايز مسلم، ذكر معي مدير عام السدود بوزاره الفلاحه، قاعدين تشوفوا ما زالت كميات من المياه قاعده تسيب ولا قداش خرجت هكا تقريبا؟ تفضل.
2: هو طوال الكميات كلها تخرج من سد ملاك عبر واد ملاك، تلتقي مع واد مجردة ونستقبلها كلها في واد مجردة في سد سيدي سالم. دونك الكميات هذه حتى اللي خرجت من سد ملاك وكل كره نستقبلها، لازم عندناش ما باش
0: ولا باش نحاولوا
2: لا بيضيع لا باش نحاولوا لبلاصه اخرى. الكميات الدفق هو اللي يخوف انا على سلامه المواطنين اولا، دونك هو في تراجع كونسيديرابل، والحسابات الأولية إن شاء الله من هنا للخمسة متاع العشية يقف الخروج الماء باعتبار باش نوصل المستوى اللي معاش يخرج.
0: وواضح واضح ان شاء الله من هوني الخمسة امتى على العشية سينو ناكدوا انه الحمد لله ما فماش
2: الاضرار. الكميه اللي تخرج معنا هي في طاقه الاستيعاب نتاع الواد من غير حتى من غير اشكاليه ان شاء الله.
0: معناها قادر انه يستوعبها سد سيدي سالم.
2: لا كميات نصاب وعمرها كلها ما فيش اي اشكاليه في شيء.
0: واضح معناها ان شاء الله توا فيما يخص الاصلاح من هوني الخمسه نتاع العشيه ان شاء الله بقدره ربي الامور كل
2: ايوا تما خدت عمل على الخطه دي كونترو دونك باش نعملوا حاجه اللي لازم باش نرجعوها في بلاصتها وبرمجه التعويض وهذاك قرار باش ناخذوه بعد تاني مع بعض ان شاء الله.
0: واضح اهم الاجراءات الوقائيه اللي تنصحوا بها سي فايزوني لهالي خاصه الساعات القادمه.
2: والله فرصه طيبه هي معك مدام جياد. شكر خاص لكافه عوام الحمايه المدنيه مبرون في الرياكيتي عوام وزارة الداخلية بإشراف سيد وزير شخصا معناها للرياكيليتي وكيفاش أمنونا وتابعوا الفرق كاملة منذ تونس دونك أعطيهم الصحة وعمل طيب جدا وعطى مفعوله باعتبار أن هلا سينو هذا يصير من ألطف الله من غير حتى أضرار لا بشرية لا مادية دونك وإحنا تو ما زلنا في أنا فريق أزمة مركزية بإشراف السيد وزير وسيد كاتب الدولة وسيد رئيس الديوان مع الفريق المتواصل تو ما زال على عين المكان فريق فني من إدارة العمل السدود وخبراء ومواصلة الفرق الميدانية على مجاري الأودية لسلامة المواطنين إن شاء الله.
0: إن شاء الله نجم نقول التول أو الوضع تحت السيطرة الحمد لله.
2: لبيس. الحمد لله إن شاء الله متواصلين.
0: الحمد لله شكرا لك سي فايز مسلم. ربي فضلك إن شاء الله كل ما يعطينا ربي باللطف. شكرا لك سي فايز مسلم مدير عام السدود بوزارة الفلاحة. صباح الناس.

0: سميوها لقاء السحاب، هي الغنية اللي تغنيت عام 64. علاش؟ لأنه كان أول تعاون بين أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب. انت عمري مش خليكم تسرحوا بخيالكم لبعيد مع صوت أم كلثوم، واستناو سيف الدين بعد شايف الأخبار دقيقة مونديال مع مكي، وراجعين معكم ومع أم كلثوم.
1: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوام المرشي كل يوم على موزايك اف ام.
2: مع جيون دلال المرة هذه صيفي، حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو والصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال.
3: تدلل جيون
4: ايام دللنا
5: فرغونا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
6: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
7: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
8: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
9: متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتا.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. في مونوبري لي زوفر امباتابل وحتى ال 21 جوان تجيكم اوفر الدوخ جيل دوش سانسيا 400 مليلتر ب 6 دينارات و 390 ومعه الثاني بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه. مونوبري ديما معك.
1: راديو موزايكا فام تونس الاخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. البداية ببلاغ صادر عن وزارة الداخلية التي أعلنت أنه في إطار معاضدة المجهودات الوطنية لمكافحة الجرائم المنظمة والعمل على أحباط المخططات التخريبية التي من شأنها المساس من أمن البلاد واستقرارها، تمكنت الوحدات الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والمسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني إثر عمل استعلامية ومتابعة فنية وميدانية عالية الدقة بالتنسيق مع إدارة الاختصاص من كشف وتفكيك شبكتين إجراميتين دوليتين ناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور، وبمباشرة الأبحاث في الموضوع بالتنسيق المباشر مع النيابة العمومية أمكن ضبط وإيقاف أغلب متزعمي عناصر الشبكتين الإجراميتين المذكورتين وعددهم 25 شخصا وحجز عدد هام من السيارات والدراجات والمراكب الترفيهية الفاخرة المتأتية من أنشطتهم المشبوهة بالداخل والخارج، إضافة إلى كمية من المخدرات ومبالغ مالية هامة. هذا ولا تزال الأبحاث جارية في قضية الحال وفق بلاغ الداخلية. في خبر آخر، سفينة تانيتا التابعة للشركة التونسية للملاحة تنطلق من ميناء مرسيليا الفرنسي صباح اليوم باتجاه ميناء حلق الواد، معلنة بذلك افتتاح الموسم الصيفي لعودة التونسيين المقيمين بالخارج لسنة 2026. وتقل السفينة في رحلتها الأولى نحو تونس 1252 مسافرا وما يزيد عن 600 سيارة، حيث من المتوقع أن ترسو الباخرة في ميناء حلق الواد على الساعة 10 من الصباح يوم غد الجمعة الموافق للتاسع عشر من جوان الجاري. من جهة سفير تونس في باريس ضياء خالد يؤكد في تصريح لمبعوث موزايك على متن الباخرة صلاح الدين كريمي أن الدولة اتخذت جملة من الإجراءات لتيسير عودة أفراد الجالية، من بينها من أبرزها إطلاق خدمة إنجاز جوازات السفر على متن البواخرة.
3: هو موعد هام يكون هو بداية انطلاقه الرحلة لعودة بنات وأبناء تونس المقيمين بالخارج. كما ريتوا الرحلة هذه سبقها عمل صار منذ أشهر للإعداد للموسم العودة، عديد الإجراءات تم اتخاذها ومنها اللي تم الإعلان عنها في المجلس الوزاري في آخر شهر أبريل. العديد الإجراءات تم تنفيذها وأخرى في صدد التنفيذ. شرعنا في إنجاز جوازات السفر على الباخرة، وهذا راه إنجاز استثنائي. الدولة الوحيدة اللي في العالم اللي تنجز جوازات السفر بسرعة وعلى متن باخرة هي تونس، مع احترام بينصير كل الإجراءات الأمنية. شبدت تو منتها كما قلت لكم موسم العودة، الأعداد والحجوزات مرتفعة، واللي معناتها خلينا ننتظروا سياحي استثنائي. وبالنسبة للمكتحف التونسي في الخارج، هم سياح راجعين بلادهم وبلادهم تسنى فيهم.
2: في الشأن الدولي، بيانات تتبع السفن تظهر اليوم بحارة ثلاث ناقلات عملاقة ترفع العلم السعودي تحمل على متنها 6 ملايين برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز، وذلك بعد ساعات من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا مع إيران لإنهاء الصراع. من جانبها، كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي تقول إن أسعار النفط ستنخفض قليلا على الأرجح، لأن الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران يتيح استئناف الشحنات عبر مضيق هرمز لكنها لن تنهار، مضيفة أن الدول تعمل في الوقت نفسه على تجديد الاحتياطات. صحيفة يديعو تحرينوت العبرية تعتبر أن الاتفاق المبرم مع إيران لإنهاء الحرب يشير إلى هزيمة الولايات المتحدة استراتيجيا، وأن بنود الاتفاق لم تفعل شيئا سوى تعزيز مكانة إيران وحزب الله في المنطقة. التفاصيل في تقرير الزميل حسين الدبابي.
4: قال المعلق الإسرائيلي بن دوري ميني في مقال في صحيفة دعوة تحرنوت العبرية أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب يضع إيران ولبنان في الدرجة ذاتها وفي الوزن نفسه. وأضاف أنه كلما تكشفت الصيغة النهائية والرسمية للاتفاق ازدادت المخاوف في إسرائيل، بحيث لم تعد هناك تخمينات أو تكهنات أو شائعات، فالاتفاق وفي نقاط معينة أسوأ حتى من النقاط 14 التي تسربت. وفي السياق ذاتها أشار ميني إلى أن الفجوة بين تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والواقع لم تبدو قط بهذا الحجم، مردفا أن هذه الفجوة مقلقة وتثير المخاوف من أن شيئا ما قد اختل في التقدير لدى ترامب واثنين من المقربين المخلصين له ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر. وأكد المعلق الإسرائيلي أن برود الاتفاق تشير إلى أن إيران هي المنتصر الأكبر، وأثبتت تحول لبنان إلى دولة محمية تماما من إيران بحسب وصفه. وفيما كان ترامب قد حدد أن أحد أهداف الحرب هو تدبير مخزون الصواريخ الباليستية وقدرة الإنتاج الإيرانية، قال أمس في تصريح مفاجئ وفي تحول مطلق إنه لا بأس في أن تستمر إيران في تطوير ترسانتها من الصواريخ الباليستية لأن دولا أخرى تمتلكها أيضا. وتساءل المعلق الإسرائيلي ميني في هذا الصدد بالقول: عشرات الملايين في العالم يستمعون ولا يصدقون، أهذا هو رئيس الدولة الأعظم في العالم؟ هل فقد صوابه؟
2: بهذا التقرير نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikafm.net، والمشوار يتواصل مع مكي في دقيقة مونديال. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
5: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.
1: دقيقة مونديال.
6: صباح النور، مرحبا بكم في أول دقيقة مونديال اليوم، واللي كالعادة تقرأ فيها آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي ومشاركته في المونديال، بالإضافة إلى آخر أخبار مونديال 2026. البداية مع المنتخب الوطني التونسي، والبارح كانت ثاني حصة تمارين تحت إشراف المدرب الجديد فيرونار. حصة كانت مفتوحة للإعلاميين، وكان حاضر فيها مبعوثنا الخاص أحمد عدالة ليتحدث مع حازم المستوري مهاجم المنتخب على الأجواء مع المدرب الجديد والأجواء بعد الهزيمة ضد منتخب الأسويد نتيجة ثقيلة 5-1. نسمو حازم المستوري.
7: الحقيقة احنا كجروب قعدنا مع بعضنا وحكينا شنو لازم يتصلح، شنو لازم اللي نتجاوزوه. تويك الأولاد كل حاسين بالمسؤولية، خاطر أول مرة معنا في تاريخ تونس تصير حاجة هذه. إن شاء الله بدينا من آخر من بعد الماتش معنا حاسين المسؤولية برشا، وبالماتش الخايب اللي تعدى بالخايب اللي فيه معناها. إن شاء الله الماتش الجاي نشوفوا حاجة ما خير من
8: اللي. أما حاجة كي نسمعوا احنا نعرفوا اللي هي غلط، أما كي نسمعوهم عند الجواريد نزيد نصدقوها أكثر. فسروا للناس اللي راهو كله غلط، هاو تعاركوا هاو درشنا هاي فيستيرا وكلام، كي تجي من عندكم انتم راه خير من تجي من عندنا احنا.
7: والله الحقيقه هم مني انا مسلمه معنا الحكايه هذه، ما فماش منها الحكايه، ما نعرفش منين يجي خرجوا فيها الحكايه هذوما. بالعكس تدخل تشوف معنا الجروب كل لحمه واحده مع بعضنا الناس كل صحيح متغشين على روحنا على الريزلتا الاكثر الاقل، معناها كل واحد يحس في روحه شنو عمل اغلاط شنو اللي ما عملش، فاش قصر فاش ما قصرش، اما الاكثريه ما فماش معنا الحكايه هذوما اللي خرج.
6: هذا حازم المستوري مهاجم المنتخب بحكي على تحسن الأجواء ومفي وجود أي مشاكل ما بين اللاعبين قبل المقابلة الثانية نهار لحد 5 متاع الصباح ضد منتخب اليابان. مقابلة استنى وكالعادة تغطية خاصة على موزايكا فم. في بقية مقابلة المونديال، انتاج البارح النمسا ربحت الأردن 3-1، برتغال تعادت مع الكونغو الديمقراطية 1-1، وأداء باهت لكريستيانو رونالدو. انجلترا ربحت كرواتيا في مباراة القمة البارح 4-2. غانا ربحت بنما في دقيقة 90+5 1-1، وأوزبكستان خسر ضد كولومبيا 3-1. بالنسبة للبرنامج تاع اليوم الخمسة متاع العشية، بداو مقابلة الجولة الثانية جمهورية التشيك ضد جنوب افريقيا، 8 متاع الليل سويسرا ضد البوسنة والهرسك، 11 متاع الليل كندا ضد قطر، وماضي ساعتين متاع الصباح المكسيك ضد كوريا الجنوبية. كانت هذه دقيقة مونديال، نخليكم مع جهين في صباح الناس.
1: دقيقة مونديال.
5: محسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.
1: صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.

0: بوان مارشي
1: بوان مارشي على موزايكا فين بعد أم كلثوم الست اللي تبدأ حاضرة معانا ونبدأ وهكا كل حد شينا يسرح بخيله ويعيش كل كلمة تغنيها أم كلثوم هكا كل حد حاسله ولا وظروفه. انت عمري رجعوكم على ارض الواقع توا وباش نمشي والسليانة مع زميلتنا ومراسلتنا نبيها صادق. نبيها صباح الخيرات.
2: نهارك فل جيهان. صباح الخير ليك واللي يسمعونا الكل على راديو موزايكا فام.
1: صراحة سعيد ان
2: شاء الله. اي والله صراحه حكيت هكا
1: في انا مقطع في انا مقطع وقتيه في انا تنهيده انت تنهدت هكا من اعماق
2: في كل فاصل
1: في كل فاصل هاي بيه من الفاصل ونواصل. عملنا دور اليوم في سلينا صوت وصورة تابعونا على باجنا صباح الناس على الفيسبوك. هاي لله شو الأسوأ
2: هو اليوم بما أنه الفريق هو السوق الأسبوعي احنا زاد عملنا دور على صباح بكري زادة في السوق البلدي مش السوق الأسبوعي. السوق الأسبوعي هكا ما بدأت الحركة شوية وقلنا هاي نأخذ كل عدلة
1: من السوق البلدي وهكا كانت
2: اي ما باش نعملوا كل المقارنه الخفيفه عرفت ديما في الحوار. لقينا الفلفل من 2300 ل 2015 الحار الحلو ب 2000 الطماطم 1300 1500 البطاطا 2400 الخضر الورقي من 500 ل 700 البصل 2000 2500 السلطه 1500 القارص ب 2500 وصل حتى ل 3000 والكسريه ما ولا اخضر الاصفر الكل ترفع. عبيد ماك تعرف عروسي تفروحات سترونا بصفة عامة طيب مثلا عصير ترونادا غليب تبيع سمو على الاخر الفريز بار كونتر تاعها خاطر بريسك سان سيزون
1: الحقيقه
2: وصل اي فيل دونك ولا 3500 الكيلو. البطيخ متوفر بكميات تبارك الله حتى السوم طاح بالباهي بديته ويكا وقته 1500 كيلو الدليعه 1200 كيلو العوينه 3500 ل 4000 التمر من 7000 ل 11 دينار التفاح من 4000 ل 6000 الخوخ بوطبقايه ب 5000 العنب من 6000 ل 7000 والمشمش من 3000 ل 4000 الدجاج 8500 الخضره الدجاج ب 15000 الزر الدجاج ب 17 دينار. بالنسبه للعلوش فيسك بقى نفس الأسوام شوية في البريود العيد والكل بس نفس الأسوام زادتش برشا. مثلا العلوش ب55 بقى نفسه البرشني ب50 الهبرة البقري ب45 البقري المخلط ب38 كتلات البقري ب40 الكبدة البقري ب45 والكبدة العلوش ب55 والمرجاز ب35
1: ما فماش قديد شايحة
2: مو طيبني في لترس العام
1: خطر احنا البارح لقيناه مازال يتباع عند الجزارة وبالأمارة الكيلو على 100 دينار
2: ما شاء الله
1: ما شاء الله
2: لا انا
1: انفست قصه
2: طيب ما شاء الله لقينا الحوت سردينه ب 6000 الوراثه ب 23000 والنظالي ب 20 دينار حتى كانت الاسوام الحقيقه على الصباح ما تعرف العبيد تبدا تقضي هكا مازالت
1: الحركه
2: مازالت بما انه زاد السوق اسبوعي العبيد ما تعرف تتوجه للسوق الاسبوعي وين تلقى من المنتج من
1: المنتج المستهلك أقل
2: اكزاكتومون
1: وحتى الأسوام أسعار باش تكون أقل. يعطيك صحة نبيها صادق شكرا ليك زميلتنا ومراسلتنا من سلينا.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: معا نبني مهندسي الغد، هذا شعار الدورة الأولى للمنتدى الوطني لإعادة التوجيه الجامعي. هذه تظاهرة الأولى لتمكن التلامذة والطلبة باش يطلعوا على معلومات دقيقة حول مختلف مسارات التكوين الهندسي. وهون ضيفي باش يكون بعد شوية عميد المهندسين، خليكم معنا.
0: صباح الناس. تونس، اليابان، نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليغفي غونار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي.

الكوب دي مانجيت ومعها تبدا الكادوه. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون مش بشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.

0: صباح الناس.
1: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستيك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو. من الأرض للكوجينة، من الحومة للستاد، من الطاولة القلب كل تونسي بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار بأحلامنا بالجرينتا بالقليب وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم. سيكام معاكم تكبر المحبة، وبقليب نشجع أبطالنا.

0: جيم ميلاد.
1: نهاركم زين كل مستمعينا. الأخبار هذه يهم العائلة التونسية اللي عندهم تلامذة وليداتهم بنياتهم يحبوا إن شاء الله بش تخرجوا وسيي وكملوا للتوجيه الجامعي. يقول القايل شنو اللي بش نختار ولازم مش تختار هكا حسب هذا كيف سوق الشغل شي طلب. هذا هو الثكاوين نقول أنا لازمك تختار حسب سوق الشغل زاد كيف لانه برشا تخرجوا قلنا وشادين لحيوت مالوغوزمون. وهذه النسبه توي يحكي لنا عليها اكثر ضيفي اليوم لانه باش نحكي معاه على الدوره الاولى للمنتدى الوطني لاعاده التوجيه الجامعي تحت شعار معا نبني مهندسي الغد. وهذه ضيفي اليوم ما نجم يكون كان عميد المهندسين سي محسن الغرسي معنا. سي محسن صباح الخيرات، مرحبا بيك.
2: أهلا وسهلا فرحتير ويعطيك الصحة على الدعوة وشكرا جزيلا.
1: شكرا لكم انتم على قبولكم دعوتنا في كل مرة أيام 27 و 28 جوان بمقر عمادة المهندسين التونسيين باش تكون الدورة الأولى. باش تخموا في دورة أولى كما هكا المنتدى الوطني إعادة التوجيه، أكيد لاحظتوا أنه ساعات يختاروا التوجيه اللي مش به أو ما يتناسبش مع المستقبل المهني أو سوق الشغل، هكا ولا لا سي محسن؟
2: صحيح يا صحة جيهان. أول حاجة نحب نهني كل ناجحين السنة هذه، ونحب نوجه دعوة مفتوحة لتلامذة الناجحين في البكالوريا، أنا خاطر هي توجيه وهي على التوجيه الجورني اللي عندنا
1: إن شاء الله جمعة جاية مع النتيجة.
2: نحب نوجه دعوة زاد الأولياء اللي يتكبدوا معناها يصروا برشا فلوس على أولادهم معنا القراية، وكذلك لجميع المهتمين بالمستقبل الجامعي باش يزوروا الصالون الوطني للهندسة والتوجيه الجامعي اللي تنظموا عماد المهندسين أيام السبت والحد 27 و 28 جوان. نبدأ نحب نفسر حاجة أنه راه كل عام في الفترة هذه جينا المئات من الاتصالات من أولياء والتلامذة يسألوا يعني نرى المدرسة هذه معترف بها ولا الاختصاص هذايا عنده أشاق ولا ما عندوش، شنو الفرق معناها بين مؤسسة هذه ومؤسسة الأخرى، شنو هي قيمة الشهادة اللي متحصل عليها من بعد. ومن هنا جات فكرة صالون. الهدف متاعنا مش تسويق المؤسسة دون أخرى، كذلك نحب نأكد أنه راه زاد مش إقصاء أي طرف، بالعكس تماما، احنا نحب نوفروا فضاء يجمع مختلف المؤسسات والفاعلين في مجال التكوين الهندسي في كنف الشفافية تكافئ الفرص والمنافسة الشريفة. معنا نحب نكون واضح لهنا معنا كل شيء، احنا اليوم نلوزوا على الشفافية تكافئ الفرص والمنافسة الشريفة. وهنا نحب نوضح حاجة مهمة برشا زادة، راو ترى هذا برشا معناها يعتبروا انه عماد المهندسين هي ترخص في فتح مدارس المؤسسة الجامعية، هذا مش صحيح. التراخيص نتاع فتح المدارس والمؤسسات الجامعيه راه مش من عماد المهندسين. عماد المهندسين حسب القانون المنظم معنا للمهنه نتاع المهندس عندها دور اساسي في البند التاسع من القانون الاساسي، هي متابعه جوده التكوين الهندسي والدفاع على قيمه الشهاده الهندسيه وعلى مستقبل المهنه في تونس بالطبع. اليوم التلميذ والولي نتاعو عندهم الحق باش يتحصلوا على المعلومه الصحيحه ومن مصدرها
1: بالضبط، من مصدرها
2: ومن حقا زاد باش يقارنوا بين البرامج وبين الاختصاصات وخاصة بين فرص التشغيل داخل تونس وخارجها. قبل ما ياخذ قرار مصيري ينجم يحدد مستقبله المهني لسنوات طويلة. وذاك علاش الصالون هدايا هو زاد فرصة باش نبعثوا رسالة إيجابية، ونحب نقول وراه الهندسة في تونس من أهم المهن القادرة على خلق الثروة، القادرة على دفع التنمية والابتكار. اليوم تونس عندها كفاءات هندسية مشهود لها عالميا، وعندها آلاف مهندسين متألقين سواء داخل البلاد أو خارجها. راني نحب نأكد للتلامذة ونحب نقول لهم ما يمكنكمش تختاروا اختصاصاتكم حسب الإشاعات، حسب الضغوطات، في بعض الأحيان حسب الموضة. أنا صاحبي مشى للمدرسة هذيك أنا يلزمني نمشي، لا، حبكم تختاروا على أساس المعلومة صحيحة، على أساس معناها الميولات الشخصية متاعك وفاق المستقبل. فذلك علاش اليوم نحب الأولياء الكل يكونوا حاضرين أيام 27-28 يوليو باش يكون الاختيار مبني على المعرفة مبني على الثقة.
1: واضح سي محسن الغرسي عميد المهندسين، هذا فيما يخص أيامات 27 و28، ومهم كما قلت أنه يكونوا كل الحاضرين مش العائلة تنجم تلقى المعلومة الصحيحة، وبرشة تساؤلات يكون في بالها، وهل باش يقرأ هكا، وهل بعد خدمته مضمونة، وهل اختصاص الهندسي هذايا ونقولنا مطلوب أكثر في معناها على أرض الواقع في السوق اليوم هكا، ولا المرشي هو اللي حد
2: شفتك الحيرة بتاع شهرين كاملين في الصيف وما يتمتعوش بالصيف، هاك الحيرة ذيك نجم فكر نهارين هذوك 27-28 معناه يحل المشاكل الكل ويمشي يصيف ويبحر على رحل.
1: وش نحول الوضعية متاع مهندسين سي محسن حديما وين ندخلوا معاك نحكي على الهجرة مالوغوزمون اليوم كما انت قلت ريت عنا من أقوى ومن خيرة المهندسين توينسا اللي مالوغوزمون برشا فيهم باسبور والمطار وإلا يجوها عروض كبيرة. شو الأحوال اليوم تقييمنا للوضع المهندس التونسي؟
2: تقييم معنا يعطيك الصحة على السؤال هذا. بالمناسبة هذه احنا نهار الاثنين القادم عندنا جلسة استماع في مجلس النواب حول الموضوع هذا. اليوم رغم لي انه فما هجرة نتاع مهندسين توانسة البرة
1: اللي وصل عددهم تقريب
2: نعم معنا تو في العشر سنوات الأخيرة نهزنا 45-46 ألف معنا مهندس معنا هجروا البلاد في مرحلة كانوا المهندسين الشبان معناهم اللي هاجوا، لكن في السنوات الأخيرة ولا أنفلي خطير برشا خطير برشا نقول أنا خطير برشا محمد سوديتي في أنه معناه العديد من المهندسين ذوي خبرة متاع 15-20 سنة اللي يخدموا في الإدارات اللي يخدموا في المؤسسات الكبرى اللي يخدموا في الوزارات
1: نلقاهم
2: يهاجروا وهذا هذا شيء خطير. وعلاش حتى يقول القائل الانسان معناها مترسم في خدمته وعنده خبره من 15-20 سنه يولي يخمم في الهجره؟ احنا فهم مشكل كبير بالضبط معنا فهم مشكل كبير حتى الانسان عطيته يلوج معناها
1: على استابيليتي
2: يلقى روحه معناها بعد 10 سنين.
1: لكن الجانب المادي يغري، الجانب المادي يغري نعرفه هذا سي محسن. في المقابل نتاع الهجره البطاله قديش النسبه؟
2: مش كان الجانب المادي معناها الجانب المادي بالاساس، لكن فما ظروف العمل معناها زاد راي معناها اكيد اليوم زاد. في المقابل راهو عندنا برشا مهندسين معنا في الخارج يحبوا يروحوا للبلاد، لكن معنا فما مسألة راهو يزلنا نفهموها أنه الستاتيو نتاع الانجينير اللي كان يخدم البرة يحب يروح به لتونس. شو معناها اليوم برشا معنا اختصاصات تتخدم على ديستانس، يقول لك أنا مثلا متواجد في ألمانيا وفي داري ونخدم على ديستانس، علاش مشني في داري في تونس ونخدم على ديستانس؟ لكن هنا الستاتيو يتبدل أكثر 6 شهور مع نهار أنه يقذيله على الريزيدانس نتاعه البرة، هذيك لازم تتغير. أنه اليوم معنا وزارة المالية ترى في المهندس نفسية دي بلوس، هذه لازم تتغير. هذا كل معنا إذا كان نعطيه وإحنا امتيازات جبائية وامتيازات معنا المهندسين اللي البرة باش يرجعوا يقدموا في بلادهم، تو تشوف قداش المشاريع تكبر. لكن أو ميم طان اللي عاش البرة سنوات يحب يكون عنده ديما معناها الكونتون ديفيز نتاعو معناها موجود، يحب تكون عنده الامتيازات اللي هو في الخارج موجود، لكن هذوما راهم يحبوا بلادهم يحبوا يروحوا. راهو كيف يجيو في الصيف صدقني معناها وبالمناسبه نهار 21 جوليا معناها عندنا الكونغري معناها مع لاتيج مش يصير معناها حول المواضيع هذه، هذا كل فما التوانسه راهو يحبوا بلادهم راهو العيش معناها يحبوه التوانسه كل معناها في تونس راهو عندنا عيش الانتخابي يعني، لكن يلزم تتوفر الظروف الماديه باش انسان يعيش بكرامه ويعيش معناها اليوم ما كتعرف معناها المستوى الفقر معناها حسب الدراسات ما بين 4000 معناها تقريبا في 4500 دينار معناها في عائله متكونه ما بين بو وام وزوج صغار مع الكرام على ظروف المعيشه كل هذا كله منين مش يجيبه المهندس؟ يمكن نلقاو المهندس معناها يخلص معنا في دور 30 دينار معنا هذا وتحت مستوى الفقر
1: 4 ملايين و500
2: اليوم معنا الدراسات تقول أنه باش تعيش
1: باش تعيش متوسطة معناها متوسطة مش كأنه مبلغ هكا مضخم ياسر 4 ملايين و500 معناها سي محسن باش ينجم
2: تخرج من السوق تخرج من السوق وشوف
1: لا نعرف أما 4 ملايين و500 باش نقول معناها أقل شيء لازم سينو تولي فقير عائلة متكونة من أربع من الناس
2: إذا كان شوف معناها المصاريف الصحية مصاريف الكيرة مصاريف النقل معناها مصاريف الدراسة هذا كل معناها اليوم بالديفاليسيون تاع الدينار بارابور لورو معناها فما 4500 دينار هي اللي تعيش التونسي معناها كل
1: أما لبرشة منا فقرة سي محسن خلنا نستعرف لك كان لازم شهرية تكون 4500
2: عايشين بسطر ربي معناها كل وهنا العائلة التونسية معناها عائلة تعمل برشا جستيون ومانجمنت أنا بالحق ونخيل العائلة التونسية لكن لولا معناها الذكاء معناها نتاع المرأة التونسية والذكاء نتاع العائلة التونسية معناها كانت نجم تصير مشاكل وأنا ما نجموش نغطيو عين الشمس بالغربات اليوم معناها احنا يزلنا نهضة اقتصادية كبيرة معناها نهضة صناعية كبيرة باش العجلة تعاود تدور بالبداية وتشوف معناها الخير يدز مع الأمطار اللي جاتنا معنا أخيرا مع كل تصور معنا المياه هذه كل اللي جات السماء معنا إذا كان يحسن الاستغلال متاعها ويصنع ويحسن التخدير متاعها معنا نعيش سنوات وإحنا مرتاحين الحمد لله هذه ومطار إذا كان فلاح الدور كل شيء يدور
1: كل شيء يدور يعطيك ألف صحة نورتني سي محسن الغرتي شكرا ربي خليك شكرا على قبولك دعوتنا عميد المهندسين دونك نذكر المنتدى الوطني في دورته الأولى لإعادة التوجيه الجامعي تحت شعار مع نبني مهندسي الغد يهم برشا العائلات صغار بذلك كيف كيف فيما يخص التوجه يحب ياخذ هندسة نمشي هذا نمشي الاختصاص هذا دونك هذا يجيبوكم عليه أيامات 27 و 28 جوان 2026 بمقر عمادة المهندسين تونسين شكرا لعميد المهندسين ولأنه مش نرجع على الجملة اللي قالها سيد العميد قال لي اليوم كان نعتبره وأغلب دراسات تقول أنه 4.5 ملايين عائلة ما أقل منها يعتبر فقير عائلة متكونة من بو أم وزوز وليدات رأيكم يهمنا في الموضوع هذا شقاولكم مبلغ هذا هو أقل منه نعتبره فقراء على 71-113-013 نسمعكم بعد شوية توا باش نسمعكم توا بلا فيما يخص الموضوع هذا شاركوا معنا بعد ونعود نسمعكم أي كلمة لكم
0: صندوق عجب
3: عسلامة عسلامة مزيك وربي أحب نشارك في صندوق عجب يا جهان أنت كل مرة تسكن على رياض الأطفال أنت تحكي على الحفلات وممنوع ممنوع سامحني القطاع بريك جملة رو القطاع مربوط ببعض كان روضة تقول ما تعملش حفلة وما تعملش حفلة كي نحن عام كامل كاركل منطقت هو اللي هو الوالي بفمه يطلب في الحفلة يحب الحفلة يحب يشوف مجهودات ولده عام كامل ميكومام رو فمه ياد ولده حر فيه يحب يصوره ما يصوروش معطيات شخصية هبطوا تصويت ولات معطيات شخصية كيف
4: صباح الخير أختي جيهان بربي نتمنى توصل لي صوتي عايش أختي أحنا نخبة مواطنين نزل بوزلفة أنا عنا نعاني وياسم مسألة السوق الأسبوعي والانتصاب الفوضوي شكينا عنا سيني وقلنا اللي راهو السوق الأسبوعي نهار الأربعاء مصعتي في البطحة ما رعنا إلا الانتصاب الفوضي يبدأ من نهار السنين ومن نهار الثلاثة إن الصباجي ويطبق قدام ديارنا وقدام محلاتنا وما يخليوناش حتى الفضاء وفي نخرج من ديارنا قلنا لهم يا وليدي راهو هذا اسمه تجاوز راهو بالقانون ما عندكش الحق تجي تسكر لي باب داري عملنا حملات الفيسبوك سيب لي باب داري اتعاركنا معاهم قلنا لهم هوش معقول انت تحط نفط قدام الدار قل في السياح قل في العياط قل في الحس قل في الكلام الزايد موصلنا لحتى حد عايش أختي يا جيهان وصل لي صوتي وكانت نجم عاوننا في موضوع عذايا واتصلوا بالسلطة وحاول عاوننا عايش أختي يا جيهان
5: تأخير مزيك أفين تأخير جيهان أنا مواطنة من تبرسق تبرسقم عربية بالشوك صوف هندي بوسط البلاد أحيى ليهم خدمة البلدية يخدموا من 6:30 للـ9 كانوا قبل في التسعينات تركتور يخرج العشية يسيق ينظف أنهج تتنس توا ما كماش برتو برتو برتو برتو مصخة عيف النقطة ثانية جبينا المقبرة اللي فيها قطعة من قلبي المقبرة اللي فيها العزيز عليا الناس كلها عندها شكون المقبرة خامجة المقبرة الحشيش
0: الحشيش يغم العبد، ما تنجمش تتعدى بالإنسان والإنسان القدر والقدر ما تنجمش تتعدى. أما بربي بربي سيد الوالدين ورئيس البلدية ولا مش كون بربي تكلمنا لكم جنيكم بس ما تنجمش أمام جبينا جبينا مفيها مفيها. صندوق عجب.

0: كل يوم الاثنين الجمعة من 9 إلى نصف النهار على موزيكا فم. ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. لو بوبليك دو كارتاج شانت. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سناب الكارتاج، جيلي، ديليس، موريس جاراج، ام جي، بينا، بيهاش بونك، موراديو تيل، مبلتكس، بنجمع موتورز، مغازة ام جي، ماكسويل، شغب برود وموزيكا فام. الطاقة المتجددة هدف تونس في المستقبل. على هذاك WJ Energy باش تكون معاكم في الموعد في الصالون الدولي Africa Big 5 Green Africa من 16 إلى 19 جوان بمعرض الكرم هول 1 ستوند E218. فريق متخصص وحلول ذكية في الطاقة الشمسية على ذمتكم. وثاني جروب Energy، شمس اليوم طاقة الغد.
1: اللي طلع اسمه يتسمم هف، غنينا معاه بالجرينتا وغنينا معاه واحنا حرار، غنينا معاه في فرحاتنا وغنينا معاه كبار وصغار. تيباز نحكي على سيلم هف. الاوكازيون دو لا فيت دو لا ميوزيك توني سيتي يستدعاكم لسيلم هف نهار 21 جوان من 7 متاع العشيه باش تحضروا له في اقوى كونسير واقوى سهريه. وكيقولوا يستدعاكم معناها لاكسي غراتوي. نستناوكم مالا في توني سيتي باش تعيشوا اقوى حفله مع سيلم هف.
2: Tunis City, j'y suis, j'y reste.
0: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
3: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. مدير عام السدود فايز مسلم يؤكد أن كميات المياه التي تدفقت بغزارة منذ مساء أمس الأربعاء من أحد بوابات سد ملاك في ولاية جندوبة نتيجة عطب فني كلها تصب في سد سيدي سالم، وبالتالي لا وجود لضياع في المقدرات المائية وفق ما صرح به مسلم لبرنامج صباح الناس.
4: البارحة في الليل من الساعة 9:06 بالضبط بعد الانتهاء من تزويد المناطق التقوية بكمية 100,000 متر كوب من سد نبر سد ملاك القديم اللي هو يحتوي على 3 بوابات رئيسية. بعد الانتهاء منها 9:06 وأثناء عملية تسكير هذا المأخذ صار من لافان سيجمو هذه الفان الضخمة سيدي كونكتي من صنون غريناش حلب بيزار معناها ما هي غير مألوفة. دونك تحول فريق فني لعين مكان برئاسة السيد كاتب الدولة خبراء معنا. دونك هنتتنا خطة عمل أول حاجة دونك تثبت من سلامة المنشأة سلامة المواطنين باعتبار أنها ثم دفق كبير. الكمية كلها تخرج من سد ملاك عبر واد ملاك تلتقي مع واد ملاك ونستقبلها وكلها في سد في سنتي دي سنة. دونك الكميات هذه حتى اللي خرجت من سد ملاك وكل كرة نستقبلها لازم عناش ما بش
5: مضيعش ما يضيعش
4: لا بيضيع لا بش نحاولوه لبلاصة أخرى. الدفق هو اللي يخوف أنا على سلامة المواطنين أولا. دونك هو في تراجع كونسيديرابل. الحسابات الأولية إن شاء الله من هنا للخمسة متاع العشية يقف خروج الماء باعتبار باش نوصل المستوى اللي ما عادش يخرج.
3: الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن لمدة 30 عاما في حق أجنبية إثر إدانتها بمحاولة تهريب شحنة من مخدر الكوكايين عبر مطار تونس قرطاج الدولي بنية ترويجها داخل البلاد. ووفق ما علمت بموزيك وجهت إلى المتهمة تهم مسك وحيازة وملكية وعرض ونقل مادة مخدرة مدرجة بالجدول بغية الاتجار فيها. في أبرز أخبار الشرق الأوسط متحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي يعلن أنه بعد اكتمال التوقيع الرقمي اليوم على مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة سيتم حصر المفاوضات المقبلة في الملف النووي والعقوبات مع التشديد على عدم التفاوض بشأن القدرات الدفاعية الإيرانية. وبقاء يضيف أن توقيع مذكرة التفاهم من قبل رئيسي البلدين يمنحها ثقلا أكبر، إذ أن نقضها سيترتب عليه كلفة سياسية أكبر بكثير، وأن برنامج حضور وفود التفاوض إلى جنيف لا يزال قائما حتى الآن، إلا أن مراسم التوقيع لن تقام في سويسرا نظرا إلى أن التوقيع تم رقميا. قناة وكان الإسرائيلية تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط باتجاه استئناف المحادثات بين سوريا وإسرائيل للمرة الأولى منذ الحرب على إيران، وذلك بعد أشهر من الجمود. والقناة الإسرائيلية تضيف أن المحادثات المتوقعة بين دمشق وتل أبيب ستجري في مسار موازن للمحادثات القائمة بين إسرائيل والحكومة اللبنانية. نهاية هذه الجولة والمشوار التواصل في أصبح الناس، ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.

0: ويلو هذا رشد الماجد على موزايكا فام لحداش واربعتاشر دقيقة على موزايكا فام. أستو سانتي توت سويت. أستو سانتي تسمعونا تابعونا لايف زادة تتفاعلوا معنا ذكي كيف تعطيونا حتى لي بروبوزيسيون بتاعكم كان عندكم مواضيع تهم صحتكم صحة العزيز عليكم صغيراتكم العائلة دونك تنجموا سواء على ريبوندور على 71-13-013 وإلا تو أكيد تابعوا فينا لايف على باجنا صباح الناس على الفيسبوك تنجموا تخليونا أن بوتي كومنتير وإلا ميساج ونانتيرن. بحضنا اليوم طبيبة مختصة في الأمراض الجلدية وطب التجميل دكتور مريم كشوخ. دكتورة صباح الخيرات.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير.
1: الحمد لله
0: تري بيان. اليوم باش نحكي انا وياك على موضوع مهم. انا كل يوم اقول موضوع مهم على خاطر كل ما يهم صحتنا الحق العربي ينجم يكون كان مهم. باش نحكيو على لي فيرجيتور اللي عاده ما نربطوها ياسر بالمراه الحبله تقول لك بالحبيله والا بزياده في الميزان ولا كيلخص لك يقول لك علاش انا عندي فيرجيتور يقول لك يا ما فما الجانب الوراثي ولا يقول لك انا البوم تاعي ماهيش إلاستيك ما تتجبدش مع كل هكا ميزان نزيدو لازم يظهروا لي البلايص الاحمر والا الابيض اتو نحكيو اكثر على الالوان نتاعهم. نبدا من الاول من الاول الفيرجيتور كيفاش يظهروا هل فيهم هوني عامل وراثي
1: بي. Alors, les vergetures, bref, mes amis, ne font pas mon En fait, on va le coller. Et j'ai un arqueau choisi à gild. Gild, on tient à faire barre tabacat. اللي تم الفيرجيتور هي الطبقه الوسطى اللي هي لو ديرم اللي فيه لي فيبر نتاع الكولاجين واللاستين اللي هما يعطيونا المرونه وطاقه التجبد نتاع الجلده نتاعنا. هو هذاك اللي باش يعطي القوه نتاع الجلده وباش يخليها تتجبد وترجع لبلاصتها بطريقه صحيحه ولبس عليه. توا المشكله فيش كي تتجبد في ساعه الجلده وما تلقاش الوقت باش ترجع وتتاقلم مع الوضعيه يتكسروا هكا لي فيبر في تاع الكولاجين ووقتها الجلده لازمها في ساعه ما تتاقلم وتحاول تصلح دونك تعوض لي فيبر هذوكم افيك ان تيسيو سيكاتريسيل دونك اللي هو رقيق وماهوش قوي ودونك يظهروا كالعلامات الطويل هذوكم اللي راهو مع الجلده نتاعنا اللي نجم يكونوا بيض حمر ولا بنفسجي اللون نتاعها في سا ديبون من الوقت معناتها اسكو حديثه ولا ماهيش حديثه ونوع لون الجلده نتاعنا بيان سور
0: بي.
1: هما راهو هذوما ماهمش اختيارين في حد ذاتهم هما جوست سيتان سين كوتاني معناتها اسبي نتاع الجلده نتاعنا تعبت في الحاله نتاع تجبد ولا نتاع التمدد نتاعها
0: كيفاش نقوي
1: نعم
0: نجم نتجنب لي فيرجيتور كيما انت قلت لي مثلا الكوش الثانيه اللي تجي واللي لازمني نقويها نجم نقويها
1: اي بيان سور فما ان فيت فما برشا حاجات راه لازم نعملوهم هما لازم ساعه نفهموا علاش تجي الساعه قبل كل شيء. خليني نفسر لكم بالكدا. الوغ شفت كي تصير الحكايه هذيا وجلده تتعب ويخرجوا هاك الوحدين هذوما على خاطر فما عوامل خرجتهم منهم فما التمدد نتاع الجلده اللي هو العامل الرئيسي كسوسوا في الحمل كسوسوا في المراقبه على خاطر العبد كي طويل برشا الجلده ما تبعش كسوسوا نتاع العبد اللي تعمل مسكولاسيون برشا وتقوي المسكل نتاعها والجلده ما تنجمش الميزان بيان سور كي نسمنوا فيسا ونضعفوا فيسا الجلده كيف ما تبعش دونك هذو راهم عوامل اخرى فما الترتيب نتاع الجلده قد ما هي ماهيش مغذيه بالكدا وشيحه قد ما تتكسر فيسا فما الكورتيزون والهرمونات العبد هما الكورتيزون سورتو اللي هو ياثر على الجلده كسوسوا باش ما تاخذ حرابش ولا امراض داخليه كيما دي كوشينغ ولا زاد الكريمات نتاع اللي يبدا فيهم الكورتيزون سواء طبيه ولا راهو فما عبيد يعملوها للتبييض نتاع الجلده تبدا فيها كورتيزون هذاك باش يهلك لي النوعيه نتاع الالاستين والنوعيه نتاع الكولاجين ويخليهم يتكسروا في ساعه ويضعف الجلده ويخليها تتكسر اس بيان سور فما العامل الوراثي اللي هو عامل مهم جدا العامل الوراثي هذايا راهو فما بين 2 من 2 الى 4 pourcentage معناتها 2 à 4 fois plus de risque d'avoir des vergetures qui يبدا انت عندك في عائلتك عبيد عندهم دي فيرجيتور en fait علاش خاطر tout simplement احنا كل شيء في بدننا il est codé par les gènes فما عبيد عندهم جلده نتاعهم مطاطيه نقولوا احنا تجبد في ساعه وترجع كل عبيد اللي يسمنوا صح عليهم هذوكم
0: صح عليهم
1: صح عليهم صحيحمون ils ont une très bonne qualité de peau
0: معناها تسمن ولا تضعف ما عندك حتى فيرجيتور حتى شيء
1: البو تتاقلم تجبد خاطر لا كاليتي نتاع الالاستين والكولاجين نتاعهم ياسر باهيه
0: هذوكم
1: عندهم ربي سي جين دي جين فوالا هذوكم ان فيت العبيد اللي ما تلقاش عندهم اكل الجلده نتاعهم السيكاتريس تري بيان يتجرحوا خليش عندهم اثر يعملوا مثلا اوبيراسيون كده فريمون ابين تترا هذوكم العبيد اللي عندهم عند الخصيه هذه وعكسهم فما عبيد اللي لجين نتاعهم ما يعملوش اون بون كاليتي نتاع الالاستين والكولاجين على اقل تجبيده ولا على اقل جرحه نقولوا احنا اللي يطبعوا في يقول لك جلدتي تطبع ما حتى ما تشلقش بروحها جرحه تلقى عندها جرحه صغير ادوكم العبيد اون فيت الجلده نتاعهم ما تطبعش بالكدا ماهيش مطاطيه برشا تلقاها هي ضعيفه وبدنها مستوي ولا سمنه لا ضعفت وتعمل في السبور نتاعهم تلقى عندها دي فيرجيتور سا سي اون كاليتي دو بو فهمنا اذا ما تاع الحق تاع ربي ما نجموش ناثروا عليها برشا دوك نحاولوا اون فيت نحاولوا نحسنوا من طريق بطريقه اخرى اون فيت الجلده نتاعنا مثلا تو باش ندخلوا في الحكايات كيفاش نحافظ على الجلده نتاعي في الوقايه
0: باه قبل ما نحكي على الوقايه هوني دكتوره في الفيرجيتور هوني فما الوان فما الفيرجيتور تبدا بيضه فما مستحمره فما عاتيه على الموف دوك علاش الالوان هذوما كل لون وعنده خاصيه نتاع الفيرجيتور
1: هي سي اون ايفولوسيون دو لا فيرجيتور
0: اي
1: من الاول كي تبدا حادثه مزيل كي حادثه اون فيت الترشيق هي تفتيقها شفت الجلده تتفتق اون فيت دونك كي تبدا حادثه يبداو هذيك الفيرجيتور الحمراء اللي مازلت فريش نسميها احنا مازال فيها الاوعيه الدمويه ومازلت معناتها كيما نقولوا احنا ملتهبه دونك نراو فيها اللون الاحمر ولا البنفسجي هذيك المرحله هذيك نتاع الفيرجيتور هي احسن مرحله للعلاج خاطرها تجاوبك خير وهل دون بلوس دو ريزولتا باغ كونتر
0: كان بياضت
1: كان او فور دو طون معناتها بشويه
0: تاخد بشويه باش تبياض هي قداش
1: مع بلوزيغ اشهر الى سنوات معناتها بعد هي اون فيت معناها... تبدا تبياض من بعد كلكو موا
0: معناها احنا عندنا الوقت بالوافي باش نمشي
1: وماذا بيك راه قد ما تبدا من الاول قد ما تبدا خير خاطر انت شفت قد ما تبدا بشويه بشويه قد ما هي الفابيغ اكل اوعيه الدمويه نتاعها وباش تبدا تضعاف وعمل فين تولي تموت نوعا ما فهمت تولي كسيكاتريس كندبه البيضه عاد وقتها باش تحييها لازمك فيها برشا خدمه باش تعاود تحي وتجيبك الاوعيه الدمويه وتجيبك الخلايا اللي باش تعاود تحسن الكولاجين الواحد ومتى سابخون انورمون بلوس دو طون اي بلوس دو مويان بور باش نصلحوا كل فيرجيتور هذوكم دونك قد ما تبدا على بكري قد ما توا ان ريزولتا قد ما تزيد توخر قد ما يكون اصعب
0: قد ما يكون اصعب هذا فيما يخص الالوان نتاع الفيرجيتور فهمني معليش تبدا حمراء على موف على بيضه انت وقتاش ظهرت لك الفيرجيتور اليوم سي فري كيما قلت انت فما الجينات لكن زاد انت تنجم تحسن كان البوم تاعك مثلا مش الاستيك اكثر وكل فما حاجه تاخذهم كيما انت قلت لي اتيتر بريفنتيف نحضروا بهم البو
1: هو راهو نحضروا البو قد ما تحضر البوم تاعك كيفي
0: وشاي
1: بون لي مشكيشه لازم يبدا عندنا روتين ويبدا عندنا سوفل هو المشكله نتاعنا احنا نتعب ونفدوا في ساره قد ما انت تحضر روحك وما تلهي بجلدك وقد ما قد ما تعطيها جلدك قد ما تجاوبك
0: كيما نذكر هي في بيرود الحبال نتاعنا ديما ينصحونا يقول لنا مش ما تعملش فيرجيتور خذك الويل داموندو ونوازيت وما يسالش حتى ما عندكش حضر ادهن اعمل
1: ادهن ايفيكتيفمون هذيك هو جهه سي لا كلي اون فيت قد ما انت تحضر جلدك قد ما هي تجاوبك خاصه النساء اللي هون الحبيله راهو نساء الحبيله يتعرضوا من 50 الى 90% دو ريسك دافواغ دي فيرجيتور اي سورتو بين السادس والسابع شهر قد ما انت تحضر جلدك قبل في الديبيو نتاع الحبيله وبعد تكمل معاها قد ما انت تو ا دو ريزولتا فهمنا مثلا توا راهو مش كان الحبيله راهو اون بارلو با كو دو حبيله راهو حتى من لي جون من لي ادوليسون راهو عندهم من 35% حتى شي 75% دو ريسك دافواغ دي فيرجيتور
0: هوني مش مربوطه فوالا هوني مش مربوطه بالميزان نتاعهم لا
1: بالسرعه نتاع النمو
0: سرعه النمو
1: مثلا الوليد هما جينيرال نقولوا القفزه نتاع المراهقه قد ما يطلعوا في ساعه الجلده ما وجبتوا تلقاهم اوريزونتال لي فيرجيتور البنات ايزون بليس توندونس باش يعراضوا كسوا في الصدر كسوا في الافخاذ كسوا دونك تلقاهم اكثريتهم في المناطق هذوكم فهمنا الرجال يعملوا مسكولاسيون وياخذوا كل لي هرمون وكل شيء باش يتنفخوا في الصدر نتاعهم وكل شيء دونك تلقاهم في الشيره هذيك دونك جلده راهي هي وين تتمدد وين تلقى لي فيرجيتور
0: نتاعك ما غير ما نشعروا مثلا كيما مثلا يعملوا مسكولاسيون ايزاغريس الجلده نتاعهم او بوان اللي تظهر الفيرجيتور اللي هي تقول انت
1: بشويه بشويه بشوية سيسارو مش على روحك توصل
0: مكتوب الصيف جاي
1: يبدا سمر بادي لازم سمر بادي دوك نطرشق الجلد لا ميسيرش اعمل المسكولاسيون نتاعك ولا قد تربي وصلكم سلمين الكل اما راهو يفو بروندر دي بريكوسيون باغ اكزومبل اول حاجه هي الترطيب من اهم الحاجات كسوا نشربوا الماء نتاعنا بالكدا ولا زيدا نزيدوا نعاونوا افيك دي كريم هيدراتونت بهين الوغ سورتو يبدا فيهم مثلا كيما البور دو كاريتي الكاكاو زيد الزيتونة زيت أبيل دارغان وزيت اللوز هذو ما بهين خاطر فيهم برشا دي فيتامين او دي زونتي اوكسيدان نختارو دي كريم دي بوم اللي فيهم مثلا الاسيد هيالورونيك دي سيراميد هذو يخليو الماء الموجودين في برشا كريمات اللي يخليو الماء في الجلدة ان زيد فما الاسيد اباز دو تريتينوين ما دو ما نسرح بلا لي بيان سور اللي هما هذيا هو يجي من الفيتامين ا اللي يسرع في تجديد الخلايا ويحفز الكولاجين هذا ينجم يحسن مظهر الجلدة من 20 الى 50% بالإكزامبل زيدا ما ننسيوش الماكلة متاعنا الماكلة متاعنا اللي تري امبورطونت على خاطر كما قلنا راهو الجلدة متاعنا الرسمي متاعها والإلاستين والكولاجين اللي سو سون دي بروتيين والبروتيين بيان سور لازمنا دي بروتيين باش نكونوا دي بروتيين دونك ماذا بينا ديما ناكلوا حاجات فيهم فيتامين سي فيتامين او خضار غلال زيدا لي بروتيين الحماد وكل شيء وكل شيء هذاك باش نزيد نحفز الانتاج متاعي من داخل وبيان سور نرد بالي زيدا ما نزيدش نضعف برشا فيسع فيسع تدرجي احسن حاجه هو احسن حاجه تعمل ريجيم خفيف وملائم ما تفوتش بين شطر كيلو معناتها نص كيلو الكيلو في الجمعه وماذا بيك زي ما تعمل رياضه بطريقه متوازنه وكل شيء باش اوموا بدنك لي موسكل نتاعك يشدوا كجلده في بلاصتها العبيد زيدا ما ننسيوش اللي فما لو فاكتور هرمونال وكل شيء العبيد اللي مثلا ظهروا عندهم برشا دي فيرجيتور فيسع فيسع ولا ظهروا معاهم مثلا سمنه سواء في الرقبه والاودو نتاع دو ترون بارتي الفوقانيه تعب برشا طونسيون ديابيت كما نقولوا احنا شعر في بلايص ما همش شعارهم هذوك راهو سي دي سين تاع دي تروبل تاع هرمونال دونك هرمونال دونك بريفيرونس يمشي وقتها يشوف الطبيب نتاعو pour باش يعملوا لي انفستيغاسيون هذوما الكل اما هما في حد ذاتهم مش مختلين
0: باهي دكتور مريم كشوخ معنا نذكر الطبيبه اختصاص امراض الجلديه نحكيو على فيرجيتور دونك فهمنا اليوم كيفاش يظهروا شكون الاكثر عرضه الخاصيه نتاع بالنسبه للالوان نتاعهم فهمنا الوقايه زاده كيف كيف نجيو للعلاج اليوم الفيرجيتور مادام قلت لي انت تفتيقه في الجلده معناها حله في الجلده نقول انا تبرع تتحسن خطر هي كوتي استيتيك نقصدوني مادام هي تقول انت ماهيش مضره ماهيش وجع وماهيش مرض معناها في الاخر تبرا خطر احنا دوت برك الله قاعدين نشوفوا لي تكنيك توا تري ديفلوبي بالنسبه لي فيرجيتور فما كل ضربة السحرية متاع كين و افون ابخي
1: والله شخص علينا ماذا بين الكل

0: ريزولتا يكون احسن وفي وقت اقصر. قد ما تبدا بيذا قد ما حاشنا باش نكونوا بلوز اغريسيف, وقد ما تاخذ وقتها وتاخذ وقت اكثر واكثر باش تجاوب. فهمنا ميزور تكنيك نجمو نستعملوهم بيان سور, اللي هما اكثريتهم توا سي لي لازير. فما مثلا الفيرجتور الحمر نستعملو عليهم لي لازير, لو لازير فاسكولير اذا ان فيت باش يمشي يضرب ليك لي فيسول الموجودين هذيك باش ينقص من الالتهاب, ينقص من الحموريه, يحفز الكولاجين. عندك زيد لي لازير فراكسيونيل الكل بنواعهم كسوا لو سي او 2 ليربيوم اند كو, هذا راهم شنو باش يعملوا؟ باش يعملوا ديزابلاسيون ميكروسكوبيك صغار في الجلده كيما جروح حكيك صغار في الجلده, ويخليو بيناتهم جلده سين معناتها, ومن غاديكا وين باش يبدا تنمو وتلحم وتحفز الكولاجين وتصغار الجرح معناتها تبدا تتلم افوري مزور. هي قد ما غارقه تبدا تطلع من اللوطه الفوق وتبدا تتلم بشويه بشويه. هذوما فما زيد الراديو فريكونس ميكرونيديك اللي هي عباره على ابر صغيره تدخل في الجلده في النيفو اللي حاشنا بيه نتاع الفيرجيتور, سيب حراره اللي هذيك باش تعمل لي كيما لي فيبر ديلاستيك سو ريتراكت يتجبدوا, دونك تتجبد الجلده السو ليف تتكمش تصغار وتحفز الكولاجين وكل خليه من الاول جديد. هذوما الكل راهم يتعملوا في كابيني ويتعملوا دون فاسون نعملوهم احنا بطريقه معتاده وما فيهمش برشا ريسك وكل شيء. اما فما واحدين يتعملوا كان في الشتاء, فما واحدين يتعملوا اتو مومون, وفما سا ديبون انت والتقنيه اللي باش تستعملها.
1: ويبدا جبتلي على الشتاء والصيف والخريف والربيع لي فيرجيتور يتاثروا معناها تقول انت مثلا بالسخانه بالشمس كيما مثلا ستي لي فاريس مثلا يزيدوا يهيجوا في
0: الشمس راهي سي اون اغريسيون راهي هي الغيوم تاع الشمس راهو ياثر على الجلده بكلي الوغ كو دير جلده مسكينه مكسره
1: وملتهبه.
0: دونك ماذا بينا بيان سور لازم وقايه الشمس هذيك راهو هذه خذوها قاعده شمس نتاعنا ما عادش كالعاد راهو لازم وقايه كسوسوا من راسكم لسيسكم وسطو صغار معناتها سورتو عبيده عندهم جلده رهيفه ومش ما تقاومش فيسا وفي
1: معناها فما ريسك انه مثلا تاخذ لكولور هكا على المارون شويه تغميق كيما لي تاش برون تولي
0: الشيء اللي تغميق اللي بحذاها يغميق جلدة النورمال هي ما يشق
1: هي تقعد بيذا كل
0: هي تقعد بيذا وغادي وين باش تترى أكثر ما تخطر انت جلد العادية فيها الميلانين ومازالت لباس عليها ونمر كوش متاحة لباس. دونك فما حالة
1: تولي جلدة برونزي
0: تولي جلدة برونزي وخط أبيض كي ميون فالوغ أكثر. دونك ماذا بيك ديجا تبرازيش مش ميظهروش أكثر
1: فوالا عكس لفاريس. لفاريس يقول لك خلنا تبرنزا مش ميظهروش لفاريس
0: نوعمي انديبوندامون من الضرر اللي نعمله للجلدة ما نحكي لك كنت استيتيك
1: داكور. هوني دكتورة على خاطر قلت لنا انه لفيرجتور حتى عند ليزادوليسون ولا عند مع النمو متاحهم اللازير وكل منصوح بهم في عمرهم ولا نبداو بتريتمون بلوز هكا شويه سوفت من الاول؟
0: هو راهو سا فا ديبوندغ من العمر فهمت. هو خاطر شنو نقولوا لازير راهو ان سيغتان مومون لازم واحد يركح يكون كونسيون لازم يعرف كيفاش يتعامل معاه. فما دي حاجات لازم نعملوهم من بعد, فما كريمات ودي كونسيني اسويفغ
1: بروتوكول كامل
0: بروتوكول كامل. ابخي راهو كان ما نحافظوش على البروتوكول هذاك راهو باش ندخلوا في الضرر اكثر من اي حاجه فهمت. هذيك الوش يفو شوازير لي باسيون هما كبار ويبداو كونسيون وشوفوا شوف فهمت. اسكو هو واعي ولا لا بالحكايه؟ اسكو واعي بلا لا اللي الحاجات اللي لازم يردوا بال منهم واللي لازم يعملهم بوغ افوار ان ريزولتا. سينو راهو كان ما فماش كان ما نشدوش الريقله في الحكايات الاخرين راهو بالرسمي باش تدخلوا في حاجات خايبه برشا, نصب الحرقات نصب بلايص كحل نصب ماذا يغادي كما نقولوا احنا دي زيفي سكوندير خايبي. دونك هذاك باش قلنا احنا اون ايفيت راهو باش نعملوا للصغار حتى وكان بيان سور صغار برشا مي افيك سا شوفوا شوف فهمت. منات ادوكم باركونت نعطيهم مثلا الكريمات يعملوهم شفت ماك الزيوت والكريم اللي قلت عليهم ادوكم اون فيت يفو لي فير دو فوا بار جور دون فاسون سيركولير سيستيماتيكمون. وقد ما انا نعاون بهم قد ما نعطي ريزولتا سورتو كي يبداو من الاول كي يبداو احمر.
1: ميرسي بوكو يعيشك دكتور مريم كشور طبيبه اختصاص امراض جلديه وطب تجميل على الفيرجيتور. حكينا اليوم في استوس سانتي
2: استوس سانتي صباح الناس تونس اليابان نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليغفي غونار مع المنتخب, تحدي جديد وفرصة ظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي.

0: إن شاء الله مربوحة والكل مع تونس على الإذاعة الأولى.
1: عيش في الأوروب، أمريكا ولا كندا، ما تفلتش التبحيرات وجو المونديال في الحومة. تليفونك عن كلك كليك أبعث فلوس للعزيز عليك صن فري أديسيونيل بالأبليكاسيون تاب تاب سند، والفلوس يسلمون في ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كون بانكير، وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو. نفنف الصيف وعمل كيف.

0: هكا يبدا نهارك.
1: مبروك مبروك فرحة نجاح ما تجي قدامها حتى فرحة. وعلى ذلك نحب نقولوا ألف مبروك لمحمد صالح الدهماني التخرج، ديديكاسي من عند خاله ونجيب العليق بنته يسر، ومن عند خالته ألطاف عزيز وحبيب مميته جميلة مرت خاله رحمة، وبيان سور من عند باباته سي سامي، من عند أمه مدام نرجس، وعند أخواته ميسا إليف وسجود. مبروك التخرج يا سي صالح. نعملوا ديديكاس سبيسيال زاد كيف كيف الأسماء بعديلة اليوم عيد ميلادها، من عند باباتها سامي، أمها فتحية، من عند أخواتها مرام ومعتز يقولوا لها كل عام وانت حيا بخير. وانتم ما كلمتونا لشكون تتمنوا اليوم طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: تأخير موزايك اف ام. هاني بنتي بعيد ميلادها اليوم تسنيم الدخلاوي. انا نسمي من قلعة لندلس. نتمنى لها طول العمر.
2: اليوم عيد ميلاد خلغوري الغالي، نحب نقول له كل عام وانت حي بخير وان شاء الله ربي يفضلك ليا، ونتمنى لك في عامك الجديد كل الخير والفرحه، ربي يفضلك لينا الكل ويرجعك لينا سالم غانم يا ربي.
3: انا حسن حجاج، نهني ولدي ايمن حجاج بمناسبه عيد ميلاده، ونتمنى له كل الخير والسعاده انا وامه ليلى واخواتي، ان شاء الله ربي يمتع بالصحه.
4: اليوم عيد ميلاد بناتي التوأم الثلاثة رنيم ورؤى وريتاش فجراوي، حبيت نقول لهم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، يا عمر 13 سنة إن شاء الله العمر الكل يا ربي، وتحية ليكم من عند ماماتكم عفيف بويحي وباباكم إبراهيم فجراوي وأختكم آريش فجراوي، إن شاء الله ربي يباركنا فيكم وإن شاء الله نفرحوا بكم وإن شاء الله نشوفكم في أعلى المراتب.
5: نحب نهني حفيدي قصي عمار بعيد ميلاده ونقول له كل عام وانت حي بخير وربي يوفقه في حياته وفي قرايته إن شاء الله.
6: نحب نقول لحفيدي حمزة البحري عيد ميلاد سعيد، ربي يوفقك في دراستك، نحبك برشا أنا وعمك وحمتك.
7: أنا سعيد الجبالي، نحب نقدم تحية بمناسبة عيد ميلاد أخت بنت أختي نورس الهمامي، ونقول لها إن شاء الله كل عام وأنت حية بألف خير وربي ينجحك وربي يوفقك في حياتك.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام.
8: اي الوقت قداش يجري في ساعة ما تعدى توا ديجا درج الاخراني معاكم على موزايك اف ام. يا جمعة غمض عينيك حل صدقولي سيي غدوة تقريبا الويكاند كهو جمعة سبت حدك كهو جاي الويكاند ولا ليه، وتصدقوا ولا ليه غمضوا حلو عندكم سيب شقولوا باي باي لجوا وتبدأ برمجة الصيف على موزايك فهم. أما من هوني الوقت خلينا في توا بقالي كنا نقولكم شكرا لكم على الاستماع، ميرسي لفاطمة اللي تحضرنا كالعادة لانيفرسير الكريمة معنا في الصندوق، ميرسي لبنى كوتي ديجيتال والرفيق في الإخراج التقني أنيس مرعي وليكيب الكل. بعد شوية في ميدي إيكو احنا نتقابل غدوة نهار جمعة على موزايك فهم. صباح الناس تكون على امتداد ساعتين من 9 ل 11. أقولكم شاية طيبة في لمن، باي باي.

0: والموسيقى على موزايك فام. موزايك فام نونستوب ميوزيك.
1: صندوق شفاف.
2: Life is life. La la la la la. Life is life. La la la la. والله مريضة واللي تنفتح والنقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته أنا خط ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2019 مبروك علينا. Life is life.

0: كلمة حلوة ما سمعتها.
1: بالله لنا حتى أنا.
2: يا بقول لها صباح الخير. هم بيحبوا صباح الخير صباح النور بيحبوا الحاجات دي.
0: أنا اشتريت أشام ماشي. شملت. يا أخي كيف واحد بشي واقف كرافته وحطها فوق نار ويدخل بها للسيج ولا كيفاش بشي يعمل؟ فين تمشي ترقى الخط أحمر فين تمشي تخاف؟ مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيلة ذات.
3: ندير اللي عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنو هي البوز؟ يلموا في الجامات وفي القلوب عندما تعمل بوز بوز بوز.
4: ما يقولش المرأة يا حب يا روح يا دم يا درسني يا حما وخير يا حما وخير أنا وليد بالصباط أنا وليد ما عدمش حليب يا ملقيتش كوني سريري الخضرة ملقيت
5: أسرع الأيامك يا حما مربوط بعيلة ومرأة
6: وصل صوتك للصندوق
7: صندوق عجب
6: صندوق عجب على موزاي كفم كل يوم من الاثنين للأحد اطلب 71-113-013 سجل رأيك نقدك اقتراحك ولا موقفك صوتك يوصل صندوق عجب على موزاي كفم يوصل صوتك
8: بداية البنك تحفلها صيف سنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى لمية بالمئة على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك تو بريفيرونسيال على الكرهب الالكتريك وليبري والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك ولا تصل بينا على 70-131-800
9: خير كرهبة تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفور, l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique, autonomie توصل حتى 35 كيلومتر. وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
10: تطور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
11: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل
6: راديو موزايكا فم تونس الأخبار
12: مرحبا بكم الجديد إلى هذا العرض الإخباري 50 مهاجرا غير نظامي من دول جنوب الصحراء من جنسيات مختلفة يغادرون مخيم العودة التطوعية بالعامرة من ولاية صفاقس اليوم على متن حافلة خاصة في اتجاه مطار تونس قرطاج تمهيدا لرحلة عودتهم اليوم إلى بلدانهم وبذلك ارتفع العدد الجملي لعدد المهاجرين العائدين طوعيا عبر مخيم النقطة 21 بالعامرة إلى 4894 شخصا منذ أحداثه في جويلية 25 و2000 وإلى إجمالي 29 ألف عائد في إطار الشراكة بين الدولة التونسية والمنظمة الدولية للهجرة خلال السنوات الأخيرة وفي تصريح لمزيكا المشرف العام لمخيم العودة الطوعية بالعامرة يفيد بأن عدد الموجودين حاليا في المخيم يبلغ 565 مهاجرا ينتظرون استكمال إجراءات العودة ويضيف أن المخيم سيستقبل قريبا دفعة جديدة من المهاجرين من نقطتي التجميع بكل من سوسة ونبل سفير تونس بفرنسا ضياء خالد يؤكد أن عددا من الإجراءات التي تم الإعلان عنها خلال شهر أبريل الماضي لتحسين الخدمات المقدمة للتونسيين بالخارج دخلت حيز التنفيذ وفق ما صرح به لمبعوثين إلى رحلة افتتاح موسم عودة أبناء تونس بالخارج 26 و2000 عبر باخرة الشركة التونسية للملاحة صلاح الدين الكريمي والسفير خالد يضيف أن إطلاق خدمة إنجاز جوازات السفر على متن بواخر الشركة التونسية للملاحة تعد مبادرة استثنائية تعكس حرص الدولة على تقريب الخدمات القنصلية من المواطنين مع الالتزام الكامل بالإجراءات الأمنية والإدارية المعمول بها
13: كما ريتوا الرحلة هذه أسبقها عمل صار منذ أشهر للإعداد للموسم العودة عديد الإجراءات تم اتخاذها ومنها اللي تم الإعلان عنها في المجلس الوزاري في آخر شهر أبريل العديد الإجراءات تم تنفيذها وأخرى في صدد التنفيذ كما ريتوا بكري شرعنا في إنجاز جوازات السفر على الباخرة، وهذا راه إنجاز استثنائي. الدولة الوحيدة اللي في العالم اللي تنجز جوازات السفر بسرعة وعلى متن باخرة هي تونس، مع احترام بيصير كل الإجراءات الأمنية. ولهنا حبيت نثني هالجهود الكبيرة اللي قاموا بها جميع المتدخلين لنجاح عودة التونسيين والتونسيات بالخارج، مذكر وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة النقل، بين سيغ لاستيان الشركة الوطنية الملاحة اللي وفرت كل الظروف لعودة مريحة للتونسيين، ديوان التونسيين بالخارج، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الشؤون الخارجية. بين سيغ تعرفوا التونسيين بالخارج هما في صلب اهتمامات والسياسات الدولة التونسية.
12: أبرز الصعوبات والإشكاليات التي تواجه المهنيين في قطاع النظارات الطبية والشمسية. محور ملتقى في العاصمة اليوم يهدف إلى طرح مشاغل المهنيين وخاصة إيجاد حلول لهم. وفي هذا الإطار، رئيس المجمع المهني للنظارتيين في منظمة كونكت بلال فضيلي يؤكد أن أبرز مشاكلهم تتلخص في ثلاث محاور كبرى، أبرزها السوق الموازية التي تضر بسمعتهم كمهنيين، وخاصة مسألة الضرر الذي يتسبب فيه هؤلاء لصحة المستهلك لأنه يستعمل منتجا مجهول المصدر ومضرا بالصحة.
1: قاعدين نعملوا في الدياجنوستيك هذا، قاعدين نحلوا في الوضعيه في المجمع نتاعنا مهنيا. بيان سور ملتقى كيما الملتقى نتاع اليوم الهدف نتاعو انه نناقشوا زادا نشوفوا شنو مشاكل المهنه. دونك لي زوبجيكتيف نتاعنا هما بالاساس وانا نلقاو حلول للمهنه نتاعنا. كيفاش نوصلوا بالاتحاد نتاع النظراتيين لي زوبتيسيان وانهم يجيو للتظاهرات كيما هذه، وانهم الزادير الكونيكت، لانه كونيكت هي معناتها المجمع نتاعنا ينضوي تحت كونيكت، وكونيكت هي اللي حلت لنا البيبان وهي اللي سهلت لنا العمليه هذه. ابرز المشاغل اللي هما التروازا اكس برينسيبو قاعدين نخدموا عليهم، اللي هما المارشي باراليل معناها السوق الموازيه، لو كوتي كوميرسيال ويكونوميك، واني يضر لوبتيسيان يجي في مرحله ثانيه. لكن في مرحله اولى مصلحه المواطن، مصلحه الحريف، لانه يلبس في ان برودوي مجهول المصدر ومش صحي وما يعرفش حتى الامباكت نتاعو حتى على جلده، معناها حتى للسرطانات. دونك حاجات مخطره برشا مانيش قاعدين نحكيو عليهم. اسي عندنا زاد علاقتنا بالكنام وعلاقتنا بالمنظومه استرجاع المصاريف بصفه عامه بما فيها زاد شركات التامين، وعن علاقتنا بوزاره الصحه اللي تعتبر معناها سلطة الإشراف بالنسبة لنا احنا، لأنه هي اللي تمكننا بطاقة المهنية متاعنا، وهي اللي تضع لنا كرس الشروط اللي احنا الراو ما عادش يتماشى برشا ومع التقدم متاع المهنة ومع تطورها. ماذا بينا وأن نواكبوا التطور هذا.
12: في أبرز التوقعات الجوية لبقية اليوم، البحر مضطرب شديد الاضطراب في منطقة سيرات وقليل الاضطراب في بقية السواحل. الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 30 و34 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و40 درجة في بقية الجهات. نهاية هذه الجولة والموعد الرياضي الآن مع مكي في دقيقة مونديال.
14: الأولى في تونس.
15: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
14: دقيقة مونديال.
16: مرحبا بكم في ثاني دقيقة مونديال اليوم، لتلقاو فيها آخر أخبار كأس العالم 2026. نحكي على مقابلة البارح من المونديال، والكونغو الديمقراطية تعادلت مع البرتغال 1-1، وكونغو كانت نجم تربح المقابلة متاع البارح. للتذكير، منتخب الكونغو الديمقراطية يدربه مدرب تعادى بالبطولة التونسية والمدرب السابق للترجي الرياضي التونسي سيباستيان دو سابر. المنتخب الكونغولي البارح غاب عليها المشجع رقم 1 باتريس لوبومبا، الرجل التمثيلي اللي كان نجم الكان في المغرب في الكان اللي فازت، وغيابه أثار برشة تساؤلات، خاصة أنه خرجت برشة أخبار رسمية تقول أنه موجود ضمن البعثة الرسمية للكونغو في المونديال. غياب لومومبا حسب مصادر كونغولية سبب امتاعه هو الحجر الصحي اللي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على القادمين من مناطق فيها فيروس إيبولا، عفنا وعفكم الله. دونك لومومبا مازال ما كملش 21 يوم تاع الحجر الصحي، لكنه باش يكمل الحجر امتاعه قبل الماتش الثاني للكونغو الديمقراطية في المونديال واللي باش يكون ضد كولومبيا. دونك لومومبا في المدارج انطلاقا من مباراة كولومبيا. بقيت نتائج المونديال البارح، النمسا ربحت الأردن 3-1، انجلترا ربحت كرواتيا 4-2، غانا ربحت بنما 1-0 هدف في دقيقة 90+5. غانا دخلت على المدرب متاعها شهر قبل المونديال وجابت شكون؟ جابت كارلوس كيروش. كارلوس كيروش اللي في فترة سابقة تقريبا عامين التالي كان قريب برشا من المنتخب الوطني التونسي، كان عقده حاضر، كان كل شيء حاضر، لكن وقتها تم التخلي على فكرة التعاقد مع كارلوس كيروش. اليوم نقاو يشارك في المونديال مع المنتخب الغاني، والمنتخب الغاني يربح أول مقابلته. بالنسبة لآخر مقابلة كانت في وفاة بانتصار كولومبيا على أوزبكستان 3-1. نذكر بالبرنامج متاع مقابلات اليوم، 5 متاع العشية جمهورية تشيك ضد جنوب افريقيا، 8 متاع الليل سويسرا ضد البوسنة والهرسك، 11 كندا ضد قطر، وماضي ساعتين متاع الصباح المكسيك ضد كوريا الجنوبية. المقابلات هذوما الكل ضمن الجولة الثانية من مجموعات المونديال. كانت هذه دقيقة مونديال، نخليكم معنا مع ميدي إيكو.
17: دقيقة مونديال عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.
18: موزيك فام

0: Classic Hits. Hits.
1: Midi Echo. Midi Echo. كل نهار خميس ونصف نهار الماضي ساعتين. أنيس مراي.
2: سيد المستمعين المشاهدين أهلا وسهلا مرحبا بكم في البرنامج الاقتصادي الموزيك فم ميدي إيكو. كل نهار خميس من نص نهار الماضي ساعتين مرحبا بكم في ميدي إيكو لنهار الخميس 18 جوان 2026. بالطبيعة باش نرجعوا المذكرة العامة لوزارة المالية نوت كوميون اللي تخص الضريبة على الثروة. شكون هم الأشخاص المعنيين؟ هل المواطنين بالخارج مشمولين؟ وشنية أنواع الأملاك المنقولة والعقارية اللي تخضع للضريبة هذه؟ وربما زاد نطرح سؤال محور وري، ما الجدوى منها وهل فيها خطر على الادخار والاستثمار لما نوظف أداء على هذه الأملاك؟ كل هذه الأسئلة باش نحاولوا ناخذ الإجابة متاحة من عند سي محمد صالح العياري المستشار الجبائي. باش نحكيوا زادة في قطاع كراء السيارات وإحنا في أول فصل الصيف، أي ذروة العمل في هذا القطاع، ونستقبل بعد حين السيد زكريا النعات ممثل عن غرفة شركات كراء السيارات. الاندماج الاقتصادي والاجتماعي من أهم التحديات اللي تعرفهم المناطق الداخلية في تونس. البارح قلت البارح في سيدي بوزيد وتوزر مؤسسة تونس للتنمية تفتح زوز مراكز أليف جديدة لإدماج الشباب في سوق الشغل وخاصة في مهن تكنولوجيات الاتصال. مراكز أليف اليوم وصلت إلى 6 مراكز بعد كل من سليانة، باجة، الكاف وجربة. كل المعطيات ناخذوها بعد حين مع سي بدر الدين والي رئيس مؤسسة تونس للتنمية. باش نحكيو زادة في أخبار المجلس مع سيدة الهمامي اللي باش تعطينا آخر الأخبار من مجلس نواب الشعب. تحية لكل من سليم في الإخراج، نذال في الإخراج الرقمي، ونهاية جندوبي في الإعداد أيضا، وتنجموا تابعونا على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي امتاعنا. نخرجوا فاصل مع غنية تحبوها برشا، بامبولي وجيبسي كينجز، وراجعين معكم.

0: بيسيتي. كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك، مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانتي مطمئن، على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
1: ميدي إيكو كل نهار خميس من نصف نهار الماضي ساعتين. أنيس مراي أكتويكو.
2: مرحبا بكم في ميدي إيكو أكتويكو، أول فقرات البرنامج. نحب نرحب بكل مناهد جندوبي. هلا وسهلا ناهد.
3: مرحبا، تحياتي أنيس، وعودة ميمونة أخويا لمكانك الطبيعي.
2: عايشك سمير بشويل. هلا وسهلا، صباح الخير.
4: أهلا وسهلا أنيس، مرحبا بك ومرحبا مستمعات ومستمعي الإذاعة الأولى في تونس.
2: لو تسمحوا قبل ما نبدأ المختلف المواضيع باش نحكيوا عليهم، نحب نقدم تحية ونقول له عيد ميلاد سعيد الولدي خليل. خليل
3: اليوم عنده
2: تبارك الله عمل 9 سنوات.
3: واو.
2: خليل كل عام وانت حي بخير حبيبي، ان شاء الله يا ربي نشوفك في احسن المراتب.
3: سنة نغجني با
2: ديتو با ديتو با ديتو هتشوف الشير معنا من العمل ومن تبارك الله الشيط نزل.
3: ان شاء الله كلامه حي بخير.
2: يعيشك يعيشك. سينات باش نبداو الاخبار الاولاني فيما يتعلق
3: مجله الصرف.
2: اونكور اون فوا مجله الصرف. اي
3: مجله الصرف ونوصل خاطر اي خاطر الامور غريبه شويه الحقيقه في المجلس. علاش نفسر لك؟ على خاطر واحد من اهم المكونات وليزاكتور اسونسييل في التنقيحات هذوما موش حاضر.
2: أيه.
3: وما عندناش تفسير علاش موش حاضر. خلينا نبنيو باللجنة وعملها، لجنة المالية بخصوص مجلة الصرف. دونك الاجتماع المقبل اللي باش يكون نهار الاثنين باش يكون ديسيزيف، باش يبدا فيه ربما التصويت فصل فصل قبل احالته الى الجلسة العامة. ولكن الطرف اللي قلت لك موش حاضر هو البنك المركزي. حاولنا نستفسروا علاش ما حضرش البنك المركزي، سألنا في حوار مع ماهر الكتاري رئيس لجنة المالية وهكا كان جوابنا.
5: والله فيما خص البنك المركزي أنا ما عندي جواب، لأن بعثنا مراسلة عندها شهرين تويكة للبنك المركزي وبعثنا له المجلة، نستنينا حتى إجابة كتابية. ما كان نجم يجيش يبعثنا إجابة كتابية، ما بعثش. دونك ما نعرفش شنو هو على الأسباب معناها نتاعو لا إجابة كتابية لحضور، ما نجمش نجاوبك. بالنسبة للتمشي نتاعنا احنا توا باش نشوفوا نهار الاثنين الجاي، احنا كل نهار الاثنين عندنا اجتماع دوري للجنة باش نقترحوا ونشوفوا هل نقعدوا نستناو ونزيدوا نستناو البنك المركزي والا نبداو في التصويت على مجلة الصرف فصلا فصلا. القرار هذايا باش يكون نهار الاثنين الجاي، ماهوش قرار نتاع رئيس لجنة المالية، لكن لازم يكون قرار جماعي، قرار من الأغلبية المذهبية بالإجماع من طرف لجنة المالية، باش يكون القرار هذايا عنده وزنه في نهار آخر في الجلسة العام إذا كان يتعدى المشروع هذا في الجلسة العام.
2: باهي، نادي زمنا أن ربما نفسروا الوضع اللي نحن فيه. بطبيعة الحال محافظ البنك المركزي ووزارة المالية أو وزارة عفوا البنك المركزي معناها الإطارات نتاع البنك المركزي ما مشاوش وما همش مشمولين جملة وما جاوبوش بالكل فيما يتعلق بالموضوع هذا. لكن يزمنا نقولوا زادة اللي راهو فما الزوز مشاريع قوانين تتعلق بمجال التصرف. فما المشروع اللي يحكي عليه سي ماهر الكتاري وهو مشروع مبادرة تشريعية من المجلس
3: من نواب.
2: هذا اللي يحكي عليه وقال نهار اثنين باش نمشيو نصوتوا عليه فصل فصل لأنه ما نجموش نقعدوا نستناو. وفما مشروع الحكومة. مشروع الحكومة اليوم واللي نتصور أنه البنك المركزي يساند في المشروع هذا بطبيعة الحال يعني مشارك فيه، المشروع هذا ما نعرفوش شنو السبب اللي خليه إلى حد هذه الساعة ما مشاش للمجلس باش يتم مناقشته من لجنة المالية ثم تمريره ايفونتويلمون على الجلسة العامة باش نبداو فيه. إلى حد هذه الساعة انترتون شنو اللي فما؟ انترتون الإشكال المستثمرين التونسيين البرة واللي يحبوا يستثمروا البرة ورجال الأعمال البرة واللي عنده مخالفات صرف البرة واللي عنده مشاكل البرة قاعدين اون ستاند باي واقفة وتمركي واقفة وتمركي لأنه فما خطايا وفما مشاكل وفما وهذا مجلة الصرف إذا لو كان يتم تنقيحها راهي باش تحل برشا أبواب. انا كنت في الكوت ديفوار الجمعه اللي فاتت وقابلت رجال اعمال غادي عندنا اون كوميونيتي داير وجههم التحيه كيما نوجه التحيه زاده سعد السفير سي زياد السعداوي اللي الحقيقه قاعد يخدم في خدمه جباره. لكن الخدمه الجباره اللي قاعد يخدم فيها وهذا الكلام سمعته من عند عديد المستثمرين غادي راهي الدوله التونسيه هذا كلام المستثمرين ماهيش تعاون فينا. راهي الدوله التونسيه اليوم غايبه اساسا حتى في المشكل نتاع الصرف. راهو اذا لو كان انا عندي شركه في الكوت ديفوار ولا في الكونغو ونحب نعمل لوغمونتاسيون دو كابيتال نحب ندخل شويه كاش فلو نحب ندخل شويه اموال باش ننجم باش نرجع فلوس لتونس باش نربح فلوس لتونس ونرجعهم لتونس راهو ما فماش امكانيه تصب الدوسي وتقعد تستنى وتقعد تستنى وتقعد تستنى. في الكوت ديفوار عندنا من احسن الكوميونيتي دافير 5300 تونسي اللي يخدموا في الشركات نتاعهم. يقول لك معناها لا جواب نبعث الدوسي للديوان نبعث الدوسي للبنك سنترال نبعث الدوسي فني نحب نفهم نحب ناخذ اوتوريزاسيون نحب نلقى حل نحب نزيد نستثمر نحب نزيد نتوسع. شنو اللي يصير؟ يا نمشي لشركات اجنبيه مغربيه ولا فرنسيه وعاده ما تطلب عليا ان كوسيون معناها ضمان بنكي وانا ما عنديش شنو باش نرهن باش نعطيك ضمان بنكي. فانا خارج من لي زابيل دوفر مثلا في الكوت ديفوار وفي الكونغو وفي الحكايات هذوك الكل دونك ما نجمش نوسع النشاط نتاعي. معناها اليوم وهذه ربما نداء قالوا لي سينيس اسكو ممكن نداء لاعلى هرم السلطه باش يتلفت شويه للتوانسه اللي هما في الخارج ماهوش في فرنسا ماهوش في المانيا في دول احنا من المفترض انه عندنا سياسه عموميه تجاه هذه الدول للذهاب الى هذه الدول باش نقعدوا في هذه الدول باش نحاولوا نستثمر في هذه الدول باش نبيعوا السلع نتاعنا في هذه الدول. هذا مع الرسول الا البلاغ. مجله الصرف ناهد وسمير من اهم الادوات اللي تنجم تخلينا نعملوا استثمارات كما عملتهم المغرب منذ سنوات وكما تعمل فيهم الجزائر هالثلاث سنين والأربع سنين. كي تشوفوا دخول الجزائر إلى الدول الإفريقية ما تحت الصحراء والطريقة متاعهم الجزائر مازال كي عملت انفستيسمون ب 100 مليون دو دولار في بنك في السنغال 100 مليون دولار خذت بنك في السنغال وقاعدة تخدم عليه وقاعدة تشجع في الجزائريين أنهم يستثمروا في الدول. إلى متى باش نقعدوا نحن في وضعية الانتظار هذه يا سمير؟
4: والله هنيس الحق هو شيء يوجع القلب على خاطر حتى بحكم معناها واحد الباكراوند اللي عنده بحكم السنوات من الابتلاء على بداية الشركات الناشئة والخلطة مع الناس هذية والكلام اللي قاعد يتقال في وسط الفئة هذية خاصة متاع الشباب كيف نشوف افاق التصدير متاع الخدمات اللي ينجم قطاع الخدمات ينجم يوازي وهذا على كلام على مسؤوليتي ينجم يوازي على المدى المتوسط مش البعيد مداخيل تصدير السلع اللي بيان كان نحلو معناها المرشي نجمو بسهولة معناها نزيدو في, في, في النمو من صفر واحد حتى الواحد ونص مختلف الدراسات. شنو اللي خلينا نتردد لليوم باش نمشي ونراجع قانون الصرف؟ هذا يخلي الفكرة اللي قاعدة تطور في دوائر معينة واللي فما الناس بعينها مستفيدة من المنظومة الحالية
2: بالضبط.
4: ما يساعدهاش اليوم نحرر فهمتي ليه نحو ولا نمشي نحو منظومة أكثر سلاسة. خاطر السؤال اللي يطرحه اليوم التونسي اللي يطرحه مع خاصة الشاب التونسي اللي قدامه أفاق باش يصدر الخدمات متاعه والاقتصاد المعرفة بصفة عامة. السؤال وقت لي هل أن مجال تصرف هذه اللي ننتظر فيها باش تمكننا الجديدة باش تمكن التونسي باش يشتغل على الانترنت ويقدم الخدمات الخارج باش يستخلص أمواله ويتصرف فيها بكل سهولة؟ هذا هو راول لب الموضوع. ما عدا ذلك كل النسخ التي قد تخرج سواء من نسخة الحكومة أو نسخة البرلمان في اعتقادي ورأي شخصي كل نسخة ما تكونش المضمون متاعها هذايا بصراحة ستكون نسخة مشوهة واحد كما برشا قوانين عملناها غير استباقية على خاطر احنا عاملين قانون مجلة يا رسولي من عام 1976 صحيح. في 1970 ما عندكش حتى وسائل دفع الكتروني
2: صحيح.
4: ما عندكش الادوات المعاملات التجارية الالكترونية التصدير عبر الانترنت الاشتغال بالمنظومة هذه ما فماش. يعني الكونسيبت لانه تعمل قانون يكون فيوتوريست ولا نعمله قانون ديما بالمخالف هات نصلحه لقديم وما نخموش القدام. إذا كان القانون متاعنا ما يكونش ثوري في اتجاه تحرير السوق متاعنا خاصة قطاع الخدمات باش نسهل على الشركات الناشئة اليوم في تونس أنها تبرز وعندنا الإمكانيات الشبابية وعندنا الإمكانيات معناها المعرفية نجموا نفسه بعض الاقتصاديات الأخرى اللي كنا متجاوزينها في الإطار هذا. وأنا عندي ثقة في البيمة التونسية. البيمة التونسية راي بيمة معناها ديناميك عندها حركية قوة متاع تأقلم وعندها تنافسية فهمتي ليه سواء معرفية ولا حتى في اللي يكون قادرين باش ندخلوا البلاد متاعنا. شكون اللي ما يحبش الخير لتونس الله أعلم.
6: الموضوع الثاني نهد اللي تحب تحكي عليه هو موضوع جبائي زادة بامتياز وهو موضوع زادة يهم الديجيتاليزاسيون معناها الكاس انرجيستراز. من المفترض أنه أول غرة جويلية يدخلوا حيز النفاذ هذا الليدات معناها اللي عنا واللي حكينا عليهم مقبل. لكن يبدو أنه هناك عزوف من قبل كل ما هو استهلاك للانخراط في منظومة الكاس انرجيستراز.
3: نعرفوا من معنى بهم في مرحلة أولى سلوغ الكالندري اللي تم نشره هما يعني أصحاب المطاعم والمقاهي ومحلات الأكلات السريعة اللي فيهم كونسوماسيون سور بلاس. دونك هما اللي باش يكونوا هما مدرجين في المنظومة هذه أبارتير من لو 1 جويي دونك أيامات قليلة للقدام. حبينا نشوفوا قداش اليوم نسبة الامتثال للمنظومة هذه كيفاش حضروا رواحهم العباد. رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المطاعم التابعة للوتيكاس اللي مش عبينه في تصريحه لموزايك يقول نسبة الانخراط هي ضعيفة جدا في منظومة الكيس انجيستروز فيسكال. يقول ما تفوتش حتى 0.2% صحيح. وهوني يقول راهو بالنسبة لنا وزارة المالية ما وضحتش هذايا من بين أسباب ضعف الانخراط. وحكي أيضا على ارتفاع كلفة الآلة اللي حسب كلامه الآلة الوحيدة من بين 3 إلى 4 ملايين في ظل ضعف المداخيل.
7: الكيس المشكلة الكل اللي هي وزارة المالية ما زلت ما تعطينيش توضيح. معناتها نحن كغرفة المطاعم في الاتيكا ما نعرفوش كيفاش معناتها يضيق مش قاعدين يتصلوا بالمحلات. فما برشا محلات ما زالوا زادة ما همش قاعدين يطبقوا في الكيس انجيستريس. دخل عليه معناتها 1 جوي وليت العباد تتكلم فيها سيختو لي فاست فود يقولوا لي كيفاش نعملوا. انا ما عنديش فكرة كيفاش معناتها وزارة المالية

0: اللي يمشي لوزارة المالية ولا لوزارة المالية تبعث له. ما نجم نقول لك با ما نجمش نعطي يعني شيفر صحيح، مي حسب ما انا مشيت لبلايس وسالت وحكيت وعبادي كلموني فهمني، نقول لك 2% نسبة قليلة برشا على اللي موجود توا، نسبة قليلة قليلة برشا برشا.
1: بون 0.2 و 2% لهنا سي اون امبرسيون على حسب ما فهمت من رئيس الغرفه. دونك باش نقولوا نحن ناهد انه الاقبال محتشم ومحتشم جدا. الوغ كو هو قانون سمير شنو حكيت لي كيسون ريجستروز، وعلاش بدايه من غره جويليا يلزم المصاحب نتاع معناها اصحاب المطاعم واصحاب المحلات هذيا والكونسوماسيون سور بلاس ينخرطوا وجوبا، وكيفاش ينخرطوا وجوبا وشنو الغاية من انخراط في منظومة الجباية لوزارة المالية؟
2: شوف يعني سعنا كنا تحدثنا فيه الموضوع في السابق كنت أذكر، وقلنا اللي في تار معناها إصلاح المنظومة الجباية، التصور هذا هو تصور الجهة حكومية معناها تصور السلطة التنفيذية في منظورها هي إصلاح المنظومة الجباية، يتعدى أولا وقبل كل شيء من خلال الحد من ما يسمى بالتهرب الضريبي. فالكاسون روجيسترز هي الفكرة متاحة هو أنها ربطها مباشرة بإدارة الأداء. كيفاش إدارة الأداء؟ معناها أنت بالنسبة لك أنت رقم المعاملات المصرح به دائما باش يولي معناها واضح، رقم المعاملات المصرح به الكاسة تصرح به
1: يعني معناها كل ما تصير ترانزاكسيون، كل شريت أنا كسكروت ولا شريت أنا بلا ولا شريت أنا دابوزا ما، باش تخرج عند السيد في الكونتابيليتي نتاعو وباش تخرج عند وزارة المالية
2: بالضبط
1: كليني معناها فهمني نتاع حساب
2: يعني في إطار هي شنية الهدف هو مزيد من الشفافية على المعاملات. رقم المعاملات اليومي نتاعك
1: 2%
2: باش يخرج رقم المعاملات عند القبادة، هذا الهدف الكبير منه. ولكن للأسف علاش نقول للأسف، كل ما نعملوا النية باهية متاع قانون باهي كما نوينا في القانون الشيكات، المستوى التنفيذي التطبيقي الإجرائي ديما ما نقراوش حسابه. شو معناها؟ معناها كي نعمل أنا قانون على مستوى معناها النظري فما أمور تنفيذية عملية من مؤسلة كبيرة يطرحوها المهنيين.
1: كيفاش باش تحفز الشخص هذاك باش يدخل في المنظومة هذيا؟ ما تعملش أنت قانون تستنى حتى لين هو يجي.
2: بخلاف سيانيس فما جملة من الأسئلة مثلا، شنو هي الكلفة نتاع التجهيزات هذيا؟ هل أنه معناها
1: قال لك 4 ملايين 3 ملايين ولا 4 ملايين؟
2: هل أنه بطبيعة الحال كي نقولوا 3 و4 ملايين شو معناها؟ معناها عبء مالي شارج، عبء مالي شكون باش تحمله؟ باش تحمله صاحب المقهى مش الدولة. فهل أنه فكرت اليوم وزارة المالية وقت اللي طرحت الإطار هذا فأنا تعمل جملة من الإعفاءات الضريبية على اقتناء الأجهزة هذه وإلا تسهيلات في الدفع على خاطر فما البعض من بي ام أقل من بي ام من نجم مش يعمل انفستيسمون ديريكت رابيد معناها تو
1: يقول لك 4000 دينار تحل فيها شنطة
2: نجم يعني. نستثمرهم 4000 على 3 مرات ولا 4 مرات ما نجمش نحطهم لك تو، ما عنديش ليكيديتي ديسبونيبل أنا باش نستثمر. ما فماش إجابة على الإطار هذا. هل أنه اليوم باهي في في حالة العطب التقني يا سيدي؟ يا سيدي أنا الكاس وبديت نخدم في السيستم نتاعك غدوه قص الانترنت وقصت قص عليا الضوء نهارين 3 4 ايام، شكون باش يتحمل مسؤوليه؟ كيفاش باش تتعامل
1: الريزو؟
2: هاني باش نتعاقب انا مسؤوليتي انا على قصان الكيسه وقت تبدا عندي عاتب انا، ولا انك تسمح لي باش نديكلاري يجي يقول لك راه عندي 3 ايام هذوما ما فيها مشكله غدوه كيفاش تحاسبني انت؟ وانا قص على الاسبوع قص نهار الاثنين نرجع لي نهار الخميس الروسيت اللي انا باش نديكلاريها سور لونور على خاطر انا في الفتره هذيك ما عنديش ما نجمش نديكلاري. هل انك باش تعتمد الاقصى اللي عملته بعد اذا كنت دخلت انا مثلا في بيك دو كونسوماسيون في سيزون دخلت في كوب دي موند وانا عندي قهوه وتتعبى في الفتره هذيك لكن قبلها ما كانش عندي باش تحاسبني في السبع ايام بالشيفر دافير الاكبر ولا باش تحاسبني بالشيفر دافير الاقصى؟ وشنو اللي بيناتنا؟ اسكو فما ديكلاراسيون سور لونور عمل لك انا نقول لك اخويا تصريح على الشرف اذا دخلت كما كنت قبل؟ ولا تقول لي لا يعني فما برشا غموض في المنظومه لازم يخرجوا يفسروه للناس يفسروه الكلفه شكون باش يتحملها؟ فما معناها فما دعم مالي ولا ما فماش دعم مالي في حالات قطع الانترنت وقطع الضوء خاطر المهنيين ايش طالبين تو؟ يقول لك انا ديكوردو معاك اما تطبيق تدريجي تدريجي ابدا لي معناها بشويه بشويه وضح لي الامور ووضح لي بالكتاب بكدا الصوره
1: فما حاجه خلت معاك كما صوره غامضه برشا فما حاجه اخرى زاد سمير ماذا بين نتفاعل فيها معاك راه وزاره الماليه ما نجمش تحكي زاد بمنطقه انه انا قلت لك اعمل وانت اعمل وكان ما تعملش فهمت كيفاش انا نخطيك لازم نخرجوا منه هالواحد انت تسهل انت اولا معناها اللوجيك ماهيش لوجيك نتاع عقاب يا تعمل وتتلز باش تعمل ودبر راسك دبر راسك الاربع ملايين هذوما تتصرف فيهم
2: انت عقليه فاسيليتاتور
1: بالضبط بالضبط يلزم معناها رانا نمشيو في اللوجيك نتاع بارتنير هو يدفع لك في الامبو دونك يزم فما لوجيك. هو ديجا وقت باش يبدا يدفع في الامبو ديجا معناها شكون يحب قاعد ينحيله من لحمه معناها كيلكو بار مع اللي قاعد صاير اليوم ومع الازمه الاقتصاديه الموجوده

0: ومع غلاء الاسعار ومع الانفلاسيون اللي طالعه ومع البيز دي بوفوار داشا هو بيد وقت يجي باش يعطيك فلوس. اي انت كي تمشي له في اللوجيك نتاع اسمع يزمك تعمل هكاكا ولا راهو تتحمل المسؤوليه نتاعك. يزمنا نخرجوا من العقليه هذية باش تمشي في عقليه نتاع شركاء ماناش فقط دافعي ضريبه. يزم وقت هو يبدا يدفع في الامبو نتاعو يبدا متفرد. اما اذا لو كان تقول له انت رد بالك راهو العقوبات في التاخير في صبين الفلوس راهو يترتب عليها كذا وكذا وكذا وراهو تم رفع العقوبات عند معامين التالي ولاو عقوبات مشتته جدا. هو شو مش يقول خويا انا مش ندخل في الريسك وانا نعرف لي مويان نتاعك نتاع الكونترول برا الكونترول اللي انت اللي تحب عليه يا خويا انا مش نحسبها شارج في الاخر بالكل باش نحسبها شارج. احنا ما نشجعوش على هذا بطبيعه الحال ولكن هذا اللي نجم يصير وقت اللي انت ما تمشيش في عقليه. دونك لهنا فما معناها اون مونتاليتي كي دوفري فهمني ان بو شانجي من عشان كان عندك حاجه باش
1: تكلم. هذاك هو ما كلامكم صحيح اليوم وقيت باش تبدا الامور واضحه يكون عندنا بعد نظر على بكري نعرفوا احنا شنو نحبوا نعملوا وقتاش نحبوا نعملوا باش ما نتيحوش في اخطاء كيما مشاريع قوانين صارت قبل نقروا احنا في ليله صلاله ما نعرفوش كيفاش نطبقوها وما حضرناش روحنا وما فسرناش خاصه للناس السيبل كيفاش باش تصير العمليه.
0: شكرا لك ناد جندوبي شكرا لك سمير بشوي يعطيكم صحه لكل هذه المعطيات. نخرجوا فاصل وراجعين معاكم باش نستقبلوا سي بدر الدين ويلي رئيس مؤسسه تونس للتنميه.
2: اكتو ايكو ميدي ايكو كل الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين انيس مرايه.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
2: يا في بالي.
1: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه، يتحمل تيح الضو وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.
3: الكورة صيف السنة تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
4: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج
5: ميدي إيكو كل نهار خميس من نصف النهار لمدي ساعتين. أنيس مراي.
6: الاندماج الاقتصادي والاجتماعي من أهم التحديات اللي تعرفهم المناطق الداخلية في تونس. البارح وقت البارح في سيدي بوزيد وتوزر مؤسسة تونس للتنمية تفتح زوز مراكز إليف جديدة لإدماج الشباب في سوق الشغل وخاصة في مهن تكنولوجيات الاتصال. مراكز إليف هذا أنموذج بدأ منذ سنوات في أول في مناطق داخلية. أول منطقة نذكرها هي منطقة سليانة، وبعد مشى الباجة كيف دونك تونس للتنمية عملت المركز في باجة، ثم مشى للكيف، ثم في الفرنكوفونية 2022 كصدقني ربي في جربة، ومن بعد دونك سيدي بوزيد وتوزر النهارين اللي فاتوا. سعيد جدا باستقبال سي بدر الدين والي رئيس مؤسسة تونس للتنمية. سي بدر الدين مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا على قبولك الدعوة.
7: شكرا على الضيافة وتحية للمستمعين والمستمعات.
6: شكرا لك. الأنموذج هذا بدأ منذ سنوات. الفكرة كانت وأنه فما العديد من حاملي الشهادة العليا خاصة في المناطق الداخلية اللي ياخذ الشهادة متاعه ولكن ما يلقاش خدمة. الأنموذج قائم على فكرة أنه مجانيا الشباب هذا يدخل المراكز اللي في اليوم ولو عنا الستة في المناطق اللي كنت نحكي عليهم، ثم يتم تكوينهم في العديد من الاختصاصات وخاصة المهن متاع تكنولوجيا الاتصال، ثم محاولة إدماجهم في سوق الشغل. لو كان تحكينا على البيلان ساعة متاع المراكز هذوما الأربعة اللي كانوا موجودين في المناطق اللي موجودين لحد الآن في المناطق هذوما، ثم نحكيوا على بوزيد وعلى توزر اللي بالمناسبة نحب نحيي مواطنين غاتي.
7: ربما تصحيح صغير سيانيس كان تسمح لك، أنت قلت نضربوا وبعد نشوف وين ندمجوهم. احنا لا نشوفوا وين ندمجوهم وبعد
6: ندربوهم.
7: احنا نشوفوا شنية البلايس اللي الناس طالبة دي بروفيل ما يلقاوهمش. دوك مثلا اليوم حتى مهن يعني دهينة ولا سودور ولا حاجة هكي كي بش يدخل يخدم في شركة تبيع البرة يلزم يكون يعرف يخدم على السوبلاي تشين، يلزم يجاوب بالميل، يلزم كذا، هذوما ما عندهمش. فتلقاه عند صاحب شهادة وصاحب خبرة أو صاحبة خبرة وصاحبة شهادة، لأنه احنا مستفيدين تقريبا الماجوريتي بنات، ولكن ما نجمش يخدم الخدمة هذيك لأنه ناقصوا حاجات رقمية أو ناقصوا كاباسيتي بالاتصال إلى غير ذلك. فاحنا نشوفوا الخدمة الموجودة وين، ومن بعد نشوفوا الكفاءات الموجوده ونكملوا لهم اللي ينقصوا. فاذا هذاك علاش احنا من اللي بدينا لتوا احنا نخدموا لينا احنا ونخدموا الشركاء. الشركاء يعني نفتحوا المجالات هذه الفضاءات الموجوده، نفتحوها الجمعيات اخرى اللي تعمل نفس الشيء. فلذا احنا نحاولوا نعاونوا ندعموا الجمعيات الموجوده. فاحنا تعداوا 8000 تقريبا بنفيسير من عندنا.
6: 8000 منتفع.
7: 8000 منتفع و 76% دخلوا يخدموا.
6: 8000 منتفع و 76% من اللي دخلوا لقاو خدمة.
7: لقاو خدمة CDI كونترا دو ريان ديتيرميني. ولكن شو معناها اصحابنا الجمعيات الاخرى اللي موجودة في الجهات اللي تستحق الدعم حاولنا نوظفوا فضاءاتنا اللي هي احنا دربنا 8000 وهما دربوا 13000. فحاولوا معناها فريمون نكونوا احنا في الجهه هذيك باش نخدموا احنا وحدنا.
6: معناها مؤسسه تونس للتنميه ما تخدمش وحدها، تخدم مع الشركاء من المجتمع المدني في ال... في, ال... في الجهات. لو كان تحكينا على تجربه نثبت عليها بالقداسي بدر الدين، تجربه الاولانيه في سليانة و... وكان ديفي كبير، كان تحدي كبير في سليانة، وبرشا عباد وقتها قالوا لكم سليانة ما فيهاش برشا معامل، سليانة ما فيهاش برشا ادارات، سليانة ما فيهاش، مغامره كبيره. وبالعكس وقتها تقابلت انا وياك زاد من مده وقلت لي سليانة كانت نجاح باهر،
7: خاطر الناس يفكروا ساسا يفكروا دجاجه ولا عظمه، يقول لك باهي ما ثماش طرقات، ما ثماش شركات، ما ثماش ما ثماش ما ثماش، حبوا يطيحوا الدمار. وكان واحد منا احنا كي باعثين المشاريع ما يتحنش دمار بسهوله، نخموا في الايجابي قبل ما نخموا في السلبي. فكي تجي تشوف تلقى في منا ما يلزمكش انت تخمم حاجه في تونس وتمشي تلوح على سليانة، إذا تمشي لسليانة وتسمع الناس شنو اللي يستحقوا وتلقى الناس فما خدم في سليانة، بيان سور ما همش عشرات الالاف ولكن فما مئات المواطن شغل مطلوبة وما هيش وحتى حد ما نجم يخدم فيها. فبال جرب حاجات، حاجات يمشيو حاجات ما يمشيوش، نجحنا وفشلنا في حاجات، جاء الكوفيد، زاد جاء الكوفيد بدلنا طرح. ولكن منام توا ولا سليانة هو يضوي على الناس الكل، لأنه التجربة اللي كسبتها سليانة توا وقت حلينا المراكز الجديدة دربنا الشباب، احنا ناخذوهم لوكال بيان سور، ناخذوهم احنا يمشيو لسليانة ويدربوا على طرق اللي نستعملوا فيهم وكيفاش نخدموا. والحق يعني بقدرة الله عام الجاي 8000 منتفعين باش يوليو ان شاء الله 13000، وان شاء الله نخليو نفس النسبه نتاع الادماج اللي عندنا.
6: سي بدر الدين، هذا مشروع معناها عملته انت مشروع شخصي مع شركاء معينين، ولهنا ربما زاد ربما ساد المستمعين ما يعرفوهوش انه بدر الدين الوالي اليوم معناها السيت نتاعك على مستوى عالمي. اليوم الشركه اللي اسستها تخدم لاكبر البنوك المركزيه في العالم. اخر الامور انه البنك المركزي الاماراتي عيط لك وتوقع تخدم معاهم معناها في لي لوجيسيال نتاعهم، وهذه سي اون ريكونيسونس بور ان تونيزيان اللي طلب لاسونسور سوسيال. معناها في كل الحوارات اللي عملتهم معاك فماش حوار ما حكيتش على الوالد الوالدة اللي هم مربين من الطبقة المتوسطة التونسية. شنو يعني اليوم انه إليف في المركز السادس نتاعو، معناها حل المركز السادس نتاعو، يخدم مع ناس ما جاوش على معناها المناطق الساحلية، يخدم مع ناس في مناطق نسبة الفقر كبيرة، نسبة البطالة كبيرة، شنو يعني هذا بالنسبة ليك بعد سنوات من العمل في إليف؟
7: أنت كنت تحكي لولدك إن شاء الله عيد ميلاد سعيد،
6: يعيش.
7: عمره 8 سنين،
6: تسعة.
7: أنا ولدي عمرهم 9 سنين، سمحني، أنا ولدي أكبر من هكا فردان أكبر منك. فالوضع اللي أنا كنت عايش فيه اجتماعيا والدار نسكن فيها هي ربما أسوأ من الوضع اللي تو موجود في الجهات. ولكن أنا جاتني الفرصة باش نجم تقريت، قراتني الدولة، الدولة عطتني بورس باش قريت البرة، دوك ثم شكون مدلي يدو باش نجم نقدم. فكما أنا مدولي يدهم نحب نمد يدي لغيري، اللي هو معنا هي سلسلة يعني. كما تونس دفعت عليا وصرفت عليا، فينا المو أنا باش قريت بلاد هيت متاع بوك ومتاع أمك ومتاع يعني بريسك الناس اللي يسمعوا فينا، والديهم يعطيهم الصحة، هما اللي قراوني. فكما هما قراوني أنا يزمني زادا نمد يدي لغيري.
6: سيدي بوزيد وتوزر، علاش المناطق هذوما بالذات مشيتوا لهم بعد سليانة بعد بيجة بعد الكيف وبعد جربة؟
7: لما تشوف خريطة متاع تونس تلقى ثم فجوة، ثم فجوة بين الساحل وبين داخل الجمهورية. معنى هذه من وكي تشوف الفجوة هذه منين جاية، جاية من 3000 سنة، هي جاية لا من الاستعمار ولا من البيت، من كان تشوف معناها ليني دو ديماركاسيون هذه تلقاها من قرطاج، يعني الحدود بتاع قرطاج قعدت هي هي. فاحنا اخترنا باش نكونوا من الشيره الاخرى من الحدود مش من شيره الساحل، ونشوفوا الجهات اللي يقولوا فيها نسبه الفشل الكبيره، معناها المشاريع ما خدمتش، البرامج العالمية أو التونسية معناها نجاحها كان متوسط، فقلنا احنا نخلي نزدمو في حاجة اللي ولو بارادوكس اللي النتيجة ياسر بها معناها فات في الجهات ثم أكثر حاجات، أما شنو ما يزمكش تتصرف بفكر
6: بالعقلية اللي انت جاي معناها
7: في المعنى، ومش خاطر سليانة مشات حاجة راهي باش تمشي في توزر. كل جهة عندها
6: خصوصية نتاعها،
7: يعني في باجة فما تيسيو اندستريال كبير
6: صحيح،
7: في سليانة أكثر فلاحة، في الكيف حاجة وجندوبة حاجة، في من يعني طرحنا في توزر كنا كالين وتو بدينا المركز نتاعنا لنا عامين ننشو في توزر، ثم توزر وقفسة توزر وقفسة ما همش نيمام لوجيك، أما لبزوان ياسر كبار ثم شركات عالمية وشركات تونسية موجودة غاديك
6: صحيح،
7: يصيروا حاجات غاديك تو مثلا ما يجيش البالو اللي قطايا و دي بيس مرسيدس و بي ام راهو معمولين في سليانة ومعمولين في باجة ومعمولين في قفصة. يعني في تونس ثم حاجات خارقة العادة قاعدة تعمل، والمعامل هذيك والرجال الأعمال هذومك أو الشركات العالمية يفركسوا في طاقات، ولكن دورهم ماهوش تكوين. دورهم دونك
6: كنتوما تدخلوا فيك الحلقه هذيك
7: فوالا بالضبط،
6: حلقه توصل بينهم هما وبين الاخيين اللي موجودين غادي اللي يسمع فينا اليوم اللي موجود في سليانه وموجود زاده في بيجا وموجود زاده في جربه وموجود في بوزيد وموجود في توزر ويحب كيفاش ينجم يتصل، مع العلم انه التكوين نتاعكم اللي هو يمتد على عده اشهر مجاني، معناها ما فماش ما يدفع حتى شيء، يدخل غادي يتكون ومن بعد انتم زادة تشوفوا له الخدمه هذه، وحكيت على تو دومبلابيليتي اللي هو في حدود 75%. كيفاش ينجم يتصلوا الاخيين اللي يسمعوا فينا اليوم باش يمشيوا ربما يتحصلوا على كفاءات اخرى الى جانب الكفاءات اللي تحصلوا عليها في الجامعه او في مراكز التكوين؟
7: بالوقت ولينا شويه معروفين في الجهات اللي احنا موجوده فيهم، عنا تواصل مع السلطات يوميا فمراكش الشغل الولاية المعتمديات إلى غير ذلك، ثم الشبكات الموجودة
6: نتصور لكم خدمة طيبة زادة الحقيقة، معناها
7: مليد في اليد يعني ساعة حتى اللي يجيوا يسجلوهم عنا في المركز متاعنا يعني كل يوم متواصلين مع بعضنا إلى حد أنه في بعض الجهات ثم تصير كل شهر ثم الوالي يلم معناها القطاعات الكل يستدعى مدير او مديرة مركز اليف من جملة ما يستدعى اللي احنا الوحيدين اللي ماناش جزء من الادارة،
6: يعني مجتمع مدني معنا.
7: فخدمتنا لو كان ما جاتش خدمتنا مع الاطارات المحلية ومع الوزارات بالشكل هذا ما كناش ننجحوا، دونك نخدموا اليد في اليد. فلذا البنية متاعنا بصفة عامة ظاهرة معروفة، الموجودة على الانترنت، موجودة في كل وسائل التواصل، ادخل برك إيجا بارك، وإحنا حسب الحاجيات نتاع الناس نوجههم للي يستحقوا، نعرفوا شنو المطلوب، نعرفوا شنو
6: تقعد معاه تحكي معاه طبعا. وحتى إذا لو كان هو يحب يمشي لحاجة أخرى وهو عنده مؤهلات في أمر آخر تقول له امشي غاد، دونك تنصحوا أنت فينا المو
7: ساسا يجيو زادا يجيو يكون عنده مثلا يحب يبعث مشروع يبعث شركة، احنا زادا نعاونوهم باش نحضنوا المشروع هذا وندعموه حتى ماليا حتى لين معنا سيد موني لي بروميير با. دونك احنا في خدمة الشباب اللي يحب يعمل حاجة، والحاجة الوحيدة اللي بالفلوس في المراكز متاعنا هي القهوة.
6: القهوة
7: لانه عنا اخترنا باش نكونوا في كل مركز عنا قهوة داخلية، طبعا ماشي قهوة محلولة على برا وشدينها معاقين، ونحبوا لهذه اول مشروع وقت يتحل مركز اليف اول مشروع هو مشروع القهوه. فلذا ثم خلاص هو رمزي شويه ولكن خلاص كمان.
6: نشكرك برشا سي بدر الدين والي، يعطيك الصحه. قبل ربما ما ننهي معك الحوار هذايا تحيه ليك وتحيه لكامل الفريق اللي عامل معاك، عمر التريكي، حسن مناعي ايضا، وكامل الفريق اللي موجود غادي واللي قاعدين الحقيقه يخدموا في حاجه معناها مزيانه برشا. فما مش عندك الكلمه سمير، بعد توزر وبعد سيدي بوزيد قاعدين نخمو في بلايص اخرين ربما مش نزيدو نعمو اليف، فما مشروع نعرفك استراتيجي برشا انت، دونك ما نتصورش بتعلن على حاجه فما حاجه مازالت ماهيش في البايب.
7: احنا قاعدين نبنيو في قروان حاليا ان شاء الله نحلو بعد 6 شهور تقريبا المركز تاع قروان. نسيت ناديه اسبوعي اللي هي هي أشرفت على مباني
6: الكل أسبوع الكل بكاستيل أركيتكتورال مزيان هذاك نتاع سونتريليف
7: وشركانا معنا الألمان والفرنسيس والاتحاد الأوروبي اللي دعمونا ماليا الحق ومعنويا إن شاء الله بالقروان نكونوا عملنا أول ديبلومون ثم بعد هذا عنا طلبات من جابس إذا نلقاو تمويل وربي وفقنا باش نلقاو تمويل نحلو في جابس إن شاء الله
6: إن شاء الله سمير
2: فقط حبيت نقول لي نتمنى أنه نشوف في المستقبل مركز أليف معناه أو سنتر دان إيكوسيستيم أنتربرونير في الجهة في كل جهة فما ليز انكوباتور فما لي بيبينير دونتربريز علاش ما تمش ربط صيلة مع ال معناها في طار كل جهه باتفاقيات الى اخره مع زاد معناها مؤسسات الدعم
6: نتاع الاستثمار
2: بعد وكاله الاستثمار ومراكز لحاتها باش نجموا باتفاقيه هذيا ناخذ كيما ليكوسيستيم اونتربرونيال نتاع الشباب هذوما باش غدوا حتى كان ما فماش ربط مع شركه كبيره فما امكانيه نتاع الاونتربرونيال بيدو
7: احنا عندك الف حق شوف يد وحده ما تصفقش احنا في كل جهه نخدموا مع المراكز الكل الموجوده ويبعثونا شباب ونبعثوا لهم شباب وساعه ساعه كيف حتى عنده واحد ساله ما تخدمش الكليماتيزور يجي بحذانا يعني في التوسيم يعني في كل فريمون نخدموا مع بعضنا فريق واحد مع الماليه مع التكنولوجيا على فكره وزاره التكنولوجيا هي اللي موفرت لنا الانترنت في الجهات الكل وانترنت دو تري غوند كاليتي افيك دي زيكيبمون تري مودرن يعني احنا نخدموا من ليش
6: معنا مثال دو بارتناريا بيبليك بريفي معنا سان موديل دو بارتناريا بيبليك بريفي بريفي مع بيبليك ولا هنا فهمني دونك يساهم في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي سي بدر الدين والي رئيس مؤسسه تونس للتنميه بارك الله فيك على اتاحه الفرصه للانترفيو هذايا وان شاء الله من حسن الى احسن
7: ان شاء الله نجم نرجع لكم نقول لك عندنا جابس حل
6: ان شاء الله ان شاء الله وانا وقت باش تحل جابس جيب حدايا شكرا ليك يعطيك الصحه كان هذا انترفيو مع سي بدر الدين والي فاصل ونرجع بستقبل السيده الهام مامي تعطينا آخر أخبار مجلس نواب الشعب في المجلس
5: تونس اليابان نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك أول ماتش ليغفي غونار مع المنتخب تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي كالعادة موزايك فين تواكب وتشجع في برمجة خاصة من نص الليل للأربعة متاع الصباح عيش المونديال مع سلاح

0: ميدي إيكو كل نهار خميس من نصف نهار الماضي ساعتين أنيس مرعي في المجلس.
1: سيد الهمامي أهلا وسهلا مرحبا بك.
2: مرحبا أنيس، مرحبا بكافة مستمعينا ومشاهدينا.
1: مقترحات قوانين جديدة في البرلمان رغم تواصل غياب التواصل مع الحكومة.
2: المدة اللي كانت طلبتها الحكومة للتغيب عن الجلسات العامة واللجان كانت مقررة لشهر ماي فقط، لكن شهر جوان اليوم تعدى منه أكثر من نصفه والحكومة ما حضرتش وما توجهتش بحتى مشروع قانون للبرلمان، الشيء اللي خلى النواب يواصلوا مناقشة مقترحاتهم ومنها مجلة الصرف ومجلة الاستثمار، مقترحات اجتماعية أخرى تخص المرأة والطفولة وكبار السن والمتقاعدين. لكن هذه كلها تبقى أيضا أنيسة مقترحات قوانين عندها تداعيات مالية ولازمها نقاش مع الممثلين الحكومة، لكن النواب يقولوا مش ممكن تعطيل العمل النيابي واللي البرلمان دوره تشريعي وما همش مفطرين يستناو وممكن حتى تتعدى قوانين للجلسات العامة قبل العطلة البرلمانية. ويوصلوا زاد النواب تقديم مقترحات قوانين جديدة منها مقترح قانون يتعلق بالعمل الحر والدفع الإلكتروني وفق ما أكدته المزيك النائب بسمة الهمامي اللي اعتبرت أنه تونس جزء من الطفرة الرقمية في العالم، الشيء اللي يلزمه تشريعات تسهل عمل المخرطين في الاقتصاد الرقمي خاصة الشباب، واللي القانون مقترح القانون هذا يعرف جملة المفاهيم مثل من هو ناشط في العمل المستقل وشنو هو ساعة العمل المستقل، المنصات هذه متاع الدفع الإلكتروني، ويوضع أيضا التزامات للدولة تجاههم وكيف كيف يوضع التزامات لهم هما تجاه الدولة.
3: اليوم في الطفرة الإلكترونية والرقمية هي العالمية توا عنا ما يسمى بالاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الرقمي هذا ما عادش مقتصر على مجموعة معينة أو بلد معين، هو اقتصاد رقمي دولي عالمي، وإحنا مانيش مقصيين من نواكبوا التطورات هذه. وعندك فئة جديدة وليدة الطفرة الرقمية اللي هو الشباب، الشباب هذايا باش نمكنوه من الانخراط في الاقتصاد العالمي، سعينا لتنظيم العمل الحر الفريلانس هذايا بطريقة قانونية وآمنة. يهدف القانون هذا إلى إنشاء إطار شامل يعزز العمل الحر ووسائل الدفع الإلكتروني مع توفير حماية اقتصادية واجتماعية للمستقلين وتحديد إجراءات مرحلية باش ما نعطلوش الناس لتحقيق التوازن بين الانفتاح الاقتصادي والرقابة المالية. حددنا المفاهيم ما يسمى بالعمل الحر ما هو، المستقل من هو، منصات الدفع الإلكتروني ما هي، والحساب المصرفي المخصص مشنية هو، والمرحلة الانتقالية ماذا تتطلب، هي مرحلة زمنية محددة لا تقل عن 5 سنوات تهدف إلى تطبيق قيود مرحلة على عمليات الدفع الإلكتروني والتحويلات المالية مع توفير إدار تدريجي يسمح بانتقال سلس بين بيئة قانونية وتشريعية مفتوحة تستهدف تحقيق التوازن بين حماية الاقتصاد الوطني والانفتاح على الأسواق الدولية. التزامات الدولة تسهيل اتفاقيات مع منصات الدفع الدولية لتمكين المواطنين من فتح حسابات، إنشاء سجل وطني للمستقلين وتوفير شهادات تسجيل قانونية، تقديم حوافز ضريبية لتشجيع العمل الحر هو ما عليهم إلا التصريح السنوي بدخلهم الناتج عن العمل الحر، فتح حساب مصرفي مخصص لاستلام الأموال، الالتزام بدفع الضرائب وفق النسب المقررة، واستخدام منصات دفع إلكتروني معترف بها من الدولة.
1: به مواصلة سيدة في مشاريع القوانين اللي ينظر فيهم المجلس، فماشي تقدم في مختلف المشاريع اللي قاعد ينظر فيهم المجلس اليوم؟
2: فما تقدم ملحوظ في مقترح تنقيح قانون الاستثمار ومجلة الصرف، وفما تسريع في نسق العمل على مقترحات أخرى كيف مقترح قانون تسوية وضعية المباني المقامة على الأراضي الفلاحية ذات الوظيفة المتحولة اللي تنظر فيها لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة. الرئيس اللجنة النائب صابر جلاصي في تصريحه المزيك يقول أنه النص يستهدف عدد من الأراضي الفلاحية في مناطق عدة من تونس أقيمت عليها ملاعب وفضاءات ترفيهية في مناطق تفتقد أصلا للمرافق هذه، وأقيمت عليها أيضا دور ضيافة وهي وفق تعبيره مشاريع خاصة توفر خدمات ترفيهية وسياحية وجب تشجيعها الحفاظ عليها. ويأكد أن اللجنة تعمل على إنهاء مناقشة مقترح القانون هذا اللي فيها 6 فصول وإحالته على الجلسة العامة قبل العطلة البرلمانية.
4: مبادرة تشريعية هي تسويد وضعية العقارات المقامة على الأراضي الفلاحية ذات الوظيفة أو الوظائف المتحولة. نعرف اللي احنا في السنوات الأخيرة شهدت الأراضي الفلاحية عديد المشاريع اللي وقع معناتها تشييدها على أراضي فلاحية، الحقيقة مشاريع فيها ثقافية، فيها حتى رياضية، فما ملاعب أحياء، فما حتى مشاريع معناتها تهم الاستثمار، يعني اليوم فما مشاريع تهم السياحة. في المقابل نعرف اليوم اللي وزارة الفلاحة وهذا ما يخفيش على الناس الكل اللي معناتها عندها سنوات قانون 87 معناتها لم يتم مراجعة الخارطة الفلاحية. هذاك اليوم علاش جات المبادرة هذه في الإطار هذايا باش تلقى حل للتسوية هذه، باش اليوم الدولة تسوي الوضعيات هذه، واليوم يقع إدماجهم في إطار التشجيع على الاستثمار وعلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي. المبادرة هي تتضمن 6 فصول، فيها معناها كيفية التسوية، كيفية اللجان، الأوامر اللي باش تصير، قرارات كيفاش باش تكون، نحبوها تكون حل. وإحنا سمعنا لجهة المبادرة في الجلسة الفارطة، وستكون قريبا معناتها إتمام النقاش حول الفصول هذه وتجويدها، ليتم معناتها تمريرها قبل العطلة البرلمانية إلى جلسة عامة.
1: سيدة، في هذا الكل حدث الأسبوع القادم له مشاريع وله مقترحات قوانين، وإنما جلسة عامة تخص مطالب رفع الحصانة عن نواب. شنو هي التفصيل نتاع الحكايه هذه؟
2: الثلاثاء القادم كان قرر مكتب المجلس نهار 23 جوان جلسه عامه سريه للنظر في طلبات رفع الحصانه على عدد من نواب. التفاصيل صعيبه شويه، على خاطر قانونيا هو اعمال لجنه النظام الداخلي تنظر في طلبات رفع الحصانه بشكل سري، يعني دون حضور نواب اخرين من خارج اللجنه ودون حضور الاعلام، وحتى الجلسه العامه تكون سريه. العدد نتاع ملفات رفع
1: اي قداش من ملف؟
2: الرقم الضارب اللي نعرف رسميا من داخل اللجنة في بداية الشهر كان 17 طلب رفع حصانة، لكن اليوم فما شكون يحكي حتى على يعني رقم يوصل حتى على 40، وهذا غير ثابت رسميا. النواب اللي حكينا معهم يقولوا انه اغلب القضايا هي مخالفات انتخابية، وفما حتى مخالفات مرورية اللي نعرفوا انا من مصادر مطلعة انه هذا صحيح، لكن فما زادة قضايا اخرى. عموما النواب يشوفوا انه طلبات رفع الحصانة حاجة جابها القانون ويلزم احترامها، وما يلزمش تهويلها بهدف ضارب عمل المؤسسات، خاصة كون رفع الحصانة من عدمه حسب تصريحاتهم لا يؤثر على عمل البرلمان.
1: شكرا لك سيدة الهمامي، كانت هذا في المجلس.
0: في المجلس
1: ماضي ساعة موجز للأخبار يقدمه الحسين الدبابي، نتقابلوا بعد حين في زوز حوارات. رجعنا معكم ما تبعدوش.
5: اللي طلع اسمه يتسمى مهف، غنينا معاه بالجرينتا وغنينا معاه واحنا حرار، غنينا معاه في فرحاتنا وغنينا معاه كبار وصغار. تيباز نحكي على سيل مهف. الاوكازيون دو لا فيت دو لا ميوزيك توني سيتي يستدعاكم لسيل مهف نهار 21 جوان من 7 متاع العشية باش تحضروا له في اقوى كونسير واقوى سهرية. وكي يقولوا يستدعاكم معناها لاكسي غراتوي. نستناوكم مالا في توني سيتي باش تعيشوا اقوى حفلة مع سيل مهف.
6: Tunis City, j'y suis, j'y reste. الفاكانس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش تريزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
0: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. Le public du Carthage chante. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني. من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سناب الكارتاج، جيلي، ديليس، موريس جاراج ام جي، بينا، بيهاش بونك، موراديو تيل، مبلتكس، بن جمعة موتورز، مغازة ام جي، ماكسويل، شغب برود، وموزيكا فم.
7: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح، يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
8: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
7: مع تونس فايقين للتسعين.
6: عندك أورانج. احتفاء بعيد الموسيقى العالمي وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ينظم مسرح أوبرا تونس عرض فني يحييه الفنان ونجم البوب رامي عياش.
9: حبيبي قلبي مان وانت اللي شغلت البال.
6: بمصاحبة الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة يوسف بلهاني. موعدكم لحد 21 جوان على الساعة 8 ليلا بقاعة أوبرا تونس مدينة الثقافة. التذاكر متوفرة بشبابيك مدينة الثقافة وعلى الموقع الإلكتروني tunisianopera.in. بمساهمة موزايكا فم.
0: راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
10: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. سفينة تانيتا التابعة للشركة التونسية للملاحة تغادر ظهر اليوم من مارسيليا الفرنسي، معلنة بذلك افتتاح الموسم الصيفي لعودة التونسيين المقيمين بالخارج لسنة 26 و2000. ووفق مبعوث صلاح الدين الكريمي أمنت الرحلة عودة أكثر من 1184 مسافرا و581 سيارة في إطار انطلاق برنامج الرحلات الصيفية المخصص لتأمين عودة أفراد الجالية التونسية في أفضل الظروف. وفي هذا الإطار المتصرف المفوض للشركة التونسية للملاحة الحبيب كريم يدعو كافة المسافرين من أفراد الجالية التونسية للاستفادة من الخدمات المبرمجة خلال الرحلات 149 المبرمجة خلال الموسم الصيفي.
11: نشكر جميع الأطراف المداخلة اللي حضروا معنا في الرحلة هذه باش الاستعدادات اللي خذوها لإنجاح الموسم هذا. وإحنا اليوم نتابع معناها كما شفتوا متابعة لسيقة للإجراءات هذه اللي تم اتخاذها حتى تكون معناها الإجراءات في الواقع كيف ما تم اتخاذها معناها في المجلس الوزاري كما قلت كبيرة. وشركة التونسية الملاحة كما قلت لكم دخلت حتى جهد وعملت الصيانة اللازمة للسفن متاحة وكان قامت باستعداد أعداد الطواقم السفن متاحة على أحسن وجه باش يقدموا أفضل الخدمات للمسافرين. وإن شاء الله يكون موسم سياحي موفق وإن شاء الله تكون شركة تونسية الملاحة ديما رائدة في الميدان النقل البحري للمسافرين وكذلك البضائع في البحر الأبيض المتوسط.
10: رئيسة الهيئة التونسية للمستثمرين في رأس المال سلمى بن حميد الزواوي تفيد بأن الهيئة تمكنت من تسجيل 740 مليون دينار استثمارات من طرف شركات رأس المال سنة 25 و2000. انتفعت منهم 223 مؤسسة صغرى ومتوسطة وناشئة إلى جانب تخصيص 204 مليون دينار لمساعدة مؤسسات صغرى ومتوسطة فقط على إعادة الهيكلة. وبن حميد تضيف تصريح للزميلة هنا السلطاني أن الذكاء الصناعي مهم بالنسبة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والتمويل في تحديد مراحل التمويل والمرافقة وفي أخذ القرار إلى جانب استخدامات هذه التكنولوجيا في مرافقة المؤسسات التي تم تمويلها.
12: الندوة هذه هي الحوصلة متاع ثلاثة محطات، ما هي المحطة الثالثة بديناها من 16 و17 مي بديناها بتنظيم أكاتون على الذكاء الاصطناعي وفي في الاستثمار في رأس المال. النهار 15 جوان نظمنا ماستر كلاس للي يشتغلوا في القطاع متاعنا والإيكو سيستيم متاعنا المساهمات والإنفستيسمان اللي قمنا بهم في سنة 2025 يدوروا حول 740 مليون دينار استثمارات صاروا من طرف شركات رأس المال. هذوما خصوا 223 شركة من 740 الاستثمارات اللي صاروا دونك شركات، فما 204 مليون دينار مشيت في إعادة هيكلة الشركات. وقت اللي نمولوا الشركات يلزمنا نشوفوا مدى استجابتهم للذكاء الاصطناعي.
10: دوليا، وبعد أن تم توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب من المقرر أن تنطلق المفاوضات الأمريكية الإيرانية الجمعة قرب لوسيرن في وسط سويسرا حسب ما أعلنت وزارة الخارجية السويسرية اليوم. ودبلوماسيين الصين تؤكد ترحيبها بتوقيع التوافق لوقف النزاع داعية واشنطن وطهران إلى مواصلة التعاون خلال الجولة المقبلة من المفاوضات، وذلك بعد تواصل الجانبين إلى اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بما يشمل الجبهة اللبنانية. نهاية هذه الجولة والمشوار تواصل في ميديكو، ابقوا معنا.
0: في تونس. ميدي إيكو. ميدي إيكو كل نهار خميس من نصف نهار الماضي ساعتين أنيس

0: خير كهرباء تجمع بين performance, technologie ou design moderne. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique ابتداء من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفور, l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique autonomie توصل حتى 530 كيلومتر. وبسوم يبدا من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
1: ميدي إيكو كل الخميس من نصف النهار لمدي ساعتين أنيس مرعي.
2: مرحبا بكم في الساعة الثانية من ميدي إيكو برنامج الاقتصادي الموزايك فم. الساعة الثانية دي بنخصوها للحوارات, واليوم زوز حوارات باش نحكيو في قطاع السيارات, كراء السيارات ونحن في ذروة الموسم الصيفي. باش نحكيو زادة في المذكرة العامة لوزارة المالية اللي في ما تتعلق بالضريبة على الثروة. برشا سؤالات برشا استفسارات بعد حين باش نحكيو فيه زادة الموضوع هذا, لكن خلنا نبداو بكراء السيارات في الانفيتي دي لا سومان.
1: L'invité de la semaine.
2: سي زكريا النعات, ممثل عن غرفة شركات كراء السيارات, أهلا وسهلا, مرحبا بك.
3: مرحبا بك.
2: شكرا لك يا سيدي. قطاع كراء السيارات وإحنا في أول فصل الصيف, ذروة العمل متاعكم والناس الكل تبدأ تسأل على أسعار كراء السيارات في قطاع يعرف تحديات كبيرة الحقيقة. معناها ربما الأسعار ترتفع في الصيف, أنا مش نحكيه على المشكل متاع السيزوناليتي, زاد أنتم كيما الوتلة دونك المشكل متاع السيزوناليتي هذية, مش نحكيه على التحديات زادة متاع القطاع هذية. لكن عموما خلينا ناخذ بعض الأرقام لو تسمح, وانت ممثل الغرفة شركات كراء السيارات. اليوم فما قطاع منظم وقطاع غير منظم, خلينا نحكيه على القطاع المنظم. قداش عنا من سيارة الدور وقداش عنا من شركة تخدم في هذا المجال؟
3: حتى التو احنا في 33,245 سيارة بالضبط.
2: باهي, مقسومين على قديش من شريك؟
3: 712 شريك.
2: 712 شريك
3: اللي هما كانوا 571 في 2024,
2: دونك فما ارتفاع.
3: ارتفاع ب 140 شريكة برسك.
2: معنى أموركم ماشية؟
3: ممكن.
2: إذا لو كان شريك
3: أي هو هذا المعقول شيكور,
2: هذا المعقول
3: شيكور, هذا المعقول شيكور. أما أنا ديما قلتها وبرشا مرات ونعاودها, يحلوا برشا ويسكروا برشا. معناتها ستاتيو تلقى 712 شركة, ما الاكتيف الله أعلم قديش.
2: آه داكور, باتين دا موجود.
3: باتين دا موجود,
2: لكن ما نعرفش يخدم ولا ما يخدمش.
3: نعرفش يخدم ولا ما يخدمش. أما حاجتنا ديما نحكيه على جديد. الجديد اللي هو 141 شركة ما بين 2024 و2025 حتى
2: التو. اليوم باش تحل شركة وزارة النقل, القانون المنظم لشركات كراء السيارات عندها معناها بعض الالزاميات. اليوم تنجمش تحل شركه وحدك, تجيب زوج سيارات, ثلاثه سيارات, اربع سيارات. اليوم مفروض عليك عندك كوتا معين تاع سيارات, مش
3: كره الشروط فيها 20 سياره.
2: يزمك تهبط
3: 20 سياره. كانت قبل 25 سياره لحد 2020, في 2020 تنقح كره الشروط بحكم غلاء اسعار السيارات. تبرش عباد, معناتها برشا عباد يسخبوها سهلة, هي صعبة ترى. صعبة خاطر كي تحسب انت 20 سيارة عام 2020, 25 سيارة عام 2020, يتكلفوا أرخص من 20 سيارة عام 2026. الأسعار يظل موجودين على السيت, الناس كل تعرف.
2: معناها رأس مال أقل شركة رأس مال متاحي إذا كان عملك كالكول بسيط
3: مليار و200
2: مليار و200 مليار و300
3: إلا كان ما فوالا موين متاع 60-65 ميل دينار الكهرباء.
2: واليوم يقابل انه انسان يستثمر في الشركات كراء السيارات وقت اللي نشوفوا الغلاء نتاع السيارات اول حاجه, وقت اللي نشوفوا الغلاء نتاع التامين نتاع السياره, وقت اللي نشوفوا الغلاء نتاع قطاع الغيار نتاع السيارات. هذوما هذا اللي يفسر ربما تذمر التونسي من ارتفاع الاسعار خاصه في فصل الصيف. لو كنت تحكي لنا على المعادله هذه.
3: هي المعادله سهله ياسر, خاطر فصل الصيف هو البوف دوكسيجين نتاع اللوار,
2: المتنفس,
3: المتنفس الوحيد اللي نقولها لك انا راهو للوار يعملوا ديون عام كامل. يجي الصيف يحاولوا يخلصوا ديونهم باش بسلامه ربي في سبتمبر يعملوا ديون اخرى.
2: واضح.
3: خاطر فما لو تو دوكيباسيون اللي الناس ما حبش تحسبه. خاطر ديما المواطن
2: يرى شنو تو دوكيباسيون.
3: تو دوكيباسيون معناتها انت كي تغزل الكهربه تغزل تقول انا الكهربه تتكري مثلا ب 100 دينار الشهر ب 3 ملايين العام ب 36 مليون 3 سنين محلاها يا سي لافي لافي وروز. فهمت كيفاش انا ما نحكيو على مي سي با فري. كهربه تقف كهربه تضرب الكهربه تجي كريز الكهربه تجي البلاد ما فماش خدمه الكهربه.
2: اوموين اوموين في الشهر قداش تخدم السياره؟
3: والله اخزل لي لاموين هي حتى الدوله عاملت لها لاموين دون لي 22 جور بار مو
2: 22 جور
3: 22 جور معناتها عندك تخزن لونجاجمون تاع الكهرباء مونسيوالمون ما تقسموش على 30 نقسموا على 22 باش تعرف لا جورني اكزاكتومون اللي هي تو برشا فما جدال على 82 دينار هذيك هذه 82 دينار وعمليه بسيطه ياسر
2: قانون الماليه هذه
3: اللي قال عليها سي الحبيب رئيس الغرفه ناس برشا عباد قالوا 82 دينار علاش تكد 82 دينار راهو اي انسان ينجم يدخل للسيت نتاع السيارات ويشوف اي سياره يقسمها على 3 سنين تو يلقاها 82 دينار في النهار لا
2: كل فمتاحة
3: كل فمتاحة لا جبدنا التامين لا جبدنا المعلوم الجولان لا جبدنا الصيانه اللي هي مستمره ولا جبدنا لي ديغا اللي هما
2: معناها اذا لو كان فهمت كلامك وفهمت كلام سي الحبيب سي الحبيب يقول انه اذا لو كان الناس تتذمر من 100 دينار و150 دينار انا السياره متكلف عليا في النهار 82 دينار من 82 دينار نبدا نحسب باش نجم نلقى روحي انا
3: لا فما معادله ظريفه لازم نعملوها لازم نعملو 82 في 30 على 22 تو تلقى النهار قداش متكلف ما تحسب فما يمات كهرباء واقفه فيهم المؤسسات الماليه اللي عطتني قروض باش سامحني في الايامات هذوك ما تقولوني خدمتش فيه ومنتي ما تخلصهمش هذه البرش عباد ما همش فاهمين يغزلوا للطو دو كوباسيون تاع الكهرباء تخدم بها 3 سنين وش خاص كان جيت نخدم بها 3 سنين روح حد ما يتذمر كان جيت الخدمه مستمره بصراحه معناتها
2: اذا كان القطاع منظم اليوم عندكم
3: لا
2: مش منظم
3: مش منظم
2: لانه نسمع انه اللي يحك راسه يحل شريكه
3: انا نطلب من الدوله وزاره النقل بالذات شويه اليات وكهو خلي الناس الكل تخدم يا اخي باش ما هو باش يقورن فيها حد الناس الكل تخدم تجي عباد وتمشي عباد هذيك الحياه اما فما اليات باش الناس الجدد ما يضروش الناس اللي تخدم عندها 20 سنه و30 سنه
2: شكون من الناس الجدد
3: اللي يحلوا جدد اللي يحلوا جدد وكان خاطر اللي يحل جديد ما يعرفش مشاكل اللي حل جديد برشا ناس حل جديدة على ما سمع
2: فما رونتابيليتي
3: فما رونتابيليتي وبالإكسبرينس نحكي لك بعد عام تمشي لأي إنسان حال اللوكاسيون تقول له شنو يقول لك عاملة وعملتها في روح واضح معناتها ما هيش سهلة ما هيش سهلة قلت الكالكول سهل ياسر سوام الكراب تعرفوه صحيح قبل كان أن بروجي باهي الله غالب هذه الدنيا كل عالم معناتها كل شيء غلاه في الدنيا كل شيء غلاه الا انه سعر السياره باش يقعد رخيص وان بليس دو سا انت عندك فتره ممتده من ما يقارب من 18 جويليا 17 جويليا توا من النص الثاني نتاع جويليا الموفى اوترا هذيك هي البيك نتاع
2: لوكاسيون هو هما يقولوا انه فما باش نكونوا منازه زاد معنا انا بيدين نهتم بالموضوع هذا ونتابع فيه زاد يقول لك انه فما اوقات ذروه كيما الصيف متفاهمين فيه هذوك الشهرين نتاع الصيف شهرين ونص نتاع الصيف فما زاد ترقد في سبتمبر شوية تقعد شوية في سبتمبر بعد ترقد في نوفمبر كومبليتمون بعد ترجع شوية في العطلة متاع ديسمبر
3: شوية
2: ومارس جانفي ترقد فيفري ترقد
3: مارس
2: شوية مارس أبريل وتبدأ تحرك من وقتها
3: هذه راهو ستون كوميول كوميول متاع ليزين كوميول متاع سيرونس كوميول متاع
2: الكمبيالة ما تستناش
3: ما يستنى حتى شيء كونتور انت كي كربة بيت عندك في البارك راك باش تخلص عليه
2: في المعادله الكمبياله قداش ترجعوا فيها كان نمشي نحكيوا على سوسيتي دو ليزينغ اليوم الكمبياله نثبت عليها قبل معناها كانت في 500 دينار 600 دينار الكمبياله اليوم قداش عند بيان سور ما نجمش تعطي حاجه نحكيوا مويان
3: مويان خاطر ما نجم كل واحد كيفاش يتعامل مع ليزينغ يا لا مويان دو اونتر 1800 و 2200
2: بار موا
3: بار موا
2: كمبياله
3: خاطي اسيرونسها وخاطي بنياتها وخاطي المصاريف نتاعها الكل
2: وكملوا زادوكم تاكس نتاع
3: تاكس دو دينار
2: على كل في قانون المالية 2026
3: والحريف راه ما يقبلوش
2: تخلص فيه انت
3: خلصوا فما حرفات ساعات نجم حريف ساعات تحش تبدا حريف عندك 4 ايام تقول له اعطيني 8000 تحش تولي تخلصهم انت
2: فما بعض الأخرى يعني ومنها القطاع المنظم لكراء السيارات سي زكريا النعات ممثل عن غرفة شركات كراء السيارات هو القطاع الموازي. نسمع ترجى الكحلة ترجى الكحلة ترجى الكحلة قبل كانت فما ترجى الزرقاء وبعد بتلوها ردوك الآل من تالي لأنه فما تضييقات كبيرة تعرضتوا لها والناس تعرضت لها. اليوم معضلة كبيرة أنه اللي عنده تفتوفة ولا يكري في السيارة متاعه ونقولوا نحن في النوار هذا ولا فينومين كبير برشا فيه.
3: هذا واجب الدولة مش واجب الغرفة. احنا غرفة شنو نجمو نعملو؟ هذا واجب الدولة. هذا إنسان يخدم في حاجة غير قانونية. الدولة ما يربح منه حتى شيء. سي إنسان يكري على روحه في كهرباء ويقوم في فلوس.
2: أنت تخلص في الأمبو وتخلص
3: في تخلص في الأمبو وتخلص في الزاكونت بريفيزيونيل وتخلص في البيلو وتخلص وتخلص وتخلص وتخلص. الآخر يخدم على روحه. ورد بالك فوق البارك نتاع اللوكاسيون 20% بريسك.
2: أكثر من 30,000
3: سيارة.
2: زيدوهم 20%. هذوما اللي قاعدين يخدموا في النوار.
3: قاعدين يخدموا في النوار.
2: يكسروا في السوق.
3: بالطبيعة. مش يكسر هو يتعدى. فما فرق. تكسر حاجة أما تتعدى. أعطيك حاجة مثلا في التأمين. كي تأمن سيارة معدة للقراءة وتأمن سيارة ما هيش معدة للقراءة الفارق شاسع برشا. في التوريسك نعم. معناتها الضمانات الكل. معناتها أنت هو يسوقر السيارة متاعه أون توريسك 0% فرانشيز وما يخلصش حاجة كبيرة.
2: أنت يوبليجي تسوقر توريسك؟
3: لا ما عندناش لوبليجاسيون.
2: ما عندكش أوبليجاسيون.
3: لكن أنت بكل صراحة معناتها على غير ما نجبدوا وسامي واحد على أسوام قطاع الغيار يولي واحد يشوف حل في التوريسك خير. خاطر معناتها إذا كان أوبتيك دو فار نتاع كهرباء يوصل ل 14 مليون
2: تحكي على سيارة كبيرة لهنا
3: سيارة صغيرة ب 3 ملايين و 800 الجمعة اللي فاتت من غير ما نذكروا الماركت 3 ملايين و 800 أوبتيك دو فار
2: اللي هي يجي تأمين نتاع عام كامل براتيكمون
3: يجي تأمين عام كامل لا أكثر شوية تأمين عام كامل اما باقي كما تلقى روحك خاطر غزولي شركه كراء السيارات راهم كي يبدا في تنبك الذروه اللي تحكي عليها هو يبدا في اقوى فتره نتاع ريسك ماخذها
2: أي.
3: رزقك الكل
2: خاطر كره بدور
3: رزقك الكل في ريت الصيف
2: ما توقفش شيء
3: احنا نحبوا الصيف خاطر نتنفسوا منه ماديا وما نقولش ما نحبوش نخافوا منه الاكتظاظ الحوادث نبداو
2: لا مادام السياره تدور معناها 25 يوم 26 يوم دونك البروبابيليتي داكسيدون لا قدر
3: في والموفمون في الصيف مش في الشتاء
2: صحيح
3: الموفمون في تونس في الصيف مش في الشتاء معناتها سيركول معناتها بوسيبيليتي داكسيدون تكون اقرب مش كيما
2: كي ناخذوا سياره اونتري دغام معناها مش لازم شو سيارات الفاخره والسيارة اونتري دغام اللي لوج عليها التونسي العادي اليوم قداش تخدم اليوم في الصيف السنه 2026 قداش تخدم
3: ما بين 120 و150 دينار
2: 120 و150
3: دينار تي تي سي هنا تقعد الفتره تعرف لوكاسيون
2: مش كيما ياخذ شهر كيما ياخذ
3: يوم كيما باش تكري 40 يوم كيما باش تكري 3 ايام كيما باش تكري 4 ايام هذاك الفرق اما هي من الى بنحكيو سيارة اقتصادية معناتها نتاع انسان باش ياخذ سيارة يقضي بها شهور ومكيفة ومورا واضحة ما نش نحكيو على الرفاهة ولا حاجة يعني مش كهرباء مضخمة واحد
2: هذوما
3: الاسعار
2: عم ناول قداش خدم فما ديزوغمونتاسيون ولا براتيكمون نفس الاسعار
3: خاطر احنا من وزايك نحب نشكر الجاليه نتاعنا الكل البرة خاطر احنا عندنا ديزاني نخدموا كان معموطينا بالخارج تكونت علاقة ماهيش لعبة معناتها تكونت علاقة حرفية بريسك تكونت علاقة معاهم كل عام يكلمك هاني جاي واسمعني ما تزيدنيش سناب وانت تقول هذين نغزر له يجيني
2: لا فما حساب اخر سي زكريا نولي نشري سلامة الكهرباء على اساس التفتوفة اللي باش نربحها
3: بين شير خاطر احنا
2: قول اذا لو كان هو يستحفظ عليها
3: هذيك ربح
2: دونك دونك دونك ما يعمليش اكسيدون ما نخدم نعطيش باساجي
3: ربح شركة لوكاسيون كراء السيارات هو البورتفوي نتاع كليونات يا اما هما يستحفظوا لك على رزقك باش بسلامه ربي توصلوا نهار اخر انت باش تبيع وتعاود تعمل بوف دوكسيجين جديده وشركتك تتطور يا اما ينجموا يوصلوا لك ماتريال احطام
2: هذا
3: انت والخرافه نتاعك
2: هذا هو الاشكال صيف ان شاء الله يتعدى
3: لا لا بس ان شاء الله انا كل عام
2: فما دوموند
3: لا لا بس لا بس فما دي دوموند مواطنين بالخارج قاعدين برشا جويليا بريسك برشا دي ريزرفاسيون وربي يزيد علينا كان الخير وربي ان شاء الله يبقي ستره على تونس وكاو.
2: حبينا من موزايك نعمل لكم لفته ليكم انتم باش نحييكم ونحييو كامل الاخيان اللي قاعده تخدم في قطاع حيوي اللي هو زاد يدخل في الدوفيز, لانه فينالمون كي تخدم مع تونس في الخارج سي دوفيز
3: نخلصوا كلنا ما انت كلنا براتيكمون بالتي بي
2: اي
3: والتي بي ما تعرف اللي هي كلها مش تراسابيليتي معناتها كلها فلوس معناتها فلوس اونورو تدخل للدوله التونسيه. ترى انا كي نعديو لي كارت لي كارت الكل نخدموا بهم
2: ترونجير ما تحكي كارت ترونجير
3: معناتها كله ديفيز يدخل للدوله هذاك فهمت معناتها احنا قطاع حساس راهو ماسين برشا بلايص راهو عندنا 30,000 موطن شخنة ما بين مباشر وغير مباشر معناتها معناتها سيكتور معناتها بور لي كونسيسيونير براتيكمون كليون نيميرو 1
2: بالنسبه ليزين كيف كيف زاد
3: ليزين لي زاسيرونس معناتها الحمد لله معناتها

الغريبة باش نستقبلوا بعد حين سي محمد صالح العياري المستشار الجبائي باش نحاولوا نمدوكم بأهم المعطيات باش نفهموا شكون اللي يدخل في الضريبة على الثروة وشكون اللي ما يدخلش، خاصة وأنه الأمور معقدة شوية. هي الجبائي بتبيعتها معقدة شوية، ولكن نوت كومون هذه جات باش تعقد الأمور أكثر. بعد حين كل المعطيات مع سي محمد صالح العياري.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: ميدي إيكو كل نهار خميس من نصف النهار لمدي ساعتين. أنيس مراي
2: راجعين معكم باش نحكيو على المذكرة العامة لوزارة المالية اللي تخص الضريبة على الثروة. شكون من الأشخاص المعنيين؟ هل مواطنين بالخارج مشمولين؟ وشنية أنواع الأملاك المنقولة والعقارية اللي تخضع للضريبة هذية؟ وربما زادة باش نمشيو في سؤال محوري مكرو، خليني نقول مكرو شوية، مكرو إيكونوميك شوية. ما الجدوى منها؟ وهل فيها خطر على الادخار والاستثمار لما يوظف الأداة هذه على الأملاك؟ سعيد جدا أن نجيب حذية سي محمد صالح العيار المستشار الجبائي. سي محمد صالح، أهلا وسهلا، مرحبا بك، شكرا على قبولك الدعوة.
3: مرحبا سي أنيس، ومرحبا بالسيدات والسادة المستمعات والمستمعين.
2: أنا وين نعم معك انترفيو، نبدأ تيكو تاك. أنا وين
3: هكاك هذيك الشي عجبني أنا في العمل
2: باش تحصل الفايدة، لأنه التوانسة يحبوا يسألوا ويحبوا يفهموا المذكرة العامة. الحقيقة كلموني برش عبيت، فما لخبطة، فما عدم وضوح، فما ربما زاد أمور تجاوزت القانون، وماذا بيا معك أنت باش نمشيه في التفصيل ما غير ما ندخله في الديتاي سي محمد صالح. لكن أعطينا ربما الزبدة متاع القانون هذايا. القانون هذايا جاء 2026، اقبل كان في 2023 صدقنا على ضريبة على الثروة العقارية.
3: صحيح.
2: جينا نحينا كلمة العقارية واعطينا تفصيل معين، جات المذكرة العامة هذية اللي صار فيها جدل كبير، معطيات انت سيغمو عندك معطيات حتى على وزارة المالية. وماذا بيا نبدأ ببعض السؤالات السهلة اللي باش تجاوبني عليها تباعا. هل الضريبة هذه تشمل الأشخاص الطبيعيين فقط أو تشمل الأشخاص المعنويين أيضا؟
3: نعم واضح، الأشخاص الطبيعيين فقط.
2: ممتاز جدا. هل تشمل الأشخاص اللي عندهم ريزيدنس فيسكال متاعهم في تونس ولا المواطنين متاعنا بالخارج زادة مشمولين؟
3: كلهم مشمولين في كلهم تونس مشمولين. كان عنده الإقامة متاعه في تونس بالطبيعة، وحتى في القانون ولا في المذكرة عدد 13 بتاريخ 11 جوان 2026 أكدت عليها، بكونه إذا كان أنت عندك أملاك في تونس رو تكون مقيم أو غير مقيم بتبيع مع مراعاة اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.
2: واضح.
3: نبدأ واضح.
2: إذا لو كان أنت تخلص في فرنسا ما تخلصش لهنا.
3: وهو كذلك.
2: إذا لو كان تخلص في ألمانيا وإحنا عنا اتفاقية معهم ما تخلصش لهنا.
3: بتبيع. تبقى الاتفاقية. في القانون قال مع مراعاة.
2: واضح.
3: أما بصفة عامة إذا كان عندك أملاك عقارية في تونس رو مقيم أو غير مقيم مع مراعاة كما قلنا تبقى خاضع للضريبة على الثروة. وإذا كان أنت مقيم موجود في تونس هذاك في كل الحالات الأملاك متاعك في تونس ولا خارج تونس ديما مع مراعاة تبقى خاضع للضريبة على الثروة إذا كان مقيم.
2: النسب
3: بدينا 2023 بديناها بصفة زعمة بالتدرج 0.5% إذا كانت القيمة تساوي أو تفوق 3 مليون دينار. أوكي. 3 مليار من المليمات. ابتداء مغرجان في 26 ولينا بين 3 أو 5 مليون دينار، قعدنا في 0.5%.
2: أوكي.
3: وإذا كانت تجاوزت القيمة 5 مليون دينار ولات 1%.
2: باهي ممتاز جدا. أنا توا نعطي للسادة المستمعين عن طريقك أنت سي محمد

0: متصالح في المعطيات خليني نقول انا الموضوعيه معناها من بعد نمشي ربما في في في, في التفصيل. شنو اللي داخل في الثروه العقاريه في الثروه هذه في الضريبه على الثروه؟ قلنا منقولات وقلنا زاد العقار.
1: باه متذكر انت كي بديت سيانيس قلت الضريبه على الثروه العقاريه
0: اي
1: معناها كان العقار
0: كان العقار
1: اسم على الجسم
0: واضح.
1: باه ولكن اليوم ابتداء من غور جانفي 2026 توسعنا شوي ولات العقارات والمنقولات والأصول التجارية.
0: أي أوكي.
1: ولات عنا العقارات والمنقولات والأصول التجارية. خلنا نفتح قوس
0: لها.
1: خاطر في النسخة الأولية الفصل 50 من مشروع قانون المالية لسنة 26 كان عنا السندات وكان عنا الأموال المودعة في البنوك.
0: واضح.
1: وكان عندنا المنقولات
0: بيه.
1: صار ضجة شوية خطر السندات عندها تأثير على الاستثمار
0: واضح.
1: والأموال المودعة بالبنوك عندها تأثير على الادخار. تم حذف الأموال المودعة بالبنوك والنص يقول والمؤسسات المالية أو البريد التونسي. هذا شو يقول النص. وبالتالي البنوك والمؤسسات المالية أو البريد التونسي. علشان نحب نحدد خطر باش تعرضوا لها بعد خطر فهم شوية إشكاليات من ناحية التطبيقية.
0: فما تفصيل ماذا بي أنا بيدي الحقيقة حضرت بعض السيمولاسيون
1: والفكرة الثانية سيانيس وقت قلنا احنا السندات وصارت تكذج تم حذف السندات. يقول قايل انت وقت حذفت السندات وكانت موجودة في الفصل 50 الأولي في الفصل 88 النهائي في قانون المالية ما عادش موجودة. مبدئيا يفهم من ذلك أنه تم التخلي عن السندات. وراو السندات باش نبدو واضحين هما كالأسهم.
0: هني جيت سي محمد صالح لأنه هذين نحب الحقيقة معناها نتوسعوا فيه بالكدا لأنه فما حاجات أنا شخصيا ما نعرفش يا ما فهمتهمش يا مجانب للصواب ومجانب للمنطق.
1: اي باش نرجع معاك نتعمق من هذه برك خاطر يقول علاش سندات كانت موجوده وتنحات. سندات كما قلنا هما نسميهم بالفرنسيه كلي تيتر اللي هما الاسهم والرقاع والمساهمات الاجتماعيه ونسكر القوس لهنا. ولكن وقت تم حذفهم يقول لك لا ما عباره المنقولات تشمل كذلك السندات.
0: اي
1: خاطر فما قانون
0: صحيح
1: فصل 15 من مجله الحقوق العينيه
0: صحيح.
1: يعطي التعريف نتاع المنقولات يقول لك بما في ذلك الاسهم والحصص الاجتماعيه والرقاع هذوكم بتبيع داخلين في عدينا سؤالي وقتها انتم كي تعرفوا اللي سندات مضمنه ومشموله بالمنقولات لماذا تم تحديدها في النسخه الاوليه بصفه خاصه السندات في وقت المنقولات موجوده مو من الاول نقول المنقولات وكيف شرع المسلمين قتالا اتفقنا. وبالتالي عندما تم حذف السندات انا مفهومي الخاص تم التخلي عنها ولكن قعدنا ننتظره في المذكره العامه
0: اي
1: توا وقت جات المذكره العامه
0: وقف لي لهنا
1: واضح
0: وقف لي لهنا هاني باش نرجع لك انا على الموضوع نتاع السندات لانه خالق اشكال كبير برشا. خليني نمشي بالوحده وحده. قلنا العقارات شنو اللي فيهم وشنو المستثنيات منهم؟
1: باهي هو العقارات بصفة عامة فيها الأملاك معناها العقارات المبنية أو غير المبنية قط الأراضي غير المبنية تعتبر عقارات وبالتالي جاء المشرع والعقارات بكل أنواعها مبنية أو غير مبنية. وقت أنت تو تقول لي بعد الاستثناءات إيش قلنا في الاستثناءات؟ قلنا المسكن الرئيسي
0: صحيح
1: معقار مسكن رئيسي. والحاجة الباهية تو ترى معناها بقدرة ربي باش نكونوا إيجابيين الحاجة الباهية في المذكرة العامة نقولوا راهي باهية وبعض الإخلالات نقولوا راه فما إخلالات. هذا كان حقيقة دوري باش نوضح المسائل القانونية في المادة الجباهية. دونك يقول المسكن الرئيسي جات المذكرة قالت مهما كانت مساحته وعلاش نقولوا هكا نعرف كنت مختص نجم نتعمق معك خاطر فك القيمة الزايدة العقارية كانت تتذكر تم إعفاء المسكن الرئيسي
0: صحيح
1: وبعد رجعنا أول مرة
0: صحيح
1: وبعد قلنا عندما لا تتجاوز الكلفة 500 ألف دينار ولكن المساحة نتاعه لا تتجاوز 1000 متر مربع
0: صحيح
1: هذيك قلناها
0: صحيح
1: لهنا في الضريبة على الثروة ليس هناك تحديد ليس هناك تحديد مهما كانت القيمة تبداش 10 مليار دوات مسكن رئيسي
0: معناها نسكن في دار تسوى 15 مليار دو
1: عادي
0: مستثنات
1: مبروك عليك
0: اوكي
1: مدام مسكن رئيسي ونقول لك التوابع هما في الواحد قالوا الملحقات التوابع نتاعها مستودع حديقه الى غير ذلك وبالتالي المسكن الرئيسي بالتوابع نتاعو مهما كانت القيمه نتاعو غير مشمول بالضريبه على الثروه.
0: شنو هما الاستثناءات الاخرى في العقار؟
1: العقار
0: نعطيك مثال
1: كان مسكن رئيسي
0: انا فلاح عندي 200 هكتار في ال 200 هكتار هذوكم باني دار نعطي في دي زيكزومبل معناها لانه مهم جدا باش ونخدم في الفلاحة متاعي ونسكن أنا غادي ومدخلها كما نقولوا نحن في اكتيفيتي زادة بروفيسيونيل, لأنه الاكتيفيتي بروفيسيونيل اللي تكزونيري. وهنا زادة باش نشوفوا حتى فما ديزيكزونيراسيون فيهم اللي يمشي وفيهم اللي ما يمشيش. دونك لهنا فلاح مثلا يسكن غادي ويخدم غادي, ما هوش يوزاج دابيتاسيون لهنا.
1: لا لا باش نقولك هذه الحقيقة المذكرة عرجت عليها شرحتها, قلت لنا قعدت ملول لأنهم الإعفاءات. ولكن في نفس الوقت شو يقولك, هو يقولك زاد العقارات والمنقولات أو الأصول التجارية المستغلة فعليا إذا كان هذيك داخلة في النشاط مستغلة في النشاط. إذا كان مستغلة في النشاط بصرف النظر تو على العقار في حد ذاته كيما المسكن الرئيسي, إنه نشوفوه إذا كان التوجه متاعو الاستعمال المهني فهو غير خاضع للضريبة على الثراء. ونمشي لهنا المثال متاعك تم رأو الحقيقة معناها توضيح هذه المسألة في مستوى المذكرة العام, وهذه حاجة إيجابية. إيش قالوا؟ قالوا كم فلاح عنده أرض فلاحية مع عقار ولكن هو قاعد يستغل فيها.
0: صحيح.
1: شنو الشرط؟ يجب التصريح بالمداخيل المحققة من استغلال هذه الأرض الفلاحية. إذا كان قمت بتصريح
0: في الـ RPP معناه
1: ضريبة على الدخل.
0: ضريبة على الدخل.
1: ماك أنت عندك مداخيل فلاحية, ما هذاك صنف من أصناف المداخيل. وبالتالي كان عندك مداخيل متأتية من استغلال نشاط فلاحي, الشرط الوحيد لهنا يجب التصريح بالمدخول. والحاجة الباهية تمت إضافتها, تقول لك أنا ما عملتش أرباح ما عنديش مداخيل. يا سيدي حتى كان عندك خسارة يجب التصريح, تو ربح ولا خسارة لازمك تصرح, تقول عندي خسارة. تحبش تقول حتى خسارة صرحت بها غير مشمولة بالضريبة على الثروة. هذوما حاجات الحقيقة إيجابية. غدوة مصالح الجباية تقول شكون قال عنده خسارة, هذاك الدور مصالح الجباية عندما تتدخل للقيام بالمراجعة الجبائية.
0: معناها طبيب ولا محامي ولا خبير محاسب ولا خبير جبائي كما سيادتك عنده دارو هذيك مستثنات, الكابينة متاعو اللي هو محل الخدمة متاعو هو مستثنى أيضا. هذا شفهمت سي محمد صالح
1: عايا بذلك هو الاستغلال المهني.
0: ممتاز جدا ممتاز. نحب نمشي للمنقولات وبش نخلي السندات وبش نخلي للأخر, لأنه هذا هو فيه التفصيل واللي ماذا بيا نحكي فيه معك. كل ما هو منقولات شنو نقصدوا بالمنقولات؟ لأنه هنا فما مشكل زادة كبير,
1: تم تحديدها زادة.
0: فما مشكل كبير, فما مشكل باش نجيه زادة في الأخير عملية الجرد. لأنه ما الفائدة من قانون على أداء على الضريبة وقت اللي أنا سأكون عاجزا على جرد هذه الممتلكات؟ هذا تفصيل آخر باش نحكي فيه معاك بعد. اليوم كي نقولوا منقولات ونحيلي البارتي سندات والأمور هذيك الكل هاني راجع لهم بعد, شنو فيهم منقولات؟
1: سهل برش, شفت لهنا محليها المرجع القانوني مجلة الحقوق العينية يكون
0: فصل 15 معناها
1: هم 13 و14 و15 كذكرناهم خاطر فيهم السندات. الفصل 13 المنقول إما أن يكون منقولا بطبيعته أو بحكم القانون. بعد الفصل 14 قلك شو معناها منقولا بطبيعته؟ هي الأجسام التي يمكن انتقالها من مكان إلى آخر سواء انتقلت بنفسها قالوا المشرع يقول أو بمفعول قوة أجنبية. أنا كنت من قوة خارجية شو قوة أجنبية المعنى اللي هو قانون هو قوة أجنبية هي قوة خارجية. معناها كان عندك أنت سيارة ولا عندك شاحنة ولا عندك ماكينة حصاد آلة حصاد بهذيك تعتبر منقولات, ولكنها تتحرك بنفسها تخدم الموتور متاعها وتتحرك. أما إذا كان عندك ماكينة قارة فيكس تنجم بقوة خارجية بتجيب لها حاجة باش تدفعها, هذوما يتسموا منقولات. إذا كان عندك في الفلاحة أغنام وأبقار راهي تسمى منقولات داخل في المنقولات. شفت لهنا التعريف. وبعد مشينا للفصل 15 تعد منقولا وقتها بحكم القانون كذا وكذا, وجينا الحصص والأسهم والرقاع. أنا قلنا بين الفصول 13 و14 و15 مجلة الحقوق العينية حددت بصفة واضحة وصريحة مفهوم المنقولات.
0: واضح. خليلي 15 على شيرة حطني في 13 وفي 14.
1: إينا.
0: هنا زاد القانون قال السيارات اللي تجو معناها تفوق ال 12 نزيلة هذوما زاد داخلين في العمليه معناها يتحسبوا في
1: واش قال القانون. قال سيارات غير النفعيه خاطر هي النفعيه معناها ايتوليتير معناها صالحه للعمل.
0: معقول.
1: غير النفعيه وسيارات سياحيه متاعنا.
0: معقول.
1: قال تساوي او تقل عن 12 خيل ماهيش داخله, وبالتالي بطريقه اخرى تقول تتجاوز 12 خيلا السيارات اللي عندك هذيك خاطر عندها قوة بخارية كبيرة واللي تدخل في احتساب القيمة الخاضعة للضريبة على الثروة.
0: ممتاز. خلينا نشوف فصل 15 توا السندات اللي هو عامل برشا مشاكل.
1: صحيح.
0: وزارة المالية مشكورة على مستوى الادخار الطويل المدى وقصير المدى حاولت تخرج توسكي أسيرونس في توسكي الأمور هذيك الكل خرجتهم العملية هذه. أنا نحب ركز على تفصيل سي محمد صالح العياري والحقيقة جاوني برشة تساؤلات عليه. المساهمة في الشركات الحصص المساهمة في الأكسيون لبار سوسيال وكل شيء اللي فهمتم القانون وفهمتم المذكرة العامة ونتكلم تحت رقابة سيادتك تم استثناء كليا الحصص من الشركات الشخصية
1: اي ذات المسؤولية المحدودة
0: ذات المسؤولية المحدودة شركة سوسيتي دو بيرسون
1: سوسيتي دو بيرسون
0: سوسيتي دو بيرسون بون تقنيا نفهمها العملية لانه فما كونفيوجن دو باتريمون معناها بين الشركة وبين الشخص هذاك متفاهمين فيه نحب نمشي للشركات اليوم سوسيتي انونيم وسوسيتي ريسبونسابيليتي ليميتي مانيش نحكي على سوسيتي كوتي اون بورس مانيش نحكي على هذوك هذوكم تنجيوهم بعد انا اليوم عندي بار عندي اكسيونات في شركات سبحان الله انا اكسيونات في شركه نحب نفهم قداش معناها مسوي نتاع قداش باش نجم انا نبدا نحسب في العمليه هذيه ماذا بيا تجاوبني بعد الفصل
2: الصيف بدا والجو حلا الخرجات والتبحيرات مهرجانات وسهريات وبطبيعة الخدمة والفريات من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهرباء أوبيل سيتروين بيجو ولا بيك اب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون ومازال الخير عند ستافي اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني ستافي الممثل الرسمي للماركات العالميه بيجو اوبيل وسيتروين في تونس
3: ميدي إيكو كل يوم خميس من نصف النهار لمدة ساعتين أنيس مرعي
0: مواصلين الحوار مع سي محمد صالح العياري الخبير الجبائي المستشار والخبير الجبائي ونحكي في الضريبة على الثروة على معنى المذكرة العامة لوزارة المالية اللي خرجت يوم 11 جوان الحالي وخلق برشا مشاكل في فهم العملية هذه وصلنا للتفصيل المتعلق بالأسهم أو السندات في المؤسسات لهنا المذكرة العامة شو تقول؟ تقول الليميت هي 50%
1: كذلك
0: أسهم إذا لو كان عندك تحت 50% شنية الحكاية وإذا لو كان عندك فوق 50% أنت وصغارك شنية الحكاية باش نجم ندخلوها في الوعاء أو الصحن الضريبي متاع الضريبة على الثروة سي محمد صالح العياري
1: لا واضح عشان نحب تيما توا نجم نقول لك مباشرة محب بصفة مدقة القانون فصل 88 هذا من رايد الرسم بالنسبة للسؤال متاعك يقول العقارات والمنقولات المخصصة للاستعمال المهني هيك منقولات المخصصة للاستعمال المهني وبعده الأصول التجارية المستغلة فعليا هذا النص القانوني لا قال 50% ولا 60% باش نجاوبك تو بصفة مباشرة روقت النص القانوني لا يحدد النسبة ليس من حق مصالح الجباية أن تحدد نسبة في مستوى أن تحدد نسبة في مستوى المذكرة
0: جميل
1: علاش خاطر كان جاء المشرع
0: لا كلامك جميل النسبة. لما أنا اليوم كدافع ضريبة يقول لي يقول لي أنا المذكرة العامة خرجت لي فين كيفاش قد لي 50% وعملت لي سويم تاع 50% نمشي نشكي المحكمة الإدارية
1: لا باش نجاوبك وباش نجاوبك خاطر أنا مجال اختصاصي أي. كمستشار جبائي نمشي المحكمة مجال اختصاصي أما أنا قلت خلينا باش نتعمق أكثر أي. أنا قلت في الفصل 88 معناه في مستوى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني الأقاليم والجهات عندما صادقوا يقول أنت تقول لي راو بالنسبة للاستعمال المهني ما قل لي أنه لي مخصص للاستعمال المهني هتقول لي راو نتناقش تقول لي فما نسبة هتنحدوها في القانون وتعتبر مخصص التي تتجاوز كذا 50% من المساهمات الجملية خارق العادة قانون قال أو نقوله ستضبط شروط ونسب كذا وكذا بمقتضى قرار وبمقتضى
0: أمر خاص
1: هذا لم يتم التنصيص عليه ضمن فصل 88
0: دونك المذكرة العامة تجاوزت
1: بطبيعة
0: حدود القانون
1: هذا قلت أنا أنا في مداخلات أخرين في محطات عالمية أخرى أكدت ذلك ما عنديش حتى مشكلة حاجة باهية قلت باهية فما إخلالات نقول فما إخلالات علاش خاطر يلزمنا نحترمه تقول لي مشرع معناها راهو تعدى من سنة وابتم ومصادق عليه ولا غير ذلك وزر بقانون
0: ما تجيش حكومة انت وحدك تعمل اللي تحب عليه
1: ما تجيش في إدارة
0: خاصة في مادة الجباية
1: تقول لي انت 50 فيش قالوا لا تقلوا عن خاطر فما راهو مشيت حتى بقايا اخرين يقول احنا فنها بالعكس لا تقل عن 50% المساهمات مثلا في الاسهم
0: أي.
1: من المساهمات الجمليه لا تقل عن معناها 50% فما فوق
0: اي
1: هما فهموها ذوكم اللي خاضعين لا تقل عن 50% فما فوق هذوكم غير خاضعين للضريبه على الثروه علاش معناها الفكره بكون هذاك هذيك هي المستعمله في النشاط المهني معنى انا لهناك نقول 49.99% معنى اقل من 50% هذيك مشموله بالضريبه على الثروه
0: تو هذا معقول تو بالحق معنى لهنا انا واحد من الناس كمتابع وكمختص ايضا في الجبايه 49% يخلص الضريبه
1: فاصل 99
0: اي يخلص الضريبه
1: ضريبه على الثروه
0: ضريبه على الثروه و 51% ما يخلصش
1: 50% فما فوق
0: 50% سيدي انا باش نبسطها 49%
1: هو قانون قال لا تقل
0: ميسالش باش نبسطوها للساده المستمعين 49% يخلص
1: اي
0: 51% ما يخلصش
1: هو نقول لك علاش انا وعلاش الفكره موجوده خاطر قال لك مخصص الاستعمال المهني جات لي دار كيفاش نعرفها انا مخصص الاستعمال المهني وقت تكون لا تقل عن 50% معناها 50% فما فوق هذيك تعتبر مستغله في النشاط المهني
0: بالله نحب نسالك
1: انا ما عنديش مشكله لهنا اما قولها لي في القانون كان حبيت توصل الفكره هذه
0: لا انا عندي مشكله انت ما عندكش مشكله انا عندي مشكله مشكله الانصاف لانه نحن نحكيه على وانت خدمت عليه من 2013 ونحكيه على الانصاف ونحكيه على العداله الجبائيه ونحكيه على الاصلاح الجبائي كيفاش تحبوا يخلص لك لامبو وقت اللي هو يخدم في الخدمه نتاعو هذيك على زوز بونتو على 2% يخلص المبلغ والاخر اللي في ال 51% ما يخلصش
1: اي بو هذايا كيما قلت لك الاجتهاد في التعريف شنو معناها مخصصه للاستعمال المهني انا كنت نجم نمشي اكثر انا اخويا مخصص للاستعمال المهني ينجم عندي 5% 10% 20 99 مادام هي في شركه والشركة قاعد تستعمل فيها في الاستغلال المهني ما تحددليش نسبة هاك مستغلة كل قدر وقدره واحد عنده 99% واحد عنده 1% هاك مستغلة
0: لا سمعني سي محمد صالح خلينا نمشي معاك انا معناها خذ لي مخي شوية خلينا نمشي معاك معناها احنا اخوة مثال متاع اخوة الشركة متاعنا تسوى 300 مليار دو انا عندي 20 وخويا عنده 10 واختي عندها اللي قاعدوا مثلا 70 دونك انا الباي نتاعي فكر من 300 مليار دونك باش تجي كل عام ما نعرفش انا مونطون كبير معناها
1: باش تقدر القيمه مك تعرف في اخر السنه الفارطه قداش قيمه السهم والا اذا كان تم تعديل من قبل الاداره ولا اختبار هذاكم الكل النجم ونحدوا بها القيمه الحقيقيه نتاع السندات
0: وحاجه اخرى مش نمشي زادة الأبيراسيون أخرى سامحني أنا جلف مع كامل احتراماتي وحبيباتي وكل شيء لكن لهنا جانبتهم السواب حقيقة جاوبتهم السواب علاش مش عاديك زادة اكزامبل آخر على المشكلة متاع الإنصاف الجبائي إلى حدود 4.9 مليون دينار من مشمول معناها من وعاء الضريبة هذية باش نخلص 0.5 5.1 مليون دينار نخلص 1%
1: وكذلك
0: هل يستقيم هذا؟
1: لا هذيك أنا كمختص على كل حال في الجباية هذيك أنا نقول هذاك هو المبدأ في الجباية كما الجدول الضريبة من 0 ل 5000 دينار 0 5000 دينار تولي تخلص 15% كالدينار في 5000 تخلص 15% الغالب هذاك المبدأ في الضريبة حسب النسب التصاعدية وحسب الشرائح ما تنجمش الحقيقة تتحكم فيها هذاك هو المبدأ متاع الضريبة أنا أعطيتك مثال كتفوت أنت اليوم كتفوت 70,000 دينار ولا 40% تقول لي أنا 76.999 نخلص في 38% كنفوت 70,000 نولي نخلص 40% هذاك المبدأ الحقيقة الغالب هذاك المبدأ من ناحية الجبائية لازم فما نسب ولازم فما شرائح تصاعدية يجب احترامها هذيك متقلقنيش برشا
0: أنت كمتابع للشأن العام الحقيقة حكيت مع أخيان حاولت نسأل حتى النواب قلت لهم الضريبة على الثروة العقارية في 2023 قداش جابت فلوس للدولة
1: ما جابتش برشا قد سألهم السيد النواب
0: بالضبط أنا علاش نسأل فيك
1: وما جابتش
0: نقاسم هذايا معاك ومع السادة المستمعين خليني. الضريبة على الثروة العقارية جابت 30 مليون دينار في المحادثات متاع مجلس نواب الشعب السنة وقت اللي قالوا لهم باش نزيدوا الضريبة على الثروة فما دي بروجيكسيون يقول فوق 30 مليون دينار باش نجيب 11 مليون دينار فقط 11 مليون دينار فقط. معناها عاملين فوفعة باش تمس الاقتصاد وباش تمس الاستثمار وباش تمس الادخار، ولو الادخار استثنيناه، على 11 مليون دينار، وباش تزيد تكبل الدي جي بخدمة أخرى في دولة ما تعرفش الجرد متاعها وأملاكها شنية، باش تمشي تلوج على الأملاك متاع الخواص. رأيك في مثل هذه الضريبة سي محمد صالح
1: العيالي؟ أنا مدون في الجلسات في أواخر 2022 المرسوم متعلق بقانون مالي لسنة 23، وأنا وقت عضو في المجلس الوطني للجباية، عرضوا علينا الضريبة على الثروة العقارية لأول مرة. معناها ردة الفعل متاعي كانت مباشرة، أنا ضد الضريبة على الضريبة العقارية، أنا ضد الضريبة على العقارات، الثروة العقارية. علاش؟ ونعطيك تو الأمثلة، ونعرفك مختص في المجال الجبائي. أنا قلت لهم كان نمشي الفصل 42 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، متعرف يحدد عناصر مستوى العيش.
0: صحيح،
1: مسكن رئيسي ناخذ القيمه الكرائيه نتاعو في ثمرات، واذا كان مسكن ثانوي ناخذ القيمه الكرائيه نتاعو في 6 مرات، وبعد عندك مسبح، عندك الخدم في المنزل، عندك السفرات،
0: تمشي حتى على
1: النزهه،
0: تمشي على الزيله نتاع السياره،
1: ايه سفرات النزهه، القوه البخاريه نتاع السياره، عندك يخت، عندك طياره، هذوم الكل يتم اخذهم بعين الاعتبار لي
0: باش
1: يقيد المبلغ الحقيقي
0: باش يقيد.
1: يا خيرات ربي كنت قام صراحه لك ب 10 ولا ب 20000 دينار وانت تمشي خاطري مطبوعه تعطيالو يا عمري، كنت نجم تثبت تلقاها تجاوز بكثير. هذه تدخلك 1000 مره اكثر من الضريبه على الثروه العقاريه فاليبوك. اثنين تو نمشي فصل 43 اسمه على جسمه، هو نمو الثروه اسمه 43. انا ضد المبدا وقت بدا عندي التشريع نتاعي يمكنني من الحصول على مداخيل إضافية على ضوء عناصر مستوى العيش وضريبة على الثروة اللي عندها علاقة مباشرة بالضريبة على الثروة، علاقة مباشرة، ولكن هي في مستوى الضريبة على الدخل فقط. نجيب مداخيل كبيرة دون تعقيد المنظومة الجبائية بأداءات وضرائب جديدة.
0: بالضبط.
1: هذا كان موقفي واضح وصريح.
0: بالضبط. بالضبط. بالضبط.
1: وأنا نأكد لك كان مشينا في الاتجاه هذايا خطر توا المجهودات متاع مصالح الجبائية تشتتت بين مراجعة بتمشي الضريبة على الدخل وإدعاء القيمة المضافة إلى غير ذلك، وبين الضريبة على الثروة العقارية قبل وتو الضريبة على الثروة، فما ناس لهم بهم ملفات إلى غير ذلك.
0: الخوف سي محمد صالح العياري، أنا واحد من الناس ربما حتى السادة المستمعين يقول لك أنيش بي متحامل على الضريبة على الثروة، مانيش داخل فيه معناه باش نبدأ، لكن أنا نحكي بمنطق اقتصادي بحت. اليوم هالعباد اللي أنت باش تفرض عليهم الوضعية هذه سامبل برش، يا ما يسرح لكش ويدخل في الريسك، يا يجبد فلوسه ويمشي للقطاع الموازي، وهذا هو اللي اختار من عاش كنت وفقني رئيس محمد صالح العياري في هذا بالذات.
1: بالطبيعة لا بالطبيعة أنا علاش موافق، خطر أنا اشت سلاح جبائي كبير عام 89 في الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات. أنا عندي مرجعية معينة، مشينا في التخفيض في نسب الضرائب، وجيت مرات وحكيت معاك كان 68% نصب القصوى لك الضريبة الشخصية للدولة كنا نسميه، وهبتنا 35 فكرة ذلك، وضريبة على الشركات كانت 44% للتجارية أنشطة تجارية و 38 أنشطة صناعية، هبتنا 35 ولم تنخفض المداخيل الجبائية سنة 90 باعتبار أن وسعنا القاعدة، وفما معناها تنجم تقول أكردة الفعل التلقائية والإيجابية من قبل مطالب بالضريبة، يقول لك أنت نقص لي من ضغط الجبائي وبسطت الإجراءات نولي نخلص أكثر من قبل. إذا هنا هذه قناعة راسخة، ولكن في نفس الوقت زادة ما يزمكش تعقد المنظومة الجبائية بتاعك. كل ما تعقدها كل ما تنفر الناس من القيام بالواجب الجبائي. هذوما كما قلت لك حاجات انا قناعات عندي، وبالتالي علاش نخلق انا في ضريبه جديده؟ مش بتجيب لي حاجه كبيره لتدعيم موارد ميزانيه الدوله، وفي نفس الوقت عقدت المنظومه. واخيرا فما عباد ممكن اللي كان عندهم امكانيه باش يستثمروا في بلادهم فما، وانت عملت لهم الضريبه على الثروه هذه، ينجم في البقعة اخرى ويستثمر في بلاد اخرى. وانا نعرف اللي بلدان اخرى تو كيما جنوب افريقيا كيما فرنسا خاصه كان عندها ضريبه على الثروه وتم الغاء،
0: لانه برشا من رؤوس الاموال خرجت من غاد مشات لسويسرا.
1: علاش ما نعمل انا في حاجه ما هيش عن ما ليس لها مردود كبير في من ناحيه الجبائيه، ونعقد المنظومه الجبائيه نتاعي، ونزيد النفر المطالب بالضريبه من القيام بواجبه الجبائي. هالعناصر هذه الكل تخليني انا نقول وشنو اللي فاتنا احنا تو فما راه فكره نقولها لك تو في مجلس نواب الشعب، يقول لك احنا اضعف الايمان الجالي التونسي اللي قاعده تساهم بصفه كبيره في التحويلات وفي الاحتياطي من العمله الصعبه. 2025 عندنا 8.8 مليار دينار تحويلات تجاريه. يقول لك اعمل لهم حاجه، قول لهم انتم كي تشريوا عقارات في البلاد غير مشمولين بالضريبه على الثروه مثلا. عادينا نقول نفكروا فيها بطريقه جديه. هنا حكينا انا شفنا لو بور لو كونتر، شفنا الامور السلبيه والامور الايجابيه، شو اللي يمنعنا؟ هذيك هي الشجاعه الحقيقيه، التخلي عن الضريبه على الثروه. انا هكا ادعو تخلي الضريبه على الثروه، وخدم خدمتك على روحك. انا عطيتك زوز فصول تعمق فيهم من هذه الماده الجبايه، تدخل الخير والبركه دون تعقيد المنظومة الجبائية واحترام المبدأ اللي كنا نحكي عليه، رساء عدالة جبائية حقيقية.
0: نشكرك برشا سي محمد صالح العياق على المسؤولية متاعك قبل كل شيء، لأنه مهم جدا أنه نحكي ونقوله ما ننساقوش في الشعبوي، لأنه هذا فصل شعبوي بامتياز، ورانا نبهنا منه وقلنا لهم راهو من الأول راهو ما جاب شيء، راهو جاب 30 مليون دينار، ولي بروجيكسيون حتى متاع وزارة المالية وأتحفظوا راهو 11 مليون دينار. معناها أنت عامل فوفعة ومعناها وبش تربط ربما المنظومة الاقتصادية ومنظومة الادخار ومنظومة الاستثمار على 11 مليون دينار اللي أنت تنجم تجيبهم اليوم كانت ترجع الباقيت 200 فرنك مش 190 فرنك. معناها مبلغ زهيد وزهيد جدا بالنسبة لدولة كما تونس.
1: نختم
0: أي يزمني رجع لونتين،
1: نختم بالبنوك. أي البنوك قلنا كلمة احنا ما قلنا الاموال المودعه بالبنوك بالمؤسسات الماليه او بالبريد التونسي في المذكره ما نعرفش اساهو ما عادش فما المؤسسات الماليه اللي المؤسسات الماليه شركه التامين صناديق الاستثمار شركه الاستثمار الى غير ذلك الايجار المالي كلها مؤسسات ماليه ولكن اللي يهمني انا هو الحاجه باهي تتمثل في حسابات الادخار كونتي بارون اكسون نعرفوا ادخار في الاسهم كذا كمساهمات في شركات التامين هذا كل حاجه هايله. هم تقول لي تتمثل في معناها ضبطت حددتها انت والمال الموجوده في الحسابات الجاريه
0: شو نعملوا فيها؟
1: ما تمتش خاطر انت حسبت روحك الحسابات الجاريه ولات الناس تخاف تقول لك انا حساب جاري فيه مبالغ ماليه غدوه تولي زاده مشموله بالضريبه على
0: الثروه. هذا هو. شكرا لك سي محمد صالح
1: ربي يفضلك
0: المستشار الجبائي، يعطيك الصحه على كل هذه المعطيات. وصلنا للنهايه نتاع ميدي ايكو. شكرا سليم لبنى ناهد سمير سيده خول الكعب يتقدم لكم موجز الاخبار ماضي ساعتين، ونتقابلوا نحن ان شاء الله الجمعه الجايه نهار الخميس الجاي في عدد جديد من ميدي ايكو. من هنا الوقت نقول لكم فيها من الله بسلامة.
3: تونس اليابان نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليغفي غونار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة ظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي.

0: شالة مربوحة والكل مع تونس على الإذاعة الأولى.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان ماتشي ماتشي حتى

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة لميمة، ولا زادة سهرت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه متحلينا كان بجو ديليست فخوي. مع ديليست فخوي فرحانين ديما.
2: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة الفلاحة تؤكد أن سلامة المنشأة المائية بواد ملاق غير مهددة، وأنه لا توجد أي انعكاسات على المواطنين أو على أمنهم وسلامتهم، وذلك إثر تسجيل عطب فني في ساكورة السد أدى إلى ارتفاع منسوب المياه وتدفقها في اتجاه واد مجردة. والوزارة تضيف في بلاغ أن الوضع لا يشكل خطرا على ضفاف الوادي، مشيرة إلى أن مجرى واد مجردة قادر على استيعاب كامل الكميات المتدفقة في منطقة ملاق في اتجاه سد سيدي سالم. ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي ب 19% في موفى شهر أفريل المنقضي بالمقارنة مع السنة الماضية، إذ بلغ العجز 4222 مليون دينار مقابل 3548 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2025 وفق أرقام المرصد الوطني للطاقة والمناجم. النقابة الأساسية لأعوان شركة تونس للطرقات السيارة ببنزرت تعلن حملة الشارة الحمراء اليوم الخميس وغدا الجمعة بإقليم بنزرت واستعدادها للنضال من أجل الضغط على الإدارة العامة للشركة لدفعها إلى التفاوض حول جملة من المطالب المهنية أهمها الحق في التنظم النقبي وتعزيز العنصر البشري وحل ملفي التأمين على المرض والتغطية الاجتماعية. بلدية المنستير تعلن أنه سيتم بداية من اليوم الانطلاق في رفع السيارات المخالفة باستعمال الآلة الرافعة شنغال وفي وضع الكبالات، داعية أصحاب السيارات لاحترام الإشارات المرورية وعلامات منع الوقوف والتوقف لتفادي المخالفات وضمان انسيابية حركة المرور. رئيس قسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى الرابطة محمد سامي المورالي يفيد بأن أكثر من 70% من مصابي الجلطات القلبية هم من المدخنين، مبرزا أن أمراض القلب والشرايين تعد السبب الأول للوفيات بتونس وهي ذات كلفة علاجية عالية. والمسؤول يضيف على هامش دورة تكوينية تونسية يابانية لأطباء قلب أفارقة، يضيف أن مرض الروماتيزم الحاد الذي يسجل انتشارا بالقارة الإفريقية يتسبب في انسداد مضخة القلب، ويعاني أغلب المصابين به من صعوبة الولوج لخدمات الرعاية الصحية لا سيما في الدول محدودة الدخل، مبينا أنه سيتم إثر هذه الدورة التكوينية مرافقة الأطباء المشاركين في بلدانهم للتدرب حول آخر التقنيات المستعملة في علاج هذا المرض. وسائل أعلام أمريكية تجمع على انتقاد ما تعتبره تنازلات قدمها الرئيس دونالد ترامب لإيران ضمن مذكرة التفاهم لوقف الحرب في الشرق الأوسط، وتندد بالتخلي عن الأهداف المحددة قبل الحرب وبتعزيز طهران لقوتها وبإنفاق عشرات المليارات على الجهد العسكري. وقناة فوكس نيوز المعروفة بقربها من ترامب منحت مساحة واسعة للنقاد الذين اعتبروا أن مذكرة التفاهم منحت إيران مكاسب مالية كبيرة من دون أن تلزمها بتفكيك برنامجها النووي. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع حيدر الشيرني في سبار إكسبرس.
2: الأولى في تونس، تبع الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك فام. www.mosaikefm.net Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. وإلى الابليكاسيون موبيل Mosaik FM. الأولى في تونس.
4: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
5: أريدو، طور عالمك.
6: مرحبا بكم الناس الكل، الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت اليوم على تركيبة الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني بقيادة الفرنسي إيرفي رونار. باش يكون مع فريدريك بيانكولاري مدرب مساعد، مدرب حراس جيل فواش. العدد البدني باش يكون مع دافيد بارياكو يساعد وانيس كازوز في قسم التحليل الفني والأداء، وهبي الخزري، ألكسندر كيرفيون، حلمي الكشا وأنيس بن مليك. هذا ستاف تكنيك جديد للمنتخب الوطني. بالنسبة للمنافس في المقابلة الثانية المنتخب الياباني، واليوم خبر سيء بالنسبة للمنتخب هذا بعد تأكد غياب اللاعب مورياسو، واحد من أهم العناصر الهجومية للمنتخب الياباني. قبله زادة تأكد غياب تاكيفوزا بعد الإصابة اللي كانت عرض لها في المقابلة الأولى ضد المنتخب الهولندي اللي فات بالتعادل 2-2. ذكروا الماتش هذا يتلعب نهار السبت إلى الأحد القادم 5 متاع الصباح. نكمل مع برنامج اليوم، نكمل فيما يخص المونديال بكل تأكيد. برنامج اليوم الخامسة جنوب أفريقيا تشيك، كيف كيف الثمانية فما سويسرا مع البوسنة، الحديث متاع الليل قطر مع كندا، والساعتين متاع صباح المكسيك مع كوريا الجنوبية. مصادر إعلامية ليبية تأكد اهتمام نادي أهلي بنغازي بهدف البطولة، لاعب النادي الأفريقي والمنتخب الوطني فراس شواط. مصادر تقول اهتمام كبير، ومصادر أخرى تأكد أن الاتفاق صار فعلا بين إدارة النادي واللاعب فراس شواط. نذكره لشواط عنده في عقده بند تسريحي بقيمة 600,000 دولار، وكل هذه الأخبار صادرة عن مصادر إعلامية ليبية. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت mosaicfm.net. نخليكم مع اسكندر وبقيت ليكيب في فورم سبور.
4: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
5: أريدو، طور عالمك.
2: فورم سبور، فورم سبور، كل الخميس بالمدينة سنتين للأربعة متاع العشية. اسكندر إبراهيم،
7: ساعتين 10 دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أنتم على موزيكا فيم على الفريكونس الصحيح، أنتم معنا في فورم سبور كالعادة من توا حتى الأربعة متاع العشية. هي الحلقة مش قبل الأخيرة، زي ولا قبل الأخيرة، ده قبل الأخيرة. وانتوكا إن شاء الله منسينكم طوال السيزون هذي، ومازلنا مش ننسوكم اليوم حتى الأربعة متاع العشية. نسلم عليكم وين ما كنتم، نسلم عليكم ونقولكم ديما شكرا على الاهتمام والمتابعة والوفاء. تحية لسي محمد علي اليوم على مستوى الإخراج الإذاعي، زاد كيف كيف سي وسيم على مستوى الإخراج الرقمي، جاب ربي قلت لك سي، مرحبا حميد على مستوى التنسيق، زاد كيف كيف أحمد التونسي لأمننا البث المباشر الحصة على قناة يوتيوب الرسمية لموزيك كفام. مرحبا بالناس الكل، ومرحبا بأسامة السلامي موجود معنا اليوم في الكيت. مرحبا أخوي.
8: مرحبا اسكندر، مرحبا بالولاد، ومرحبا بالمستمعين والمشاهدين.
7: بجنبك لاعب وسط ميدان آخر سابق في النادي الإفريقي في سمير السليمي، مرحبا.
9: أهلا بك اسكندر، تحية ليك. صباحا دولة شدة في ربي، نحيي الأولاد اللي خلف الكاميرا كذلك وخيانا والناس اللي تتبع فينا، الناس كل مرحبا.
7: بارك الله فيك، يعطيك الف صحه. شكرا ليك معاذ بن شريفيه، مرحبا.
10: مرحبا اسكندر، مرحبا بالخيان كل بالمشاهدين المستمعين مزيك.
7: شنو احوال؟
10: والله الحمد لله.
7: قضاك اليوم اسامه السلام؟
10: لا مش مشكله، يدلل علي.
7: يدلل
10: يقول علاش
7: اللي يشوفوا العود نتاع اسامه يقول لك مستحيل يطلب الطلبات هذيك الكل ويكل مع ماضي ساعه الماكله هذيك الكل.
10: نشكرك برشا.
7: علاش
10: قول علاش؟ خاطر انا اخويا جيت نورمالمون نفطر في الدار.
7: اللهم صل على النبي.
10: جيت بكري برشا
7: والله، كيجي مره
10: رحم والدين معز، على الاقل انت ما جبت حد شيء، وعلى الاقل جاب لنا حاجه.
7: انا كان بيبي بيك ما فطرتش، انا قلت لك كيجي
10: ماضي ساعه الماكله. نص نهار ونص
7: ما تبيه ما تبيه ما تفطرش
10: نص نهار ونص
7: ما تعمل فيه. خويا من الفيدة خويا عشعشك معز والحمد لله.
8: الحمد لله.
7: مرحبا يا سي عادل زهمول خبيرنا في كل شيء مش في التحكيم فقط. مرحبا
11: أهلا بيك إسكان وأهلا بجميع المستمعين والمستمعات.
7: شكرا
11: المشاهدين.
7: أقرب شوية الميكرو أقرب شوية الميكرو خلينا نستسمعك بالقدي عادل بعيد الميكرو ما سمعلكش.
11: مرحبا بيك ومرحبا بجميع المستمعات والمستمعين والمشاهدين والمشاهدات.
7: شكرا
11: وأصحابنا الكل اللي وراء الكونسول.
7: كل ما نتمناه الهدوء هذا والانضباط يتواصل حتى الأربعة على العشية. فرحانين برشا أنك معنا عادل زهمول. مرحبا يا خويا شحمالك سلاح الدين سكوح.
12: مرحبا بك اسكندر. مرحبا بالكيب الكل إنسان مزيد على كل مستمعينا ومشاهدينا وين ما كانوا موجودين.
7: ضربة البداية كالعادة مع سلاح الدين السكوحي. نحكيو شوية آخر على الإكيب ناسيونال, نحكيو برشا على الإكيب ناسيونال وماتشوهم على اليابان, نحكيو زادة مع أحمد عدالة على جوية غاديكا في المكسيك قبل المقابلة هذه, نحكيو على فراس شواط مهاجم النادي الإفريقي والعرض الليبي. كما قلنا برشا من عندنا ما نحكيو كورة اليوم في فورام سبور, لكن البداية وضربة البداية سلاح الدين السكوحي في ريبريز.
12: ريبريز العادة في ريبريز باش نعملوا دورة نشوفوا شنو هي تحكي في التلفز في الإذاعات حتى في ليغيزو سوسيو معناها, وباش نبداو بالطبيعة المونديال ماكم تعرف الكوب دي موند تحكي عليه برشا كلام في الجانب التنظيمي معناها نتاعو برشا ناس انتقدت والكل, ومن آخر المنتقدين كان صاحبي بكار لي وصف المونديال هذا بوصف الحقيقة معناها كان وصف قوي شوية.
13: جوان 2026 هذا أفشل مونديال في العالم.
12: خاطر فما ستة يتلعبوا فرد وقتهم دونك هذا أفشل المونديال فيهم دونك هو حب يقول في التاريخ مش مشكل ميسيرش تخلي التاريخ تصريحات ويمشي زاد يوجه رسالة إن شاء الله توصل بطبيعة لمولى الكورة متاع الفيفا معناه نحكيه على جياني إنفانتينو.
13: هنا اليوم إنفانتينو واللي كرس الرداء في هذا المونديال
12: كاروش كارس الرداء صحيح هي إنفانتينو به. نكملوا نحكيه زاد على سيد علي الكعبي اللي حكي على ملحمة ديما يقولوا 78 وقت اللي كربح تونس كيفاش احتفلوا جواريت يحكي فيها علي الكعبي بتبيع كيفاش كان الاحتفال.
14: وكان موجود مسبح في المسبح قعدنا نحن ثلاثة نهزوا في دينا وضربوا بين دينا وبعد هبطوا ولاد كلها فهمتني مع سيدي
13: عملتوا غطسة في السيسين.
14: عملنا غطسة
12: دونك غطسة في السيسين هذيك هي اللي عملوها. نكملوا به نفوتوا البرنامج على غالب حتى لو يخدم كل يوم دونك فهم برشا ماتير مش كيما قبل مرة في الجمعة. نحكيه زاد على محسن عيفة. محسن عيفة اللي الحقيقة اللي هو معروف العراف اللي عنده البلورة اللي كان تسأل على ماتش تونس والسويد كيفاش بيش يكون ونسمعه بالضبط التوقع متاعه.
15: خمسة وخميس عليه
16: لا قلوا أي رقم آخر إلا خمسة.
15: أراك أنت حتى لو كان تلعب حتى بعشرة أنت لو كانت تموت حتى ما تخليش روحك الكورة تدخل للبار
12: خليش كورة تدخل للبار. قالوا دون كذا أنا بالحق متاع ربي الجواريت التوينس اللي موجودين غاديك 26 متضامن معهم على الأخر خاطر برشا هكا معنى محسن عيفة يعطي في رايه في كرة القدم وينزح في الجواريت.
7: بجاه ربي سامحني بجاه ربي نجمع نعودوا الإكستري عودنا الإكستري
12: كنت نفهم شيء.
15: خمسة وخميس عليه
16: لا قلوا أي رقم آخر إلا خمسة.
15: أراك أنت حتى لو كان تلعب حتى بعشرة أنت لو كانت تموت حتى ما تخليش روحك الكورة تدخل للبار.
7: مش متى ما تخبيش روحك إذا كان أنت تموت تدخل الكورة ما تدخلش في البار.
12: الكورة للبار
7: البار
11: ولا البار
7: البار البار
12: لا وحتى كان تلعب عشرة ما فهمش الجول شو مدخله هو مش يلعب عشرة
7: ولا بشي يموت
12: ما فهمش فهمتيش الحكاية
7: بارا باركا
12: مول البلورة يمكن مضبة شوية هذيك عليش ولا ما شافش منيح. نحكيو على زيادة الحوار التونسي البرنامج بتاع المونديال من بارم المختاري يحكي على فما ميديا قالك يسخروا من تونس معناها بعد الهزيمة أما ترى سمينا كيف يسخروا من تونس.
17: الناس قاعدة تسخر علينا راهو تونس السويد اساميزي افيك ليكيب تونيزيان ما نعرفش من بعد
12: حتى احنا اساميزي على الاخر معاك الحقيقة المونديال هذا في برشا ضحك الحمد لله فما حاجات هكا قالت نسينا في الخسارة نتاع المنتخب. نمشيو لمروينتاج ونحكي على ما هو تجبد الموضوع في برنامج سبور ميكس على راديو مسك كي نتكلم معناها الكل على الماتش اللي لعبته تونس مع النمسا. اما النمسا بالنسبة لمروينتاج شنو
18: أنا الخراني متاع صبري اللاموشي التربص متاع مارس
19: وتخدمة مع اللوتريوش ميتون لور لينا
12: خدمة مع اللوتريوش هذه ثاني مرة يعملها في سيزون هذه معناها دونك
7: صلحت المرة الأخرى
12: صلحني له ما حبش
7: ما مش قاعد يسمع
12: ما فهمتش معنا ما فهمتش علاش ما يقولش النمسا
7: سهلة لا يعرف اهتمام لا يعرف
12: تقول النمسا مش نعقلوها معناها بون لوتريوش به. كملوا نحكيوا على المنتخب الجزائري الحقيقة اللي برشا تفاجئوا معناها في النتيجة الكبيرة وتألق ميسي لماركة ثلاثية. لكن قبل المباراة كان فما حديث في استوديو تحليلي في الجزائر قال لك راهو ميسي وسكالوني المدرب هاو فيش قاعدين يخموا
20: قاسم مهدي سكالوني ويخمم فيه سكالوني راه يخمم فيه كيفاش يحبس حاج موسى
21: ميسي يخلق خمم فيه ميسي يخمم فيه حاج موسى
20: ميسي
21: يخلق خمم فيه ميسي
20: يخمم
21: فيه حاج موسى
12: دونك ميسي خمم كيش واقف حاج موسى اذا خمم مركة ثلاث فرضا تصور انت كما خممش معناه قداش ينجم المركة
22: ولا يوقف في حاج موسى
12: ما فهمتش عليش معناه
22: مدور وانه يوقف
12: معناه ما فهمتش عمره ما كان قال لك خمم حتى الانترينير خمم زاد نمشي ولشيرين عبد الوهاب اللي سالوها شكون تتوقع باش يكون بطل كاس العالم وبالطبيعه التوقع نتاعها نتصوروا ينجم ياخذ 90%
23: شجعي مين في كاس العالم والنهارده اول ماتش
24: برشلونه
23: بارسا
12: ده هو برشلونه خليك في حسام حبيب والجو هذاك زايد نمشي وزاد نحكيو تو باش نختموا على ميكرو تروتوار في مصر فما حاجه معروفه سير انترنت يقول لك المصري ديما كي تسالوا معناه في الشارع بميكرو عمره ما يقول لك ما نعرفش معناه ديما يجاوب معناه مهما كان شنو السؤال شنو
22: هي هوش قال بالضبط اما خاطر نسمعوا من عندك انت خير
12: شنو هي اش قال بالضبط
22: هذا المصري اللي تحكي عليه
12: شنو هي المصري
22: اللي تحكي على المصري بميكرو تروتوار
12: شنو هي نعاود
22: لا لا اللي قاله هو المصري اللي قاله هو المصري ما دابين نسمع على لسانك ولا المسار
12: مش واحد بركة مش واحد بركة
22: عطيني خلصت القول خطر زيف نقعدوا نسمعوا فيهم
12: لا لا نسمعوها الكل
22: يا ودي اسمع كلامي هذيك ربي انت بالعربي الاكستريم تاعك ما خلصش للسيد المخرج ماهوش موجود
12: موجود
22: يا ودي ما عندوش
20: خليك
22: ما
20: تفهمش
22: ما تفهمش زاد
20: ما تفهمش تفهم على المشي
22: يا خويا عدي اي اكستري
12: مش موجود التاسع موجود
22: هات نسمعوا التاسع ها مش موجود
12: كيفاش مش موجود
25: ليه خلوا لعيبه المنتخب المصري تقعد في فنادق عادي ما عندهمش ليه في البيت الابيض
26: البيت الابيض ده فندق بوفيه وبتاع البيت الابيض ما اظنش الاكل فيه حلو قوي
27: على باب مزاجيتهم
25: مزاج
27: اه
25: علشان ايه يحسوا بالطبقه اللي هم ينزلوا يلعبوا بقى ونعمل مجهود وكده
22: اقسم بالله لا نعرف ليش قال فرصه ركزت مع محمد علي ليش قال مش موجود
12: ما دام حتى اشكال هو سالوه وقتها كي سالوا المصارو في الشارع قالوا لهم معني علاش المنتخب المصري ما سكنش في البيت الابيض فهمت هي حاجه ماهيش لوجيك
22: هو حاب يسكن في البيت الابيض
12: هو لعبات بلاصه تقول له راهو ما تجيش والكل يجاوبوا فيه قالوا خاطر المنتخب المصري لازم يكون قريب من الناس وقريب من النيفو هذاك علاش ما سكنوش في البيت الابيض هذه هي
22: حلو اقوى حاجه في الاكستريم محمد علي
12: اكيد اقوى حاجه في الاذاعه
22: يعطيك الصحه يعطيك الصحه انت
12: بارك الله عليك
22: كمان تحب تسمع حاجه اخرى
12: لا لا سي بون كمان
22: عندنا حاضرين احنا
12: معنا هذه الريبريز اي واحد متقلق بتبيع نجم يبعث ميل الجمعه الجايه نحاولوا كما فماش معناها محتوى كما تبارك الله لقينا تو باش نعملوا بيست اوف تاع عام كامل
22: بارك الله فيك يعطيك الصحه شكرا لك سلاح
25: نسك الفصحى كما يقولوا
28: ريبريز فورم سبور فورم سبور كل رغيس بالمدي ساعتين للأربع متاع العشية
22: من سلاح الدين سكوحي للأضواء الساطعة البروجيكتور كل واحد عنده ما يحضر عنده ما يحكي على الجمعة هذه واضح أنه كلها من وحي لمونديال بروجيكتور
28: بروجيكتور
22: نبدأ بك أنت سمير السليمي
29: عليك
22: أخيك
29: تو سيبت
22: أصغر واحد فيهم
29: عنده ثلاثة أيام هو يحضر تبارك الله
22: والله والله هذاك علاش خليته أنا حتى أسامة الأخ
29: متهني عليه
22: خاطر علي حضروا الكل قلت أكيد باش يعطينا حاجات وبنضيو عليها ما شاء الله باش يحل لنا زوايا وآفاق يا أخي ها وخا نشوف معاك
29: جاي غير فطور ومعطر جاي بكري
22: خلي بركة خاطر كي حضر برشا تخاف منه أسامة بيك يجي موش محضر هاي يا خويا قول لي شو عندك
29: انا تبع في الماتشات نتاع الكيب ناسيونال كيما الناس الكل اللي شد انتباهي المردود الكبير نتاع المنتخب الفرنسي بصراحه فرنسا هاربه بالناس الكل حسب الماتشات الاولانيين وفرنسا قابلت منتخب عتيد ومنتخب قوي لكن اللي شفناه فوق التيران شيء من وراء العجب كسوا في الشوط الاول ولا في الشوط الثاني واللي سائل انا تسائل فرنسا وصلت للنيفو هذايا كيفاش ربما أنا أكبر شوية من الأولاد وتابعت فرنسا من قبل من اللي وقت اللي كانت الكرة عندهم حكاية فارغة تروازيام سبور بالنسبة لهم هم الكرة ما يتبعوهاش الفرنسيس بالكل وكان وقتها فما كان السانتيتيان الفريق اللي بلوزو موا يشارك في أوروبا مع جيل من الملاعبية الكبار لكن باقي الفرق ما همش موجودين المنتخب الفرنسي كان يعتبر الخامس ولا السادس على المستوى الأوروبي مش حتى على المستوى العالم كانت إيطاليا مهيمنة ألمانيا كانت مهيمنة الإنجليز كانوا خير برشا من الفرنسيس الإسبان ما نحكيوش عليهم والبرتغال كيف كيف فرنسا كانت السادس هو فرنسا تتربع على عرش كرة القدم العالمية وهذا ما جاش من فراغ جاء من عمل متواصل بدأ تقريبا في السبعينات وبشوية بشوية بدأوا مراكز التكوين في النوادي الفرنسية بدعم من الدولة، واليوم مراكز التكوين ذوما ولاو موديل على مستوى العالم، حتى الألمان ولاو يستنسخوا في التجربة الفرنسية. اليوم فرنسا أكبر مصدر للاعبين على مستوى الأوروبي وعلى مستوى العالم. القيمة التسويقية ما تحكيش. إذا كنت تحب تحكي عن نتائج شوية، مشيت الكرة في 82 و86 مع جيل بلاتيني ولانجيريس وروشتو وغيره، ثم جاء جيل متاع زيدان بعد تكوين عميق وكبير ياسر. الجيل ذاك هيمن على كرة القدم العالمية في 2000 في 98 بطل، وفي 2006 وتألق زيدان لعبوا الفينال. يتعثر فرنسا في 2010 شوية بعد مشاكل بين المدرب دومينيك وغيره، ولكن يرجع الفرنسيس يرجع بقوة بجيل ذهبي من اللاعبين. ما هوش من فراغ كذلك أن المنتخب الفرنسي بطل العالم 2018، وكان منتخب عتيد وقوي جدا بمبابي اللي عمره تقريبا 18 سنة وقتها. 2022 فرنسا فيناليست، وكان تقريبا من أنها تكون بطل للمرة الثانية لولة كرة كولومواني وتألق مارتينيز في الدقيقة 120. فرنسا اليوم توري مرة أخرى أنها المؤهل رقم واحد لاعتلاء العرش العالمي مرة أخرى. اللي شفته في ماتش السنغال حاجة من وراء العجب. شوط أول طريقة لعب معينة، الشوط الثاني يستعمل دي ديشان دكة الاحتياط متاعه ويتألق مرة أخرى ويعطي للسنغال اللي هو منتخب عتيد، يعطي رسالة للسنغال وللعالم الكل أن المنتخب الفرنسي هذا منتخب كبير ياسر. وقت اللي كوناتي في الدفاع تاخذ الريال بك الحسبة ويكون موش موجود أساسي، يلعب أوباميكان ويلعب صليبة. وقت اللي مبابي يحس بشوية تعب، ولا ديمبلي يحس بشوية تعب، يدخل باركولا والدنيا يقلبها. وقت اللي أكليوش لاعب ممتاز جدا وأمل من الأمال كرة القدم الفرنسية يكون موجود على البنك. وقت اللي شرقي اللي الإنجليز الكل يحكيوا عليه مانشستر سيتي، موهبة كبيرة ياسر موجود على بنك الاحتياط، تعرف أن المنتخب الفرنسي منتخب عتيد ومنتخب قوي. خلاص تحديثي شنو أنه بالعمل وبالخدمة، هذا نتيجة انت عمل انت 40 سنة خدموا عليها الفيدراسيون والدولة الفرنسية، وجابوا طاقات أجنبية منها كوفاكس وغيره باش يأطروا المؤطرين بتاع الفرنسيس ويحضروا أرضية للعمل وللخدمة. والنتيجة كانت اليوم الأكاديميات الفرنسية هي الموديل رقم واحد على مستوى العالم، والسيستيم فرنسي اللي يحكيوا عليه تو في ألمانيا اللي كانت معناها هي القدوة، في إيطاليا كذلك يحكيوا على الموديل الفرنسي. فبالتالي العمل والعمل والعمل ولا شيء غير العمل. نتائج المنتخب الفرنسي ما جاتش من فراغ ولا جات، ولكن جات بنتيجة لتخطيط طويل المدى. اليوم الكرة القدم الفرنسية خليت الشعب الفرنسي، وهنا باش نختم، خلت الشعب الفرنسي اللي كان يعتبر كرة القدم في السبعينات والثمانينات حاجة ثانوية، اليوم الشعب الفرنسي ولا يمن أن كرة القدم هي أفيون وهي ملجأ إلى الشعب الفرنسي للفرحة وللنتائج. إذا كان الشعب الفرنسي يخرج بالألاف بل بالملايين في الشانجليزي باش يحتفل ببطولة كاس العالم، فإنه من حقه كذلك أن يفتخر دوم أنه عنده منتخب عتيد وقوي.
22: هو منتخب قوي بصراحة، شوفنا كونتر السنغال رغم المحاولات نتاع السنغال تحس منتخب وقت اللي يحب ينزع الفلسة يكسليري شيء ما عادش يدو حد. ولهنا نحكي على رباعي مبابي وديمبيلي وراه على صار دوي على مين وليزي بصراحة على سامي وحد هذه والبنك كما قلت دخل شرقي ودخل زادا كيف
29: باركولا
22: باركولا تيرام راه قاعد على البنك زادا ما تحركش شكليوش تحا على البنك ما تحركش كوناتي هذاك ديفونسور دونك عندهم برشا معناها منصور من شكون يعارض فكرة أنه فرنسا ماشي المرشح الأول في كوب دي موند معناها حسب رأيكم أنتم من عاش وسامة
0: بارمي حسب رأي هي والأرجنتين وبورتغال، لكن بورتغال
22: العثرة الوجه
0: الأول مش حكاية العثرة، لكن يمكن إذا فما إشكال بش يصير البرتغال حسب رأي يرى من المدرب الحقيقة
22: مش رونالدو
0: المدرب اللي ديما المدرب هو صاحب القرار الأولاني، المدرب اللي الحقيقة ماهوش نتاع الجينيراسيون هذه. حتى راهو جينيراسيون ممتازه وممتازه جدا عند البرتغال.
29: المشكل اسكندر مش تهز ولا ما تهزش، هو المؤهل رقم
1: واحد
29: برمي كما قال اسامه. لكن فرنسا العام الكاس العالم جاي مش تلقاها موجوده، واللي من بعدها مش تلقاها موجوده، معناها
1: الجينيراسيون
29: قاعدين يخدموا ويحضروا للمستقبل. في نفس الوقت مش من فراغ انه فرنسا 18 هزتها، 22 فيناليست بالزهر لأن كانت هي تهزها كذلك، واليوم كذلك موجودة، والكاس العالم الجاي مشتقة موجودة. العمل ثم العمل ثم العمل.
1: به خلنا نكملوا مع فرنسا سيدي، حكينا لهم بالقدية. نمشي للمعز بن شرفية، بروجيكتور تاع معز بن شرفية، على شنو وصلت الضوء معز في الجامعة دي من الكوب دي مون زادة كيف
2: من الكوب دي مون. تبارك الله سمير أعطانا
1: فرنسا،
2: أعطانا وانتا كلام معقول بشي وريك للخدمة، هي كل شيء. ما تنجمش تجي في لارز مضحات تقول مش نعمل جينيراسيون مش نعمل لاعبين ومدربين، ما تخدمش تحط معناتها أفيق 10-15-20 سنة وشوف تلقى شوف ليه معناتها.
29: بربي معز مش نتعصف عليك، أنا ميساجي شنو ميساجي على تونس. على تونس، فرنسا في السبعينات والثمانينات كانت بعيدة ياسر على الكورة، وشعب ماهوش مغروم بالكرة. اليوم شوفوا وين وصلوا. احنا شعب مغروم بالكرة يا اخي، يخدموا. هذا اش حبيت نقول، يخدموا للمستقبل، يخدموا. هذاك اش نحب لا اكثر ولا اقل.
1: واضح انت زاد كيف
2: انا على الخدمة اكيد. انا حاجه باش نحكي عليها اللي هو معناتها العمر مجرد رقم، سورتو في كاس العالم هذيا. نشوفوا ميسي، نشوفوا كيف حارس الكابير، نشوفوا كريستيانو رونالدو في العمر هذا. تشوف ميسي هاتريك، اول لاعب من بعد باتستوتا اللي سجل هاتريك معناتها في المقابله هذه، الهداف التاريخي في كاس العالم. كيف نجم على مقابله تبدل لك حياتك وتبدل لك افاقك واحلامك، ساعات راه تخدم كارير كامل تتعدى بجنب الحدث، تجيك مقابله ولا تيتر ترجع من بعيد. ناخذ مثال حارس الكاب فير، اللي الحارس هذا يقبل البطوله كيف الكابير أول مرة تشارك في كأس العالم. تشوف حياته كيفاش تبدلت، تشوف

0: للسيد انستغرام وكان فيه 40,000 50,000 كي بديت الكوب دي مون حد ما يعرفوا بعد لي باراد هذوكم في الماتش هذاك اليوم عنده ها بالضبط نحن نلقى 13,400,000 يتبعوا فيه ديجا بالحق حياته تبدلت خاطر نجم حتى بمنطق سبونسورينغ وغيره يحب يخدم الكونت فيسبول الانستغرام تاعو نجم يدخل برشا فلوس ولا معروف برشا ونعرفش ان معز هذايا معناها ميساج حب يعدي نصور معز بن شرفي باش يقول لكم قداش عمرك انت توسع
1: والله لو 24 نعمل 35
2: مازال صغير
0: حبي قلنا رانا ربع عمان هنا 5 سنين اخرين مازلت باش تشوفوني هكا نفهم
1: اكيد اكيد ديما مادام كنت تقوم الصباح لك تحلم وتحب عندك دي
0: عندك عمر معز تقول فاش نوقف في الكوره
1: وقت اللي بدن معاش النجم وقت نوقف
0: اللي بدن
1: 40 42 38 وقت اللي بدن السكتور واسمعني راه موتيفاسيون راه فما عباد بالحق معناتها تنجم تيز تيتر وتلعب برشا ماتشات تولي ما عادش موتيفي فما عباد معناتها تقعد موتيفي فما عبد كيقوم الصباح يبر 20 سنة. انا واحد من الناس في الدار كيسالوني قداش عم نقول له 28 ما كي نكذب
0: حس في روحك كيك ولا
1: اكيد معناتها واحد يحس روحه مش باش يكذب على العباد باش تقول لهم راني مثلا عمري 21 اما البدن نتاعك انت تحس روحك
0: بدك كنت تحس بشي
1: فاشي وصلك
0: انت معز بريت من تعيش فيه
1: صحيت خاطر انت فما عباد اخي بحاجه في الكوره وفي الدنيا هي تقول راني كبرت وما نجمش لازمك ديما تكون طموح الكلمه هذيك كان خرج من فمك وسيفيني عليك ما عادش نجم تقدم خاطر ساعات يجيوك عباد يحبوا يقول لك ليه ما تنجمش تعمل هذيك
0: عامل اوبجيكتيف انت
1: اكيد
0: وقتيش حتى وقتيش
1: ان شاء الله
0: بريت من تعيش بيه
1: بريت من عيش بيه بمخخ توانسة
0: لا بمخك
1: بمخ توانسة عم جيني مبطل
0: لا
1: انا بحاول الله في الكارونت وتيتار بحاول الله كان عشنا وحيا
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يعطيك وسام الله السلامي وقتش كمان سنة انت الكورة
3: والله ما نعرف
0: صحيح ما تعرفش حتى تقول طول قديش عمرك ما يعرفش
3: والله لا نعرف
0: بكري انت تسمى وسام
3: لا نسيت نسيت لا مشيت سافرت يا اخي عجبتني البلاد قعدت
1: فما عباد ساعات يكلموه يهبطوا يقولوا تو انا مثلا عندي تو ثلاث جماعات التيل بطلوني في الكوره
0: ما خاطر يشوفوا فيك في الميديا سي نورمال يشوفوا فيك في الميديا يقول لك سيختار انه يمشي في السونس هذاك في الكارير نتاع كورنيكور ولا حاجه كونسلتون ديما نذكروا انا تجربه من التجارب يتعدى بها معز بن شرفي في الاعلام اليوم وقاعد يشوف في روحه قاعد من بعد ان شاء الله يشد اثنين اللي يحب عليك سواء في التيران ولا برا من التيران ان شاء الله ربي يسهل لك معز انت وقتاش خذيت القرار ما خممت بحاجة فش خممت
3: والله لي أنا شوف لما حال حتى العيشة وليجين دي في لا علاقة بمعز أنا بيا واضحين هذا الأولاني ثانيا كما قلت لك يعني كنت نلعب في جو في جو حقيقة وامبيونس كانت مهيلة برشا نحكيه على قبل الثورة والجمهور والجو ذاك فهمتم بعد وليت بيكلو كذا مع الثورة مع واحد هيك لون فيه نقصت هي ديجا لون فيه على قدر زيت كانت نقصت
0: كيو في برشا انت ديما يقولوها وسام يقول وانت ما نفحاوي برشا
3: صحيح
0: لدرجه انك حتى كي كملت الكوره ما خممتش انا
3: ديما حتى الاولاد يكوروا اخر تكويره ذا 2000 ذا اللي نهار اللي بطلت الكوره
0: بعد جيت في التكريم وقت نذكر الاخر اللي صار وقت لعبت
3: كورت معهم شوية تشعر قلبي سكت جبراني ما جريتش يعني هذي بون نصيحة للليجان على الأقل ياخذوا مني أنا نصيحة هذي رأي ليجان دي في مهمة جدا خاطر من بعد نجم ريت معز يحب يكمل للأربعين أوكي لكن إذا البدن ما يجاوبش وهذا باش هذا بالخدمة والنظام والنوم والماكلة وكذا اللي ما كنتش نعم فيها من الكل حسيت
0: مدمت عليهم تصور شوية
3: لا ولا لا
0: يوسف وخي ما انا
3: اللي حبيت
0: ما حبيتش تكمل اكثر
3: لا ما انا كنت غرامي شوف غرامي اوكي كوره اوكي لكن كان عندي غرام اخر اللي
0: غلب لك غرام الكوره
3: لا غرام باراليل يعني فهمت
0: تاع شنو
3: تاع ميكانيك
0: والله البارح برك انا احكيه عليه والله نحكيه كان مش من سميو الماركيت يحكيه حتى كي كان عندك كهرباء سفره وقتها قال لك
3: سفره
0: هي سفره يا سيدي شو اسمها هي الكوكسينال الجديده وقتها تعملت
3: إيه.
0: يا ريت قلت لك نحكيوا على غرامك بالميكانيك فما شكون يعرف حتى وين تهزها وين تغسل كيفاش كنت تهز بزوز كراهب يتغسل وكنت ياسر
3: تبدل الكراهب مغروم حتى موتورات كسبتها ما بسرقه على بابا الله يرحمه
0: الله يرحمه
3: ما
0: هربتك الميكانيك هربك من الكوره
3: ما كنت مغروم من اللي انا صغير والله من اللي انا صغير كنت مغروم بحاجه اسمها ميكانيك حتى في الحومه كنت نقعد بحضر الميكانيسيان نشوف كذا مغرام فهمت وكنت مغروم اكثر بالموتورات مي بابا الله يرحمه كان يحبش حتى كي شريت موتور بالسرقه وتسرقت لي ورجعتها بالسرقه فهمت قد كان يسمع بابا وقتها
0: ما خممش تعمل

0: حاجه اخرى هكا في حياتك في الميكانيك وانت مغروم وبعد الكوره والا
1: كان قريت كان قريت ميكانيك يمكن كان قريت كان جاء عندي غرام فريمون غرام غرام راني قريت ميكانيك
0: والله جالس اخر من حياتي وسام سلم
1: يعني توسكي ميكانيك ولا كرا عبد يصلح مثلا ولا تونينغ سورتو ما نعمل كيف
0: فهمت معقول معقول هاي وال بروجيكتور بتاعك على الميكانيك
1: البروجيكتور على ناس الحقيقة هما عندهم ميكانيك بدنهم غريب لا محال
0: شكون هذوما
1: باش نحكي على نحن ساعة ولا اسكندر كنا محظوظين برشا خلطنا على أسامي كبيرة يعني شفناهم من اللي بداوا في كاريرهم حتى كشي بريسك تولي اللي باش يكملوا باش نحكي على 5 نجوم في المنتخبات نتاعهم اللي هما ميسي كريستيانو مودريتش صلاح ورياض محرز
0: موجودين في الكوب دي موند
1: موجودين في الكوب دي موند وظهر لي ان شاء الله لا ما ظهر لي الخمسه هذوما ظهر لي يمكن صلاح اقل شويه من الباقي الكل اخر كوب دي موند
0: بعد 4 سنين صعيب برشا
1: يمكن صلاح في 34 ينجم يخلط يمكن باقي الكل اخر كوب دي موند يعني الناس هذوما شفناهم في كاريرهم شفنا التيتروات اللي هزوهم علاش قبيله يحكي معز على الهيجين دو في وعلى المونتاليتي هذا راهو ميساج زاد حتى للمنتخب نتاعنا والولاد نتاعنا يعني كي تشوف انت ميسي وتشوف ميسي مركي 3 وكيفاش يعني كي خرج يبكي منها فرحه وفما ميساج اخر بون خاطر الوالد نتاعو مريض تشوفوا كريستيانو كيفاش بعد مباراة يعني تقول عنده شكون توفى له يعني كيفاش متغشش على طرح النول تشوف مودريتش كيف بعد المباراة يعني الغلطة اللي عملها متاع البيلانتي كيف يعني تقول الناس متزاد كبدات كاريرة مش فانت كاريرة نحكيه على ناس تلعب ميسي وكريستيانو 6 كوب دي موند يعني ما شاء الله نحكيه على
0: خلاف اللي تيتر لك الفيديوهات ولو مع النوادي والمنتخبات
1: صالح كيف رياض محرز كيف يعني شفناها بعد المباراة كنت الأرجنتين هذي المساج نحب نوصله اللي كلمة قائد راهي مو سهلة مش حكاية راهو براسار في ديك وكهو راهو القائد راهو هو الإيماج متاع الفريق كامل هو الإيماج متاع الجروب وإذا تلقى القائد مثلا حاسس إذا تلقى القائد هو أكثر واحد يجري راهو الناس كل بشتبع فهمت يعني نحكيه على لاعبين الحقيقة يعني متعونة طيلة كاريرهم كامل لاعبين باستثناء ميسي خاطر عندي أنا ميسي من نجم نحكي عليه وحده سيفريك الناس هذوما خدموا ديسيبليني في في في حياتهم وصلوا للأربعين سنة بالديسيبلين لكن ميسي الحقيقة جاء من كوكب آخر يعني تشوف الظاهرة رونالدو دليما قالهم تو ما عادش تحشموا كي تقولوا راهو أفضل لاعب في التاريخ
0: كان انتق رونالدو ما عادش فما كذا حديث
1: يعني رونالدو اللي يعرف
0: ايش معناه مارادونا هو أفضل لاعب في التاريخ هو مارادونا
1: مثلا فهمت ولذلك اللاعب هذا الحقيقة عنده كاليتي مهمة جدا جدا اللي كونه فما اللاعبين تلقاهم فنيين ممتازين اسكندر اي شي يعمل ينحي البوان فور نتاعو ويمشي يدخل في في في في دي تكنيك اخرين مثلا جو دو جامب يحب يعمل حاجات زايده ميسي العكس ميسي عنده كاليتي تاع بريسيزيون وكاليتي دانتيريور قعد يخدم على الكاليتي اللي عنده لنهار تشوف ميسي يعمل في جو دو جامب وكالزينه زايده وكذا
0: لازم في اللازم
1: صحيح يعني كما قال صحافي فرنساوي نسمع فيه قالوا ميسي من البوان A للبوان B أي لاعب عنده هو بشعره مثلا منين هو موجود حتى للكاج راه عنده بيكي يعني له مسحق له بجد جامب يفسخك ويتعدى فهمت وقداش عنا سنوات الله نفرجه في ميسي وبالانتريور يحطها غاديكا وكل قرديا
0: في بالك
1: وتبدا في بالك اللي انت باش يشوتك هكا وما تنجم تشد هذاك اللودون هذاك الحاجه ربانيه
0: بخلاف اسامه سبحان الله ما عملت تحسه كي تبدا تفرج تحس واحد يعني في برشا يفور شوفوا شي يجري واقف الراجل راهو
1: هو
0: واللي فور معناه يقول لي كونسوميه فك الجاريتين هذوكم والدريب والبونتو معناه
1: هو يسكاني هو يسكاني في التيران انا نعشقه برشا اللاعب هذايا وشفت جوارديولا شي يحكي عليه وقت اللي جوارديولا في البرشلون قالوا له ميسي ما يجريش وما كذا وما كذا حط لهم فيديو فيها 12 دقيقة موجودة على اليوتيوب كي تشوف ميسي كرة تلعب عند الكيب ادفيرس يا سيدي مش حتى عند صحاب هو يبدا يغزر للسباس اللي باش يمشي له هو وين باش يطلب الكرة وديجا عنده اللي راك نشوفوا الهدف
2: نتاع
1: الجزائر راك كي طلب شوف طلب كرة انتر لي دو ليني ليني ديفانسيف وليني
0: تاع هو يتمشى
1: ويتمشى وسي يعرف قداش الاخر بعيد الديفانسور
0: سبحان الله
1: فهمت دار ديريكت ومن بعد الانتيريور هذيك اللي عنده السحريه اللي ما تعرفوش يعني نحكيوا على انتيريور في 40 سنه وفي
0: الفرصه هذيك والبريسيزيون
1: الكره تجري بالكره وتختار باش تحطها في 90 من هنا والثانيه الهدف الثاني اللي العالم كله يعرف اليوم حتى
0: بالانتريال
1: فهمت وابكسا يعني كما قلت لك يعني حاجة هذا إنسان ما نعرفش أنا جاي من كوكب آخر أما حاجة المهمة اللي عندي أنا علاش حبيت نحكي عن الناس هذوما شوف ميسي يبدأ داخل التيران شوف كيفاش اللاعبين يستناو
0: اللي فيه
1: آه. شوف رياض محرز كيف كيف تشوف صلاح تشوف مودريتش يعني هذوما الناس
2: اللي
1: قدوة
0: يعني. انت حكيت على القادة والله حليت لنا هكا هو السؤال ماذا بيجي اجابات سريعة من عندكم انتم وانتم ثلاثة كنتم انا حملتوا شارة القيادة في الفرق نتاعكم ولا حتى في المنتخبات الوطنية أسامة كان فما هكا قائد بالنسبة لك انت لعب معاك وتقول هذاك معناها افضل قائد لعب معك معنى قعد الام الموديل بالنسبه لك انت كسواني قلت لك في الفرق اللي لعبت فيهم ولا في المنتخب
1: انا شوف انا حضرت في المنتخب الحقيقه كلمه قائده شكري الوعر الحقيقه وفي النادي الافريقي لسعد الورتاني رغم اللي اصغر مني في العمر لا يرحمه لكن كان قائد بتمنى الكلمه
0: وسمير
2: في الكي بيرسونال طارق قدير سير وفي النادي الافريقي لطفي رويسي اللي تعشرت انا وياه برشا وكان قائد فريق
0: شو من الخصائص نتاعهم بالضبط خاطر زوما ملعبيه ما خلطناش عليهم احنا برشا نقولوا بارابور للجينيراسيون تاع اللي عايشه
2: الاولاد يعرفوا هو البيرسوناليتي وهو محبتهم محبه الجروب فيهم بالكومبورتمون نتاعهم في لي ستاج في لونترمون في كل شيء هما القائد هو اللي عندك مشكل ديريكتومون تمشي للقائد
0: وتلقاه بالحق
2: وتلقاه موجود بالحق دونك هذاك هو اللي يميز معناها قائد في القائد وفما قائد ما غير شرط قياده
0: اه فما
2: قائد ما غير شرط قياده وفما قائد بشرط القياده هو ماهوش قائد دونك فما تفرق
0: هذاك ما يستحقش الشرط
2: تفرق
0: ما ياخذها باش بالكتاب
2: ياخذها لا لا بالعمر بالكذا دونك بوتيتر لكن فما معناها القائد هو اللي يلم عنده مواصفات خاصه مش كان في التيران فقط
1: فما القائد اللي عنده سولد في تليفونه زاد برشا هو نجم يخلط يكون قائد
0: ولا ما عندوش برشا
1: انا هذاك هو انت
0: ما فماش برشا تليفونات في وقت سمير ما فماش برشا تليفونات
1: لا نعرف
0: دونك هذاك كاش خذ بالكتاب خليه بالكتاب اسامه هذه كرم مواز
3: انا باش نحكي عليه عشت عليهم انا في ليكيب ناسيونال مثلا عشت مع كريم حق
0: اكزومبلير بالنسبه لك انت كريم حق القائد الاكزومبلير
3: هذاك عشت مع امين معناتها
0: هو راه احتراماتنا اليوم الكل ما تجي تقول واحد حبيت رايك
3: يعني نحكي لك من بعد البلبولي وقتها في الكيب هذوما اللي عشت معهم في الكيب ناسيونال في الاسبيرانس معناتها عشت انا عشت مع خليل ودراجي ما همش نفس الكاركتير ما هو مش نفس معناتها الشخصية كل واحد عنده معناتها النوعية متاعه مي أنا اللي عشت معه أكثر في الإسبيرانس هو خليل شمام معناتها بالحق معناتها كابيتان واحد وكما قال تولو خيان رو كابيتانا نجم تلبس كابيتانا رو وتبدأ في التيران ساعات تقول طب ما تكلمش كي تقول كلمة راهو توصل ميساج نتاع مثلا الناس الكل
0: هو التواضع تبارك الله تاع ثلاثة على واحد فيهم قالينا معناها كل واحد حكي على واحد عادل والله نستغل لك انا في الموضوع هذا ماذا بين ياخذ من عندك راي احسن كابيتان تعاملت معه خاطر توما لي زربيتر يحكيو معكم ريال مولي كابيتان اكثر معناها هما اللي عندهم الحق يناقشوكم ولا يحكيو معكم
4: هما شوف هما اللي كابيتان
0: ما غير مقدمه وجوهر وخادمه ماذا بيك تمشي لي ديريكتومون افضل هكا
4: هما معناها في القانون هما الوحيدين اللي جا توا بيه معناها لي فاب انه الكابيتان هو اللي يحكي مع الحكم
0: انت قديم ما حضرتش عليه انت هذاك
4: باحترام احنا انا كنا نحترموا معناها الملاعبين الكل ونحكيوا مع لي كابيتان اما كي يقول لك سورتو معناها يقول لك راني انا الكابيتان
0: لازمك تقدر
4: لا لا
0: اه ما شنو
4: لا انا الاولاني هذاك فهمني باش نحطه في بلاصته
0: اه باه
4: ما فيش
0: حد يخي شنو كي يجي يكلمك عنده الحق يحكي معك معناها
4: يحكي
0: وباحترام يكلمك
4: ولا باحترام
0: اما خير يجيك 10 يجري ولا يجيك الكابيتان كهو
4: حتى يجري وحتى يجي وما
0: لا عادل كيفاش هزتني الموضوع ثم زدت نحكي على التواضع لا لا لا بالله لا انا جيك معز خلني بالله نسكر موضوعي يا ودي به انت اخويا ما يجيك حد انت اخويا الغول الموجود على الميدان بالزي الاسود وحتى حد ما يجي يحكي معك يا ودي به اوكي يعطيك الصحه
4: راهو معناه زاد راهو نحترمهم معناها
0: انت يعطيني اسامي، شكون الاسامي اللي قاعد في مخك من الكابيتان اللي تحسوا اكزامبلير في التيران، تحسوا يعاونك حتى في سير المقابله؟
4: برشا فوزي مثلا، فوزي الرويسي، شكري الواعر، الاولاد الكل معناها راهو يجي نقول لك معناها تنجم لسعد الدريدي من احسن لي كابيتان، معناها تنجم معناها تلقاها انا نغزر لها كان هو معناها لازم يكون منور في وسط ليكيب نتاعو، انا نغزر كابيتان يكون معناها متربي ومتخلق، هذاك هو اللي
1: لسعد يحكي كيفاش يحكي معك
4: يخاف لسعد
1: بالحق
4: عا انجد وتقول
1: ماشي سنت وانا راك على سنت
4: في 15 سنه معناها انا معايا اما انا وريت سميت الاخرين لسعد الوحيد اللي لليوم
1: هو عمل عمل عمل على خاطر مفماش وقت ليبوك فيسبوك واحد هو متو مرتاح من
0: نجمه وكانت هو الواحد فيهم هذاك علاش
4: الفيديو موجودين موجودين وحتى عملت باري مع السيد هذاك اللي عنده لي فيديو الكل على كل خطا معناه عنده بريم من عندي انا على كل خطا
0: انا عملت ما كنتش تغلط
4: حمد الله معناها يا سيدي أكثر من نحيي جمال برناس نحيي من هنا قلت له جمال عندك من هنا الوقت اللي تحب أنت خرج لي فيديو واحد مزفر أنا حاجة
1: هو يحضر لك في سيري مالته
4: والله العظيم يا سيدي
0: لا هو عنده أسمعني عنده غلطة ديجا ولده بيده مش مسامحه عليه تحكيه وعلى على سيري الأخرى هاي معز خلي كمل معز
3: أنا عشت وقت البريد هذيك خرج خليل أنا كابتن في الإسبيرانس نسيت عن طريق
0: سيد
3: عنتر يحيى جاي معنا في الاسبيرانس انا واحد من الناس نلعبوا في بجاي وقتها مقابله في الشامبيونز ليغ انا مازلت ما دخلتش الاستاد الله اكبر عنتر انا شفت مديتو كابيتان الحقيقه انت بالحق معناتها هذيك
0: حاجه كنت دي كابيتان
3: انا كابي اما هو عنتر نحكي لك معناتها عبد وبالحق معناتها نسيتو جمله دعم المخي
0: لا معناها انت كنت انت الكابيتان في الماتش هذاك كي شفت الامبيونس في الاستاد في الجزائر مديت له الكابيتان
3: قلت لك استاد كامل احنا نلعبوا ضد بجاية الله اكبر عنتر يا حي وانت تقول لي ما انتش كابيتان راجل كي تجي الكوره عندنا نحن يزفر علينا تجي عنتر عنتر عند عنتر في الماتش يسيبوا ولا يشجعوا فيه
0: اي هو البونتو اللي ماركيه وقتها مع مصر كاليفيكاتيف وقتها وزاد كيف نذكر زاد فما ديبلاسمون عملته الاسبيرونس وقتها مع في تمشي لانجولا وكان الاسكال في المانيا وكان فما مشكل لاحمد العكيشي وقتها هو اللي مشى هو اللي فضل الموضوع
1: هذاك هو الكابيتان
0: وتحيه لي عنتر يحيى موجود في أونجي توا من أبرز العناصر الموجودة على مستوى الشبان في فرنسا
4: خير من مسؤول على البنك
1: هو مسؤول ديجا
0: هو ديجا كما قال لك مسؤول
4: وتلقى مسؤول ينقز معناها في وسط ال
0: اي هو في بروجيكتور يعطيكم الصحة الأولاد بروجيكتور فورم سبور فورم سبور كلها رخيص بالمدي سانتين للعبة نتاع العشية وقايت راليز في فورم سبور نحكيه على فراس شواط مهاجم النادي الإفريقي أناليز وكل مصادر عالمية زاد في ليبيا قاعد يدور برشا الأخبار وقاعد يتأكد بشوية بشوية حول عرض من أهلي بنغازي الليبي لفراس شواط اللاعب النادي الإفريقي الموجود على ذمة النادي الإفريقي وما نحاولوا نناقشوا العرض هذا وإمكانية تخلص ديما تم إمكانية أنه يخرج وإمكانية أنه يقعد في النادي الإفريقي نبدأ بك أنت معز فراس شواط اللي موجود مع المنتخب الوطني التونسي والحديث على انتقاله الى فريق اهلي بنغازي الليبي من النادي الافريقي كان يمشي لاهلي بنغازي الليبي معنى شنو ينجم يكون القرار بالنسبه لك انت صحيح ولا غلط على المستوى الرياضي؟
3: على المستوى الرياضي ينجم يكون غلط شوي خاطر وصلت توا من ليطوال الكلوب وسيرتو معناتها يلعب في الشامبيونز ليغ عام الجاي معناتها ينجم يكون بطموحات كبيره اما نحكيو توا من كوتي توا هو مازال عقد مع النادي الافريقي معناتها الافريقي باش يستفاد منه ملايين
0: هو الكلوز ليبراتوار كنا نحكيو فيه قد 600 الف دولار هكا معناتها تقريبا مليار و800
3: ومازال عام في الكونترا
0: عنده كونترا تو مازال سير مفعول
3: انا واحد من الناس معناتها في بلاست واذا خاطر هو شوات 31 32 سنه
0: 30 سنه
3: 30 سنه معناتها ينجم يزيد عام في الكلوب اما نتصور راي شخصي اذا باش يستفاد منه النادي الافريقي ومخه ما عادش مع النادي اوتوماتيكمون معناتها
0: مربوطه به هو الحكايه اذا كان يحب يقعد ولا حب يمشي اذا كان انت في بلاصتو باش تنصحه معناها مش حتى في بلاصتو باش تنصحه ما كان يمشي ولا يقعد في النادي الافريقي سولون الظروف هذه الموجوده عرض موجود 600 الف دولار مليار 800 في كاس النادي الافريقي هو فاش لازم يخمم بالضبط
3: يعني قلت لك رابو الكلوب تقعد راو ديما كيب ناسيونال و... وتمشي معناتها تبان خاطر كيف تمشي ليبيا راو فما جوارات مشاو ليبيا خذوا فلوس ما عادش نسمعوا بها. هو كان مشي خدم من ناحيه ما مشي خمم من ناحيه الماديه. انا ننصح واقصد ربي ديريكت اول طياره واقصد ربي كان مشي خمم من ناحيه رياضيه ويضحي بشويه حاجات نتصور مع طريقه في النادي الافريقي.
0: باه سمير
2: الكره ساعه عرض وطلب هذيك البروفيسيوناليزم معناها الملاعب يبرز اكيد انه مش تكون عنده فما عروض وفما فما طلبات بطبيعه الحال ومغريات ماديه هذا في البرانسيب بصفه عامه. الحاجه الباهيه في النادي الافريقي الموسم اللي تعدى انه عندها اداره ممتازه بصراحه ونقطة الضعف تاع الكلوب قبل تصلحت بإدارة قوية وإدارة في تواصل دائم مع الملاعبية متاعها. يعني علاقة اللاعبين ووكلاء اللاعبين بإدارة النادي الإفريقي هنا ما نتكلمش كان على شوات نتكلم على معظم اللاعبين علاقة طيبة ممتازة يسودها الاحترام والتفاؤل والتفاهم. هذه حاجة مهمة ياسر وعلاقة الإدارة باللاعبين علاقة شوات وممثليه أو وكلاء متاعه بإدارة النادي الإفريقي علاقة طيبة. شوات قدم إضافة للنادي الإفريقي هذا مما لا شك ولا اختلاف فيه والنادي الإفريقي قدم إضافة كذلك إلى شوات والدليل على ذلك أنه هداف البطولة وأنه كذلك موجود في المنتخب بفضل مجهوداته لكن كذلك بفضل النادي الإفريقي وجمهور النادي الإفريقي ومحوط النادي الإفريقي هذا يعرفه شوات. ثم كذلك نتكلم على أنه لاعب دخل على موسم القادم موسم استثنائي بالنسبة للنادي الإفريقي فيه تحديات الحفاظ على اللقب وفيه كذلك تحديات المشاركة المشرفة والتمشي في الشامبيونز ليج أفضل ما يمكن. هو تحدي رياضي كبير وممتاز برشا بالنسبة لشوات في السن متاعه حاليا قادر أنه يزيد موسم في النادي الإفريقي والعروض ستتهاتر على شوات. أنا متأكد أنه لأنه مرتاح في الكلوب أفريقيا حبوه الجمهور الإدارة تحبه الملاعبين المدرب الناس الكل قادر أنه يتألق مرة أخرى وبالتالي العروض ما هيش مش تهرب وربما تكون العروض قادمة أضعاف ما هو موجود حاليا العرض الموجود من ناحية الليبية وبالتالي أنا رأى أنه التريث به. إذا كان في النهاية شوات اختار أنه يتحول إلى أهلي بنغازي فإنه نادي الإفريقي بش يستفيد هذا مما لا شك فيه ولكن إذا كان يتريث رياضيا وحتى ماديا قادر شوات أنه يستفاد في المستقبل وبالتالي أنا رأى أنه الكرة عند شوات عند إدارة النادي الإفريقي مؤكد ومتأكد كذلك مرة أخرى أنه النادي الإفريقي عندها حلول وحلول بديلة وبالتالي النادي الإفريقي ما هوش مش يقف على شوات نتمنى له كل خير وتخلى عائلة النادي الإفريقي وما هوش مش يخرج منها بالعكس في قلوب الجماهير ولكن كذلك التريث به وإن شاء الله لكل حديث أنا متأكد وعندي ثقة كبيرة في إدارة النادي الإفريقي وذي رأي ما هوش يرمي رود بالعكس أنا قلتها على المباشر أنه إذا كان فما مكسب متاع النادي الإفريقي بقطع النظر على البطولة والأمور هذه كلها إدارة ممتازة جدا وبالتالي جمهور النادي الإفريقي يتمان فما حتى مشكل إذا كان شوات قعد مرحبا به ويقدم إضافة وإذا كان مشي ربي وجهه خير النادي الإفريقي عنده الحلول البديلة.
0: به أسامة من الموقف الإدارة أنا معناها اليوم يقول لك أنا الملاعب بار اكزومبل جيب 1.8 مليار سكو لازم يخمم أكثر في الرياضي ولا في المادي خاطر زاد حتى المادي عنده قيمته اليوم وطريقة إيجاد البديل زاد يلزمها ماديات والظروف الحالية متاع الفرق التونسية نحكي إسونسيلمون اليوم حتى على النادي الإفريقي الظروف ماهيش على العال ماديا حتى كي تلقى 1.8 مليار ولا زوز ولا ثلاثة تلقاك تبدا تلوش منين في التمويلات باش غدوة في الأيام تنجم تعيش وتنجم تقدم. موقف ظهر لي ما هو سهل بصراحة أنك تكون موجود بين الثنية هذه والثنية الأخرى حتى الموقف الإدارة مش حتى موقف الملاعبية حتى موقف الإدارة مش بيكون سهل نتصور في العملية دي.
1: يمكن موقف الإدارة يكون توا في الموقف هذا أسهل من شوات موقفه هي علاش خاطر رأو كذا بش نحكيه على 1.8 مليار بش نحكيه على بديل يعني مهاجم بش تجيب مهاجم في تونس موش موجود يعني بش تشري مهاجم تلقى مهاجم توا اقل من 2 مليارات
0: من برا صعيب تلقى مهاجم
1: مهاجم
0: قادر انه يعوض الشوات
1: صحيح ولذلك علاش قلت لك انا في الكوتي نتاع الاداره اصعب من الكوتي تاع شوات ابقى من بعد انا مع كلام معز والكابتن اللي نحكيه على لاعب 30 سنه مازال بكري قبل نحكيه على لاعبين في الـ40 نادي الافريقي ماديا توا مستقر الحمد لله بعد العوام الصعيبة اللي تعديتها واللي فما استقرار مادي نحكيه بزاد على لاعب مش يعني ياخذ في سالير محترم فهمت وهو ساتيسفي بالكونترا نتاعو خاطر نعرف شويه حتى لاجون نتاعو يعني صديق و يعني هو اللي بيان في النادي الافريقي سي فري كو بعد تقول لي انت اوفر اذا تكون اوفر كبيره خياليه وقتها اوكي نجم نحكي خياليه جدي بيان اللي هي حسب رايي حسب هكا شويه اوفر كبيره
0: اللي عنده
1: معنى كبيره مش خياليه كبير ولذلك نقول اللي حسب رايي انا لو جيت في بلاصه الشوات نحكيه على النادي الافريقي اهم حاجه اللي هو تعافى من مشاكل الماديه يعني عم ناول وسنا وان شاء الله وعام الجاي والعوام الجاي الكل بالنظام والسبونسور اللي ولا موجود وفما مشاريع اخرى قادمه في النادي الافريقي للمداخيل نتصور بالتشامبيونز ليج بكاس العالم بالقاعده الجماهيريه نتاع النادي الافريقي اللي يعني وقفت مع اللاعبين نتاعها في سواء في البطوله سواء في المنتخب سواء
0: يعني مش مستحق برشا يبيع لاعبيه بالنسبه
1: لي
0: على المستوى المادي
1: يعني نحكيوا على مليار و800 رقم وسورتو البوست هذيك بالذات يعني كان جا اكسيال كان جا وسط
0: ميدان اصعب ميدان حاجه ايجاد البديل
1: رقم 9 رقم 9 راه مشكل كبير في افريقيا نحكيوا خاطر تو ولات من 18 سنه ليزاكاديمي كل تبعت للاوروبا ما عادش تعدي
0: اقل 16 و15 و14 يهزوا فيهم
1: ما عندكش الحق
0: يهزون فترة معايشة وغيرهم بعد يقعدوا غادي كمان
1: نحن كانت قبل تونس بوابة تو ما عادش ولو ديركتومون الناس غادي تنفستي تو في افريقيا وتهز ديركتومون للأوروبا ولذلك صعيب برشا اللهم باش تحط برشا فلوس نحن شفنا المهاجم تاع بيراميد قداش يعني
3: مليون دولار
1: اي نحكيو على 10
0: توانسة البيبو تاع شو اسمه الاخرى لبركان اللي مشي زاد كيف كيف قبلي
1: بيقعد نحكيو على 10 توانسة ولذلك بالعقل يقول اللي نتصور ومتأكد اللي باش يكون خيار نتاع الإدارة اللي كونه يبقى اللاعب بقى بون تدخل بعد حكاية الكلوز ليبراتوار هذيك زاد
0: الكلوز ليبراتوار بالله خلينا نحلوا موضوع آخر نحاولوا نسكروا به حتى الأخبار ونقف الأخبار نتاع الفيفا اللي تفرض اليوم أنه في القانون نتاع الفيفا الملاعب اللي باش يصح كونترا مهما كانت الجمعية ومهما كان الملاعب إيسونسيالمون حاجة ساعة أوبليغاتوار ومهمة وإجبارية أن يكون فما كلوز في الكونترا ما عادش فما حتى كونترا ما غير كلوز ليبراتوار بنت تصريحي معناها وتولي مفاوضات أخرى بتيتر أصعب حتى على المفاوضات على السالير والامتيازات خاطر هذيك مهم هنشوفوا تو 600,000 دولار تجيبها تخرج على روحك
2: لضمان حقوق النادي هذا
0: ضمان
2: حقوق النادي
0: وحقوق اللاعب ساعات فما النادي اللي ما يخليش اللاعب يفرض عليه انه يقعد غادي ما
1: لاعبين الكاريير ومخت
2: كيف النادي يحط مبلغ تعجيزي باش يخرج اللاعب
0: سادي بون انا كاش قلت لك المفاوضات مهمه ايوه اش قلت لك انا المفاوضات مهمه جدا
2: توا ألفاريس أتلتيكو مدريد في 150 مليون يورو لكسر الواحد العقد متاعه 150 مليون يورو يعني مبلغ خيالي
1: وقد يخلص
2: هو باش تضمن أنت ضمان اللاعب أنا رأى أنه تحديد سقف معناها معين مبلغ وضمان النادي ولكن المبلغ أنا التاوى كي تقول لي 600,000 دولار للشوات نقول لك مبلغ تافه
0: حتى خروجه من الإطار كان 200,000 دولار
2: أنت تتكلم على مهاجم هداف البطولة التونسية للموسم الثاني متألق تتكلم على ملاعبي انترناسيونال وتتكلم على لاعب مازال عنده في الساقي وتتكلم على بيتور تتكلم على مهاجم 600,000 دولار بالنسبة لي أنا ولا 600,000 يورو حكاية فارغة دونك فهمتني تو ينجم علاش قلت لك الكره تو عند شوات لانه ينجم الفريق الليبي يكسر ب 600,000 دولار ويمشي شوات
3: يقول مانيش موافق انا مثلا
2: يقول لك انا هاو 600,000 دولار على الطاوله انا قصد ربي مش على روحي
0: كان هو يخير يمشي يقعد ما نمشي فرضوا عليه
2: جوستومون دونك هنا في المستقبل النوادي مش نادي افريقي فقط في المستقبل النوادي يلزمها تضمن حقوقها الماديه اوكبيلو بار اكزومبل اوكبيلو خساره كبيره للاسبيرانس كان يصور منه برشا فلوس اوكبيلو لانه التطور نتاعو اوكبيلو كان في الاسبيرانس
3: صحيح
2: جا 19 جا الاسبيرانس وتحسن وتطور ومشى وعاونته الترجي باش يتطور ويتحسن في الاخير تخرج انت بلاش هكاك خساره للاسبيرانس دونك هنا الكلوز هذيك تضمن حقوق
0: المفاوضات
1: كوتش راهو نحكيو على غلطة المدير الرياضي اللي ما عاودلوش من
0: موسم فات كونترا. اما حتى الكلوز اللي عنده ماني حتى كان تحطها ما نصورش كانت كلوز
1: كبيرة برشا. فما حاجة مهمة تو انا بتعاملنا باللي كونترا زاد راه ما نجمش انا ناخذ 10,000 دينار في الشهر وتحط لي كلوز ب 10 مليارات. هذا باش نبداو واضحين راه يعني اللاعب انت تحب تحط لي مثلا 10 مليارات اوكي على الاقل خلصني 3 في العام. فهمت هو واش يقول لك ديما في الـ في الـ في الكلوز تعطي مثلا خلينا نقولوا 5-6 مرات قد اللي تاخذ فيه. انت مثلا تاخذ في 100,000 دينار في النادي تجي تعمل النادي يعمل كلوز مثلا ب 500-600,000 دينار معقول. اما انت تعطيني مثلا 10,000 دينار في العام وتحط لي كلوز ب 10 مليارات يعني تعرفني نسوى 10 مليارات وتزيد تخلصني 10 ملايين.
2: لا فما مجال التطور زاد. لا لا لا فما مجال التطور زاد.
0: فما شكون يكون مليون
2: كان 20 سنه ولا 21 سنه وماكش معروف بالكل وباش تعمل معايا 3-4 سنوات باش نحسنك انا ونطورك ونعطيك الاسم ونعطيك كذا تسوى تسوى انت في الشهر 10 ملايين
0: صحيح.
2: غدوه باش تولي تسوى 200 مليون.
1: رابع عام هذاك اللي انا تطورت فيه يلزمني نكون نخلص برشا مش تخليني مش تخليني
2: حسب المردود دونك كلهم يدخلوا في الكونترا
0: دونك نقعد نقعد هذاك افنو عقد تكميل وغيره ومن بعد كل مفاوضات وخدمه ديزاجون زاد هذاك علاش المانجير لازم يكون دان سرتاني ونكمل معاك ال 30 سنه.
3: نضيف حاجه نشوف معناتها اللاعب راهو نرجعوا للكاس العالم هذا اللاعب المغربي قبل الكومبيتيشن هذه 35 مليون دولار
0: تعليل هذا
3: تعليل توا وصل 70 مليون يورو.
0: تفرق
3: معناتها في اخسر في جمعتين ثلاثه
0: شو اللي عمل الكلوز اللي عنده مع ليل ما نصورش كانت بدلت معناها فهمت دونك الكلوز هذيك كانت قبل برش اليوم تولي شويه بالبالور اللي طلع دونك هذاك علاش مهم جدا. وانتو كاعطيكم الصحه الاولاد وفات الساعه الاولى ساعه ثانيه تكون مخصصه كلها للمنتخب الوطني التونسي للناخب الوطني الجديد فيرونار التركيبه اللي معاه الماتش نتاع اليابان اللي تخص تاريخ مواجهتنا مع المنتخب بدأ نقاط قوة وضعف المنتخب بدأ نشيو المكسيك زاد بحث أحمد عدالة يحكينا شفماش ما فهميش كل الأخبار والكواليس. نشكركم برشا على متابعتكم الساعة الثانية بعد شوية في فورم سبور كاملوا معاكم للأربعة متاع العشية وجيكم توت سويت غفران موجودة خولة موجودة خولة موجودة معنا في الأخبار بعد رجعين في ساعتنا الثانية من فورم سبور.
5: الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026 اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة مراسلين على عين المكان الأخبار الكواليس التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان
2: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان
1: متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان
3: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي
4: راديو موزايكا فام تونس الأخبار
5: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي تسند قرضا بقيمة 61.3 مليون يورو لتونس لإنشاء محطة طاقة شمسية فولتضوئية بطاقة تقدر ب 100 ميجاوات في سيدي بوزيد، وذلك في إطار دعم التحول الطاقي في تونس. ومن المتوقع أن تولد المحطة نحو 252 جيجاوات ساعة من الكهرباء المتجددة سنويا، بما يسهم في خفض الاعتماد على الغاز الطبيعي وتعزيز الأمن الطاقي في البلاد. وسيسهم هذا المشروع في دعم الأمن الطاقي في تونس وتعزيز قدرتها على الصمود من خلال تنويع المزيج الطاقي الوطني وتقليص اعتماد البلاد على الغاز الطبيعي. الهيئة الوطنية للمحامين تنفذ إضرابا عاما وطنيا مع تجمع للمحامين أمام قصر العدالة بتونس، مختتمة بذلك سلسلة تحركاتها الاحتجاجية التي أقرها مجلس الهيئة بتاريخ 13 من شهر مايو الماضي، وشملت حملة الشارة الحمراء وتنفيذ إضراب عام حضوري في محاكم بنزرت وباجة وجندوبة والكيف وسليانة. ويطالب المحامون بمراجعة الإطار التشريعي والترتيبي للمهنة وبتحسين المرفق العام للعدالة واستقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة وإصلاح وتطوير وتحسين ظروف العمل وإصلاح الإطار الترتيبي لصندوق الحيثة والتقاعد للمحامين. رئيس قسم الطب الشرعي بمستشفى شارنيكول الدكتور محمد علوش يؤكد مزايكا أن تونس بصدد صياغة أول بروتوكول وطني موحد للإحاطة الطبية الشرعية والنفسية بضحايا العنف الجنسي، بما يضمن حصولهم على نفس مستوى الرعاية والخدمات بغض النظر عن الجهة التي يتواجدون بها. يأتي ذلك في إطار شراكة بين وزارة الصحة ومشروع سيلا الممول من الاتحاد الأوروبي.
6: احنا بصدد القيام بصياغه بروتوكول وطني للاحاطه الطبيه الشرعيه وزاد النفسيه بالضحايا هذوما. هو كما قال سيد الوزير احنا قمنا بجوله في كل اقسام الطب الشرعي وفي المناطق اللي ما فيهمش طب شرعي في الجمهوريه، تعرف ثم 6 ولايات ما فيهمش طب شرعي، دونك باش شفنا كيفيه التعامل مع الضحايا هذوما، كيفيه سورتو الناحيه البسيكولوجيه. وعلى ضوء النتائج هذوما كنا قمنا تحت اشراف وزاره صحة باش نقوموا بصياغة البروتوكول الوطني هذا اللي هو مهم ياسر، على خاطر اللي هو باش يوحد كيفية الاعتناء والبريزون شارج نتاع الضحايا هذوما، باش تكون منظمة وباش تكون مهما كان مكان وجود الضحية في الجمهورية التونسية تكون نفس الإحاطة الطبية الشرعية وكذلك الإحاطة النفسية.
5: في تطور دبلوماسي لافت قد يعيد رسم ملامح التوازنات في الشرق الأوسط، أعلنت الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم شملت وقف العمليات العسكرية وفتح مضيق هرمز وسط تباين في طريقة الإعلان عنها بين واشنطن وطهران واستمرار الغموض بشأن بعض تفاصيلها وآليات تنفيذها. تقرير غفران العكرمي.
7: في خطوة مفاجئة سبقت الموعد المعلن للتوقيع في جنيف، سارعت الولايات المتحدة وإيران إلى إبرام مذكرة التفاهم الجديدة التي أنهت مرحلة من التصعيد العسكري وفتحت الباب أمام مفاوضات أوسع بشأن الملفات العالقة بين الجانبين. جرى التوقيع في ظروف غير اعتيادية، إذ ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يوقع الوثيقة خلال مأدبة رسمية في قصر فرساي بفرنسا، فيما اكتفى الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بنشر صورة رسمية للاتفاق دون مراسم احتفالية. ويعزى تقديم موعد التوقيع إلى رغبة الطرفين في تسريع تنفيذ أبرز بنود التفاهم، وفي مقدمتها وقف العمليات العسكرية وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. كما كشفت المعطيات المتداولة عن ضغوط سياسية وإعلامية رافقت الساعات الأخيرة قبل التوقيع وسط خلافات بشأن نشر بنود المذكرة قبل المصادقة الرسمية عليها. ورغم إعلان الاتفاق، ما زالت بعض تفاصيله وآليات تنفيذه محل نقاش، خاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية. وبينما تؤكد واشنطن أن المرحلة المقبلة ستكون اختبارا لمدى التزام طهران بتعهداتها، تشدد إيران على أن قدراتها الدفاعية والصاروخية ليست مطروحة للتفاوض، ما يجعل نجاح الاتفاق رهينا بقدرة الطرفين على تجاوز الملفات الخلافية خلال المفاوضات المقبلة.
5: منظمة الأغذية والزراعة فاو تفيد بانخفاض حجم تجارة الأسمدة العالمية بنسبة 30% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي في سياق الحرب في الشرق الأوسط، متوقعة تعافيا بطيئا وغير منتظم حتى مع إعادة فتح مضيق هرمز. نهاية الموجز، خدمت لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع اسكندر في فرمسبور.
4: الأولى في تونس. فغام سبور. فغام سبور. كل يوم خميس بالمدينة سنتين للأربعة العشية. اسكندر إبراهيم.

0: بدري ساعتين للأربعة متاع العشية.
1: ما 3:11 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. ساعتنا الثانية من فروم سبور ما زالت بدأت وتتواصل حتى للأربعة متاع العشية. نسلم عليكم ديما وين ما كنتوا، تحية الأولاد الكل اللي وراء الكاميرا كما يقول زاد سمير، واللي قدام الكاميرا الموجودين بحذنا. مرحبا بوسام السلامي،
2: دينامو اللي وراء الكاميرا،
1: دينامو مرحبا بك.
2: ما نجموش نعملوا حاجه،
3: دينامو
2: يا دينامو، ما نجمو نعملوا حتى شيء الا وراء الكاميرا. وراء الكاميرا فلسه يعمل هذا فلسه ما عادش يتكلم.
1: والله هو ماذا بيا فلسه تعادل، ما عمرك ما تنزل عليه كان كيقول لك انزل خليه، خاطر وقت اللي تخليه الميكرو محلوش وش يسميك سميك بوتو هكا، ولا والمخرج فرحان للاسف شديد. معنا حابين هكا معنا نقربوه من بعضهم
3: يا وهو فرحان
1: ان شاء الله ربي يرحمه وينعمه. مرحبا بكم الكل، مرحبا يا معز، مرحبا يا عادل. نعاودوا نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي، تو خلينا نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي عشان نقول نعاودوا بعد ما السويد بدنا نحلوا صفحه اخرى مع مدرب جديد، وان شاء الله تكون صفحه ناصعه، ان شاء الله محترمه ومشرفه للمنتخب الوطني في الماتش رقم 1000 في تاريخ المونديال. راهو رمزي برشا، وان نكونوا موجودين في الماتش هذا في وجه باهي راهو مهم برشا، راهو رمزيه المقابله مهمه، خاطر باش تقعد للناس. تصوروا انت قداش عملنا من عام، تقريبا من عام 30 بدات الكوب دي موند، عملنا تقريبا 96 عام باش وصلنا للماتش رقم 1000. كي وصلنا للماتش رقم 1000 جات عنا احنا، معناها 96 سنه اخرين تقريبا نقولوا هكاك، ولا 90 سنه اخرى باش يحكيوا على نفس الماتش، وما ديما يحكيوا على الماتش 1000 ان شاء الله. يقولوا وقت منتخب التونسي واجه اليابان، نقولوا ان شاء الله فما نتيجه ايجابيه لمنتخبنا، وجه مشرف يخلي العباد حتى كي تحكي علينا نهار اخر تحكي علينا بالبه مش باللي صار في المقابلات الاخيره. ان شاء الله ربي يجيبنا في السويب. تحبنا نبداو بعادل زهمول ومن بعد نمشيو لعادل احمد عداله شويه من المكسيك اللي طوي يحضر ويجي. احمد عداله، عادل زهمول شو حكينا على الحكم نتاع المقابله بلادي اللي شكون موجود ان شاء الله، وديجا سمعنا باسمه من البارح ولا البارح؟
4: من البارح خرج.
1: شكون مش اسمه خرج
4: هو إيشفان كوفاكس. شوف
1: منين
4: الاربيتر هذا؟ من رومانيا. الحقيقه ما نقولش ديما بكل تواضع، لكن كنت نتفرج فيه الحكم هذايا من بعد 2023 2024، ومن بعد نلقاه الحكم هذا نلقاه في بطولة الخليج، كنت فيها أنا بطولة الخليج، كان هو برمي ليزاربيتر كيلكوز أوروبيان معناها موجودين في البطولة هذه. الحقيقة أنا عملت لرمارك متاعي، وكيما أي عبد أو أموان شوية هكا عنده تكنيك، أني بالحق معناها كي نشوف كوفاكس مع بيدا دحان اللي كان موجود زادة مع كيلكوز أوروبيان اللي ما يفوقوش حتى طرف معناها الحكام العرب اللي نورمالمون هما يكونوا موجودين. كنت معناها جي في الرمارك متاعي انه معناها اختيار كان خاطئ بالنسبه للمجموعه متاع الحكام، خذوا في خاطرهم حاجه تخصهم هذه. انا معناها رايي خاطر بالحق، وقت اللي نشوف كوفاكس الحكم هذايا موجود vraiment c'est un grand arbitre، وعمل معناها حتى في بطوله الخليج عمل بوكو دو ماتش.
1: هو اول مره في المونديال، اول مره في المونديال هو
4: جايك من وقتها ترشق الحكم هذا، ومن بعد يعمل 37 ماتش معناها شامبيونز ليغ، 37 ماتش مش شويه، يعمل اكثر من 600 مقابله معناها في كاريره، يعني بسيف معناها باش يكون حكم كبير برشا. لكن ديما معناها مش كل حكم مشى للكوب دي موند اللي هو حكم معناها لو ميور في العالم. هذا مشى 2022 عمل 8 ماتشات في الكوب دي موند، كاتريام اربيتر، كاتريام برك معناها ما عمل حتى شيء. اليوم ليكسيبسيون، وهو فهمني بالنسبه لي انا هي مباراه استثنائيه على جميع المستويات، أنه أول مباراة في حياته كحكم ميدان في كأس العالم بالنسبة للحكم هذا اللي أنا ديما نقول العدد وإلا المشاركة ماشي هذيك هي اللي تبني عليها، تبني على الحكم وقت اللي تقراه كيفاش يكون الاربيتر هذا. هي
1: المباراة هو باهي هو
4: لو ميور،
1: أول مرة يزفر ماتش،
4: وأول مرة باش يزفر ماتش فهمني معناها في كوب دي موند، اي كوم بارازار باش تكون المباراة الألف هذيا باش تكون معناها الحكم هذا
1: كرموه في أول ماتش يتسمى ولا؟ كرمته الفيفا كعين
4: بيسير. هو تكريم كبير رغم انه عمره معناه 41 سنه، هو فمني التوب نتاع الحكم. خاطر عندنا ديجا عندي علي فرغالي فات السن القصوى فمني وصلت 49 سنه وقت تفرجوا فيه معناه كيفاش كيفاش يزفروا. شوف بالمناسبه هذيا عملوا لهم معناه دي تونو ما نعرفش
1: عندنا تصاور للتونو
4: نتاع عندنا تصاور لي ديتاي نتاع التونو هذه فيها دوريب كلها الكل
1: هذول ولا اقعد في الميكرو وش عم اش عليك فيها التصوير اعطيني اثنين
4: قد ما نتفرج فيها قد ما
1: حلوه احنا شويه مستر سيب
4: فيها السيجل هذاك اللي موجود نتاع كاس العالم معها الالف اللي هو معناه المباراه الالف بالنسبه للمباراه تونس واليابان. ولو اني منحبش نحكي على الكرة لكن راهو يفو دوني معناها بوكو دامبورتانس للحدث هذايا على خاطر راهو معناها في المباراة الالف العالم الكل باش يقعد يحكي عليها دي معناها دي زاني فمني حتى لين نوصلوا معناها مباراة الالف من عام 1930 معناها لين توا باش تلقى معناها مباراة هذية الناس الكل باش تحكي عليها باش يكونوا مش كان ليز اربيتر باش يكونوا حتى الملاعبية زادة متاعنا والمسؤولين متاعنا اللي باش يكونوا
1: لحلقتك
4: ليه معناها الناس الكل المشاركين الكل باش يكون معناها عندهم شرف كبير وباش يحاسبهم حتى التاريخ كي باش تحكي انت على مباراة جابون تونس بشي سلو اوتوماتيكمون قداش وفات زاد
1: انا نوعدك انا مازالش نحكي معك عاد نعرف حسيت روحك كي مقموع شويه الساعه الاولى ساعه ثانيه ولا باش نعطيك برشا وقت نحكي معك على لقطات اخرى نحضر روحك شويه وقت باش نحكي على مدرب اليابان وحكيت
4: التابلو
1: مدربك اللي نحكي فيه ومن بعد فما يقول لك فما ملاعبيه ساعات في الكوره تلقاهم عندهم الحصانه ورجعنا نحكي على نفس الموضوع في الاكسيون تاع ميسي كونتر الجزائر والناس كل
4: الاكسيون تاع ميسي زاد كونتر هولندا في 2022
1: دوزيام وقتك معناها ما تدخلش تحكي لها على المسؤولين والملعبية والخطة وذلك مخير خليهم للجماعة يديك صحة على الزمون وخلي الأخبار زادة كيف كيف الحية من عند بالله يقدموا تفضل
4: زيد أحمد عدالة فمني تبارك الله هز صحته معناها
1: يا رسول الله ندم أحمد عدالة مبعوث مزيك الخاص موجود مباشرة من المكسيك من مونتيري نحكيهم على آخر أخبار المنتخب وآخر أخبار المقابلة والمونديال ككل. أحمد مرحبا صباح النور بوقتك أنت 7:04 تقريبا
3: صباح النور اسكندر دو بالعكس 8:04 بالنسبه للموضوع هالصحة نتمنى يجيش معايا نهار واحد لان تو يذوبك الشحم اللي عنده الكول وتو يروح يجي في اول طياره معناها
1: يعني حكيمه وترجم علاقه المحبه الكبيره ما بيناتكم. تفضل احمد خلينا نحكي شويه كيف ناسيونال نعرف نعرف
3: قبل ما نحكيوا على كيف ناسيونال قبل ما نحكيوا على كيف ناسيونال اخبار تخدم قصه منتخب الجابون عشان كانت عاديه وعندنا والا لا لكن ثم زوز ثم غياب مؤكد اللي هو كوبو لاعب ريال سوسيداد هذاك بنسبة 99% مش باش يشارك وثم اللاعب يتدرب على انفراد اللي هو المهاجم تاع فاينورد ايزي ايدا واللي قاعد يتدرب على انفراد. دونك هذوما الاخبار اللي تخص منتخب اليابان واخبار اخير يخص منتخب اليابان. امبارح كنت في الحصة التدريبية نتاع المنتخب الوطني التونسي المكلف الغادي بتنظيم لي بوان دو بريس والحاجات اللي كيما هكا سالته قلت له علاش ما فماش شاتل معناها ما فماش بيس يهز صحفيين قال تكتبوا كيما الاخرين خاطر جابون طالبه بيس يهز 100 صحفي. شوف انت لامبورتونس نتاع الماتش هذايا بالنسبه لي هو امبورتونس تاع مشاركه في كاس العالم بالنسبه لي.
1: باهي احمد نحكيو احنا على الغيابات بالله نشوفوا بسرعه باش نحكيو عليهم نضيفوا لهم مينامينو اللي ما مشيش ديجا ميتوما اللي ما مشيش ديجا خارج قائمه المونديال من الاول وما مش موجودين الاصابه كوبو مش يكون موجود تضرب كونتر هولندا كنت اكد انه مش يكون موجود اللاعب المنتخب الياباني والحديث على المهاجم الاساسي ويدا هكا زاد كيف كيف باش يغيب على الماتش هذا
3: مش باش يغيب ما قاعد يدرب على انفراد حتى نشوفوا الابديت الجاي نتاع الايكيب ناسيونال نتاع جابون في الكول لكن حتى توا قاعد يدرب على انفراد نتبعوا السيتياسيون ان شاء الله
1: ان شاء الله وقد ما يغيب
3: منهم واحد قد ما يغيب كونتر ما شفت يعني
1: ربي يشفي من بعد ربي معه. احنا ما نتمنوا له كان شفاه العاجله من بعد الماتش نتاعنا. احنا فما زاد قائد الفريق وقائد المنتخب وطرواندو الموجود في المدارج واللي عجبتك فازت المريول اسامه اللي حطوه مع معلق في البنك حطوه في المريول نتاعو في السانتر هذيك
5: فكره الحقيقه محترمه وفكره بس تعرف الامبيونس لو اللاعب مش لازم يكون علاش قبيله حكيت عليه الكابتن القاده ولا اللاعب كيبدا مهم في وسط مجموعه يعني شفنا اللاكت اللي عملوها اللاعبين والمدرب والناس الكل يعني بشوف الجو نتاعهم غادي
1: معز وين يزيد واحد يغيب ظل في صالح المنتخب يقول لهم لاعبي دو فالي راهو مش هيم لاعب قادك يقول لك بار اكزومبل واذا المهاجم نتاعهم ان شاء الله مره اخرى ربي يشفيه ويرجع بعد ماتش تونس راه من التعزيزات اللي مهمه في المنتخب ومن غيابات المهمه وقت اللي يكون يلعب ضدنا احنا لاعب كيما هذا مع الملاعبين كنا نسمي فيهم ظل وين يغيب واحد وين حتى على المستوى الذهني به مع المعنويات وحنا نحكي على المعنويات ديما يقعد بيهز شوية المورال
6: أكيد فما
1: لاعبين تبدأ تلعب أنت ضد منتخب ولا فريق وملعبين كلي هكا ولا هم اللي يهزوا المنتخب ذاك والفريق يغيب وانت قبل ماش تسمع بهم غايبين نعرف كيفاش تكون رد الفعل ملاعبين
6: أكيد باش تفرح صحيح اللي هو باش يغيب أما ساعات راهو اللي يبدأ على البنك تلقاه أكثر منه معناتها باش يقلق سيرتو يهبط موتيفي يقول لك أنا باش جاتني الفرصة باش نحاول نستغل أكيد أي لاعب عنده معناتها القيمة نتاعو في المنتخب الياباني كيما المنتخب التونسي أي لاعب عنده قيمته نتصور المقابلة هذه راهو ما عادش باش نحكيه ويغيب ولا ما يغيبش لازم نحن نبداو حاضرين المقابلة هذه اللي نحن ممنين اللي باش نعمل أكيد باش نعملوا رياكسيون خاطر ماناش باش نكونوا أخيب من المقابلة الأولى يسوتو تو باش نسال عادل اللي نقبل لك تو اللي زاربيتر عملوا لهم المقابله ألف اللاعبين زاد باش يعملوا لهم
4: اكيد الناس كل
1: فما حاجه اللي مشارك معنا فما تحذيرات وفما ديزابيتي وفما تنخدم من عند احمد بورا بالله يا احمد هاو نحاول نخوش عندك انت اخبار حول المقابله رقم ألف والتحذيرات الخاصه بالماتش هذا فما حاجتك اي اخبار تخص التحذيرات
3: هي جنرال مول فيفا تعلمنا قبل 48 24 ساعه على اقصى تقدير بكل الاخبار الخاصه بالامور التنظيميه بالمباراه سيغتيرمون باش يكون ثم حفل ما بين لي دوميتو مش كما الحفل نتاع الافتتاح لكن ماهيش مؤكده بالكل المعلومه يحكيوا كونه لازم تكون حتى شاكيرا موجوده وانت دوميتو لازمنا ما نعرفوش
1: مهم تواجد شاكيرا مهم للبعض الموجودين هنا دونك حاول تاكد من المعلومه هذه خاطر الضحكه راه نشوفها من هنا لهنا انت حكيت على كل شيء غيابيه المنتخب الياباني ما ريتش الفرحه هذه بصراحه كي سمعوا شاكيرا في الميتون تفردت الجماعه لهنا هاي تفضل
3: هي ما راهي المعلومه زادت مش مؤكده معناها ما يقصوش البيدا اليوم حتى نضبط الموضوع ولو انه ثم شكون زاد حتى من المدربين يفرح بوجود شاكيرا لازم يجي يجري ليه بالنسبه لبقيه الامور هل انه المايوب يكون تم مايوب هل انه المايوب يكون مايوب سبيسيال ولا لا اليوم ان شاء الله نعرفوا المعلومه ذي ان شاء الله نمدكم بها في وقتها نتبتوا تكون تم حاجه سبيسيال نتصور باش يكون تم انه تكون ولا حاجه كما عملوا كما يحكي عادل بكري للعلي زربيتن فيه رقم 1000 وكولور سبيسيال وورونج وبيو كل شيء دونك نتصور حتى بالنسبه للملاعبيه تصبتوا فيها المعلومه ذي من بعد ونعطيكم المعلومه في
1: وقت قبيله يحكي على المعنويات ونحكينا على المعنويات زاد وقت اللي يغيبوا ملاعبيه من اليابان مع معز لكن حابوا نسالوا على معنويات الملاعبيه خاطر ريزاكتور المهمين بالنسبه لنا احنا والاهم ظهر لي في الماتش هذا هو باش يكون ماتش ملاعبيه اكثر منه لكن خلينا نحكيوا على الملاعبيه من الناحيه المعنويه بعد اللقاء الاخير
3: الحقيقه المورال متحسن معناها جمعة على الزيارة اللي عملناها البارح للنزلق في كان عندنا حوار مع عضو مكتب الجامعة يتعادل في ركاد سبورت شفنا شوية هكا في زمان الميونس خير معناها لأنه أول مرة يمشي النزل مشي تقبل مش نحكم الميونس داخل اللي تيب باية ولا ليه لكن شوف في اللعبية تحسهم دي كونتراتي أكثر زدنا تأكدنا من المعلومة اللي يقتل مشينا للتدريبات الحقيقة معناها الناس موتيفي مش شوفوا الإيفير موتيفي تو اليوم نصور يكونوا الموتيفاسيون توصل للتوب نتاعها أما البارح ناس موتيفي برشا والبارح كان زعما برشا قلق في الانترمون من ناموس حقيقة برشا ناموس حاجة غريبة جدا معناها بالوفود تلقاهم أنواع الحشرات كل مش كان ناموس البارح خير شوية وداير قلت البارح راح حط التمارين توقف أكثر من الوقت المعتاد نتاعها معناها روحوا مخر برشا من الانترمون تقريبا نجم نقولوا عملوا ساعتين ونص ساعتين ساعتين وربع هكاك سيونس دونترمون اللي جينيرالمون كانت لازم تكون ساعه لانها جي بلس 1 تاع الجي بلس 2 تاع الماتش تاع السويد البارح كانت الامور خير برشا شفنا في كونتراستي فرحانه تو فرحانه معناها بتخلق من الهزيمه، لكن عازمه عندها عزيمه وعندها فولونت كبيره بتحسن الوضعيه باش تدارك اليسار يطلب السماح من اللاعبيه. سمعت حازم المنصوري قال الله غالب معناها كي تطلب السماح من امكم وتطلب من الجمهور، هذه حاجه عمرها صار في تاريخ تونس ما تشرفت تونس، وتحس لي ثم ديتيرمينيشن ثم ناس حاطه في قلوبها، واهم من هذا الكل تحس لي ثم ناس حكاوا معاها بالجديد الجديد فسروا لها، خاطر قوه الفيرونار هي البوان ذا ديما نقعد نتذكروا الفيديو الشهيره نتاع ميتون ما بين الارجنتين والسعوديه.
1: باه وقت نحكيوا على الملاعب نعرفش اليوم اسكو قداش مازالوا دو سيونس اخرين سيونس هذه واللي من بعدها قبل زوز حصص تدريبيه حسب الحصه التدريبيه نتاع البارح وقلت انت دامت وقت طويل، اسكو نجمو نحكيو على ملامح؟ اسكو نجمو نفهموا انه فما ملاعبيه باش يكونوا موجودين مرسمين في التشكيله الاساسيه؟ اسكو فما تغييرات بارابور الماتش الاخر تاع السويد؟ الاخبار اللي تدور من يسار والناس قاعده تحط في 11 ديجا باش يكونوا موجودين من توا في التيران، نعرف كل واحد شنو يقول لما وسائل التواصل الاجتماعي والجماهير ولا حتى الزملاء زاد نحترمهم، كل واحد شنو فكرته اللي حنا نفهم من عندك انت الاخبار الصحيحه.
3: اول حاجه الساعه الستاف اصلا ما كملش، شكون واضحين البارح جاء مدرب الحراس جيل تلقبه انت كان البارح مدرب الحراس فوالا كواش، دونك البارح جاء مدرب الحراس اليوم ياخذ المعد البدني الثاني، دونك حتى الستاف في حد ذاته مازال ما كملش، هذه الاولى. ثانيا معلومه المؤكده اللي عندي الفول اللي عملوا من السنغال لفرنسا ومن فرنسا المونتيري فرش فيه على ريزيمي بتاع ثمانية ماتشات متخرنين ثمانية مباريات على المنتخب الوطني التونسي من بينهم أربعة في الكاليفيكاسيون. الليكيب متاع الاناليست اللي فيها حلمي الكشاو مدوه بالريزيمي الهايلايت متاع مباريات الزوم الكل وعطاوه للستاتيك الكل، وهو زاد اللي زاناليست نتاعو خدموا على رواحهم، اللي زاناليست نتاعو ولا نتاع اللي يخدموا معاه ما لازم يكون فما شكون يخدم معاه مش في السافرة، لازم يكون فما شكون عطاه ميسيون باش يخدم من غير ما يكون في السافرة. دونك تبع الماتشوات خلينا فكرة على الملاعبيه في الجمهور، لكن اسكندر الحديث على تشكيله صعيب برشا، الحديث على تغييرات في بعض المراكز ساهل برشا. وباش نقول لك والحديث زاد على شونجمون تكتيك زاد ساهل برشا، انت بشويه هكا يمكن واحد يخمم يقول يخزر هو شعمل في التروا ماتش مع اليابان، هو عمل انتصار وتعادل وهزيمه في التروا ماتش هذوما سبا ماتش واحد كان فيه لعب تروا زاكسيو لو دو ماتش الاخرين لعب 4-3-3 دونك بالتالي واحد ربحوا واحد خسر، واحد ربحوا واحد بليس خسروا اثنين بليس، دونك بالتالي الاقرب كونوا بشرنا 4-3-3 او 4-3-2-1 هما لو دو شوما تكتيك بريفيري نتاعو، مش كان في ترانسفير ماركت راه تشوفهم في سكورت تشوفهم في سبورت بيس تشوفهم في اي ابليكاسيون تلقى اللي هو شما بريفيرونسيال نتاعو شما بريفيري نتاعو 4-3-3 4-3-2-1 4-3-2-1 ولا. دونك التغييرات يبدو حسب المعلومات الاوليه، رانا ما نحبوش نعملوا لا بوليميك لا خاطر نقرا في فيسبوك نقرا في الجيوسيو صراع جماهير الانديه بين بعضها وكل شيء، راهو يبدو كونه ايمن الدحمان باش يكون هو في حراسه المرمى، يبدو النسبه كبيره برشا باش يكون ايمن الدحمان، قرار نهائي لم يتخذ لكن الاقرب هو ايمن الدحمان باش يكون في حراسه المرمى. لكن ما نصوروش يتمثل متصار طالبي وعمر رقيق ومن بعد كل واحد وافكاره، ما نجمش نزيد نجازف اكثر القدام نزيد نعطي في الاسامي نولي حتى انا نعطي في فورماسيون بروبابل والسيد مازال ما عندوش حتى
1: لا الاخبار المؤكد انه مازال ما فماش 11 محتملين مش حتى سنسلين الفكره مازال توكا وهذا مهم جدا زاد شنو نحكيو عليه جوست نذكر ممكن تقعد معنا احمد نتذكر انه الستاف اللي جدد نقولوا العناصر جديده في الستاف مع

0: مساعد مدرب، يعني هو كي كان في موناكو عام خدم فيه موعد بدني وعام خدم فيه مدرب حراس في بيون كيف كيف عام بعام، ومن بعد عمل تجربة متاع مساعد مدرب اخرتها في 2020 مع نوتينغام، بعد ما نلقاش حاجات عملها من 2020 تو نلقاه اليوم مع ريفيرونار موجود في الستاف، بعد فما زاد الكسندر كيرفيون هذا موجود في التحليل الفني والاداء. فكره ما نعرفش شنو نجم يعطيك الامبريسيون سمير بالاسامي هذه، سمي واحد برك يخدم مع مدرب حراس، الباقي الاول مره موجودين معاه مدرب بدرب كان الكرة القدم النسائيه، اليوم تكون اول تجربه مع الاكابر والرجال ما نعرفش
1: شوف
0: كان ممكن في اخر وقت هكا القاهم جابوا معاه.
1: المهمه نتاع ايرفي رونار خاصه جدا، وضعيه خاصه، وضعيه انك تخلط دورجونس الكاس العالم باش تشرف على زوز ولا ثلاثه حصص تدريبيه وعندك ماتش الجابون اللي هو ماتش مهم. انا بالنسبه لي انا المدرب الوطني في حاجه الى زوز من ناس مهمين برشا في الستاف حاليا، واستثني المعد البدني ما عنده ما يعمل حاليا، محلل الاداء وهذا ينجم يخدم معها من بعد، من نجم من بعيد يبعثه كل المعنى الإحصائيات والأرقام والفيديو كل شيء. ثم المعد الذهني حاليا المنتخب الوطني التونسي والملاعبية الانتوغاج نتاع ليكيب بيرسونال في حاجة إلى إحاطة خاصة جدا. ولو أنه إيرفي رونار من من من نقاط القوة متاعه العامل هذي التحفيزي، وشفناه في بعض المقاطع من الفيديو يتكلم مع معلم اللاعبية
0: ينجم يلعب دور المعد،
1: ينجم يلعب دور المعد الذهني، ولو أنه كان يجي معاه واحد زيد يكون حاجة باهية. المعد البدني ومدرب الحراس حاليا شنو اللي مش يقدم الإضافة، شنو النصايح اللي مش يعطيهم للحراس، شنو اللي مش يعطي الإضافة للمدرب باش ينصحوا بالحارس هذا ولا هذا. الفيديو الكل عنده هو، الإحصائيات كل عنده هو، وبالتالي حاليا في فترة خاصة بعد كاس العالم، وإذا كان ربي جابنا في السواب والمدرب باش يواصل معنا وقت النجم نتكلموا على الستاف. حاليا رانا في وضع ربما دورجنس، وضعية خاصة جدا، وما نجموش نتعمقوا أكثر في مساعد كاليفية ولا ماهوش كاليفية، ومدرب حراس كاليفية ماهوش كاليفية. أنا توا في مهمة متاع كوموندو، حاجتي بمدرب باش ينقذني من خيبة أمل، من فضيحة عادات فماش السويد، باش يخرجني من الوضعية هذيك. وبالتالي ينجم المدرب يقولك أنا يا أخويا عندي ستاف متاعي ولكن ما نجمش نجيبهم توا، ما عنديش الإمكانية أن نجيبهم توا، بالتالي هذا كلها أنا بالنسبة لي ذهنيا المنتخب الوطني التونسي يلزم يتعافى من الهزيمة الثقيلة ويدخل بالمعنويات مرتفعة بمساعدة المدرب بوستاف اللي موجود معه اللي ديسبونيبل معه باش نخرج من الماتش وندخل في ماتش آخر بمعنويات مختلفة.
0: نرجع لك أحمد نحكي وزاد حتى لمعنويات الجماهير وإمكانية توجد أعداد كبيرة في المقابلة الجاية من عدمها للإمكانية هذه، عش باش نشوفوا الجماهير التونسية موجودة في ماتش اليابان ولا لا، حسب الأجواء حسب الأصداء حسب التحركات بحديك هذا.
2: نسيت انت مو بس الستاف تقدر ما سميتوش راس
0: منين
2: اللي شميز بلونش نتاع فيرونار ويعمل عليه مكتب المدربين المساعدين
0: بالله يا اخويا راك عندك تليل عاي كامل والله العظيم شككتني ما قاتلنا نخزر لليست
2: والله العظيم والله العظيم ديبا كامل تحل في الار ام سي مش ديبا كامل ما قاعد يحكيوا فيها تقريبا دقيقه ونص على شميز بلونش نتاع فيرونار على اساس هو انسان ديما يلبس شميز بلونش خفيف ديما عندناش مدربين في تونس يلبسوا شميز كحله وديما الصباط هو بيدو
0: معناها حتى شميز بلونش موجودين
3: شهاب الليل يلبس شميز بلونش
2: شميز
0: صحيح لا كل مره شميز
2: بلونش صافي بارتي من التكتيك نتاعو من البلون دو ترافاي نتاعو دونك ما يستفاد ليك بالحق
0: لا لا بالحق ما يستفاد ليك اوكي ما شنو الامباكت ما فهمتش شنو خاطرت قلت يستبخت بها معناها والا ستيل
1: يربح التوني ما عادش يبدل التوني هذاك موجود حتى الملاعبين فما طقوس خاصه ملاعبيه مدربين يلبس لبسه كما قالك في النوار ولا في البلون ولا في البلاد
4: باش نلعبوا نحن التوني
1: ينجح ها
4: قلت له تو سؤال باش نلعبوا بالتوني باش نحن باش
2: نلعبوا بالابيض
3: باش نلعبوا بالابيض نحن
0: لا لا قالك احمد بالابيض معناها معناها شنو ماتي والمدرب والمدرب شنو ماتي
3: المدرب يلبس دوسه
1: اللي ما عاشوش في الكرة ربما يقعدوا باهتين من المعلومات هذه ولكن موجودة معز يعرفها والولاد هنا يعرفوها
0: يحكينا عليها برشا مرات كل واحد نحكيه حتى في
3: البلاتو
0: شكون
2: روبرتينو.
3: لا لا لا، ديتاليانو

0: حمادي الدو
1: سامحني حمادي ولا. حمادي الدو ما يلعب كان بالمريول هذاك، يقول لك مريولي هذا ما بدوش.
2: اي ما احمد النقطة اللي توا قالها زادة، واحنا نحكي ولي نشي زادة برنامج تعموذ، النقطة اللي قالها عادل ما هيش غالطة، معناها كان ملعبية بالابيض والانترنور بش يكون ويقف بالابيض، ظهر لي حبش ترسيله يبدل يبدل السورية ولون السورية، يحط دوسار دوسار على السورية مشي كل شيء، الكاريزما ذيك الكل
0: ولا وصار تقبل ورفته حد دوسار.
2: اوكي دونك في حد دوسار اكيد
0: ولا وفي كل الحالات هاني قلت راو كسمها هو حمادي الدو، طبعا حسين الجيرتي عنده تلميذ مكتوب عليها 10 كل ما يلعب عطلوع يلبسها يطلع بها دونك ولا ما يثبت
2: راو حسين يلبسها كي يبدا زيد في الميزان ونقص الميزان كيف تجي قد والله اعلم ماهيش فاهمين الموضوع هذا بتحيه حسين الجيرتي هنينا على الجماهير
0: نمشيو للجمهور نمشيو للجمهور الجمهور تاع من اول ماتش الديسيبسيون الكبيره اللي صارت الحقيقة ثم ناس هكا تقلقت برشا وتمسك برشا وحشمت وتحس بالحشمة وإحنا في بلدنا تحس كبيرة لكن مونتيريت العباد كونسنتري في بلاصة واحدة خدمت نجيش حوث بلاصة الكل بس في أي رفر تمشي لك يحكي لك عليها حتى اللي ما كانوش مقررين مش يمشيوا حوث مثلا في مكسيكو سيتي اللي هي ساعة ونص بالطيارة من هنا ولا كانكوم اللي هي عبارة على ايديز انا مثل شيت الهي ان شاء الله يكتب لي ربي يمكينا نعط
2: انت معنى الناس ما نقول ان شاء الله يكتب لي في حج ولا عمر هذا اللي قلت العبيد انا متعرفش كنكون خلي خلهم شنية كنكون معنى خلي يعرفوا الناس انت شنو تتمنى ما تعرف انت ما تقول انا ومدام تسمع فيا والولادة تسمع والعائلة تسمع
0: انا ومدام انا ومدام
2: اي بيه اوكي صحيت ولا ما وصل لحاجة
0: عملنا عمر ان شاء الله ربي
2: يكتب لك كنكون مع المدام زيد ان شاء الله
0: بركه تونس تسوي كانكوم من المنتظر يكونوا يبداو يرجعوا بارتين من غدوه ان شاء الله يرجعوا خاطر متحققين لهم بجد الشيفر نتاع عدد الجماهير كيما الشيفر اللي خليناه من الاول وطلع هذاك هو معناها 500 مشجع واكثر شويه 700 تقريبا جاو بريونيون الامنيه نجموا نعرفوه ونجموا نوصلوا المعطيات هذيا لكن مبدئيا برشا كونسنتراسي على ماتش هولندا خاطر اول حاجه في امريكا في كانساس برشا تونس يعيشوا الغادي واقرب برشا بالنسبه لهم هما نرجعوا الماتش هذا يا جابون اللي فات كونه هو الماتش رقم 1000 باش يخلي الاستاد معبي سيرتنمون وحتى في الميديا تيكيتينغ معناها لي ميديا اللي باش يعطيهم تيكيت نقصت برشا الفيفا فما برشا ديزانفيتي يكون عددهم كبير انا من الصباح ثم ناس تطلب بالتذاكر ناس تلوج على التذاكر ان شاء الله جامعه توصيل لكره القدم داير ثم عائله نحب نتوجه لجامعه توصيل لكره القدم كان عندهم اي سوليسيون عائله كامله معناها زوج البو والوالد والكوبل والله ما نعرف حتى اسمهم الحقيقه باش ينجم معناها هو
2: باش ني قصتهم بالضبط معناها
0: هما جايين مش من المكسيك معناها جايين من كندا يظهر لي ولا من الولايات المتحده الامريكيه ونثبت يقول لي راني معناها اذا كان مش ناخذ تيكي اليوم يجيني نلوي كل شيء ان شاء الله انا ان شاء الله جامعه توصيل كره القدم حاول هكا توفر لهم اربع تذاكر هو وولاده زوز ومرته والله حتى اسمهم نعرفوا تو بعد نتبع عليه لكن معناه ثم ناس ما زالت تحب تجي ثم ناس تقول لك تونس في الاخر ما هو المنتخب مع تبديل ايرفيرو نار اسكندر تخلي الناس عندها برشا اسبوار وبرشا امل ويرجع لها برشا برشا هكا تخميم والناس ولات تحكي على على واحد بليت بالسيف ميسيرز ميني وتذكرت ماتش كيرين كاب على الاقل اربع خمسه تواسه اللي قعدوا لليوم البارح ولا العشرة تواسه اللي لليوم البارح كل كرا وانا في مخي كان كيرين كاب وبربي كي تمشيو للجوارات اسالوهم اسكو شافوا عاودوا شافوا ماتش تونس جابون في الكيرين كاب ولا لا داير البارح مشيت الناس بس انت نكتي قلنا الماتش هذاك باش يعاودوا يفرجوكم فيه ولا يقل نعرفوا الماتش هذاك واكيد كان باش نعاودوا نتفرجوا اوموا على الهايلايت نتاعو باش نفهموا واحد دوك الجمهور في الاخر انا متاكد اللي باش يكون موجود ان شاء الله هوني لكن مع الرقم حتى تو
2: وانت تحكي على المواجهات مع المنتخب الياباني خلينا نستعرضوا زاد فما فما خسروا معنا 3 بلاش في الكيرين كاب تحكي عليه في 2022 اما من وقتها راهو خسروا 8 مقابلات كهو في 53 ماتش نفهموا البرفورمانس نتاعهم المنتخب هذا في المواجهات المباشره نتاعنا عندنا 4 انتصارات يعني لهم هما وانتصار واحد لنا احنا وقت لعبنا مع بعضنا يعني 5 مقابلات فما 4 كلين شيت لهم هما وعندنا كلين شيت واحد في في في المقابلات اللي جمعتنا معهم فما 7 اهداف لهم هما و3 اهداف لنا احنا هما مركوا 7 واحنا مركينا 3 في مواجهتنا المباشرة هي مواجهة رسمية وحيدة الناس كل تتذكرها زادة هي المواجهة نتاع المونديال في 2002 وربحونا 2 بليش جوست حاجة واحدة في المقابلة هذيك من 2002 سنعطيكم زادة انفورماسيون تنجم تكون مهمة باش نعرفوا المنافس اللي باش يلعبنا شكون بالضبط باش يلعب معنا في الماتش هذا وقتها في 2022 3 ملاعبية فقط شاركوا وقتها يلعبوا من أندية أوروبية وال11 ملاعبي بالبودالة وياخذ بقية الكل كلهم يلعبوا في المنطقة في الدوري الياباني الدوري المحلي وبعد تتر فما ملاعبية خرجوا للدوريات الأوروبية 3 ملاعبية فقط جابوهم لبرا في في المقابلة ذيك، الباقي كل ملاعبية محليين. توا العكس، هم ثلاثة ملاعبية فقط من الدوري الياباني، والبقية الكل موجودين من دوريات خارجية. هم زوج حراس مرمى ناغاتومو هم الملاعبية اللي نشق نسمع برشة في الحس الكيس. ماذا بينا كان نشوف هو البلاصة مخير أحمد نجم احنا نوصل الصوت، نخلي الصوت عندك أنت بعد أعطينا الصوت أحمد عديلة محمد علي. دونك قلت لك ثلاثة ملعبية محليين تو، قبل كانوا ثلاثة ملعبية فقط محترفين، عكسه من 2022 من 2002 حتى تو 24 سنة. شوف شو تبدل في المنتخب هذا، فمش حاجة أخرى للإضافة أحمد من عندك أنت من مونتيري؟
0: لا ما استنيش حاجه اخرى للاضافه باش نزيدوها، بار كونوا ان شاء الله الامور تتحسن، وان شاء الله الاولاد يكون مورالهم مهزوز، وان شاء الله احنا زاد يكون مورالنا مهزوز باش نجمو نتبعوا معاهم، وان شاء الله زاد الله يربحوا. شو ما عندي ما نزيد اخر معناها
2: ان شاء الله يربحوا. كيفاش قلت انت واحد موراله مهزوز برشا وعندك حق، راه حتى حد
0: يقول لك ما شاء الله حتدي ما شاء الله معناها كعطيتنا الاستاتستيك. انا كنت متفائل هكا بارك كعطيتنا
2: الحق هذاك وواقع
0: معناها ثلاثه ملعبيه، قلت ثلاثة ملعبية بركة وقتها موجودين معناها من اللي تو. أنا نقطة البداية نتاعي باش نكمل بها، باش نكمل كيما بديت، كوبو أقوى ملاعب معاهم، الستار نتاعهم كوبو مش باش يلعب خطر، هو لاعب ريال سوسيداد يلعب كولوار ويلعب حتى مليون تيران. كوبو كي هو مش موجود عبارة على على على موتيمار كيف كيف نفس الوضعية. صدمة كبيرة بركة في الهولي في الجورناليست اللي امبارح في ليزون ترامو مش في الصحافه اليابانيه من قرش جابوني، اما فيهم دي جابوني يحكيوا برشا فرونسي دايوت، قالوا لي راهو سيتي كاتاستروف بالنسبه لنا احنا، سي كان شوك كبير برشا كانوا كوبو ما يلعبش. انا باش نكمل في البوان زي انت اعطيهم الاستاتستيك اللي ما شاء الله معناها مديتهم واوفيت بيهم الكرونيكور اللي موجودين اللي ما صبحتش عليهم يسامحوني، وانتم حلوا خويا وناقشوا.
2: بارك الله فيك، نخليوك انت ان شاء الله في تكمل التغطيه نتاعك على احسن ما يرام، ونشكرك ديما احمد على كل المعلومات، وانتظار ان شاء الله ربي يكتب لك المشيه اللي كنكون انت والمدام ديما نذكروا باللي نصحوا على ونحطوا خطوط هكا عريضه تحت انت والمدام سينور احمد عدل النجم توحشوا برش. خلينا نعطيكم بعض المعطيات زاده حول المواجهات المباشره بين فيرونار و مورياسو المدرب نتاع المنتخب الياباني. في مارس 2025 تعادل بين السعودية وقت كان درب فيها رونار ضد اليابان، وقت 78% استحوذت المنتخب الياباني في الماتش هذاك. في 2022 قبلها اليابان كانت ربحت السعودية 2-0 وقت استحوذت 60% للسعودية، وبالنسبة ل 7 أكتوبر 21 السعودية وقت ربحت اليابان 1-0 في الماتش هذا. كان اللي عندي لهنا ثلاثة ماتشوات ضد بعض مزوز مدربين، مرة رينار ربح ومرة مورياسو ربح ومرة كان تعادل في آخر مقابلة ما بيناتهم. نعطيكم أسئلة كل واحد سؤال، ونحب ناخذ من عندكم معلومة زادة حسب طريقة اللعب نتاع المنتخب الياباني ولا حتى الأرقام نتاعه، ونحب نفهم من عندكم أنتم احنا كيفاش نجموا نلعبوا كيفاش يزمنا نلعبوا. السؤال اللي كنت أسامة حول الأهداف اللي قبلهم المنتخب الياباني في الفترة الأخيرة، اللي قلنا احنا راهو من مدة من اللي خسر معانا المنتخب هذاك حتى توا، الأهداف اللي قبلهم بار اكزامبل 3 بونتو زوز وواحد، يعني 6 بونتو مش نحكيوا عليهم، 3 بونتو هذوما 3 من تمريرات من وسط المدافعين في العمق جات من لاكس سنترال جات البونتويت، وزوز بونتويت جاو من السنتراج من الجناب، وبونتو جاب تصويبا بعد 18 متر بشوي. هذه الأهداف اللي قبلها المنتخب الياباني، باش نجم تفسر الارقام هذه، واحنا اسكو عنا الامكانيات اللي تخلينا نوصلوا نفكوا الشفره نتاع الدفاع ونخليهم يقبلوا اهداف اخرى للمنتخب هذا.
3: هذا المهم. الشطر الثاني نتاع السؤال نتاعك هو المهم، علاش؟ خاطر كي تحكي انت الباس في الانترفال، يعني نحكيوا على لابيل، نحكيوا على زون معينه عم بتعطي فيها الباس هذيك اللي نحن الحقيقه افتقدناها في المباريات سواء ضد بلجيكا سواء ضد منتخب السويد، اللي الحقيقة ما شفناش الكاليتي اللي تحكي عليها انت يا اسكندر نتاعك لي جوار دو كولوار باش يساندوا الهجوم ويسنتروا، ما شفناش الباس في الانترفال، ما شفناش تنشيط هجومي خلينا نقول باش تنجم، خلينا نحكي على الزوز مباريات الاخرى، ما شفناش تنشيط هجومي اللي تنجم تخلط به اي دفاع وكان مش حتى الدفاع نتاع اليابان. لكن مباراة هذه مباراة اللي الحقيقة أنا فرحت كي المدرب يلعب 4-3-3 ولا 4-3-2-1. المهم اللي الخمسه هذه يعني خاطرنا انا كي نلعبوا بثلاثه حسب ريان وحسب المونتاليتي نتاع اللاعبين
2: خمسه
3: راهو خمسه باش يلعبوا على ساقين بعضهم الوقفه ما متنجم. شفنا يعني ديجا الاهداف اللي قبلناها يعني شفنا ديباس هكا في اللاكس وانت تلعب بثلاثه اللي هي لا يجوز خلينا نقول فهمت. ولذلك انا في الديسبوزيتيف اللي باش يحطوا المدرب واللاعبين نتاع اللي باش يكونوا موجودين وقت النجم النجم نحكي ونقول
2: عندنا الامكانيات عندنا الملاعبين اللي عندهم الكاليتي باش يمشيو في الانترفال وديريكتومون في عند في ظهر المدافعين نتاعهم.
3: عندنا اسكندر انت وين باش نقفوا ساعه والزون اللي باش نقفوا فيها البلوك اللي باش يختاروا المدرب هو اللي باش يسهل لك اسكو باش تتعدى على الكولوار ولا باش تتعدى في اللاكس دون لي انترفال كما تحكي انت والا فما اون اوتر اوبسيون. كي قلت انت تو الفريق الياباني ضد السعوديه عمل قداش قلت
2: ايش سبعين اخر ماتش اخر ماتش في 2025 78
3: يعني تحكي على الموسم من الفارق
2: تو معنى عام تالي تقريبا
3: حاجه مهمه اللي كون الفريق المنتخب هذا يحب الاستحواذ وقتها انت مطالب تلعب الهجمه السريعه وقت اللي تاخذ الكره بقل باس ممكنه بيستخلط للكاج يعني بيستلعب الفيرتيكال بيستلعب كما قلت لك لو كونتر هذاك علاش قلت لك انت يعني المدرب وين باش يختار البلوك باش يحطه في وسط الميدان وقت باش تولي انت مطالب بيستلعب هذيك الباس في الانترفال ولا بيستعد على الكولوار. اذا باش يلعب البلوك طايح شويه باش تولي ملزوم عليك باش تلعب لاتاك الهجمه السريعه هذاك الكل يعني باش نشوفوه نهار المباراة. لكن الكاليتي موجودة عندنا لاعبين اللي محترمين جدا خليني نقول
2: به. هذا بالنسبة اللي احنا كيفاش نهاجمه كيفاش ندافعه. وانا نحكي ديما على الستات قاعد نعطي بهم 6 بونت وماركيو و15 بونت بلوتو قبلهم و15 بونت وماركيهم من اخر هزيمة كانت في اكتوبر 2025 وقتها من في الاخر 8 مقابلات بلوتو الاخرانيين ما عندهم حتى هزيمة ما عملوا حتى هزيمة من اكتوبر 2025 خنعطيه بالضبط من 8 ماتشات الاخرانيين ما خسروا حتى ماتش ما عملوا جوج تعادلات 6 انتصارات راهو حتى الانتصارات كانت قدام البرازيل انجلترا غانا بوليفيا اسكتلندا وايسلندا هذوما المقابلات اللي ربحوهم ماركيو 15 بونت وكما قلت لك معز حب من ناحيه الدفاعيه وانت جول وتعرف وقفه الدفاع اللي قدامك فاش لازم تكون بار اكزومبل 7 اهداف من 15 ساعه ماركيو في ال 20 دقيقه الاخيره من الماتش يعني فما 7 اهداف تقريبا في الدقائق الاخيره من المقابله يعني كنقولوا 20 دقيقه راه في اخر في الموني تايم تقريبا في اخر المقابله. لكن كيفاش تماركيو البونتويت اللي سالي ماركيوهم بلوتو 4 كانوا تماركيو من دي سونتراج معناها واضح انهم يعملوا على الكولوار 3 من كرات ثابته معناها حتى مستوى الكرات الثابته ماركيو و3 من تمريرات داخل 18 متر وزوز من خلال تسديدات من خارج 18 متر بونتو من تمريرة وسط المدافعين في العمق وبونتو تاع هجمة مرتدة وبونتو من ضغط كان عالي أجبر المنافس على خطأ يعني تقريبا نفس التصوير نذكر البونتو تاع سخيري في ماتش السويد يعني تقريبا 4 كانوا من السونتراج و3 من كرات ثابتة اشتر مع التمريرات الداخل الديزويت هذوما تقريبا أكثر حتى من اشتر نتاع البونتويت اللي ماركيهم في 8 ماتشات الأخراني معناه كي تسمع كيفاش لازم تتعامل دفاعيا وديما نفس السؤال لأنه عندنا الإمكانيات نجمو نطبقوا الفكرة اللي أنت بتحكي عليها على المستوى الدفاعي ولا
4: إيه أهم شيء هو في المقابلة هذه اللي نحن كيفاش باش نكون المدرب شنو أكثر حاجة ركزها سمعته حتى في اللي فيديو اللي هبطوا من الفيدراسيون قال لي باش يكون ذهنيا اقوى من صاحبه راني باش نهبط ما حكيش على الكوتي تكنيك وتكتيك اكثر حاجه ركز عليها هي ناحيه ذهنيه خاطر هو كي تبدا حاضر مونتالمون وحتى فيزيكمون باش تكون حاضر بنسبه 70-80% خاطر تحب في المقابلات هذوما فما لاعبين راهو نحكي اون جينيرال ينجم يتخبي لك ناخذ البونتو اللي كليناه الثالث مع السويد رسخيري هز كوره ما جا حد
3: فما شكون اعتبر ظهر
4: فهمني ولا حسب المعلومه اللي معناتها فما لاعبين راهو تاخو خويا يقول لك اعطيني باس فما لاعبين ياخذوا الباسات في الانترفال
2: عندي خو المسؤوليه
4: ويجي يحاول على خاطر تو كي ناخذوا المنتخب الياباني كي ناخذوا 3 مقابلات الاخرانيين مع السعوديه باين هي ايكيب معناتها تحب تستحفظ على الكره خاطر المقابله نتاعنا لازمنا نعملوا استراتيجي والاستراتيجيه نتاع المقابله هذه لازم نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها اي سورتو باش تلقانا مغلب المقابله باش تلقانا نجريو على الكوره.
2: كي نقول لك انا راه ماركيو 4 من عرضيات نفهموا انه الكيب ناسيونال زعما تلعب بالسيستم اللي حكى عليه قبيله اسامه 5 التالي تاع 3 لاعبي محور وزوز اكسونتري
4: هي الفائدة مش بتلعب في خمسة، الفائدة كيفاش اللي جوار باش يكونوا موجودين. تنجم انت بأربعة وكل واحد عامل مركاز صاحبه، ساعات نحن سيفوز
3: هو الزون يقول لك
4: الزون
3: اللي فيها الكرة تبدأ انت يعني اونيكيليبر فيها ديجا ما تطلبش لأربعة لخمسة صاحب.
4: نحن تو انت كي اي جوار تخليله الانترفال باش يسنتر على راحته باش يجي يجري للكاش اوتوماتيك مور، كي تلعب حتى بعشرة نجم انت تكون عندك عشرة التالي ومعاهم زوزة تكوناتي ما كيقول لك هما الكور. دونك لازمنا نحن نخمو في احنا نخمو في استراتيجية معينة على خاطر النجم انا نكون ندافع ومن بعد كي تجيني الكورة نفكش باش نعمل بها، نعاود نعطيها لهم ونرجع. دونك لازمنا استراتيجية، لازمنا اخويا ما نقلقوش خاطر فما مقابلات نجم دافع 90 دقيقة راه تجي الكورة اخويا في اخر الماتش تماركاه، خاطر فما ماتشات يتقدموا ما يتلعبوش. اكثر حاجة تو باش نخمو فيها الناحية الذهنية كيفاش باش نكونوا حاضرين للمقابلة هذه، كيف كيف اي واحد باش يلعب واي تشكيلة باش تكون واي اريد دروا اريد جوش جارديان رول بلوز امبورطون، هي معناتها اوبجيكتيف واحد اللي نحن نحاولوا نعملوا بريستاسيون باهيه، واهم شيء ان شاء الله باش نخدموا عليه ان شاء الله نكونوا معناتها 3 بوين يكون ديبار جديد للمنتخب ان شاء الله.
2: في دقيقتين سمير ريفيرونار عامل نقول وصلنا الماتش احنا ساي عامل اربع حصص تدريبيه، الحصه الاولى هكا جايه تعب وكل شيء وقت ما كانش حصه بالحق حصه، المره هذه كنا نحكيوا على الحصه الثانيه، مازالت الثالثه والرابعه في اربع حصص نحي منهم الأولى ديما نتاع التعارف هذيك. شنو المطلوب منه ريفيرونار، شنو المطلوب منه يعمل وبش يبدل وجه المنتخب ولو نسبيا في ماتش اليابان؟
5: لكن عامل برشا فيزيوناج وتفرج في كل المباريات نتاع المنتخب الوطني التونسي، هذا تصريحه هو الأخيرة 8 مباريات الأخيرة، عنده فكرة دقيقة على كل لاعب، وهذا بش يربحه في برشا وقت حتى على مستوى الخط. الحاجة الأخرى المهمة كونه مدرب المنتخب الوطني التونسي يعرف منيح اليابان ولعب ضدها 3 مرات مع المنتخب السعودي، عنده تجربه ميدانيه واقعيه
2: مهمه
1: على كاس اسيا نورمالمون
2: مهما كانت الكومبيتيسيون يعرفها
5: مع المنتخب السعودي لعب 3 مباريات
2: وتو
5: اسكندر وتو معنا اسكندر حكيه على الواحد. الاحصائيات نتاع المنتخب الياباني حسب الاحصائيات اللي عطيتهم لنا انت تو سجل الاهداف بطرق مختلفه الا هدف وحيد فقط من كونتر، هذا يعطيك إشارة واضحة أنه فريق يحب البوسيسيون.
2: وصل ل 78% في آخر ماتش مع السعودية، وانت تحكي على الكونفرونتاسيون بين زوج مدربين
5: بالضبط،
2: وصل ل 78%.
5: دونك حباش التوانسة كي يتفرجوا في الماتش إن شاء الله ونكونوا كلنا متفائلين يعرفوا كي تبدأ الكرة عند المنتخب الياباني ما تقلقش برش، هذوك مش كون ما نجموش نفقوا لهم الكرة، ما نجموش ناخذوا عليهم البوسيسيون، مستحيل. النقطة الأخرى الأساسية في المباراة الأخيرة الودية نتاع المنتخب الياباني، راهو ربح البرازيل وربح انجلترا وربح غانا وربح ايسلندا في المباراة الأخرى، علاش؟ لأنه المنتخبات هذه الكلها تحب تمشي للقدام
2: تلعب
5: الكرة. وقتاش يتقلق المنتخب الياباني؟ كي يلقى فريق قدامه منظم دفاعيا
2: مبلوك الدنيا الكل.
5: كي نقول دفاعيا راهو بلوك كامل، تقول لي بثلاثة في اللاكس، تقول لي بربعة في اللاكس، تقول اللي تحب انت، المهم تكون منظم بطريقة معينة. علاش؟ لأنه الفريق هذا كما قلت يحب البوسيسيون، ولكن فريق سريع جدا وفريق يلعب أونتر ليليني وفريق ينجم يقلقك في الواحد ضد واحد، رد بالك تحط ياباني معاك في الواحد ضد واحد يتعداك سريعين ياسر. وبالتالي هذه كلها أكيد أنه مدرب المنتخب الوطني التونسي قاري حساب النقطة دي، بلوك بلوك بلوك. أخيرا آخر ماتش ربحناهم نحن 3 ولا راجعوا الماتش وشوفوا
2: كيرين كاب 2022
5: شوفوا البنتوات اللي ماركيناهم كلهم بالكونتر، بوسيسيون عندهم هما، سيطرة عندهم هما، ناخذوا الكرة ديريكتومون نمشيو للاكس، نمشيو للاكس في المساحات الفارغة. دونك هنا
2: الأعمال على ربي والكونتر،
5: الأعمال على ربي والكونتر، والأعمال على ربي وعلى سرعة الملاعبية اللي مش يلعبوا لقدام.
2: انت لازم نكمل معك، كما نكملش معك ونعطيك حقك تنجم في الاخر الله شنو نجم تخوف الملعبيه وتخوف في نحن هنا في البلاتو قبل كنت تخوف دور انا ما مش برشا معنى الحق
5: الحديث
1: صحيح مش بالحق عامل
3: جو بعث لي الصوره الحقيقه تخوف على الاخر
2: هذيك بعثها للناس كل
3: والله بعثها للناس كل هو خايف من اللي بشعتي صفره ما حبش يغزله في عيني مش تعرف
2: والله العظيم
3: اللي خايف
2: راه كان عندك التصويره
1: وسيم ما تلفتش
2: اعطينا التصويره بجرب خلينا الناس تعرف هذا بعثينا حبي يورينا اللي هو وقتها في الماتش نتاع سبيسيال 102
1: والله انا اللي حكينا حاجه اخرى اما ليه جوست به مساج لا لا شوف إذا كان نقعدوا حتى باش نعملوا بنقعدوا بالسيستم تاع 100 104 معناه منتخب يشاركوا في الكوب دي مون باش نوصلوا ل 2000 يلزمنا عام 2062 معناه انت ايماجين الماتش هذايا راهو سي تري امبورطون بالنسبه لاي عبد
2: مش تحكي
1: لا لا نحكي انا على على الالف مقابله الالف انا معنى الفيفا عامله معناها بدات من 1904 عام 2004 فمني معناها الحمد لله كان لي شرف والحاجه الوحيده اللي خليتها في داري الحاجه الوحيده ما عندي حتى
2: هي الشاره هذيك
1: هي الشاره هذيك في معناها كادر محطوطه معناها بالحق انت ماجين هذه
2: ما تجيش على سفارت وعطاوك الشاره وعلقتها في دارك هكا انا معاك
1: لا لا لا
2: مره اقل سينو بعد ما نسالكش السؤال اللي بعده ما نسالهولكش السؤال اللي بعده ما نسالهولكش نتعدى بتقعد تحكي لنا على الشاره انا عندي لك الشاره
1: وانت قلت لك حاول تخوف
2: اللعبيه سي بون
1: قلت لك باش يشارك غدوه في الماتش نتاع تونس واليابان راهو شرف كبير باش يعاودوا يحكيوها عام 2062
2: والله العظيم قلناه الموضوع هذا قبيله فهمتش علاش تعاود فيه حتحب تخلي التصوير اكثر ما يمكن باش
1: نتفرج فيه
2: ناحيه التصوير
1: ناحيه
2: عندي سؤال اسمعني سؤال فيسه ماذا بيه من ناحيه القانونيه ودي ناحيه التصوير خلينا نشوفوا
1: تصوير
2: ما حبش تنحى
1: انا مش موجود انا اسمعني
5: ما
2: حبش حتى السيد السيد الممثل
5: السيستم الكل
1: طيح هذاك منظر هذاك باش تخليه هذاك وجهك
2: يعمل
1: يغسل
2: اوكي سي بون اعطيني في كلمتين قانونيا اللي يعمل فيه هو المدرب نتاع المنتخب اليمني يبتكر هو الياباني تقريبا نحكيه على ابتكار هو الموضوع اللي عمله كي يهزك التابلو وفيه النوامر اللي هما اشارات للملاعبيه باش يفهموه باش يبدلوا التكتيك قانونيا عنده الحق يهز التابلو هذاك ولا
1: في القانون ما فما حتى نص قانوني يمنع السيد انه معناه شفتها زيت ثبت معناه انه سيد باش يهز لي سيني هذوما باش يعمل معناها يوري ميساج للي جوار نتاعو ما قلق حتى حد ما فيه حتى تعدي على الادفيرسير ولا على
2: الحكام اذا
1: كان شافت معناها مو فما ديما في الليفاب فما معناها ستاف موجود معناها تاع تكنيك لي زونترونور معناها كل شيء اللي تبدل به القانون تاع تحكيم زاده اذا كان شافوا معناها اذا كان هذا يخل بالمعنى بالسير العادي للمباراة تو يهبط فيها معناها نوت معناها للي زربيت
2: لكن أنا باش تفسرنا موضوع تشد برشا وقت في أربع كلمات
1: أنا نشوف أنه ما قام بحتى خطأ تقني ولا
2: تحكي على مستوى القانون نحن نحكي وانت تنجم تعطينا الحكام كيفاش يتصرفوا البوان الثاني قعد تحكي على في المونديال لقطة ميسي والاعتداء على بن سبعيني يقول لك نورمالمون يكون عنده ورقة حمراء ويخرج ولو انه فما لهنا يقول لك شيرة الأخرى تقول لك فما ملعبية عندهم حصانة ميسي عنده حصانة
1: شوف
2: فما ملعبية عندهم حصانة اللقطة ديك تطلب ورقة حمراء اي ولا لا
1: فوالا دابري معناها الوادوز في الليفاب هذا يتسمى معناها تدخل بالاسفل نتاع الواحد السبات نتاعو
2: تطلب اي ولا لا
1: حمراء
2: حمرة
1: هذه
2: عنده حصانة ميسي أي ولا لا
1: معناه بالنسبة
2: ميسي من اللاعبين اللي عندهم حصانة أي ولا لا
1: شوف احنا نشوفه يظلي زيدان يظلي يضرب براس معناها مير جوار خرج ورقة حمراء معناها الملاعبية راهو القانون لا يتجازأ راهو باش تطبق القانون تبقوا القانون على الناس الكل لكن من تشوف في الفيفا الكلها كوميرسيال معناها اللي قاعدين نشوفوا فيه يظهر لي إذا كان معناها الاربيتر مارسينياك خرج ميسي على اللقطة هذيك علاش العباد باش تكون باش تتفرج معناها دو ماتش فاش تكون باش تتفرج بالحق هو سيتان برودوي الملاعبية هذية الحقيقة معناها كون لو فو يو با فمني هما لي زاكتور هما يلزمهم يكونوا موجودين في خطأ ينجم يمشي بين الحمراء والصفراء أنا الحقيقة معناها ولو أني ديما نقول لك لا يتجزأ معناها التطبيق القانون لكن زادا محليك معناها تخرج ميسي فمني على لقطة بتاتر معناها ثم خطر زادا كيف
2: معناها الأسباب
1: مع كل احتراماتنا فما ناس راه تقول لك هذيك صفرة
2: التغاضي على ورقة حمراء لأسباب هكا تجارية بحتة
1: أكيد هذا أكيد شوف أنا خلي صارت هي حاجة مع نيجي جويني في دومي فينال مع أبدي بولي أعطاه ورقة حمراء في دمي فينال لا بالحق لا بالحق معناها تم مش لهم هو لكن هو طبق القانون هاي. طبق القانون في الفينال فمني ما كانش معناها بدي بولي اللي الناس الكل معناها تحب تتفرج فيه
2: بالله يا عادل بجاه ربي جاوبني بكل صراحة في عشرة ثواني
1: وسامة ما نعطيش ورقة حمراء
3: انسى العشرة ثواني
2: أعطيني أنت السيتواسيون جيتك وجاء قدامك ملاعب يستحق ورقة حمراء وما عطيتهاش خاطر ما نعرفش شنو شفت
1: اللي عندي انا على مجبوره فمني ما يسهلش ورقه حمراء عطيت ورقه حمراء خاطر ديجا مخرج واحد ورقه حمراء خرجتهم زوز مع بعض
3: يعني هذا اللي يستنى في الاخر باش يخرج له الغلط نتاعو
1: ديجا اوراق هذه ما فيقش بها
2: ديجا اللي بدينا
1: كمان انا ما حكيتهاش انا ما حكيتهالك انا خاطر هو ما فيقش بها وحتى الملاعبيه ما فيقوش بها
2: من اللي بدينا ليميسيون تاع عمل اربع غلط في التاريخ هذا كل ما كملش
1: نعطيك حاجه معناها هاو صارت مثلا مع جارديا بالحق معناها خاطر كان ينجم ياخو ورقه حمراء ويخرج خذا كفران اللي هو وكا
6: بلي اسكندر بلي انت فاهم تو ميسي ما انت في
2: لا ودي ميسي شنو في الوقت فعل مع بعض كمل حكايه ميسي شكرا لك معز بشرفي عجز امول وسامه سليم سمير السليم شكرا لك الاولاد الكل يعطيكم الف صحه دالي وسيم حميد الاولاد الكل احمد الكل كان عبتوما شكرا كبير لكم انتوما اللي سمعتونا وتابعتونا نتقابلوا ان شاء الله في حلقه اخرى من فورم سبور الجمعه الجايه نهار الخميس من الساعتين للاربع نتاع العشاء الاخبار والتسويق بعدها على كل انسان مع احسن الاعمال فورم سبور فورم سبور كل الخميس من الساعتين للاربع نتاع العشاء الكوره

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مفتي الجمهورية التونسية يعلن أن نصاب زكاة المال هو 34,396 دينار و356 مليما، ويجب إخراج ما قدره 2.5% على كل مال مدخر بلغ هذا النصاب أو أكثر بعد دوران الحول. ومفتي الجمهورية يضيف أن زكاة المال يدفع لمن يستحقه من الفقراء والمحتاجين وغيرهم ممن نصت عليهم الآية 60 من سورة التوبة. رئيس قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي شارنيكول محمد علوش يؤكد أن المبلغات عن حالات العنف الجنسي لا يمثلن سوى نصف العدد الحقيقي للضحايا، وهو ما يصعب عملية جمع المعطيات الوطنية الدقيقة حول هذه الظاهرة، مرجعا ذلك إلى شعور العديد من الضحايا بالعار والحرج والخوف من الوصم الاجتماعي، وهو ما يدفعهن إلى الصمت وعدم التبليغ عن الاعتداءات التي يتعرضن لها. والمسؤول يوضح أن الطب الشرعي لا يتعهد عادة بحالات الاعتداء الجنسي إلا في صورة توفر تسخير من الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل أو مأمورية قضائية صادرة عن قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية، غير أن بروتوكولا جديدا سيدخل حيز النفاذ قريبا سيمكن من التكفل بالحالات الاستعجالية التي لم يتجاوز فيها زمن الاعتداء 24 ساعة. دوليا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد أنه سيواصل عملياته في جنوب لبنان رغم توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط يشمل لبنان. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد في اتصال مع نظيره الفرنسي مسؤولية واشنطن بموجب مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يرجئ زيارته التي كانت مقررة إلى سويسرا غدا الجمعة بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني عن بعد. حوادث مثل تعطيل مطارات في أوروبا نتيجة اختراق طائرات مسيرة وتنفيذ مسيرات أخرى هجمات على حقول نفط في الشرق الأوسط، حوادث حفزت نمو سوق أجهزة الرادار والتشويش والمركبات الدفاعية لحماية المطارات والبنية التحتية من أي تهديدات جوية جديدة. تقرير سيف الدين المهري.
2: تحولت تكنولوجيا الطائرات المسيرة إلى مصدر للاضطراب في المطارات منذ سنوات، واضطر مطار جاتويك في لندن إلى تعليق رحلات بسبب تحذيرات من الطائرات المسيرة قبل العام 2020. لكن موجة جديدة من وقائع الاختراق المرتبطة بالحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط زادت من حدة هذه المخاوف بشكل كبير. ومن ضمن تطورات التكنولوجية التي كشف عنها في الآونة الأخيرة، أداة على شكل مسدس من شركة ديدرون الأمريكية قادرة على تشويش على هذه المسيرات، وطائرة وينغمان ذاتية القيادة من شركة بوينغ والتي تحلق برفقة طائرات مقاتلة وهي تحمل أجهزة تشويش مضادة للطائرات المسيرة. ويجذب هذا المجال استثمارات بمليارات الدولارات، ويتجاوز الاستخدام العسكري إلى قطاعات على غرار الطاقة والشحن ومراكز البيانات والفنادق والمطارات. وسلطت أساليب الحرب الهجينة في أوروبا والشرق الأوسط الضوء على الحاجة إلى حماية المنشآت الاقتصادية والمدنية على غرار الموانئ وحقول النفط والمطارات.
1: نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في دقيقة مونديال.
0: الأولى في تونس.

0: ميوزيك.
1: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
0: دقيقة مونديال.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ثالث دقيقة مونديال. بالنسبة لليوم عنا ماتشوات اليوم، تنبدأ نحكيه شوية آخر على البروغرام على البرنامج، لكن ناخذوا بعض الأخبار ولا كواليس اللي تخص المونديال هذا. نبدأ بكوريا الجنوبية اللي في حصة تدريبية الملعبية تشكيو من درون. هو الحصة التدريبية مغلقة دون حضور الجماهير الصحفيين وغيره، لكن في لحظة شافوا أنه فما درون من بعيد تصور في التمارين تاع المنتخب الكوري، وأعطاوا الإشارة يعني للمسؤولين على التنظيم، والمسؤولين على التنظيم كلموا الأمن، والأمن زاد كان موجود بسرعة ولاحق الدرون هذيك، بعدها لماكسيموم على محيط الملعب بعدت برشا، لدرجة أنه وقت اللي طاحت ملقويش في الأخر، فما بعض الأخبار تقول أنه فما زوز أشخاص هما اللي هزوا الدرون هذيك وهربوا بها، والطول يعرفوا الهوية متاحهم لأي منتخب ولا لأي جهة يخدموا بالصور والتمارين هذيك وجسوا على تمارين المنتخب الكوري الجنوبي. زادا نحكيه على أخت كريستيانو رونالدو شقيقته إلما أفيرو اللي في ستوري كانت عاتبت ملاعبية البرتغال وجاوبت على الانتقادات الكبيرة اللي كانت من أحباء المنتخب ذايا لكريستيانو رونالدو في الماتش اللي كانت عادة مع الكونغو الديمقراطية وفيه بالتعادل 1-1 برشا انتقدوا مردوده، وقالت أنه العالم الكل يحكي على مردود كريستيانو، لكن شوفوا الملاعبية الأخرين نساو أنه الملاعبية الأخرين مفهمش باسات تعديت هكا كلامها هي، مع حتى حد ما يعرف يعدي باس، شوفوهم كيش يفوكوا، شوفوهم كيش يعملوا هجومات معاكسة ما يقدروش حتى يكملوها، عادوا ماتش كامل يلعبوا في وسط الميدان والدفاع يعديوا لبعضهم في الكرة الأكثر لقل. تحليل عميق من أخت كريستيانو رونالدو. يزيد على مقابلات اليوم، برنامج مقابلات اليوم الخمسة متاع العشية، جنوب أفريقيا مع التشيك، 8 بعد سويسرا مع البوسنة، 11 الكندا مع قطر، وماضي ساعتين متاع الصباح مقابلة المكسيك وكوريا الجنوبية. كنقول المكسيك كوريا الجنوبية نورمال معرفته للجهة اللي تتجسس على تمارين المنتخب هذا والدرون اللي كانت موجودة في آخر حصة تدريبية للمنتخب الكوري. دقيقة مونديال هذه وفيات الدقائق إن شاء الله نذكر ديما في تقنيتنا الخاصة دقائق مونديال العشرة نص النهار الأربعة متاع العشية. يجيكم أحسن تسويت وبقيت لكيب في على كل لسان.
1: عم أحسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم أحسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
0: دقيقة مود.

0: الأولى في تونس على كل لسان على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية حسن الهمالي على كل لسان.
1: مرحبا بكم في على كل سنة على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتم. وصلكم صوت موجتنا على مختلف الترددات على موقعنا موزيك اف ام .net. تحية للكيب الكل. رحمة بخونا خالد قطات في الإخراج. مرحبا بخونا طارق في الإخراج الرقمي. ونرحب برشا بصديقنا شاكر يستقبل تليفوناتكم كل محبة على 71-113. بعد شوية نلعب على 1000 دينار كاش من إهداء موزيك اف ام. ومن عليك العادة معنا في البروجيكسيون وفي العمل الصحفي. وتحية لدراكوي. أمنينا بعد شوية أخبار الجيمينج. لافيون غوز خونا صديقنا يونس الفارحي. اهلا وسهلا صفا.
2: مرحبا.
1: وينك خويا صفا؟ نورتنا سيدي.
2: الامور طيبه؟ يعيشك. نور ذاتك.
1: مرحبا بيك اخويا. كلك انيقه
3: قبض.
1: كله انيقه كله انيقه
3: قبض.
1: لا لا لا باجيتو قديما سوريا نعرفها دونك امور
2: والله العظيم الرجل ذاكر معايا معنا
1: جو به. مرحبا سيده عايده. اهلا وسهلا. كيف الحال
3: صفا دكتور الشيخ؟
1: طيبه
3: والله. انا اليوم قلت نعدل اليومور نتاعي على اليومور نتاعك ونلبس بالسواد. اتوشح بالسواد.
1: لطف عليك.
3: شبد انا وياك كيف كيف.
1: شفت كيفاش تتسون عليز ولا هكا
3: تتسون حبيت نحط روحي في ثوبك
1: يخي
3: يخي بني جلدتي مش كي بني جلدتك ولا نمور 13
1: جملة واحدة. سلم عليك
3: عسيمة جوزيف.
2: عسلمة
3: عسيمة طروقة. سلم على خلودة على أميمة على دراكو على شاكر في ستوندار ولكل المستمعات والمستمعين.
1: هذا هو سيدي. نبدأ بالموزيكا اللي تعمل كيف. خوك خالد اختارنا غنية حلوة ياسر بلاك وايت على موجة موزيكا فين. يلا جيب

0: أغنية البوتياج.
1: صوت اختار أغنية البوتياج زوز أغنيات الأكثر استماعاً على المنصات خاصة على يوتيوب نحكي وعلى سبوتيفاي وغيره. هالأغنيات هذو ما تسمعوا مليارات المرات. إيه نعم نحكي وعلى The Weeknd في الأغنية الشهيرة اللي هي Blinding Lights. نحكيه على إد شيران وغنيت

0: سيكون اوفيسيال اون ستوري صوته يا اما الاتشيران والا ذا ويكند.
1: قالوها اليوم
0: وزارة الدفاع الوطني تقول في بلاغ لها بأنه حصد التجنيد الثانية للعام الجاري 2026 تتواصل حتى نهار جمعة 3 جويلية 2026، بينت وزارة الدفاع بأنه الحصة هذه تشمل مواليد الثلاثية الثانية من سنة 2006 والمواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 اللي ما قاموش بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية. أضافت أنه باش تتنصب معناه تنتصب اللجان لجان التجنيد بمختلف معتمدية الجمهورية تبقى لرزنامة محددة، دعات الشبان المعنيين للتقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وبيجة وجابس والقصرين مصحوبين بطاقة تعريف الوطنية متاحهم الحصول على المزيد من الإرشادات. وضعت وزارة الدفاع الوطني الأرقام اللي يمكن الاتصال بها لدى الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة، العديد من الأرقام تلقاوها على موقعنا موزايك فم.نت. لعل أسهل رقم النجم من مدكم به وتنجموا تتصلوا به 71-896-055 وإن نذكركم رقم المكتب هو 55-343. دونك اليوم الناس بين المواليد من عام 2000 حتى إلى مواليد الثلاثية الثانية من حتى الجوان من عام 2006 اليوم مطالبين بأنه يسويوا هذه الوضعية. دعوة اليوم يونس برشا من الناس من بنياتنا وليداتنا يقيموا في الخارج مثلا يقرأ ولا يخدموا، دونك مساوي مش الوضعية نجموا يروحوا يلقوا روحهم غشيخ شيء لما يخذ ذلك. دونك دعوة اليوم للمواطنين للأولياء لي كيف صغيراتنا اللي قاعدين يسمعوا فينا، دونك من باب أولى وأحرى هذايا ملف يلزموا يتريكل
2: لأنه هو واجب معناها قانوني محمول على كل من يبلغ عمره 20 سنة حتى 35 سنة أنه اللي يؤدي الواجب الوطني. دونك اللي تخلفوا فيه من أعمار سابقين ولا سواء عنده معناها كما كنت تحكي حسن موجود البرة يقرأ بيانسير، فما مسائل مرتبطة إذا كان تقرأ بصفة منتظمة عندك المسألة التأجيل مثلا وإلا الإعفاء إذا كان تكون مسألة عائلية ولا صحية ولا غير، ولكن في نهاية الأمر هذا واجب محمول على كل مواطن تونسي، معناها واجب عليه أنه يعدي هالعام هذا عام. دونك فرصة أخرى لي اللي مازالوا ما سواوش وضعيه تفكروا فما مانيش كونسيرني روانا كونسيرني بالخدمه الوطنيه طارق يظل الوحيد كونسيرني نو
0: طارق وصو وضعيته الحمد لله
2: اوكي خالد مسوى دراكوز هذا كيف كيف. دونك اللجان موجودة منتصبة في برشا بقايا في الجمهورية على كل من مازال ما سويش وضعيته أنه يتقدم إذا كان هو باش يعدي عام ولا إذا كان فما إمكانية تأجيل بالنسبة ليه، معناها يقدم أوراق
0: ولا تعيين فردية ولا تعيين فردية ما عرفش مازال ما يعمل بها ولا لا، ولكن معناها على صيغتها تبدلت تعيين فردية والتأجيل اليوم ممكن. هو على كل حال أهم حاجة هو تسوية الوضعية ونحييه لهنا وزارة الدفاع الوطني لأنه بالحق معناها أنا وين دغنيغ مو عندنا صديقة تعرف عايدة أولادها زوز ما عندهم مشاكل معناها في الحكاية دي قال في أطلبي الأوراق مش نأجل، مشيت المكتب معناها بتاع الجيش عندنا في جرومبيليا لقيت أنا كوي تفجعوا مثلا شافوني قلت لهم ليه أنا من 2010 أجلت أموري واضحة سكرت الدوسي معناها كنت مقيم بالخارج أما راهو نحب نفهم الوضعية ذي فأعطوني الأوراق المطلوبة للتأجيل إلى ما أخذ ذلك هو شنو اللي لازم يتعمل وكل والمعلومة المفيدة وأيضا اليوم الخدمة اللي ويعاونوا الناس إنه هكا وهكا
2: سهلون المسألة الإدارية
0: حاجة باهية برشا معناها حاجة باهية برشا وحتى العبيد الحاجة الباهية إنه فما الناس مثلا تحكم غيابي في القضاء العسكري دونك اوتوماتيكمون تبدا تسوي الوضعيه نتاعك فانك يسقط معناها كم كف تفتيش يصير ما يشمل كف تفتيش معناها الحكم يولي
3: تعمل اعتراض تعمل اعتراض مش
0: انت
3: انا لوبجي هذا دو ستريس الحقيقه ماهوش حاجه به اونيتمون تو الخدمه العسكريه واجب على
0: كل مواطن
3: المواطنين ايضا معناها تجنيد الشباب حتى من ناحيه المنافع عنده منافع اليوم نحكيوا على قداش من بطال عنا معناها كي ظهر لي الناس اللي تنقطع على الدراسة ولا تكون عاطلة على العمل الجيش منجم كان يكون بالنسبة لهم يوفر لهم تدريب بدني فني مهني يفيد في الحياة العملية غدوة يعلم التعاون تحمل مسؤولية والخدمة في فريق وداخل فريق يساعد على الانضباط والالتزام واحترام الوقت معناها يلبو تنكولكي ان كود دو كوندويت في حياتك هذه ما نشكوش فيها معناها احترام كبير للميليتير اونيتمون معناها ناس مختلفين مختلفين ولا مختلفين
0: انا دواتور اكزامبل
3: ولا انا معناها جايو نفس الدوسي على ولدي عمناه ومشيت نعمل في التاجيل وفريمون معناها جيتي اغريابلمون سوربريز بقديش عندهم رحبت صب صدر وقديش يستقبلوك بالقدا وقديش في
0: برشا خلاق
3: برشا خلاق برشا خلاق وبرشا
0: برشا
3: حكيت لي دايما حكيت لك داير وحكيت لك على الفوارق نوعا ما دونك بالحق في الميليتير تحس ب ب اون كوندويت و توتالمون ديفيرونت ونوعيه خاصه معناها
2: في التعامل
3: في التعامل وفي كل شيء في التعامل في المرونه في انه حتى كان ما عندكش معناه يوجهك ما عندكش حاجه يقول لك برا جيبها انا مزلنا لهنا برا هي ما تضيعش الوقت وبرا مش يقول لك يرجع غدوه ولا بعد غدوه بالحق معناها تحس ناس منضبطين على الاخر دونك ما نجمو كان يعلموا الانضباط والالتزام واحترام الوقت بالكونتر عندي مؤاخذه على حكايه هذايا يولي ان سوجي دو ستريس لأولادنا اللي عايشين البرة وإلا اللي يخدموا البرة الحكاية هذية متاع اللي يصدر فيهم حكم غيابي ويتم إحالتهم آليا إذا تخلفوا على القضاء العسكري بيانسور واللي ينجم يصدر معناها حكم في شأنهم ويبدأوا رشارشي وعمناه ولا بارامون صارت حتى مشاكل في المطار السيغتان علاش معناها يولي يوبجي دو ستريس الناس تقرأ البرة ولا تعيش البرة
0: هم يبعثوا لك قداش مرة باش تسوي الوضع
2: إذا هو شوف
0: هذه سي لا بروسيدور معناها هذا القانون معناها ما لم يحترم القانون تولي حاجه وقتلك ما فما حتى تخلي حبس راه في الاخر
3: اي نعرف هو مش باش يدخل
0: حتى كي تدخل حتى كي يجي على المطار
3: ما فهمش في المطار ديجا من المطار معناها باش يهزك البلاصه وحدك الخسره برك يزي فيه البلاصه
0: هي الخسره اليوم من باب اولى واحرى انه إن اي انسان عايده 20 سنه تمشي تسوي الوضعيه نتاعك معناها تعلم هل انت
3: دو فاسون بالنسبه للبرة تو قال يونس انت قلت مشيت تنقلت نجموا حتى عندهم اي كونسولا بوينتين سي لو سيت اللي هو يدخلوا عليه اللي يخدموا البرة ولا يقراوا البرة باش ينجموا الاوراق معروفين هي الوثائق خلينا نعطيو حتى الوثائق مطلوبة خاطر فما برشا عباد تسألك تقول لك شنية الوثائق المطلوبة فما برشا دي بارون حتى اللي هما باش يدفعوا لأولادهم ما يعرفوش دونك هي مطلب عادي يوجه باسم سيد وزير الدفاع الوطني نسخة مطابقة نسخة نسخة اللي بطاقة التعريف الوطنية وإلا مضمون ولادة أصلي ما تفوتش مدة استخراجه على 3 أشهر شهادة إقامة بالخارج نسخة من عقد العمل وشهادة العمل وإلا نسخة من الانسكريبسيون وأيضا وصل دفع المعاليم هذاك 5 دينارات عمناه وخليتها 5 دينارات ما عادش سنة قديش هذه الأوراق هذه هي الأوراق اللي تهزهم بالكيتونس وكل شيء لديفيرون بيرو متاع المخصصين لذلك باش تسوي الوضعيه كما كان يحكي يونس قبيله فما بالتاجيل معناها الدفاع معناها الحصول على تاجيل للي ما بلغوش 28 سنه ولا على اعفاء اذا تجاوزوا سن 28 والتاجيل يمنح لسنه واحده قابله للتجديد هذاك علاش كل عام يلزم واحد يجدد هنا زيدا
2: ولا اذا كان عندك اسباب عائليه او صحيه ايضا
3: يعني اللي يبدا عائل هو اللي يعول عائلته
0: اللي عنده في الخارج عايز اوتوماتيك تاخو اعفاء دونك اون برينسيپ هذاك هو هذا اللي كان معمول به معناها طول الامور هذيا نجم احكي لك انا معناها من تجربه شخصيه مريت بها وقتها كنت تمشي تهز شهاده العمل نتاعك انت تخدم ما يثبت اقامتك في بلد الاقامه
3: بعد 28 سنه تو
0: اي بعد تو
3: كان فت 28 سنه
0: اي بعد 28
3: سنه تعمل تاجيل وتجدد كل عام
0: تعمل تاجيل اكزاكتومون
3: حتى ولو كانك تخدم
0: حتى كان تخدم تعمل تاجيل في كل مره اوتوماتيك بروتوكوليه بالاساس ولكن انا نضم صوتي لصوتك في البريود في ما قلته من الاول بالكل انه اليوم نرجعوا بالحق الناس اللي معطله على العمل ومقطع على الدراسه اليوم علاش لي انا معاه انه رجع الرافل مثلا نعرفش ترجع الرافل
3: قلناها قبل هنا
0: رجع الرافل بالحق خير حتيست ولا معناتها تستنفع منه الامه
3: ولا لا حتيست وبراكار معناها برشا سون كونفيرتي في الاجرام وفي البراكاج وفل وفل وفل معناها الناس هذوما بالحق الجيش عام جيش ساعه انت تهبش ندفعوا من فلوسنا احنا يا اخي الجيش يتكلف راه
0: اي
3: راه يتكلف على الدوله
0: اي بيان سور
3: هذوما اللي باش تلموا باش تكلفوا على الدوله ماكلتهم ورقادهم وشرابهم ولبستهم وتنويتهم التدريب نتاعهم راهو التدريب اللي في عام جيش في
0: برشا مصروف
3: في برشا مصروف في برشا شارج كلفه كبيره معناها اما الحقيقه صالحة ومهمة جدا كما قلت من الأول، يما منقطع على الدراسة وإلا بطال أولى من باب أولى وأحرى أنه يمشي عدي الجيش متاعه، يمشي على روحي عدي الجيش متاعه وبتتر تحلو دي ديبوشي غدو أنت تولي في الجيش ولا تتعلم حرفة ولا مهنة ولا حاجة اللي تخليك تلقى خدمة بعد لا تخرج عامه.
0: بوكو تعلم لديسيبلين أهم حاجة كما قلت
3: كل شيء
0: الانديبات على كل حال. راكم يهمنا الكومنتير على الباج متاعنا موزيك فيم، كانت هذه قالوها اليوم.
1: قالوها اليوم على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
0: مكملين معكم احنا في على كل سنة على الأولى في تونس. راني مشيت تسويت لاشتاق يحكي.
1: هاشتاق يحكي.
0: لاشتاق يحكي المرة هذه بعد فوز الفرع الطلابي للجمعية العالمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات في مجال الروبوتات بالمعهد الوطني لعلوم تطبيقية وتكنولوجيا بالجائزة العالمية لأفضل فرع طلابي في العالم في إنجاز يعتبر الأول من نوعه بالنسبة لنوادي تكنولوجيا الروبوتات في تونس. برشا وسائل إعلام وطنية ودولية حكيت على الإنجاز هذايا وثمنت مجهودات الطلبة، خاصة حكيت على تميز العقول التونسية في مجال الروبوتيك والتكنولوجيا الحديثة وتطويرها وقدرتها على المنافسة والتميز على مستوى عالمي.
4: Des cris de joie, des larmes et des drapeaux tunisiens brandis dans les airs et surtout une immense fierté sur les visages. À des milliers de kilomètres de Tunis, un rêve devient réalité. Face au meilleur club universitaire du monde, des jeunes élèves ingénieurs tunisiens signent un exploit historique lors du 42e congrès international de robotique. En Autriche, le club I3E RA Student Chapter de l'INSAT est sacré meilleur club étudiantin de robotique au monde. Âgés de 20 à 25 ans, ces futurs ingénieurs en informatique industrielle, intelligence artificielle ou encore système embarqué consacrent leur nuit et leur week-end à inventer les technologies de demain. Face aux plus prestigieuses universités et centres de recherche, ils se sont imposés grâce à leurs projets innovants, leur excellence scientifique et leurs engagements dans la promotion de la robotique. Une distinction qui récompense des années d'innovation, de formation et de rayonnement international, ainsi que la contribution du club à l'organisation de manifestations régionales et internationales. Elle confirme la capacité des jeunes talents tunisiens à rivaliser avec les meilleurs sur la scène mondiale.
0: هذا هو العقل التونسي اللي في كل مرة يعانق الإبداع ويعانق العالمية. بيك أب لصغيرات متاعنا ومنجمو كان اليوم نقول لهم برافو عليكم. هكا ولا يا عايز
3: أغزر بربحنيش لوتريش في مقابلة ودية كرة القدم.
0: ربحنا بالعلم،
3: مشينا ربحنا العالم الكل بمشروع علمي فيه ابتكار. الحقيقة في اختيل بالحق للإنسات والتونس بصفة عامة بموارد سورتو متواضعة تمكنوا هالجروب هدايا وهالزنجينيور من مشاركة بمشروع تفوق على دول كبيرة اللي عندها الإمكانيات الكبيرة للبحوث ولي يعني يحطوا لهم دي بيجي كولوسو للبحوث والاختراعات والمشاريع من نوع هذا. دونك اكيد تفوق زاد ناتج على سنوات عمل وبحوث ومشاركات في تظاهرات وحتى تنظيمها، لانه الجروب هذا قاعد زاد ينظم برشا في تظاهرات ومزيدة. احسن معناها مش من فراغ اليوم كان المهندسين التوانسه مطلوبين في اغلب دول العالم ويبداو يتخاطفوا فيهم ويخرجوا منهم 8000 سنوي.

0: مش حاجة جديدة بالنسبة للتوانسة في المجال هذا بالذات، لأنه سبق عملناه ولا حتى أول عملناه، حكينا في كل مرة على حكينا على أبطال أولاد حفوز
1: الملفات
0: ولا وحكينا على اللي أيضا شاركوا في بطولة العالم للربوات القتالية في موسكو كيف كيف، معناها دونك مسنسين بالنجاحات هذه، وإن شاء الله نقدروا في وقت من الأوقات أن نخليوا هالاهتمام وهالتفوق هذايا قاطرة للاقتصاد التونسي، لأنه فينا المو الأزمة اللي عايشها الاقتصاد التونسي الآن كانوا بتينا شوية في فك شفراتها، بتينا شوية في أنه نخرجوا منها. دونك هذايا مجال معناها مهم جدا في العالم ومطلوب في العالم، وإحنا هنا متفوقين فيه بالقداء، وإحنا كانت عنا مراهنة حتى من قبل على الذكاء البشري، قدرتنا على أنه نتميزوا في المجال هذا. خلينا إن شاء الله في وقت ما نكون قادرين أنه نكون بالحق قطرة حقيقية للاقتصاد،
2: نزيدوا شوية زادة في البيجي بتاع البحوث والبحث العلمي وكل التعليم العالي سي امبورطونس
0: سي تري امبورطون. دونك حاجة تفرحنا، وإن شاء الله في نجاحات أخرى
1: وإن شاء الله ديما كما قلنا نعانق الإبداع والتميز والتألق. وتحية كبيرة للفرع الطلابي الجمعية العالمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات في مجال الغوبوتيزم بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية وتكنولوجيا لينسات.
3: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية.
1: وفي على كل سنة رحبوا بدركو. هلو كيف الحال؟ شنو الأمور؟
4: الحمد لله
1: الحمد لله.
2: أهلا وسهلا صفا كرهبتك.
4: أنا ثلاثة بلاك
2: لا اليوم موني قلت له أربعة ميم خمسة وكبتارك
1: بلاك أند وايت ذلك حط
2: حبينا أحنا معناها نكونوا متنسقين مع أحسن فهمت، وانت يا كسرت بالفضة في الشنيش
1: حتى جيب لك ذيف بعد كله حتى هوز متشعب بالزاوية. جل نمشي وتتسويت لدركو في جيم أوفا.

عسلام مرحبا بكم الناس الكل في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. باش نبداو بالنزلانيه وين مؤخرا شركه الكبيره كيف مايكروسوفت وسوني قررت انها اللي عندهم الاكس بوكس والبلاي ستيشن بالطبع قرروا انهم يرجعوا لقرارهم الاولاني اللي هو يخليوا الالعاب نتاعهم حصريه على الكونسول. يعني رينا سارتا مومون دي جو كيف جود اوف وار ولا الفوربيدن ويست ولا ايلو ولا غيره وكلهم سارتا مومون جاوا على البي سي ونجمنا نستمتعوا بالاكسبيريونس هذه على البي سي وكانت حاجه مزيانة على الاخر. ولكن مؤخرا القرار يعود الى سوني ومايكروسوفت يقولوا انهم باش يرجعوا خلينا نقولوا الاكسكلوزيفيتي نتاع لي جو على الكونسول وخاصه بعد لي زيفينمون الاخرانيين اللي صاروا اون ليني كلكو سوا ستيت اوف بلاي ولا الاكس بوكس جيم شو اللي صار لحق تعربي برشا برشا دي جو باش يهبطوا باش يكونوا حصريا او اكسكلوزيف كان على الاكس بوكس. نحكيوا على جيرز اوف وور اي داي نحكيوا على هيل بليد 3 وبرشا على العاب اخرى يقولوا انهم باش يوليوا اكسكلوزيف كان على الكونسول. خبر مازال مش مؤكد 100% ولكن ديتاي مهم مهم جدا بالنسبة للجيمرز والعبيد اللي تحب تلعب أو خاصة تحب تجرب الجيم باش يعرفوا هل أنهم يزيدوا ينفستيو أكثر في حاجة تابعة البي سي جيمر وإلا الكونسول. على خاطر نعرفوا لهنا اللي شعب الجيمرز خلينا نقوله يتقسم للزوز عبيد تعشق البلاي ستيشن وعبيد تعشق الكونسول وفما زيد البارتي الثالثة اللي تحب الماستر ريس اللي منهم أنا الحق تربي هو البي سي جيمر. ولكن لهنا نتصور أن كل شيء بشرع كما كان قبل باش ترجع فما دي جو اكسكلوزيف على الكونسول ودي جو موجودة على البي سي. في نفس الوقت نحكيه على جوان 2026 باش يكون شهر عالمي على الاخر لانه سيتم الاعلان على البري اوردر للعبة جي تي اسيس وتحديدا 25 جوان باش نعرفوا حسب التقريب جي تي اسيس بقديش تتباع. يعني لهنا اذا كان ندخلوا الموقع الرسمي للشركة اللي هي شركة روكستار جيمز نلقاو اللي ان شاء الله 25 جوان بالضبط وقت اللي تدخل الموقع تلقى لعبة جي تي اسيس قديش تتكلف هل انه $70 $100 $90 فما روايات اخرى يقول توصل حتى $200. يعني اللعبة الاكثر انتظارا في التاريخ وتقريبا 13 عام يعني ديفلوبمون وعبيد تستنى وتوخير وكذا يعني باش نشوفوا فاينلي قديش باش تتكلف لعبة جي تي سيس اللي نعود نفكر راهي باش تهبط من لول اكسكلوزيف على الكونسول يعني بلاي ستيشن و اكس بوكس ودادو سورتيو في سيل باش يكون 19 نوفمبر 2026 ولكن 25 جوان باش نعرفوا قديش اكزاكتومون باش يعني باش تتكلف اللعبة. اش خلى انه برشا برشا عبيد فما شركات بار اكزامبل فما شركة اسمها برجر موتو سبورتس الشركة هذية قررت انها باش توقف العمل خلينا نقولوا جملة باش توقف العمل نهار دادو سورتيم تاع جي تي سيس لانه اغلب

0: بيت الموظفين اللي يخدموا عندها كلها خديت كونجي نهار دا دوسورتين تاع جي تي اس وبارشا شركات اخرى. تصور شركه وقفت سي بون خاطر اغلبيه العباد اللي يخدموا قال لك حنا ناخذ كونجي حنا نلعب لعبه جي تي اس، فقررت انها توقف معناتها ليزاكتيفيتي نتاعها تماما.
1: ربي يستر لاخونا خالد نهار ياخذ كونجي ترسينا
0: 19 نوفمبر
1: 19 نوفمبر
0: جربوها نحن لهنا لايف، جربوها لايف على الكونسول لعبه جي تي اس ونشوفوا اللعبه المنتظره هذه عندها اكثر من 10 سنوات هل انها ورث ان استنيناها تقريبا 13 عام والا لا. سينو رونديفو متاعنا ان شاء الله 19 نوفمبر 2026.

0: بالزين بالاثنين الجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
1: ثانكس اللوت تدركوا موعدة معاك يتجدد غدوة إن شاء الله في على كل سنة جديدة. يلا نمشي توت سويت الجود فايبس.
0: جود فايبس
1: يلا سيدي في الجود فايبس اختارين لكم أغنية تعمل 66 كيف بعد هي عنا حدث يعمل الكيف كيف كيف في حدث على كل سنة. يلا جو

0: حدث على كل لسان.
1: رحب بكم من جديد في على كل لسان، حدث على كل لسان. وضيف استثنائي اليوم الحقيقة يجيرنا من مشارب مختلفة. عرفناه في رمضان، عرفناه في مسلسل مع أخونا يونس هكا ولا في المطبع، كان صديقك اللدود كما يقولوا فيها. هذا هو اليوم يجينا إلي في دور إلي. اليوم يجينا الفنان أنس خلف من مشارب مختلفة، تبارك الله عليه، بحياة أيضا فيها العديد من الدول وفيها أيضا العديد من الفنون. جينا بمعرض يروي حنينا عميقا لوطنه الأم سوريا في تجربة فوتوغرافية. رحبوا به أستاذ أنس، مرحبا، أهلا وسهلا، نورتنا سيدي.
2: تسلم تسلم، هلا فيك، شكرا على العزيمة.
1: تفهم طب التونسي هكا؟
2: هلا فهمان الحمد لله.
1: شكرا على العزيمة.
2: شكرا على العزيمة.
1: طيب الفريكي
2: الحمد لله.
1: طيب
2: الحمد لله. برشا برشا
1: بيك. أستاذ أنس، للجمهور التونسي يعرفك عبر الشاشة الصغيرة عبر المسلسل، ولكن أيضا أنت مخرج بالأساس، فنان فوتوغرافي، وقضيت حياتك بين مختلف دول، وهذا أعطاك أيضا هذا البعد العالمي في الأعمال متاعك الفنية.
2: أكيد أنا مواليد سوريا، بس طلعت على فرنسا على البونليو باريزيان عمري 3 سنين. بلشت مدرسة وبلشت الإدوكاسيون بفرنسا، وبعدين رجعت على سوريا حتى أشتغل كفنان كمخرج وبعدين كممثل. وأول فيلم عن الثورة السورية الروائي نحن عملنا، أول فيلم روائي عن الثورة السورية.
1: هذا كان في عام قديش؟
2: هذا 2020 قبل الكوفيد بشوي.
1: 2020 اول فيلم موثق للثوره السوريه 2011،
2: روائي فيكسيون. روائي بعد 25 فيلم دوكيومونتير نحن عملنا اول فيكسيون عن الثوره السوريه.
1: اول فيكسيون تري تري بيان. اليوم كي يقول لك سوريا استاذ انس، ماذا تعني لك؟
2: انا يعني اوكي، كلمه واحده، المنفى، الإكزيل، لأنه أنا تركت سوريا 2012 بعد بداية الثورة بسنة، لأنه ظليت أنا أولادي ومرتي طلعوا من سوريا ب 2011، لأنه كان في مشاكل، أولاد كانوا صغار عمرهم 3 و4، وأنا ظليت بسوريا لأنه كان في أمل كبير أنه ينتهى النظام الأسد مثل ما صار بغير دول. فضليت سنة، بس بعد سنة صار مشاكل أكبر وأكبر، فتركت ب 2012 وضليت ل 2025 آخر 2024 حتى رجعت على سوريا. ضليت هالفترة إكزيل كتير كتير قاسي وكتير صعب كان. فالمنفى كان كتير كتير صعب. بعدين العودة إلى سوريا بعد سقوط النظام كانت مهمة كتير بالنسبة إلي، بس كمان مأسى كبير، تراجيدي، بعد ما رجعت على سوريا.
1: هذا هو العودة، معناها يقول لك إذا كان خروج الروح من الجسد تؤلم، فإنه الأكثر إلاما هو عودة الروح إلى الجسد.
2: طبعا العودة حسب شو التفاصيل بالعودة. أنا رجعت على سوريا طبعا بعد السقوط، أنا بدي أرجع على وطني، بس بدي أرجع عند والدتي. الوالدة كانت بسوريا، ما تركت سوريا كل هالسنين من 2011 ل 2024 ديسمبر 2024، لأنه بدها تضل ببيتها. قالت أنا بموت ببيتي بتختي ببلدي، الله يرحمها،
1: الله يرحمها،
2: تعيش. فأنا سقوط النظام ب 8 ديسمبر حكيت الوالدة مبروك، ألف مبروك، أنا وأخي وأختي، أختي ساكنة بباريس، أخي ساكن بأتينا، جايين لعندك على سوريا الجديدة ونشوفك. فقالت استنوا شوي، لسه الوضع شوي مكركب. قلنا لا اوكي بنجي لا سمين بروشين 15 ديسمبر. قال لا كمان شوي. قلنا لا اوكي بنجي لو 20 ديسمبر، اون فا فير نويل افيك تو الموند. توفيت لو 17 ديسمبر، الله يرحمه،
1: الله يرحمه.
2: قبل ما نرجع بيومين توفيت. فكان كان كان العوده صعبه كثير، وكان يعني بنفس الوقت يعني تناقضات بالمشاعر وبالعواطف. كان الفخر والسعاده بنفس الوقت بعد سقوط النظام وتحرير البلد، وبنفس الوقت الحزن والعزالة، لأنه يعني هيك. فأنا أنا صورت الشوارع، طلعت بالشام وطلعت بالشوارع اللي بعرفها بدمشق بالعاصمة، عم صور بس عم دور على الوالدة. أنا عم دور على والدتي الله يرحمها، وين هي، وين كانت تروح على السوق، وين كانت تروح تصلي، وين كانت تروح يعني تشرب قهوة، كذا كذا. فهذا هو المشروع الفوتوغرافي، أنه صورت المكان، أماكن وين الوالدة كانت،
1: الله يرحمها وينعمها. أنس، كي رجعت إلى عودة الروح إلى سوريا، أتت وفي هيدا نقوله في كونتكست حزين جدا، حزنك ما منعكش أنه تخرجوا في عمل فني، هو الفن مأساة أو لا يكون في نهاية الأمر. يعني
2: طبعاً.
1: ترجمت هذا الحنين إلى والدتك الله يرحمها، ترجمت أيضا اليوم حنينك إلى وطنك عبر هالتجربة الفوتوغرافية اللي نقلت فيها بعين المحب والمشتاق، وممكن عين الابن الذي يغضب على أمه على وطن الأم، ولكن في نهاية الأمر يبقى ديما يحبه. فخرجت لنا هذه الصور اللي نشوفوها إن شاء الله في الـ EFT
2: بكرة، الافتتاح في الانستيتيو فرنسي ساعة 6 إن شاء الله. في 74 صورة، 74 فوتو، الوالدة الله يرحمها عمرها 74 توفيت،
1: الله يرحمها. نعم
2: أيوة. تعيش. فهنن الصور طبعا حزن كتير بس كمان أمل. أنا عم صور دمشق والسوريين بذكرة الصمود والمقاومة للشعب السوري، هو تحية وشهادة للشعب السوري مشان البداية سورية جديدة، بداية صفحة جديدة بسوريا. ففي حزن كتير بس في أمل كبير، لأنه أنا كتير يعني تخز أوبتيميست زلمة، فبحب يعني على طول يكون في أمل بشغلي، لو كان الشغل الفوتوغرافي أو الأفلام أو الكتابة، أفلام طويلة أفلام قصيرة، يعني يا توجور دي لسبوار. إي أون سيري أوجوردي كوا كون ديز
1: في
2: أمل، réparation في أمل.
1: قلت فيروز.
2: يا de l'espoir.
1: Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir.
2: Mais bien sûr, il y a tellement d'espoir que moi j'habite au Qatar. Aujourd'hui, je quitte le Qatar en septembre. بدي ارجع على سوريا ان شاء الله. بدي ارجع استقر بسوريا لانه بعرف انه في مجال كتير كتير للبروغريسيون ونرجع على ان شاء الله.
0: تحب تكون جزء منه.
2: بدي يكون موجود جزء الريكونستركسيون. À la fois du pays artistique, culturel, يعني ومستقبل إن شاء الله يعني.
1: بيه برشا اليوم نعود نذكره لفيش طارق دونك ديبار الرحيل، هذا بش يكون عنوان متاع المعرض متاعك الرحيل، حبيت تسميه بالألف واللام. ان غوتور سيري دونك اكسبوزيسيون فوتوغرافيك دانس خلف، إن شاء الله بش يكون الموعد أبغتير دو دومان نهار الجمعة 19 جوان 2026 في المعهد الفرنسي بتونس في نهج باريس. بش يكون لقاء نشوفه فيه 74 صورة، قلت 74 صورة تنقل لنا هذه المشاعر لسوريا الجديدة، لسوريا حديثة الولادة في نهاية الأمر بعد ألام في المخاض. هكا ولا
2: أكيد أكيد. ومن ضمن ال 74 صورة في صور كتير بيرسونيل، الغرفة الوالدة الله يرحمها وين توفت والتخت اللي توفت فيه مثلا، صورة المقبرة التوبة القبر والمدرسة اللي كانت تدرس فيها الوالدة، دي تروك تري بيرسونيل. وبعدين في صور الديستركسيون de Damas, la banlieue de Damas, des photos de la reconstruction, des photos des Syriens qui sont déjà revenus, là, nous, حتى بديسمبر, بعد اسبوعين, من سقوط النظام, كان في سوريين راجعين على سوريا مثلي، يعني، راجعين زيارة، لأنه كانوا، يعني، ممنوع زيارة. أنا كنت مطلوب من النظام، لأنه عملت هذا الفيلم المترجم عن الثورة، طبعا هي عن فيلم عن الثورة، يعني الحقيقة، سي لا فيريتي سور لا، سور لا، سور لا ريفوليسيون، وكنت مطلوب من النظام، لأنه هو ضد النظام. فـ j'ai pas pu rentrer en Syrie pendant 13 ans. Baden, je rentre, donc c'est toute cette énergie là sont dans les photos. J'espère qu'ils vont comprendre et ils vont aimer.
1: Inch'Allah, la collègue Hassan, je vais continuer. Je vais continuer. Je vais continuer. Je vais continuer. Donc, je vais continuer. Justement, à la expérience, je vais à travers la subjectivité et l'objectivité. تقريباً بديت من حاجات شخصية. وعبرك أنت أيضا يمكن هذا الألم وهذا الرحيل، لأنه العديد كيف كنت ألاف خلوش عشرات الألاف المئات الألاف مما فقدوا ذويهم، معناها أبائهم أمهاتهم زوجاتهم أبنائهم خلال هالسنوات متاع الحرب في سوريا، وكانوا يحلموا في يوم من الأيام أنه الأمور تتحسن ويعودوا، معناها حتى يرجعوا إلى الوطن. حاجة أخرى زادة مع الإكسبوزيشن هو فيلم اللي بش يكون المترجم، اللي بش يكون زادة كيف فيلمك هذا اللي انتجته قلت في 2020، أول فيلم روائي يحكي على الثورة السورية. غدوة فما معناها بشي فيلم بروجيكسيون نتاعو هكا ولا
2: بروجيكسيون بالمعهد الفرنسي بالانستيتيو فرنسي، وهي اول بروجيكسيون بالسينما في تونس.
1: أوكي.
2: لانه نعرض الفيلم على نتفليكس ثلاث سنوات 3 ans 2023 2024 2025، وهلا depuis 2026 après Netflix c'est 3 ans et après ils enlèvent les films mais c'est bien de le voir sur grand écran. اول عرض في تونس avec après un Q&A حوار مع الجمهور بعد الفيلم، هذا بكرة الساعة 7:30 6 افتتاح المعرض الصور، 7:30 الفيلم، 9:30 حوار مع الجمهور.
1: très très bien.
2: Venez nombreux inshallah.
1: Inshallah. Un mot peut changer une vie. Le traducteur. هكا اسمه الفيلم. مش نعطي الكلمة توا للعايدة ولا انا ولا يونس، يونس اللي يعرفك من قريب خاصة في لي تورناج. نبدا معاك عايدة تفضل.
0: انا حبيت نسأله على الاكسبو، اسكو تونس هي المحطة اولى وبعد باش تمشي بالاكسبو هذيا لأماكن اخرى ولا دول اخرى ولا بلدان اخرى، ولا معناها الاكسبو باش تصير لهنا وكاو؟
2: لا، سؤال حلو، شكرا. لا، اول محطة كانت بقطر بالدوحة. انا ما كنت ممكن بالدوحة، فعملنا اول اكسبو بالدوحة من سنة او ماي 2025، بعدين دوزيام محطة ستوب بعمان،
1: الاردن،
2: بيروت، لبنان، بعدين كايرو، هلا تونس، افون دالي ان شاء الله او ماروك. Et après le Maroc, après le Maroc, ça revient à Damas en décembre 2026 pour les deux ans de la chute du régime. سنتين عيد ميلاد سنتين سقوط النظام. فالصور صورتها بديسمبر 2024 وبعرضها بسوريا بديسمبر 2026. فبيكون عمل un tour de la région Golfe, Proche-Orient, Afrique du Nord.
1: Très très bien.
2: Inch'Allah.
1: والعود ديما يرجع إلى retour aux sources.
2: Un retour aux sources de ces photos.
1: Un retour aux sources s'impose, كيف ما يتقال. يونس، كيفاش عرفت أن استكشاف جميل سي أنسة؟
3: اكتشاف رائع جدا. اكتشفت قبلكم في أثناء تصوير مسلسل المطبع مع صديقي مليان وصديقه مهدي الميلي أيضا، واكتشفت لأنه كان عندي تصور للشخصية، هذه شخصية إلي اللي كنت نخدم معها في المسلسل، فكانت مغايرة تماما لانتظاراتي معناها. وكان العمل أكيد شوية كان فما شوية تعب صحيح، وكان يتذمر ولكن بضحكة كما كان تو يضحك لأنه ضحوك هو
1: أي جويو
3: يقدر ويقدر عنده قدرة عجيبة أنه يخبي، حتى لأنه كنت أسمع فيه تو كلامه كان مؤثر جدا لكنه كان في عمقه ضحك، معناها يقول هو أنا متفائل، معناها يسعدني أني أولا اشتركت معاه في المسلسل، وأيضا أنه شفته يحكي على هذه العودة، عودة الابن الضال إلى المدينة إلى دمشق وإلى دمشق الأم أيضا، لأنه بشكل ما البحث عن الأم الحقيقية هو بحث عن الأم دمشق أيضا، ويقول معناها مهم جدا بالنسبة للفنان أنه ينتمي إلى أو يلتحق بهذا الركب الذي سيغير سوريا، دونك سوريا الجديدة، يحب يكون واحد من بناتها الجدد، هذا مهم جدا، وخاصة كونه حكى أنا سأحكي على البنات الجدد في الفن والثقافة، لأنه فما أكيد فما تغيير كبير باش يحصل على المستوى معناها وطني في سوريا. أنا حقيقة أنا أحب دمشق، عندي برشا أصدقاء سوريين، هو من الأول أنا استحسبه لبناني، أنا قال لي قلت له لا، قال لي إلي لبناني ما راهو أنا سوري، وفوجئت أنه في سوري يتكلم بالسوري، سوري يتكلم بالفرنسية، يتكلم بالفرنسية، هو كما كان يحكي معناها تربى في البونليو تاع باريس،
1: في المرسى تاع باريس،
2: بونليو باريزيان،
1: أي في المرسى تاع باريس، في البرانسيبوتي دو فيرساي، بركة،
0: وين ترامب تو موجود في العشاء البارح هو
1: توتافي
3: حقيقة أنا سعيد أني شفته مرة أخرى، لأنه كنا تفاهمنا بشي باش نتقابله، لكن لم نوفق أنه نتقابله هذه الفرصة، أنه قبلنا نشوف الخدمة متاعه، نشوف الفيلم ونشوف المعرض، وإن شاء الله يكون لنا تعامل في المستقبل.
1: في المستقبل باش يجمعكم زادة كيف كيف الجزء الثاني
2: إن شاء الله، سيزون 2 إن شاء الله،
1: سيزون 2. تحية لصديقي مهدي الهميلي،
3: تحية كبيرة،
1: تحية كبيرة لي.
2: أكيد. بس سؤال معليش يونس، قبل ما أصل أنا على تونس مشان بس بلش التصوير معكم مباشر، سألته لمهدي مين رح يمثل دور إلي، تتذكر؟ وقال لك واحد سوري وجاي وكذا، بس مين هو هلا بتشوف تتغفل؟
3: ولا دوك لقيت شخص مختلف، كما يعني انتظرت حد لكن شخص مختلف، ومن بعد اكتشفت تمكن كبير في الخدمة، لأنه حتى اللي سيكونس اللي جمعونا معنا كانوا تخدموا بشكل جيد جدا، وكنا نضحكوا فيهم برشا، سيرتو أنس كان يعرف، كان طاهي جيد الباستا، كان طاهي جيد
1: الباستا، أوكي
2: أبيك تبلي أفلام إن غسيت دو تريبولي دو
3: ترابلوس، ويغني بالقدام معنا،
1: يغني زي الفنين شامل، ما شاء الله
3: اللي بيرسوس مختص في اللي بيرسوس
2: طبعا بالإبيزاد 7
0: ما لبش يختمنا ميسيون الباساج مقطع
1: بي مقطع اليوم تحمل الكثير من الأحلام لسوريا، سختنمو عبر العدسة باش نشوفوا سوريا بعد أيام من ولادة جديدة، متى نرى سوريا بعد هذا، نقوله بعد هذا المخاض وهذه الولادة؟ اليوم تنوي أنه يكون هناك أيضا معارض أخرى توثق من خلالها لسوريا وهي تبنى من جديد كأسطورة طائر الفينيق الذي ينتفض من الرماد ليطير مجددا؟
2: أنا بدي أرجع سوريا مشان أشتغل أعمال فنية تحكي عن سوريا اللي ما شفناها من 10 سنين وأكثر، ما شفنا شو صار لأنه كان البروباغندا النظام قوية جدا. طبعا في بروباغندا بالغرب كمان منعرف، بس بروباغندا النظام الأسد كان قوي جدا. ففي قصص كتيرة لازم نحكيها قبل ما نتواجه على قصص جديدة وعلى سوريا جديدة 2025 وما بعد. لسه أنا بدي أعمل فيلمين، فيلم عن قيصر سيزار المصور السوري، الجيش السوري أخذ الصور وأخذهم على أمريكا على الكونغري أمريكان pour présenter à Obama les preuves de crime du régime. فهذا الفيلم اسمه المصور The Photographer، عم نحضره هلا تمويل وكاستينج. وبعدين فيلم ثالث ترويزيام فيلم دون تريلوجي المدرب.
1: المدرب
2: المترجم المصور المدرب. Et ça c'est des histoires pendant cette guerre en Syrie qui a duré 15 ans et je veux faire 3 films pour raconter ce qui s'est passé à travers 3 histoires
1: d'une trilogie
2: d'une trilogie sur cette guerre en Syrie. Et après on passe à autre chose, après on passe à une nouvelle histoire, une nouvelle page safha jadide an osas bisouria jadide, sans rappeler, sans les réminiscences de la souffrance du peuple syrien. Mais c'est important de raconter ce qui s'est passé, mais pas seulement pour le
1: channel, pour tirer le leçon.
2: Oui, mais pas seulement le public بالمنطقة. نحن كمان للغرب مثلا المترجم الترانسليتر طبعا هون بسوريا وبالمنطقة بنعرف شو صار ببداية الثورة، انه الشعب نزل على الشوارع وطلب سقوط النظام. طبعا هذا بنعرف صار بكل تقريبا كل دول المنطقة، بس بالغرب بأوروبا يعني ناس كتير، ومو عم نحكي عن ناس اللي ما بيفهموا بالسياسة أو بالصحافة، ناس صحفيين بيقولوا أوكي بس شو صار، شو كان في قبل داعش، قبل داعش بسوريا شو الأحداث، شو صار؟ كأنه داعش بلشوا ب 2011، بعد داعش بلشوا ب 2014. فقبل داعش صار في أشياء كتير قبل ما يجوا الإتاء إسلاميك. فبالغرب ما كان عندهم فكرة تماما شو صار. فنحن عملنا الفيلم هذا المترجم مشان الجمهور الغرب الأوروبي الأوكسيدنتال مشان يفهموا شو صار بالأحداث بداية الثورة. سي تريز امبورطون، تريز امبورطون دو راكونتي ليستوار. في لي جون سي زوبلي ابري سي.
1: وهذاك علاش نستدعاهم غدوة إن شاء الله باش يشوفوا أولا الساعة الإكسبو المهم مع الساعة 6 مساء إن شاء الله في المعهد الفرنسي بتونس، وبعد هي الموعد يكون مع الفيلم الروائي الطويل الأول اللي تعمل على الثورة السورية اللي هو فيلم المترجم كيف ما قلنا لو تخادكتور. نحب نشكرك برشا أستاذ نصر، نحب نخلي لك كلمة الختام وتدعو زادة كيف المستمعات والمستمعين في تونس أنهم غدوة يجيوا للنقاش للمشاهدة، وأيضا اليوم لاكتشاف معرض الرحيل، وأيضا هذا الفيلم الذي يتحدث عن سوريا في جزء هام من تاريخها الحديث.
2: شكرا كثير، يسلم ويديك،
1: ربي يخليك.
2: شكرا كثير، ميرسي بوكو.
1: ميرسي ابو، ربي يخليك.
2: دات افيك فو، ميرسي بوكو.
1: ان شاء الله نشوفوك زاد اكثر واكثر بحضرنا في تونس. نورتنا سيدي، شكرا جزيلا ليك، يعطيك الف صحه سي يونس الفرحي، لانه صديقنا يونس هو اللي كان سبب انه اليوم استاذ انس خلف ناخذوه اكسكلوزيف على موجات موزايكا فام. الانترفيو ان انتغرال تلقاوها على الباج نتاعنا موزايكا فام. بعد شويه باش نسمعك صوت سوري جميل اللي هو نور مهنا، بعد شويه في تري بيل ريبريز لغنيه سعاد محمد وحشتيني على موجات موزايكا فام. قبل ذي الجميلة غفران العكرمي وآخر الأخبار الوطنية والعالمية، موجز السادس الخامسة على الأولى في تونس.
4: كاليبسو Samedi 20 juin, le Calypso accueille en exclusivité la grande DJ cubaine Claudia León pour un son afro et latino house envoûtant. Claudia León au Calypso, c'est le samedi 20 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Raura, Beko, NJ Events, Escape, ODV+, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
5: فرغونا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك، كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور، توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
6: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل. في مونوبري جونا. أبلي فير سير تو يو. أبلي فير سير تو يو. حتى ال 30 جوان وفي عيد ميلادها الثاني لابليكاسيون مونوبري تونيزي تربحكم 30 مليون كاش باك دي زابونمون بيين سبور و سيجور في جزيرة الأحلام جربة. باش تشارك معليك كان تسكاني الكودا باغ اللي في الابلي في الليكتور دو بري وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل فرحة وكادوات. مونوبري ديما معك.

0: تحب تعدي الصيف ريلاكس بانرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الإنتاج الوطني من الكهرباء يسجل تطورا بنسبة 7% إلى موفى أبريل 2026 ليبلغ 5945 جيجاوات مقارنة بالفترة ذاتها من 2025 وفق تقرير الوضع الطاقي بتونس الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. والطاقة الكهربائية الموجهة إلى الاستهلاك المحلي تسجل ارتفاعاً خلال الفترة المذكورة ب 3% علماً أن واردات الكهرباء أسهمت خاصة من الجزائر في تغطية 9% من الحاجيات الوطنية. يشار إلى أن إنتاج الكهرباء انطلاقاً من الطاقات المتجددة استقر خلال هذه الفترة عند مستوى 8.2% فيما استأثرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في إنتاج الكهرباء بحوالي 92% من مجموع الإنتاج الوطني إلى موفى أبريل 2026. رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي يؤكد في تصريح لزميلتنا بشرى السلامي أن ضمان غذاء أمن للمستهلك أصبح اليوم رهانا وطنيا يستوجب اعتماد مقاربات علمية واستباقية لمواجهة المخاطر المتنامية التي تهدد سلامة الأغذية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة وتزايد مظاهر التلوث البيولوجي واتساع المبادلات التجارية للمنتجات الغذائية على المستويين الوطني والدولي. وجاء تصريح الرابحي على هامش الملتقى الوطني الذي نظمته الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمدينة العلوم بتونس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الأغذية.
3: اليوم هذا يتنزل في إطار الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الأغذية اللي السلوغان تاعه سنا تحت شعار من العبء إلى الحلول، تأمين مواد غذائية آمنة للمستهلك، فرصة باش يتم تجميع خبراء دوليين وخبراء على النطاق الوطني باش ندرسوا مواضيع ذات العلاقة، مواضيع هامة وهامة جدا باعتبار وأنه احنا الإشكاليات توا نعيشوها في علاقة بالتغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على المواد غذائية، كيف تنامي ظاهرة التلوثات البيولوجية إلى غير ذلك، وكذلك احنا عنا عولمة التعامل في علاقة بالمواد الغذائية، فيه توريد تصدير وتوزيع على مستوى المحلي، وكل الأمور هذه نجم تكون عندها تأثيرات على نوعية المواد الغذائية، خاصة إذا كان ما نحترموش أكل الممارسات الجيدة اللي تنظم عمليات سلامة الأغذية.
2: المدير العام لشركة سمارت كابيتال طارق تريكي يقول في تصريح لزميلتنا هناء السلطاني إن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصا استثمارية كبرى بشكل مباشر وغير مباشر ويسهم في إحداث مؤسسات ناشئة وصغرى ومتوسطة جديدة، مشيرا إلى أن دعم وزارة تكنولوجيا الاتصال مكن من مرافقة الشركات في مراحل التأسيس الأولى والتجارب الأولية وإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن أنشطتها، وذلك حسب تصريحه على هامش ملتقى الذكاء الاصطناعي والاستثمار المستدام.
4: ثم الدعم المادي وثم المرافقة التقنية، وإذا نحكيه على أنفا فقط هو يسعى أنه يمول 230 مؤسسة فيهم أكثر من 70 كور في الوقت الحالي. بالنسبة للمنتفعين بمرافقات أخرى هما يعدوا بالمئات، معناه العدد أكثر بيسر في مختلف مراحل تطور المؤسسة من اللي كانت صغيرة بالكل. ثم ديجا 40 مليون دينار لصندوق أنفا، ثم 15 مليون دينار لصندوق إينوفاتيك اللي هما قاعدين نخدموا بهم لمراحل التمويل الكل، واحنا فرحانين انه ليا قاعده تاخذ دو بلوس اون بلوس دو بلاس. علاش عملنا التوجه هذا؟ لانه شركات الناشئه هما شركات مختلفه جدا، ويلزم ليزيكيب دانفستيسمون اللي يستثمروا فيهم يكونوا مختلفين. دونك احنا لوبجيكتيف نتاعنا انه نعملوا دي انفستيسور نوفيل جينيراسيون دانفستيسور مختلفين جدد عندهم القدره انهم يفهموا المشاكل والتحديات وليس اوبورتونيتي زاده نتاع لي ستارت اب كيل زادريس. عندنا لوتر فون اسمه انوفاتيك سي بور لا بي ام، واللي مهمته انه يجيب لينوفاسيون la start-up كلاسيك اللي عندها مساهمة كبيرة dans le tissu économique tunisien et sa contribution au PIB وحتى في الامبلويابيليتي.
2: عالميا مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى توجه نداء عاجلا إلى منظمة الصحة العالمية للتدخل الفوري جراء التفشي المتصاعد لمرض الجرب بين الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال مع تدهور الأوضاع الصحية في سجون الاحتلال الإسرائيلي. ويقبع في سجون الاحتلال نحو 9500 أسير فلسطيني بينهم 360 طفلا و95 أسيرة ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا قتل العشرات منهم. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك والمواد يتواصل مع حسن في برنامج على كل لسان. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.

0: وحشتني على موجات موزاي كفام. مرحبا بكم الجديد في على كل سنة. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما وصلكم صوت الأولى في تونس على موقعنا موزاي كفام .net وكيف كيف على مختلف الترددات في الابليكاسيون تاعنا موزاي كفام. تشتري شارجوها على اندرويد ولا على اي او اس. تحية لكم. كملوا بعضنا ساعتنا الثانية حتى للستة امتع العشية شوية. خل الموعد يكون مع رقم على كل سنة. اسمع على كل سنة كما عودناكم الموعد يكون زيدا مع الربح في روح تربح.
1: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك، مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانتي مطمئن، على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
2: الكوب دي موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص، 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي، وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موش بشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
3: معرض الموبيليا المفروشات وديكور من 12 ل 28 جوان. اثاث سرابي ريدوات مفروشات افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعارض الساحل الساحلين بجانب الملاحة.
4: احتفاء بعيد الموسيقى العالمي وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، ينظم مسرح أوبرا تونس عرض فني يحييه الفنان ونجم البوب رامي عياش.
5: حبيبي قلبي مان وانت اللي شغلت البال،
4: بمصاحبة الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة يوسف بلهاني. موعدكم لحد 21 جوان على الساعة 8 ليلا بقاعة أوبرا تونس مدينة الثقافة. التذاكر متوفرة بشبابيك مدينة الثقافة وعلى الموقع الإلكتروني tunisianopera.in. بمساهمة موزايكا فم.
6: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
7: رحبوا بكم من جديد في على كل لسان، على الأولى في تونس. وقاية الربح تسويت في روح تربح.
6: روح تربح
7: معنا سي مهران الحمروني، 35 سنة، من سيدي حسين، سائق شاحنة. تحية ليه وتحية لكل الناس اللي خدمتها في الكياس. مرحبا بك سي مهران، أهلا وسهلا أخوي.
8: أهلا بك سي حمد،
7: شحبي لك يا سيدي، بس عليك أمور طيبة. طريق السلامة يا أخوي، سلامتك قبل كل شيء. جودو فين مقارع على جنب دونك قاعد تسمع فيه، ربي خليك أخوي، ربي يعطيك القوة. وين توا في النيفو سي مهران؟
8: أنا تو في تورة المرس.
7: في تورة المرس أخويا، طريق السلامة، بيانو بيانو إن شاء الله توصل أمورك طيبة. أي أخويا بتحاولوا أسألة سهلة مهلين، على الأقل نربحوا 200 دينار، كان مش أكثر من 200 دينار. ثلاثة أسألة 200 دينار وبعد كل سؤال على 100 إن شاء الله. حاضر أخويا العزيز.
8: حاضر.
7: يلا توكل على ربي. يلا واحد اثنين ثلاثة وجو. يلا سيدي، شنية عاصمة مصر؟
8: القاهرة.
7: تري تري بيان. شكون يقدم صباح الخير ويكاند كل سبت وحد على موجة موزايكا فام من ستة حتى نص نهار؟
8: ليندا. لا ستة نص نهار.
7: مي
8: باس باس.
7: لا لا سهلة سهلة عادي، زمها كلها مولد
8: نعرفهم كل يوم نسمع بيها.
7: مي مي مي شنو؟
8: ميرة
7: ميرة ميرة الخطيرة. يلا سيد نكملوا مع سؤالنا الموالي. أي حسب رأيك شنو هي المدينة التونسية اللي تعتبر رابعة الثلاث، معناها هي المدينة الرابعة المقدسة بعد الحرمين الشريفين والقدس الشريف؟ مدينة نحبوها القيروان. ومبروك عليك ال 200 دينار كاش من هدي موزايكا فام. ما شاء الله عليك يا مهران يا باهي. علاش كنت حاب تسلم سيدي؟
8: سلام على التكسيات الكل، ونسلم عليكم انتوما واللي يسمع في موزايكا الكل.
7: ربي يخليك خويا العزيز، تحية كبيرة ليك، شكرا جزيلا ليك سي مهران. كان اليوم ضيفنا سي مهران من سيدي حسين، وتحية من خلاله لكافة الناس اللي خدمتها الكياس.
6: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
7: مرحبا بكم من جديد فيها على كل سن. مرحبا بك أميمة، أهلا وسهلا ومرحبا.
9: أهلا
7: كيف
9: وسهلا.
7: الحال؟
9: الحمد لله.
7: جو باهي؟ توتو باني؟
9: لاباس.
7: يلا نمشي وتتسويت اسم على كل لسان.
6: اسم على كل لسان.
7: سد واد ملاقة من أشهر سدود التونسية، هو اللي كان على كل سين في 24 ساعة اللي فاتت. أميمة علاش؟
9: وكان حديث التوينس الكل البارح بعد ما تم تنفيذ وتسجيل عطب فني في ساكورة السد اللي أدى إلى ارتفاع منسوب المياه وتدفقها في اتجاه واد مجردة. من جهتها أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه سلامة المنشآت المائية بواد ملاق غير مهددة، وأنه ما فماش أي انعكاسات على المواطنين أو على أمنهم وسلامتهم، وأنه الوضع لا يشكل خطر على ضفاف الواد. وأضافت أنه مجرى واد مجردة قادرة على استيعاب كامل الكمية المدفقة من بطاقة ملك في اتجاه سد سيدي سالم. من جهة أخرى أكد المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى فايز مسلم في تصريح البرنامج صباح الناس سلامة سد ملك واستقرار وضعه. وضح ما مسلم تفاصيل الحادثة لأنه بعد استكمال تزويد المناطق السقوية بنحو 100,000 متر مكعب من سد نبر ملك القديم في حدود 9 متاع الليل ترأ خلل فني غير مألوف على مستوى منظومة الغلق في أحدى البوابات الرئيسية 3. وأضاف مسلم أنه فريق برفقة مجموعة من الخبراء تحولوا فورا إلى عين المكان ويتم وضع خطة عمل عاجلة ضمنت سلامة المنشآت المائية وأمن المواطنين في المنطقة. وأكد على أنه الاختبارات الأولية أثبتت أنه سد في حالة إنشائية جيدة وآمنة.
10: البارحة في الليل من الساعة 9:06 بالضبط بعد الانتهاء من تزويد المناطق السقوية بكمية 100,000 متر كوب من سد نبر سد ملاك القديم اللي هو يحتوي على 3 بوابات رئيسية. بعد الانتهاء منها 9:06 وأثناء عملية تسكير هذا المأخذ صار من لافان سيجمو هذه اللافان الضخمة سيدي كونكتي من صنون غريناش حالة بيزار منها ما هي غير مألوفة. دونك تحول فريق فني لعين مكان برئاسة السيد كاتب الدولة خبراء معنا. دونك هنتتنا خطة عمل أول حاجة دونك تثبت من سلامة المنشأة مين باعتبار أنها تم دفق كبير الكمية كلها تخرج من سد ملاك عبر واد ملاك تلتقي مع واد ملاك ونستقبلها كلها في سد في سنتي دي سنة. دونك الكميات هذه حتى اللي خرجت من سد ملاك وكل كرة بنستقبلها شد معناش ما لا بيدي على بشي نحولوها لبلاصة أخرى. الدفق هو اللي خوف أنا بعلامة المواطنين أولا. دونك هو في تراجع كونسيديرابل الحسابات الأولية إن شاء الله من هنا للخمسة متاع العشية يقف خروج الماء باعتبار باش نوصل المستوى اللي معاش يخرج.
7: هذا التصريح اللي تلقاوه على موقعنا موزيك FM.net تلقاو الانترفيو انتغرال مع المدير العام للسدود وأشغال المائية الكبرى سي فايز مسلم اليوم صباح مع جهة ميلاد في صباح الناس. ونحاول نعطيكم المعلومة مباشرة بعد شوية على موجات موزيك FM هل معناها رجع تسكر الصد وإلا ليه. اليوم نعود نذكر سيونس بأنه سد واد ملاك هو واحد من أقدم السدود التونسية الواحد من أكبر أيضا السدود التونسية تم تنشئته معناها في خمسينات القرن الماضي. ونذكره بأنه يقع في ولاية الكيف تقريبا يبعد 7 كيلومترات على مدينة نبر ويعتبر واحد من أهم السدود كيف ما قلنا في شمال إفريقيا. كنا نحكينا على اليوم على الأقل نجم ونثمنوا اتصال الأزمة اللي صار حول السد وشفناه هذا كيف شفنا معناها البلاغات وتحذير المواطنين إلى ما آخر ذلك.
11: هو صحيح معناها ما قيل حول الحادثة كان حجم كبير جدا وليلة من الفزع والخوف والهلع بالنسبة خاصة للناس اللي قراب من السد. تم تفعيل خلية أزمة لمتابعة تطورات الوضع عن قرب ومتابعة ميدانية مباشرة مع التنسيق المستمر لضمان سلامة السدود ومراقبة التدفقات. السد هذا سد كبير واحد من أهم السدود 3 أو 4 سدود كبرى بعد سيدي سالم وسيدي البراق. دونك أعتقد كونه يحط مرة أخرى يحطنا قدام حقيقة أخرى اللي هي مسألة الصيانة الدورية لازمنا ننتبه أكثر. صحيح المرة هذه معناها ما كانتش تكلفة كبيرة جدا
7: صارت صيانة في مارس راوة
11: صارت صيانة ولكن
7: صارت صيانة في مارس
11: تلت السنوات الأخيرة معناها فما معناها خلينا نقوله خلينا نكون موضوعيين
7: عندي فزمون مثلا
11: صح إيه معناها زادة نتسائل وحسن على العمر الافتراضي لهذا السد معناها لأنه مازال قادر معناها على الاستيعاب كهذه الكمية الكبيرة لأنه يعني عمره كبير من عام 56 هو
7: 49
11: الى الان هل وين المشروع الكبير خاطر فما مشاريع في وقت ما قيل معناها لانه باش تصير سدود كما سد بلعابه ولا سد سليانه ولا سدود اخرى مشاريع كبرى كيف بالنسبه للسد هذا فما سد اخر نورمالمون باش يخو بلاصتو لانه عمره الافتراضي ما كاو معناها سيبون
12: أيه. وهل هو في الوقت هذا الكل قاموا بسيانتو
11: سي صح المشكله
12: هل هذه السؤال لأن بالنسبة لي أنا معنيها كي نسمع
7: صار سيارة في مارس مثلا في مارس صار ديغنيغمون
12: على الباب زيدا
7: على الباب يتفقدوا في كل شيء
12: اللي يقولك تكنيكمون توا أنا سمعت المراسل في مداخلته المباشرة في الماتينال الصباح مع أمين سمعته قال اللي هو معناها المشكل الكل في الباب اللي هو المفروض في وقت معين يا ما بتش نصور هذه حكاية متاع انترتيان
7: ما بقول ما من الحاجات اللي تتسألوا
11: عليها هي كيف المشاكل
7: نادره وتصير نادره وتصير
11: ولكن صارت هي
12: صارت وضرت ضرت الاراضي الفلاحيه اللي موجوده توتوتوخ
11: وسبت هلع كبير وخوف كبير عند الناس
12: ولا فما معناها تحذير من السلطات للعبيد معناها باش ما يقربوش وهما نفسهم ما ينجموش حتى الحمايه المدنيه ما تنجمش تقرب باش تصلح لو بروبليم تكنيك على خاطر الفيضان نتاع
7: اي خطر الميل
12: ديبي نتاع الميل
7: قوي نتاع الميل ديبي قوي نتاع الميل دونك هل مستنيو تو نشوفوا ناخذ نحبوا ناخذ المعلومه هل بحسب مدير العام السدود معناه والاشغال المائيه الكبرى سي فايز مسلم قول مع الخمسه بين خمسة وستة ينجموا تكون الأمور معناها تم السيطرة عليها وكيف كيف اليوم يلزمنا نعود ونشوف اليوم مسألة السدود اليوم أمن معناها القومي المائي مش مدين واضحين روا خاطر الحروب المقبلة ستكون حروب مياه بامتياز سيونس وانت سيد العارفين الحمد لله على كل حال اليوم أنه الأمور تعديت ما فماش ديديقا وكيف كيف اليوم باب أولى وأحرى بأنه نعود نشوفوا مسألة الانتروتيان مسألة الديفازمون اللي المفروض أنها تصير وخاصة أنه احنا أخذين سنة عام معناها عام باهي من الأمطار إن شاء الله العوام الجاي تكون باهي من الأمطار
11: سبقوا زادة فما وعود صارت أن تقول فما معناها سدود أخرى لأربع لخمس سدود اللي هما بوغلعابة وسليانة يعني فما أربع لخمس سدود إلى الآن ما نعرفوش وين تطور معناها وين الأشغال وين وصلت خاصة زادة بالنسبة للسد هذا دونك يقولون
7: هو مع الأمطار الأخرانية معناها سورتو اللي صارت معناها في الأيام الأخرانية في الكيف وشفناها
11: اللي هي كبيرة
7: هي كبيرة
11: وعمره الافتراضي هو قريب يوفى
7: دونك نجم تكون الأمور كما صارت الغلطة نتاع لليوم معناها مثلا الغلطة اللي صارت في نابل ديفازمون اللي صار في وقت الفيضانات عايدة كانت تتذكر
12: 2018
7: ايه تنفس نفسوه وقتها صد وإلى حد الآن ما عاقبنا حتى حد معناها باش تفهم أنت وإلى حد الآن معناها تمست الأمور هذيك دونك اليوم ماذا بينا أنه ناخذوا المعلومة صحيح ولكن كيف أنه نتجنب مثل هذه الحوادث وأكيد نعطيكم المعلومة حال ورودها علينا مباشرة من الكيف على كل حال الموضوع هذا يبقى للمتابعة
13: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستيك مع ترافل تو دو برشا جو بقلاوة يستناو فيكم التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من توا ترافل تو دو لي بري تو دو
14: الكرة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
13: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين عندك أورانج
15: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل ليلة أنت فيها تغني أنت الصوت أنت نجم قرطاج ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي لو بوبليك دو قرطاج شانت اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سناب الكرتاج

0: بالضبط بفضل برنامج العودة الطوعية اللي مكن خلال سنوات الثلاثة الأخيرة كما قلت من عودة نحو 27 ألف مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية، من بينهم قرابة 5000 شخص منذ انطلاق المبادرة اللي أطلقتها وزارة الداخلية في جويلية 2025 حسب الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العامين حسام الدين جبابلي، واللي أشار إنه وحدات الحرس الوطني بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي تواصل حملات التوعية والتحسيس بمختلف الولايات والأسواق الأسبوعية لحث المهاجرين على تسجيل في برنامج العودة الطوعية، وأكد أنه الأقبال على البرنامج يشهد ارتفاع متواصل. بين جبابلي أنه تونس تواصل إدارة ملف الهجرة غير النظامية وفق مقاربة مسؤولة واحترافية، وأشار إلى أنه مخيم الكيلومتر 21 بالعمرة من ولاية صفاقس ولا نقطة التجميع الرئيسية للراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، وأنه عدد المقيمين حاليا بالمخيم ينهز 1000 شخص، فيما تتواصل يوميا عمليات التسجيل والإحاطة بالمهاجرين الراغبين في العودة بالتوازي مع تنظيم رحلات مغادرة انطلاقا من مطار تونس قرطاج ومطارات أخرى.
1: صحة أميمة، دونك اليوم به برشا تكون عنا المعلومة، وبه برشا أيضا أنه السلطات التونسية، نعود نذكر السلطات التونسية قاعدة تتصرف بطريقة وحدها، معناها ما عناش دعم أبوي دولي كيف ما يتقال كبير.
2: لا
1: منظمة الهجرة الدولية نحكي لك معناها من معطيات حقيقية، معناها من معطيات أوفيسيال واضح ولا من معطيات أوفيسيال منظمة الهجرة الدولية اليوم، معناها معناها كتشوف هي رجعت 4800 معناها توتولون دو باركور. كتشوف أنت اليوم المبادرات التونسية، معناها نعاود نذكره المبادرة التونسية والمجهودات الخاصة التونسية متاع الدولة التونسية، تقول بأنه أهم حاجة أنه هؤلاء يعودون إلى معناه إلى أوطانهم بكرامة، باش نبداو واضحين،
2: في إطار مقاربة إنسانية وقانونية.
1: واليوم ما عندناش راهو عدد أفارقة كيما موجودين عند الجزائرية وعند الليبية وعند المغاربة، باش نبداو واضحين. معناه شوف في ليبيا يقدر عددهم بين 800 ألف ومليون، راهو سونز اكزاجيراسيون، معناها باش تعرف. دونك في الجزائر فما المتدرب كبير
2: كبير
1: هذاك، علاش تو احنا مثلا كي يقول لك باغ اكزومبل كي تشوف 1000 افريقي مثلا في في في المرسى يظهروا لك برشا، هذاك علاش تقول واو المرسى
3: مساحه البلاد.
1: اكزاكتومون مساحه البلاد. دونك اليوم باهي برشا نوصلوا معناها نحقوا هذا الرقم. ثاني حاجه، الحاجه اللي معناها باهي برشا هو اليوم انه حدودنا ايضا البحريه ولات تقريبا كدنا سي، معناه اليوم ما عادش نسمع بقوارب الموت تمشي الى توصل الى المياه الاقليميه ولا تمشي الى المياه الايطاليه والاوروبيه،
2: وزاد فما ضغوط اوروبيه متزايده على المساله هذه بالذات، وفما دعم برامج تمويل ودعم لوجستي للتوانسه. كيف كيف فما تعقيدات كبيره، لانه في نهايه الامر كما نقولوا الملف تقدر تونس بشكل ما اني ديره بشكل متميز، كما كانت تحكي اميمه فيها المقاربه هذه الشامله متعدده الابعاد اللي فيها القانوني واللي فيها حفظ كرامه الافريقي وغيره، ولكن وفي نهايه الامر الملف لم يحل بصفه نهائيه. ايش معناها بصفه نهائيه؟
1: مازلنا
3: يعني ما نجمش يتحل على مستوى محلي فقط. ريت المساله هذه كيما المسألة اللي تحدثنا عليها متاع محاربة المخدرات واللي تحدثوا عليها الجلسات البارح، واللي قالوا معناها سا دوا اتر اون اكسيون كوبيراتيف دو كوبيراسيون و بارتيسيباتيف و تو سكو تو فو
1: اكزاكتلي.
3: دونك هنا زادة معناها مسألة ما زالت الهجرة غير النظامية اللي هي تمس معناها نجم نقولوا العالم الكل، يلزم أيضا تصير بصفة تشاركية، ويلزم الحد منها يصير بصفة تشاركية، خاصة بالنسبة للناس هذوما اللي يمشيوا في البحر ويمشيوا بطريقة اللي هي خطر على حياتهم على حياة أبنائهم. معناها الناس قاعدة تموت في وسط البحر، معناها بالحق حاجة توجع القلب. دونك إنك توصل على الأقل تيميتريز الحكاية هذية شوية، وإلا تحد منها شوية، بتجمش تكون دولة وحدة هي اللي تتخبط في المشاكل هذية.
1: وهذاك علاش هي الدعوة اليوم أنه زد كيف كيف أنه ورقة الضغط الدبلوماسية مطلوبة جدا، معناتها ولهنا المقاربة الأمنية يعطيهم الصحة، معناها اليوم كافة الوحدات المتدخلة، معناها كسلطة نحكي وزارة الداخلية وزارة الدفاع إلى ما آخر ذلك، يعطيهم ألف صحة.
3: حراسة حدود
1: اليوم ندعيه أيضا وزارة الخارجية أنها اليوم أيضا تمارس أيضا الضغط اليوم الدبلوماسي، يجيب الضغط الدبلوماسي روا اليوم زاد كيف كيف اليوم الجانب الأوروبي اللي هو بيناتنا اتفاقيات متاع شراكة ومتاع صداقة ومتاع بون فوزيناج، معناها
3: اتفاقية
1: لازم اليوم أيضا يا عايدة يتحملوا المسؤولية متاعهم التامة. هني قلت لك عبر الضغط الدبلوماسي اليوم زاد كيف كيف ورقة الضغط راهو متاع اللاجئين هذية راهو

0: لك احنا مثلا اوني باسي ا كوتي من فوق ما قايفنيش بها وقت اللي صارت الحرب في ليبيا
1: كما بعض
0: واضح ولا شوف انت شوف انت تركيا شنو عملت معناها في اللاجئين السوريين صح. وشنو كيفاش قايدت بهم شوف اليوم المغرب كيفاش قايدت زاد كيف كيف اليوم شوف مصر انت شنو عملت اليوم على السودان وعلى غيره ولما اخر ذلك دونك الي طون ان نعاضد هذه الجهود الامنيه بجهود دبلوماسيه واضح ولا بقدر ما نحييه ايضا اليوم هل لابروش هذه اللي فيها برشة إنسانية لأنه كي تشوف شنو ماذا يتعرض له هؤلاء واضح ولا معناها من بني جلدتنا مش بني جلدة عايدة في دول الجوار ما تنجم كان تسخف عليه تبقى زادة بعض الاحتجاجات اللي صارت من تونس على أفارقة والفارقة على تونس
1: تجاوزات
0: تصير من الجانبين ماذا بينا ما نعودوش نراوها واليوم ماذا بينا زادة أيضا نشوفوا انخراط على المجتمع المدني المجتمع المدني اليوم اللي المفروض يعاضد مجهودات الدولة في النقطة هذية ويعاضد زادة كيف كيف أن يحيا هؤلاء بيننا بكرامة الحقيقة شفنا الرحلات اللي قاعدة تهز في الناس هذوما ترجع بهم إلى بلدانهم شفنا التيمونياج معناها باهين تحية لزميلنا كريم والناس اللي يخدم العديد من الفيديوهات اللي مزيانين تلقاهم على البلاتفورم متاعنا متاع موزايك اف ام واللي يتحدثوا فيهم الناس هذوما على عودتهم على رغبتهم انهم يرجعوا الى الاوطان متاعهم شوفوا عائلات
2: وزاد فما تنسيق مع دولهم
0: فما تنسيق
2: كبير فما تنسيق
0: شوف عائلة فما تعاون كبير من قبل سفاراتهم لهنا والسفاسية لما اخذ ذلك الحاجة البي هي انه عائلات كاملة قاعدة ترجع معناها ومات مثلا بصغارها وناس حتى اللي جبت صغارها هنا في تونس قاعدة ترجع تقول لك يا اخويا حبيت نمشي لأوروب حلم أوروبا معناها أجهضة كيلكو باغ دونك اليوم ماذا بينا كيف كيف انه ما نعاودوش نشوفوا كحملات الشيطان معناها تو هذا الكل نحكيوا فيه
1: سورتو زاد احسن ما يلزمش تحول تونس الى فضاء لتنفيذ نتاع تنفيذ ميداني لسياسات الهجره الاوروبيه
0: اكزاكتومون
1: ويلزم اذا كان فما اتفاقات موقعه بين تونس وبين الجانب الشمالي تكون زاد فما شفافيه في التعامل مع الاتفاقيه هذه نعرف عليها معناها نعرفوا شنو بالضبط تم الاتفاق عليه دونك لانه المساله ماهيش باش توفى في شهر ولا شهرين ولا عام ولا
0: عامين ودعوة اليوم أن يتحمل الجانب الأوروبي أنكور اون فوا اليوم المسؤولية نتاعه
1: خلى الشايل الفاتورة القديمة التي نسي
0: أن
1: يدفع تم متخلط بالذمة راهو
0: في اون بو با بي بور لي زوتر خشنا بداو واضحين
1: احنا
0: ما نجموش نخلصوا للآخرين دونك كل واحد
1: لا نخلصوا لا نشدوا جول
0: لا نشدوا جول اكزاكتومون هذا هو نحاولوا أنه نحميوا مصالحنا خاطر المصلحة الوطنية هي تفوق كل المصالح الكل معناها مصلحة الأمن القومي معناها التونسي
1: أمنية واجتماعية واقتصادية كبرى زاد كيف
0: تتفي
1: مانيش بلد معناها
0: ليه باش نبداو واضحين ليه هذا راهو مما لا شك فيه راهو ديما نعاودوا اليوم المقاربة اللي تتخذها الدولة التونسية يلزمنا كلنا نحاولوا انه نعاونوا بها يا اما من خلال الافكار قال من خلال الانخراط في انه نوعيوا الناس اليوم الراي العام زاد راهو يلزمك تشوف لو ديسكور معناها مع الدو ان اللي موجود والانسيتاسيون على ان اللي موجود على مواقع التواصل الاجتماعي
1: موجوده
0: معناها فما ناس من تنصب نفسها اليوم كمعناها كقضاة وكحكام ويقول لك اليوم انا مع سياسه الدوله وهو هكاك دخلها فركه وعود حطب كيف ما
1: ربي نذكروا مره اخرى احسن انه الناس اللي يعتبروا رواحهم معناها من عرق اسمى راهو ماناش من عرق اسمى احنا وناس تحكي اللي تقول هؤلاء الافارقه شنو هؤلاء احنا نحن الافارقه وكيف نقولوا راهو احنا والافارق معناها احنا افارقه خيوة راهو مش عاملين مزيه معناها هذه هي الحقيقه معناها تاريخيا وجغرافيا واخلاقيا وثقافيا وغيره
0: افريكا
1: عطينا اسم ولا عطتنا اسم ما اما عتينيه. احنا زيدا راهو رانا افارقه معناها يفصل بين الشمال وجنوب هو الصحراء هذيك اللي هي معناها حكايه فارغه
0: انت اخوي ابن هذه الارض ومن هذه الارض اختك عايده جايه من تركيا
2: هما برشا رواح
0: خزلي اختك عايده جايه من الاناضول من اناتوليا جايه من تركيا انا جاي من المملكه العربيه السعوديه دونك خويا مانيش انت تنجم تحكي باسم الافارقه احنا رانا احنا غوزيت غوزيت لهذا البلد يلا سيدي باش نمشيو تتسويت كندايه رقم على كل لسان
3: رقم على كل لسان على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: مكملين معاكم احنا في على كل لسان صار في واد ملاقة مباشرة ناخذوا الجديد مع مراسل موزايك اف ام صديقنا عبد الباسط زغيدي مرحبا بك عبد الباسط أهلا وسهلا
4: مساء النور احسن ليك وكيف المستمعي مزيكة.
0: ايوه دونك في هل اليوم تم السيطرة على الباب معناها تسكر ولا لا سي عبد الباسط؟
4: والله سحسن خلينا نوضح نقطة مهمة أنه راه الباب ما عادش باش يتسكر، معناها الباب راي الأشغال ما صارتش وما هيش باش تصير توا، يلزم برشا وقت وبرشا فلوس، معناها كي نقول لك راي مليارات باش تصرف مليارات ساعة. هو راه شنو اللي باش يصير؟ معناها النيفو نتاع الماء كتدفق نتاع الماء اللي نتاع الباب اللي هو تكوانسة ما عادش يخرج، باش يولي نيفو واحد ما عادش يخرج الماء ذاك، فهمتني؟
0: كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش
4: معناها معناها ما تمش أشغال باش تصير حاليا، فهمتني؟ دونك النيفو ريت الماء ما نعرفش كريت الفيديوهات اللي بعثتهم وريت التصاور، معناها الماء اللي قاعد يخرج ويدفق من الباب هذاك اللي هو نتاع السيكوريتي، الباب تكوانسا سي خرج من السكة نتاعه والسلسلة تتكسر.
0: سلسلة تكسر دونك اي دونك
4: بور مومون اون بي با اليوم ولا غدوة، فانا ذاك ماهوش باش يتصلح توا، يلزمو وقت ويلزمو برشا فلوس.
0: دايره
4: حتى ثم ليكيب ليكيب نتاع الصينيين اللي قاعده تشتغل تو في سد ملاق العلوي جت اليوم عين زاد كيكيب ما نعرف شنو الاتفاق باش يصير كيفاش باش تصير العمليه، اما يلزمها وقت ويلزمها برشا فلوس مليار دولار
0: مليار دولار.
4: شنو هو اللي صار حتى الخمسه ولا السته نتاع العشيه الوقت الحالي تو اللي حبست الماء ولا نيفو واحد معناها ما عادش يخرج الماء، فهمتني؟
0: دونك تو التدفق توقف
5: منسوب
0: المياه معناها ما عادش،
4: لكن الباب مازال متكونسي، الباب راه متكونسي، الباب مازال متكونسي،
0: الباب مازال متكونسي
4: كبير برشا راه كريتو في التصاور.
0: اي ريني هبش نشوفوا طارق يحط لنا تصاور على الاقل توضح اكثر الصوره للمستمعات والمستمعين حتى تصاور تكونسي وزاد
4: تكون صوره واضحه صحيح. دونك باش نفهموا العمليه راهي ماهيش عمليه نتاع باب صغير يرجع يخدم، انا في تكه وفيه في برشا خدمه وفي برشا فلوس وفي برشا من امور تقنيه، فهمتني؟
0: اي دونك
4: الاول احسن راهي بالحق راهي كاتبه تمان الكلمه اللي صار صحيح، تو المسؤولين نقول لك معناها الماء ما ضاعش مشى للسد سيدي سالم صحيح، لكن كمنطقه كمنطقه نبر ومنطقه السد راهي ضرت برشا. نعطيك حاجتين مثلا ضارت منهم، اول حاجه هو اللي هو الحوت، معناها الصياد اللي غادي الحواته ما عادش باش يصطادوا، معناها الفليك نتاعهم حبست، هما راهم يربوا فك الحوت هذاك ويسقطوا منه ومورد رزق، معناها يسقطوا منه ويعطيك صح. هذه واحده. اثنين المنطقه السقويه اللي هي في نبر هذيك شيء معناها عباره قتلتها تو هو ثلاثة ولا أربع سنين تاري. أنا ما ليش نحكي لك بالحرقة هذه حتى أنا متصبح نحكي مع الفلاحين وأهالي المنطقة ذيك، مثلا يقول لك 3 ولا 4 سنين تالي وقت اللي صار الجفاف وطاح النيفو نتاع السد ذاك بالحق النبر تبكي عليها، ما نحزين النبر
0: اي خاطر على الجفاف الى ما اخر ذلك.
4: يعطيك الصحه معناها بالحق راهي كارثه للمنطقه هذيك. صحيح المسؤولين يقول لك الماء ما ضاعش مشال سد سيدي سالم، اي لكن المنطقه هذيك شنو باش يصير فيها؟
0: اي كل بخي كما تقول انت معناها والمناطق هذيك اللي
2: شنو باش يصير فيها؟
0: معناها خاصة يمكن صارت لها نوع من الانجراف ولا كيف كيف مشكلة التهرئة بتاع التربة وإلى ما آخر ذلك. دونك ولكن أي. اليوم نأكدوا المعلومة ناخذوها من عندك أنت سي عبد الباسط سيدي مراسل زي كفين بأنه اليوم التدفق نتاع الماء وقف حبس بلغتنا
4: هكا ولا نيفو واحد معناها احسن ولا نيفو واحد
0: ولا نيفو واحد.
4: انت عندك مثلا زوج باب تفرغ في واحدة من واحدة في ولو نيفو واحد ما عادش يخرج الماء
0: ولا
4: ولا زوزوست لا سامحني في الكلمه ما يبدو نيفو واحد نيفو واحد ما عادش يخرج الماء، فهمتني؟ هو توصل بريسك نيفو واحد هذاك علاش تدفق معناها ما عادش موجود، اما بالحق راهي كارثه كبيره بالنسبه للاهالي نتاع نبر وبربي يحبوا يوصلوا اصواتهم راهو يحبوا الدوله
0: ديما اصواتهم بيسر
4: اي يحبوا الدوله تلتفت لهم خاصه كيما قلت لك الصياد نتاع السمك ونتاع الحوت هذوك معناها موارد رزق نتاعهم فاي معناها فقدوها الجمله
0: ويلزم اليوم احنا نلقاو الحلول خاطر ما تعرفش عليها تو المتعه الاخرانيه
4: فلوس الرب وراهو في في الاسماك هذيك الرب فيها باش كي تكبر نبيعوها
0: اي اكزاكتومون
4: نطلبوا فلوس قال لك
0: اي اكيد اكيد. واليوم ده كيف كيف اليوم مسألة أنه لا قدر الله كان جي أمطار أخرى زاد شنو مصير
4: شنو مصيرها صحيح وقتاش بيصلح الباب
0: وقتاش باش يتصلح الباب هذا
4: والتكلفه نتاعه كبيره برشا راه فهمتني
0: ماشي مشكل التكلفه اليوم عطينا يتصلح الباب وانا غيت مثلا انا غيت لي موراجي معناها لا قدر الله نجم تصير كارثه اخرى معناها على لا قدر معناها تو تخيل كان صارت هذه الامر قبل المطره الاخرانيه نتاع الكيف كانت نجم تصير كارثه لا قدر الله. على كل حال
4: واحسن سامحني اخر كلمه كيف كيف زاد هذه ما رساله باش نبلغها برشا اهالي قلت كان الصباح نحكي معهم برشا حكيت معهم برشا اهالي يقول لك راهو غياب الصيانه التامه قال لك قبل مثلا كان فما شكون يعمل في الصيانه يزيت ويدهن وكذا قال لك تو ماكلها زيت ما فماش صيانه ما فماش هذه على اللسان هما فهمتني
0: هذا هو
4: الصيانه
0: اليوم شوف اليوم من اخطا ومن واللي قصر واللي معناها تقاعس ولا اهمل يلزم اليوم كيف كيف انه اليوم يتعاقب ويتحمل المسؤوليه نتاعو. نحب نشكرك برشا سي عبد الباسط صغيدي مراسل موزايكا فام الكيف ونقعد معك دائما على تواصل لمتابعه الاوضاع نطمنكم بانه الى حد الان دونك تمت السيطره تقريبا دونك ما عادش فما فويت كيف ما يتقال
2: سيطر وحده على روحه. اش قلت لك انا قلت لك المشكل مشكل سينا هاني مانيش عايشه ولا لي بنت المنطقه ولا حتى شيء وكونفيرمي من المراسل ديما مشاكلنا الكل كان تحيط راهو مشكل سينا كان واد هكا راهو مشكل سينا رانا عندنا كان منشا رياضي طاح كيما راهو مشكل سينا اون ا سو بروبليم لا ما لولت ولا
0: مشكله كبيره نتاع سينا. اجا قال لك حاجه اليوم مشكله كبيره نتاع سينا ويلزمنا نقطع القطع بيت اليوم مع سياسه اليوم هل الاهمال هذايا اللي نعانيو بها بعد 2011 للاسف الشديد. انا شفنا احنا توا في 15 سنه معناها وخرنا بالبلاد تقريبا 50 سنه.
6: تحت شعار التنمية المستدامة من أجل اقتصاد أخضر تنطلق فعاليات معرض أفريكا بيج فايف من 16 إلى 19 جوان 2026 بقصر المعارض بالكرم. Pour participer aux activités du salon, visitez le site web www.petroafrica.org ou nous contactez sur 22 310 729.
7: الصيف بدا والجو حلا الخرجات والتبحيرات مهرجانات وسهريات وبطبيعة الخدمة والفريات من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهرباء أوبيل سيتروين بيجو ولا بيك اب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.

0: مع أريد الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمو 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك. معرض الموبيليا المفروشات وديكور من 12 ل 28 جوان أثاث زرابي ريدوات مفروشات افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ال 40% بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
2: اللي طلع اسمه يتسمم هب، غنينا معاه بالجرينتا وغنينا معاه واحنا حرار، غنينا معاه في فرحاتنا وغنينا معاه كبار وصغار. تيباز نحكي على سيلم هب. الاوكازيون دو لا فيت دو لا ميوزيك توني سيتي يستدعاكم لسيلم هب نهار 21 جوان من 7 متاع العشيه باش تحضروا له في اقوى كونسير واقوى سهريه. وكي يقولوا يستدعاكم معناها لاكسي غراتوي. نستناوكم مالا في توني سيتي باش تعيشوا اقوى حفله مع سيلم هب.
3: تيني سيتي، جي سوي، جي ريست.
4: أيام 77 المسرحية، الدورة 12 والدورة الأولى دوليا من 10 إلى 20 جوان 2026 بفضاء السينما دار. قامات مسرحية وسينمائية من مصر، فلسطين والأردن، عروض عربية، لقاءات، نقاشات وورشة تكوينية على امتداد 10 أيام. هنا لنلتقي للفرجة فقط، بل نلتقي لنصنع الممثل. هذا مهرجان التكوين حيث الجسد يصاغ والصوت يولد والفكرة تقاوم. جيل يمرر المشعل إلى جيل. أيام 77 المسرحية حين يتحول الركح إلى مدرسة بمساهمة لابخيس، فضاء سينما دار، نزل مرادي، أكاديمية الفنون بقرطاج وموزايك فم تحت شعار المسرح لمن يجرؤ.
5: عيش في الأوروب، أمريكا ولا كندا، ما تفلتش التبحيرات وجاو المونديال في الحومة. تليفون كان كلك كليك أبعض فلوس للعزيز عليك سان فري أديسيونيل بالأبليكاسيون تاب تاب سند، والفلوس يسلمون في ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كون بانكير. وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو. نف نف الصيف وعمل كيف.
6: تحب تأثث الدار بأحدث أنواع الموبيليا؟ ما عليك أن تزور معرض ديكوهوم بالشرقية، أحدث التصاميم وأرقى الموديلات من 19 ل 28 جوان 2026. المعرض مفتوح من 10 متاع الصباح ل 7 ونص متاع العشية.
7: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة ل 6 متاع العشية.
8: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان. تدفيت الموعد يكون مع آخر أخبار عالم التكنولوجيا.
0: مع أريد الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك.
9: عسلامة عسلامة، مرحبا بكم على موزايك فيم. هذا موعد جديد مع هايتيك. اليوم نحكيه على الاي اي سلوب. تذكروا مليح الكلمة هذه كنا حكينا عليها برشا في اخر 2025، تم اختيارها كلمة العام في اخر عام ناول. واي اي سلوب بكل بساطة هو المحتوى التافه الجنري بالذكاء الاصطناعي، محتوى قاعد يغرق في الانترنت اليوم وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم باش نحكيه على دراسة مع ليديتور كابوينغ اللي ركز في الدراسة نتاعو على تيك توك. ردوا بالكم كي نحكيه على تيك توك، هذا ما يمنعش انه البلاتفورم الاخرين مليانين بالاي اي سلوب. الارقام نتاع تيك توك مثلا دي 3 مرات قد يوتيوب، دليل على انه يوتيوب فيه نوع ذا من المحتوى. ميتا البلاتفورم نتاعها انستغرام ولا فيسبوك فيهم نوع ذا من المحتوى، وهذه ارقام مخيفه بالنسبه للاي اي سلوب حسب المحتوى على تيك توك. وهذه الدراسه كيف قلت لكم نتاع الاديتور كابوينغ. شنو تقول الدراسه هذه؟ تقول انه 59% من لي كونت الجدد اللي تصير لهم كرياسيون على تيك توك يتعرضوا لفلو كبير ياسر من الاي اي سلوب، 3 مرات قد يوتيوب. بالنسبه للرقم يوتيوب هو 21%، 21% من لي كونت جدد، الناس جدد اللي يدخلوا اليوتيوب يلقاو رواحهم قدام فلو اساسا يعتمد على المحتوى التافه الجنري بالذكاء الاصطناعي. ها رقم واحد اخر، 57% من الفيديوهات على تيك توك فيهم استهداف للصغار وهما يعتمدوا على الاي اي سلوب، يعني 3 من كل 5 فيديوهات نقاو فيهم الاي اي سلوب وموجهين اساسا للصغار. 97% من الفيديوهات اللي على تيك توك مكتوب فيهم هاشتاج كارتون كيدز، صور متحركه موجهه للصغار. و74% من الفيديوهات الموجودين على تيك توك حسب الدراسه نتاع كاب وينغ نلقاو فيهم هاشتاج هيلث تيبس، نصائح صحيه. شدوا عندكم هذه ارقام اخرى، 3 من كل 10 فيديوهات نلقاو فيهم هاشتاج يخص العلم والتربيه، نلقاو فيهم الاي اي سلوب. 35% بالنسبه للتربيه، 33.8% بالنسبه للصحه، و33.5% من الكونتينو اللي يقال انه كونتينو تاريخي يعتبر اي اي سلوب، محتوى تافه جينيري بالذكاء الاصطناعي. بالنسبه للي سيرشور نتاع كابوينغ شنو عملوا؟ عملوا كرياسيون نتاع كونت جديد، ولاحظوا انه على ال500 فيديو الاولانيه اللي موجوده على لونغلي بور توا ولا فور يو نلقاو 294 فيديو اي اي سلوب، يعني 59% كيف ما قلت لكم بكري محتوى يعتمد على الاي اي سلوب، المحتوى التافه جينيري بالذكاء الاصطناعي. هذا يعطينا فكره على خطوره المحتوى هذا. فما دي هاشتاج اخرين عندهم دي توتالين اكثر، مثلا بيبي سونغ، اغاني موجهه للاطفال 83%، ليرنينغ فور كيدز، تعلم للاطفال 49%. دونك الكونتينو الموجه للصغار هو الاكبر، نظرا لانه الصغيرات اليوم مازال عندهم اكسي للتيك توك في العديد من الدول، والكونتينو هذايا اللي جينيري يلقى باي كبير ياسر بالنسبه للصغيرات هذوما اللي تفرجوا ما غير ما يركزوا بالكل في شنو المحتوى هذايا والجوده نتاعو. اختارنا من وسائل التواصل الاجتماعي هي تنشوفوا لي توندونس نتاع التكنولوجيا في المستقبل، وهات نحكيوا توا على المصوره اللي عرفت نيتها السمارتفون، ولات عنصر هام جدا بالنسبه للسمارتفون، ومن بعد ولات هي العنصر الاساسي بالنسبه للسمارت جلاس. نحكيوا هنا على النظارات الذكيه، النظارات الذكيه اللي اليوم كل التوجهات بالنسبه للتكنولوجيا تحب تحطها في نفس المستوى هي والسمارتفون. ايش معناتها؟ معناتها انه اليوم النظارات الذكيه اللي نغزروا لها حاجة غريبة وكحاجة يلزمنا نتعامل معها بحذر، فإنه النظارات الذكية هذه زادة ماشية في ثنيتها باش تكون يمكن في السنوات القليلة أجاب معوض للهاتف الذكي. هكا تحب تمشي التكنولوجيا والشركات اللي تتحكم في التكنولوجيا. علاش حكيت على الموضوع هذا؟ على خطر الكاميرا اللي ولت عنصر هام وأساسي بالنسبة للسمارتفون، ولت حاضرة بالنسبة لللونات، الكاميرات حاضرة في روحها، بستخلط البرودوي واحد آخر باش تكون حاضرة في الزيكوتور متاعنا ينعم. وابل منذ بداية العام هذا يكون احكي لكم على الشيء هذا، لكن اليوم مارك جورمان احكي على الايربودز جدد، على الزيكوتور متاع شركة ابل جدد، واللي الاخبار تأكد انه بش يكون فيهم كاميرا الايربودز بالكاميرا بش يكونوا حاضرين في 2027. مارك جورمان وقت يحكي على ابل يحكي على الكوليس متاعها، يعرف مليح على شو يحكي، والاخبار متاعه ديما تكون اخبار صحيحة. نستنوا انه الاسم بش يكون ايربودز الترا، كيما الايفون الترا اللي باش يخرج في سبتمبر الجاي، كيما الماك بوك الترا المنتظر زادة اللي حكينا عليه في اول الجمعة. دونك بالنسبة للايربودز هما بيدهم في الاحتفال بعيد ميلاد الايفون عام الجاي باش يكونوا فيهم دي كاميرا. ردوا بكم مشكل الايربودز هكاو، بما انه ابل سجلت براءة اختراع متاع شركة، ينعم شركة تعلقها وفيها زادة كاميرا. ابل تحب تخدم برشا على التروا كاميرا هذوما باش نجم تساعد اكثر الخدمة متاع اللونات كونكتي بتاعها هي زادة، اللي من المنتظر بشكون حاضرة ما بين 2027 و2028. هاي تيك وفي تيك تقاو على السيت متاعنا موزايك اف ام بوانات.
0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
10: أريدو طور عالمك
7: على كل سن، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متر عشية.
11: هكا نختم معكم لفان دو على كل لسان. شكرا لك يونس، شكرا لك عايده، ميرسي سي خالد، شكرا لك صديقنا العزيز والجميل. اليوم اللي امننا التليفونات صديقنا شكر صديقنا طارق حاضر يا سيدي. شكرا لكم، ميرسي ومام عليا في البرودكسيون عمل الصحفي. خليكم تسويت اخر اخبار الوطنيه والعالميه مع الجميله غفران العكرمي، صديقنا المتميز فهم البرهومي اخر الاخبار الرياضيه، وبعدها هي ريكاب سبور مع حيدر الشيد قبل غدوه ان شاء الله في امان الله.
12: Publicité.

0: تحب تعدي الصيف ريلاكس بانرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستيك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوه يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكله البنينه في اسطنبول، التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه، كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيت ترافل تو دو.com ولا اجاو الوحده من 38 اجونس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تودو.
2: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك، باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسيال على الكرهب الالكتريك والهيبريد، والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك ولا اتصل بينا على 70131 800.
3: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان، ماتشي ماتشي حتى

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: الطاقة المتجددة هدف تونس في المستقبل. على هذاك WJ Energy باش تكون معاكم في الموعد في الصالون الدولي Africa Big 5 Green Africa من 16 إلى 19 جوان بمعرض الكرم هول 1 ستوند E218. فريق متخصص وحلول ذكية في الطاقة الشمسية على ذمتكم. وثاني جروب Energy شمس اليوم طاقة الغد.
2: مع بيكاب ماهندرا في الساندي عندك ما تختار. الساندي متوفر في سامبل كابين ودوبل كابين وفي أكثر من لون. البيكاب ماهندرا يزيد يقرب لكم أكثر في تورني في عديد الولايات. تلقاوها في سيدي بوزيد، صفاقس، المهدية، المستير، سوسة، تونس، جندوبة وبيجا، ويربحكم 20,000 كيلومتر فيدانج غراتويت حتى 31 جويلية. ملا امشي الماهندرا وخذ الساندي على كيفك.
3: سيف السنة من الاخر وعلى الاخر ليبرتي فواياج الاولى في تونس تلتزم بطرح افضل الاسعار في السوق، وكان لقيت اقل بدينار ترجع لك الفرق بالحاضر، سواء اخترت اوتيل في تونس ولا حبيت على فواياج اورغانيزي لتركيا، مصر، المغرب ولا السعوديه. وزيد توفر لك تجربه حجز اونليني سهله وامنه على اول منصه في تونس تستخدم الذكاء الاصطناعي. ملا زور منصتنا liberta.travel ولا اطلب 70 105 900 70 105 900. وحياكم الله.
4: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة، ولا زادة سهريت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليست فخوي. مع ديليست فخوي فرحانين ديما.
5: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. ميزان الطاقة الأولية إلى موفى أفريل 2026 يظهر عجزا يقدر ب 2 مليون طن مكافأ النفط، أي بارتفاع بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك مع احتساب الأتاوة على الغاز الجزائري وفق تقرير المتعلق بالوضع الطاقي الذي نشره المرصد الوطني للطاقة والمناجم. وتراجعت نسبة الاستقلالية الطاقية، أي نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الإجمالي، لتستقر عند 35% موفى أفريل 2026 مقابل 40% خلال الفترة ذاتها من 2025. وبلغت موارد الطاقة الأولية 1.1 مليون طن مكافأ نفط نهاية أفريل 2026، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية. ووفقا لذلك فسر المرصد هذا التراجع بانخفاض الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي، علما أن موارد الطاقة الأولية يهيمن عليها الإنتاج الوطني من النفط والغاز، إذ يمثل كلاهما 76% من إجمالي موارد الطاقة الأولية. انتخاب الأستاذ سليم اللغماني قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار للفترة 2026-2035، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الاجتماع 36 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حسب ما أعلنته وزارة الشؤون الخارجية. عالميا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشير إلى أن إمدادات النفط تتدفق بشكل مستمر، مؤكدا أن العالم سيكون أكثر أمنا مع ضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي وفق تقديره. وعلى الصعيد الاقتصادي، ترامب يؤكد أن أسواق الأسهم تشهد ازدهارا وصفه بالهائل بالتزامن مع تسجيل معدلات التوظيف مستويات قياسية وانخفاض الأسعار على حد قوله. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. ألا مزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع فهمي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
5: الأولى في تونس
7: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
8: أريدو، طور عالمك.
9: سبور إكسبرس. مرحبا بكم بداية بالمنتخب الوطني والملاعبي بصوا تحضيراتهم لمواجهة اليابان. ماتش برمج نهار الأحد الخمسة نتاع الأسباح، تمارين بشكون حصة ثالثة تحت إشراف المدرب الجديد رونار. من جانب المنتخب الياباني يخسر خدمات مهاجم الجناح تاكي فوسال اللي تعرض الإصابة في الركبة في مباراة هولندا، وبالتالي باش يكون غايب على مواجهة تونس. نواصل مع المنتخب الوطني اللي تراجع مبدئيا في تصنيف الفيفا بعشرة مراكز كاملة، من اللي كنا في مركز 45 إلى مركز 55، وهذا بالنتائج اللي عملها المنتخب في الفترة الأخيرة. بعض النتائج في المونديال حتى التو، الشوط الأول ماتش تشيكا وجنوب أفريقيا، تقدم تشيكا 1-0 في الشوط الأول. مع الثمانية نتاع الليل سويسرا تواجه البوسنة، 11 كندا تلعب ضد قطر، من ساعتين نتاع الصباح ماتش المكسيك وكوريا الجنوبية. المصادر العالمية الليبية أكدت اللي مهاجم النادي الإفريقي فراس شوات باش ينتقل لنادي أهلي بنغازي الليبي، اللي توصل اتفاق مبدئي مع اللاعب مقابل دفع قيمة البند التسريحي للملاعب اللي هو 600,000 دولار في العقد اللي ربطه بالنادي الإفريقي. وشوات مربوط بعقد مع النادي الإفريقي حتى الموفى جوان 2028. في نادي الصفاقسي لجنة مستقلة للانتخابات مفروضة تبت اليوم في قانونية القائمة المترشحة للانتخابات قائمة مهدي فريخة، لكن باش يتم البت يوم الثلاثاء لتمكين القائمة ذي من كمال بعض الوثائق. كانت هذه ثلاث نشرات رياضية لليوم، تلقاها على السيت مزيكا، فبنا نخليكم مع ريكاب سبور.
7: مع روميك باسبور بتاع أريدو لانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت، ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار اكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
8: أريدو طور عالمك.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: حيدر الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فام. موعدكم اليومي مع ريكاب سبور والضوء كله يتسلط على المنتخب الوطني لإطار فني جديد وتحضيرات للمقابلة الثانية ضد المنتخب الياباني. يعتبر ماتش كابيتال بالنسبة للمنتخب الوطني، نتيجة سلبية نجم الله لا يقدر تخلي المنتخب يغادر المسابقة، ولو أنه الحساب زاد تروزيام بلاس وكذا معناها كل شيء وارد، لكن يقعد ماتش مهم جدا بالنسبة للمنتخب الوطني. تغييرات اللي ممكن تصير على التشكيلة اليوم، مش نعطيكم كل حاجة لازم تعرفها على المنتخب الياباني، أخطاء المنتخب التونسي في مواجهة السويد واللي ما لازم هيش تتعاود بكل تأكيد، كيفاش ممكن إرفيروناري يغير في التشكيلة، شكون مرشحين اليوم أنهم يكونوا في الأونس تيب اللي بيشواجهوا المنتخب الياباني. لكن قبل ذلك كل بعض لحظات يكون ضيفنا ناطق رسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم السيد معز المستيري، وكل الأسئلة الممكنة الخاصة بما حدث في الأيام الأخيرة منذ رحيل صبري اللاموشي لحين تعيين إرفيرونار إلى هذه اللحظة للحاضر لليوم. يعني دونك تابعونا على امتداد ساعة في ريكاب سبور اللي رافقني فيها اليوم في التحليل والتعليق عن ضيف اليوم فرحاني باستقباله حسام السلطاني محلل أداء في نادي الأفريقي. حسام على وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بك حيدر، مرحبا بمستمعين ومشاهدين موزايكا فام، وشكرا على الدعوة هذه.
1: شكرا لك حسام، مرحبا. رحب بالمحلل الناقد الرياضي صحفي عبد الوهاب الحاج، على وسهلا.
3: مرحبا حيدر، مرحبا بحسام، مرحبا بمحمد، مرحبا بجميع مستمعين على راديو موزايكا فام.
1: اهلا وسهلا بك، رحب بمحمد سلامه.
4: مرحبا حيدر، مرحبا بالولاد الكل، جميع المستمعين والمشاهدين.
1: اهلا وسهلا بك دلي في الاخراج، مرحبا هاديه في الاخراج الرقمي. فصل قصير وتكون البدايه من اخر مسار وحوار مع ناطق رسمي باسم الجامعه التونسيه كره القدم السيد معز المستيري، ويكون معاه بكل تاكيد مبعوثنا الخاص الى لتغطيه المونديال احمد عدله. ريكاب سبور.
5: كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد، فعل مش كلام.
6: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
7: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
6: مع تونس فايقين للتسعين
7: عندك أورانج. الفاكانس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزربي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزربي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
8: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
9: ياو في بالي.
8: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه، يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن السافي. غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.

0: وصلنا مجديد في ريكاب سبور. نمشي مباشرة إلى مونتيري بعد لحظات في آخر مسار.
1: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
2: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
1: آخر مسار.
0: مونتيري وين موجود مبعوث موزايكا فام الخاص أحمد عدالة إلى جانبه نطق رسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم. أحمد عدالة وسهلا مرحبا.
3: مرحبا بك حيدر، مرحبا بالناس اللي تسمع وتشاهد فينا تو صوتا وصورة هوني مباشرة من مقر قناة المنتخب الوطني التونسي. باش نرحبوا بنات كراسي باش نعطيك المعلومات باش نعطي المعلومات للمستمعين والمشاهدين مهمة شوية. خلينا نرحبوا ساعة في معظم السيري في معظم سعيد نور، مرحبا بك في موزايكا فام.
4: مرحبا بكل مشاهدي ومستمعي موزايكا. انت لهنا وحاضر في الاستوديو معناتها بالاقطاب نتاع الاعلام شكون موجودين اليوم.
3: كيف كيف مرحبا بك، يعطيك الصحه على المجهود ديما قمت لنا بكري برشا باش تنجم تكون معنا. البطولات اللي كان جرير برشا يخدموا برشا في الفكره نتاع ربي قاعدين نشوفوا فيهم، دونك يعطيه الصحه يحمل معنا. باش نعطي بربي زوج معلومات مهمين جدا حاضر قبل ما نبداو في خصوص تشكيل المنتخب الوطني التونسي. راه حتى حد ما يعرف حتى جيرو نرمز ما يعرفش شنو التشكيلة اللي شد بها المباراة، لكن فما حاجات واضحة جدا جدا. فما ملعبية خسروا برشا نقاط يعمل فيزيوناج وفي كما نحكي معاهم، وفما ملعبية ربحوا برشا نقاط يعمل فيزيوناج جدا معاهم. الحاجة المؤدبة اللي كما قلناها البارح معاك في فورد 13 تاع الليل، باش نرجعوا للخطة التكتيكية 4 3 3 أو 4 3 2 1 شيما تكتيك بريفيري نتاع ايرفيرونار. الحاجة الثانية بدات ب 99.99% أيمن دحمان هو باش يكون في حراسة المرمى. بنسبة 99.99% لاكس هو بيدي أما في 4-3-3 بنسبة 99.99% لدولة تيروه وما بيدن فاليري والعابدي. ثم نكتشف بذية فما حاجة واحدة نجم نقولها لي بروبابلومون بنسبة 50-60% راني خزيرة مش باش يكون في التشكيل الأساسية. يعمل هكا براسه السي معزم كثير نتصور هو موافقني برشا على الموضوع هذايا. أما ثم برشا ملاعبية كيحكي معاهم خسروا برشا نقاط بعد ما حكي معاهم انديفيديالمون 1-1 المدرب ايرفيرونر. تحب نطلقوا في الحوار ولا تعلق على النقطة هذه؟
0: لا تو نعلقوا عليها مع المحللين بعد وقراءة في الأخبار هذه. تغييرات الممكنة والملاعبين اللي سميت أنت وقلت أنه خسروا نقاط وربحوا نقاط، لكن خلينا نمشيو مع سي معز البداية عندك أحمد ثم أكيد تكون الأسئلة من الأستوديو.
3: امبارح كنا حكينا هنا في نفس المكان مع العضو الجامعي نجي شاهد على موضوع تفنيد الإشاعة اللي كانت خرجت ربي يديها الناس على أساس كونو ايرفيرونار طلب من كل المسؤولين يغادروا يبقاو كان اللاعبين. مش نحكيو على إشاعة أخرى، هي مش إشاعة، هي معلومة كنا حكينا عليها في الميزايكا فان، خلقت برشا تونسيون فرابور الكابيتانا ما بين علي العابدي وما بين اليوسف خيري. موضوع زي تو باش يكشفوا لنا في معظم السيري ما شاوفوش عليه الحقيقة، أما باش يلزم يكشف لنا الورق. شنو اللي صار بالضبط في موضوع الكابيتانا في معظم السيري خاصة كونو سمعنا صبري لمبوشي هو ما كانش مشكل ما بين علي العابدي واليوسف خيري ولا مشكل في الجروب، أما التنسيون اللي تخلقت اللي هو خير لاعب على لاعب وطريقة كونه أعطى الكابيتان اليوسف خيري عملت مشكلة. شدوا توضح الأمور هذية دون كونستان تاع نبرد شوية جو نفهموا الناس بعضهم.
4: صحيح الحقيقة هي ما عملتش التنسيون ما بين علي العابدي واليوسف خيري ولا حتى في وسط المجموعة، لكن ما كانش يكون صنع فرق خال. احنا كنا نتيجينا عنده في امبارح قلنا له مثلا نتاع الكابيتان هذية من المهام نتاع الإطار الفني، دونك الإطار الفني السابق ارتأس هو انه يعطي الكابيتان الياس خيري، لكن في كل الحقيقه نتاكدوا انا انه علاقه الياس وعلي ممتازه جدا، هما من الليدر اللي موجودين في الفريق المنتخب الوطني تاعنا. ماهوش مجرد معناتها شاره تاع قياده تتعطى باعتبار انه من الدعاء المركز اللي موجوده في المنتخب علي العابدي والياس خيري.
3: هذا سؤال لول دونك واضحه الاجابه، معناتها تسمع فينا حيدر ولا لا؟
0: نسمعوا فيك بالكدا بالكدا يا احمد.
3: السؤال مازال عندي اسئله بس اعطيكم بطبيعه الاسئله
0: الثاني.
3: لومبيونس حكيت عليها الناس الكل، لكن ثم حقائق لم تكشف عن مغادره صبري لموشي المنتخب الوطني التونسي. الحقائق هذه احنا كنا حكينا عليها في موزايكا فان، لكن تكون عندها اكثر، احنا عندنا مصداقيه زي امر مطلوب منه وكريديبيليتي وحتى العالم كله يشد، بس تكون عندكم اللي ديتاي عندكم انتوما على اساس صحه في الكونترا على شيء نتاع ريزيليسيون على ليابل على اساس كونه وكأنه طردناه السايت وكأنه جينا شديناه هكا خرجناه من الوتير قلنا له برا امشي روح. يمكن تخسر الناس كيفاش صار الامور هذه كلها في كنف الاحترام وكيفاش اقتنع صار لموشي، ولانه اعترف في الاخير كانوا قام بعده اخطاء مش حتى على مستوى التكتيكي حتى على مستوى الامبيونس خلق برشا توشن في وسط الجيم.
4: اكيد ناكد انه في نطاق الاحترام المطلق معناتها تم الاتفاق على صفقه العقد في اطار الاحترام المطلق. وشوفنا احنا حتى التاخير الاعلان على الناشئ الوطني الجديد كان مرتبط اساسا بالاجتماع اللي كان باش يجمع اعضاء المكتب الجامعي بالناشئ الوطني القديم واللي كان في اطار عالي من الاحترام وقناعه تامه حتى عند المدرب القديم المغادر الناشئ الوطني القديم انه ما عادش ينجم يضيف حتى حاجه للمجموعه هذه. دونك كان الخطاب نتاعو مع الاعلان واضح انه في صوره اذا ما باش يواصل لازم يكون فما رد فعل وفي صوره اذا ما باش يتاكد من المغادره نتاعو للمنتخب الوطني دونك لازم النادي يتقعد مركزه. وهنا الحقيقه معناتها بغض النظر على المساج ولا الحوايج البوزيتيف اللي قالهم احنا وصلت كنت معناتها اللاعبين نتاعنا راهو اللاعبين نتاع المنتخب الوطني التونسي وكلهم يلعبوا من اجل الرايه الوطنيه. دونك ما فماش حق حاجه من اللي قالت نعرف انه ثم بعض وسائل التواصل الاجتماعي قاعده تاجل الوضع قاعده تقول في حوايج مغلوطه رغم اللي نعاود ونأكد اللي نتفاهم الغضب الكبير نتاع الشارع الرياضي نتفاهم الغضب الكبير نتاع الاعلام نتفاهم الغضب الكبير نتاع الفرنسا الكوليكية ومن شافهم احنا زادك كيف رانا معناتها صارت غضب كبيره كانت بعد المقابله هذه سواء على مستوى النتيجه الكارثيه اللي احنا ماحناش متعودين بها ولا حتى على المردود الجماعي بدون الدخول في تفاصيل نتاع مردود شرقي لبعض الاجهزه.
3: من مرة الأسئلة هذو مرام سيرغة ما زالت تشوف الأسئلة متاع حيدر دبرت في يعني أنا جيس بشان قلت مثلا البارح أول سؤال تسأل من حيدر شامي لنجي شاهد أنت تمثل السلطة أو المعارضة داخل مكتب الجامعة ما نعرفش تمثل السلطة ولا المعارضة لكن سؤال الأخير بإيجاد هل أنه ثم ندم داخل المكتب الجامعي على الكاستينج اللي تعمل على اختيار صبري لموشي وتعيينه كمدرب منتخب الوطن الفلسطيني؟
4: الحقيقه معناتها باش نمثل انا الحضور نتاع الناشئ الوطني اللي قديم صدر الامش وقت اللي جاي لتونس كان عندنا اجماع انه كان عنده حضور اعلامي بارز الحقيقه وكان عنده ديسكور الى حد ما مقبول باش نقولوا في ممتاز. كنا نتوقع انه الشخصيه اللي نتاعه هو دونك باش تاثر على الحضور نتاع اللاعبين في المنتخب بالخيارات نتاعه ولا غيره ولا غيره. ثم جات الفتره الاولى نتاع الزوج مباريات الوديه اللي قام بها هو اشرف عليها هو كان هو على رأس الإطار الفني اللي مش
3: حتى قبل كأس العالم
4: مش أحكي لك على الفترة الأولى نتاع المقابلات الودية اللي كانت في كندا وهايتي. يعني كان فما رضاتين معناتها من الشارع الرياضي الكل معناتها مش كان من أعضاء المكتب الجامعي الشارع الرياضي الكل وهذه حقيقة بارزة. لكن التغير اللي صار هي في فترة الإعداد لا قبل نهاية كأس العالم الحالية مباشرة. دونك شفنا حاجات من المظروف المتسمى مبتنش موجودة وتفضينا لها احنا صد المكتب الجامعي تفضينا لها برغم انه راي حفلت وهذه راه مع حاجة من طرب يعني
3: فارج زوم
4: انه يطار احنا صدينه فانا قلت انه حاجة هذه مصير استيطاطره انه هو يكون موجود صحبة ولده في التدريبات ولا غير تدريبات عنده حتى علاقة ولده بالواقع هذه بانك هذه من طرب انا راني ملجملش ولي فما اللي لازم تحكي لانه شوف وقت اللي احنا نعمل حاجه به رانا كلها من حاجه به نعمل حاجه ثالثه ولا شيء خطا رانا نستطيع
3: دونك وصلنا نستطيع تسافر هذاك
4: وانطلقوا للفحوص يعني ايش احنا عطينا معناتها المردود نتاعو في الكراف والخيارات هو اجتهد الاجتهاد نتاعو في غير محل مجانب للصواب وشفنا معناتها النتيجه والتشكيله والاداء اللي موجود كونتر السويد.
3: اورك كلمه حاضر على ذكر التشكيله علاش في رسوات نحن القائمه نتاع المنتخب نتاع الاون سيتيلير بل ساعتين بالضبط من مباراة السير.
4: بس المشكلة إنه كنا مرات متكررين معناتها بصفة يومية وشفنا معناتها الكاليتي نتاع التدريبات اللي كانت موجودة كانت محترمة جدا وهذه بشهادة المدير الفني اللي موجود باش ما نقولوش اللي احنا ماحناش مكتشفين في كرة القدم. دونك التدريبات كانت على صدق محترم ومحترم جدا.
3: وبشما تكتيك مغاير.
4: هذا هو اللي باهت يعني معناتها نعرف المقابله تصدرنا العدد الكل يعني معناتها اللاعبين حطوا الحركات اللي احنا هي تشكيله مغايره دونك ماهيش نفس الخدمه اللي تخدم في الاسبوع
3: كامل. حيدر خليك الخط اللي كان بيسجل طبعا الاسئله سي معاذ السيدي يسمع فيك.
0: أهلا وسهلا بك سي معز. وكما قال لك أحمد أنا سألت البارح سي نجي شاهد مثل السلطة والمعارضة أما أنا اليوم نعرف اللي نتحدث مع زعيم المعارضة شخصيا هكا ولا خاصة أنه وكان تحدث معك أحمد في موضوع ابن صبري اللاموشي كانت تصريحات كل الأعضاء الجامعيين أو من ينوبهم في وسائل الإعلام أو غيره كانت كلها بمنطق واحد وبنبرة واحدة إلا أنت معز المستيري كنت تحدثت وبينت الرأي. نعم
3: موش يسمع فيك تقريبا تقريبا تم مسك على عاود السؤال الاول على خاطر ما سمعش كلمه المعارضه وهو زعيم
0: هو زعيم المعارضه معز المستير. اي دونك اهلا وسهلا بك سي معز. مرحبا
5: مرحبا سي هذا. مرحبا بك وسام الغيب وثلاث خشم. مرحبا كل المشاهدين والمستمعين.
0: اهلا وسهلا بك. بدينا نتحدثوا على اراء متضاربه ثم وصولا من بعد هذاك معناه وصولا الى الايام الاخيره بدينا نتحدثوا انه فما صوت مغاير وفما صوت رافض ما يحدث وما يدور منذ تصريحك في خصوص تواجد ابن صبري لاموشي، وكنت أنت الوحيد تقريبا اللي تحدثت على أنه الموقف غير مقبول وغير معقول وكذا، ومنها استنتجنا أنه فما زوز أصوات على الأقل في الجامعة التونسية لكرة القدم. وتونجيك لهذا، لكن نحب نبدأ معاك بالأكتواليتي. اليوم أعلنتوا على الطاقم الفني الرسمي للجامعة للمنتخب الوطني ريفيرونار وبقية الطاقم. نحب نفندوا إذا كان فما إشاعات ونعطيه الحق، ونعرف سي معز انت ماكش من نوع اللي بيشتراو غلاء وكذا، لانه كلنا تقريبا نعرفوا شنو يدور في الجامعه التونسيه لكره القدم. خلينا نبدا بالمدرب ريفيرونار. اطراف تقول انه السلطه تدخلت واملت عليكم الاسم، اطراف اخرى تقول انه نائب رئيس الجامعه هو من تكفل بهذا الموضوع وتصرف وحده وجاب ريفيرونار، اصوات اخرى تقول انه فما تدخل حتى من الجامعه الملكيه المغربيه السيد فوزي لقجع حتى يسهل المهمه ويجيب لكم ريفيرونار، واطراف اخرى تقول انكم فكرتوا جميعا وجبتوا ريفيرونار، وهو حقيقه فرضيه استبعدها تماما لانه انتم وقتها ما كنتوش جميعا، كنتوا زوز اطراف وداير يظل ما زلتوا. دونك اعطيني سي معز شنو صحيح في هذا، شكون اللي جاب ريفيرونار وشكون اللي اقترح الاسم وشكون تواصل معاه حتى يكون موجود مع المنتخب الوطني؟
5: أنا بش جاوبك في إطار عالي من الذكية والشفافية واللي موجود واللي على عالم عالميه بش عاود نقوله، لأن المعلومة من حق الشرع الكل من حق ومنكم كالمين
0: بالضبط،
5: وإن أنتم بركاتكم أعطيتونا معناتها الإمكانية بش نوقف برش حقائق ونفندي بعض الإشاعات اللي هي كتب الهدف نتاعها تنشيش الوضع العام والاختيار حتى غير الموافق للتوقيت هذا بش نطالبوا في حاجة ولو أنه ماليش نبقى حاجة هذه اللي يمكن نشوف ديالي أنتم بعضين خير. كان بعد المقابلة الكارثية اللي صارت ضد المنتخب السويدي ونحكي الكارثية نتيجة وأداء، دونك ما صمح حتى واحد كان فرحان بالوضع، ما صمح حتى واحد كان فرحان بالخيارات، ما صمح حتى واحد كان مقتنع بالاختيارات اللي صارها الناس بالوطني لوحده ولا صعبة في إطار.
0: لو تسمح سي معز جايين راور صبري لاموشي، ما فقط أعطيني النقطة هذه، شكون اللي جاب ريفيرونار لكيب ناسيونال؟ أعطيتك ما يدور الآن في الشارع ثلاثة احتمالات وفما حتى احتمال رابع قلت لك أنا شخصيا أستبعده، دونك شكون اللي جاب ريفيرونار وشكون اللي عمل لكونتاكت حتى يكون هو اليوم ناخب وطني؟ وتونجي ونحكي على صبري لاموشي.
5: شوف كيف فما اجتماع بعد المباراة هذيك، والاجتماع دار ساعات وساعات معناتها حتى النهار اللي بعده، وأمام صناعة تامة بإقالة والإباء بعض صبري لاموشي، كانت فما خيارات أخرى معناتها مطروحة من جملة الخيارات هذيا، فما الخيار نتاع داخل الوطن الجديد رينات، واللي هو الحقيقة خيار اقترحه علينا حسين شنايع نائب رئيس الجامعة.
0: وصار التواصل معاه من طرفكم؟
5: صار التواصل معاه وعطاونا فكرة على الموفر في نصيف خاصة معناتها المقترح المالي اللي هو قبل دي، واللي هو مش باش يفوت الراتب نتاع ناخب الوطني القديم، لكن الامتيازات يمكن الجديدة هي في المنح نتاع الترشح في صورة إذا ما معناتها يوصل الهدف ترشحنا للدور الثاني.
0: باهي مادام حالينا ملف أي تفضل أحمد. أي
6: مش لاجون تاع البرنامج واللي اتصل بك، ثم اتصلتوا بي ولا تم اقتراع؟
5: شوف احنا كنا في اجتماع منعقد وقت اللي جاء حسين شنايع، طيب حسين شنايع نائب رئيس اقترح علينا قال من هو تواصل دونك مع المدرب والوكيل نتاعو، وبناء عليه ولا فما تواصل مباشر ما بين المدرب ونائب الرئيس، وتم الاتفاق بناء على اتصال وتواصل مباشر ما بين الطرفين.
3: احنا نعرفوا اللي الكونترا نتاع صبري لاموشي فيه 300,000 دينار كان يترشح الاول، 250,000 دينار كان يترشح الثاني، 200,000 دينار كان يترشح الثالث. انت تقول ثم امتيازات جديده، بلاغ الجامعه التونسيه لكره القدم فيه بنفس الامتيازات التي كان يتمتع بها صبري لاموشي، هنا ثم مونك ترونسبارونس ولانفورماسيون، هذه.
5: لك على نفس الراتب، نفس الامتيازات الماليه اللي كانت موجوده على ذمه الناس بالوطن القديم، هي دي اللي قبل بها الناس بروتين جديد رانا
6: وانت ما حاشت كده
7: منح انت ترشا
3: هي دي
6: بيبقى
5: نفس الامتيازات لا ما نصورش الامتيازات بتاع صدر الاموشي كانت ملكيتي هذي
0: باهي مادام حالينا ملف الاموال والمصاريف قد ايش تكلف الاستاف تكنيك الجديد لكيب ناسيونال بالبيرفيرونار بالمساعدين الكل اللي التحقوا به قد ايش تكلف على جامعه تونسيه كره القدم شهريا؟ نعرفوا ليرفي 100,000 دينار او ما يعادل 30,000 دولار او 30,000 يورو، لكن الاستاف الكل قد ايش تكلف على جامعه تونسيه كره القدم؟
5: يعني مش باش يكون بعيد على الاطار الفني السابق، معناتها الحقيقه ما عنديش المعلومه بالتدقيق باش ما غلطش حتى واحد. دونك اللي متاكد منه انه بالنسبه للناس الوطني نفس الراتب نتاع صبري لموش، وبالنسبه للاطار المساعد ما نتصورش باش يكون بعيد على الاطر المساعده اللي كانت موجوده في الاطار الفني القديم.
0: باهي نرجع شويه بالتوالي سي معاذ، قراري قالت صبري اللموشي كان محور اختلاف كبير، انت بسيادتك وعدد من الاعضاء كنتوا مع فكره الاقاله وهذا ما وصلنا من اخبار، والرئيس ونائب الرئيس كانوا ضد هذه الفكره، ويبدو انه صار حتى خليني اقول بعض الاختلاف معناها كبير صار بيناتكم، وفي الاخر بالكل انا عندي معلومه انه انت كنت تتصل بالعضو بالعضو معناها فما حتى ناس مش ترقدت، المعلومة اللي عندي انه كنت تقول حتى كيفاش ترقدوا تونس خاسرة بالشكل هذا، ولميت الناس باش تعمل جبهة المعارضة اللي انت زعيمها الان حتى تتم قالت صبري اللموشي، هذا صحيح ولا؟ وهل انه اليوم هذا الانقسام مازال عنده اثار ولا لا؟
6: شايف كان معصر في البيوت حيث الشيء الشبتة ومكلمة ذي مكلمة اليوم تتخرج
3: انا في تصل التليفون وسكر باب بيته بالمفتاح حتى الكود تبدل ونعرف لقطه صار فوق بالكود باش تطلع له، فما شكون سكر باب بيته وسكر تليفونه وما حبش يخرج وقت اللي هو مسؤول كبير مسؤول على المنتخب.
6: اما حاجة كان مع تصل
5: وهي فهمت تول الاستخلاص شو والله انا شو سيت انا افضل انه معناتها
0: لا لا مثالش مثالش سي معاذ شو احنا سامحني سي معاذ سي معاذ المستيري هو نحن لا قاعدين نسيء الاشخاص لا قاعدين نجبدوا لا في شرف لا في عرض والحمد لله معناها مش هذايا المستوى اللي نتعاملوا به في موزايكا فام، قاعدين نتحدثوا على وقائع ليكيب تحدثت على تفاصيل 24 ساعه وكل حد قاعد يزيد وينقص، اعطينا الفيرسيون صحيحه هذا صحيح ولا معناها اللي تقال الان؟
5: انا والله ما شفتش معناتها في القيمه العاليه نتاع الحوار معاكم ولا المؤسسه الاعلاميه الكبيره اللي تمثلوا
0: شكرا برغم
5: برغم هذه راهي حكيتها واجد معناتها 10 مرات برغم انه عتاب كبير على وليد الريشري اللي يستعمل عبارات الحقيقه ما تليفش وما تشرفش المؤسسه اللي هو يكون حاضر فيها ما نتفهموش معناتها الكلمات اللي انبثها في وصف هذا المثل الجامعي هذه حقيقه مش مقبوله بالكل لكن معليش قلك هكا
0: وليد وليد وليد سامحني سي معاذ وليد كوارجي ولد التيراوي غير برشا على الكوره ينجم يكون عمل ديراباج، ما انت تعرف مليح لي وليد انسان محترم الحقيقه ينجم يكون عمل ديراباج ما نذكرش شنو اللي قال بالضبط لكن ناكد لكن وليد الهيشري راهو انسان معناها يحترم الناس وشخصيه محترمه فقط ينجم يكون عمل ديراباج ونخليك تواصل ايه
5: مش مهم مش مهم نظرا لاحنا ترى عنا مسؤوليه وطنيه ونتحملوا الحقيقه معناتها التبعات نتاع الحضور نتاعنا الحضور اللي هو معناتها باهت الى حد الان ماهوش مقبول وما ليقش نتفهموا الغضب هذا وراه ونعاود ناكد ما نحق العباد الكل باش تكون عندها رده الفعل هذا معناتها حقيقه ثابته انا ناكد لك انه الاختلاف كان موجود وهذا لا يصل الى الوجه الطبيعي لكن كتاتر معناتها وجهه نظر رئيس الجامعه ولا نائب رئيس الجامعه كان انه التاريخ حتى نلقاو البديل دونك احنا بالنسبه لنا احنا كانت فما قناعه تامه انه صبري لموشي لازم يغادر اسوار المنتخب لانه ما عادش عنده ما يزيد ولانه كان بعيد نوعا ما عن كرافي ونعرف العباد الكل انه حتى مستوى التحاور نتاعو والحضور نتاعو حتى مع كل بلاتوات ما كانش يشرف المنتخب الوطني التونسي دونك انا ما نحبش نحكي برشا في صبري لموشي لانه النهايه معاه كانت نهايه محترمه جدا دونك صفحه تطوير حاليا ماذا بينا نكونوا ملتزمين
0: ومركزين على المباراة المقبلة. تمام من حقنا عاد سي معاذ سي معاذ انتوما ما سافرتوش وحدكم واحنا مثلا طفلنا عليكم ولا كذا، انتوما مشيتوا في مهمة في إطار معين وفد جامعي رسمي كذا، ما اعتقد كما انت كنت تقول انه تحترم حق الناس فينا تعرف

0: واصلين في ريكاب سبور ضيفنا نتقل اسمي باسم الجامعة التونسية كرة القدم سيد معاذ المتسيري، ولو انه برشا ناس قاعدة تتكلم مش فقط النطق الرسمي. واليوم فما اخبار السيد خميس الحمزاوي كان كتب تدوينة قال قرار رسمي ونهائي ولا رجعة فيه، لن اتدخل ثانية في اي وسيلة اعلامية، قرار تاريخي من سيد خميس الحمزاوي. نرجع لك سي معاذ في خصوص علاقتك بالمدير الرياضي زياد الجزيري، يقال الان معنا بعض المعطيات انه لغة الحوار تعطلت بينكما ولا فما حتى كونتاكت. لا ما نسمعوا مليح احمد، ما نسمعوا مليح يبدو. نحاولوا توا افضل بكثير. انا نسمع فيك بالجد،
1: حبيت نقول لك اللي مازال عنده الحق في 15 دقيقه بالضبط، لانه
0: لو اقل لا
1: ولا. وعندي أقل. سؤال في الاخير اذا كان سالتوش انت باش تسالوا انا بيان سور. سالك على العلاقه مع زياد الجزيري، يبدو كونه لغه الحوار مبنيت انت وياه، انت كعضو جامع هو كمدير رياضي، انقطعت تماما حتى كلام السؤال تاع حيدر معناها
2: الابتسامة. أولا اللي أنا مستعد نقول على ذمتكم أنتم تحبوا، لكن النزل هذه التعليمات لما النزل صدرت إنه معناتها ما عادش يحبوا الحوارات، عنده مشكلة هذا اللي في النزل اللي تعرف على دونك. أنا كنت مع زياد الجزيري كبير وراه عادي جدا إنه نحكيو ونتناقشوا في أجل مصلحة المنتخب وكل شيء يطال الدور نتاعه، ولكن كنت مع صبيح كنت مع أمس وحاضرين مع بعضنا معناتها يوميا في التدريبات.
0: باه باش نعطي المجال لعبد الوهاب ومحمد سلامه سؤال، اما قبل ما نعطي الكلمه للإكيب حاب نسال نفس السؤال سالته لسيد نجي شاهد البارح. سي معاذ المستيري تفكروا في الاستقاله اليوم وكانه اصبح مطلب شعبي انه هذه الجامعه تغادر، تفكروا تخمركم الفكره هذية ولا مازال في طور التقييم كما قال لي سيد نجي شاهد البارح؟
2: لما يشوف حيدر الموضوع هذي معناتها نعتبره موضوع ثابت للغاية، وبرغم اللي أنا مش منعنى على المسألة هذي معناتها بكاتا، أما أطلق حاجة معناتها ولو فرضنا أن الاستقالة بتاع المكتب الجامعي هي اللي بش تحل مشاكل بتاع كرة قدم كوفية الكل، مشكلة التكوين ومشكلة التحكيم ومشكلة البنية التحتية والمشاكل اللي هي موجودة من قبل، وراه راه متأكد معناتها النتيجة بتاع المباراة الأولى كانت نتيجة كارثية غير مقبولة. كنا نحبذوا أنه معناتها تكون النتيجة عكس ذلك والأداء، ما لازم معناتها هذا يأثر معناتها على التوتيرامون نتاع التوانسه الكل. ونعاود نتاكد اني توا ضمن مسؤوليه تاريخيه اني احنا نفضوا متمسكين، وانا ناكد انه توا كمكتب هنا كاعضاء مجلس الاداره التماسك مطلق، دونك منسجمين العباد الكل يقفين وراء المنتخب نتاعنا، ونعرف انه العباد الكل بتكون موجوده شفت حاله الغضب هذه اللي موجوده، وانا متاكد اني بشوفهم قبل المقابله المطلق ان شاء الله النتيجه. ولو انه في كره قدم لقيتها ما فما حتى حاجه مضمونه، احنا كنا حكينا حتى مع جميع اللاعبين وعندهم قناعه راسخه في الاذهان انه احنا مطالبين نقدموا مردود اللي يليق بينا ويشرف المنتخب الوطني التونسي ويشرف بلادنا. النتيجه توجه من بعد نتمناو انه النتيجه تبع، لكن على الاقل الاولاد الكل ان شاء الله يكونوا حاطين اكثر من مسؤوليه، ان شاء الله يعطيوا اكثر من 100% واللي باش يكون حاضر كما قال المدرب معناتها مطالبه دونك يكون موجود في التشكيلة إن شاء الله الخيارات نتاعو تكون صحيحة.
0: مش موجود الفكرة يعني سي معاذ،
2: ما نشوفش نجاوبك على حاجة احنا ما قعدناش عليها، ما نلغيش معناتها قرار شخصي. وأنا نقول لك أنا المسألة نتاع التقييم هذيك مسألة ضرورية، وكيف باش نقيموا الأداء نتاع المنتخب لازم نقيموا الأداء نتاعنا.
0: باهي ما عادش عندنا برشا وقت، دونك سؤال من
3: سي معاذ. نعرفوا فما تحفظ، لكن باش نتكلم ونحكي معه كما قال حيدر ربما هو أخذ لي سؤال على مستقبل المكتب الجامعي هذا.
0: قلت لك شغل
3: نسأل سؤال بوه، هذاك هو سؤال اللي حبيت أنا نسأله على مستقبل المكتب الجامعي هذا في خضم الخلافات والاختلافات. وانت تعرف راهو حاجة كما هكا إذا الطيار ما يمرش بين أعضاء المكتب الجامعي أو ثلة من الأعضاء مثلا رأوا العمل مش باش يصير كما ينبغي، وانتم أمام مسؤولية واستحقاقات قادمة. هل فما تفكير في قاعدة بلغتنا نحن قاعدة بعد العودة أو ربما حتى قاعدة وانتم مازلتوا غاديكا باش تحدوا الصلاحيات باش تعودوا

0: تبني العلاقة هذه اللي بتأثر ربما كانت تقعد هكذا بتأثر على المنتخب وحتى على الملاعبية، وأكيد راهو تخرج الفحوة هذه متاع الخلافات والاختلافات ما يأثر على الجو العام متاع المنتخب. سي معز
1: وراء وصلنا فرق كبير ما بين الخلاف والاختلاف، ما احناش في خلاف هذه معلومة طلبها، ونأكد لك انه تور موجودين في انسجام تام موجودين وراء المنتخب تاعنا، دونك متماسكين لبعضنا. اما فرق ما بين الاختلاف والخلاف راهو نختلفوا، كل واحد ينجم يكون عنده وجهة نظر.
2: سي معز تقرروا سامحني تتخذوا القرار مع نائب الرئيس، والرئيس ما يشيع وما يقال المعروف الآن أنه نائب الرئيس هو من يقرر ويتخذ القرارات وبقية الأعضاء آخر من يعلم.
1: شوف احنا القرار مثلا من إطالة صدر لا مش كان قرار جنائي
2: اللي قبل واللي قبله سي معز والقرارات اللي قبلها كنتوا على علم شاركتوا فيهم، تم استشارتكم، من اللي نعرفه اللي تقريبا وكانوا فما نوع من التغييب للأعضاء أعضاء المكتب الجامعي معناه.
1: لا موجود ونعود أكيد لك مش القرارات الكل معناتها تأخذ بالإغلاع، ممكن تكون فما قرارات تأخذ بالغالبية، لكن مجمل القرارات معناتها موجودين فيها. بتاتر نحكي على الإكيب ناسيونال لأن المنتخب الوطني يكون في هذا الهيكل نتاعها، هذا مسؤول جامعي دونك مسؤول على المنتخب وعندها دونك سيد نائب الرئيس الإكيب وعندها مقبلهم هذا الكل كي رئيس الجامعة. دونك ما حناش احنا حسين كوتي دي مو مع الكيب ناسيونال، لكن نقدر القرارات تكون مدرسه قرارات مع الحقيقه معناتها ناخذوها بالتشاور.
2: باهي محمد سلامة
3: مرحبا سي معز. بالنسبه لي انا السؤال معنا قبيله نسمعه في اعضاء مكتب جامعي رئيس نائب رئيس، شنو هو دور الجانب الفني والاداره الرياضيه نتاع المنتخب في اخذ القرارات هذيا؟ لانه ما سمعناش هل دورهم استشاري ولا قرارهم فعل كسوسوا في الاقاله ولا في اختيار المدرب الجديد. والسؤال الثاني، هل وقع تقييم بعد مقابله بلجيكا والمقابله الكارثيه اللي صارت، وهل كان بالامكان اتخاذ قرار الاقاله بعد ماتش بلجيكا؟
1: شوف نبدأ لك زين كملت يا محمد، بالنسبة للقرار الإيطالة بعد مقابلة بلجيكا ما تزال تاخذ القرار نتاع إيطالة وأنت ما عندكش تدريس اللي هي من ناحية. من ناحية أخرى دونك كانت فما جلسة مطولة جماعة الإيطالي الثاني بالمدير الرياض دونك صحواها الحقيقية نتاع المقابلة الكارثية اللي كانت تاخذها بلجيكا. شفنا على بعد الكل حتى بلجيكي الصغير اللي عمل ماتش تكتيكمون إلى تيليت دونك وقفة غلطة خيارات غلطة نتاع اللاعبية، دونك هذا الإجابة نتاعه أنه يحاول يرتح للمعبية اللي هم كانوا يعيشوا في إرهاب كبير. دونك هذاك علاش سألناه قلنا لك يحب أنت ترتح للمعبية اللي كادر نتاعك، علاش تقرروا معناتها المقابلة نتاع بلجيكا؟ لأنه معناتها نقول لك معناتها مهمة جدا المقابلة الأخيرة قبل السفر لكأس العالم. دونك هذه من ناحية، من ناحية أخرى الخيارات والاختيارات الفنية أكيد أنها تتعدى عن طريق المدير الرياضي، شفنا أنه المدير الرياضي أعطى رأيه في الناخب الوطني القديم وحتى في الناخب الوطني الجديد. دونك اللي تمثل مهمة باعتبار انه هو المسؤول الاول على الامور الفنية. المدير الفني كيف سيمون دركير كان موجود كان مقتنع كيفنا معناتها بالكاليتي نتاع الحصص التدريبية اللي كانت قبل المقابلة نتاع الشباب، وكيف وكيفنا معناتها تصدم بالخيارات اللي كانت موجودة في المقابلة الرسمية الاولى.
2: واضح. عبد الوهاب باهي اوكي نكمل معاك احمد عادل.
4: باهي اخر سؤال باش نكملوا به خاطر وزن غادر. سي معز صبر لموش ظلم برشا لاعبين لاعبين هذوما سكتوا كلموش مش تسميه ولا ثاني لكن حكينا عليهم احنا في الميزانيه تيماين الدحمان وغيره لاعبين هذوما واعي ارفيرونار بالوضعيه النفسيه نتاعهم اللي هما تظلموا اللي هما صار فيهم بلغتنا احنا باللغه الدارجه حكيتوا معهم ولا لا؟
1: حكينا معهم دونك الحضور نتاعنا هوني ماهوش حضور نتاع تسريب قدر ما هو حضور نتاع عمل. حكينا معهم الملاعبيه فما دي كونتراكسيون كبيره اللي حكيتها معناتها بعد المقابله فما برشا ملاعبيه تحسوا معناتها بنفسي وراحوا شوف نحب ترمي الاسباب نتاع الهزيمه على ناخذ الوطني وحده لانه هذيك مسؤوليه جماعيه ونعاود ناكد انه راهو مش انا ولا غيري راهو نحكي على قطاع مكتب جامعي فينا القرارات الكل بصفه جماعيه دونك هذه مساله مهمه جدا. يكون عنده خيارات اخرى معناتها غلطه او كانت عنده خيارات غلطه معناتها العدد الكل شفناه بتيت طريقه نتاع التعامل مع بعض اللاعبين هذا كيف ما ربطش احنا توا صفحه جديده. دونك بالنسبه لصبري لموشي يلزم يكون في الاساس اللي عمله مع ليكيب ناسيونال في حاجات تحسب له وفما حاجات معناتها صراحة مردود عليه. وهو النهارده نأكد على عبيد اللي ترجم له فادي محمد برشا عبيد اللي ترجم له. وانا رماعي نحكي كان بالعربي وما نحبش نحكي بلغه تتعدى ولا شغله صبري لا موسى. بارك الله فيك على
2: الفضل. من المكتب الجامعي يترجموا له ولا من برا المكتب؟
1: لا لا لا لا لا لا لا شفت انا كل مصر نحكي معك وانت عندك اهميه كبيره مش نحكي على المكتب الجامعي. انا المكتب الجامعي راه متسق وموجود وراء المنتخب. ونعاود نأكد انه يلزم العبيد الكل حتى انتم دوركم مهم جدا جدا جدا وفما حتى واحد مش زايد عليكم في الوطنية. دونك موضوع ومسألة ونقطة مهمة جدا نركزوا على المقابلة المقبلة نكونوا وراء البلادية نتاعنا نفس البلادية هذوما اللي هما قادرين انهم يسجلوا حضور ممتاز في المقابلة رقم 1000 نعرفوا ان المقابلة المقبلة ضد المنتخب الياباني عندها أهمية كبيرة على مستوى النتيجة وعندها أهمية كبيرة على مستوى الرمزية المقابلة هذه اللي تفتقد 10 سنوات. دونك البلادية الكل متأكد انهم يعطيوا اللي عليهم أكثر ونحن الكل كجامعة كعلميين كنقاد كشعب تونسي كرياضيين ورانا بلاد كاملة ونحن رانا نهزيم الدراسين تطبيق
2: هذا هو
4: معنى يتم الملعبية نفسه وتم الديكونتراكسيون بعد ما غادر صبري لموش هكا قلت لك
1: هذيك هي سخيفة معنى فما الملعبية تم التلقيل لا أصدر الملعبية وهم يشينا بون صبري لموش ولا خدش لموش يشينا بقية المنطقة الوطن ينتح لكن فما التلقزام متقلقين من خيارات هذه موضوع ما أنت عادي رأي سكرة قدم اليوم أنا موجود مثلا أسيسي مثلا الله تعالى حيني أسيسي في دوتا في نرمال تطلق لكن فما حتى ميابي فما ضرب خاص ولا حتى ميابي كانت البريفانس بتاعه فيها بريفانس نيجاتيف حتى الملعبية اللي كانت متقلقين كانوا متقلقين الريح متبدل حتى شيء منهم في البريفانس الملعبية كانوا يتدربوا سيريوزمون ويعطيوا من غير حسابات وهذا ولاش نتاعهم ونعاود نصرهم ونحضر ونطالب منهم ونطلب منهم انهم يكونوا في مستوى الافلام نتاعهم ومستوى المنتخب الوطني التونسي.
4: نسمع حتى مليار ويهدد المغادره في صوره ايقاف صبري لموس. هذا برضه حديث فارغ معناه في المدير.
1: لا شوف هي فما حصه نتاع وزاره الاعلام. دونك الوقت سارع كنا في حاله انعقاد في اجتماع في حاله انعقاد مسترسل. دونك فما حصه نتاع وزاره الاعلام اللي تعدى لها صبري لموس والاتا. صبري لموس كريتيتر حص أنه الإطالة ولا القطيعة كانت قريبة معنى هذه حقيقة قعد زي السيفيل بتاعه لأن العبية حقه يستفسروا على عدم إشرافه على الحصة هنا حكاية معه وفهم حتى اللعبة أنا أود أكد لما العبية اللي موجودين العبية يلعبوا تحت الراية الوطنية يلعبوا من أجل البلاد اللي تحهم هنا وبلاد هنا وعزيز علينا عدد الكل كيسو سواء مكتب جامعي ولا جمهور ولا أعلام ولا العبية إن شاء الله ربي يوفقهم في مقابلة المقابلة
2: واضح. شكرا شكرا لك حمد عداله وشكر زاد لنطق رسمي باسم جامعه توصي كره قدم سيد معز المستيري. قبل ما نكملوا بربي يقول احنا اكثر ناس كنا واضحين في موقفنا وطالبنا باستقالتكم ومع ذلك لليوم الثاني تكونوا موجودين معنا من غير مشاكل هذه كل ديمقراطيه ولا كيفاش نفسروا معناها؟
1: هذه اولا حرفيه وهذه مش دوله من ضمن الحرفيه غرار هذاك يسأل عليه الحقيقة معناتها الفضول نتاعها هوني كان لافت ومهم وإيجابي ويدفع نحو الأرض. ما نجمش نلوموكم على حتى معناتها في القناقب ونحترموا الآراء نتاعكم أنتم بالعكس راهو الاحترام متبادل ومطلق وعلى زمتكم في أي وقت خاصة نعاود نقول لك في الأوقات نتاع الكريز بل الأوقات نتاع الفرحة موجودة على زمتكم.
2: شكرا لك سيد معز المستيري. هذا موقف المعارضة في الجامعة. إن شاء الله السلطة تكون زادة بنفس الديمقراطية وأنه تعتبر أنه من حقنا نعبر على آرائنا بكل تأكيد. أحمد إذا كان عندك مضيف قبل ما هذا
4: بشي كمل معك
1: بكلمه حيدر لا معارضه ولا سلطه
2: تعرف عاد يا سي معز نعرفه المعارضه والسلطه ان شاء الله بالتوفيق. شكرا لك شكرا لك سيد معز المستيري. احمد عادل نودعك او ما عندك مضيف؟
4: لا انا ما عندي مضيف بارك الله فيك. ان شاء الله غدوه مبدئيا باش يكون حاضر معنا في الكرسي هذا ولا في مكان اخر زيد جزيري. يا حقيقة زيد جزيري اللي تخيزي ميو عمل حتى تصنيحات في رسالة عليهم أخرى بيرسل تلقاهم بطبيعة الزملاء الكل. إن شاء الله يكون معنا زيد يسر متقلق يسر حاس بروحه حتى هو سوكريسيون ويسر حاس بروحه اللي فما الضغط عليه واتهامات بتاع نحي ما نحيش مش أنا جبته مش زيد عليه تعبته. إن شاء الله غدوه يكون معنا في الكرسي هذا ولا في مكان آخر إذا كان ما تماش ما تم حتى مشكل. هاك أنت ديجا جاوبت على جاوبت بالطريقة المثلى. إحنا لا عندنا مشكل لا مع المعارضة لا مع السلطة في المكتب الجامعي ده بيع ولا عندنا حسابات نخدموا فيها ولا عندنا مع هذا لا مع هذا. احنا اللي لنا الكل هو الدرب ومتع تونس وذي هي البروف الختام موعد الرياضية حتى كي نعاود نذكر حتى كي ليكيب تكلمت كنا من المتحدين اللي قالوا غلط وأثبتنا بالعكس كلامها كل غلط
2: بعد الناس فهمت احنا وكلامنا كيف. شكرا كبير ليك أحمد عدالي يعطيك صحة على كل هذه المجهودات الكبيرة الحقيقة تغطية المميزة غدو إن شاء الله يكون لنا موعد مع المدير الرياضي زياد الجزيري. شكرا كبير لي أحمد عدالي. بعض الناس يقولون أنتم الآن بصدد تبييض المكتب الجامعي. طيب أنا نهاري التالي قل جملة تونس كاملة تبرتجي فيها معناها في نهارين طيب أنا من بطل قومي لمبيض معناها شوية تناسق فقط دونك روكي نسألوا الناس حتى لو كان حبهم يستقيلوا فما احترام وفما مستوى معناها ديما نقول لكم راه وكلت مستوى طايح وكذا تعرفوا مليح وين تلقاو مش نقول لكم انا تعرفوا مليح. اي بعض لحظات نحكيو كوره وقبل تونس واليابان كل ما لازم تعرفوا على المنتخب الياباني وبعد تسمعوا حوار تكتيكي مميز جدا بين حسام السلطاني محلل اداء في النادي الافريقي ومحمد سلامه كل ما يهم اليابان واخطاء السويد واللي لازم يتعمل الكل وعنا بعض الملاحظات للتعليق عليها بعض لحظات.
5: اجيل انرجي قدمت لكم آخر مسار.
6: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
2: Récap Sport. دونك مواصلين في ركاب سبور خلنا نعلقوا على الثلاثة أخبار اللي قالهمنا أحمد عدنان بكري 99.99% دحمان سيعود لحراسة مرمى المنتخب الوطني. محمد سلامة يكون عندك تعليق.
3: أكيد جدا أنه المدرب الجديد حب يعتمد على خبرة تايم الدحمان في المناسبات هذه لأنه لعب كاس عالم لعب كاس إفريقيا كما قلنا مهيب الشامخ حتى حد ما يشك في إمكانياته لكن في بعض الأحيان وخاصة في بعض المقابلات الكابيتال إكسبيريونس يكون ديترمينو باش تفرق ما بين حارس وحارس.
2: هذا هو به راني خذيرة ممكن ياسر ما يكونش موجود في المقابلة هذه تعليقك حسام سلطاني.
7: هو أكيد إيرفيرونار بالفيزيوناج وبالخدمة مع الستاف تكنيك متاعه وشاف بعد من فوق الكورة الكيب ناسيونال في التحولات متاعها كانت رزينة برش ما نيش نعطيه فما يفهميش يرنبر فماش ناس توصل القدام.
2: هو الحقيقة من نهارول أغلبكم قلتوا أنه سلومين بروفيل خذيرة سخيري معناها نفس البروفيل عندك منه زوز في كيب تيب في 11 برشة
7: دونك مشي شاف انه لازم فما اكثر رابيديتي ونمشي لازم فيلتراسيون القدام وشكون باش يمشي القدام مع الصخيري ونصور باش تكون الميليو تيران فيه بن سليمان وحنبعل ولي الصخيري
2: مع المحافظه على نفس تركيبه الدفاع.
0: حيدر انا باش نحكي على راني خضيره على الاقل كنت من منسجم مع موقفي انه راهو
2: انت كنت رافض من نهار الاول
0: انه يمشي المونديال اصلا انه يجينا واحد في 33 سنه لا تو باش نحكي بلغه المنطق
2: هاي.
0: هو أو محلين ولاعبين معناها كان يشاطروني رأي نورمال ما هو وسط الميدان يكونوا فيه لاعبين صغار علاش خاطر فما اندفاع فما نفس فما رواري في وسط الميدان راهو أكثر كومبارتيمون تتحرك اللي لاحظ في المنتخب التونسي راني خذيرة 33 سنة معناها الياس سخيري فوق 30 يظل دونك هذا يعطل حتى عمل وسط الميدان نورمال ما رانا حاجتنا طاقات شابة في وسط الميدان
2: مصح.
0: وأكيد أنه تغيير راني خذيرة كان من أول مباراة تلعبها وقتها الودية وقتها عرفنا المستوى أنه مش يضيف حتى شيء اللاعب هذا دونك أول واضح حتى الفرنسي القادم رونار معناها تأكد أنه اللاعب هذا مش بش يعطي حتى شيء المنتخب
2: باهي دونك حسام ومحمد الآن وحسام حضرتنا حاجة على المنتخب الياباني وكذلك أخطاء صارت في مقابلة السويد وبتكون في حوار أنت محمد سلامة بكل تأكيد لأسف اللي يسمعوا فينا يحاولوا يفهموا على الأقل اللقطات تقريبين ما اللي تابعوا فينا على سبور باي موزايكا فهمون علشان اليوتيوب داعي نجموا يشوفوا صور ويفهموا مليح التعليق. نبدأ معك حسام.
7: أهم حاجة سأخترناها هي اللي كونفرونتاسيون ديريكت مع المدرب إيرفيرونار ضد المدرب متاع اليابان لعب معها مع المنتخب السعودي بتاريخ 7 أكتوبر 2021 بتاريخ 7 أكتوبر 2021 كان فاز المنتخب السعودي بقيادة إيرفيرونار و1 فيفري 2022 فما هزيمة متاع المدرب إيرفيرونار 2-0 مع المنتخب السعودي وآخر مواجهة كانت 25 مارس 2025 0-0 دونك يعرف إيرفيرونار يعرف المنتخب الياباني ويعرف خاصة تفكير المدرب هذايا مدرب كان مساعد 2018 في كاس العالم مع المنتخب الياباني استمرارية طوى 8 سنوات على رأس المنتخب الياباني الحاجة اللي باش تساهم أكيد في أكيد فساهمت في تطور المنتخب الياباني هي الاستقرار الفني اللي خلى التطور هذا نشوفوه على الميدان تاع خاصة في الملاعبين تاع اليابان.
2: باه نتعادوا للقطات اللي اخترتها وتحب تعلق عليهم والمجال مفتوح محمد احنا نحبوا نسمعوا حوار باهي تكتيكي مميز بينكم الزوز. دونك اللقطة الثانية اللي باش تعلق عليها واللي هي نحكيوا على شيما تكتيك نتاع المنتخب الياباني يعني والوقفة على التراع مع أندية اللاعبين.
7: المنتخب الياباني حافظ على حكينا على الاستقرارية ساعة خاطر قلنا من 2018 المدرب نفسه
2: استمرارية
7: فما استقرار على المستوى الرسم التكتيكي 3-4-3 شفنا لهنا حطينا الرسم التكتيكي فما الشعار كل لاعب شنو فين يلعب شوفوا الباربا إيطالي بالنسبة لحارس المرمى شوفوا فاينورد نشوفوا الفريق البلجيكي كيف كيف بالنسبة لمحور الدفاع بايرن ميونيخ كيف كيف نشوفوا فرانكفورت يعني كريستال بالاس يعني فما لاعبين تلعب في الدوري الهولندي في الدوري البلجيكي ألمانيا إيطاليا يعني الناس فما ماتوريتي تكتيك فما نضج كبير في المنتخب هذايا اللي خلى المنتخب وخلى المدرب يطور الفريق في خاصة في البيرميتاسيون في التحركات في الملعب متاع في الملعب بسهولة واللاعبين كانت تطبق في الأفكار متاعه.
2: باهي محمد إذا كان عندك متعلق على هذا واللي
3: بعد 3-4-2-1 معناها هو الشيء ما تكتيك اللي يلعب فيه المنتخب الياباني معناها الخطورة متاعه سورتو في اللاكس بتاع التيران كيما المنتخب السويدي ولهنا كلمة اللي قال عليها حسام قبيلة أهمية الكرة الأولى كي نفكوها ما لازمناش نخسروها لازمنا نعرفوا كيفاش نستغلوها لأنه مقابلة الفارطة خسرنا زوز كور قدام معناها 18 متر تسجلونا ديريكت المنتخب هذا نفس الشيء في المقابلة خاصة على مستوى التسديدات يعني شفنا وين يلقى الفرصة يسدد دونك لهنا الكرة الأولى اللي نفكوها لازمناش نضيعوها في الأكس متاع تيران لأنه إكستيون إكيب أكسيال وعدد اللاعبين في مستوى الأكس تيران كثير برشا لهنا أهمية كبيرة المحور الدفاع ولاعبي وسط الميدان.
2: شوفوا الصورة الأخرى اللي اختارها لنا حسام سلطان ذكر ضيفنا اليوم لأول مرة محلل أداء في النادي الأفريقي. دونك نتعداو لوين بالضبط تاو
7: بالنسبة للمدرب ديما الناس كل تسأل يقولوا شنو باش يخدم شنو عنده المجال نتاع التطوير الفريق في الأربع أيام هذوما. الحقيقة اخترنا الصورة نتاع الهدف اللي قبلناه في ضد المنتخب السويدي باش نشوفوا التمركز نتاعنا نتاع البلوكي كيب خاصة في الجوار اللي حاطين عليه نحن بورتور نون كادغي كيفاش في سبوت جوار باش يسنتر الكرة شوفوا الليني ديفونسيف الناس الكل تخزر الكرة الينيي وقت فما قانون نتاع كرة يقول انه جوار كي وقت اللي باش يحط الكرة ديريكتومون في لاكس دو بوت ما عندناش الحق نخرجوا في الالينيومون بارابور لي جوار في اللاكس والاورينتاسيون نتاع الكور نتاعهم لازم ديما تكون بتفكير واحد هو انه نعملوا جيستيون نتاع البروفوندور ما عندوش الحق ما عندناش الحق نخرجوا كيك
2: معناها الان نحكيوا على ديزابي سيف الكوره
7: ديزابي سيف
2: مش راي هذا
7: هذا مش راي ولا
3: هي قانون هي حامل الكوره يبدا ماهوش كوفير معناها يبدا محلول المفروض الدفاع يوخر وقتاش تقدم وقت اللي حامل الكوره يبدا عليه ضغط لهنا في الكوره في الاكسيون اللي اختارها حسام يعني حامل الكوره وحده الى ليبر معناها تشوفوا معناها لهنا ومعناها مستحيل معناها ديزابي سيف تاع الديفونس انه يبدا حامل الكوره مع عليهش ضغط انك الديفونس توخر ما تقدم
7: حاجه اخرى محمد المهمه انه نلعبوا ضد منتخب كيف باش يعمل في رولونس 3 دونك باش نلقاو الحاجات هذوما يعني البورتور دو لابال وحامل الكره ما لازموش يكون ليبر ما لازموش نسيبوه ديما فما حامل ديما فما ضغط على حامل الكره باش نجمو نفك الكره فمش تكون منطقه نتاع افتكاك الكره نتاعنا واضحه وباش نجمو نقلقوا الفريق الياباني المنتخب الياباني. بالنسبه للقطه الثانيه اللي اخترناها هي الكماله نتاع الاكسيون الكمال نتاع الاكسيون باش نشوفوا البلوكي كيب يعني بعد ما باش توصل الكره باش تصير الدوزيام بار نحكيوا عليها اي لازم بارابور لي جوور نتاع الميلو تيران دوزيام بال الناس الكل لازم تكون موجوده في دوزيام بال والبريزونس نتاع جوور سنتينيل نحكيوا عليه خاصه ياس صخيري قلنا انه يعطي ليكيليبر لهنا ما لقيناهوش في الاكسيون هذه وباش تمشي الاكسيون شفنا الاكسيون هذايا باش ياس صخيري بعيد على على الكره باش تمشي لاكسيون باش نشوفوا راني خضيره كيف كيف لي جوور نتاع ليكيليبر
2: اللي بعدها
7: في الدوزيام في الدوزيام بال مانيش بنلقاهم. وهذا خطر كبير الحقيقه خاصه المدرب توا في الاربع ايام هذم اكيد صارت عمليه المتابعه وبالفيديو خاصه فرديا ثم جماعيا في البارابور البلوكي كيب. والحاجه اللي لازم الحقيقه تتصلح قريبا الحقيقه باش نجموا نتطوروا خاصه دفاعيا باش نجموا نزيد نوصلوا.
2: شوفوا الصوره اللي بعدها هذه اللي كان يتكلم عليها حسام في علاقه باللي بعد الصوره هذه فوالا هذا
7: الحقيقه. شوفوا الاولانيه الاكسيون الاولانيه لقينا اليسخير بعيد والثانيه كيف كيف راني خضيره اللي موما كونسرني بالليكيليبر كونسرني بالدوزيام بال نلقاهم بعاد مما ساهم الحقيقه في الهدف نتاع المنتخب السويد.
3: بالضبط ديما نحكيوا على نفس الزون هذيك اللي قدام ديفونس اللي السويد تلعب عليها برشا ونفس الشيء بالنسبه لليابان يعني فما يويدا اتاكون لكن وراء انكاري يعني في وسط الميدان في اللاكس مايدا وكوبو اللي ممكن ما يلعبش تاع ريال سوسيداد مصاب لكن باش يكون باش يكون فما لاعب في وسطه مع سانو وكامادا اللي دو بيفو يعني انكاري هذاك لازم فما تواجد مينيموم زوج ثلاثه لاعبين وخاصه اهميه الكره الثانيه اللي حكى عليها حسين
7: محمد. طب نشوفوا حتى الاكسيون نحكيوا ديما حتى المستمعين اللي يسمعوا فينا والمشاهدين
2: يفهمونا بالضبط
7: على الفيزيكاليتي في الجو تاع اليابان والسويد خاصه في الكره العصريه يمشي يعمل فيكساسيون تثبيت في محور الملعب في محور الدفاع بشي ليبيري الاسباس في لهنا الصورة نحكيو عليها ضد ذي المنتخب الياباني بالطبيعة للسبوت والديرات الموجودة بالأزرق باش نبينه ضد المنتخب الهولندي يعني اخر المقابلة بنشوفه كيف كيف بورتور ليبر حامل الكرة مع ليوش ضغط بنشوفه الجوار اللي عليه الفليش كيفاش ديريكتومون وما صارش كونترول بتاع الجوار لونسي يعني اللاعبين الكل تخزن الكرة. وهذا في الكرة العصرية وفي كرة يعني خطر كبير الحقيقة. نتصور المدرب فيرونار والبالفيزيوناج وبالخدمة فرديا وجماعيا باش يطور من ناحية هذه الخاطر كارثة كبيرة الحقيقة. وإذا باش نواصلوا بالطريقة هذه
3: ولهنا يا حسام باش نزيد على كلامك سورتو في الأكسيون هذه البلوكاج هذاك اللي عمل فيه ويدا لاتاكون ليكسونتري غوش نتاع المنتخب الياباني ناكامورا اللي هو اكثر لاعب مسجل اهداف في 8 مقابلات الاخر 3 اهداف واللي فرنسا سني عمل هو اتاكون دو بوينت معناها في الياباني يلعب ليكسونتري غوش
7: الوحيد سامحني اللي يلعب في ليك 2 ديجا
3: بالضبط بالضبط مسجل 14 هدف مسجل على 29 ماتش مسجل 14 هدف هو اتاكون دو بوينت لكن لعبوا فيه ليكسونتري غوش لهنا باش الخدمه الكل تتخدم في وسط الميدان ويودا يفيكسي الدفاع وهو يدخل في لاكس دو تيرا قوته غادي لانه يعرف يسجل الهدف وسريع دونك المساحات سورتو في ظهر لارير دروا وفي الاسباس ما بين لاكسيال دروا ولارير دروا لازمنا نردوا بينا منها من الجوار هذايا ناكامورا.
7: شفنا حايدر طول لي زاكسيون اللي نحنا من غير كوره باش نشوفوا لي زاكسيون بارابور نس كل تحكي ديما على البلوك ديفونسيف وينساو البلوك اوفونسيف لهنا نس كل بقات تلاحظ في الغلطه نتاع اليسخيري اوكي هذايا الناس كل متفاهمه فيها لكن باش نشوفوا الكولوار لهنا اللي رسمناه لهنا في اللاكس دو بوت لهنا في المستوى العالي خاصة منتصر الطالبي عودها كانت لقطة فما مع المنتخب البلجيكي في آخر المقابلة وصل كيما نقولوا احنا وجه لوجه مع الحارس مهيب الشامخ كان سبب فيها منتصر الطالبي أعطى الكرة وخرج من لاكس دو بوت مما ساهم في الأكسيون اللي جات تروح بلجيكا. لهنا كيف كيف الهدف اللي صار وقت بعد افتكاك الكرة من ياسر الصخيري في اللاكس دو بوت كان حقيقة خطأ فادح الليبر الكل يعني المساحة الكل شاغرة. لهنا ديما نحكيه على الريلاسيون بين انتر لي ليني و انتر لي جوار لهنا الحقيقة كانت مع منعدمة الحقيقة.
2: وهذه أخطاء ما لازمش تتكرر مع المنتخب الياباني لأنه نظريا جابون أقوى من السويد أقوى برشا من السويد وأسرع خاصة من المنتخب السويدي.
7: وش نشوفه زادة كيف كيف اللقطة اللي بعد متاع ليس صخيري هو متاع الغربي اسماعيل الغربي نفس
2: اللقطة الأخيرة معناها
7: اللقطة كيف كيف شو نشوفه لهنا واضحة أكثر خطر
3: خسر الكرة
7: كيف كيف خسر الكرة ولاكس دو بوت المهم أنه يكون فيه منتصر الطالبي وكيف كيف حتى بن حميدة زادة كونسرني لجوار كل كونسرني مي ديما نحاسبوا الجوار ديما الاخريني نشوفوا خذ الكورة جوار ديما ليبر العياري ومشي بالكورة وسدد في المرمى بدون حتى مراقبة
3: احصائية حيدر
2: ونختصروا لانه غفران ديجا تستنى
3: انه المنتخب الياباني اقوى منتخب سويدي. منتخب الياباني اخر 8 مقابلات ما خسرش يعني اخر خسارة لي في سبتمبر 2025 ربح البرازيل ولونجلتير وغانا وبوليفيا واسكتلندا وزلندا وفيهم هذوما 5 كلين شيت سجل 15 وقبل 6 من 15 اللي سجلهم 7 اهداف في اخر 20 دقيقة معناها الكيب تاع معناها سخنتو على المستوى البدني قويه، التغييرات زاد نتاعها باهين، والكيب تلعب لاخر دقيقه بنفس الريتم.
7: حاجه بركه حيدر بارابور لي ترانزيسيون والبلوك نتاعنا، الحقيقه كنا بكري اختار يحكي على راني خضيره والشوا في الميلو تيران، الشوا لو بلوز امبورطون شكون لاتاكون، على خاطر تختلف لي ترانزيسيون كيما الناس الكل تعرف محمد خاصه راه فما نوعيات مختلفه نتاع لي ترانزيسيون،
3: باش تلعب عليه
7: يا اما باش تلعب ترانزيسيون ديريكت وعندك دي جوور رابيد تاع ليسباس، يا اما دي ترانزيسيون انديريكت ان جوور دو ستاسيون اللي باش يخلي لي جوور هما اللي يخلطوا كيما نقولوا نحنا، والريدو الثاني كيما نقولوا نحنا اللي باش يكون يعملوا لي زانفيلتراسيون.
3: لهنا مهم يكون عندنا ان بوان دو روبير مش كيما الماتش اللي فات، يعني جوج مهاجمين يحبوا ياخذوا كره في وسط
2: الميدان. للاسف خذينا برشا وقت مع معز المستيري، دونك للاسف حتى عبد الوهاب عندهم كوره في الفيرتيكاليتي وكذا، ما خليناش الوقت خويا، المره الجايه عبد الوهاب تاخذ اكثر وقت ممكن. شكرا لكم، يعطيك الصحه حسام السلطاني محلل الاداء في النادي الافريقي، شكرا على الاختيار نتاع اللي عملته اليوم لانه تقرب وتفهم حقيقه كيفاش شنو اللي غلطنا وكيفاش لازمنا نصلحوا. شكر كبير للكابتن محمد سلامه، يعطيك صحه. شكرا للي كان معنا في الاخراج، هاديه في الاخراج الرقمي. شكرا لاحمد عدالة اللي كان معنا بكري شويه من مونتيري، اعطانا اخر الاخبار. تسويجكم غفران في الاخبار. ريكاب سبور فيزيتي كاليبسو.
8: Samedi 20 juin, le Calypso accueille en exclusivité la grande DJ cubaine Claudia León pour un son afro et latino house envoûtant. Claudia León au Calypso, c'est le samedi 20 juin avec la participation de Maxwell, Power Horse, Cristaline, Fatal, Raura, Beko, NJ Events, Escape, ODV+, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
9: من الأرض للكوجينة، من حومة للستاد، من الطاولة القلب كل تونسي، بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار، بأحلامنا، بالجرينتا، بالقليب، وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم، سيكام، معاكم تكبر المحبة، وبقليب، نشجعوا أبطالنا.
8: راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
10: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. قضية تحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يصدر اليوم 20 بطاقة إيداع بالسجن في حق أعضاء الشبكتين الإجراميتين الدوليتين الناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور، وذلك بعد استنطاق المحتفظ بهم وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. والمصدر ذاته يوضح أن النيابة العمومية بالقطب وبناء على محضر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني المتعلق بهذا الملف أذنت بفتح بحث تحقيقي لدى قاضي تحقيق بقطب مكافحة الإرهاب، حيث تم بعد استنطاق المحتفظ بهم إصدار 20 بطاقة إيداع بالسجن في حق أعضاء الشبكتين المذكورتين، من بينهم كريم الطيف صاحب ملهى ليلي بالضحية الشمالية بالعاصمة وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وكانت وزارة الداخلية أفادت في بلاغ أصدرته اليوم بأن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني تمكنت من كشف وتفكيك شبكتين إجراميتين دوليتين تنشطان في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور. وأضافت الداخلية أنه بمباشرة الأبحاث في القضية وبالتنسيق المباشر مع النيابة العمومية تم ضبط وإيقاف أغلب متزعمي وعناصر الشبكتين المذكورتين والبالغ عددهم نحو 25 شخصا، مع حجز عدد هام من السيارات والدراجات والمراكب الترفيهية الفاخرة المتأتية من أنشطتهم المشبوهة داخل البلاد وخارجها، إلى جانب كمية من المخدرات ومبالغ مالية مهمة، مشيرة إلى أن الأبحاث ما زالت جارية. المستشارة الدولية في الذكاء الاصطناعي نزهة بوجمعة تشير في تصريح لزميلتنا هناء السلطاني إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في تحقيق السرعة والنجاعة في إنتاجية وتنافسية المؤسسات دون إخفاء مخاطره، مؤكدة خلال ملتقى الذكاء الاصطناعي والاستثمار المستدام ضرورة معرفة أصحاب المؤسسات بطرق استعماله وخاصة آليات إدراجه ضمن تقاريرهم مع أخذ القرارات ووضع استراتيجيات العمل.
11: الذكاء الاصطناعي فرصة خرق العادة للمؤسسات، خاطر يوضح برشا اللي الانتاج الارتيفيسيال تعطي قدرات للمؤسسة في تقييم المعلومات، في الاناليز متاعهم، في أخذ القرارات من ناحية السرعة، من ناحية الكاليتي أوسي، تعاون برشا في تربح الوقت. En fait c'est une question de gain de productivité كبيرة برشا للمؤسسات اللي يستعملوا الانتاج الارتيفيسيال. تبقى توا يلزمه يعرف كيفاش يحطها، ثم اكزيجونس نتاع يلندا المؤسسة حاضرة ولا لا للذكاء الاصطناعي. كيف العادة ديما نحكي ولا حكيت لي دوني صحيح، المعطيات حاجه مهمه برشا، ما لازمش واحد يستنى كاليتي بارفيت، ما لازمش واحد يستنى لا بيرفيكسيون باش يبدا يعمل انتاج ارتيفيسيال. اما يلزم اي مؤسسه تنظمهم ان مينيموم باش كيف يدخل الانتاج ارتيفيسيال يبدا ثم الشيء اللي ينتظر من الانتاج ارتيفيسيال اللي هي لو غان دو برودكتيفيتي. هذاك يصير كي يبدا مؤسسه حضرت روحها من قبل شويه، جوست واحد يحط في باله اللي ماهيش تنزل على فرصه وشيء يمشي وحده.
10: عالميا وكالة رويترز للأنباء تفيد بأن البيت الأبيض قدم نص مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران للكونغرس. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
12: الأولى في تونس. واحد من الناس، واحد من الناس. سبعة لفرقة تحليل شاكر بسباس.
13: ثم تسمعوا في واحد من الناس، مرحبا أهلا وسهلا في حلقة جديدة يوميا كالعادة من الاثنين الخميس من سبعة لثمانية. حلقة اليوم حلقة تحدي، حلقة عزيمة، حلقة قوة، والاختلاف في فينا وفي مجتمعاتنا نجم يكون زاد هذا الاختلاف عنصر قوة، وذلك علاش سعيد انه يكون بحذايا وضيفي هيثم بن عبد الله طالب، ماجستير متحصل على الإجازة في اللغة والأداب والحضارة الإنجليزية. حتى وين عانى من نقص السمع، لكن نقص السمع هذا كان له تحدي كبير باش اليوم يوصل ويحب يحكي هذه القصة، وسعيد انه يكون بحذايا. هيثم بن عبد الله مساء الخير.
14: مساء الخير،
13: مرحبا بك.
14: يعيشك يعيشك.
13: سعيد باستقبالك.
14: اني اسعد
13: سعيد بالورد هذا يا اخوي، منورني اخوي.
14: عايشك انت اللي منور.
13: يعيشك. تحيه لسي شاكر اللي اسمع الاسم الولي والد بحضنا لهنا في الاستوديو في الكواليس. اقعدوا معنا واسمعوا القصه في واحد من الناس على موزايك فام. راجعين بعد الفاصل.

0: حياتي. ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، السبت 27 جوان إلى 10 متعليل. ليلة أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. Le public du Carthage chante. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيشوا الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سناب الكارتاج، جيلي، ديليس، موريس جاراج ام جي، بينا، بيهاش بونك، موراديو تيل، مبلتكس، بنجمع موتورز، مغازت ام جي، ماكسويل، شغب برود وموزيك فم. واحد من الناس، واحد من الناس.
1: هيثم عبد الله طالب ماجستير متحصل الإجازة في اللغة والأدب والحضارة الإنجليزية، مستقبلا إن شاء الله زاد كيف كيف دكتور في هذا المجال. سعيد أنك تكون بحذية. باركور فيه برشة تحدي،
2: صحيح
1: فيه برشة قوة وعزيمة، والحكاية بدأت من الصغرى، بدأت من منذ الولادة تقريبا.
2: عمره خمسة سنين.
1: خمسة سنين.
2: هي من للحين ما نعرفش اسكو من الولادة ولا حاجة وراثية، لأنه ما فما حد في العيلة. وللحين حتى طبيب زادة ما يعرفش اسكو زادة مرضي ولا. فالوالدة بفضلها فاقت من عمره خمسة سنين كما نعودش لأني نقرأ فيه. فوقتها بدأت رحلة التحدي والسماعات.
1: الوالدة من الأول فاقت أنك ما تعودش الكلام اللي
2: نقرأ فيه،
1: تقرأ فيه. فشكت في انك عندك ضعف السمع،
2: فشكت برغم انه عدد تلامذة شويه وقتها في القسم وقسم صغير. وقالت فما كيفاش يعني طفل ما يعاودليش في الشقه وكل، فهمتي؟ فمشيت نقيس في السمع. وقتها زاد تاكد انه عندي نقص في السمع ويلزم نلبس سماعات.
1: وبديت من وقتها،
2: وبدات الرحله من وقتها.
1: والرحله بدات في، ما زلنا في المكتب،
2: بدات في المكتب. ما زلت يعني السماعات من الاول كانت حاجه ثقيله وحاجه جديده وحاجه ما نعرفهاش، رغم اول شخص يعني في الانتوراج نتاعي نلبس سماعات. بدات الرحله التحدي في المدرسه لانه كانوا ثقال مش كما توا، يعني استيتيك واصغر في الحجم وكل. الحجم قبل كان كبير، وكان
1: كان مقلق كيف من
2: كان مقلق، كان وزين يعني، كان توزين على الوزن. ونحس كاين حاجه لابس حاجه اني ما نتحبهاش، ما نتقيهاش، مانيش مستانس بها.
1: فهمتيش انت من الاول؟
2: فهمتيش علاش؟ على خاطر من الاول اني كي كنت مستانس باصوات معينه، اصوات قليله في الانتوراج نتاعي، مثلا نسمع اللي بحذايا ما نسمعش الاصوات الذهبيه. بعد كي لبست السماعات وليت نسمع حتى القسم اللي بجنبي، وليت نتقلق، ما عادش نسمع المعلمه نتاعي، نسمع المعلمه الاخرى تتعيط وتحكي مثال، فهمتني؟ وليت نتقلق، ما عادش نجم نركز في القسم نتاعي. هذه كانت رحلة من الأول. حتى في سنة أولى وقتها بالنظام القديم إنه إذا كان نجيب أقل من 10 شهادة تجية، فإني وقتها في توسط الشفا خذيت أقل من 10 ما نتكلمش، فخذيت شهادة تجية برغم هذا لي 15-16 وقتها.
1: والمشكلة إنك تسمع الانتراج الكل أو الأصوات البعيدة، كان مشكلة من السماعة في حد ذاتها؟
2: لا، هو
1: هيثم ولا
2: هو السماعة بحد ذاتها هي تمثل الأذن الطبيعية، يعني سماعة إني كن ألبسها أنا نحس كأني الودنين إنسان طبيعي نسمع كل شيء. لكن إني بما أنه استنست بالأصوات قليلة وما غير سماعة، وزيد ما نلبسهاش ديما سماعة، ما نلبسهاش ديما، هيك أثر على نقص السمع وزيد طاح السمع يعني بالوقت. فهيك يعني يولد إنه هيثم ديما يتقلق من الأصوات الفشائية، خاصة الفشائية.
1: بمعنى الفشائية؟
2: فشائية مثلا نبدأ في قسم كالم، استنست بالكالم يعني، بعد يجي تلميذ الدستالو الدسكورسي كل حصة ذاك يفجعني
1: ويقلق.
2: يقلق مثال أني في القياس السمع متاعي الأصوات الفشائية تفجعني. والأصوات النقوز ما نسمعهمش، مثل نقوز الدار توا داني يقولوا لي شبيك ما تحلش الباب وانت في الدار، يقولوا ما نسمعش. فالأصوات الخفيفة كما النقوز ولا دقات الباب كل هيك ما نسمعهاش. نسمع الفجعة، نسمع زمارة الكهرباء ديما في الشارع نسد وذنية، هات الحس قوي ما نش مستانس بيه. فكاو هيك هي.
1: وكيفاش تأقلمت مع ضعف السمع في المدرسة على الأقل؟
2: في المدرسة بفضل الدعم المعلمين، هذه حاجة، وزاد بفضل الدعم التلامذة، وماما زاد بفضلها كانت تخذ لي الكراس من زملائي. فديما ناقص الكتيبة. ثالث سنة ثالثة وقت نقرأ فرنسي، معلمة تحكي بالفرنسي في ساعة وكل، وروح كراستي فارغة. من كبتي حتى معلومة. ومن هذا واحد تعودت ماما كل شيء شنو قريب، فرحت فرحة كبيرة على الأخ كيفاش يعني كبتيت الكلام وكل، فهمتني؟ فلكن الحمد لله بفضل أمي ودعمها وبفضل زادة بابا بدعمه ودعم العائلة الكل ما حسيتش بنقص، خاطر ماما زادة عندها دواء شنو فاش إنه ما تحسسنيش لأني ناقص. فديما تقول لي هاي يمكن نبدا نشكي لها يما الصوت هيك يقلقني، او نسمع نلبس سماعه نسمع في الدار الاصوات القويه تقلقني، تقول لي هذا لابسنا عليك ما عندك حتى شيء اختاني راك لاباس يما، ويقلق لا لاباس. وحاجه اخرى زاده لاني عندي الحق في بطاقتي عاقه من لاني صغير. في كل شخص عنده نقص في السماع بالحق ننصحه ياخو حقه باش ياخذ بطاقتي عاقه. فاني وقتك من صغير بطاقتي عاقه ماما كان ضد انه ناخذها.
3: علاش؟
2: باش ما تحسسنيش لاني ناقص حاجه، باش تحسسني كيما الناس الكل.
3: كلنا ناقصين حاجات روا،
2: صحيح كل شخص يختلف عن شخص وهيك الميزه نتاعو. لكن اني خدت وقتها في البدايه في اقل حاجه تهشني حاجه تقلقني يعني، فكان ضد انه ناخذ البطاقه الاعاقه، خذيتها كان بعد.
3: وكان ثم دعم كبير قلت لي من المعلمين في الابتدائي، شو كانوا يعملوا باش يساعدوك ويكونوا معاك دائما؟
2: مثال المعلمين في المدرسة كنت أنا ديما في الطاولة الأولى، يعني حتى مسنديني مقطعيني من كلش، ما يحسونيش أنت ناقص، ما يحسونيش مثال من نسمع فيه من العباد أنت ناقص ودك ناقص، هزوا الجمعية الصم، هزوا خرجوا مدرسة خاصة، مو بلاستو مش في المدرسة الطبيعية. فأني الحمد لله أنه الإطار التربوي اللي كنت فيه كان ياسر داعم الحمد لله.
3: وحتى زملائك في المكتب زادا؟
2: في المكتب يعني مازالوا كنا مازلنا صغار، مازلنا صغار بعد بالوقت يعني كي وصلت الكوليج والليسي بدات التحدي مثال في الكوليج
3: طنجوها الكوليج والليسي. اما المجتمع اللي داير بيك وانت صغير كنت تسمع منه اراء من النوع، ما كنتش تسمع الحاجات اللي تقلق؟ والحمد لله.
2: الحمد لله
3: كان ثم احاطه كبيره من العائله هاي ثم زاد.
2: صحيح.
3: الوالد والوالده كان عندهم دور كبير في في الصغرى، كانوا يسعوا انه يجعلوا الامور طبيعيه اكثر. صحيح. كيفاش
2: يعني مثال انه نقص السمع مثال ممكن يمشي بلاصه برغم اني صحيح واللي هي تحسب طبيبي زاد يقول لي هاي لازمك تلبس السماعه ديما، واني نسمحها ونلبسها كان تبدا فما قسم ولا ديسكو بيني وبين شخص، لكن اني مجبور اني نلبسها ديما باش السمع ما يتيحش. ففي المدرسه وقتها ما حسيتش بنقص، وقتها مازالت في بدايه رحله نقص السمع، مش سمع كما توا نقص يعني بالوقت وبالعمر وبالوقت وكل. فمن الاول كانت الحياه ورديه،
3: كانت الحياة الوردية بفضل العائلة والوالد والوالدة، زادة كان ثم دعم كبير. لين جينا لمرحلة الكوليج، الكوليج تبدلت الأمور،
2: كبرنا
3: والمحيطين بينا ما كانوش فاهمين أنه ثم نقص سمع ويلزم يكون ثم إحاطة واهتمام. شو اللي صار في الكوليج؟
2: في الكوليج وقتها أول مرة بديت في رحلة الشك بيني وبين روحي في اللي نسمع فيه، وقت امتحان تاريخ اني يعني كنت متميز يعني جبت 18.5. انا قص لي بونت ونص، قلت له الاستاذ، قلت له مسيو والكتب الكلمه اللي كتبتها في الدفاع نفسها في الكراسه، خلي لي كتبتها بالغلط في الكراسه. هي رحله زاد الاخرى اللي في الكوليج عكس المدرسه، في المدرسه كنا المعلمين يكتبوا في السبوره واني ننقل من السبوره، يعني ما نستخدمش ودني ديما،
3: اسهل كده بالنسبه لي.
2: في الكوليج ولاو يملوا، فكي ولاو يملوا بدات رحله جديده انه معاش خالط نكتب، يعني ديما ناخذ كاسه من زملائي. وبدات رحله الشك زاد انه من وقت اللي عرفت روحي الخلطه والكلمه اللي كتبتها في الامتحان غلط، ديما ناخذ كاسه من زملائي، كل ما ناخذ الكراسه ونروح نثبت من كل كلمه باش ما نعاودش الخلطه اللي عملتها.
3: يعني كان مجهود زايد تعمل فيه،
2: مجهود زايد. وبرغم كنت نطالب انه يعطيني اوراق، وبعد ما كانش يعني ما كانش فما تسهيلات في هذه، يعني يعطيوني الدرس حاضر باش ما نقعدش كيما زملائي نقعد ننقل وكل، فهمتني؟
3: كانوا يعرفوا الاستاذ الاشكاليه هذه؟
2: لان فما مره في الحصه الانجليزيه فما تلميذ بجنبي هو ولد الاستاذ اللي نقرا فيها، نقرا عندها، وزاد لي في السماع للاربعه، وهيك زيد السماع للاربعه، واحنا كيما الكوموند 1 2 3 4، كزيد للاربعه واحد يتفجعك الشوك يعني، فهمت؟ فكزيد لي وقت هو يتمنيك، اما هو في باله يعني لاني
3: كيفاش سمح لنفسه هو يزيد في السماع،
2: هو بجنبي تحت حمايه والدته لخاطر الاستاذه زاد هالاربعه. فاني قمت نعيط، قمت نعيط دات الاستاذه، كان عندي امل انه باش تخرج اكسكلو يعني باش يكون درس باش هيثم ما يعاودش اللي عامله هذه معاه، لكن مع الاسف طفت الموضوع. وقتها حسيت روحي مانيش محمي من اي حاجه. وزيد في الكوليج زاد كما قلت كي نقص السمع بالوقت قد ينقص السمع والعمر وكل، يعني السماع نستحقها كي نزيد 1 2، فك الفجعه نتاع الكلام ذاك اللي دزوا الكراسي وطول هيك تقلقني على الاخر. مثال زاد الحاجه الاخرى انه في السماع عندنا البيله البطاريه هيك مهمه على الاخر، فاني مثال نبدا في وسط درس مهم والاستاذة تجي تقول على الامتحان شنو باش يجي، البيلات جيتو فالي واني وقتها مازلت يعني مش كما تو مسؤول كبير، البيلات ما نهزهمش معايا القسم وكل، فكنت نهز كان البيلة اللي في السماعة، كي البيلة متاعي تفالي وتقفص الحصه نقعد هكا واقف ما نعمل حتى شيء خاطر ما نجمش نكمل نسمع الاستاذ. وبعد بالوقت وليت لازم نهز البيلة معايا.
3: على غير المكتب هيثم بن عبد الله طالب ماجستير متحصل الاجازه في اللغه والاداب والحضاره الانجليزيه، على غير المكتب في الكوليج ما كانش ثم نفس التفاهم والتسامح اللي عند التلامذه.
2: عند التلامذه لا، خاطر التلامذه انضج واكبر، وفي الجينيراسيون تاعي اني تعديت للتنمى، تعرضت للتنمى بمعنى انه اني هيثم كنت كالم برشا من القهي للدار، ما عنديش لي زكتيفيتي نخرج ونخالط الشباب واللي جاني كيفي كل، فما كنت نعرف الدنيا في حد حد الدار. فهم كانوا انضج مني اكبر مني ويفهموا
3: انضج بين قوسين،
2: انضج يعني بمعنى انه
3: كبار في العمر
2: صحيح صحيح يعني يشوش ولا حاجة يعني مش كيفي حد حد روح يعني فهمتني. فوقتها
3: كأني أنت أستاذ من أستاذ من صغرك، ما أنا أخذ البروفيل أنت أستاذ من صغرك،
2: فأني ما كنتش متكلم على حقي كما توا، قبل كان عادي أي واحد يقول علي كلمة ولا يتنمى علي ولا أي حاجة نسكت نكلها وروح نبكي وصارت يعني.
3: شنو كانوا يعملوا؟ شنو
2: يعني مثال لقبوني بألقاب يعني مثال أني زاد خاطر كنت إزولي نوعا ما يعني ما كنتش كما هما مخالط التلامذة وكل، فكنت نحافظ انه علاش هذا الكل مربوط بالسماعة خاطر مستنس بالكلام يعني مستنس بالهدوء، فكنت نخير نقعد وحدي
3: يعني نقص السمع فرض عليك انك تكون في وحدة اكثر في
2: صحيح وقتها حتى للباك.
3: فهذا كان زملائك ما يتقبلوش
2: لا وقتها في الكوليج قليل قليل، ما
3: كنت تعرضت للتنمر منهم
2: ايه صحيح
3: يعني
2: بمعنى فما ألقاب تتقال تقلقني وهيك زاد زعزع الثقة في النفس متاعي زادة. يعني مثال أنت هيثم قاعد يبني في روحه دفجة دفجة جي أنتو تهدو كل هدة ذيك زاد تصبتني للسفر يعني، فإني قاعد نطلع بشوي أقل حاجة تنم أقل حاجة قولي أنت ما سمعش، ولا أقل حاجة كنبدو في جروف متاع أصحاب يقول لي عاود لي كل كلمة قولي يا وإني كقول عاود لي الكلمة قولي لا ما نعاودش لما قلت حتى شيء هيك يتقلق هو العبد بالحق يزم مراعاة من الناس انه كي واحد يقول لك عاود لي الكلمه ولا ما سمعتكش عاود له احترمه دونك انت تعب لي هو نقص في السمع كيك انت كي تقول له لا ما نعاودلكش ولا ما احسبني ما قلت حتى شيء تحسوا اللي هو يعني تندموا اللي هو عنده النقص في السمع يعني تحسوا بالعجز.
3: وهذا اللي صار معك هيثم؟
2: اس اكيد
3: التنمر اللي صار لك في الكوليج
2: تنمر زاد هذه الفاست اللي ما يعاودوش الكلام يعني
3: خليك في وقت من الاوقات تتزعزع شوية
2: في الثقة ما كنتش يعني استابل ما كنتش نجم ندافع على روحي ما كنتش نجم نتكلم كما توا.
3: شنو يتبدل؟ كيفاش اكتسبت الثقة وتجاوزت هالتنمر ذا اللي كان محيط بيك؟
2: في مرحلة الليسي بعد كي تعديت الليسي توجهت أداب، كي توجهت أداب كان المحيط والتلامذة اللي معايا الحمد لله نقدم لهم تحية كانوا سيبورت برشا كانوا داعمين برشا ليا. مثال انه نقعد في الطاوله الاولى ديما نقعد في الطاوله الاولى ونبي نقعد الطاوله الاخرى نعيش الاحساس نشوف الكلاس ونحس ونعمل شغب من تل، لكن ديما في الطاوله الاولى محكوم عليه في الطاوله الاولى. فهو انه ما نخلطش نكتب فتلامذة نوعا ما اصدقائي يحسوا واحد مفروض عليهم يجيو بجنبي باش اني ننقل عليهم. حاجه اخرى كاني ما نخلطش نكتب خاطر الاستاذه تمل فيسع واني زاد حاجه معلومه مهمه اني حسيتها بيني وبين روحي اني فقت بروحي فاقوا بي 5 سنين هما كديكلاش تاع 5 سنين هذوكم مهمين في عمر البيبي يسمع ويتكلم وكل فهمتني. فساعات نحس اني نفهم حاجه بالمخ مثل كيقولوا نكته في جروب دامي نسمح ان هما كملوا ضحكوا وتعدوا النكته اللي بعدها نفهم النكته الاولى وقت فهمتني. فوقتها ما كنتش اكسيليري كيفهم في الكتابه فيكتبوا لروحهم يكتبوا لي اني وكنت بفضل هيك بفضل الأستاذ زادا لين وصلت حتى في الباك متاعي يعني بديت نبكي في الامتحان سامحني فصل الحصة نتاع الفرنسي وختم ختم مانيش خالط نكتب كيف الناس نحب نولي كيفهم نحب نكتب كيفهم يعني فما ما خلطتش كيفهم نكتب وبديت نبكي. الأستاذة خرجتني لبرا هديتني قالت لي هاي تنكيت طبعا بعد نعطيك الكورة وكل لكن هو ما شوف في الليسي احسن مرحله عشتها على خاطر الاساتذه كانوا داعمين التلامذه كانوا بالحق باهين بالحق محظوظ انه وقتها خذيت يعني دعم باهي من التلامذه ولكن اني في رغم هيك الكل نحب نعمل حاجه بمجهودي ما نحبش نستنى كل عبد يعاونني. حب هيثم يكتب وحده يحب هيثم يسمع كل معلومة واحدة، مش هيثم يعول على هذاك وهذاك، يقعد يروح للدار ويثبت من كل كلمة صحيحة ولا غلطة.
3: شنو اللي عملته وخدمت عليه باش تولي صاحب قرار نفسك ووحدك يعني تقوم باللي لازمك تقوم به؟
2: هو في الباك يعني الحمد لله خذيت الباك من العام الأول
3: ما شاء الله.
2: فكي خذيت الباك حسيت بنقص لومبلوافور كي مشيت للجامعة وكل، فقلت مش كيما في الباك اتوديت ومعبي وكل، فقلت لازم نعبي وقتي، فبديت نقدم على جمعيات.
3: قدمت عملت عام راحة زادة
2: بعد التخرج. فقبل ما ندخل في أول عام فاكولتي وقتها بديت نلوج على الجمعيات وقدمت في جمعية وكتبت، قالوا لي شنو اللي بوان فور واللي بوان فيبل. فأني وقتها في البوان فيبل كأول مرة نعمل فورميلير ونقدم واحد، كتبت في البوان فيبل يعني عندي نقص في السمع. بعد جاني رفضوني يعني ما جاوبونيش، فهمتني؟ خاطر كي هبطوا تصوير نتاع لي مونبو جدد قلت اني جبيني شنو انا،
3: علاش ما قبلونيش؟
2: ما قبلونيش، بديت نشك في روحي شبيهم هما خايميني، علاش هما خايميني، علاش ما نتقبلش؟ زدت فرطت روحي وكلمتهم قلت لهم مش بكم ما قبلتونيش، قالوا لي اجا لونتوتيا مشيت وقبلوني
3: والحمد لله.
2: وقتها بديت نفرض روحي،
3: رجع لك ثقتك في نفسك أحيط. وهي باركور معناها ربما اللي يسمع فينا توا ماهوش سهل، لانه ضعف السمع زاد ميزانيه هكا ولا السماعات ماهيش بالاسوام الرخيصه اللي كما نقولوا نحن على بورتي دو طول موند، صحيح ولا؟
2: صحيح، السماعات غاليه برشا، سماعات راهو توصل ل 16 مليون زوج سماعات، يعني اخر مره فما طفله باها باع ارض باش خذت سماعه، يعني السماعات اني توا باش نجدد كل اربع سنين خمس سنين تتبدل، اذا كان ما تتبدلش السماعه ينقص مش في صالح العبد يعني. فاني وقتك باش ناخذ سماعه مثل توك شفت الاسوام 10 ملايين 9 ملايين يعني على زوج سماعات، فما عباد ما تلحقش تاخذ زوج سماعات تاخذ سماعه واحده، وقت اللي لازم زوج ودنين بالسماعه. اذا كان العبد يوصل ياخذ سماعه واحده باش يضر سمعه ولا لذني في ما غير سماعه باش تطيح عادي يعني، فهمتي؟ فما فماش مراعاه خاصه في الكنام، يعني الكنام ما ترجعش الفلوس، خمبخص مو ضعيف يعني، مثال على 8 ملايين اذا كان تقى يرجعوك مليون.
3: يعني انت بفضل ربي ثم العائله ثم هي. الوالده ثم الوالد اللي هما كانوا داعمين، ونصور معناها بالنسبه لهم هما ما يغلى عليك حتى شيء.
2: صحيح، هما ماذا بهم يعني سماع اللي عندي تو ناخذ مخي، وما اني ما نحبش يعني ما نحبش ناخذ حاجه ما اقوى يعني، واحد يمشي على قد خطوته وعلى حاجه اخرى زاد ما باش روحي، كان اني زاد الناس الاخرين اللي ما تقدرش تشي، الناس اللي ما تقدرش تخلط تاخذ سماعه تو قاعده بليش تقول لك اي تو نقعد لين من اللي ما نسمعش نتعلم لغه الاشارات، وفما ذا فما ناس يعني
3: هذه تجربه
2: شفت شباب نحكي مع ناس يعني ناقصين في السمع كيفي، ويقولوا لي فما واحده نعرفها حكيت لي قالت لي هيثم مانيش خالطه ظروفي الماديه ما تلحقنيش نشي سماعه، مش نقعد هكاك لين نولي ما نسمعش ونتعلم لغه الاشارات، ما فماش حل، ما فماش دعم زاد من الدوله يعني، ما فماش اصل الموضوع هذا السماعات ونقص في السمع ماهوش محكي عليه، وزاد نشكرك انت اللي اليوم تحكي عليه الموضوع وصلت عليه الضوء، على خاطر يعني الناس اللي كيفي او اني شخصيا نفرح على الاخر انه نشوف الموضوع يتحكي ونحس بالامان، على خاطر كي نشوف مثال عبد عايش مثال في تونس يعني، واحنا كنا كيف كيف عندنا فرد مشاكل، اذا كان انت ما تحكيش عليهم توصلت صوت شكون يوصلني؟
3: بيسير ومهم جدا انه نحكي عليه، هذا واجب مش زي هيثم. انت طورت من نفسك ومن استراتيجياتك زاد كيف كيف، وحتى اليوم توصل الاستاذ والحاصل على الماجستير وفي طريق الدكتوراه، والباركور مازلنا نحكيو فيه في واحد من الناس على مزيكا فام. راجعين لكم نحن بعد الفاصل، ضيفي هيثم بن عبد الله طالب الماجستير، راجعين بعد الفاصل.

Culture Plus. Culture Plus. آخر الأفلام، أقوى الموسيقى، مسرح اكتب وكل الفنون. نوستالجيا ترجعك الأحليين. أحليين. من 2 للجمعة من 8 للتسعة متعليل. كولتور بلوس معايا أنا سامية الحامل.

0: يعني قبل ما كنتش متقبله هيثم؟
1: ما كنتش متقبله أبدا
0: يعني بالرغم اللي
1: 18 عام ما قبلتش النقص اللي عندي. بعد كي دخلت الجامعة ودخلت الجمعيات ودخلت الكلوب وتعرفت على عباد وتعرفت على زوايا مختلفة من روحي وشنو اني كابابل دو فيغ. يعني مثلا وقت وصلت نحكي قدام بوبليك في لوريونتاسيون تاع الايفينمون وصلت مثال اي حاجه يشجعوا فيه خاطر تشجيع باهي
0: طبعا
1: العبد يدزك راهو يزيدك في الثقه في النفس. فاني وقتها بفضل اصراري اني بفضل انه كل اوبورتونيتي ندخل فيها ونفذ روحي فيها فوقتها لونتوراج يشجع فيا كلكو سوا جماعي كلكو سوا كلوب. فوقتها بديت نحس بالثقه في النفس وبديت نقبل الحاله متاعي ونشوفها نقطه قوه. في حاله مثال في الجامعه وقتها كنت ياسف هذا روحي على زملائي فهم لبسنا له في قالوا لي هاي اي شكايه اي سؤال الاستاذ قول لي هيثم انت تعب تحكي هيثم بابا امشي. فاني اللي الشيء اللي ولد الثقه في النفس هيك انه حضرت في يعني في المظاهر في كيفاش قولها يعني
0: تظاهرات.
1: في التظاهرات الثقافيه اللي عملتها ولا في الاجتماعيه كي عاونت الناس ولم قفه رمضان وكل في هيك زاد لي في الثقه في النفس نتاعي وليت ما عادش نحس بالاحراج كي نحكي قدام الناس. فهيك ولد انه عنده علاقه ايجابيه في الجامعه انه كل بريزونطاسيون نعملها نحكي واثق مش كيما عبد يعني زميل اخر يحكي بكل ثقه اقل ثقه بالنفس وكلام يبدا مش سير منه وكل. فاني هيك شجعني على الاخر وساعدني على الاخر. لكن في سنه ديما نفكتي وقت الكورونا 2020
0: اي
1: في الكورونا وقت لبسنا كل ماسك
0: صحيح
1: كلبسنا كل ماسك
0: تعودها الافه هذه شو صار
1: كلبسنا الماسك وقتها حسيت حاجه جديده يعني مانيش نسمع في الاستاذ فيش يحكي خاطر هو سكر على فمه اني وقت عرفت لاني نقرا شفاه
0: اكتشفت الموهبه الجديده هذه
1: هو لا كل شخص ناقص في السمع يقرا شفاه
0: ممتاز.
1: فوقتها كي الاستاذ يسكر يعني على فمه ما نقراش اني فوقتها اني عمي كامل يعني 20 عام كنت نسمع الاستاذ ولا ما ركز في فمه. فوقت اللي هو حط الماسك لاحظت انه نسمع حس ما نسمعش الكلام فاني وقتها كنت نوعا ما نجبر الاستاذ لو تسمح استاذ نجم تنحي الماسك باش على الاقل ان نتشجع نجي نقرا ونقعد في القسم كما زملائي. وقتها فما اساتذه ربي فضلهم هما احنا نوخوا الطواول ونقعدوا باش ما نسيش العدوى وكل هما يقعدوا غادي باش ان نجم نسمعهم وكل. فما اساتذه زاد احترام ليهم زاد لعائلاتهم ما يقعدوش. فاني وقتها كنت اني الضحيه في هذا انه ما نحضرش نقرا على روحي قول علي يعني نكشف بحقات في القسم منجم نعمل حتى شيء منيش نسمع حتى شيء خاطر هما لابسين دي ماسك. فهيك ولد انه زدت هبط اللوطه في الدرجه يعني فحسيت بالعجز حسيت لي اني فما حاجه ناقصتني يعني الثقه اللي بنيتها جات في بيريد الكورونا تحت شوي.
0: اما كيفاش من عدم الثقه الى الثقه قبل علاش كنت ترفض فكره انك عندك فقد السمع او ضعف السمع؟ لانه برشا من الناس عندنا مشاكل او اعاقات او اختلافات والاختلافات في المجتمع لا تعني انه نحن معناها نكونوا اكرتي
1: حاجه مزيانه.
0: مي علاش كنت تحس انت قبل بانك انت على جنب
1: خاطر
0: على هامش
1: ما كانش فما قصه نجاح انسبيراسيون قدامي تقول لي هيثم شوف الشخص هذاك شنو عمل برغم التحدي ولا نقص السمع اللي عنده. فكان اني كنت اول مثال اول تجربه حيه نعيشها كل شيء عشت كل شيء وحدي ما تقبلت وقت كي الناس ساهموا باش يبنيوا ثقه في النفس نتاعي ويشجعوني. فهيك وقت
0: يوم الناس العائله قبل كل شيء ثم الاصدقاء
1: لكن لونتوراج الخارجي زاد عنده دخل
0: شو يعني
1: مثال في الجمعيات وقت من الاول نفذ روحي يعني نقول لهم لا تقبلوني تقبلوني يعني ما فماش جربوني يعني وقتها هكا نقول اعطيني فرصه. فوقتها هما يشوفوا الاصرار من عندي اللي هو فماش عند الناس الكل. فالاصرار هيك اللي عندي كان حافز ليا
0: باش تطور من قدراتك باش تولي عندك ثقه كبيره في نفسك وتولي ما شاء الله عليك استاذ. قبل حتى الكلمه اعاقه كنت ترفضها
1: صحيح كلمه اعاقه اني شخصيا تقول لي هيثم عندك اعاقه سمعيه نرفضها رفضا تاما على خاطر نحيت هيثم من كل ركز في السمع نتاعو.
0: صح
1: فاني تقول لي هيثم من اصحاب ذوي الهمم المعجم هذا او المصطلح هذا عنده جانب انساني وتحفيزي انه هيثم عندك ذوي الهمم انا هيثم واو انا مش هيثم اعاقه سمعيه
0: لا تختصر السمع. الانسان في اعاقته
1: صحيح.
0: في كلمه وذاك اللي انت بنيت عليه زاد بعد
1: زاد حاجه باهي انه نشجعوا بعضنا وندزوا بعضنا وما نهدوش بعضنا.
0: المجتمع متسامح الى حد ما بتجربتك انت هيثم
1: من تجربتي
0: او عشت

0: بعض المواقف اللي
1: صحيح
0: كانت صعبة.
1: بعد كي تخرجت بعد كان أول تحدي لي أنا أعيشه في حياتي إنه نسافر.
0: هاي.
1: كي سافرت وقتها كان صعيب إنه نخرج من زون دو كونفور متاعي، على خاطر باش نخلي طبيب، باش نخلي الأوديو بروتيزيست متاعي هنا، فهم الأمان متاعي أقل حاجة ريجلاج أباري موجودة هنا. نمشي لبلاد أول مرة نسافر ومانيش ماشي فواياج، ماشي نقرا. فالتحدي كان كبير، يستنى فيا ما نعرفش شنو يستنى فيا غادي، ما نعرفش شكون ينتظرني غادي، ما نعرفش اسكو غادي فما شخص يفهم الحاله نتاعي برغم اللغه ماناش كيف كيف. فسافرت لتركيا وقتها تحديدا اسطنبول. مشيت على اساس باش نكمل دراسات العليا اللي هي ماجستير، وبديت رحله انه التحديات. مثلا في اول حصه اول كلاس قريته تحس حسيت بالعجز، كيفاش قسم كبير وعدد الطلبه شويه، فنلقى روحي مجبور علي نزيد سمع على الارض خاطر مانيش سامع حتى شيء. فقعد شاك سمين نمشي للإدارة، عايشكم بالله يبدلوا لي أقسام أصغر، عايشكم بدلوا لي أقسام ما فيهاش ماكينات على الجنب. لكن مع الأسف شاك سمين أنه حطوني في كلاس خايب مش لصالحي، فهيك كان تحدي كبير على الأخر، خاصة أنه كان في بلد مختلف. بلد يعني لقيت الخير فيه، ناس وباهي لتراك بهين، لكن مع الأسف التجربة مع الجامعة كانت يعني ما هيش مشجعة أو محفزة.
0: شو اللي صار مع الجامعة؟
1: في الجامعة مثلا في أول تجربة مهنية جربها في حياتي، أول تجربة يعني تخيل أنت أول شخص يجرب الخطوة الأولى في العالم المهن. دي دخلت نحن في الجامعة فما الانترناشنال أوفيس اللي كل إتوديون عنده الحق يخدم كأسيستان، وكلك سوا هو العبد، وهو في الجامعة زاد نزيد معلومة فما مكتب الأشخاص اللي كيف يعني. فنورمال ما نكون ان بلوس يعني للمكتب، على خاطر باش تعمل الكيفالونس ما بين الطلبه العاديين والطلبه سبيسيال. فانت كي تجي تقول لي وقتك اول ما قدمت كل تلميذ كل كسوا هو عنده الحق في اسبوع يجربوه، بعد يقولوا له تكمل ولا لا.
0: الاسبوع هذاك يدرس فيه شنو يعمل
1: بالضبط، الاسبوع هذاك يشوفوه اسكو كابابل باش يخدم، اسكو كابابل باش يمشي مع الخدمه ولا والا يعني يرفضوا، يعني لازم يتعدى بالجامعه هذيك وبعد. فاني مع الاسف رفض جاني ديريكت، يعني رفضا قاطعا انه ما نجمش يعني نخدم. بعد كي سالت علاش سالت، قالوا انه باش يصير اني باش نعمل مشاكل في المكتب، انه اني عندي نقص في السمع وباش نعطل سيء العمل. فوقتها كانت اول فرصه في الخدمه في الجامعه لاني ضحيت عليها. الجامعه مشيت اني على خاطرها وسافرت
0: صرفت عليها فلوس
1: كبيره وخذيت قرض يعني باش نقرا كل يعني. فتجي انت اول كف يجي والله كان جاي من خدمه اخرى مساج.
0: يعني الجامعه اللي انت تعمل فيها في الماجستير نتاعك في تركيا، جامعه تركيه، رفضت انك
1: تعطيني الفرصه باش نخدم كيف الزملاء الاخرين. زاد نزيد معلومه لاني السي في نتاعي بكل تواضع احسن من الطلبه الاخرين يعني.
0: رفضتك بسبب ضعف السمع،
1: نقص السمع
0: وهذا عرفته مباشره ولا ما قالوه لك مباشره؟ ما نصورهمش كتابيا، ما نصورش.
1: الاول قالوا وصلوا له معلومه اللي هو ريفيزي، بعد جاتني المعلومه يعني،
0: لكن مش رسميا بعد.
1: لا مش رسميا، شفاهيا.
0: ما حاولتش انك تتصل بهم انك
1: المشكل انه ما نجمش نشكي وقتها بهم على خاطر الجل المعلومه غير مباشره يعني
0: ما بهيش رسميه.
1: صحيح.
0: وما نتصورش انهم ينجموا يعطيوها رسميه، لكن وقفت هيثم ما حاولتش تتصل
1: بعد
0: بالسلطات التركيه بمنعش ثم ممكن الجامعه تجم تتبع ثم عاش وزارة التعليم العالي متاعهم.
1: هو الجامعة وقتها ما كنتش نجم نعمل حتى شيء لأنه المعلومة جاتني غير مباشرة، حتى مش نمشي نشكي وقولك منين جات المعلومة ما هيش رسمية. فأني وقتها في نفس الوقت يعني كنت ممثل على الجالية التونسية وطلبة التوانسة في الجامعة ذيك، فكنت ياسر أكتيف، كنت ياسر يعني فاذ روحي كل كسوف ليز أكتيفيتي في لما التوانسة وكل يعني هما نورمالمو يشوفوا انه هيثم شوف فاش كابابل دو فيغ يعني هو سبيع. عمل او لما التوانسة هو تحدي كبير بالنسبه لي اني، وكانت اول خطوه مسؤوليه ناخذها يعني على عاتقي كل. فبعد اللي صار انه عوده الاوفيس هذاك عاود حل الخدمه يعني اوبن كول، يعني الناس كل عندها الحق باش تخدم. في عاود قدمت السي في بتاعي وجاني رافض من الاول غير مباشر طبعا، فخاطر كان يدخلوا لي رفض مباشر عادي نجم نشكي وقتها حقي يعني فهمت. فوقت نجم نقولوا صار نوعا ما ضغط باش هيثم، اذا كانت وقتها يعني مازلت نزيد معلومه لاني مازلت واحد من البروغرام دي شونج مع وزاره الشباب والرياضه التركيه، فعندي بلوس يعني عندي اكسبيريونس انترناسيونال وتقبل من 8000 ابليكانس يعني فتقبلت. المهم هيثم شوف البونيس اللي عنده، شوف شنو عمل شنو نجم يزيدنا يعني. فوقتها كي صارت البريسيون انديريكت هذيك باش نتقبل سال انترفيو المقابله على مش على الاسيستنس الاخرين يعني الطلبه اللي يدخلوا يخدموا صار برسك اكثر من الوقت اللازم انه صار تركيز على السماعه حطوني في مواقف تعجيزيه باش يحسوني يعني كان صارت حس قوي كيفاش تتصرف كان واحد جاي عيط عليك كيفاش تتصرف خاطر يعرفوني ان الاصوات العاليه ما نحملهاش لكن رغم ذلك يعني كنت بارد وكل وجاوبت كل ثقه في النفس وقلت لاني هيك مش بيوقفني نعرف نخدم وجربوني وكذا فهمتني كنت نضحك لكن اللي عمل لي المقابله كان يوصل للسماعه يعني لاحظت ذاك لكن شديت روحي يوصل للسماعه وما نحبش تكون يوصل لي عن طريقه جانبيه
0: طبعا
1: فوقتها دخلت نخدم وكما نقولوا من فوق قلبهم يعني مش مرتاحين
0: انا برغم كل هذا لكن دخلت نخدم
1: وفرضت روحي والجمعه هذيك تقبلت فيها خاطر هو كايها يعني كنت نجم نشكي وقتها كان ما قبلونيش خاطر حلوا الناس كل فوقتها كي مشيت وقدمت وخدمت بالقدا وفرضت روحي لكن رغم ذلك كانوا يسالوا على هيثم مش عامل يستناو في زلقه في هيثم فاش يعمل كل رغم ذلك فما نهار يعني نخدم في السماعه عندي كلبوشون من داخل السد اللي بالوسخ يعني فيلزمني من تونس انه وقتها في تركيا ما عنديش كنت يجيب لي كل نقعد نخدم نطبس راسي يجيو لي زيتيديون يسالوا فيا وكل وين ما نجمش نسمعهم نبكي والحمد لله نشكر الزملاء وقتها هما يحكيو في بلاستي باش ميوريش لاني عاجز باش نسمع وهما لكن في نفس الوقت كان يسمعوا بالحاجه هذيك يقول لك يعني هيثم اوت لكن وقتها فرضت روحي وخدمت وقابلت برشا ناس وعرفت اني شنو كابابل دو فيغ وكل لكن كانت تجربه نجم نقولوا غصبا عنهم وريتكم شنو
0: لكن الاشكال توا شنو هيثم مع الجامعه هذه؟
1: الاشكال انه في الجامعه هذه التجربه يعني في تركيا بالحق التجربه كانت رائعه مع البلاد لكن مع الجامعه مؤخرا يعني كي جيت من اسطنبول صار لي مشكل منع من دخول تركيا في المدة 6 أشهر فلهني من حق أني واحد دافع ومضحي على خاطر الجامعة وكل
0: تكمل تخدم
1: بعد بعد جيت تعطيني منع شنو اللي صار أنه في قانون تركيا عندك مهلة 10 أيام بتسجل في سيستم الفاكولتي لكن هما من 28 فيفي سجلوني 23 ماي إقامتي طايحة وأني في باليش بالرغم المكتب الإقامة في الجامعة ضمنوا لأني مش بسيلي أي حتى إشكال والقانون هذاك متطبقش عليه دونك جيت من اسطنبول تونس وقفت في مطار اسطنبول خذوا الاقامه قالوا لي اقامتك انولي خذيت الورقه صحت على 6 شهور وقت اني كنت تاع طيام نجمش حتى نعيط محامي روحت لتونس ما فماش اجابه من سفاره تركيا كلمتهم بعد ميل ما فماش اجابه من الجامعه هذا ايضا ما فماش اجابه يعني ملغزمو حتى اعتذار ما فماش وهذا عطل سير الدراسه نتاعي يعني
0: اللي ما تتواصل
1: لاني نورمالمون في مرحلة التاز نتاعي واللي صار القرار المنع اللي هي بالحق باللي باش نحكي مش باش يتحس يعني خاطر نهبط في مطار اسطنبول عاد نتشد بعد مطار كرتاج نتك على الجنب يقولوا لي وين اقامتك كنت ما عنديش حتى جواب من بعد توعدني انه اللي في المكتب الاقامه توعدني باش نعاونوك باش تتنحى المشكله وكل واني عندي 60 يوم مهله باش تتنحى المنع جاي قبل بجمعه ملي باش توفى المهله قالت لي لازمك فيزا يعني كيفاش انتم تسبوا لي بالمشكله والخطا بعد اني ناخذ فيزا
0: ان شاء الله السلطات على الاقل التركيه ولا السفير التركي اللي كان يسمع فينا ولا كل المهتمين يحلوا المشكله دي لانك انت متميز في دراستك وطالب دكتوراه ويظهر لي ثم تحديات كبيره في سوق الشغل بالنسبه للانسان يكون عنده ضعف سمع
1: اكيد
0: تحديات عندها علاقه بشنو بالضبط مثلا
1: باش تقلقنا مش كيفاش نقولها يعني باش تعطل سير العمل وهذا زاد موجود في تونس لكن الامانه اني في تونس ما جربتش دخلت الفي بروفيسيونيل في تونس او الفي بروفيسيونيل كانت لي في تركيا فلكن نشوف ناس يحكيوا لي يقولوا لي هيثم تعطلنا هيثم ما همش يدعمينا ما يعطيوناش فرصه وزاد ايضا المشكله اللي صايره تو في
0: مصر غير عقليه لازم تتبدل عقليه الشغل لازم تكون عقلية. اكثر اندماجيه انكلوزيف اكثر انه
1: هو راهو الكل مشغل راهو بلك انت تمييز انك تدخل شخص يعني كما نقولوا مساوي وشخص عنده مشكله طفيفه بالعكس بالمشكله ذيك فما برشا ناس وصلت وبرشا ناس لكن في تونس يحطوا العصا في الحاجه مي خليكش تقدم يعني فهمتني فبالحق للمشغل راهو لك انت تعمل توازن بينك وبين حتى الصوره نتاعك كشريكه ولا حاجه تقول اوه مثل عنا هيثم
0: شركة مندمجة
1: هذا تحقق توازن يعني
0: والأهداف متاعك وين مش تحب توصل بها إن شاء الله هيثم
1: الأهداف متاعي هو يبدأ من البساجة ذا نحب نقول للناس كل إنه فما حد شيء مستحيل بالحق تكبش في حلمتك تواصل سكر ودنيك ما تسمع حتى تعليق. رغم ذلك انه صارت تجربه سيئه للتلامذة في البكالوريا السنه اللي هي اللي يحسبوا السماعه الطبيه هي التغش. يعني مثلا انت كي تجيك تلميذ شعطيك ورقه وهي صارت السنه الجمعه اللي فاتت, يعني تلميذ ماشي للمدير باش يقول له يا سيد المدير شنعطيك الورقه لاني عندي سماعه طبيه, خاطر وزاره التربيه هبطت بلاغ قالت اللي عنده اي اله يمشي يقدم الورقه. تجي للمدير يقول ليها هو ما تستحقش كان للمكفوفين يعني. فجي الطفله تعدي الامتحان يشوفوا احنا في السماعه كي تنحي السماعه الصوت يبدا قوي, كي دخل الاذن يعني الصوت ينقص يعني فهمتي. فوقتك يجي في القسم يشوفوا في الريزوش, فما شافوا الريزو في السماعه خرجوها التلميذه ثبتوا في السماعه بتاعها, جربوا السماعه على اكثر من شخص حست بالاهانه وبالقهر. تلميذه ضيعوا على ساعتين ساعه ونص امتحان, بعد يقولوا لها في اخر نص ساعه ارجع عدي بكل برود الدم. يعني انت كيفاش كوزاره التربيه نورمال مو زاد حاجه اخرى لأي شخص حالة خاصة. تعرف أنت عندك نقص في السمع وتعرف تلامذة متاعك شنو اللي كان متاعك لما ما تحطهم في قاعة واحدة مش تحطهم مع الناس, خاطر وزادة فما تعليق خايبة للناس أنه يقول لك أنت باش تعدي بمخك وبيديك شنو تستحق اللفاية متاعك لا تستحق. مثال سألت عبيت أني مثال شخصين 7 سنين تالي في الباك ما نستحق السماعة, خاطر كل واحد والدرجة نقص السمع متاعه مش كنا كيف كيف, فمش كن ناقص فمش كن في الوصفة مش كن أعلى. فسألت لهم ذا في الباك عدوه قلت له انت لسه تحق سماع, خدت هيثم تحس بالامان كي نبدا لابسه السماعه نتاعي ونسمع اصوات ذهبيه. اما انت
0: مش من حق اي واحد انه يمنعه من حاجه هذا معناها طبيا هو مستحقها.
1: فهذه بالحق يلزم لفته بالحق التلميذ بالحق كيفاش يقولوا حاله احساسه هش ويعدي الباك ويعلم بيزيد انت اتاك لفهم تاعك التغش.
0: احلامك في المستقبل هيثم؟
1: احلامي انه هو اني خايف من حاجه انه نقص السمع بالعمر, وحتى يقولوا لي هيثم متعلم لغه الاشاره نقول لهم لا, يعني اني توا خايف من المستقبل, خايف شنو التحديات السنفيه, لكن بكل ثقه في النفس نقول انه فما حد شيء مستحيل باش نواصل
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله
0: ترجعنا الدكتور بقدره ربي لهنا. متصورك تحب تقول شكرا للناس اللي كنت واقفه معك؟
1: نشكر عائلتي على دعمها المتواصل لحد اليوم, نشكر أصدقائي اللي ساندوني في كل خطوة في قراءتي, نشكر أستاذتي فردا فردا, نشكر أيضا أصدقاء الغربة خاطر مش سهل أن تلقى أصدقاء بهين معاك, وزادة نشكر السادة المستمعين والمشاهدين ونشكرك أيضا أنت
0: زادة. لا بستحق الشكر أنا بالعكس أنا نستفيد منك ومن تجربتك وكل ما عشت
1: ونشكر ضحي زادة.
0: طبعا تستحق الشكر وإرادتك كانت قادرة على هزم كل العقبات, وفي النهاية كما قلنا نحن كنا عندنا اختلافات, الاختلافات هذه تجعل منا مجتمع متنوع وثري. ونشكرك برشا على حضورك بعدها هيثم, يعطيك الصحة. هيثم بن عبد الله طالب ماجستير متحصل على الإجازة في اللغة والأداب والحضارة الإنجليزية, إن شاء الله دكتور في المستقبل. سي شاكر الوالد اليوم بعدنا ولسمع الاسم سي شاكر منورنا هنا في الاستوديو. شكرا لك دليل في الإخراج, أشواق في الإخراج الرقمي, شكرا بوثينة وخليل عميري في الإعداد, تحية لصديقي وزميلي سهيل غداوي بعدنا هنا في الاستوديو. شكرا لكم وتحية الشكر بس من قدام الميكرو, تصبحوا على خير.

تسليم على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. بعد حدوث العطب التقني في أحد منافذ سد واد ملاقة يوم أمس الأربعاء وتدفق المياه منه بنسق كبير، كان عضو مجلس نواب الشعب عماد الزديري قد توجه بتاريخ 13 من أفريل 2026 بمراسلة إلى وزير الفلاحة عن طريق رئيس مجلس النواب حول وضعية هذا السد، وطالب النائب الزديري في مراسلته بتوفير وسائل الحماية والسلامة بمحيط السد وتركيز أعمدة إنارة حماية لمرتديهم. وفي التاريخ نفسه طالب النائب عماد الزديري في مراسلة ثانية وزير الفلاحة بالتدخل قصد برمجة أشغال صيانة المحطة الكهربائية بملاق، محذرا من تراكم الرواسب الطينية نتيجة الإهمال وفق نص المراسلة. المراسلتان توجهتا إلى وزير الفلاحة قبل حدوث عطب بأحد بوابات السد ليلة أمس واستحالة غلقها إثر فتحها لتنفيس السد من الرواسب الطينية، ما تسبب في تواصل تدفق المياه منذ أمس. وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية واجد الهذيلي يشرف اليوم الخميس بمقر الوزارة على افتتاح الدورة التكوينية حول الأبحاث العقارية والمعاينات الميدانية للعقارات الدولية. وأكد الوزير بهذه المناسبة على أهمية الآثار القانونية والإدارية للأبحاث العقارية والمعاينات الميدانية على ملك الدولة الخاص بصنفيه الفلاحي وغير الفلاحية باعتبارهما وسيلة أساسية للتحقق من الوضعية القانونية والمادية للعقارات وضمان سلامة المعطيات المعتمدة في اتخاذ القرار الإداري والفني. وبهذه المناسبة ثمن الوزير المجهودات التي تقوم بها كل هياكل الوزارة مركزيا وجهويا لإرساء مبادئ الشفافية والنجاعة في التصرف في الأملاك العقارية للدولة، داعيا إلى توخي مزيد من الدقة والاعتماد على معايير موضوعية في إنجاز محاضر المعاينات بما يعزز الثقة والمصداقية في عمل الإدارة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بعاصمة أذربيجان باكو من 17 إلى 19 من جوان الجاري. وعلى هامش الاجتماعات السنوية كان لوزير الاقتصاد والتخطيط لقاءات ثنائية جمعته بكل من سلطان بن عبد الرحمن المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية ورامي محمد أحمد نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية للعمليات. وكان اللقاءان مناسبة تم تطرق لها إلى مدى تقدم في تنفيذ عدد من المشاريع التي يساهم البنك والصندوق في تمويلها في تونس في مجالات المياه والسدود والتنمية الفلاحية والصحة والطاقة والبنية التحتية وغيرها. من جانبهما أشاد كل من رامي محمد أحمد وسلطان بن عبد الرحمن المرشد بالتقدم الملحوظ في تنفيذ عدد المشاريع، مؤكدين على ضرورة مواصلة العمل في هذا الاتجاه وعلى استعداد مؤسستيهما لمواصلة دعم تونس في مسارها التنموي ولدراسة كافة مقترحات المشاريع المزمع تقديمها للتمويل. في أخبار العالم، المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يشدد في رسالة غير مصورة نشرها التلفزيون الإيراني الخميس على أنه كان لديه رأي آخر بشأن مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة، لكنه وافق عليها بعد تعهد الرئيس مسعود بيزشيان ومجلس الأمن القومي بصون حقوق الشعب الإيراني. وقال مجتبى في رسالته إلى بيزشكيان بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي تعهد بتحمل المسؤولية بصون حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة. وأضاف أن الرئيس الإيراني أكد له أنه إذا أراد الطرف الأمريكي التمادي في مطالبه فلن تخضع طهران لذلك وفق تعبيره. نهاية الموجز، معيدكم الآن مع فهم البرهومي في ريكاب مونديال مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس.
2: تابع الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك فام. www.mosaikefm.net فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب. وإلى الابليكاسيون موبيل موزايك فام. موزايك فام. الأولى في تونس.
0: ريكاب مونديال.
3: مرحبا بكم في ريكاب مونديال موعد اليومي. كل يوم الوقت هذا على موزيكا فيها متابعة لآخر أخبار المونديال وخاصة آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي. البداية بالمنتخب نحكي على التغييرات المنتظرة في التشكيلة بقيادة المدرب الجديد إرفيرو نهارما قبل مباراة اليابان. كل الأخبار كيفاش يوم المنتخب تعدى وما زال متواصل يوم المنتخب. نشوف مع مبعوثنا الخاص أحمد عادل. أحمد مرحبا بك.
4: مرحبا بك فامي، مرحبا بالناس تشاهد فينا تسمع فينا توا صوتا وصورة هوني بشرة مونتيري. قبل ما نبدأ نحكيو على التغييرات نحكيو على يوم المنتخب. يوم المنتخب توا عندهم الفطور من بعد راحة كثيرة، يمكن ثم تكون كما العادة يمكن ترينيون مع الملعبية ومن بعد في الليل ثم الحصة التدريبية. اليوم العامل الجوي اللي لازم نحكيو عليه، رانا نحكيو اليوم على أسخن نهار تقريبا من اللي وصلنا لهنا 41 درجة سخانة سخانة سخانة معناها 41 تشيلي نحكيها من بعد في وقت تمارين المنتخب وهذا هو المهم. تقريبا شكون درجة حرارة في 30-32-33 درجة على أقصى تقدير، والحمد لله الهوميديتي أقل من الأيامات اللي كانت طايحة شوية ما الحقيقة تكون برشا الدنيا. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي داخل المنتخب النجم اليوم بعد ما قلنا البارح تحسنت كثيرا وخير برشا برشا برشا من الأيامات اللي فاتت. حتى بكري كان معنا معز المسيري ناطق رسمي في الجامعة التونسية لكرة القدم في حوار مباشر على موزيكا فام في ريكا سبورت، كان قال كونه ثم برشا من لعبية تنفسوا أكثر يستعمل في التيرمن بتاعه هو اللي قاله بالضبط تنفست بعد ما غادر صبري لموش. اليوم الحديث على تحضير مباريات اليابان والتغييرات المنتظرة. يمكن باش نرجو نحكي شوية على نفس الشمال تكتيك محديد اللي كنا نلعبه به فتتخ، لكن ما زال متأكد لأنه هو الشمال تكتيك بريفيري بتاع الفيرونا. لازم نحكي على 4-3-3 و 4-3-2-1 إلا إذا كان اختار كان يلعب بثلاثة مدافعين، لكن مبدئيا بنسبة كبيرة مش يكون 4-3-3 وهذا قلنا على قلنا عليه و 4-3-2-1 هذا الأقرب. 4-4-2 أقل حظ مش تكون موجودة، لكن في كل الحياة التغيير المؤكد هو كونه بشيش من حراسة المرمى مع أنه 99.99% مش يكون أي من دحمانه في حراسة المرمى. بالنسبة للمباراة هذه برشا من لعبية يحكي معهم الفيرونار، برشا من لعبية مش يكونوا ذاو ربحوا نقاط وقت نحكي معهم وشوفهم في التمارين، وبرشا من لعبية وكرين خسروا نقاط كيما مثلا راني خزيرة من الشبه المؤكد مش مؤكد 100% لكن من الشبه المؤكد كانوا مش يكون ماهوش في التشكيلة الأساسية إلا إذا كانت بدت حاجة من هوني للتدريبات. اليوم حصة تدريبية موزة غدوة آخر حصة تدريبية مفتوحة وبعد المباراة مش يكون صح.
3: احنا نقولوا المخلفات واللي صار نتاع نقولوا 36 ساعة اللي تعديت تم تجاوزها، معناها تو ولا ثم حديث كان على المباراة ومواجهة اليابان، معناها تويت كل الملفات اللي كانت محلولة في الساعات اللي فاتوا
4: اللي كنا نحكيه عليه قبل نتاع المشاكل ما بين اللاعبية بوش ومشاكل ومش مشاكل معناها كانت ثم عرق وضرب ومضروب. لا لا لا لا ما مشوش في الدنيا ذي اللي تحكي في بعض صفحات الفيسبوك ولا ملاعبية هدد بالخروج ولا غيره. لا أما كان ثم شوية هكا نسمة قلقة منت المومن سوسة برشا مورا المومن سوسة برشا ملاعبية الحقيقة وكأني فدت معناها، ولكن ثم برشا حاجات صارت ديما في الكواليس نحكيه راهو الملاعبية قعدت مع بعضها. ثم ملاعبية عندهم تأثير على الجروب تحب ولا تكره سيستون لي كادر بتاع لي كيتا ذي حكايه معاهم حكايه اللاعبيه كل مع بعضها. دونك متصور اللي مش متصور متاكد كون الامبيونس خير برشا برشا من الايامات اللي فاتوا وذاك علاش نجم نحكيو على مونتالمو ان شاء الله يكونوا حاضرين. مورالمو خير برشا من اللاعبيه والمدرب هذا الحقيقه قوته في الامور الذهنيه والتحضير الذهني وبدينا نشوفوا فيه الامباكت هذا على اللاعبيه. شفناه البارح في التدريبات شفناه زاد اليوم في النزل وكان واضح وجلي كونه الناس بديت تتعدى راهو ماهيش هزيمه واحده اللي تقلق زوج هزايم في الخمسه هما اللي قلقوا معنا ماهوش لامباكت تاع ماتش السياد. نعاود ونبدا مين نختم بمين جديد قال معز المسيري في مزايكا فهم كونهم لاعبيه تنفست برشا فما برشا لاعبيه تنفسوا في خير الصبر الى الموش.
3: ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب في مواجهه اليابان ويتحسن الاداء ويرجع المنتخب لطبيعته، لانه ما ننساوش عنا تقاليد في كاس العالم مش اول مره نشارك ولا اول مره نكونوا في مونديال. ان شاء الله تتحسن الامور بالنسبه للمنتخب. شكرا لك احمد عدال، اكيد في قادم المواعيد باش نحكيوا اكثر على منتخبنا الوطني والاستعداد والاختيارات خاصه كما كنت تحكي في ماتش اليابان. نحكيوا على النتائج في المونديال، ماتش تشيكا وجنوب افريقيا وفي بالتعادل 1-1 منتخب تشيكا فتح نتيجه من الدقيقة السادسة عن طريق سادي ليك. من بعد تمكن مكونة من تعديل النتيجة المنتخب الجنوب افريقي من ضربة جزاء في الدقيقة 83 واتش كان مفتوح فرص منها ومنها، وفي الأخير تمكن جنوب افريقيا المنتخب من تعديل النتيجة 1-1 وأول نقطة لكل فريق في المجموعة هذه. بقية البرنامج حاليا ماتش سويسرا والبوسنة مع 11 تعليل كندا تواجه قطر، ومضي ساعتين متاع الصباح المكسيك تواجه كوريا الجنوبية. ديكاب مونديال وفي تساوش الموعد ان شاء الله ديما كل يوم بداية من 8 متاع الليل.
0: ريكاب مونديال كولتور بلس كولتور بلس كولتور بلس من الجمعة من 8 إلى 9 متاع الليل. سمير حامي
5: 8:10 دقائق. عسلامة مرحبا بكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايك فام. من طوال 9 متاع الليل يجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية لو رونديفو 100% كولتوريل على موزايك فام. فرحانين برشا باستقبالها بحضنا شوية آخر في إطار متابعة لمهرجان في الدورة 12 دورة أولى دوليا. نحكيه على 77 أيام 77 المسرحية لمعز القديري. منى الصبان الدكتورة بورتري لسيدة المونتاج وصنيعة النجوم المصرية تكون بحضنا شوي آخر في استوديوهات موزايك فام. الفلاش باك نحكيو عليه خميس الخياطي ذاكرة السينما التونسية التي لا تنسى وكيف كيف في كل جاكتو نحكيو عليه. حي هلال اللي يتحول إلى مسرح مفتوح. غفران هراجي تقدم لنا تفاصيل حي هلال أوربان فيست. هذا كل بتبيع في كولتور بلوس على موزايك فام. وبطبيعة هذا الكل ما ينجم يكون كان مع فريق كامل. معنا الوثق بالله في الأعداد, معنا طارق في الإخراج الرقمي, معنا سارة زيدا, معنا خالد في الإخراج. توتسويت نبدأ مع الموزيكا. هكا طلب الدكتور منصب بن فيروز تلفن عايش. رجل معكم في الانترفيو, خليكم معنا.

0: هي سيدة الصباح وكل الأوقات فيروز تلفن عيشت وصلنا حتى 8:15. سلام عليكم من ما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس موزيك فام في كولتور بلوس توت سويت وقايت الانترفيو. الانترفيو في إطار متابعتنا لجورني تياترال 77 أيام 77 المسرحية تحت إشراف وبإدارة معز القديري هي ضيفة المهرجان. كانت قدمت ماستر كلاس في إطار المهرجان هذا. هي أستاذة المونتاج بالمعهد العالي للسينما، تقلدت عدة مناصب، حاصلة على جائزة الدولة للتفوق في الفنون، أنشأت أول مدرسة لتعليم فنون السينما باللغة العربية عن بعد، صاحبة فكرة ومديرة المدرسة العربية لتعليم تعليم فنون السينما كما قلنا اللي هي أول موقع عربي لتعليم الفنون هذه، توليت مونتاج عدة أفلام ومسلسلات، عضو الرابطة العربية للسينمائيين بالجامعة الأمريكية. الحقيقة سيفي كبير طويل، ممكن حلقة كاملة من نجموش نوفيها حقها من الإنجازات والمناصب، أكثر من نصف قرن من الإبداع والتميز. بكل حب نستقبلوا بحضنا الدكتورة منى صبان. مرحبا بيك.
1: أهلين أهلين،
0: نورتنا.
1: والله أنا سعيدة جدا بوجودي معاكم، وانتوا اللي منوريني الحقيقة.
0: ومش أول مرة عندك علاقة كبيرة بتونس، ثالث مرة في بالي.
1: دي رابع مرة.
0: رابعة. وقابلت أصدقائك من الميدان وخارج الميدان.
1: كل الناس.
0: كلهم.
1: أيوة.
0: شكون نجم نعرف هكا؟ بشكون جامعتك الليامات هذوما من الفنانين والممثلين؟ شكون التقيت؟
1: لا أنا مش فاهمة.
0: شكون قابلت من الممثلين التوانسة أو المخرجين التوانسة؟
1: لا لا لا، قابلت امبارح كان معنا مخرج تونسي.
0: أوكي.
1: بس اسمه رضا يمكن أو حالة.
0: رضا البهي. شكون؟ ما سمعتش مليح. ليليا بحذنا. نوجه لهم تحية الكل. المهم
1: كل
0: نوجه لهم تحية كل. ودكتورة منى صبان حاضرة في إطار ماستر كلاس بعنوان محاضرة حول الصناعة السينمائية في العالم العربي بين المزايا والعوائق. باش نحكي تفاصيل على الماستر كلاس هذا. قبل كيفاش لقيت الطلبة التوانسة؟ الطلبة أحكي مصري عشان تفهميني
1: أو النبي
0: لا أحكي تونسي وحاولي تفهميني
1: وحاولي تفهميني. أيوه.
0: الطلبة التوانسة كيفاش لقيتهم في التعامل معك؟
1: لا متجاوبين معايا جدا. بالعكس امبارح في بنت اقترحت علي اقتراح رائع وانا بفكر فيه عشان انفذه، وهو لانه انا في الموقع عندي في المدرسة اسمها عرب فيلم تي في سكول، بدرس بالمولتي ميديا.
0: اوكي.
1: بالصورة الثابتة، بالصورة المتحركة، بالصوت، بالنص المكتوب، برسومات الكمبيوتر، كل حاجة بتتشرح بالخمس عناصر دي. فامبارح وانا بشرح لهم انا عاملة كذا وعاملة كذا، قالت لي ايه رأيك لو كل النص المكتوب ده حد يقوله بصوته كمان، يعني بالاضافة.
0: اوكي.
1: الطالب هيفهم اكتر. الموضوع ده انا داخل في دماغي وحاول انفذه.
0: هتشتريها الفكرة ولا
1: اشتري ايه؟ ما هي يا ايه ده، انت عايزاني ادفع فلوس وخلاص؟ لا لا لا، انا ان شاء الله هنفذها.
0: اوكي. وهذا الماستر كلاس كان كما قلنا في اطار ايام 77 المسرحية، ونقلت لهم تجربة كبيرة كما حكينا اكثر من 50 سنة، نحكي على 60 سنة او اكثر في المجال هذا، لكن حكيت لهم شي كيفاش تشكلت اللحظة الاولى لحبك للسينما. كيفاش أول لحظة تشكلت فيها العلاقة بالسينما وعالم الفن السابع؟
1: الحقيقة والدتي عملت الحكاية دي بدون ما تقول حاجة ومن غير هي ونفسها ما تقصد. لأنه هي ما كانتش بتشتغل، ولكن كان الأسبوع اللي ما تشوفش فيه فيلمين ثلاثة يبقى أسبوع سيء أوي بالنسبة لها. وأنا من صغري كل ما أجيب 20 من 20 تقول لي أخدك معايا السينما ولا أجيب لك عروسة؟ أقولها لا أروح معك السينما.
0: أوكي.
1: فهي ولا ليها ولا كان تقصد حاجة، يعني هي بس عايزة تجيب لي جايزة عشان جبت في المدرسة 20 من 20 في أي مادة يعني. بس فهي حقيقة حببتني في السينما بدون ما تدرى.
0: والسينما من وقتها ما فرقتكش لليوم، ولكن كيفاش كان شعورك دخلت معهد السينما لأول مرة؟ كنت عارفة أنك قاعدة تختار في مسار حياة؟
1: طبعا. ده انا اولا هقول لك على حاجه، انا ما خدت ثانويه عامه بكالوريا دخلت التنسيق وداني التجارة الخارجية، كلية التجارة الخارجية، وأنا كنت حزينة حزن على الموضوع ده وأنا مش عايزة أبدا. فجي خالي دكتور أسعد نديم كان أستاذ في الجامعة الأمريكية، قال لي منى ده فتح ومعهد سينما من سنتين وبيدرس فيه خالك سعد نديم اللي هو أدخل الأفلام التسجيلية القائل مصر، وصلاح أبو سيف ابن خالة ماما وبيدرسوا فيه، فإيه رأيك؟ بس كانت هي الشرارة يعني
0: يدي العيلة يدي العيلة اللي انت فيه.
1: ايوه عندنا ومعهد سينما تخرج منه قرايبي كتير قوي.
0: واخترت المونتاج، علاش اخترت القسم هذا تحديدا دون غيره من فروع السينما؟
1: ما هو انا اول ما قلت اخش معهد السينما خالي الاستاذ سعد نديم جاب لي كتاب فرنساوي مترجم عربي لواحد اسمه اندرو بوكنان اسمه من السيناريو الى الشاشة. والحقيقة انا قريت كل العناصر اللي بتكون منها الفيلم، وهي المونتاج دخل دماغي خالص خالص خالص من اول لحظة. ليه بقى؟ لانه انا اعتبرته البودقة الاخيرة بتاعة الازازة اللي بيطلع منها الفيلم على الشاشة على طول،
0: ووقتها
1: فانا هتحكم فيها. يعني
0: كنت مدركة وقتها انه هو لغة تفكير انه المونتاج عنده الأهمية.
1: لا طبعا ما كنتش، انا دخلت المعهد عندي 16 سنة فيعني لا طبعا بالتدريج كل شوية. بس الحقيقة انت عارفة ان انا اول ما دخلت معهد السينما ابو بابايا لما كان صحابه يسألوه هي منى بنتك دخلت فين، يقول لهم الخدمة الاجتماعية، كان مكسوف يقول معهد السينما. وبعدين لما طلعت الاولى وتعينت معيده ابتدى يقول بقى دي معيده في معهد السينما.
0: اوكي.
1: لكن امي كانت سعيده بيا سعاده مطلقه ان انا سينما، عشان هي بتشوف الافلام هي السينما يعني.
0: ومن غادي كتشكل حبك للعالم الفن السابع كما قلنا اللي ما فرقكش لليوم. احنا بدينا البرنامج اليوم بفيروز، سمعنا فيروز وعالم الاغنيه متاحة، وانت تجمع معك علاقه كبيره بلبنان، اشتغلت ده افلام
1: زياد الرحباني. اشتغلت مع مع اسمه
0: زياد
1: الرحباني على 3 اشهر تحت الارض باربع توابع، كان اوض المونتاج عشان الضربه حصل فوق واحنا تحت في الديبو تحت خالص، بنعمل 3 اشهر بنعمل الفيلم.
0: احكي لي اكثر الكواليس.
1: زياد الله يرحمه
0: الله يرحمه،
1: كعمري ما شفت واحد دمه خفيف بالمنظر ده. يعني مره كنا متاخرين في المونتاج، انا كنت بروح الساعه 4 الصبح كل يوم، قاعد يحكي لي لما كان بيضرب على البيانو ودخل الاستوديو فار، والله العظيم كنت بقع من الارض من الضحك. دمه الله يرحمه بقى دمه خفيف قوي قوي. انا كنت بشتغل في بيروت رئيسة قسم المونتاج في التلفزيون اللبناني قناة 7، واستاذة في الجامعة اللبنانية بدرس سينما. وبعدين بقى بشتغل في وكالات الانباء وزارة الإعلام اللبنانية، بعتتني باريس 4 أشهر عملت فيلم طويل، مونتاج فيلم طويل.
0: ونتصور
1: اشتغلت كثير قوي.
0: التجربة هذيك أثرت مسيرة منى الصبان.
1: الإيه؟
0: التجربة في لبنان أثرت المسيرة، كان لها وقع على مسيرتك.
1: بصي أنا كل ما أروح حتة لازم أسيب ورايا بصمة، دي مهمة قوي بالنسبة لي. يعني أنت لو رحتي دلوقتي قلتي منى الصبان في بيروت هيقولك دي كانت عاملة وتسوي، لازم أسيب بصمة في المكان اللي بروح، وبالذات بقى مصر. يعني أنا عندي بصمات كتير قوي في مصر، عشان كده أنا بقول إنه أنا مهم يعني مهتم قوي بإنه لما أموت الناس تفتكرني
0: بعد عمر طويل.
1: لا ما أنا مش هموت عشان ما عنديش وقت أموت، مش فاضية أبدا والله، عندي شغل كتير قوي مش فاضية أبدا أموت يعني بجد. فأنا بقول يا رب استنى ما خلص الشغل وبعدين إذا عايز تموتني خد أمانتك
0: إن شاء الله بعد عمر طويل وربي فضلك. قديش من ساعة تخدم دكتور منى الصبان في النهار؟ قديش تشتغل من ساعة في اليوم؟
1: والله مش أقل من 8-10 ساعات.
0: في البدايات قداش كانوا من ساعة؟
1: لا أكتر من كده كمان، ده دلوقتي عشان أنا صغرت في السن يعني ما بهدي شوية، إنما في الأول أنا كنت بطيء في الشغل.
0: كان فما نصيحة للطلبة اللي يتفرجوا فيك توا ولا يسمعوا فينا على موزايكا فم في علاقة بساعات العمل، في علاقة بالحب متاع الخدمة، شنو تقولهم ونصبين؟
1: بصي أنا تملي بقول للشباب اللي بيسمعوني اللي بيشوفوني اللي معايا في المحاضرة، إنه أنا القصة دي اللي أنا عايز أحكيها لك، إنه سنة 97 طلعت الأولى في مؤسسة الفولبرايت الأمريكية وهيبعتوني أمريكا. فأنا ابني الكبير سفير في وزارة الخارجية، والتاني عنده شركة كبيرة قوي كمبيوتر وبرمجة ومش عارفة إيه. فابني بتاع الكمبيوتر قال لي ماما حبيبتي سنة 97 قال لي أنت هتروحي تفضحينا في مصر في أمريكا حبيبتي. ليه يا محمد؟ قلت قال لي انت بتعرفيش كمبيوتر يا ماما؟ وانا ايه بقى؟ انا طلع المنحة بتاعت الفول برايت هتعلم نون لينير اديتنج يعني مونتاج بالكمبيوتر. وانا ما اعرفش كمبيوتر. قال لي يا خرابي هتعملي ايه؟ بس هو بعد كده قلت طب انا عايزة، مسك ايدي بالماوس وعلمني ازاي اتعامل مع الكمبيوتر زي ما كنت بمسك ايده بالقلم الرصاص وهو عنده 6 سنين وبعلمه ألف بالظبط كده. وانا دلوقتي خبيره في الكمبيوتر عشان انا عايزه. انا بقول للطلبه اوعى تدور على الشماعه تحط عليها فشلك، تعلق عليها فشلك، اوعى ما تحاولش تفشل، عشان لازم اي حاجه اتعلمها لغايه ما اموت وانا هتعلم.
0: وبقيت تتعلم كيفاش تعلمت مناسب بين انها توفق بين العائله كي تحكي لي على ابنائك ما شاء الله ربي يخليهم وبين مسيره فنيه وسينمائيه ناجحه.
1: والله تعبت قوي فعلا، بس لازم كنت اعمل كده، لازم عشان اثبت نفسي وفي نفس الوقت يعني خلي عيلتي تبقى حاجة محترمة أو مسيطرة عليهم أو عايزاهم يعملوا حاجة كويسة في حياتهم يعني. ولذلك ابني الكبير ما شاء الله سفير في وزارة الخارجية، والتاني الشركة زي ما قلت لك عنده شركة ويعني الحمد لله يعني.
0: تزرع فيهم حب السينما ولا؟
1: والله هم ما دخلوا السينما، درسوا السينما خالص. بس لما ندخل فيلم ويقعدوا ينقضوه كأنهم درسينها يعني حقيقة. الاثنين كمان يعني
0: ربي خليهم وربي فضلهم. ونحكيوا على كما قلنا مسيرة تواصلت بين حب العمل الاجتهاد والنجاحات اللي قدمتها منصبين. شنو أصعب ليت قالت المنصبين من عرش رفض واجهك في
1: مسيرة؟ أصعب إيه؟
0: ليه؟
1: ايه
0: ليه؟ فما شكون قال لك ليه؟ قال لك ليه ولا رفضك في حاجه معينه صار ولا ما صار؟
1: لا انا مش فاهمه.
0: نو يعني فما شكون قال لك ليه والا رفضك في مجال معين؟
1: لا ما حدش رفضني. يعني ايه رفضني في ايه؟ طيب
0: مثلا دقيت ابواب في بداياتك ما اتفتحت
1: لا
0: لكش.
1: والله لا لا ابدا ابدا. انت مش واخده بالك انه السنه اللي انا اتخرجت فيها جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية قرر ما فيش طالب هيتخرج من الجامعة ومش هيشتغل. شغلنا لأول مرة في التاريخ
0: يعني الحظ لعب دوره.
1: شغلنا كلنا وتعينت على طول معيدة في معهد السينما ساعتها يعني. يعني هو جمال عبد الناصر اللي معيني يعني، أو من شارع لوحدي يعني من الناس كلها يعني.
0: ولكن أنت اللي كنت خلينا نقوله من الأسماء اللي تميزت اللي بقات.
1: أيوه ابتديت عشان اترك بصمه برضو. خلي بالك مهمه جدا ان انا كل شغل بعمله ببقى عايزه دي بصمه منى الصبان عليه.
0: وعلى ذكر البصمه اللي تخليها، كيفاش تحول التدريس عند منى الصبان من وظيفه الى رساله؟
1: انت قلتي كلمه مهمه جدا جدا. انا رسالتي في الحياه هي تعليم اللغه السينمائيه لجميع الناطقين باللغه العربيه في العالم. انا دلوقتي العرب فيلم تي في سكول اللي انا انشاتها دي بتعلم كل المصريين اللي في المحافظات اللي ما يقدروش ماديا واجتماعيا يجوا عندنا في القاهره يتعلموا في بعد سنه. فأنا بعلمهم سينما، وشباب عدد كبير جدا من الدكاترة والمهندسين والمحاسبين والصيادلة بيدرسوا معايا سينما، لأنه لما في الثانوية العامة قالوا عايزين نخش معهد سينما، أمه طبعا قلت له بقى أنت جايب مجموع كبير يا ولا، يا لهوي ده أنت مجموع كبير خش كلية الطب. بس هو عنده شغف السينما وبيدرسه معايا بعدد كبير جدا. وبعدين كل الدول العربية، ناس من تونس فيه كمان، من كل الدول، وعندي شباب ما عدا ليبيا طبعا، ليبيا مش ما عنديش طلبة منها، مش لاقيه لها، مش عارفة اجيبهم يعني. وكمان شباب عرب او مصريين عايشين في استراليا، في امريكا، انجلترا، فرنسا، المانيا، السويد، هولندا، كندا.
0: فاجئك الانتشار متاع صدى المعهد، ولا كنت متوقعة وانت تخدم في المشروع هذا؟
1: والله ولا كنت يعني، لا طبعا انا بشتغل وانا حاطة ايدي على قلبي يعني. بس الحمد لله، هو الطلبة كانوا بيقولوا لي ازاي حضرتك فاهمة ان احنا هنفهم حاجة وانتي مش واقفة قدامنا، هم نفسهم مش مستوعبين ازاي يتعلموا اونلاين. الكلام ده كان في 2001، يعني ما كانش فيه اونلاين في العالم العربي كله، يعني انا مبتدية من 2001 بعلم اونلاين.

0: الحرف اللغة السينمائية وجزء اسمه الحرفية، انك تعرفي تمشي تشتغلي على الكمبيوتر تعملي مونتاج، تشتغلي على الكاميرا حركيها بتاع كده، دي الحرفية. بتالي الحرفية دي ممكن تتعلميها في مثلا 15 يوم او شهر ماكسيمم. بس انا في المدرسة بعلم اللغة السينمائية اللي بيتكلم بيها المخرج مع المتفرج. تسمحي لي اديكي مثال على كده؟
1: تفضل. اكيد.
0: يعني مثلا في فيلم الزوجة التانية لما كان اسمها ايه، سعاد حسني وصلاح منصور العمدة، ما عرفش تتذكروه ولا لا؟
1: المهم قلت لنا على الفيلم ده، جا قلت بهت انه فما شكون ما يعرفوش، تفاجئتي انه فما شكون ما يعرفش الفيلم هذايا في الماستر كلاس.
0: لا، في ناس ما تعرفوش، ما عرف.
1: اوكي.
0: المهم انه صلاح منصور من اول الفيلم وهو مسيطر على البلد وبيسرق البهايم وبيسرق الزرع وبياخد الأراضي، فمعظم لقطاته مش كلها بس معظمها لو أنجل عشان يبينوه عظيم مسيطر. بعدين في النص التاني من الفيلم اكتشف ان فاطمة، هو متجوز سعاد حسني، فاطمة اكتشف ان هي حامل مش منه، فجاله شلل، فبقت اللقطات الزوايا معظمها هاي انجل عشان تبينه فاشل وضعيف. واخد بالك؟ مفيش مخرج، انا بقول للناس كلها، مفيش مخرج بيعمل فيلم ويقف قدام الشاشه جنب الشاشه خلوا بالكم انا اقصد هنا اقصد كذا، مفيش كلام من ده. بس هو بيستغل اللغه السينمائيه عشان يوصل له الكلام اللي هو عايزه.
1: ما نعرفش دكتور منى، على ذكر الآليات ولا آليات صناعة السينما اليوم مع انتشار الذكاء الاصطناعي
0: بالزبط.
1: هل هذا بات خطر في وجه، خليني أقول، السينما العربية؟
0: أنه أنت كمخرجة أنت اللي بتقولي للذكاء الصناعي اعمل لي كذا.
1: أوكي.
0: أنت اللي بتقولي، ممكن تقولي له حاجات عبيطة وممكن تقولي له حاجات قيمة جدا فيطلع لك اللي أنت عايزاه. انا شخصيا مش خايفه من الذكاء الاصطناعي، بالعكس ده بيريح اكتر. زي ما لما كان انت فاكره المونتاج السينمائي، انت ما تفتكريهوش طبعا انت صغيره. انا كنت بتعامل مع المونتاج السينمائي، اولا تمسك الفيلم بعدين تقصي بالمقص في قلب الكادر، وبعدين تكحتي الايموشن
1: اللي على وثائقيات،
0: وبعدين تحطيه فوق بعض، وبعدين تلزقي تحطي اسيتون بينهم وتفضلي تدوسي تدوسي تدوسي. تخيلي بقى على الكمبيوتر بتعملي كليك يقطع لك يا شيخه. يعني فعلا التكنولوجيا الجديده مش لازم نهاجمها، بالعكس لازم نستوعبها عشان نستغلها لصالحنا ولصالح الافلام. يعني
1: حكيت على طريقه المونتاج في الوقت هذاك دكتور منى، الصبر هذاك ولا الشغف بالعمل، شنو غير فيك؟ شنو غير في الجانب الانساني؟
0: لا بصي، يعني انا هقول لك على حاجه بالنسبه الابداع في الاخراج اللي بيمر بيه المخرج، هو بيمر بيه من خياله، من ثقافته، من اطلاعاته، من دروسه، من تقرؤه، يعني كل حاجة في الهواء، من مخه. هو بيمسك السيناريو ويحوله لمادة، لمادة فيلم. كويس. المونتير بيمر بنفس الإبداع اللي بيمر بيه المخرج، ولكن بيعملوا للماتيريال اللي صوره المخرج.
1: فما مشهد بقى عالق في بال منى صبان لليوم؟
0: بص يا ستي، انا لما تخرجت اشتغلت مع الاستاذ بتاعي اللي هو سعيد الشيخ، ده استاذ الله يرحمه، يعني كان اهم مونتير في الوطن العربي كله، كان هو استاذي. اشتغلت معاه فيلم الليلة الأخيرة، وهو الحقيقة مش بس مجرد ان انا بشتغل، لا ده هو كأنه بيدرس لي. يعني مثلا مشهد مهم قوي في فيلم الليلة الأخيرة، لما فات الحمامة اكتشفت انه ان هي استردت الذاكرة وإن هي فايزة

0: مش فوزية، هي نادية حاجة كده يعني. بس فسابت جوزها وراحت نامت في أوضة بنته بالبنتها، هي مش بنتها دي بنت أختها، وقررت إنها ملهاش دعوة بالراجل ده لأنه ده جوز أختها، هي رجعت ذاكرتها يعني. بس فكمال الشيخ المخرج صور الفيلم اللقطة وهو داخل عندها في الأوضة وجاي نقولها على نية محمود مرسي، فدخل وساب الباب وراه مفتوح. وبعدين كمال الشيخ عاد اللقطة وقال له ادخل واقفل الباب وراك. فالأستاذ سعيد قاعد يقول لي منى ايه رأيك ناخد دي ولا دي؟ قعدت افكر كده، ما انا انت عارفه انا اتخرجت من المعهد عندي 20 سنه فيعني برضو لسه الموضوع كبير يعني. بعدين قال لي بصي احنا ناخد اللقطه اللي قفل بيها الباب عشان هو قفل عرين الاسد وراه ما هي ما تعرفش تهرب منه. أوكي. يعني يبان الاحساس ان هو فعلا ناولها على نيه يعني، فاهمه؟ فده يعني الحقيقه المشهد ده لانه سعيد الشيخ اصر على انه نتناقش فيه يعني.
1: ونتصور اعداد كبير من المشاهد اللي بقات عالقه في بالك واللي صنعت الحقيقه قدامنا مسيره انسانه جريئه، انسانه طيبه زاده، وزنت بين التواضع والابداع. نحب نختم بعنوان للمسيره هذه دكتور منى صبان،
0: المدرسه العربيه للسينما والتلفزيون، دي العنوان بتاعي واللي هيفضل بتاعي لغايه ما اموت يعني. انا الحقيقه عن يعني بتمنى انه شباب تونس تتعلم وهي قاعده في بيتها وتمتحن وهي في بيتها، ويعني ولا مش مطلوب ان هم يركبوا طيارات ويجوا يقيموا ولا ابدا ابدا. أوكي. العمل الدراسه في المدرسه الحقيقه مش محتاجه غير انه يدخل على الواتساب بتاعي اللي هو 0127743313، بس يدخل على الواتس ويقول انا عايزه اتعلم.
1: واضح، ونتصور فرصه كبيره باش يتعلموا عند دكتور منى صبان. شكرا ليك، نورتنا دكتوره.
0: الله يخليك
1: وان شاء الله تعاود ترجع بحذنا هنا في استوديوهات موزايك، وعلاش ليه ترجع بحذنا التونس. نذكر كونه دكتور منى صبان موجوده في اطار ايام 77 المسرحيه لمعز القديري، مسيره مبدع. تنجموا تلقاو حوارنا كامل على صفحتنا على فيسبوك.
0: انا عايزه بس اوجه شكر للاستاذ معز القديري لانه هو اللي دعاني على من ضمن فعاليات مهرجان
1: 77 المسرحية.
0: 77 ايوه بالظبط.
1: شكرا لي.
0: والحمد لله. وانا قابلت توانسه كتير امبارح طلبه، والحقيقه متحمسه جدا ليهم يعني.
1: واحنا زيدا نحبوك ترجع بحثنا مره اخرى دكتوره منى الصبان. تلقاو كما قلنا الحوار شويه اخر زيد على يوتيوب موزايك افهم. هذه كانت الانترفيو بالنسبه اليوم.
2: الانترفيو كلتور بلس كلتور مزيان يا جماعه.
1: شوية آخر نحكيو على حي هلال أوربان فيست في كولتور أكتو. خليكم معنا نسمع الموسيقى وراجعينا.
3: لكل مستمعين مزيك وكل شعب تونس الحبيب، أنا أنتوا وحشتوني بأمانة. محمد منير.

0: محمد منير ويلي وصلنا حتى 8:44 دقيقة. انتم معنا في كولتور بلوس على مزايكا شين تدسويت وقايد كولتور أكتو.
1: كولتور أكتو
0: غدوة الموعد مع افتتاح مهرجان حي هلال أوربان فيست في دورته الأولى. هو مشروع ثقافي وفني يحول أحد أكبر الأحياء الشعبية بالعاصمة الفضاء مفتوح للسينما والمسرح والموسيقى والفنون البصرية والرياضة على امتداد 10 أيام. برشا خدمة للمهرجان هذايا وسعيدة جدا باستقبالها بحضانا باش تعطينا تفاصيل الدورة الأولى. غفران هراقي مرحبا بيك على مزيك.
2: سلامة سامية.
0: شبيكي غفران
2: دي ليش نستنى فيكش تقولي على موزيك FM دونك حبست نستنى في FM.
0: لي قلتها عملت ليتها شوية
2: مرحبا بيك.
0: مرحبا بيك على موزيك FM.
2: سلامة سامية مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي موزيك FM.
0: أنا فرحانة برشا لانتي بحضينا غفران.
2: أنا فرحانة برشا
0: قاعدة تخدم في خدمة كبيرة برشا مع سينما الدور مع عدد من المشاريع. واليوم نتصور عرسكم احتفاء كون المهرجان هذا باش يصير. غفران
2: فرحانين برشا برشا دونك فريق كبير كبير برشا يخدم وراء المشروع هذا. المشروع هذا نخدم عليه توعنا عام ونص ودونك غدوة باش نبدو أكثر نهار فرحانين به غدوة. وفلا عندك عبقية 10 أيام الكل باش تكون فرصة باش نولا أمي ونفون الخدمة اللي تخدم.
0: حي هلال أوربان فيست لأول مرة راو مهرجان يمكن في فضاء غير تقليدي بالنسبة للفضاءات الثقافية. علاش اخترتوا حي هلال بالذات؟
2: والله اخترنا حي هلال هو الحق الكميون توا مشي ل 47 بلاصة خدم 395 نهار ومسينا أكثر من 84,000 بنفسيير. مفهم قليل البلايس اللي نعاودوا نرجعوا لهم. حي هلال كانت البلاصة اللي خدمنا فيها عمنا والمع شريك واللي بعديك فيت حسينا اللي الجمهور موجود بكثرة اما ما فهمش جملة أنشطة ثقافية غاديكا. دونك حاولنا كونه يكون تحدي لنا دابيتود نعملوا وين فما يما فضاء ثقافي يما اسباس اللي تنجم تعمل فيه خدمة تاع كونسير ولا ان بيس ولا حاجة ان بلانير وكل. حبينا نشوفوا كيفاش نجموا نخلقوا مشروع اللي هو يكون نابع من العبيد اللي تسكن غادي وكيفاش العوائق اللي هي سيبوزي تكون موجودة في المشاريع الثقافية نجموا نتخلوا عليهم اللي هو اولا الفضاءات اللي راهو نجموا نعملوا مهرجان ونجموا نعملوا مهرجان كبير ونجموا نجيبوا اسامي كبار حتى كان ما فماش سباس كولتوريل.
0: ويمكن من زاده تشالنج اللي خدمتوا عليه كونه مش فقط باش تكتفيوا بتقديم عروض فنيه وثقافيه بل زاده رهنتوا كما كنت تحكي انه سكان الحي زاده يشاركوا معكم في
2: هو فكرتهم هما ما احنا نوفروا في الظروف اللي نحاولوا نوفروا الظروف الملائمه باش الافكار تتجسم كيف ما هي. دونك سي الكبار والصغار واللي جون سورتو زيد غاديك دونك معاهم هما في العام ونص هذا الكل بشوي بشوي بدينا نبلورو في الافكار بشوي بشوي مشينا نلوجو على شركاء وبشوي بشوي بدينا نحقو في الفكره.
0: دونك تتبناو الشعار صنع بايدي سكان الحي ومن اجلهم
2: نتبناو منهم هما وليهم هما ونحبوا العباد اللي مش من حي الليل جينا لحي الليل وتكتشف الحومه غاديك اترافير العباد اللي يسكنوا غاديك اترافير العباد الكل اللي في ديارهم وفي حوانتهم وفي لي كوميرس نتاعهم باش يكونوا فما اون غراند بارتي من المهرجان.
0: البروغراماسيون البرمجه اللي تحطت في الفستيفال هذايا كيفاش خدمتوا عليها غفران؟
2: هو فيت اول حاجه بيان سور لدين نتاعنا سي لو سينما دونك اول حاجه هي السينما والسينما نتاعنا في حي هلال هو سي لو سينما سوسيال. معناتها كيفاش نجمو نختاروا افلام اللي فيهم دي تيماتيك اللي تخلينا نتناقشوا عليهم. دونك ينجم يكون ان سبوت نتاع اون مينوت ينجم يكون ان كور ميتراج لون ميتراج فيلم مخدوم عند دي اماتور والا فيلم عند دي بروفيسيونيل المفيد في موضوع نجمو نحكوا فيه مع بعضنا وكل. فما زاده افلام كوميديا زاده دونك هذيك لدين الأولانية متاعنا اللي هو السينما سوسيال وبالطبيعة باش يكونوا موجودين مخرجين ممثلين سوسيولوج بيدوبسي دونك باش نجموا أنانيم للديبا وكل. عخاطر معنا كان الكاميون وإن شاء الله ينوب علينا ربي بكاميون ثاني وثالث وكل لازمنا نلقوا فضاءات أخرى. دونك ديجا الكاميون باش يكون محطوط في البي ام اي وهذايا شريكنا اللي هو وزارة الصحة. دونك نخدموا برشا مع وزاره الصحه ونخدموا برشا مع وزاره التربيه. دونك نعملوا دي زكتيفيتي وسط السبيطار نتاع حي هلال ونعملوا زاده في وسط المكاتب دونك مدرسه النجاح ومدرسه حي هلال الاثنين. دونك هذوما الاثنين شركاء لي برينسيبو
0: فوالا رسمين خلينا نقول ولا الداعمين للمهرجان. ونتصور في كل ما دقيتوا البيبان حول سوا سينما الدور ولا الفستيفال هذا في الدوره الاولى لاهل الفن كان فما تجاوب كبير وفرحوا بالفكره.
2: هو الحق العبيد من الموند ارتستيك ولا كولتوريل اون جينيرال كلهم وصحفيين زيد كو جو ريميرسي انورمون. الحق مع سينما الدور ما لقينا حتى صعوبه, بالعكس ولو العبيد يحكوا علينا من غير ما نحن نحضروا, ولو العبيد في دي بلاتو ولا في دي راديو يحكوا علينا كل او كونترير معناتها. اي او دولا دو العبيد في الموند ارتستيك وكل, مثلا مش نرجع للسينما, صحيح فما الكاميون في السبيتار, اما زيد فما قاعد سينما جديده في حي هليل باش تكون في العشرة ايام هذوك من كل اللي هي قهوه. دونك اون فانستالي معناتها ان اكرون ان فري اكرون تاع سينما اي ان بروجيكتور اي دي فيلم في القهوه هذه اللي هي مقهى النخيل, دونك قهوه تعربوشي. دونك فما زيد زوز قهاوي اخرين كيف كيف باش يوقع فيهم زيد دي بروجيكسيون, وفما سينما دور تحت النجوم هذاك لو غراند اكرون غونفلابل نتاعنا اللي باش يكون زيد موجود في بطحه. دونك هذا بارابول سينما
0: ولاكسي مجاني اللي حيعملوا
2: غير فيه كله بنجاني بالطبيعه.
0: دونك نجحتوا في انكم تحققوا المعادله هذه كونوا توفيوا حق لي بريستاتير اللي باش يكونوا موجودين وحق أهل ال
2: والله على خاطر المشروع متاعنا هذا ممول من سفارة هولندا. دونك هو عملناه الكيمشينا, قعدنا مع بعضنا برشا مع العباد اللي يسكنوا غاديكا, بدينا نخمو ونرجع قلت لي كيفاش اخترتوا سينما ابقيت لي زوتر ديسيبلين اللي هو حكينا مع بعضنا انت شنو تحب, نحب مسرح, نحب دانس, نحب نصنع حاجات بيدي, نحب فوتو وكل. بدينا بشوي بشوي ونا ديفلوبي الفكره نتاع الورشات على العام الكل. عندنا اون كونفونسيون مع وزاره التربيه اللي هو عندنا اكسي للمكاتب, دونك كل خميس جمعه سبت نعملوا الورشات هذوما, وبشوي بشوي ولينا نخمو قلنا اي ملا مادام عملنا برشا ورشات على العام الكل مهم كونو نعملوا مهرجان. وملول مهرجان كان جوست دي سورتي دو ريزيدانس نتاع لي وركشوب هذوما اللي هما عاملينهم الصغار ولي جون اللي غاديك, وبعديك قلنا هيت نزيدو اون غامين دي زارتيست معناتها معروفين بالقدي, وهكيك فما خدمات فيهم لي زارتيست مع الصغار. كيما في الموسيقى عنا ان كونسير نتاع اركزي بوب حتى في حي هليل نهار 21 جوان عنا الفيت دو لا ميوزيك زيد نحن. دونك عنا اركزي بوب معاهم ان كور اللي فيه 60 صغير اللي عنا عام كامل نحفظوا في غنايات اركز هيب هوب وكل. دونك عنا زيد حاتم قروي تويرخ تونس اللي بشي يكون موجود زادا في مدرسة حي هليل الاثنين, وعنا غازي زغباني اللي بشي يكون لا بيس نتاعو بوا بلوم وزن الريشة اللي هي تحكي على ان بوكسور. دونك بشي يكون بالحق على رينج بالحق نتاع بوكس بالحق في سالت بوكس بالحق. وهذا نشكر جمعية حي هليل الرياضية اللي عندها برشا منخرطين في البوكس اللي هو فريمون متنفس كبير برشا في حي هليل وخرج بوكو دو شامبيون. دونك شكون لا بيس هذيا ديدي اليوم.
0: ونتصور في كل مره قاعدين تغيروا في حاجه في صغيرات هذوما, نتبع الستوري سواء معايا صالح الأزرق ولا أمين منزلاوي والكيب كل اللي معاكم غفران, كونوا صغيرات يبحثوا يلوجوا فما هكا في عينيهم هكا الاسبواغ اللي انتوما بيتكم, نتصور زادا مع التعب بيخليكم تكملوا في البروجي هذي.
2: اكزاكتومون فيت دوك نحن الفكره اللي هو ديجا حبينا كونهم صغار يتعرفوا اللي راهو فما مهن اخرى موجوده في الدنيا اللي راهو ما فماش كان المهن الموجودين في الحي ولا في المكتب ولا في السبيتار وكل, اما راهو فما مهن اخرى اللي فما. دونك عاملين والجو بحدنا صحفيين حسن هميل ما بينات وشاكر بسبيس. دونك حابين تكون جوست اون ديسكوسيون هاي شنو مهنه الصحافي مريم بالقاضي زاد جات بحدنا جو برشا زاد مخرجين وممثلين. دونك الفكره كانت نتناقشوا ونسمعوا فوالا سميناهم لما جوست يجي عبد معروف فاطمه سعيد زيد لي تايم عبد الحميد بوشناق برشا جو معناتها غاديكا معز كديري وبرشا برشا جو 33 معناتها عبيد المعروفين جو. دونك جوست انا من جام تي سباس فيه 20 كرسي فيه شويه غيرلاند وجوست العباد يسمعوا يحكوا مع بعضهم وكاو. دونك من هذيك ولو صغار يحبوا يكتشفوا اكثر, نرجع للي انت تو قلتي تشوفيهم اللي هما فرحانين وكل. دونك من هذيك ولو يحبوا يكتشفوا اكثر, وحبينا زاد الاكتشاف نتاعهم يكون ورشات في حي هليل, اما زاد يكونوا حاجات لبرا من حي هليل. دونك مشينا لمعرض الكتاب وما ديكوفير الحاجات الكل معناتها لو باركور كامل ملي نخمم باش نكتب كتاب اللي ننشروا اللي نخرجوا. مشينا للجم دونك شفنا الاوركستر سيمفونيك نتاع مدريد, مشينا لكارتاج, مشينا لهشام دريس شفنا كيفاش نطبعوا تصاور. دونك الاولاد اللي صوروا مشوا لللابوراتوار باش يشوفوا كيفاش يطبعوا تصاور, مشوا لاحمد لونكادرومون باش يشوفوا كيفاش يطونكادرا, وهما خلطوا على لاكروشاج باش يعرفوا كيفاش, وتوا في الاكسبو هما باش يحكوا على الاكسبو
0: وفلا احنا اكيد باش نكونوا في المتابعه والمواكبه الفستيفال هذايا من نجمو كان نشجعوا اللي يتواصل حتى 28 جوان. غفران تخموا كونه من حي هليل يكبر المشروع هذا اكثر ويكون في اكثر جهات علاش ليه مش في طول العام؟ كان نجم نزيد نحلم معك اكثر.
2: هو هذه هي الفكره، حبينا كونه المشروع هذا يكون مشروع نموذجي قاعدين نجربه في الخدمه في بلايص اللي ما فيهمش قاعات وفضاءات ثقافيه ولا قاعات سينما، غادي وين ديما الكاميون يمشي، وكيفاش النجم يكون مهرجان نتاع العباد اللي يسكنوا غاديكا. دونك في الاكسبو اللي عنا 12 فوتوغراف معروفين بالقدا، دونك عنا في حانوت حجام، في حانوت كافتيجي، في فوق سطح نتاع الدار اللي باش نعملوا فيها البودكاست اللي انت في حاضره
0: معنا، في
2: عند سيكليست ميكانيسيان واحد يبيع الاثاث القديم والجديد، واحد يبيع العلف القرط، واحد يبيع سافر عند خضار. دونك حاولنا كونه فما عند حماس، دونك 13 بلاصة وسط الحي الكل فيها دي زيكسبوزيسيون تاع دو غران فوتوغراف، معناتها لي 12 فوتوغراف توينسا هذوما اللي قبلوا وجو صوروا معنا في حي هليل، وكل حد مشى مع ان جون، كل حد شاف حي هليل بعينين العبد اللي غاديك وبعينين الارتيست.
0: خلقتوا روح زيد، خلقتوا ديناميكيه خلينا نقول
2: اكزاكتومون. وهذاك علاش هو مشروع نموذجي، على خاطر مهم كونه نجربوا اون تاتون نشوفوا شنو العباد تقبلوا شنو ما تقبلوش، وبرشا حاجات معناتها هما اللي اختاروهم وعملناهم معناتها خاطر هما اللي حبوا عليهم وكل. ومع وزارة الصحة اللي هما سبيطارات موجودين بارتو، المستوصفات موجودين بارتو، مع وزارة التربية اللي المدارس زادة موجودين بارتو، ومع ديار العبيد. دونك هاوكا سي بوسيبل باش نعملوا مهرجان كبير بالقدا وكل.
0: والحقيقة نحييك انت والكيب الكل، واحنا اكيد باش نكونوا في المويك باش ترجع بحذنا غفران هنا في مزيكا فيم مع دي جون من حي هلال، ورينا المواهب نتاعهم لي تالون نتاعهم. خلينا نذكر غدوة افتتاح مهرجان حي هلال الحضري، نحكيوا على فرقة نحاسية غدوة 6 فماسيرك باباروني، تدخل سينما الدور الكاميونة 6 متاع العشية 8 افتتاح المهرجان هذي نهار السبت 20 جوان، افتتاح معرض الصور كيف كيف عروض سينما الدور. نلقاو عرض كيتس بوكس، زيدا عرض في قاعة
2: شو الرياضة الصغار اللي يعملوا البوكس،
0: فوالا غازي زغباني باش يكون موجود فيه، عرض في سيني كافي في مقهى النخيل كما قلت مع العربوشي هكا مسرحية وزن الريشة الغازي زغباني نهار الأحد، باش يكون احتفاء بالموزيكا، البداية ساعة مع ورشة الكتابة في مدرسة حي هليل الاثنين، عروض سينما الدور كالعادة، مسرحية للأطفال باش تكون مع هيثم الموشي، عرض في سيني كافي مرة أخرى، تجهيز رقص عرض مدرسة النجاح حي هليل، هو عرض ختامي مع أميمة بحري وأيمن الجيبسي، والاحتفاء بالموزيكا إركزي بوب فايبا ماتي وليكيب كل يستنيكم من 6:30 متاع العشية، حفل مدرسة النجاح حي هليل مع إركزي بوب اللي هو عرض ختامي الغزيدانس أطفال حي هليل. يعطيك الصحة غفران انت وليكيب كل اللي خدمت على البروجي هذايا من سينما الدور، من الحلمة اللي كبرت فيكم كايكيب، وان شاء الله بالتوفيق للفستيفال هذا.
2: عايشك عنا سبور زيد
0: قولي هاي
2: كولتور سبور، دونك عنا تورنوا تاع باسكيت وعنا تورنوا تاع فوت وعنا جريه، وهذوما مع مندوبيت شباب ورياضه اللي هو فلا الفكره كونه زيد نعملوا اكتيفيتي سبورتيف وكل مهم، على خاطر هكا بنيت واولاد وكبار وصغار والعباد الكل نكوروا مع بعض.
0: هيك الكاميرا غفران كنت تحب انت للناس اللي تسمع فينا توا اللي يتفرجوا فينا على سيتنا موزيكا فام على فيسبوك تقول لهم ايجاو ادعموا الفستيفال هذا يكونوا حاضرين، شنو تقول لهم؟
2: والله نقول لهم اللي العباد غاديك تعبوا برشا خدموا برشا، والفريق الكل خدم برشا على خاطر يحبوا يعطوا تصويرة باهية للمهرجان، ويحبوكم نجوا تكتشفوا حي هليل اترافير العباد اللي يسكنوا غاديكا. دونك حاضرين لابسين مراو الملونين باش كل ما يجي عبد مش حي هليل يحوسوا به في البلايص الكل، دونك يجوا بحذنا من نهار 19 لنهار 28.
0: ميرسي بوكو غفران، نورتنا. نحكيوا على حي هليل اوربان فيست في كولتور اكتو بالنسبة اليوم. كولتور اكتو كولتور بلس كولتور مزيان جوان مثمانيه لتسعين تعليل. وصلنا لاخر كولتور بلس بالنسبه لليوم، ابقى لي كنمشي نقول لكم باي باي، تصبحوا على خير الناس كل. شكرا لكل الفريق الواثق باللي كان معنا في الاعداد، شكرا طارق في الاخراج الرقمي، شكرا خالد في الاخراج. نحن نتقابلوا غدوه من لو رونديفو 100% كولتوريل يكون ضيفنا زياد الزويري، نحكيوا على عرض ضخم يحكي كمانجات، والكمانجات باش تحكي لغه الموسيقى، هو فنان تونسي وعالمي، يكون ضيفنا غدوه في كولتور بلس بالنسبه لاخر الجمعه. ان شاء الله نكونوا ونسناكم كالعاده سويعه من زمان 100% كولتوريل. شوية خير موعد الأخبار يكون مع مراد الدريدي، بعد يجيكم يسري جديد وزياد في بنة لفهم كالعادة، برشا موزيكا انرجي والفلوس للربح. باي باي، تصبح على خير. صندوق شفا.
1: Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة واللي تنفتح والنقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته واني قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 المبروك علينا. Life is life.

0: كلمة حلوة ما سمعتني.
1: بالله لله حتى أنا
2: يا أبو الله. صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير، صباح النور، بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: خلاص طيب أشوف ما شيء. شمل يا أخي كيف واحد بيش يوقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للسيق ولا كيفاش بيش يعمل؟ فين تمشي ترقى الخط أحمر، فين تمشي خط مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيلة دي.
3: دي اللي ما عنده ما يعمل في حياة النهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البيض. على شنية البيض؟ يلموا في الجمات وفي القلوب عندما تعمل بيض بيض بيض.
4: ما يقولش المرأة يا حب.

0: وصل صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013
2: 71-113-013.
0: سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
3: مستمعي موزايك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي يؤكدان خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات الأقاليم اليوم الخميس أن القطاع يواجه صعوبات مالية وهيكلية كبيرة في وقت تعمل فيه الشركة على إعداد استراتيجية متكاملة لتطويره تستهدف رفع إنتاج الفوسفات التجاري إلى 9.4 ملايين طن في أفق سنة 2035 باستثمارات تناهز 2.7 مليار دينار. وأوضح الرئيس المدير العام لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي عمر بوزودة أن مختلف الأطراف المتداخلة بالتنسيق مع رئاسة الحكومة تعمل على معالجة الإشكاليات التي تعترض القطاع ووضع رؤية إصلاحية للنهوض به، مشيرا إلى أن الوضعية المالية الصعبة للمؤسستين حدت من قدرتهما على الاضطلاع بدورهما التنموي والاجتماعي على المستويين الجهوي والمحلي. وكشف عرض تم تقديمه بالمناسبة أن الطاقة الإنتاجية للفوسفات ستبلغ خلال سنة 2026 نحو 4.5 ملايين طن، في حين تظل إشكاليات النقل ونقص المواد المائية المخصصة لغسل الفوسفات من أبرز العوائق التي تؤثر على نشاط الشركة. تم اليوم الخميس تدشين محطة تحلية مياه البحر بقرقور من ولاية صفاقس. وفي تصريح لموزايك قال عبد الحميد المنجا الرئيس المدير العام لشركة السونادة إن تكلفة إنجاز هذه المحطة تناهز 1180 مليون دينار، وذلك في إطار التعاون التونسي الياباني بقرض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جيكا وميزانية خزينة الدولة. وهي محطة دخلت طور الاستغلال منذ أكتوبر 2024 وتبلغ طاقتها الإنتاجية الأولية 100,000 متر مكعب في اليوم، وهي قابلة للترفيه في توسيعتها المستقبلية إلى 250 ألف متر مكعب في اليوم. وأوضح عبد الحميد المنجا أن المحطة مكنت من تأمين تزويد صفاقس الكبرى وجزء من المنظومة في تونس بحاجيات المياه بعد أن كانت تتزود من مياه الشمال.
4: تدشين الرسمي لمحطة تحلية مياه البحر بصفاقس بطاقة أولية 100,000 متر مكعب في اليوم، قابلة للتوسعة إلى حدود 250,000 متر مكعب في اليوم. المحطة هذه أنجزت في إطار التعاون الثنائي التونسي الياباني بقرض من الوكالة اليابانية للتعاون الفني وميزانية خزينة الدولة. الكلفة الجملية تقريبا في حدود 1.180 مليار دينار، يعني 1180 مليون دينار. المحطة دخلت حيز الاستغلال منذ أكتوبر 2024، الآن مكنت من تأمين تزويد صفاقس الكبرى وجزء، لأن المنظومة في تونس هي التزود، كانت صفاقس تتزود أساسا من محورين أساسيين، المحور الشمالي اللي تزود أساسا المورد نتاعه الأصلي هو مياه الشمال، والمحور الجنوبي هو جنوب ولاية صفاقس اللي تزود أساسا من محور جلمة أسبيتلا، يعني شمال ولاية صفاقس وصفاقس الكبرى، بالإضافة للكمية المائية، الكمية المياه اللي أضافتها للموازنة المائية للمنظومة ككل. أمنت المحطة هذه تقريبا 1,100,000 ساكن متاع صفاقس الكبرى وصفاقس الشمالية، بالإضافة إلى تحسين التزود في ولاية الساحل والوطن القبلي. وبالتالي تكون الأثر متاع المحطة هذه يكون تقريبا على حوالي 6 مليون ساكن كانت عليهم أثر في نوعية التزود، تحسين التزود بالماء الصرف في المناطق هذه.
3: تونس تخفض استهلاكها من مواد الهيدروكلور في كربون بنسبة 70% إلى موفى ديسمبر 2025 مقارنة بالمستوى المرجعي المقدر ب 725 طن متريا، وفق ما صرح به اليوم الخميس منسق الوحدة الوطنية للأوزون بالوكالة الوطنية لحماية المحيط يوسف الحمامي للزميل لحبيب ولدان. وتستخدم هذه المواد خاصة في مجالي التبريد وتكييف الهواء، وتعد مضرة بطبقة الأوزون وتسهم كذلك في ظاهرة الاحتباس الحراري. وأضاف الحمامي أن تونس تونس جمدت استهلاك من المواد الهيدروفلوكربونية منذ سنة 2024 امتثالا لمتطلبات تعديل كيغالي الذي أدرج هذه المواد ضمن قائمة المواد الخاضعة للرقابة بهدف الحد من الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة ذات التأثير القوي على المناخ، مشيرا إلى أن تونس تعمل حاليا في إطار تنفيذ تعديل كيغالي على مشروعين رئيسيين، يهدف الأول إلى تحويل مؤسسات تصنيع المكيفات المنفصلة إلى استخدام غاز تبريد R32 ذي القدرة المتوسطة على ارتفاع درجات الحرارة، ويركز الثاني على تحسين الكفاءة الطاقية لدى مؤسسات تصنيع أجهزة التكييف.
2: باعتماد تكنولوجيات حديثة والتبريد الذكي من شأنه باش نغيروا من سوائل التبريد إلى أخرى تكون عندها قدرة منخفضة على الاحتباس الحراري وغير منصمدة لطبقة أوزون، وكذلك نغيروا في تصميم هذه الأجهزة حتى تكون مختزلة الطاقة. نعرف كونه هذه التجهيزات هي عندها أثار سلبية على البيئة بصفة عامة بطريقة مباشرة وغير مباشرة. من ناحية الطريقة المباشرة هي تمثل حوالي 30% جراء استعمال سوائل التبريد، وبطريقة غير مباشرة جراء الاستهلاك الطاقي، وبالتالي باعتماد التكنولوجيا الحديثة على غرار تقنية الانفرتر على مستوى المكيفات تساهم في تخفيض الاستهلاك الطاقي، وبالتالي تساهم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بصفة غير مباشرة. وإحنا إن شاء الله في تونس عندنا مشاريع من شأنها باش تساعد عدد من الوحدات الصناعية متخصصة في تصنيع المكيفات على يعني تغيير سائل التبريد، وإن شاء الله بداية من السنة القادمة باش يكون يعني سائل التبريد منخفض القدرة على الاحتباس الحراري. الغاز الجديد هو R32 يعني ريفريجيرون 32 عنده قدرة منخفضة الاحتباس الحراري، وكذلك عن طريق مشروع استثماري آخر 1.34 مليون دولار أمريكي باش نساعد بالمؤسسات الصناعية على تحسين الأداء الطاقي أثناء يعني تصميم أنظمة التكييف. هناك بعض المؤسسات اللي هي خذت يعني الانيسياتيف وبدأت تصنع في مكيفات ذوبة، وبداية من السنة القادمة يعتمد على غاز R32، وإن شاء الله يعني بيسدد كذلك الإعداد لإطار قانوني باش يكون إن شاء الله نافذ بداية السنة القادمة حتى تكون هذه التغييرات يعني مستدامة، وحتى يلزم كافة الصناعيين وكذلك يعني المواطن إذا باش يشري مكيف تكون منخفض استهلاكه للطاقة ويكون يشتغل بسائل تبريد عنده قدرة منخفضة للاحتباس الحراري.
3: في أخبار العالم، توفي رجل في الثلاثين من عمره خارج مضمار لألعاب القوى في العاصمة باريس اليوم الخميس في وقت تجتاح فيه موجة حر جديدة معظم أنحاء فرنسا، مما تسبب في اضطرابات بقطاع النقل وتعديلات واسعة في جداول الدوام المدرسي. ورغم أن فصل الصيف لم يبدأ رسميا بعد، فإن هذه الموجة تعد الثانية التي تضرب البلاد خلال 2026، وذلك بعد أيام شهدت فيها نصف مناطق البلاد درجات حرارة قياسية الشهر الماضي. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع يسر زياد في بنت لفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزيك فام نون ستوب ميوزيك. بنت لفام،
3: بنت لفام
0: في الجمعة من 9 لنص الليل. يسر جديدي
5: التسعة وسنو تسعة دقائق على موزايك فام. مرحبا بكم، هذه بنت لفام من توا معاكم حتى نص الليل اكيد في ثلاثة سوايع فيهم برشا لابونيمور احسن الموسيقى، واكيد نكونوا معاكم ونونسوكم وين ما كنتوا. سي سلوحكم طريق السلام عليكم، احنا معاكم مكهوش مازال غدوة بركة.
6: تعليخ لجوزاهية.
5: أيوة.
6: عليش بيخ لجوزاهية اليوم.
5: تعرش عليش عليخ لجوزاهية خاطر مازال نهار بركة ونخلطوا للويكاند. أي مازال كان فوندغدي، غدوة خدمة خفافة أمورنا مريقلة، وبعد يجينا الويكاند نتفرهدوا أكيد. أونتخوتون خليو علينا
6: في كل شيء، اللهم صلي على النبي.
5: الحمد لله يا ربي، خليونا احنا خويا نونسوكم باللابونيمور، وبعد شوية زادة في هوت سيليكشن نمشيو لموندو لارين بي مع دالي بن أحمد، أن جروب اللي الحقيقة ينجم يكون اكتشاف البرشا فيكم كيما زادة برشا منكم ينجموا يكونوا يعرفوه وديفان بيه. نحكي على H Town لغروب دو R and B أمريكان في Hot Selection.
7: Oh my God.
5: أوي الموسيقى الكل ال R and B عن الجولد ميوزك الترابيت جديد.
8: يا لطيف شنو هذا يا لطيف؟
5: أوكسيدنتال أورينتال أحسن الموسيقى اللي تعرفوها واللي ديكوفيرت الكل تلقاها معنا في بنت لفام كيل عادة. احنا معاكم في ثلاثة سويع فيهم برشا موسيقى ولا بونيمور. أما زيدا عنا ليكم الربح والكاش.
9: سكر لي برنامج أكاو.
5: تعرفش ليش قالكم سكر لي برنامج؟ على خاطر ليلة كانيوتا كبيرة برشا, والليلة سيد الحكم خايف ليخسرها كالكانيوتا. لذا فرصتكم باش تكلمونا على 71-113-1000 تستغلوه الخوف هذاك نتاع سيد الحكم. تكلمونا على 71-113-1000 تدخلوا في القرعة باش تربحوا بعد برشا فلوس.
10: اللهم صل على النبي, اللهم صل على النبي, زيدها يا ربي زيدها.
5: 3,300 دينار ليكم انتم مستمعينا على 71-113-1000 في بنت لفام. الربح والكاش برشا برشا ليلة, فما فرص. لازمكم تفيقوا مليح مليح على خاطر عندكم التحدي نيوي نينا زوز ملين وثمانية مية ليكم انتم.
8: يا لطيف
5: نجمو تربحوهم بطريقة سهلة الحقيقة. أنا قلت لكم سيد الحكم الليلة داخل بعضه شوية الحقيقة, خايف انه يضيع زوز ملين وثمانية مية. لذا فرصتكم باش انكم تتحديوا سيد الحكم.
8: طيب
5: ليه نحكي لهم في الحقيقة؟ خي نكذب أنا والله, نحكي لهم في الحقيقة على خاطر فرصتهم بعد موجودة. مستمعينا نعرف منكم برشة تتريني وعندكم مديدة على نيوينينا وحاضرين باش انكم تفكوا الكانيوتا سيد الحكم. كلمونا على 71-113-1000 باش بعد شوية يكون الربح ليكم انتوما زوزو ملين 800 في نيوينينا وخمسة دينار.
9: كيف منه
5: راح يجي خويا؟ مزيل بعد زوزو ملين 800 فما 500 دينار في فوك بلاستيك يستنوا فيه زوز متبرين. باش تكلمونا شاركوا في فوك بلاستيك وتفكوا بلاستيكم بحثينا. 500 دينار نص مليون في فوك بلاستيك يستنوا فيكم زوز ملين 800 في نيوينينا كالعادة معاكم. اي
11: كل ابوني مير راوش الراجل هذا
5: خويا. اسمعني فما برشا ربح وكاش معليكم كي تكلمون على 71-113-1000 تلقاو شاكر في استقبال تليفوناتكم.
9: الله
5: تدخلوا في القرعة وبطريقة سهلة برشا تربحوا 3,300,000 في بنت لفام. نبدأ فوك بلاستيك نص مليون. أما زاد عنا مختلف المواعيد والمواضيع اللي ديما نحكيو فيهم مواعيد الصحة النفسية.
9: تعبنا يا دكتور, أنا تعبنا.
5: فسر لي فسر لي ليلة باش نحكيو على موضوع الحقيقة برشا برشا برشا برشا برشا منكم طلبتوه, سورتو كي نحكيو على موندو الخدمة. نعرفوها الشخصية اللي هي تقلق, كي تقلق كي تبدأ موجودة في عالم الخدمة. نحكيو على كل إنسان اللي يضحك في وجهك ويخطط في ظهرك. عرفتك انا صاحبك وكمل في الطويل وجوك به امورك واضحه واني معاك وانا راو عارف.
9: لا لا يا
5: حنين هذاك هو, هذيك هي الشخصيه اللي نحكي عليها. بعد باش نحكيوا على النفاق المهني مع الاخصائيه النفسيه مريم الواتي. انتم تنجموا نعرف باش تخليوا لنا برشا دي كومونتير تحكيوا لنا على تجاربكم. بعد شويه لايف على الباج فيسبوك بتاعنا موزايك اف ام. تلقاونا لايف مع 11 غير بوم تعليل في فسر لي كالعاده مواضيع تهمكم انتم وتكونوا موجودين معنا من الاثنين للخميس في بنت لفام. احنا زاد عنا ليكم موعد مهم ياسر ياسر ياسر, نحكيوا على كأس العالم.
12: ملا لباس الشريف.
5: الحمد لله.
13: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم.
14: وهدف جميل
13: كأس العالم فيفا 2026. نتبعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب. تبع الكرة وعيش المونديال.
5: الورلد كاب على موزايك فام متواصلة والتغطية الحصرية مع مفادينا من المكسيك أمريكا في مختلف البلايس. أكيد تلقاو التغطية على سبور باي موزايك فام وعلى مختلف المواعيد اللي استنسنا بيهم دقيقة مونديال. وزاد عندكم غيكاب مونديال مع 8 متاع الليل. أحمد عديلة موجود لايف على الباش فيسبوك متاعنا موزايك فام وسبور باي موزايك فام. وعنا ليكم تغطية حصرية الماتش تونس والجابان, الماتش رقم 1000 في تاريخ كأس العالم. ماتش مهم ياسر نوصلمون للفيفا نوصلمون عشاق الكورة. اما صحيح جونا التونسي لازم يكون موجود. ان شاء الله مربوحة للنسور، ان شاء الله الجريتة تكون موجودة، وان شاء الله الربح يكون من نصيبنا اكيد. المنتخب الوطني التونسي نشجعوه نهار اي نهار بينت السبت، عارف بينت السبت ولا حد ما نجموش نفسروها، ولكن التغطية الحصرية تبدأ على موزايكا فام أبارتير من نص الليل نهار الأحد، معناها نهار السبت كليلة من فرقة بينت نهار السبت ونهار الأحد من نص الليل حتى للصباح نكونوا موجودين معاكم في تغطية حصرية بلاتو سبيسيال، وعندكم زيدة الجو مع نوفل مع سلاح ومع اسماعيل من نص الليل حتى للماضي ساعتين الأربعة متاع الصباح نكونوا موجودين معاكم، ومن بعد البلاتو سبيسيال مع اسكندر إبراهيم من نص الليل حتى للأربعة مع نوفل وسلاح واسماعيل، ومن بعد يجيكم اسكندر إبراهيم من الأربعة متاع الصباح يكون موجود في بلاتو سبيسيال نتابعوا ماتش تونس والجابان. ونعطيكم فكرة زيادة على بالنسبة للماتشوات اللي موجودين توا، ماتش سويسرا والبوسنة والهرسك دقيقة 56 هنتابعوا أكيد في سكور. ثم الحقيقة فما ممكن أنا نصور مزيلو من البونتوات بش يكونوا موجودين، ونتصور بونتو من هنا وبونتو من هنا، التعادل بش يكون 1-1 أنا هكا توقعي الحقيقة لهم بعد، ولكن نعطيكم أكيد سكور على موزايكا فام في بنت لفام وموعد رياضة سبور إكسبريس. بعد تاخدوا آخر الأخبار والريكاب متاع نهار كامل بالنسبة للرياضة في تونس والعالم. احنا موجودين معاكم وزيدة سنسنيكم نبدأ بالموسيقى.
7: ان غون غوميرسيمون خويا حسين، ان غون غوميرسيمون كذلك للعباد الباهية اللي وقفت معي.
5: جو فانكي هاوس ديسكو برشا موسيقى سورتو نحن نونسوكم، ومن بعد شويه ربحوكم 500 دينار في فوك بلاستيك على 71 113 ألف. الكاش يستنى فيكم وزوز متبرين. بعد طريقه سهله ياسر تختارونكم تواصلوا تربحوا نص مليون في فوك بلاستيك على موزايكا فام. اي حضروا لي وياكم لاحسن الموسيقى، خليكم مع ازورو هول تايت تو تسويت على موزايكا.
15: My name is on the list.
16: What list?
15: The DJ's list.

0: نبتدي مع كالفن هاريس نيو ليتس جو على موزايك اف ام توصلنا حتى ل 29 دقيقة بعد شوية نص مليون في فوكا بلاستيك 500 دينار يستنوا فيه زوز متفرين تنجموا تكون من نصيبكم نعطيكم انتوا السلاح متاعكم اللي هو انكم تواصلوا معنا تختاروا انكم تواصلوا الربح يكون ليكم انتوما 500 دينار من نصيبكم يكونوا فيه فوكا بلاستيك احنا مازلنا مواصلين معاكم بالموزيكا توت سويت سامبلينج
1: سامبلينج

0: سامبلينج.
1: خلينا باش نرجع بيكم العام 2016، عام خرجت فيه غنية دارت العالم الكل وليت هيت في وقت قصير برشا. هذه You Don't Know Me لجاك جونز وراي.

You Don't Know Me هي أغنية من ألبوم سناكس لجاكس جونز اللي خرج عام 2016. الأغنية نجحت نجاح كبير برشا خاصة في أوروبا ووصلت التوب 5 في بريطانيا وألمانيا وبلدان أخرى. أما السر متاع اللحن الكاتشي هذية هو أنه الميلودي متاعها عندها جو ديب هاوس، لكنها مأخوذة من أغنية أخرى عندها برشا ملي خرجت.

بان احلي نسمعه في غنية You Don't Know Me. أصله جينا من غنية اسمها Body Language المان دي وبوكا شيد الألمان. هو الحقيقة غنية خرجت في عام 2005 والغنية من الألبوم تيحهم Body Language، وكانت الحقيقة علامة فارقة في عالم الموسيقى الإلكترونية وقتها. وهنا جاكس جونز وري خذوا اللوب متاع الميلودي، عملوها سامبلينج وزادوا إيقاع الهاوس باش يصنعوا به غنية جديدة. ترى خلنا نسمعه مع بعضهم.

0: سامبلينج من
1: نجلة على 71,113,000 بعد شوية 500 دينار، نص مليون اللي ربح فيه فك بلاستيك. هي على 71,113,000 الجو الفرحة تصور بعد تربح نص مليون يجي في وقتهم توا دخل علينا ويكاند مشيو نخرج ونتفرهدوا مع أحبابنا أصحابنا غدوة ومن بعد غدوة نعطيكم لي بون بلون وين تمشيو تتفرهدوا تسروا لكن تسويت نخليكم مع بوسي ومن سلي كان

0: وليلي طول غير ما توحشها.
1: مرتضى الفتيتي بلينغوس يا صاحبي، واحد شي لصالح سويسرا كونتر البوسنة والهرسك، دقيقة 78. تبعوا لكم أكيد الماتش، لكن توت سويت نحكي على موندو ديجيتال. كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال. حقش نعرفكم بالغنية، وديجا قلت لكم الأول اللي باش نحكيه على جي تي اي، وهو الحقيقة سورتو الخبر اللي تاو على جي تي اي 6 باش يقلق برشا من عشاق ألعاب الفيديو في العالم، خاصة الناس اللي تستنى في

بالإصدار الأضخم في تاريخ الجي تي اي 6. الحكاية مشيت أبعد من مجرد دي غمور على السوم، نحكيه على ضريبة جديدة، أي نعم تاكس ممكن تزيد في سوم اللعبة باش تخليه يوصل لمستويات قياسية. زعما كيفاش ضريبة في المكسيك باش تأثر على جيب الجيمرز في العالم؟

0: قبل كل شيء خلينا نعملوا ريكاب على حكاية Grand Theft Auto 6 ونحكيه على خطر للسانك. كنت راهي معانا جسلمو كي نرجع للتاريخ. GTA 5 قاعد مسيطر على السوق تقريب 12 سنة, يعني من عام 2013 حتى لليوم. شوف معناه GTA 5 قديش عندها من اللي خرجت وظهرنا, مازلت جديدة اللعبة بالجرافيك اللي فيها وكل شيء. GTA 6 في قاعدة في فترة تطوير طويلة برشة, تقريب 9 سنين من العمل بعد خروج GTA 5, وهذا الحقيقة يوري المجهود الكبير متاع شركة Rockstar Games باش تخرج ان شيدوفر جديد. لتلاقي الرسمي للتريلر الأول متاع GTA 6 ورى انه اللعبة باش تكون في ولاية Vice City اللي هي نسخة ميامي جوستومون في الدنيا, وفما بطلة أنثى لأول مرة في تاريخ اللعبة. الموعد الرسمي لخروج اللعبة اللي هو GTA 6 هو May 2026, وفما دي رومور تقول انه سعر النسخة الأصلية باش يكون تقريب $100 أمريكي. دابا خلينا نرجع لحكاية التاكس الجديدة اللي طلعت في المكسيك. الكونغرس المكسيكي صادق على ضريبة إضافية بـ 8% على كل ألعاب الفيديو اللي تم تصنيفها كألعاب عنيفة. الهدف الرسمي من الضريبة هذه هو محاولة الحد من انتشار العنف وجمع موارد مالية لدعم برامج اجتماعية. لكن في الحقيقة هي ضريبة باش تخلي سوم ألعاب كيما جيتي أسيس يزيد بشكل كبير برشا. تخيل معايا سوم اللعبة اللي هو $100 باش يزيد عليه $8 الضريبة, وهذا يخلي الجيمرز في المكسيك وحتى في دول أخرى ممكن تعمل كيفها باش يدفعوا سوم غالي برشا على الشغف نتاعهم, يعني الشغف نتاعهم باللعبة هذية. هذا قرار الحقيقة خلى برشا عشاق الألعاب الفيديو يتنرفزوا وقالوا إنها ليه نكتة الحقيقة, ليه ما فهمش ضريبة باش نقص معناها من العنف مثلا. هذا شنو قالوا؟ بقدر ما عندها علاقة بملء خزينة الدولة على ظهر المستهلك. المشكلة هنا ماهيش كان في المكسيك, أما في الخوف من أنه الفكرة تنتقل لدول أخرى. شركات صناعة الألعاب الكبرى كيما روكستار جيمز باش تبدأ تفكر مرتين في البرايسينج متاعها, أي السوم متاع اللعبة, على خاطر كي تزيد الضريبة تولي جزء كبير من الجماهير ما تنجمش تشري اللعبة. الضريبة ذي تخلق تحدي اقتصادي كبير, هل باش تخلي سعر موحد للناس الكل وإلا باش تزيد السوم في المكسيك وحدها؟ وقتها منتصور لجيمير متاع المكسيك واللي يمشيوا يشيروا اللعبة من أمريكا معناه ولا يشيروها لاين بوم تاوي القو حل, نتصور باش انه ما يخلصوش الضريبه دي. في الاحوال الكل توتفاسون الجيمرز هما اللي باش يدفعوا الثمن, وهذا يوري انه التكنولوجيا والترفيه ولا ديما في قلب الصراع بين السياسه والاقتصاد, ولازم ديما نراقبوا القوانين اللي تخرج. كولتور ديجيتال يلا حتى الجيمر باش تولي وتخلصوا معانا التاكس. اي نعم هذا هو. اذا كان باش تخمم انك تلعب لعبه كيما جي تي اس 6 ماشي بالك معناها باش تحط دي تشيت كود باش يولي عندك برشا فلوس, لان انت ديجا مخلص تاكس قبل ما تشري اللعبه, دونك امورك واضحه. اني بوم نجم تكون خطوه من عند الحكومه المكسيكيه انه باش تنقص من الصغار جوستمون اللي يلعبوا جي تي, خاطر هذه هو ممكن الخطوه تكون. الحقيقه ما نصورش باللي جيمر الكبار اللي عندهم الحق داير انهم يلعبوا اللعبه هذه, خاطر داير كي نقولوا لعبة عنيفة ثم تصنيف متاع مينيموم 13 سنة لازم يكون عمرك, ولكن القاوة شكون اللي أقل من 13 سنة الحقيقة يلعبوا اللعبة متاع جيتيا؟ كمين نحن بينا لعبناها أقل من 13 سنة وشكون واضحين معناه جيتيا سان أندرياس. ولكن بو خطوة الحقيقة باش أنه هوكا يحدوا من أنه الصغار يكونوا إكسبوزي للعنف في الألعاب وينجموا يقوموا بالتصرفات العنيفة ذي كل عليش, خاطر في موند فيرتويل. دونك بو نجم تكون حاجة بيت, نجم تكون حاجة خايبة سورتو بالنسبة للفلوس نحكيوا هنا. دو توت فاسون نستناو حتى لين تخرج وينوب علينا ربي تخرج جي تي اسيس, مي بون من هنا لوقتها هانا نستناو هانا نشوفو ونشوفو شنو الاصدار الجديد اللي باش يكون متاع جي تي اسيس. كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال بنت الفم
1: الجمعة من 9 لنص الليل. بعد شوية نص مليون في فوك بلاستيك, 500 دينار لزوز متبرين, نحكيو بلدان, اي باش نحكيو جغرافيا من بعد. توت سويت نخليكم مع شان بول, she doesn't mind, توت سويت على موزيك.

0: بلاي إليانا بيرنا بوي وي براي على موزايك فيم. هنا الحقيقة تطورت ياسر الكولة 3-1 لصالح سويسرا كونتر البوسنة والهرسك في ماتش قريب مازالو دقيقة وشوية. احنا توتسويت نمشي الفوك بلاستيك
1: فوك بلاستيك
0: في فوق بلاستيك. اليوم أكيد نحكي وبلدان نحكي وجغرافيا وفما نص مليون 500 دينار اليوم للربح. هل يا ترى يواصل معنا فوزي ويتشبت بالبلاصة نتاعو ولا ليه؟ مرحبا يا فوزي. سبا فوزي
2: الحمد لله عايشك.
0: الناس كل يسمع في موزيك يا فوزي.
2: الناس كل يسمع في موزيك.
0: فوزي اليوم تنجم تفك لك بلاستيك. أميمة مرحبا.
3: عسلي
0: ما مرحبا بك. شي الأمور
3: تبا الحمد لله.
0: أي بيه الفايدة في فورما يا أمم. يا مرحبا يا مرحبا. حتى احنا فرحانين برشا برشا اللي انت تعديت معنا يا أميمة. أي أميمة فوزي سلم على بعضكم. أي
3: عسلي ما في
2: فوزي.
3: مرحبا
2: ان شاء الله
0: مربوحه عليكم انتم مزوز في فوك بلاستيك. نص مليون يستنى فيكم. خليني نفكركم بقواعد اللعبة. فوك بلاستيك اليوم نلعب على 500 دينار نجموا تربحوهم اكيد ويكون ربحكم مضمون كان تطلعوا البلاد اللي باش نقترحوها عليكم الليله. بلاد الحقيقه معروفه برشا وبلاد انتم تنجموا تسهلوها على روحكم وقت اللي تختاروا انكم تواصلوا معنا. كيما فوزي اختار انه يواصل معنا من البارح كان ربح 400 دينار يواصل اليوم يلعب على 500 دينار. وفوزي ديجا داخل يلعب مرتاح. علاش؟ على خاطر ديجا فوزي يريد حتى لو كان لا قدر الله اليوم ما طلعهاش البلاد فوزي يروح رابح 250 دينار اللي هي شطر ال 500 دينار شطر الكانيوتا. دونك طريقه سهله برشا فوزي تو جست على خاطر اختار انه يواصل معنا البارح اكاهو. كيف كيما انت يا اميمه وفوزي تنجموا تختاروا انكم تكملوا تواصلوا معنا وتلقاو روحكم تلعبوا نهار الاثنين على 600 دينار 700 800 مليون زوز ملايين والكانيوتا مواصله معنا وربحكم انتم يكون مضمون 100%. وبيان سور وقت اللي تختاروا لكم زوز تواصلوا تكون الاختيار ديما حاجه سهله برشا وليزانديس يقربوا لكم ياسر ياسر شنو باش نقترحوه عليكم كل ليله ونسهلوا لكم في الربح. دونك الكوره عندكم انتم كيما تنجموا مثلا تقول لي يزي انا نكتفيها وكا كان طلعت اليوم شنيه البلاد نربح 500 دينار ما طلعتش نروح للاسف في دايه فارغه. اما يا اميمه اليوم اذا كنت تختار انك ما توصلش راهو ما تربحش 500 دينار كاملين حتى في حاله انك طلعت البلاد صحيحه على خاطر باش تقسم الكانيوتا انت فوزي. يعني حتى ولو كان في حاله انك اخترت انك ما توصلش وطلعت البلاد راك ماكش باش تربح الكانيوتا كامله. دونك نتصور نجمو نبنيو عليهم 250 دينار بين نجمو تو اسمعني نستحقوا مصروف بيت او في الصيف. دونك فرصتكم باش انكم تواصلوا معنا لكن ديما الكوره عندكم. اميمه تواصل ولا تكتفي؟
3: نكتفي.
0: وعليه اميمه تنجم تزيد اميمه تنجم شويه راه ونحن نحبوا نتونسوا بيك كيف فرحانه انت معنا اليوم نحبوا نزيدوا نتونسوا بيك بالك تفك بلاصتك
3: يا اخويا على خاطرك ناصله
0: يعيشك يا اخو بخاطرك يا اميمه اقنعتك فيسع بالله ايه فوزي ارجو لي يا فوزي تقولي ما نكتفيش بعد ما اقنعت وميمة ما تجيش راي شقابي فوزي
2: نواصل
0: صحيت بيان اوكي. والله يريد راهي بلاد معروفة وراهي بلاد سهلة ما عليكم كانت ركزوا معايا مليح عندكم 30 ثانية لو بارلور راهو ممنوع منعا باتا على خاطر عرضنا الاقصاء النهائي. كيف زاد ركزوا مليح وباش نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا 3-2-1 انطلاق. واليوم القرعة اختارت ان اميمة هي اللي باش تبدا تجاوب الاولانية. دونك يا اميمة ركزوا مليح بعد ما نسمعوا كيف ليزانديس 3 بعد 3-2-1 نبداو ديريكتومون وقتها نبداو نجاوبوا ما نبداوش نجاوبوا قبل سينو كيف نتعرضوا للاقصاء. دونك ركزوا مليح شوف ركزوا معايا اكهو راهي بلاد سهله وما تبعدوش ياسر ياسر راهي ماشي بعيد علينا البلاد هذيا. دونك ركزوا مليح واضحين قواعد اللعبه وميمة وفوزي
2: واضحين
0: يلا نحضروا روحنا عندنا ثلاثه مش نقول لكم ثلاثه انذارات اذا كان بعد اسمعني ثم فيراج بحذيك فوزي استنى كيما البارح
2: كيما البارح
0: يلا ركزوا عندنا 3 انديس اليوم ينجموا يربحوكم نص مليون 500 دينار. الانديس الاولاني يقول هي بلاد معروفه في العالم بحفاوه استقبالها شعبها محليه عنده برشا جو برشا موسيقى برشا ثقافه. والانديس الثاني يقول هي انها البلاد البلاد هذية فيها خاصية جغرافية سبيسيال، يعني نزيد نقرب لكم الخاصية هذية كحاجة عندها علاقة بخط الاستواء وكذا، ثم موضوع فيها كي البلاد. والانديس الثالث والأخير اللي هي بلاد إفريقية، يعني ابعدوا لا على الأوروب لا في أمريكا لا في إسيا، بلاد إفريقية موجودة مش بعيد علينا. نعود لكم لزانديس، هي بلاد معروفة في العالم بحفاوة استقبالها وشعبها المحليه وشعبها اللي حي برشا. الانديس الثاني هو انه فيها خاصية جغرافية سبيسيال عندها علاقة بخط الاستواء، والانديس الثالث والأخير هي انها بلاد إفريقية. اي حتى هنا شاكر قال لي اسمعني برجولية سهلين لزانديس، وهي على خاطر اختاروا من زوزي واصلوا، واليوم ان شاء الله يطلعوا أميمة فوزي شنو هي البلاد اللي نحكيوا عليها. خلينا نبداو مع أميمة بعد 3-2-1. انت ليخ يلا أميمة الكرة عندك.
3: مصر؟
0: ما هيش مصر عندك يا فوزي.
2: موريتانيا؟
0: ما هيش موريتانيا، ماكش بعيد عندك أميمة.
3: المغرب؟
0: لا لا ما هيش المغرب عندك يا فوزي. ما هيش بعيد على موريتانيا. باس باهي نمشي لأميمة.
3: جزائر؟
0: لا ما هيش جزائر عندك يا فوزي. اللوطة اللوطة في إفريقيا هكا سوبساريان.
2: مالي؟
0: ما هيش مالي عندك أميمة. كيفاش أميمة؟
3: تنزانيا؟
0: لا ما هيش تنزانيا، ما هيش تنزانيا. فوزي آخر إجابة. معروفة برشلونة تلعب في الكوب دي موند وموجودة أمورها مريقلة.
2: كوت ديفوار؟
0: لا لا ما هيش
4: خيبة أمل كبير.
5: خيبة أمل كبير والله خيبة أمل كبيرة قسما بالله.
0: برجولية قال لكم سيد الحكم يا ودي بلاد راهي موجودة في البول متاع لونجلتير، بلاد راهي محليها، بلاد مزيانة برشا معروفة في إفريقيا نحكيو عليه. غانا؟ غانا نحكيو على غانا، تعرفوها غانا هكا ولا أميمة؟ ما جيتش لبالك؟
3: ما جيتش لبالي واللي هي غانا الاستوائية. وفما
0: أيوة. قلت لكم علاش قربت، قلت لك فيها ظاهرة جغرافية وحاجة عندها خط الاسم، يعني سميت لكم انا ديجا اشترح الاسم في ريت ريت تتبعوا لزانديس راهي سهلة بديهية جدا. شكرا لكم أميمة فوزي اللي شاركت معنا. فوزي مبروك عليك 250 دينار يا بيه على خاطر اختارت انك تواصل معنا من البارح، مبروك 250 دينار. أميمة ان شاء الله في فرصة أخرى كمل كمل اتصل بينا، أنا متأكد أميمة نهار بشتيح معنا في نيويني ناو بشتربحنا ان شاء الله ان شاء الله. علاش ليه؟ ميرسي بوكو أميمة، ميرسي بوكو فوزي اللي كلمتونا اليوم. غانا هو الاختيار نتاعنا اليوم في فوك بلاستيك، الحقيقة سهلة برشا ولكن الله غالب لازم التركيز برشا برشا. احنا مازلنا مواصلين معاكم في بنت افام حتى نص الليل، بعد شويه موعد الرياضه سبور اكسبريس، لكن توت سويت نخليكم مع الاخبار مراد الدريجي.
6: تونس اليابان نهار الاحد 21 جوان الخمسه متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك، اول ماتش ليغفي غونار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصه الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي كالعادة.

0: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
1: مستمعي موزيكا فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة التجهيز والإسكان تفيد أنه سيتم بداية من الساعة 10 من يوم السبت 20 جوان الحالي تحويل حركة المرور من أجل إتمام أشغال جسر لاكانيا، وذلك في إطار مواصلة أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة وإنجاز المرحلة الثالثة منها. ودعت الوزارة في بلاغ مروري لها مساء اليوم الخميس القادمين من المروج والحمامات والقاصدين وسط العاصمة المطار بن زرطن إلى ملازمة أقصى اليسار على مستوى جسر لاكانيا، ثم مواصلة السير عبر طريق رئيسية طريق جهوي رقم 22. كما يتعين على القادمين من المروج والحمامات والقاصدين لاكانيا باب عليوة ملازمة أقصى اليمين على مستوى جسر لاكانيا وفق ذات البلاغ. ودعت وزارة التجهيز مستعملي هذه الطريق إلى الانتباه للعلامات التوجيهية المركزة على طرف الطريق والتخفيض من السرعة. هيئة دائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي اليوم بالحكم بالسجن مدة 10 أشهر مع تأجيل التنفيذ في حق أستاذ التعليم الثانوي على خلفية اتهامها بنشر ادعاءات زائفة تتعلق بتسريب مادة الفلسفة في امتحانات شهادة البكالوريا. وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية رسمية تقدمت بها وزارة التربية ضد الأستاذة المعنية، وإثر قيامها بنشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي زعمت فيه حصول تسريب الامتحان الوطني لمادة الفلسفة، وأثار حالة من البلبلة والتشويش في صفوف التلاميذ والأولياء. وبناء على هذه الشكاية انطلقت الأبحاث والتحريات الأمنية والقضائية التي أثبتت عدم صحة المزاعم الواردة في مقطع الفيديو، ليتقرر إحالة المتهمة على أنظار العدالة بتهمة ترويج أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام ومس مصداقية الامتحانات الوطنية. الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس تقر اليوم الخميس الحكم الابتدائي الصادر ضد الرئيس السابق لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم ومتهمين آخرين من حيث العقاب، مع تعديل نصه في خصوص التكييف القانوني للأفعال المنسوبة إلى المتهمين اثنين وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس في الأنباء. وقضت الدائرة وفق ذات المصدر بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الرئيس السابق للجمعية عبد الرؤوف بوشوشة والقاضي بسجن 10 سنوات مع تعديل نصه باعتبار جريمة استغلال عضو بجمعية ذات مصلحة مكلف مقتضى وظيفة بإدارة وحفظ مكاسب تلك الجمعية لصفته لاستخلاص فائدة لوجلها لنفسه ولغيره من قبيل الخيانة الموصوفة، إضافة إلى اتمام الحكم الابتدائي الصادر في شأنه بتحجير ممارسة كافة الوظائف عموميا. كما أقرت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمة أمنة تومي مع تعديل نصه باعتبار جريمة المشاركة في استغلال عضو بجمعية ذات مصلحة مكلف بمقتضى وظيفة بإدارة وحفظ مكاسب تلك الجمعية لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره من قبيل المشاركة في الخيانة الموصوفة. وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت ابتدائيا بالسجن مدة 10 أعوام في حق الرئيس السابق لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم، وبسجن مساعدة رئيس الجمعية مدة 9 أعوام مع نفذ العجل وهي محالة بحالة فرار، والسجن مدة 2 عامين مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني في حق 4 من أعوان وأعضاء الجمعية. وتم تجميد أموال الجمعية بقرار صادر عن قاضي تحقيق المتعهد بملف على ذمة البحث. بعد ركود سياسي طويل أبقى ليبيا بين حكومتين متنافستين ومسارات انتخابية معلقة، أقر رؤساء المجالس الليبية الثلاثة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي اليوم الخميس خريطة طريق جديدة تنص على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة وتشكيل لجنة سيادية عليا للإشراف على المسار الانتخابية. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غد الجمعة 19 جوان بعض السحب تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية الوسطى، البحر مضطرب والحرارة في ارتفاع طفيف. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهمي البرهومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس،
2: تبع الفريكونس رقم 1 في تونس، موزايك FM www.mosaikefm.net, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. وإلى الابليكاسيون موبيل موزايك FM. موزايك FM الأولى في تونس.
3: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
4: أريدو، طور عالمك. سبور
5: إكسبرس. مرحبا بكم. البداية بآخر أخبار المنتخب الوطني، مباشرة نمشيو لمونتيري كل التفاصيل مع المبعوث الخاص أحمد عادل. أحمد مرحبا بك.
6: مرحبا بك شامي، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا توا مباشرة على موزايكا في مال 33 هوني في مونتيري. بعد ساعات من توا المنتخب الوطني التونسي باش يعمل حصة تدريبية نتاع اليوم اللي باش تكون مغلقة واللي باش يبدا على اثرها في تحديد اخر اختياراته. نقولوا مازال غدوة، ثم شوية تروشيك، لكن ينجم يحدد اليوم مبدئيا اختياراته الاولية مقارنة للماتش ضد اليابان، ضد المنتخب الياباني. ولان ثم التغييرات باتت ظاهرة للعيان خاصة على مستوى حراسة المرمى. المنتخب الوطني التونسي اليوم الحقيقة العامل المقلق هو العامل الجوي، سخونة برشا الدنيا لهنا، نحكيو على 40-41 درجة، وقت لونترمون تكون في 30-31-33 درجة على أقصى تقدير، لوميديتي أقل برشا من الأيام اللي فاتوا، التقسيم مش يتحسن بالطبيعة، لكن زادة في المقابل الأمور النفسية والأمور الأمبيونس في وسط المجموعة خير برشا برشا من الأيام اللي فاتت، وحتى تصريحات المسؤولين بتاع الجامعة التونسية لكرة القدم تأكد الشيء هذا. في انتظار زادة سمعنا البارح حازم المستوري، سمعنا سيباستيان تونيتي، الحقيقة واضح الامور، فهمي كون الامور على المستوى الذهني والمستوى الجو العام تحسنت برشا. نزيد شويه زاد نعرفوا كونوا، نزيدوا نعرفوا زاد كونوا الملاعبيه قعدوا اكثر مع بعضهم، حكاو اكثر مع بعضهم، اللي كادر قاموا بدورهم، حكاو كيما حكى الديسكور اللي صار ما بين ايرفيرينار والملاعبيه، كيف حتى الملاعبيه حكاو بنات بعضهم، ويبدو كونوا ان شاء الله بوادر خير، ان شاء الله الامور تكون تحسنت اكثر. فهمي
5: هذا ما نتمنى. وشكرا لك احمد، مباشره من مونتيري. دي منعاود نذكر بالمباراه باش تكون نهار الاحد بداء من 5 نتاع الصباح ضد منتخب اليابان. على ضوء النتائج الأخيرة للمنتخب، فنو ترتيبنا في التصنيف العالمي للفيفا تراجعنا ب10 مراكز من 45 لل55. نعطيو النتائج في المونديال، ماتش سويسرا والبوسنة وفوز سويسرا 4-1 في المباراة هذه. أيضا اليوم العشية تعادل 1-1 في ماتش تشيكيا وجنوب أفريقيا، بعد شوية مع 11 تعليل ماتش كندا وقطر، وفي السهرية في الفجر مساعتين متاع صباح المكسيك تواجه كوريا الجنوبية. حكيو على الأخبار عند التونسية، وأيضا فيما يخص مهاجم النادي الإفريقي فراس شوار، فنو مصادر العالمية الليبية حكيت على أنه الملاعبي يقترب من الانتقال لنادي أهلي بنغازي الليبي مقابل دفع مبلغ البند التسريحي في عقده مع النادي الإفريقي لو 600,000 دولار. ونذكر الملاعبي متعاقد مع النادي الإفريقي حتى لجوان 2028. نادي صفاقس اللجنة المستقلة للانتخابات بتت في القائمة المترشحة للانتخابات السياسيس، لكن البت النهائي بش يكون نهار الثلاثة جاي لتمكين القائمة من استكمال بعض الوثائق ومن بعد تعلن عن شرعية القائمة هذه الانتخابات. النادي الصفاقسي كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، تلقاها على السيت مزيكا فما بنات. نخليكم مع يسري في بنة الفهم.
7: Musique, sport, info, libre antenne.
3: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
4: أريدو، طور عالمك.

0: الهيجي حبوبة بشي هلا من عرض النوبة جونا التونسي اكيد ما موجود وحاضر في بنة فام مع العشرة متاع ليل من سنة موصلين اكيد بالموزيكا
1: هوت سيلكشن
2: هوت سيلكشن باي دليل بن احمد.

اليوم باش نمشيو لعالم الار ان بي مع دليب احمد، ان جروب اللي ينجم يكون ديكوفيرت البرشة فيكم، ان جروب اللي بدا عام 91 ومن وقتها الحقيقه والرحله متواصله. كي نحكيو على الجروب هذا نحكيو على هنا لي ممبر اللي داير بداو كبروا مع بعضهم، خلينا نقولوا ملي هما صغار في هنا في امريكا الولايات المتحده الامريكيه، ولكن ملي كانوا صغار كانوا يحلموا باش انهم هنا يكونوا عندهم انفلونس كبيره في عالم الهيب هوب، في عالم الار ان بي، في عالم نيو جاك سوينج. والحلمه بدات من هيوستن تكساس. هنا الحقيقه ما كانتش سهله الحكايه، على خاطر ما كان سهل انه يوصلوا للعالم الكل، مش كان الولايات المتحده الامريكيه، اما في ساعه ولو عندهم اسمهم H-Town.

البداية كانت مع أول ألبوم Fever for the Flavor اللي خرج في أفريل 93 ووقتها داير هنا خلينا نقوله جستمع الغنية ذي Knock in the Boots هي اللي خليتهم وليت أكبر هيت على خاطر وصلت للنمبر 1 هيت في R&B charts ووصلت للنمبر 3 في البيلبورد Hot 100 أن ألبوم اللي كان له كله نجاحات واللي خليهم داير يوصلوا MTV يوصلوا يعملوا دي تغني سورتو دي فيستيفال في الولايات المتحدة الكل ومن بعد الحقيقة وليوا يعملوا في دي كولابوراسيون مع دي زارتيست ملتي بلاتينيوم كيما جيد كيما ناري باي نيتشر كيما سيلك كيما شاي ووقتها لين وصلوا للسول ترين ميوزيك وورد ربحوها عام 94 الأحسن نيو ارتست كيف كيف كانوا موجودين في Above the Rim الساوند تراك مع السينجل Part Time Lover اللي وقتها البرودكسيون كانت مع دافانتي سوينغ و الموسيقى وقتها كانت وزالت متواصلة. اليوم دالي بن أحمد اخترنا في Hot Selection لجروب دارن بي أمريكان H-Town. ستة ألبومات ستوديو أولهم عام 93 آخرهم عام 2021 ومزالوا مواصلين. نبدأوا Lake You Up H-Town Hot Selection.

0: أشهر أغنية الإيتش تاون نوك إن ذا بوتس على موزايكا فام في هوت سيليكشن. ميرسي بوكو دالي اللي عايشنا جو الار ان بي عالم الهيب هوب. زيدا موجود ان جروب اللي ثابر بالكدا وبدا المسيرة الفنية متاعو من عام 91. اسمعنا لا سيليكشن اليوم متاع إيتش تاون في هوت سيليكشن.
1: بنات الفام في
0: موعد الربح والكاش، موعد زوز ملين و800 اليوم ينجم يربحهم مراد. مرحبا
2: خويا،
0: شنو الاجواء وشنو الامور يا مراد؟
2: الحمد لله.
0: اي باهي، ما مازلنا مدينيش مراد، وحده وحده خلينا نتعرف على بعضنا ساعه من بعد نبداو ندخلوا في صلب الموضوع. انت تفهمني كي ندخل مريك يا مراد، شنو الامور؟
2: الحمد لله.
0: اي باهي مراد، خليني افكرك بقواعد اللعبه تاعني. ويني نو انت اسمعني، ظهر فيك بديت تدخل بعضك من توا مراد. زين بك
3: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، شنو هذا يا لطيف؟
0: زين مراد، نجم نقولوا اي ولا لا؟ راه تو مزن.

0: صحيح
1: تبريك
2: علي خلق وديرام
1: يظل لي بالحق مراد واحدة واحدة أخوي لبيس
0: لبيس
1: صحيح مراد اليوم نيويني نعلى زوز ملين وثمانين مية ستين ثانية دقيقة تنجم تربحك برشا كاش اليوم
3: اللهم صلي عني بي اللهم صلي عني بي زيدها يا ربي زيدها
1: برشا برشا كاش الليلة ما عليك انت ركز لا تقول لأي ليلي نيويني نو يس نو اي واهما ها راهم ممنوعين من عن بيتا يا مراد ويخليوك تخسر نهائيا يا مراد
0: اوكي
1: واضح
0: واضح
1: بيان زاد لازم ترد بالك يا مراد من حاجة اسمها الانذارات تحصل على انذار يا مراد وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة وقت اللي تسكت وقت اللي تمهمه وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع
4: كيفاش هكا ما جيش منه راه
1: يجي ومازال حاجة أخرى زادة وقت اللي تعاود كلامني أنا نقوله لك حتى في سياق الحديث مثلا نقول لك لباس مراد تقول لي لباس لباس الحمد لله حتى مثلا راهو كيكا تسمع عاود
5: أيوة. سكيبي سكيبي مزيان
1: لازم ترد بالك خاطر وقتها تكون عاود كلمة لباس ووقتها تتحصل على انذار يا مراد دونك لازم ترد بالك من هذه الكل وترد بالك من الانذارات بعد قديش من انذار ندخل في مرحلة الخطر المحدق سيء ما عادش
0: ما عادش قديم
1: نسل فيك
0: الزوج نورمال مو ثلاثة
1: اي سافا ثلاثة
5: ان شاء الله بالشفاء ولا هنا
1: زوج مزنة قليل وثلاثة نسمع ضحكة سيد الحكم وينتهي المشوار اي حاضر مراد لبيس مراد وخي لبيس صحيت هاي مراد نبداو
6: مطروح كان فرحان
0: نبداو
1: هاي سي مراد نبداو نيوينينا على زوز ملين وثمانمية ليلة بعد ثلاثة اثنين واحد انطلاق
5: لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي
1: سيد الحكم معطاك فرصة باش تزيد تركز هاي سي مراد خليك تحسب انتي 3 2 1 بعد ننطلقوا هاكا باش تتأكد لي احنا بدينا هاي سيدي اما اسمعني 3 اي 3 2 1 في حقهم 3 2 1 انطلاق فهمت في حقهم كيبي هاي خويا
0: 3
1: هاي
0: 2
1: هاي
0: واحد
1: انطلاق
7: سمرا حبك تعبني وشغشبني ظلبني شغلبني موزعني
1: هذه ان شاء الله نفرحوا بها بعد سمرا ان شاء الله نفرحوا بها بعد كي نربحوا زوز ملايين وثمانمية يا مراد نيوينينا ستين ثانية بعدهم نعرفوا كان مراد بشي روح بزوز ملايين وثمانمية وإلا ليه بقدرة ربي الربح يكون من نصيبك بعد ثلاثة اثنين واحد انطلاق يسير عاد سيد الحكم يسيبوا مراد مسكين تيقولوا خلينا نبداو يا مراد شنو نربح
0: يحبني نربح يحبني نربح
1: اي صحيت هاكا ريت يعطيك في الشحنه اللي جابيه ريت زعما زعما بالحق يحبك تربح سيد الحكم
0: باس باس
8: لا لا لا يا حنين جد عليك
1: يلا مراد يلا نبداو نيويني نو اليوم
2: يا لطيف يا لطيف يا لطيف شنو هذا يا لطيف
1: خاطر فما زوز ملايين وثمانمية في اللعبة يا سيدي ثلاثة اثنين واحد نبداو
9: الأمور كانت ماشية الأمور هانية الأمور عشرة على عشرة فريق مسيطر قلوا مخه داخل كامافينجا داخل كامافينجا روح هو وكامافينجا
10: تفيق وحشي
11: اتنسيون
1: أي سي مراد
11: نينا
1: يا مراد
0: خوي
1: مركز
0: مركز
1: كيف وعليش جاوب فيه بكلمة واحدة مالا ما فهمتش قواعد اللعبة
0: فهمهم
1: آي بيه الفايدة فهم قواعد اللعبة ومرك مريقلة في اللاك سكنة قلت لي
0: خزنة دار
1: في خزنة دار الخدمة مالا في باردو
0: لاك
1: الخدمة في اللاك وعليه كلمة واحدة وعليه يعنيها مراد من بكري نأكد عليك كلمة واحدة تعطيك انذار يا مراد انت خديت خمسة انذارات مش لفة مراد قعدت خايف من اي وإلا ليه يا اخي وقعدت تجاوب فيه بكلمة واحدة
2: عليك لاك ودايرة
1: ايش نعملوا له مراد ركز خفت منها ياسر يا مراد تو عليه تو توفقت اللي تجاوب فيه من بكري بكلمة واحدة يا مراد
0: صحيح
4: مراد مراد سيستم جو مونج كي مونج
1: قال لك خويا تطبق قواعد اللعبه انا نسربيك زوز ملايين و800 ثم اي غلطه هكا ولا هكا راه قال لك انا سايل الحكم راني ما نرحم ان شاء الله
4: سكرني برنامج هكاو
1: هكا هاو هكا هاو شكرا لك يا مراد كلامتنا اليوم للاسف مراد اليوم ما ربحش زوز ملايين و800 ولكن غدوه فرصة غدوة غدوة عندكم كنيوتا ما لازمكمش تفلتوا على خاطر راهو غدوة لازمكم تركزوني مليح مليح مليح تكلمونا على 71-113-1000 لازم تحضروا روحكم تبدأوا تترينيوا من توا توا اي من توا على خاطر غدوة استنى فيكم برشا فلوس

0: 3000 دينار غدوة في نيوينينا التحدي غدوة سكرنا 3 ملين والكاش موجود وهذه
1: اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي زيدها يا ربي زيدها
0: غدوة الحقيقة عندكم فرصة على 71113000 غدوة مخلينا لكم خويا الفكرة هذية أكهو عندكم فكرة واحدة اللي انتم بشتربحوا وعندكم الفرصة الوحيدة اللي انتم بشتكلمونا على 71113000 وتشاركوا في التحدي نيوينينا أو كتركزوا لها بالكدي بالكدي من توا وتحضروا روحكم وتترينيوا بالكدي على خاطر غدوة على 71113000 التحدي راهو في حقه التحدي في برشا فلوس
2: يا لطيف
0: فما 3 ملايين غدوة 3000 دينار يستنوا فيكم على 71113000 في بنت لفام برشا كاش برشا فلوس وانتوما غدوة الفرصة ليكم باش اسمعني تتبدل الحياة بثلاثة ملايين تتبدل اسمعني الصيف سيء ودونك نجمو بروغراماتنا يتبدل اسمعني ملي يكون هنا البروغرام قربي ولي فواياج ولي الامور تتفرهد ولي وريك لامورنا صحيت المطار يونيدي 3 ملايين غدوة نجم تبدل البروغرام يستنوا فيكم على 71113000 فيني وينينا هذا اللي غدوة غدوة تحديكم غدوة 3000 دينار في نيوي نينا
3: شيل عيونك عني باش نتشالوا الكل
4: على العين والعين حق
5: بنت الفم في الجمعة بتسعة للنصف الليل
0: الموسيقى مازالت متواصلة خليكم مع نايكا ديجافو

0: اللي كانت موجودة في مهرجان الحمامات الدولي عم ناول تلقاو الحوار متاعنا كامل معاها على يوتيوب موزايكا فام. توتسويت فسر لي.
1: تعبنا يا دكتور رانا تعبنا.
0: فسر لي. فسر لي ليلة باش نحكيه على شخصية مهمة ياسر في مجتمعنا التونسي. شخصية موجودة، شخصية تقلق هي في كل خدمة، وشخصية اللي أكل إنسان اللي يبدأ يضحك في وجهك شاهو به صاحبك راني خوك راني عشيرك إيجا نحكي وإيجا نتفهم وإيجا نخطه مع بعضنا، ولكن في ظهرك هو يخطط ويكتب ويعمل يودي ينقش فهمت. دونك الحقيقة الشخصية ذي سرتو باش نحكيه على النفاق المهني اليوم مع الأخصائية النفسية مريم الويتي. مرحبا مريم.
2: عافية
0: ما يسري. خلينا نبداو الساعة الأول بالكل باش نحكيه على مجتمعنا التونسي أون جينيرال. خلينا نحطوها الحكاية في الكونتكست نتاع مجتمعنا ديما، أنه خاطر بون النفاق المهني هي حاجة، ولكن كي نحكيه على التونسي اللي فيه السمات هذية ثم حاجة مختلفة نتصور. دونك مجتمعنا هنا كيفاش نجم نحطوه الكونتكست هذية ونبدأ ونفهموه من الأول جديد.
2: Exactement. قبل ما نحكيه على النفاق المهني لازم نشوفه ساعة المجتمع نتاعنا إسكو عنده predisposition لممارسة النفاق وإلا لي وإلا حاجة نكتسبوها بعد كي نكبر ونتعلمه. هو يفو دير كو احنا الكولتور نتاعنا بازي برشا على الريلاسيون، بازي برشا على لو ريزوتاج اللي توا دخمنيه ولا اسمه نتوركينغ
0: جرة لينكدين لا تربحوا كلينكدين.
2: دونك بازي برشا على المعارف. دكون نقدسوا معناها الحاجة اسمها المعارف، خاطر هما اللي باش يعاونونا باش نوصلوا الأوبجكتيف نتاعنا كسوسوا مهني باش ندبروا خدمة وإلا حتى باش نخرجوا ورقة من المركز
0: من أي بلاصة.
2: اكزاكتومون. وزيدة فما حاجة أخرى اللي هي لوتوريتي، معناها لوتوريتي في تونس اللي تري فالوريزي، معناها ما نجموش نقولوا ليه بسهولة. ديجا من الصغر نعلموا صغارنا اللي ما نقولوش ليه المعلم، ما نقولوش ليه اون اوتوريتي، معناها انسان بلو بويسون كونو.
0: اوكي.
2: دونك هوني سي حاجة زيدة الهيراركي اللي تري فورت، اي دوكو هذه تخلق une sorte de soumission. معناها تولي العبيد عندها une attitude de soumission. العبيد تولي inférieur، تحس روحها plus inférieur، وتولي une sorte de peur عند المجتمع الكل. دونك هذه حاجة نكتسبوها ونورثوها زيدا par imitation. دونك حاجة استنسنا بها au fur et à mesure. اللي هو بعد يعتبر un phénomène social، ماهوش حاجة individuelle. مي وي عندنا برشا ممارسة في تاع النفاق. ومن بعد لا question qui se pose est-ce que يقول لك اليوم est-ce que هو ضروري في الخدمة وإلا لي est-ce que والله اليوم ضرورة لازمني أنا j'adopte un comportement hypocrite باش نوصل أنا الأوبجكتيف نتاعي، مش كان أوبجكتيف أما حتى باش نحافظ على البوست نتاعي وإلا لي. هوني اللي سكي ديفيرونسي
0: باش نجمو نبداو نفهموها الحكاية جوستومون. ولكن هناك مادام نحكينا على البروفيل نتاع المنافق أو الهيبوكريت لازمنا نفهموه باش نجمو أون إيدونتيفي بشوية الحكاية هذيا وأون إيدونتيفي لا بيرسون. دونك لو بروفيل نتاع المنافق هنا كو سوسوا في المجتمع ولا زاد حتى في الخدمة ثم حاجات تخلينا عقله ديريكت نتصور.
2: اكزاكتومون. هو الشخص اللي كيما قلت انت يدعي اللي هو سوسيابل، ديما تلقاه سوريون، ديما تلقاه عنده هكا اون فورت انتيليجونس ريلاسيونيل، ديما يعرف يعمل علاقات بسهوله. في كل جروب تلقاه هو عنده شكون يضحك له يسامباتيز مع العباد الكل. مي إلي أوبورتونيست، خاطر ما يعمل علاقة مع عبد إلا ما عنده غاية وراها. دونك هذا لو بروفيل اللي راوه اللي جينيرالمون عنده بلوس دو شانس دتر هيبوكريت.
0: يبدا يحيلنا على الحكاية هذه على خاطر لو بروفيل هذايا جوستومون معناها كيما قلت أنت راهو ما يعمل صحبة صديقة أو حتى علاقة معناها إلا ما يكون حاجته بحاجة، إلا ما يكون ثم حاجة وراها كسوسوا بون مش كسوسوا هو لصالحه هو أكيد معناها، ولا حتى باش إنه مثلا يكون كالأذن الصاغية والميكرو اللي يوصل ديريكت للعرف. هذيك نحكيو على الخدمة جوستومون. دونك هنا علاش إنسان يعمل حاجة كيما كي علاش يحس انه لازم يكون هكاكا، لازم انه ما يعمل علاقات كان للمصلحه، ما يكون هكاكا كان معناها بالطريقه هذه. دونك شنو اللي صاير بالضبط؟
2: certainement هو الفرنساوي يقول لك pour monter un cheval il faut le caresser avant، لازم هكاكا tu lui donnes une caresse باش تنجم انت تركب عليه وما يضركش.
0: اوكي.
2: دوكو نفس الحاجه تصير عند une personne hypocrite، معناها elle est en train de chercher à reconnaître الكونيسونس سي عبيد كي بروجيتيو رويحهم في عينين العبيد معناها ديما يحب كان نظره الباهيه سورتو من عند لي سوبيريور كيما قلنا بور بريزيرفي سا بوزيسيون والا جوست هكا اون بروموسيون اي حاجته زاده باش يكون عنده نفس البوزيسيون معناها نفس الامبورطونس في الـ في الـ في لي جروب الكل جينيرالمون تلقاه عنده دي كلون وعنده ان دوبل ديسكور يحكي في حاجه الجروب هذا ويحكي في حاجه اخرى الجروب هذا دونك عنده سو زيدا سو مونك دو كونفيونس زيدا اللي لو بوس باش ينجم يمارس سيت سيت هيبوكريزي سي اون بيرسون اللي كيما فما ان سوسيولوج معروف اسمه غوفمان يقول لك سي لار دو savoir conduire et manipuler l'impression اللي عند العبيد علينا احنا معناها احنا بطبيعتنا نجمو اون كونترول لامبريسيون تاع العبيد ونجمو احنا اون لادابت معناها اون فونكسيون دو نوز اوبجيكتيف معناها هذا هو لو بروفيل
0: ماهوش ماهوش بروفيل مش ساهل انه يكون هكاك على خاطر فيها برشا ذكاء الحكايه فيها برشا حيله وبرشا خدمه سورتو خدنا تصور حاجه تعب الحقيقه اما هنا بار اكزومبل حتى في في في موندو الخدمه شنو نجم يكون تاثير البروفيل هذايا على البيئة متاع العمل لون جينيرال على الخدمة على علاقاتنا في الخدمة مع بعضنا وعلى خاطر نتصور انه باش تولي واحد ياخو حذره اكثر باش يولي واحد يعرف يرد باله على شنو يقول وكذا بون ديجا واحد ديجا يرد باله في الخدمة ولكن نتصور هنا الحذر يكون اكثر سورتو اذا كان نفيقوا بانه فما شخصية كيما ناكية تخدم معانا
2: اي هي الفلاتري فرونسي الاطراء بالعربي المبالغه في المدح نتاع لي بيرسون سوبيريور خلينا نقولوها بالعربي خير اكيد عندها دي ريزولتا ديرير خاطر اذا كان هو باش يمارس باش يكون لو بغا دووا نتاع لي سوبيريور باش تلقاه هو ديجا ديما في لي بيرو نتاع نتاع نتاع العروفات هذا باش ينجر عليه انه هو ديجا باش عنده بويسونس معناها ديجا حتى اذا كان المكان نتاعو المهنيه ماهيش ما ديما باش يبدا عنده كلمه في الشركه والحاجه هذه باش تخلق نوع نتاع خوف عند العباد اللي تخدم خاطر باش يخافوا على بلايصهم زيدا هو دونك باش يوليو يسكتوا يطفيو ضو يدكو كل واحد باش
0: يقولكم شي يقول فيه كلمه للعرف ولا هو اقرب له هو يسمع هو
2: يولي يخاف حتى باش يكون يسمع من الاول خاطر انت كي تدخل الشركه من الاول باش تراهم الكل صحاب وكل وتقول يان هم صحاب هذوما من بعد كلهم يسوبوانيارد دونك باش تولي تكتشف بشويه بشويه اللي فما دي كلون فما واحد يحكي على الاخر الاخر يحكي على هذا يدكو باش تحاول تفهم انت شكون مع شكون وشكون مع شكون وبش الذيع
0: تعب الحكاية والله تعب الحكاية ديجا هو واحد جعلوش يلقى الانرجي بشي قد خدمته خلي عاد بشي خمم في ذي الكل سرتو هني شنو الحل مريم كيفاش نجمو نتعاملو مع الانفيرونمو هذي كيفاش نجمو نتعاملو مع الشخصية هذي متاع المنافق المنافق المهني على خاطر هني لازمنا نعرفو نحتاطو نعرفو شنو نقولو كيفاش نتعاملو مي سرتو زي ده ما انتحوش في الكادر متاع خليني سيكتو خليني بالله ملاهي في روحي وعلى جنبك ايه ورد بالي من اني نحكي معاه ولا نقول حاجه ما تجيش ولا كذا زيد نصور هذيك تخلق نوع من الفرستراسيون وتخلينا ديجا نفدوا من الخدمه قبل ما حتى نخدموا
2: اي اكزاكتومون هو ديجا البريزونس نتاع دي كلون في اي شركه باش تخلق كليما توكسيك معناها باش يوليو فما عداوه ومن تحت لتحت دي كونفلي معناها انديريكت اي دوكو الحاجه هذه بتيتر لا سوليوشن هي فينالمون ما فماش فري سوليوشن mais كل واحد لازم peut-être il soit prudent ومش كل شيء تحكي في الخدمه يعني انه بارطاجي با حياتكم الشخصيه ولا ان شاء الله حتى خديت كونجي وين مشيت وش عملت نجم تكون هذه ترجع ضدك معناتها نجم تتقرا ب manière différente donc مش كل شيء يتبارطاجا في الخدمه زيد حاجه اخرى زيد لي ريزو سوسيو مش بسهل انه نكونوا دخلت اليوم غدوا نبعث لك انفيتاسيون في فيسبوك ونقبل الشخص دونك غاردي سيت ديستانس خليو ديستانس معناها نجم انا خديت كونجي مالادي هبت ستوري لينا في حمامات بعد نمشي نلقاها كاينه صارت
0: كيفاش نقول لك معناها هي ديجا بون وقتها يا زياد يا زياد. هو شوف راي هي ديجا عرفتك نجم تكون خاطر تاو نحن عرفت في مخنا كونجي مالادي جست خاطر لازم تاخذ انتيبيوتيك او كلي معناها نجم يكون كونجي مالادي نتاع واحد تعب معناها جست تحب يرتاح فوالا ولكن تتقرب بطريقه اخرى كما قلت انت مريم
2: نجم ترجع ضدك فوالا دونك يفو اتر برودون ديما غاردي سيت سيت ديستانس بروفيسيونيل وما تخلطوش معناها
0: جوستومون الخدمه خدمه والحياه العاديه نتاعنا والحياه الشخصيه نتاعنا في ثنيه دونك لازمنا نردوا بالنا لازمنا نعرفوا نفرقوا بينات لي دو انفيرونمون هذوما على خاطر جوستومون حاجة مهمة ياسر ان نعرف كيفاش نتعاملوا باش ما نتيحوش في الفروستراسيون اللي تولي موجودة في الخدمة. يزينا ديجا ستريس ما علينا, خلينا نركزوا في اللي بيه الفايدة وخلينا نقدموا اكيد ونكونوا ديما موتيفي. اي
3: طبيب جرى قلوب الناس داويها
0: مكسي بكل اخصائية نفسية مريم الواتي اللي كنت بحضنا اليوم حكينا على النفاق المهني. تلقوا الفيديو كي العادة كاملة على الفاش فيسبوك متاعنا موزيك فام. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نوصل ليل في بنت فام الموزيكا بعد مازلت موجودة في الساعة الاخرانية من بنت فام, لكن توت سويت نخليكم مع موعد الاخبار مراد الدريدي.
4: فريكونس ايكولو مع جيهان بن عبد الله على موزيك فام, كل جمعة نتناقشوا في موضوع بيئي. فريكونس ايكولو على موزيك فام من 11 نص النهار, تابعونا
5: على الفريكونس رقم 1 في تونس موزيك فام.
6: راديو موزيك فام تونس الاخبار.
7: مستمعي موزايكا فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة الشؤون الخارجية تعلن اليوم الخميس عن انتخاب الأستاذ سليم اللغماني قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار للفترة 2026-2035, وذلك خلال الانتخابات التي أجريت بمقر المتحدة بنيويورك خلال الاجتماع 36 للدول الأطراف في الاتفاقية المتحدة لقانون البحار. واعتبرت وزارة الشؤون الخارجية هذا الانتخاب المتزامن مع الاحتفاء بالذكرى 70 لأحداث الوزارة يبرز الثقة التي تحظى بها تونس وكفاءاتها العلمية والقانونية والأكاديمية لدى المجتمع الدولي. وأضافت ذات البلاغ أن الفوز المستحق للغماني وهو أستاذ جامعي متميز في القانون العام يعكس المكانة العلمية المرموقة التي يتمتع بها المرشح التونسي باعتباره أحد أبرز المختصين في القانون الدولي العام وقانون البحار على المستويين الإقليمي والدولي. وزير التربية نور الدين النوري يؤدي اليوم الخميس زيارة عمل إلى عدد من الهياكل التربوية بولاية الكاف, وشمل جدول أعمال الزيارة حسب بلاغ لوزارة التربية معاينة الظروف بمركزي امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني المفتوحين بمعهد الكاف وبالمدرسة الإعدادية القصور. نوه خلالها الوزير بظروف الملائمة التي تجري فيها الامتحانات. وثمن في ذات السياق ما لمسه من الالتزام وانخراط لدى كافة الأطراف المتداخلة على الصعيد الجوي بضرورة توفير كل شروط النجاح التي تقتضيها هذه المحطة الإشهادية الهامة التي تسجل على سبيل التذكير ترشح ما يناهز 32 ألف تلميذ يتوزعون على 250 مركز امتحان على الصعيد الوطني. وفي سياق آخر وحرصا على الاستعداد الجيد والمبكر والناجز للعودة المدرسية المقبلة, تضمن برنامج الزيارة إلى ولاية الكاف معاينة عدد من المؤسسات التربوية التي تستوجب تدخلات على مستوى البنية التحتية والوقوف على تقدم تنفيذ عدد من المشاريع التهيئة التي هي في طور الإنجاز. وقد تقرر على إثر الزيارة جملة من التدخلات تتمثل في الإذن بإنجاز أشغال الصيانة الشاملة لمعهد الكافة وانطلاق أشغال تعهد وصيانة المدرسة الابتدائية الانطلاق بالدهماني وفق مبدأ التهيئة الشاملة وتخصيص اعتمادات إضافية لفائدة أشغال بناء المدرسة الابتدائية بالكسور وتعهد وصيانة المدرسة الإعدادية بالكسور وفضاءات المبيتة. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تؤجل اليوم الخميس النظر في قضيتين مرفوعتين ضد سيام بسدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها ومتهمين آخرين إلى يوم 25 جوان الجاري وفق ما كده مصدر قضائي لوكالة تونس في الأنباء. وتضم قائمة المشمولين بتتبع في هذين الملفين وزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كرشيد والعضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة خالد كريشي, إضافة إلى رجل الأعمال سليم شيبوبة ورجل الأعمال عبد المجيد مودن. وتعود وقاع القضيتين إلى ملفات مرتبطة بأعمال هيئة الحقيقة والكرامة وما رافقها من إجراءات صلحة فضلا عن ملف البنك الفرنسي التونسي. أخبار العالم، وزارة الصحة في قطاع غزة تقول اليوم الخميس أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا بنيران إسرائيلية في القطاع تجاوز 1000 منذ وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي، إذ أفادت تقارير بسقوط ما لا يقل عن 4 شهداء جراء أحدث ضربات. وقال مسعفون أن الكيان الصهيوني قصف سيارة على طريق عمر المختار الرئيسي في مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص في وقت تستمر فيه أعمال العنف رغم الجهود الجديدة التي يبذلها الوسطاء للتواصل إلى هدنة. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع يسر وزياد في بنة لفام مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
8: الأولى في تونس بنة لفام،
9: بنة لفام ل9 لنص الليل.
8: يسري جديدي سيليكسيون طرب.

0: وحشتيني على مزيكا فام سيليكسيون ترابيات أحسن الموسيقى وأكثر الموسيقى نوستالجيك ديما تسمعها في بنت لفام.
1: Gold Music. Gold Music. All the best music.
0: موسيقى اللايف ديما موجودة على موزايكا فام. بعد شوية باري وايت، نورا جونز، إريك كلابتون، نيك نبديو جيمس براون لايف في الأولمبيا. إن إت فانكي ناو.

0: I'm gonna love you just a little more baby على موزيكا فام الجولدن ميوزيك وأحسن موزيكا في بنت لفام
1: بنت لفام.
0: زين مواصلين معاكم بجديد هذه كولابوراسيون بين شيما وفيلسوف بنت بلادي على موزيكا.

والجسار مشيت خلاص، تخلطنا الاخر بنتلفين بالنسبه لليله. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 لنص الليل. شكرا لكم الفريق زياد في الاخراج، شاكر في ستوندار والليكيب ديجيتال. احنا نعطيكم رونديفو غدوه في بنتلفين سبيسيال فاندرودي، وين اكيد تلقاو معانا برشا موسيقى لي ميكس نتاع لي دي جي ريزيدون موزايك فام، من غير ما ننساو بروغرام السهريات وبالطبيعه لي بون بلان. بعد شويه تلقاو مراد دريدي في الاخبار، لكن قبلو كالعاده نختموا بالموسيقى باش نرجع بيكم 22 سنه التالي الالبوم ان جور ديتي. كان معكم يوسري جديدي، نخليكم مع امل بنت ما فيلوسوفي. تصبحوا على خير.

0: دلوقتي. نهارك يبدأ في أول ساعة، موزيكا، أخبار سريعة، طقس وموعد تهمك.
1: أول ساعة موزيكا فام نفام.
0: نادي فورتي في أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موزيكا فام.
1: موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس الأخبار.
2: مستمعي موزيكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. جامعة تونس المنار تسجل إنجازا أكاديميا بارزا على الصعيدين الوطني والدولي بعد تحقيقها نتائج متميزة في تصنيف World University Ranking 2027، وأكيدة بذلك مكانتها كواحدة من أبرز مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وطنيا وإقليميا. وجاء هذا التقدم ثمرة لاستراتيجية مؤسساتية متكاملة اعتمدتها الجامعة بالتنسيق مع مكتب التصنيفات والتحليل الخاص بها، وبمساهمة مختلف الأطراف الجامعية من إطارات أكاديمية وإدارية وباحثين وطلبة في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي والانفتاح الدولي، وفق ما وردته الجامعة على صفحتها الرسمية مساء الخميس. شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي يؤكدان خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني جهة الأقاليم الخميس أن القطاع يواجه صعوبات مالية وهيكلية كبيرة في وقت تعمل فيها الشركة على إعداد استراتيجية متكاملة لتطويره تستهدف رفع إنتاج الفوسفات التجاري إلى 9.4 ملايين طن في أفق سنة 2035 باستثمارات تناهز 2.7 مليار دينار. تدشين محطة تحلية مياه البحر بقرقور من ولاية صفاقس. وفي تصريح لموزيك، عبد الحميد المنجا الرئيس المدير العام لشركة سوناد يقول أن تكلفة إنجاز هذه المحطة تناهز 1180 مليون دينار، وهي محطة دخلت طور استغلال منذ أكتوبر 2024 وتبلغ طاقتها الإنتاجية الأولية 100 ألف متر مكعب في اليوم، وهي قابلة للترفيع في توسيعتها المستقبلية إلى 250 ألف متر مكعب في اليوم. حادث مروري جد مساء الخميس بالنقطة الكيلومترية عدد 36 من الطريق الوطني عدد 3 الرابطة بين قفصة وتونس يؤدي إلى وفاة شخصين، اثنين كانا على متن دراجة نارية، وإصابة اثنين آخرين بجروح، وكانا على متن سيارة ذات ترقيم أجنبي. وبتدخل أعوان حرس المرور وأعوان حماية مدنية بقفصة تم نقل الضحايا والجرحى إلى المستشفى الجامعي حسين بوزيان بقفصة وفتح بحث تحقيقي في الحادث. في أخبار العالم، في اليوم 12 بعد 100 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك في لبنان بين حزب الله وإسرائيل. من جانبها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم أنها رفعت الحصار البحري عن إيران، وأن البحرية الأمريكية لا تعرقل مرور سفن من وإلى المواني الإيرانية. من جانبه شدد جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي على أن بلاده لم تقدم أي أموال لإيران أو ترفع العقوبات عنها ما لم تغير سلوكها جذريا، وأشار إلى أن 12.5 مليون برميل نفط عبرت من مضيق هرمز الليلة الماضية. في المقابل قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أنه كان لديه رأي آخر بشأن مذكرة التفاهم مستدركا، لكن وافق على هذه المذكرة التفاهم بعد تعهد الرئيس بيزشكيان بتحمل مسؤولية تصون حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة، وأضاف أن طهران ستنتظر تحقق الشروط الواردة في مذكرة التفاهم. نقطة نهائية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريكي.
1: الأولى في تونس.